0: تنفيذ التفاهمات. وتوجه رئيس الوزراء الباكستاني بالشكر إلى الولايات المتحدة وإيران على التزامهما بالحل الدبلوماسي، كما أشاد بدور السعودية وقطر وتركيا في دعم الجهود التي أفضت إلى هذا الاتفاق. وزير الخارجية الإيرانية قاسم غريب أبادي قال للتلفزيون الرسمي إن إنهاء فوريا ودائما للحرب والعمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما في ذلك في لبنان سيبدأ اعتبارا من الليلة. وقال غريب إن المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي ستعقد خلال مدة تمتد لستين يوما، مضيفا أن طهران ستتخذ إجراءاتها الخاصة في حال حدوث خروقات من الطرف الآخر. ونذكر مشاهدينا بهذه التصريحات التي صدرت أيضا عن نائب وزير الخارجية الإيراني، والذي أشار إلى أن الاتفاق الذي تم توقيعه فيما يتعلق بمذكرة التفاهم سيتم توقيعه رسميا في جنيف، وسيتضمن بعد ذلك مفاوضات تضم الوفدين الأمريكي والإيراني، وسيلتقي في جنيف الجمعة المقبلة. ينضم إلينا من القدس مراسل العربية الزميل مروان عثمنة. مرحبا بك مروان، يبدو أن هناك بعض ردود الفعل داخل الإعلام الإسرائيلي بدأت تتبلور، يمكن أن تضعنا حول التفاصيل؟
1: يعني التفاصيل هي تفاصيل أولية نابعة عن تسريبات من قبل الأوساط السياسية الإسرائيلية، يعني لكن هنالك يعني من أشار إلى أن يعني وقف الجبهة، الاتفاق يعني ينص بشكل واضح على وقف الجبهة كذلك مع لبنان، وهي النقطة الأهم في هذا الاتفاق مرحليا على الأقل من ناحية الجانب الإسرائيلي، نظرا لوجود الجيش نظرا لتواجد الجيش الإسرائيلي والعمليات التي يشنها في جنوب لبنان، وبالتالي أي وقف للجيش لهذه العمليات، وكذلك ما نشر على لسان الجانب الإيراني من ادعاءات على أن الاتفاق ينص على انسحاب إسرائيلي فوري من الجنوب اللبناني، هذا له انعكاسات كبيرة أيضا على سير الأمور، وبالتالي يعني نحن بانتظار انجلاء ساعات المساء يعني وصولا حتى ساعات الصباح لاتضاح الصورة بشكل أكبر وما تبدو عليه الأمور على الجبهة اللبنانية، سيما يعني وما نرصده الآن يعني هنالك شبه هدوء تام مما يحصل على الجبهة اللبنانية حتى في الجنوب اللبناني، لا تبدو أن هنالك عمليات عسكرية أو قصف إسرائيلي من أي نوع أو تقدم للجيش الإسرائيلي في أي من المحاور التي يسيطر عليها في المنطقة في أعقاب الغارة الأخيرة التي شنت يعني قبل منتصف الليل بقليل، واستهدفت أحد المناطق في محيط مدينة النبطية جنوب لبنان، والتي على ما يبدو أنها الغارة الأخيرة الإسرائيلية والتي حاولت إسرائيل من خلالها الإشارة إلى أنها في حل من أو في غير اتفاق من قضية معادلة الردع الجديدة التي حاولت إيران فرضها من خلال إعلانها على أنها سوف تستهدف إسرائيل مجددا بعد استهدافها الضاحية الجنوبية لبيروت عند ظهر.
0: طيب كان هناك هجوم من
1: اغتيال هناك.
0: نعم كان هناك هجوم من يائير لبيد زعيم المعارضة على نتنياهو منذ قليل، سأستعرض معك هذا الأمر، ولكن أذهب إلى زميلي عبد الله خلوف مراسل العربية في إسلام أباد. الإعلان عن هذا الاتفاق أو هذه المذكرة جاء من العاصمة إسلام أباد بعد سلسلة طويلة من المفاوضات، هل من أي معلومات تفصيلية جديدة عبد الله حول القادم؟
2: يعني رشا الحقيقة القادم كان متوقعا قبل هذا الإعلان، لكن أخر هذا الإعلان الإرهاصات التي بات يعلمها الجميع. ما هو قادم هو مهمة أصعب كما يقول الباكستانيون، رغم أنهم الآن بدأوا يعني بمراسم الاحتفال الخاصة بهم هنا في إسلام أباد وفي باكستان بالعموم، الوسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية بدأت تنقل الخبر كعاجل وبدأت تحتفل وبدأت تنشر صورا للدبلوماسيين الذين حققوا هذا الانتصار، سيد عاصم منير وشهباز شريف وإسحاق دار وزير خارجيته، وبدأوا يشيدون بهذا هذه الدبلوماسية التي رفعت كما يقولون باكستان مكانة أو بوأتها مكانة مرموقة بين الأمم، وأيضا كوسيط دبلوماسي وكمقر للسلام بالذات بأنها بجانب الهند التي كانت يعني على شقاق فيما بينها، وكانت الهند توصف بأنها هي يعني شرطي السلام في جنوب آسيا. اللحظات الأخيرة يعني كانت صعبة على الباكستانيين، لكن هناك اختراق تحقق.

0: كنت قد أشرت إلى معلومة حتى هذه اللحظة لم يؤكدها الجانب الباكستاني، لكن هناك تقارير تتحدث عنها بأن هناك وعد من دونالد ترامب الرئيس الأمريكي تم تمريره إلى الجانب الإيراني عن طريق الوسيط الباكستاني، وأيضا هناك حديث عن أن الجانب المصري أيضا تدخل في هذه العملية ونقل رسائل. لا نعلم مدى حجم هذا التدخل المصري، بأن ما فعله نتنياهو لن يتكرر إطلاقا مرة أخرى، وأدى الأمر بالنهاية إلى شمل لبنان في هذه الاتفاقية، رغم أن إيران كانت تطالب منذ البداية بشمل لبنان في اتفاقية التهدئة. لذلك حتى هذه اللحظات أيضا نحن الآن مع ساعات الفجر الأولى أو ربما بزغ النور، الإعلان جاء في منتصف الليل الساعة 2:30 تقريبا من قبل شهباز شريف. لم يؤكد شهباز شريف في هذا الإعلان إذا ما كان تم التوقيع الإلكترونيا أم لا، لكن التحليلات بدأت منذ هذا الإعلان خاصة في وسائل الإعلام الباكستانية بأنه لم يكن ليجرؤ لأن يعلن عن هذا الأمر، وخاصة أن الحديث كان عن منصة للتوقيع الإلكتروني، لولا أنه قد تم التوقيع إلكترونيا. لكن البعض أو بعض المحللين يقولون إن التوقيع جاء سرا هذه المرة، وهي قيمة مضافة أو خطة تكتيكية إضافة إلى الخطة التكتيكية الأولى التي أدت إلى الانتقال من التوقيع بشكل حضوري إلى التوقيع بشكل إلكتروني. كان المفروض أن يذهبوا إلى جنيف ليوقعوا، لكنهم اختاروا أن يوقعوا إلكترونيا إضافة إلى الغموض في هذا الموعد وهذا السر. الأمر الآخر وهو الجانب القطري بدأ الحديث المكثف عنه يعني قبل ساعة من الآن من قبل وسائل الإعلام الباكستانية وأيضا من قبل الصحف الباكستانية، بأن قطر حققت اختراقا كبيرا لدى الجانب الإيراني، خاصة الوفد القطري الذي زار طهران، وهو ما دفع بالباكستانيين أيضا بتركيز تسليط الضوء على الجانب القطري، فضلا عن ما قام به جميع الوسطاء الآخرون أو جميع الوسطاء الآخرين من المملكة العربية السعودية وتركيا كان لها بعض الدور، إضافة إلى السر الخفي وهو الجانب الصيني الذي كان عامل ضغط أساسي على الجانب الإيراني طيلة فترة هذه الوساطة. إليك رشا.
1: نعم، شكرا لك زميل عبد الله خلوف من إسلام أباد مراسل العربية، كانت ليلة طويلة بالنسبة له، نحن نتحدث عن ساعات الأولى من هذا الصباح. شكرا لك عبد الله، وأعود مرة أخرى إلى الزميل مروان عثمان من القدس. مروان، كيف تتفاعل المعارضة، لأن إسرائيل هي ساحة للتنافس الانتخابي الآن، كيف كانت ردة رموز المعارضة على ما حدث، خاصة وفقا لمحاولة اقتناس الفرصة الآن للانقضاض على نتنياهو؟
2: يعني بطبيعة الحال هي فرصة كبيرة تستغلها المعارضة الإسرائيلية الآن، سيما يعني أن هنالك من أشار يعني في أقطاب المعارضة الإسرائيلية إلى أن إسرائيل منيت بفشل ذريع نتيجة لسياسات نتنياهو الغير محسوبة وعدم قدرته للوصول لحسم سياسي في أي من الجبهات المفتوحة، وبالتالي تفرض على إسرائيل إملاءات أمريكية لا تريدها إسرائيل، لا تصب في مصالح في المصلحة الإسرائيلية، وكذلك تتعارض مع المصالح الاستراتيجية الإسرائيلية، وتعرض إسرائيل للخطر في المستقبل على المدايين المتوسط والبعيد. يعني المعارضة تشير إلى الفشل الذريع الذي منيت به إسرائيل، وكذلك عدم تحقيق نتنياهو والمستوى السياسي الإسرائيلي للحكومة الإسرائيلية أي من الأهداف التي خرجت من أجلها للحرب، الأهداف الاستراتيجية الثلاثة التي تحدثت عن المشروع النووي الإيراني وصواريخ البالستية ووكلاء إيران في المنطقة، إضافة إلى ما ذهبت إليه إسرائيل كذلك رشا بعيدا حول إسقاط النظام الإيراني. بالتالي إسرائيل فشلت في جميع تحقيق جميع هذه الأهداف. في المقابل يعني هناك من أشار أيضا في الإعلام الإسرائيلي إلى أن إيران حصلت على كافة ما أرادته من خلال الاتفاق الذي أبرمته مع الولايات المتحدة، وبالتالي إبرام مثل هذا الاتفاق والنصر الإيراني من المنظور الإسرائيلي يعتبر فشلا ذريعا في الأوساط السياسية الإسرائيلية للسياسات الإسرائيلية، وبالتالي هنالك حاجة لمحاسبة النفس بشكل كبير، وهنالك حاجة لتقييم الموقف بشكل جدي، وهنالك من ذهب بعيدا حول أهلية نتنياهو لاتخاذ القرارات الاستراتيجية.
1: نعم، بالتأكيد سيكون
2: بمصير إسرائيل ومستقبلها.
1: نعم، سيكون صباح غير عادي بالنسبة لنتنياهو بعد الإعلان رسميا عن هذه المذكرة للتفاهم. سنتابع التطورات، ولكن شكرا لك في هذه اللحظات الزميل مروان عثمان مراسل عربية من القدس. وكما تتابعون حضراتكم هذه شاشة العربية بها تغريدة نواف بها تغريدة شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني الذي أعلن عن هذا الاتفاق باعتبار أن باكستان كانت الوسيط الرسمي في هذه المفاوضات الطويلة والشاقة.

0: كانت هناك أيضا تغريدة الرئيس الأمريكي الذي أعلن من خلالها أنه حقق صفقة عظيمة ستجلب السلام والأمن إلى العالم. كنا نعرض على حضرتكم أيضا صور من مضيق هرمز. من المتوقع وفقا لتغريدة الرئيس ترامب الثانية أنه سيكون هناك حركة طبيعية للسفن ابتداء من يوم الجمعة القادم بعد توقيع هذه المذكرة للتفاهم في جنيف. وأكد ترامب أن هذا الأمر يتعلق بإزالة الألغام الموجودة. هذه صور خاصة لنا من مضيق هرمز، وسنبقى في متابعة التطورات خاصة وأن العالم تفاعل بشدة مع هذه التطورات. نتحدث عن الجميع إقليميا ودوليا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، إسبانيا، بالإضافة إلى العديد من المناطق أيضا الإقليمية. نتحدث عن تركيا ونتحدث عن بعض العواصم العالمية أيضا. تنضم إلينا مديرة مكتب العربية في واشنطن الزميلة نادية البلبيسي. نادية، إذا كان يمكن أن ترصدي لنا آخر ما تم يعني البيت الأبيض من بيانات، من تصريحات حول هذا الأمر. كنا نتابع منذ قليل تصريحات الرئيس الأمريكي لنيويورك تايمز وأيضا حوار جي دي فانس مع فوكس نيوز.
1: بالفعل يعني الرئيس دوما يريد أن يضمن خط الرجعة ليقول بأنه في حال فشلت المفاوضات، نحن نتحدث ليس على مذكرة التفاهم لأنه يبدو بأنها أصبحت تحصيل حاصل، وخصوصا بعد التوقيع الرسمي يوم الجمعة القادم. بعد ذلك نبدأ بالمرحلة الحاسمة والصعبة التي فيها كل تفاصيل المفاوضات حول الملف النووي وصواريخ إيران الباليستية ودعمها للوكلاء في المنطقة. كل هذا يمكن أن لا يتم التوصل إلى كل نقطة فيه، وبالتالي يعقد من الموضوع وربما يتم تمديد فترة التفاوض. لكن على الأقل الرئيس يقول بإمكانه أن يعود للعمليات العسكرية في حال فشلت العملية التفاوضية حول الأمور التي وضعتها واشنطن منذ اليوم الأول، وهي الثلاثية. الأول موضوع الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية ودعم الوكلاء. لذا أعتقد الآن بأننا الرئيس ربما نسمع منه، على فكرة كان المفروض أن يشارك قبل قليل في هذه المصارعة الشهيرة التي يعقدها على لأول مرة في حديقة البيت الأبيض، لكن بسبب الأحوال الجوية تأخرت نوعا ما. نتوقع عاصفة وأمطار خلال فترة قصيرة. على كل الأحوال هو يتحدث ويصرح ويقول بأنه تم الاتفاق بالفعل، وأن هذا الاتفاق سيعيد فتح المضيق بمجرد التوقيع، وهي نقطة مهمة لأنه بالبداية قال سيتم إعادة فتح المضيق فورا، لكن يبدو بأننا ننتظر الآن إلى التوقيع الرسمي. وترامب يقول بأننا ننتظر لأننا بحاجة إلى نزع الألغام، وإيران قامت بزرع الألغام وهي تعرف تماما أين وضعتها حتى يكون هناك عبور آمن للسفن. ويقول بأنها تعهدت بعدم امتلاك سلاح نووي، وربما هذا بالفعل يكون يعني ما قدمته إيران، لكنه ليس الإشكالية لأن إيران تعهدت في السابق بعدم امتلاك سلاح نووي. آلية التفتيش أيضا على كما قال ترامب، في وقت لاحق سنذهب إلى إيران وسنحصل على اليورانيوم المخصب أو عالي التخصيب. وهو دوما يقول بأننا نراقب كل هذه المفاعلات من الجو التي تم تدميرها في حرب الصيف، حرب 12 يوم أولا، ثم في العمليات العسكرية التي تبعت فشل المفاوضات في نهاية فبراير. والآن هو يقول بأن إيران لن تستطيع تحريك هذه المواد طبعا النووية.
0: نعم، هو يقول أنها ستكون مقيدة إلى الأبد بالتخصيب عند مستويات منخفضة، لا يمكن استخدامها لأي أغراض عسكرية بأي حال.
1: طيب، ما هذا هو اتفاق أوباما. كان اتفاق أوباما هو 3.62%، وهو استخدام تخصيب اليورانيوم لاستخدام السلمي أو استخدامه بالمختبرات، لكن هو انسحب من هذا الاتفاق لأنه كان مرتبط بوقت معين، ما كان يسمى بالسانسيت كلوز، يعني 10 أو 15 عاما مضت. وهو يقول بأنه إيران كان بإمكان كانت ستطور هذا السلاح لولا تدخل.
0: أعتقد أن أوباما لأول مرة يعني ليس له ظهور كثير في التعليق على بعض الأحداث، لكنه ظهر ليقول لن يتم توقيع اتفاق أفضل مما كنت قد وقعته في عهدي. لكن كيف تفاعل الجمهوريون والديمقراطيون كما رصد

0: خلال الساعات الماضية مع الإعلان عن هذه الخطوة؟
1: أولا، هناك لوبي مؤيد لإسرائيل. هذا اللوبي الذي يعتقد، اللي هو طبعا يدور في فلك نتنياهو، بأن أي اتفاق مع إيران هو اتفاق كارثي، هو سيء لإسرائيل. ومن هنا ربما البعض يربط بمحاولة نتنياهو اليوم ضرب الضاحية الجنوبية من أجل أن يعطل هذا الاتفاق، لكن ما حدث يبدو بأنه العكس. وهناك بعض المصادر تشير إلى أن ترامب طلب من الإيرانيين عدم الرد مقابل ضم لبنان ضمن هذا الاتفاق بشكل كبير، يعني يشمله، لكن غير معروف حتى الآن إذا كان جنوب لبنان أيضا ضمن هذا الاتفاق، لأنه في السابق ترامب طلب من نتنياهو أن يمتنع عن ضرب الضاحية أو بيروت أو قرب مطار بيروت أو ما شابه. لكن الآن يبدو بأنه بالفعل تقديم الضمانات ودخول الباكستانيين والقطريين على الخط بإعطاء هذه الضمانات، ويبدو بأنه ترامب تعهد أيضا بلجم نتنياهو بأنه لن يقوم بهذه العملية.
0: يعني لافت في حوار لنيويورك تايمز حينما وصف نتنياهو بأنه صعب المراس للغاية، وأنه يجب أن يكون ممتن للولايات المتحدة الأمريكية لأنها منعت إيران من امتلاك السلاح النووي.
1: صحيح. وهذه النقطة بالنسبة له هي الخط الأحمر الأهم، وهو إقرار إيران بعدم امتلاك سلاح نووي، لأنه دائما يقول ترامب أن لو حصلت على هذا السلاح ستدمر إسرائيل وستدمر الشرق الأوسط. لذا هو يرد على نتنياهو ويقول بأنه غير ممتن. بالنهاية نتنياهو يحارب بسلاح أمريكي، ولولا التدفق بإرسال هذه ترسانة الأسلحة، سواء كانت في عهد الرئيس السابق، في عهد الرئيس جو بايدن، أو في عهد الرئيس ترامب، لا يستطيع نتنياهو أن يحارب على كل هذه الجبهات، عدا عن المعلومات الاستخبارية المشتركة وإلى آخره.
0: لفت للنظر أيضا نادية، أن عفوا المقاطعة، في تصريحات جي دي فانس الفوكس نيوز كشف بعض التطورات التي حدثت في الساعات الأخيرة، وقال إنه وصلت معلومات للولايات المتحدة الأمريكية بأن إيران لن ترد، كانت هناك قنوات للتواصل بأنها لن ترد على إسرائيل وستلتزم بتوقيع الاتفاق. يبدو أن كان واستخدم تعبير القلق في حواره مع فوكس نيوز، قال أن الأمريكيين كانوا قلقين للغاية.
1: بس إيران لن تتراجع دون أن يكون هناك يعني
0: مقابل ما، نعم، تفاهمات
1: مقابل
0: تفاهمات
1: يعني. لأنه أصلا كانت هناك تصريحات إيرانية بأنها سترد على إسرائيل، وقالوا عليهم أن يتحضروا للصواريخ التي ستطلق على إسرائيل. لذا كان هناك يعني دبلوماسية اللحظات الأخيرة لعدم انهيار هذا الاتفاق،
0: وتفاهمات اللحظات الأخيرة لا نعرفها أيضا تمام. تفصيلا
1: صحيح. وخصوصا بتدخل قطري وباكستاني لإنقاذ كل هذه الجهود التي بذلوها على مدى أشهر في الواقع. لذا أتوقع بأنه الآن نتحدث عن محاولة، يعني سألتين عن ردود الفعل. مرة أخرى أقول بأنه الموالين للرئيس بما في حركة ماجا سيلتفون حوله وسيعتبروه إنجاز كبير جدا، وكما قال ترامب سيكون هناك سلام في الشرق الأوسط. طبعا سنرى ماذا سيحدث بعد ذلك، لكن هذا ما يقوله الرئيس. الديمقراطيون سينتقدونه بغض النظر، سيعتبرون بأنه هذا الاتفاق أسوأ من اتفاق أوباما، وهم يعارضونها في كل شيء. لذا متوقع، يعني ردود الفعل متوقعة. دوما هناك التفاف حوله من مؤيدين،
0: ولكن يبدو أن ترامب سعيد للغاية نادية. يعني تغريدته الثانية في أقل يعني ساعات قليلة عن التغريدة الأولى، بدأ سعيدا بنفسه، يقول أنه صنع السلام في وقت عجز فيه العديد من
1: الرؤساء.
0: نعم، استخدم هذا التعبير، كان يحتفل بنفسه ومع نفسه.
1: صحيح. وسيذهب على فكرة لقمة اجتماع مجموعة السبع وهو منتصر، يعني مجرد ما أعلن البيت الأبيض، وقبل إيران البيت الأبيض والرئيس ترامب والباكستانيين وبعدها إيران، سمعنا ردود الفعل من كل العالم، من الرئيس الفرنسي
0: صحيح.
1: ومن إيطاليا ومن ألمانيا، وكما ذكرت من اليابان، في كل مكان في العالم، والأمين العام للأمم المتحدة، الجميع يؤيد وقف إطلاق النار. وترامب يريده لأنه يريد أن يؤمنه للمواطنين الأمريكيين بخفض أسعار النفط، وقال بمجرد إعادة فتح المضيق سيهبط الأسعار.
0: لا، بدأت الأسعار تهبط بشكل قياسي
1: بمجرد ما نتحدث، لأنه كما ذكرنا في النشرات السابقة هو يعرف التوقيت، والتوقيت ليلة الأحد قبل.
0: طب لاحظنا في مقابلة جي دي فانس مع فوكس نيوز

0: محاولته التأكيد على فكرة أن إيران أو أن هذا الاتفاق يمنع إيران بشكل كامل من امتلاك أو حتى السعي ليه، هو استخدم يعني كلا التعبيرين الامتلاك أو السعي لامتلاك سلاح نووي، وكان يحاول أن يؤكد أيضا على أن هذا الاتفاق سيقضي إلى فتح المضيق دون رسوم.
1: صحيح. اول بالنسبه للمضيق اكيد هذا هو الطلب الامريكي بانه لن يكون هناك رسوم، وبالتالي اعاده فتحه بشكل حر امام كل الملاحه الدوليه، وكما قال ترامب يعني على السفن ان تتحرك الان، ان تبدا بتشغيل محركاتها وان تعبر المضيق. لكن نحن نتحدث عن الجمعة وليس الليلة، اللي هو لسه لا يزال الأحد بتوقيت واشنطن. النقطة الثانية بالنسبة لجيدي فان ذكريني بس نسيتها أوريدي.
0: يعني هو يحاول أن يؤكد على الهدف الرئيسي من هذه الحرب، وهو
1: منع إيران عدم امتلاك إيران سلاح نووي. صحيح. وهو هذه النقطة التي سيتم الحديث عنها في مفاوضات الستين يوما. ماذا يعني ألا تمتلك إيران سلاح نووي؟ أولا يجب عليهم التخلص، وهي ربما أهم من النقطة الأولى، يجب التخلص من اليورانيوم على التخصيب. صحيح. لأنه هو الذي يشكل الخطر الأكبر، لأنه لدى إيران هذه النسبة العالية لتصنع قنبلة أو أكثر من قنبلة. ثانيا عدم امتلاكها لسلاح نووي ليس فقط النية أو التعهد بأنها ستقول نعم سأوافق على ذلك وسألتزم ب مقررات او ما
0: احنا لدينا صوره من البيت الابيض ناديه وانت تتحدثين معنا، رئيس ترامب خرج الان ليتحدث.
1: هو سيذهب للمشاركه بالمصارعه التي تحدثت عنها، الان يخرج. دعيني اعلق على هذه الصوره لانه اعرف المكان جيدا، ربما رشا لو سمحتي لي. هو يخرج من الاوفل اوفيس اللي هو المكتب البيضاوي وسيتجه الان كما نرى عدسات الكاميرات التي تصوره وهو يخرج. سيذهب الآن إلى أعتقد هو مع دانا وايت، هذا الشخص المسؤول عن نعم هو دانا وايت، هذا الشخص المسؤول عن المصارعة في أنا لست خبيرة رياضية كما تعرفين في السابق، لكن على الأقل هنا سيذهب الآن وهو يمر بالكولينارد، ما يسمى بالكولينارد لو نرى صور الرؤساء الأمريكيين على الحائط، وسيذهب إلى الروز جاردن الآن، سيصل إلى هناك وسيذهب إلى حلبة المصارعة التي تم نصبها في الحديقة الخلفية للبيت الأبيض لأول مرة بالتاريخ الأمريكي. يسمح الرئيس، هذه حديقة الروز جاردن، حديقة الورود التي غيرها ترامب على فكرة ووضع يعني جعلها شبيهة ب مارا لارجو من ناحية
0: يعني
1: وضع،
0: واضح أن زميل مصور اختار أن يحرك الكاميرا بصورة بعيدة عن ترامب. واضح أنهم يعني طردوا المصور، لم يسمعوا له
1: لا هو لأنه يحاول. نعم هذه
0: الحلبة، حلبة المصارعة أصبحت
1: وهذه الحديقة الخلفية للبيت الأبيض التي بدأ العمل عليها ونصب هذه الحلبة على مدى أسابيع في الواقع. كل يوم كنا
0: صدفة، يعني صدفة إعلان الاتفاق النهاردة مع حلبة المصارعة، هذه صدفة؟
1: لا هو كان بيعملها لتتصادف مع عيد ميلاده، وهو قال بأنها ضمن احتفالية ال 250 عاما بتأسيس الولايات المتحدة، لكن أيضا لم يغب على بال أحد أن يربط بين المناسبتين بأنه عيد ميلاده 80 وأنه قام بعقد هذه يعني السماح بالقيام بحلبة المصارعة هذه في البيت الأبيض، وهي أول مرة على فكرة. يعني هناك من انتقدوا لأن البيت الأبيض له قيمة ورمزية تاريخية، لا يجب أن يتحول إلى مكان يتم فيه القيام بألعاب رياضية.
0: ليس بعيدا أن يربط بين حلبة المصارعة اليوم وأيضا وهذا الاتفاق الذي أعلن عنه مع إيران،
1: جولات ملاكمة أو جولات تفاوضية. صحيح.
0: بالتأكيد سيستخدمها ولا يفوت شيئا يعني.
1: صحيح. الآن ننتظر، أعتقد بأنه سيكون هناك النشيد الوطني، لذا نرى الآن الفرق الموسيقية التي كانت أيضا تتحضر، وهذه البلكونة للبيت الأبيض أحيانا يظهر الرئيس والسيدة الأولى منها كما ترين رشا، وعندما يغادر على البيت الأبيض بمارينز وان أوي المروحية التي تأخذه إلى المطار، سيظهر على البلكون الآن على برندة البيت الأبيض، سنراه الآن وهو يحيي الجماهير. طبعا هناك أعتقد 4000 شخص سيكونون مدعوين في داخل، بس الأحوال الجوية يعني أتمنى أن تبقى هادئة نوعا ما.

0: هناك حديث عنه قد تكون هناك أمطار، لكن سنرى. الآن الرئيس ينظر إلى هذه الحلبة وسيدر مع دانا وايت، هذا الشخص اللي هو مقرب له، صديق للرئيس، وهو مسؤول عن هذه المصارعة اللي هي سيشارك فيها على فكرة مصارعين من كل العالم، ليس فقط من الولايات المتحدة لكن من كل العالم، ويشاهدها الملايين. الآن نسمع النشيد الوطني الأمريكي.
1: نعم، إذن هذه صور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من البيت الأبيض، حيث يظهر في الاحتفالية الخاصة بالمصارعة التي أقيمت في محيط البيت الأبيض أو في حديقة البيت الأبيض كما كانت تتحدث الزميلة نادية البلبيسي. وهذه للأول مرة في تاريخ البيت الأبيض تقام مثل هذه الفعاليات في حديقة البيت الأبيض. يتم الآن السماع إلى النشيد الوطني الأمريكي، على أن يتحرك الرئيس الأمريكي بعدها إلى حلبة المصارعة التي شاهدنا بعض الصور لها لمشاهدة بعض الفعاليات والمباريات الخاصة بهذه الرياضة. لا نعلم لماذا اختار ترامب تحديدا المصارعة ولماذا في هذا اليوم تحديدا، لكن تتزامن هذه الأجواء مع إعلان البيت الأبيض عبر تغريدة الرئيس الأمريكي عن الاتفاق ما بين أمريكا وإيران، وأن هذا الاتفاق سيكون هناك توقيع رسمي له في يوم الجمعة 19 من يونيو الجاري في العاصمة جنيف، حيث سيكون هناك حضور لوفدي التفاوض من الجانب الإيراني ومن الجانب الأمريكي أيضا. هذه حلبة المصارعة التي سيذهب إليها الرئيس الأمريكي لافتتاح مبارياتها، وهي أقيمت في حديقة البيت الأبيض كما تشاهدون، وكان الرئيس الأمريكي يستمع إلى مراسم الاحتفال الخاصة بها، وها هو يغادر شرفة البيت الأبيض. بالتأكيد سيذهب لمتابعة المباريات الخاصة بهذه الرياضة، رياضة المصارعة. نادية، هل ما زلت معي؟
0: أنا معك، أنا مشاهدة للصور معا، وهي صور جميلة في الواقع، لأنه البيت الأبيض هو مكان تاريخي بكل معنى الكلمة. نرى الرئيس الآن ينزل عن الدرج، سيذهب إلى كما ذكرت إلى المكان الذي يقيم فيه حلبة المصارعة، ونرى الأعلام الأمريكية وفرق المارينز التي قبل قليل عزفت النشيد الوطني الأمريكي، وكل هذا جزء من الاحتفالية بعيد تأسيس الولايات المتحدة 250. لذا هناك الكثير من الفعاليات التي ستجري من الآن وحتى الرابع من جولاي، اللي هو 4th of July، عيد الاستقلال الأمريكي، الذي لن يسبق أن يتم الاحتفال به كما هو هذا العام، لأنه بالفعل هذا
1: يعني
0: هو العام.
1: ترامب كالعادة يفاجئ العالم، فعالية المصارعة في وقت يعيش فيه العالم أجواء المونديال التي تقام فيه أمريكا.
0: صحيح، أنا نسيت الفوتبول، أنا ما بتابع كمان فوتبول. صح، في كمان مباريات تعقد في لوس أنجلوس وفي ميامي وفي بنسلفانيا، في كل الولايات والمدن الأمريكية في الواقع. إذا نرى الآن الرئيس، وعلى فكرة كان ترامب يشارك في هذه الحلبات المصارعة، يأتي ليشاهد ويشجع المصارعين قبل أن يدخل البيت الأبيض، يعني قبل أن يكون له علاقة في السياسة. وطبعا يترشح
1: يعني هي قد تكون رياضته المفضلة يعني.
0: صحيح، هو لأنه عليها رهانات وعليها مشاهدات كبيرة وفيها الكثير من الإثارة. نعم. لذا هو كان دوما يدعى إلى، لذا أقول هذا الشخص دينا وايت اللي كان مرافقه. ترين عدد المشاركين الآن، وهناك عدد كبير حتى بخلفية البيت الأبيض من الحديقة الخلفية في الشوارع، وخصوصا الشارع يسمى Constitution Avenue. هناك عدد كبير من المشاهدين الذين يأتون. الآن نرى الألعاب النارية بدأت، أعتقد أنها ألعاب نارية وليست Thunderstorm، ليست عواصف، أعتقد أنها ربما إضاءة بدأت.
1: لا تقلق يا نادية، هي إضاءات
0: نعم. الجو بالفعل. ونرى على فكرة حتى البنتاغون سمح لعدد كبير كما نراهم الآن من الجنود الأمريكيين بالمشاركة، وهم يشاهدون الآن هذه.

نوضح بس للمشاهدين، هذه الفعاليات تقام في حديقة البيت الأبيض كما ذكرت الزميلة نادية البلبيسي مديرة مكتب العربية في واشنطن، في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي منذ قليل عن الاتفاق ما بين أمريكا وإيران وأن التوقيع عليه

0: لقاء يجمع الوفدين الإيراني والأمريكي، لكن اختار ترامب على ما يبدو أن يحتفل بطريقته الخاصة. نادية،
1: أكيد. وعلى فكرة ونقطة مهمة أن نذكر المشاهدين لماذا يعني نراقب حلبة مصارعة، والخبر الأساس هو توقيع اتفاق
0: بالضبط
1: هذه المذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وحدث أيضا مهم جدا لأنه الرئيس قرر الليلة، وهو عيد ميلاد الرئيس 80، الذي عندما سئل من قبل شخص قال لا تذكرني بعدد السنوات، لا أريد أن أتذكر بأنني أصبحت بلغت 80 عاما، لكنه أراد أن يحتفل بهذا اليوم بطريقته الخاصة، ودعا اللجنة التي تشرف على هذه المصارعة الحرة بإجراء كل الترتيبات وإقامة هذه الحلبة في الحديقة الخلفية للبيت الأبيض. يعني أمر استغرق وقت طويل جدا في الواقع، والآن نرى هذه النتيجة الليلة. لذا الرئيس أكيد سعيد اليوم لأكثر من سبب، الاحتفال مع عائلته. قبل قليل كان هناك حفلة عشاء في داخل البيت الأبيض لأنه عيد ميلاده، وطبعا هو مشغول بهذا الاتفاق اللي هو كان لديه أكثر من تصريح على تروث سوشيال، تحدث مع أكثر من وسيلة إعلام أمريكية، وأكيد حتى بعد هذه الحفلة المفروض أن تبدأ الساعة 9 بتوقيت واشنطن، ربما خلال فترة قصيرة يعني أقل من 25 دقيقة. وسيعود ترامب ويغرد أكيد بالليل، لأنه كما تعرفين الرئيس يعني ينام ساعات قليلة جدا، ودائما لديه تصريحات.
0: دي أكبر معاناة لك يا نادية.
1: هذه أكبر معاناة لي ولك ولكل الصحفيين الذين يراقبون ما يقوم به الرئيس الأمريكي طوال الوقت.
0: يعني مفارقة يعني يجب أن يتوقف تاريخيا أمام هذه اللحظة، هذه فاعلية للمصارعة في حديقة البيت الأبيض، سبقها بساعات قليلة إعلان الرئيس الأمريكي لاتفاق ما بين أمريكا وإيران. يعني لا أعلم
1: الأهم بالنسبة للرئيس، هل هي عقد هذه الحلبات المصارعة أو توقيع الاتفاق أو
0: قريبين من بعض. هل من المتوقع نادية أن يدلي الرئيس الأمريكي بأي تصريحات خلال هذه الاحتفالية، أو يتاح أن تعرض عليه بعض الأسئلة، لأن بالتأكيد ستكون هناك أسئلة خاصة بالاتفاق ما بين أمريكا وإيران؟
1: لا أتوقع الآن عندما تبدأ، لأنه كما ترين ويرى المشاهدين على شاشات التلفزيون وعدد كبير جدا، يعني لا يوجد هناك مكان يمكن أن يتحدث فيه الرئيس إلا إذا خرج بعد انتهاء هذه.
0: نعم، أنا أريد أن أشكر زملائي يعني قسموا الشاشة، أصبحت هناك جزء من هذه الاحتفالية الخاصة بالمصارعة في حديقة البيت الأبيض، لكن هناك الحدث الرئيسي وهو المتعلق بإعلان الاتفاق ما بين أمريكا وإيران، وهو ما أعلنه شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني في تغريدته، ثم أعقبها تغريدة الرئيس الأمريكي أيضا الذي عبر عن هذا الأمر أيضا، وعن أن هناك صفقة عظيمة ستجلب السلام والأمن إلى المنطقة والعالم، والعين أيضا نادية على وضع مضيق هرمز. بالتأكيد الجميع كان يترقب أن يتم فتح فوري لمضيق هرمز ومجرد إعلان هذا الاتفاق، لكن عاد ترامب ليغرد بعدها قائلا إن المضيق سيكون مفتوح يوم الجمعة عقب التوقيع على الاتفاق وإزالة الألغام. أشكرك زميلتي نادية البلبيسي مديرة مكتب العربية في واشنطن على كل هذه المعلومات. وفي ردود الفعل الإقليمية والدولية، رحبت قطر بالاتفاق بشأن مذكرة التفاهم ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في هذا الصدد أن قطر تتطلع إلى مشاركة جميع الأطراف في المفاوضات المقبلة بروح إيجابية وبناءة. رحب قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا في إعلان أو بالإعلان الخاص بمذكرة التفاهم ما بين أمريكا وإيران. وأبدى القادة في بيان مشترك استعدادهم لرفع العقوبات ذات الصلة ردا على خطوات واضحة وقابلة للتحقق من جانب إيران بشأن برنامجها النووي. كما أكد قادة بريطانيا

0: وفرنسا وألمانيا وإيطاليا على أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحا نوويا أبدا. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه ما بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرا أنه يمثل انفراجة مهمة في مسار التوترات الإقليمية ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التهدئة واستئناف الجهود الدبلوماسية. وأكد رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده مستعدة لدعم المحادثات الفنية التي ينتظر أن تبدأ عقب إعلان الاتفاق في إطار العمل على بلورة التفاصيل التنفيذية وضمان الالتزام ببنوده. وفي الوقت ذاته جدد ستارمر التأكيد على أن موقف بريطانيا الثابت والراسخ يتمثل في عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. من جانبه قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قمة مجموعة السبع ستتناول ملف إعادة فتح مضيق هرمز على المدى الطويل في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز استقرار الممرات البحرية الحيوية وضمان أمن الطاقة العالمي. ينضم إلينا من الموصل أستاذ العلوم السياسية والمختص في الأمن القومي والدراسات الإيرانية دكتور فراس إلياس، وينضم إلينا من واشنطن أيضا الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. مرحبا بك أستاذ طارق. بالتأكيد دكتور إلياس، هناك سؤال مطروح بشكل كبير، إلى أي مدى يمكن أن يمثل هذا الاتفاق نهاية لفترة عصيبة للغاية شهدتها المنطقة، منطقة الشرق الأوسط؟ هل نحن أمام عنوان جديد قد يدعو إلى الاستقرار؟
1: نعم أستاذ رشيد، تحياتي لك ولضيفك الكريم. يعني بالتأكيد رغم الأهمية الكبيرة التي يعني يمثلها التوصل إلى اتفاق نوايا ما بين طهران وواشنطن على مستوى الصعيد الاستقرار الأمن والسلام في المنطقة، ولكن أنا أعتقد أن هام سوء التقدير سوف يبقى حاضرا حتى نصل إلى مرحلة الصفقة الشاملة، لأنه حتى هذه اللحظة نحن انتقلنا من مرحلة الاتفاق إلى مرحلة إدارة هذا الاتفاق، خصوصا على مستوى الضمانات التي من الممكن أن يقدمها كل طرف إلى الطرف الآخر مشروعة بالالتزامات المتبادلة. حتى هذه اللحظة يبدو أن يعني حتى الوصول اليوم الجمعة أعتقد أن سوء التقدير وكذلك التسريبات التي تتعلق بكيفية تفسير كل طرف من أطراف هذه الأزمة لبنود ما تم الاتفاق عليه والتي من الممكن أن تشكل ملامح الصفقة القادمة سوف تبقى حاضر، وهذا كان واضح جدا من السرديات التفاوضية التي بدأت تتحدث عنها وسائل الإعلام الأمريكية والإيرانية. أنا أعتقد أن هناك مشكلة كبيرة جدا حتى هذه اللحظة، وهي أنه إلى أي حد سوف يكون الطرفان قادران على ترجمة ما تم الاتفاق عليه على شكل أمر واقع، خصوصا على مستوى فتح مضيق هرمز، على مستوى الأموال المجمدة، على مستوى رفع العقوبات التي أعتقد أنها سوف تشكل أرضية حقيقية لما يمكن أن تتمخض عليه التفاوضات خلال الفترة القادمة.
0: نعم.
1: بمجمل أنا أعتقد أننا لازلنا أمام مرحلة انتقالية ما بين انتهاء الصراع وإدارة هذا الصراع. إلى أي حد سوف تكون النوايا حاضرة، هذا حقيقة ما سوف تفرزه التحولات خلال الفترة القادمة.
0: نعم، هذه نقطة مهمة، أننا أمام مرحلة انتقالية. أستاذ طارق، البعض يقول لا يجب أن يكون هناك تفاؤل مفرط حول هذا الإعلان اليوم، بل يجب أن يكون هناك نوع من الحذر لأن القادم هو الأصعب. مجرد إعلان مذكرة تفاهم تحتوي مبادئ عامة قد يكون مسألة سهلة، لكن ماذا عن التفاوض بشأن القضايا الكبرى؟
2: صحيح أستاذ رشا، تحية لك أولا للضيف الكريم. يعني أعتقد أنه هناك اختبارات من الطرفين للآخر، مشكلة بناء الثقة، مشاكل أخرى تتعلق بالتفاصيل الدقيقة التي هم بصددها. يعني حتى الأيام القليلة المقبلة وصولا إلى يوم الجمعة ستشهد ربما بعض المفاوضات في قطر حول يعني هيكل الاتفاق، حول فريق المفاوض من الطرفين، وبعض التفاصيل الأخرى التي سوف يجري التفاوض عليها قبل يوم الجمعة حين يتم التوقيع في سويسرا على هذا الاتفاق بحضور جي دي فانس، وربما الرئيس دونالد ترامب أيضا، لأنه من المحتمل أن ينتقل من فرنسا إلى سويسرا لحضور هذه الاحتفالية الذي هو يعني سعيد جدا بالتوصل إليها، ويعني تزامنت مع عيد ميلاده من ناحية، ومع بطولة الفنون القتالية المختلطة UFC التي يجريها الآن في واشنطن في قلب البيت الأبيض لأول مرة، وهذه احتفالية ضخمة جدا تعزز هذه الهيمنة والقوة وفكرة الرئيس البطل بالنسبة ل

0: دونالد ترامب. هذا كان مهما بالنسبة إليه، وهو كان يصر على أن يكون هذا الاتفاق اليوم الأحد، لكنه بالنسبة للإيرانيين يوم الاثنين. هناك فرق التوقيت والتلاعب بالألفاظ هو الذي يعني جعلنا نتصور أن لماذا حرص الإيرانيون على ألا يكون في عيد ميلاد الرئيس ترامب. بالنسبة لهم هو يوم الاثنين، بالنسبة لواشنطن هو يوم الأحد. لكن في نهاية المطاف الاتفاق نفسه هو بالنسبة للرئيس دونالد ترامب إنجاز كبير للغاية، على الرغم من الصعوبات والتحديات التي ما زالت ماثلة حول التفاصيل الدقيقة، خاصة وأن بعض الجمهوريين من حلفاء إسرائيل بدأوا يعني يظهرون بعض القلق، حسب ما قال على سبيل المثال لينسي جراهام وهو أحد حلفاء الرئيس دونالد ترامب، من أنه يعني هناك مخاوف تتعلق بالتفاصيل، وهو ينتظر يعني أن يقوم جيدي فانس والفريق المفاوض بعرض هذه التفاصيل على الكونغرس الأمريكي، الذي هو من المفترض أن يقوم في النهاية بمراجعة هذا الاتفاق حينما يكتمل بعد 60 يوما المقبل.
1: طيب، لدينا سؤال الآن دكتور فراس، نحن أمام إعلان لمذكرة تفاهم أم أننا أمام إعلان يتعلق بانتهاء الحرب؟ لأن الفرق كبير. الجملة الرئيسية التي موجودة في هذه المذكرة كبند أول هي وقف العمليات العسكرية على كافة الجبهات. هل هذا يعني أن صفحة الحرب قد طويت؟ أم أننا أمام فصل سواء كان قصير أو طويل ويمكن أن تكون هناك حرب جديدة؟
2: يعني برأيي هو هدنا لفضل اشتباك ما بين الطرفين سيدتي الكريمة، لأنه حتى في موضوعة الحرب هناك اختلاف. الجانب الأمريكي يتحدث عن وقف إطلاق النار، والجانب الإيراني يتحدث عن إنهاء الحرب، لأنه بالنهاية هناك هامش لسوء التقدير يتعلق بمدى قدرة إسرائيل على الالتزام بوقف إطلاق النار، خصوصا فيما يتعلق بحزب الله لبنان. وأنا أعتقد أن هذه النقطة سوف تكون حساسة خلال الفترة القادمة، وسوف تلعب دور كبير جدا في إمكانية عدم صمود هذا الاتفاق فيما لو تم التوصل إليه ما بين طهران وواشنطن. لأنه أنا أعتقد أنه إذا لم تكون هناك رؤية واضحة لدى الجانب الإسرائيلي في موضوع هل أن إيران سوف تعيد تشكيل دور الحزب، وسوف كذلك تنتقل من مرحلة الدعم إلى مرحلة ضبط سلوك الحزب خلال الفترة القادمة، أعتقد أن هذا السؤال سوف يكون حاضرا أمام إسرائيل أولا وأمام الجانب الأمريكي ثانيا. إجمالا أنا أعتقد أن كل ما يجري اليوم هو عملية انتقالية للانتقال من حالة التصعيد العسكري وكذلك الحرب إلى مرحلة السلام الشامل. إلى أي حد سوف يكون الرئيس ترامب قادرا على إنتاج يعني قصر سياسي ودبلوماسي حيال إيران بالإطار الذي يعيد تشكيل دورها سواء على مستوى البنية العسكرية التي بنتها أو البنية النووية وجعلها فرصة للبناء عليه خلال الفترة القادمة؟ أنا أعتقد أن هذه النقطة هي محل شك كبير جدا، لأنه حتى الجانب الإيراني يبدو أنه غير مستعد لتقديم مثل هذه الصفقة للرئيس ترامب. هناك ارتياب كبير جدا في الداخل الإيراني حتى في موضوعة التوقيع، يعني حتى هذه اللحظة لا يبدو أن هناك جرأة من قبل أي طرف في الداخل الإيراني لكي يذهب إلى سويسرا ويوقع هذا الاتفاق مع الجانب الأمريكي، لأنه يدركون تماما أنه لا يمكن أن يتحمل التركة كما تحملها حسن روحاني ومحمد جواد ظريف في اتفاق عام 2015. ولذلك نحن نتحدث عن أمور لا زالت مرحلة. هذا الاتفاق لا أعتقد أنه من الممكن أن نبني عليه أنه من الممكن أن يؤسس لنهاية الحرب أو لنهاية وقف إطلاق النار، لأنه جذر المشكلة لا زال موجود وهو عدم الثقة. الجانب الإيراني يدرك تماما أنه كل ما يمكن أن يقدمه الرئيس ترامب هو إمكانية إعطائه تنازلات تكتيكية، لا يمكن أن نتحدث عن تنازلات استراتيجية، لأنه بالنهاية الجانب الأمريكي هو غير مأمون وهذا ما جعله.
1: ولكن هذا يتعلق بالاتفاق النهائي، كيف سيكون شكل الاتفاق النهائي؟ في الحقيقة أن الاتفاق النهائي هو من سيقول من حقق أهدافه وإلى أي مدى. ولكن السؤال الآن أيضا أستاذ طارق، هناك تساؤلات تتعلق ببعض النقاط التي كانت حساسة في هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، وهي مسألة الإفراج عن بعض الأموال. الإفراج
0: معك الآن.
1: نعم، الإفراج عن بعض الأموال المجمدة الإيرانية كان من النقاط الشائكة التي ربما أعاقت التوقيع في بدايته. هل ترامب يقول لن يتم الإفراج عن أموال من أرصدة إيران المجمدة، في حين أن الجانب الإيراني يسوق الآن أنه سيتم الإفراج؟ نحن أمام بيانات مختلفة للغاية.
0: وهنا يظهر الدور القطري في حقيقة الأمر، لأنه المفاوضون القطريون يبدو أن ذهابهم وإيابهم من طهران إلى الدوحة عدة مرات كان يعكس يعني إمكانية حل هذه النقطة بهذه الوساطة القطرية من خلال تسهيلات ربما تقدمها قطر إلى الإيرانيين، من دون أن يكون هناك يعني دور واضح

0: رسمي من قبل الولايات المتحدة في الموافقة على الإفراج عن الأموال المجمدة. وكما قال جيدي فانس من قبل أنه لن تكون هناك أموال نقدية تدفع إلى الإيرانيين، في حين أن إدارة أوباما دفعت نحو 400 مليون دولار من ضمن جملة مبلغ مقداره 1.7 مليار، كانت قيمة سلاح قديم وقع في عام 79 في عهد الشاه، لكن الإيرانيون كانوا يصرون في عام 2015 على الحصول على جزء منه بشكل عاجل وبشكل نقدي، وأوباما يعني أخفى هذه العملية، ولذلك يصر دونالد ترامب على أنه لن يفعل هذا الأمر لا نقديا، وربما أيضا لن يقوم بتوفير هذه الأموال للإيرانيين حتى لا تستخدم.
1: الإعلان عن الاتفاق يا دكتور والتوقيع عليه يوم الجمعة القادم مع مفاوضات لمدة 60 يوما، هل تعتقد أنه سيفيد الرئيس الأمريكي والجمهوريين في سباق الانتخابات القادم أم سيضر؟
0: هذا سؤال يعني من الصعب الإجابة عليه لأنه يتعلق بالتفاصيل الدقيقة. ربما سيكون يعني ستكون إدارة ترامب عرضة للانتقادات إذا ما تبين بالفعل أنها وافقت على إرسال هذه الأموال مقدما إلى الجانب الإيراني كما يقول الإيرانيون، لكن إذا تبين أنه لم تكن هناك موافقة رسمية أمريكية على يعني الإفراج عن هذه الأموال، وأن هذه الصفقة تتم بشكل منفصل بين القطريين و بين الإيرانيين، ففي هذه الحالة لن يكون الرئيس ترامب في وضع يعني يسمح بانتقاده، وستمر العملية على هذه الشكلة. لكن في النهاية سيكون هناك إفراج عن أموال أكثر من الجانب الأمريكي، ولكن هذا يشترط أو هو يتوقف على مدى التقدم الذي سوف يقوم به الإيرانيون في المفاوضات القادمة.
1: طيب دكتور إلياس، هناك سؤال، دول المنطقة التي دفعت ثمنا باهظا لهذه الحرب، هل الإعلان عن مذكرة التفاهم التي تنهي الحرب هل هو يعد شيء مهم وإيجابي لدول المنطقة، أم أن هذه الدول دفعت فاتورة ولن تحقق الهدف الذي كانت ربما يجب أن يتحقق، أو الهدف الذي كان يجب أن يتحقق وهو منع إيران من التحول لمصدر تهديد للمنطقة؟
2: وبالتأكيد سيدة الكريم، هذا ما أيضا يفرض ضغوط مضاعفة على الرئيس ترامب في كيفية إجبار إيران ليس فقط على إنهاء الحرب وإنما إنهاء الأعمال العدائية، وجزء كبير من هذه الأعمال العدائية يأتي في إطار السلوكيات الإيرانية التي تعمل خارج السياق العسكري على مستوى إعادة يعني الخطاب العسكري التصعيدي، الخطاب الاجتماعي الذي يهيئ لنوع من عدم الاستقرار الاجتماعي في هذه الدول وحتى اتجاه المجتمعات الأخرى. ولذلك أنا أقول أن الدول الخليج تحملت الضرر أكبر من هذه الحرب باعتبار أنها لم تكن لا من جزء من قرار الحرب ولا جزء من مسببات الحرب حيال إيران. ولذلك أنا أتصور أنه هناك توجه لابد أن تعتمده إدارة ترامب ليس فقط في الوصول إلى صفقة شاملة مع الجانب الإيراني، ولكن لابد من إعادة إنتاج إيران جديدة على مستوى الصفقة الشاملة بالإطار الذي لا يجعل تهدد دول الجوار خلال الفترة القادمة، لا على المستوى العسكري ولا على المستوى السياسي ولا حتى على المستوى الاقتصادي من قبيل استفزاز هذه الدول وجعلها تحت رحمة أي سلوكيات عدائية أو أمام أي سلوكية سوء تقدير ما بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني خلال الفترة القادمة. وهذا أيضا ما يضع أيضا ضغوط مضاعفة على الدول الخليجية بإمكانية أن تحقق اختراقا دبلوماسيا على مستوى المحادثات أولا وحتى على مستوى الصفقة الشاملة ثانيا في ترجمة مخاوفها وتهديداتها التي تمثل إيران على شكل بنود تلزم من خلالها إيران إلى أن تتحول إلى فاعل طبيعي خلال الفترة القادمة لا أن تستمر بالأعمال العدائية التي تهدد أمنها واستقرارها.
1: طيب نحن أمام دعاية بدأت حتى قبل الإعلان عن هذا الاتفاق رسميا، كل طرف كان يسرب وثيقة لهذه المذكرة للتفاهم تجعله منتصرا أمام جمهوره، الآن كيف يمكن التحقق من من انتصر ومن انهزم، من قدم تنازلات ومن حافظ على أهدافه وحققها من؟ يعني هذا سؤال للسيد طارق من الناحية الإعلامية.
0: يعني من الناحية الإعلامية يتوقف على ما يمكن أن تنشره الإدارة الأمريكية أو المفوضون من يعني بنود هذه النصوص الخاصة بالاتفاق، لأنه حتى الآن هناك يعني الصحفيون حتى في الولايات المتحدة هم يرون تصريحات أمريكية ثم يرون تصريحات متناقضة من الجانب الإيراني. على سبيل المثال مضيق هرمز، يتحدث الإيرانيون حتى الآن على أنه سيكون خاضعا لإدارة يعني إيرانية بالتعاون مع عمان وربما أيضا تشارك

0: بعض الدول الخليجية الأخرى بشكل أو بآخر، لكن في النهاية هم يتحدثون عن رسوم يعني خدمات ورسوم بيئية، في حين أن الجانب الأمريكي ودونالد ترامب نفسه حينما قال على تروث سوشيال قال أنه ستمر السفن بدون رسوم، هو يقصد هنا رسوم عبور، لكن الجانب الأمريكي لا يتحدث عن أي رسوم أخرى ويقول أن هناك رسوم أو لا توجد رسوم. هنا يعني هذا يكشف على سبيل المثال لماذا يرى الأمريكيون أن هناك غموض في بنود كثيرة، حتى بالنسبة للبرنامج النووي الإيراني والكيفية التي سيتم بها التخلص من اليورانيوم.
1: يعني نحن أمام أسئلة عديدة، بعضها يتعلق ببنود هذه المذكرة، وعلينا جميعا أن نتحرى الدقة وننتظر حتى يوم الجمعة حيث سيتم الإعلان رسميا. نحن في العربية كنا قد انفردنا على مدى الأيام الماضية بالعناوين الرئيسية التي تحتويها هذه المذكرة عبر مصادر خاصة للعربية، سواء فيما يتعلق بوقف إطلاق النار على كافة الجبهات بما فيها لبنان، سواء فيما يتعلق أيضا بأن يكون هناك تفاوض على مدى 60 يوما يتعلق باليورانيوم المخصب ورفع العقوبات والأموال المجمدة، مع إقرار إيراني بعدم سعيها لامتلاك سلاح نووي. ولكن السؤال لدكتور إلياس الآن، إلى أي مدى يمكن أن ينجح ترامب بالفعل في ترويج أن هذا الاتفاق هو أفضل من اتفاق أوباما؟ نحن لم نرى شيء بعد، نحن أمام فقط مذكرة تفاهم تتضمن عناوين كبيرة وعريضة.
2: برأيي مدى قدرة الرئيس ترامب على بلورة نجاحه وتحويله إلى سردية انتصار للداخل الأمريكي وحتى للحلفاء في المنطقة يتمحور حول نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى هي في مدى إلزام إيران بتقديم التنازلات التي من الممكن أن يستحصل عليها، خصوصا فيما يتعلق بموضوع فتح مضيق هرمز أولا، وكذلك الملف النووي ثانيا. والمسار الثاني أيضا هو في كيفية إنتاج معادلة جديدة تستطيع إيران أن تلتزم بها خلال الفترة القادمة، سواء على المستوى الإقليمي وحتى على مستوى العلاقات التي تربط إيران في مناطق النفوذ التي في جزء كبير منها مثلت نوع من عدم الاستقرار في المنطقة خلال الفترة الماضية. ولذلك أنا أقول أن الرئيس ترامب اليوم مطالب ليس فقط بتقديم سردية إعلامية، يستطيع من خلاله يقول أنني انتصرت عبر تحويل العمل العسكري أو القصر العسكري إلى قصر دبلوماسي، وإنما بترجمة هذا القصر على أرض الواقع بالإطار الذي يجعل إيران لا تعود لنفس السلوكيات التي كانت تمارسها في مرحلة ما قبل هذه الحرب. ولذلك أنا أقول أن التحديات اليوم هي على الرئيس ترامب أكثر هي من التحديات المفروضة على إيران، لأنه بالنهاية إيران كمن تمسك بخيط أمل جديد تستطيع من خلاله أن تعيد إنتاج نفسها على المستوى الداخلي والخارجي. وبالتالي نقول أن الرئيس ترامب هو من يتحمل المسؤولية الأكبر أمام فشل أو أمام استمرار هذا الاتفاق خلال الفترة القادمة.
1: وستكون هناك نقاط أيضا مثارة حول الداخل الإيراني. شكرا لك دكتور فراس إلياس، شكرا لمشاركتك معنا، وشكرا أيضا للكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. إذن العنوان الرئيسي حتى اللحظة الإعلان عن مذكرة تفاهم لاتفاق ما بين إيران وما بين أمريكا، يعقد هذا التوقيع الرسمي عن الاتفاق كما أعلن يوم الجمعة القادم. التغطية مستمرة على شاشة العربية، ساعة جديدة مع زميلي أحمد الهادي.

أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في تغطية إعلان الولايات المتحدة وإيران والوسيط الباكستاني التوصل إلى اتفاق سلام بين واشنطن وطهران والمرتقب توقيعه في جنيف. ونبدأ بتفاصيل بنود الاتفاق بين واشنطن وطهران، حيث كشفت مصادر عربية أن واشنطن ستلتزم بموجب الاتفاق بإيقاف العمليات العسكرية على كل الجبهات، بما في ذلك العمليات العسكرية على الجبهة اللبنانية، وبرفع الحصار البحري عن إيران ورفع القيود عن النفط الإيراني. كما اتفق الطرفان على أن ترفع العقوبات الأمريكية والأممية عن إيران تدريجيا. أما إيران فتلتزم بموجب الاتفاق بعدم إنتاج أو الحصول على أسلحة النووية. والتزم طهران كذلك بفتح مضيق هرمز خلال 30 يوما، على أن يتم التفاوض خلال 60 يوما على تفكيك مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشاهدين أعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران، موجها بفتح مضيق هرمز أمام الملاحة من دون رسوم والرفع الفوري للحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. قبل ذلك أوضح ترامب أن الاتفاق سيوقع إلكترونيا إما من جانبه شخصيا أو من جانب نائبه جودي فانس، مؤكدا أن التفاهم الجديد يشكل جدارا منيعا يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأضاف أن طهران لن تحصل على أموال نقدية بموجب الاتفاق، لكنه أشار إلى إمكانية رفع العقوبات عنها في إطار التفاهمات المبرمة بين الجانبين. وفي إيران مشاهدينا، أكدت الخارجية الإيرانية الانتهاء من صياغة نص الاتفاق مع أمريكا، مؤكدة أن توقيع سيتم يوم الجمعة في سويسرا. كما أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني إنجاز النص النهائي لمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، وعلى أن يتم التوقيع يوم الجمعة المقبل. وذكر المجلس أيضا أنه بموجب التفاهم ستنتهي فورا وبشكل دائم الحرب والعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. قبل ذلك أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق عقب محادثات مكثفة، مؤكدا الوقف الفوري والدائم للعمليات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وأوضح شريف أن مراسم التوقيع الرسمية على الاتفاق ستعقد في 19 من يونيو الجاري في سويسرا، مشيرا إلى أن الوسطاء سيعملون خلال الأيام المقبلة على تسهيل سلسلة من الاجتماعات لضمان تنفيذ التفاهمات. وتوجه رئيس الوزراء الباكستاني بالشكر إلى الولايات المتحدة وإيران على التزامهما بالحل الدبلوماسي، كما أشاد بدور السعودية وقطر وتركيا في دعم الجهود التي أفضت إلى الاتفاق. أما نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي فقال للتلفزيون الرسمي، بل ذكر أن إنهاء فوريا ودائما للحرب والعمليات العسكرية وعلى مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان سيبدأ اعتبارا من الليلة. وقال غريب إن المفاوضات للتوصل إلى الاتفاق النهائي ستعقد خلال فترة تمتد لـ60 يوما، مضيفا أن طهران ستتخذ إجراءاتها الخاصة في حال حدوث خروقات من الطرف الآخر.

0: معنا مديرة المكتب العربية في واشنطن نادية بلبيسي، أهلا بك يا نادية. بداية إذا ما كان لديك أي تحديثات وسؤال أيضا عن توقيت الإعلان عن هذا الاتفاق، وإلى أي حد يعني هو مهم وذا دلالة من الإدارة الأمريكية؟
1: في الواقع أولا بالنسبة للتوقيت أحمد، كما تعرف كنا ننتظر في الواقع أن يكون هناك توقيع، لأنه كان ينتظر الموافقة الإيرانية، والرئيس قال بأنها بحاجة إلى ربما مصادقة من المرشد، وهذا ما تم يعني بالنسبة للتوقيت بالتحديد. لكن ربما ما عجل من الحصول على موافقة هو ما قامت فيه إسرائيل من استهداف الضاحية الجنوبية، وبالتالي التخوف من انفلات تام في الوضع وتصعيد عسكري كبير، لأن إيران هددت بضرب إسرائيل. ومن هنا يبدو بأن الولايات المتحدة كانت على اتصال مفاوضين مع الجانب الباكستاني والقطري ومع الإيرانيين لإقناعهم بأنه يجب عدم الرد على إسرائيل والحفاظ على كل هذه الجهود لإخراج هذا الاتفاق إلى النور، وهذا ما حدث في الواقع.
0: يعني فمن ذلك نادية أن الاتفاق الآن بشكله الحالي هو يضمن عدم حدوث أي خروقات من الإيرانيين أو الإسرائيليين حتى ساعة توقيعه يوم الجمعة المقبلة؟
1: صحيح. هذا ما نفهمه بأنه بالفعل كما هو الوضع بالنسبة لمضيق هرمز، سيفتح رسميا يوم الجمعة، رغم أن الرئيس قال بأنه سيفتح الآن، لكن هناك أجواء لبناء ثقة حتى لو كانت خطوات صغيرة. لكن التعهدات الأمريكية بعدم القيام بعمليات عسكرية سواء من قبل إسرائيل أو حتى حزب الله، يعني نتحدث عن الوكلاء، وهذا ما يضبطه ربما الجانب الإيراني أو حتى إيران للرد على إسرائيل. لا. لذا الحديث الآن هو كل الأنظار ستتجه إلى جنيف والتوقيع رسميا على هذا الاتفاق، الذي يبدو بأنه نائب رئيس جي دي فانس سيكون موجودا وسيوقع عليه هناك. هذا من ناحية ربما التوقيت والمظهر يعني بهذا المعنى.
0: يعني حسم الجدل بشأن مشاركة ترامب من عدمها في هذا، سيكون فقط جي دي فانس موجودا في هذا الاحتفال؟
1: أعتقد بأنه سيكون على مستوى نائب الرئيس، لا يوجد هناك يعني تأكيدات، لكن سيكون يعني بروتوكوليا صعب رؤية الرئيس ترامب يوقع على هذه المذكرة، لأنه هي ليست على مستوى الرؤساء.
0: صحيح.
1: يعني الرئيس ممكن أن يوقع عندما يكون هناك اتفاق شامل ويتم التوصل إلى إنهاء الملف النووي ومشروع الصواريخ الباليستي إلى آخره، وحضور الرئيس الإيراني ربما.
0: أنا صراحة كنت أود أن أسألك، عود المقاطعة، لكن كنت أود أن أسألك عن أنه هل من الطبيعي أيضا أن يحضر ترامب عن حفل توقيع لمذكرة التفاهم بالفعل كما تفضلت يعني، وليس اتفاقا نهائيا قد ينهار خلال فترة 60 يوما، أم أن حضوره إذا ثبت أنه سيحضر ربما أيضا يعكس ثقة أو ربما ضمانات بصمود هذا الاتفاق؟
1: سيكون صعب أن نرى الرئيس أمام رئيس البرلمان أو وزير خارجية من الجانب الإيراني، إلا إذا قررت إيران أن ترسل مثلا الرئيس بازكشيان، هذا موضوع مختلف سيكون. لكن أعتقد أننا نتحدث على مستوى المفاوضين الأساسيين، اللي هو رئيس ترامب طلب من نائب الرئيس أن يتولى هذا الملف بالتحديد، وأرسلوا إلى إسلام أباد في الجولة الأولى التي استمرت حوالي 18 ساعة. إذا أعتقد أنه سيكون لا يزال على مستوى نائب الرئيس، لكن قد تحدث مفاجآت اللحظة الأخيرة. سيكون أيضا صعب أن يعود الرئيس مرة أخرى إلى أوروبا، لأنه سيغادر الليلة خلال ساعات في الواقع، سيشارك في قمة السبعة الصناعية في فرنسا، والمفروض أن يعود إلى واشنطن ليلة الأربعاء أو منتصف الأربعاء، وبالتالي إذا تحدثنا أنه سيعود مرة أخرى الجمعة سيكون صعب. أعتقد بأنه جي دي فانس هو الذي سيوقع، يعني منطقيا جي دي فانس يجب أن يوقع.
0: طيب، ما المعلوم حتى الآن أيضا عن آليات تنفيذ هذا الاتفاق من حيث الترتيب والأولويات؟ هل سينفذ دفعة واحدة؟ هل سينفذ وفق مسار تدريجي قائم على مبدأ خطوة بخطوة بين الجانبين أم ماذا؟
1: حتى يتم التوقيع رسميا سنسمع سرديات مختلفة. يعني قبل قليل قال مصدر بأنه غير صحيح بأن الولايات المتحدة ستفرج عن 12 مليار دولار من أموال النفط المجمدة لإيران قبل البدء بالعملية التفاوضية. هم يقولون بأن الإدارة مستعدة لتخفيف العقوبات، وكما ذكرت خطوة مقابل خطوة، ما يسمى ب يعني اتفاق الأداء. إذا كان أداء إيران يتطابق مع المطالب الأمريكية، يمكن في ذلك الوقت الإفراج عن بعض الأموال، لكن لم تقدم لها أموال قبل البدء بالتفاوض، والتفاوض يبدأ

0: بعد الجمعة عندما يتم التوقيع على هذا الاتفاق، ونتحدث عن 60 يوما. هذا هو الإطار حيث سيجتمع المفاوضين. لا نعرف يعني في أي دولة ستكون، ربما ستبقى هذه المفاوضات في سويسرا لقربها الجغرافي، يعني لا نريد أن نستبعد باكستان، لكن لأنه سويسرا دوما تحتضن هذه المفاوضات
1: نعم
0: ولن توقع فيها، ربما تبقى في سويسرا أو تنتقل إلى عمان أو دولة أخرى. على كل الأحوال هذه ليست الإشكالية. أعتقد بأنه التركيز سيكون من قبل المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين على الحديث على كل هذه النقاط التي الإدارة رأت كما يقول ترامب بأنه يريد أن يوقف إيران، ويوقفها بطريقتين: عدم امتلاك سلاح نووي، وتدمير الآليات والأدوات التي تمكنها من صناعة هذا السلاح النووي، وأولها اليورانيوم على التخصيب، يجب إخراجه من داخل إيران. وترامب قال بأن إيران قد تسمح للولايات المتحدة بإخراجها بنفسها أو بإشراف من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
1: لكن ليس هناك تأكيد يعني بأن إيران وافقت فعلا على هذه الجزئية نادية، أليس كذلك؟
0: لا لا لا يوجد هناك أي تأكيد، لا يوجد هناك أصلا تفاصيل.
1: صحيح.
0: يعني في السابق كنا نرى بنود اتفاق أمريكي تختلف تماما عما يتحدث عنه الإيرانيون، لذا يوم الجمعة هو اليوم اليقين بهذا المعنى، لأنه لا يوجد هناك سوى مذكرة واحدة على الطرفين أن يوقعا عليها وهي متطابقة.
1: نعم.
0: لذا أعتقد بأنه سنرى كل هذه التفاصيل التي سيعلن عنها في ذلك الوقت، وبعد ذلك تبدأ العملية التفاوضية اللي هي صعبة للغاية وطبعا فيها الكثير من النقاط. لذا ترامب حاول أن يحافظ على خط الرجعة عندما قال قبل قليل نيويورك تايمز بأنه يمكن أن يلجأ إلى العمليات العسكرية مجددا
1: نعم.
0: في حال فشلت المفاوضات.
1: مصادرك تؤكد أن كل البنود سيتم الكشف عنها ولن تكون هناك بنود سرية نادية يوم الجمعة؟
0: نعم نعم هذا ما نعرفه من الجانب الأمريكي، بأن كل هذه البنود سيتم التوقيع عليها وإعلانها للجميع، وبالتالي لا يوجد هناك أي صفقات. إذا كانت هناك صفقات مع دول أخرى لا نعرفها، يعني ربما تكون من ناحية نظرية، لكن على الأقل ما سيتم التوقيع عليه بين الولايات المتحدة وإيران سيكشف عنه لكل العالم في الواقع، سيكون أمام الشعب الإيراني، الشعب الأمريكي، وكل من يراقب ويريد أن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط كما وعد ترامب. وطبعا كما ذكرنا قبل قليل بأن هناك ترحيب بهذا الاتفاق من كل زعماء العالم، رأينا بيان من الرئيس الفرنسي ومن ترحيب من بريطانيا وإيطاليا واليابان وغوتيريش، والجميع في الواقع يرحب في هذا الاتفاق، لكنه هو مذكرة تفاهم حتى يتم الدخول رسميا في العملية التفاوضية.
1: هل برزت حتى الآن تفاعلات أو مواقف يعني داخلية سياسية لافتة في الولايات المتحدة تجاه هذا الاتفاق، يعني خصوصا من جانب اللوبيات المؤيدة لإسرائيل أو حتى من أطراف سياسية أخرى مؤثرة؟
0: نعم، هذه اللوبي المؤيد لإسرائيل معارض لهذا الاتفاق يعتبره اتفاق كارثي وسيء وليس في مصلحة إسرائيل على الإطلاق. إسرائيل تحاول التنصل من أي تعهدات بأنه هذا الاتفاق وبين واشنطن وبين طهران ولا يضم تل أبيب، لكن سنرى بالفعل عند الحديث عن جبهة لبنان هل كل لبنان مشمول بهذا الاتفاق، وخصوصا أن هناك جولة جديدة في 22 من هذا الشهر ستعقد في واشنطن وهي الجولة الخامسة، وهي أكيد تدور بشكل منفصل عن الاتفاق، لكن الاتفاق ربما يعكس أجواء إيجابية، سيكون لديه ارتداد على هذه الجولة القادمة. وهناك تعهد ربما من إيران بعدم السماح لحزب الله بإطلاق صواريخ على إسرائيل، تماما كما تعهدت الولايات المتحدة بعدم السماح لنتنياهو بإطلاق صواريخ على بيروت. لكن سنرى طبعا صباحا إذا كان بالفعل، أو حتى من الآن إلى الجمعة أو حتى بعد الجمعة، إذا كان هناك التزام إسرائيلي بالتوقف عن العمليات في جنوب لبنان.
1: واضح، شكرا لك على كل هذه المعلومات والتحديثات من واشنطن، كنت معنا مديرة مكتب العربية نادي بالبيسي، تحت لك نادية. مشاهدينا معنا من أوهايو جينا ويستانلي الزميلة غير مقيمة لدى المجلس الأطلسي، أهلا بك سيدي جينا معنا في هذه التغطية. لماذا هذا الاتفاق مهم وعظيم كما يصفه ترامب؟
2: Thank you so much for having me.
3: شكرا جزيلا على استضافتي. إنه اتفاق عظيم ومهم أولا.

0: بالنسبة للاقتصاد العالمي، فكان هناك تكلفة اقتصادية مروعة لهذه الحرب التي تم اختيارها من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، فهم قد تسببوا بارتفاع أسعار السلع والنفط في كافة أنحاء العالم، وبكل تأكيد كان صعبا على أسر كثيرة من ذات الدخل المتوسط والمنخفض. هذا الأمر الأكثر أهمية بأن يتم فتح مضيق هرمز، لم يكن بصورة مباشرة فخلال فترة قصيرة، بحيث هذا يشكل تنفس الصعداء على المستوى الاقتصادي، وكذلك يعد مهما لشركائنا وحلفائنا في منطقة الخليج، بحيث يمكنهم أن يقوموا بالتعافي من الضرر الذي لحق خلال فترة الحرب وإعادة اقتصاداتهم إلى مسارتها الصحيحة. هذا الاتفاق يبدو أنه يشمل لبنان، وفي أي وقت قد يكون هناك فيه تخفيض للصراع فهذا الأمر يعود بالنفع على العالم بأسره.
1: هو بالفعل يعني عطفا لإشارتك لموضوع لبنان، المصادر العربية كانت قد أكدت التزام أمريكا بإيقاف العمليات العسكرية في لبنان، لكن ليس من الواضح بعد إذا كان ذلك يتعلق بجنوب بلبنان ككل أم جنوب لبنان فقط هو قد يكون مستثنى من هذا الاتفاق. لكن بصورة عامة، كيف يمكن أن تتعامل الولايات المتحدة مع اعتراضات إسرائيل على هذا التفاهم؟ يعني خاصة وأن زميلة نادية قبل قليل قد أكدت أن اللوبي المؤيد لإسرائيل يرى أن هذا الاتفاق يعتبر كارثيا بالنسبة لإسرائيل.
0: نعم، أنت محق تماما في قول ذلك، فهناك بعض الرابحين من هذا الاتفاق وهناك بعض الخاسرين. الخاسرون هم رئيس الوزراء الإسرائيلي في المقام الأول، الذي وفقا لوزير الخارجية قد تقدم للرئيس ترامب بقضية الشروع في هذه الحرب، وبدأت فعلا أخيرا لأن الولايات المتحدة شعرت بأن بدوننا فإن أصولنا سوف تكون عرضة للخطر في هذه الحرب. والمشكلة التي قالها رئيس الوزراء في مطلع هذه الحرب هي بأنه لن يقوم بالتوقف عنها إلى حين معالجة هذه القضايا بما يرضي إسرائيل، وهي تغيير نظام الأمر الذي لم يحدث، بالإضافة إلى إزالة الدعم المقدم من إيران أذرعها وهذا لم يحدث، بالإضافة إلى إزالة البرنامج البالستي الصاروخي ولم يحدث، ناهيكم عن إزالة البرنامج القدرات النووية الإيرانية وكذلك هذا الأمر لم يحدث. والرئيس ترامب وحتى في ظل كل هذه الأهداف التي رسمت ولم يتم تحقيقها، فقد أدرك مدى أهمية الوضع الاقتصادي للعالم وللولايات المتحدة بحد ذاتها، كان لزاما أن يتم العودة للدبلوماسية وإنهاء الحرب. نعلم أنه اتخذ قرارا صعبا، هذا القرار الذي كان قد سببه هو حرب الاختيار، وكان يمكن تفادي تكلفة هذه الحرب كليا لو بدأنا للدبلوماسية منذ البداية. لابد لنا أن نرى إذا ما كان الرئيس ترامب سوف يكون على استعداد لاتخاذ الخطوات الصعبة لضمان أن ورئيس الوزراء الإسرائيلي سوف يلتزم بهذا الاتفاق، لأن إيران كانت واضحة في قولها بأنه يشمل لبنان ووافق ترامب على ذلك.
1: يعني أنت سيدة جينا أشرت إلى كل هذه الملفات الحيوية والصعبة والتي لم تحسم بعد في هذا الاتفاق، إذا كان ما ذلك إن كان ما يتعلق بصواريخ إيران، ما يتعلق بالوكلاء والملف النووي أيضا، هل يعني ذلك أن احتفال إيران أو احتفال ترامب بهذا الاتفاق يعني قد يكون سابقا لأوانه؟
0: نعم، كما تعلمون أنه عيد ميلاد الرئيس اليوم، وكان لابد من التحدث عن مذكرة التفاهم، وأنا لابد لي أن أقول بأن إيران قد منحته هذه الهدية كما فعل عندما كان ذلك في إبان كارتر بعد إطلاق سراح الرهائن. قد يكون هذا بداية للمفاوضات أو استئناف للمفاوضات مجددا حول القضايا وخاصة الملف النووي، وبكل تأكيد أن الولايات المتحدة سوف تطرح

0: ملفات أخرى. هذه مجرد البداية. الرئيس يحتفل بنهاية الحرب وتفادي ما هو أسوأ من تقلبات اقتصادية وضرر طال دولا في العالم بما فيها الولايات المتحدة، وكان يتعرض لضغط كبير من الداخل من الغالبية الأمريكيين الذين لم يؤيدون حرب الرئيس، وهو فهم هذا الأمر، والسلام بكل تأكيد لم يعد دائما هو الحل الأفضل، والسلام هو دائما الحل الأفضل من الحرب. لذلك يحتفي مع استمرار هذه المفاوضات وعلى قدرة التحقق ما الذي يمكن لكل طرف قد وافق عليه، بحيث يمكن للولايات المتحدة أن يصلان إلى سلام دائم. لكن الأمر قد يتطلب إلى الكثير من عمليات التحقق للطرفين، فهناك مكيانات وشركاء مختلفين في أنحاء العالم الذين سوف يضمنون ما تقوله إيران بشأن ما سوف تفعله، وكذلك بشأن ما سوف تفعله الولايات المتحدة.
1: طيب سيدة جينا، تفضل البقاء معي، سأعود لك من جديد في سياق هذه التغطية. الآن معنا من إسلام أباد مراسل عربي عبد الله خلوف، ومعنا أيضا من القدس مراسل العربية مروان عثامنة. أهلا بكم ومروان وعبد الله. أبدأ معك عبد الله، إذا من إسلام أباد، والمشهد في باكستان كيف يبدو؟ إذا ما الذي عبر عنه أيضا القادة الباكستانيون في الساعات الأخيرة من تصريحات ومواقف كذلك؟
2: نعم أحمد، حتى هذه اللحظة نحن في ساعات الفجر الأولى أو في ساعات الصباح الأولى، وقد انبلج الفجر للتو. الإعلان من شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني أتى في منتصف الليل عند الساعة 2:30 عبر منصة إكس، لكن القليل من القادة، ولكن هم الأهم ربما بالوسط السياسي الباكستاني، على رأسهم محسن نقوي، الذين فورا نشر صورة قائد الجيش الباكستاني سيد عاصم منير، وكتب فوقها بأن هذا ما حققته باكستان أو استطاعت باكستان فعلها أخيرا، لكنها لم تفعلها من أجل باكستان وإنما فعلتها من أجل العالم كله، إضافة إلى عدد من السيناتورات وأعضاء البرلمان الباكستاني منهم طلال تشودري، الذي وضع مقطعا مصورا قديما لشهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني يلقي فيه بعض أبيات الشعر التي فيها فخر واعتزاز للأمة الباكستانية وللشعب الباكستاني والقيادة الباكستانية. بينما وسائل الإعلام التي هي أعطت الضوء الأكبر ويعني رفعت الصوت والصدى أكبر والضجة الأكبر كانت في وسائل الإعلام التي بدأت تحتفل بأنه انتصار في المقام الأول للإنسانية وللعالم كله، ثم هو انتصار في المقام الثاني للدبلوماسية الباكستانية بعد أن كانت توصم باكستان بأنها دولة غير مسؤولة، وأن ويعني كانت تتعرض لكثير من الاتهامات، وكانت يعني تتعرض لعزلة خلال العقود الماضية وخاصة منذ الحرب الأفغانية، واتهمت بكثير من الاتهامات. وأيضا الحرب الهندية الباكستانية العام الفائت أثبتت فيها باكستان كما يقولون بأنها دولة مسؤولة وأنها تستحق أن يكون لها مكانة رفيعة دولية وأن تتبوأ منصبا دبلوماسيا مثل هذا. المرتقب والمأمول من هذا الأمر كله بعد فتح مضيق هرمز وعودة التجارة إلى طبيعتها وانخفاض الأسعار هو عودة طبيعة الحياة الاقتصادية الباكستانية، لأن باكستان تعاني الكثير من الأزمات الاقتصادية، إلى أن هناك أيضا انتخابات مقبلة لدى الباكستانيين، وهذا سيرفع حظوظ الحكومة القائمة فيما إذا تقدمت الانتخابات في المرات في الدورة القادمة. إضافة إلى أن باكستان أيضا ما تزال منوطة بها المهام الثقيلة، لأن توقيع الاتفاق كما كانوا يقولون حتى قبل عدة أسابيع أن توقيع الاتفاق هو مهم، لكن الأهم هو فيما بعد الاتفاق وتثبيت هذا الاتفاق والمحافظة على هذا المسار من الانهيار، لأنه ما يزال هشا الحقيقة. اليوم هم لم يوقعوا على اتفاق نهائي شامل لوقف الحرب والاتفاق سلام، وإنما هي اتفاق إطاري ومبادئ عامة، لذلك الدور الباكستاني القادم سيكون أصعب، هكذا يقولون، هذا ما هو متداول حتى هذه الساعة.
1: طيب ابقى معي عبد الله، وسأعود إليك بعد قليل. مروان أيضا تفضل البقاء معي، سأعود إلى ضيفتي أيضا جينا ويستالي أمين واشنطن. سيدة جينا، العربية كانت سباقة يعني خلال هذه المفاوضات، وقبلها أيضا كشفت الكثير من النقاط التي تأكدت في الأيام والساعات الماضية. الآن مصادر عربية تؤكد أن التفاوض خلال 60 يوما سيكون على تفكيك مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، وكذلك تؤكد مصادر عربية أن هناك التزاما تلتزم بموجبه إيران بفتح مضيق هرمز خلال 30 يوما. عند هذه النقطة تحديدا، يعني ما الذي فهمته من هذا البند، وهل يرتبط ذلك حول مضيق هرمز ربما بإزالة الألغام، أم أن هناك أسباب أخرى لماذا سيستغرق الأمر 30 يوما حتى يفتح مضيق هرمز؟
0: الرئيس ترامب قال أن حاويات النفط والناقلات التي كانت عالقة سوف تبدأ

0: تحركي مباشرة، فمن المرجح أنها سوف تبدأ بالحركة، لكن هناك تأخير كبير قبل أن يتم تأمين الحركة بصورة حرة. الأمر الآخر المهم بالنسبة لمالكي ناقلات الشحن أن يشعروا بالثقة بقدرة العبور بسلام. نعلم أن هناك بعض الألغام في المضيق، ولا بد لإيران أن تقدم التطمينات لكل قبطان بحري بأن المسار الذي تتخذه هذه السفن سوف يستطيعون من خلاله العبور بأمان وسلامة. هذه لن تكون عملية سريعة. نعلم أنه في الأسابيع القليلة الماضية الولايات المتحدة قد ذكرت أن أكثر من 100 سفينة استطاعت العبور، لعل ذلك كان عبر المضيق، وهذا قد يدفعنا أن لا نلمس الأثر مباشرة، لكنه قد يتجسد خلال الأيام القليلة المقبلة.
1: شكرا لك من أوهايو، كنت معنا جينا ويستانلي زميلة غير مقيمة لدى المجلس الأطلسي. تحيه لك سيدة جينا. أعود إليكما زميلي عبد الله ومروان. ومروان عثامنة من القدس، أهلا بك من جديد. هذه الحالة الاحتفائية التي تعيشها إسلام أباد يبدو أنها غائبة تماما في تل أبيب. ما الذي يشعر به الإسرائيليون إزاء هذا الاتفاق بين الأمريكيين والإيرانيين؟
2: يعني أحمد، يمكن أن نشير بداية إلى أن الساعة هي ساعة مبكرة قليلا، يعني نحن في ساعات الفجر الأولى حاليا، ويجب أن نذكر أن الإسرائيليين ذهبوا معظمهم للنوم وينتظرون إطلاق الصواريخ البالستية الإيرانية باتجاه إسرائيل ردا على ما قامت به إسرائيل خلال ظهر أمس في الضاحية الجنوبية من عمليات اغتيال في لأحد القادة الميدانيين التابعين لحزب الله. بالتالي يعني الإسرائيليون لم يكونوا على علم كافي بمخرجات هذا الاتفاق، علما أن كان هنالك تلميحات غليظة وإشارة إلى أن قرب الإعلان من خلال التغريدات المتعاقبة للرئيس الأمريكي عن قرب الاتفاق، التوصل للاتفاق والتوقيع عليه. بالتالي يعني أيضا الإسرائيليون عرفوا ذلك، لكن في ذات الوقت يعني التعليقات الإسرائيلية اتسمت معظمها يعني بالسلبية، بأنه يعني الولايات المتحدة تخلت بما معناه عن المصالح الاستراتيجية الإسرائيلية خدمة لأهدافه هي الاستراتيجية، خدمة لأهداف الولايات المتحدة التي يعني هي أعم وأشمل بالنظرة بالمفهوم الأمريكي أكثر من الحسابات الإسرائيلية الاستراتيجية الضيقة. وبالتالي من هنا يعني يمكن الإشارة إلى أن هذا الأمر يعني يجعل إسرائيل بصدد مواجهة لربما مستقبلية في مع الجانب الإيراني، سيما أن هنالك انتقادات كبيرة في الأوساط السياسية والأوساط العسكرية بأن ما أن إسرائيل لم تحقق أي من الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها يعني بعد خروجها للحرب ضد إيران سواء العام الماضي أو وصولا حتى المواجهة الأخيرة والتي تمثلت بقضية بثلاث قضايا أساسية، هي المشروع النووي الإيراني وكذلك الصواريخ البالستية ووكلاء إيران في المنطقة، إضافة إلى المحاولة الإسرائيلية التي أقنعت بها الجانب الأمريكي بأن النظام الإيراني يمكن دفع النظام الإيراني للانهيار من الداخل سريعا جدا إزاء الضربات العسكرية التي تواجهها إسرائيل والولايات المتحدة مجتمعة. وإذا جميع هذه الأمور لم تتحقق، بالتالي إسرائيل فشلت فشلا ذريعا، وفوق ذلك يعني خسرت ميزان الردع الاستراتيجي سواء في الجبهة الإيرانية أو في الجبهة اللبنانية.
1: وبالتالي نترقب إذا مزيدا من التصريحات والمواقف الإسرائيلية مع ساعات الصباح الأولى ربما أو النهار. عبد الله، كيف تتحضر باكستان للمرحلة المقبلة، مرحلة 60 يوما التي ستجرى فيها مفاوضات بين الأمريكيين والإيرانيين، وإذا ما كانت أيضا إسلام أباد قد تنتهج نهجا مختلفا أو مقاربة مختلفة هذه المرة عن نهجها السابق في الوساطة؟
3: يعني ربما ستمتد سيمتد النهج لما اتصل به أو يتصل بما كانت عليه باكستان منذ البداية، لأن التوقيع والوصول إلى اتفاق وصل يعني مر بمراحل متعثرة وبمطبات كثيرة جدا، لكن الاستعداد الباكستاني كان دائما حاضرا على صعيد الأجندات ووضع الخطط. الباكستانيون منذ أسابيع وربما

0: أشهر كانوا يتحدثون على أن هناك توقيع قريب وأن هناك اتفاق وهناك تقارب لوجهات النظر، وبعدها يتحدثون على أن ما بعد توقيع الاتفاق هو أهم بكثير من توقيع الاتفاق أو الاتفاق الإطاري واتفاق المبادئ بحد ذاته. لذلك الباكستانيون يستعدون الآن لأن يكونوا هم المنصة الرئيسية لاستقبال الوفود أولا، سواء كانت وفود تقنية أو وفود من الوسطاء على رأسهم. حتى هذه اللحظة يعني تم ذكر المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا سيأتون إلى إسلام آباد قريبا، ربما الأسبوع القادم، لا نعلم على وجه الدقة، لكن هناك تصريحات بهذا. فيما تلا ذلك أيضا ستكون هناك تفاهمات ووفود إيرانية ووفود أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية ستكون تقنية وفنية، لأن المباحثات والمفاوضات ما تزال تعتمد على منصة إسلام آباد لإتمامها. لذلك نحن أمام 60 يوما من الاستعداد والتجهيز والجاهزية العليا من قبل الجانب الباكستاني على الصعيد الأمني والصعيد العسكري وأيضا الصعيد الدبلوماسي، إضافة إلى أن اللحظة التالية لتوقيع الاتفاق أو توقيع مذكرة التفاهم سيعقبها مراقبة وبعض الضمانات من الجانب الباكستاني متعلقة بمراقبة بحرية ودوريات بحرية وأيضا خلق آليات وقنوات اتصال لمنع الاحتكاك وسوء الفهم وعودة التصعيد من جديد، سواء كان بسبب حادثة ميدانية أو بسبب حادثة مقصودة حتى لو كانت صغيرة لوقف هذه التصعيد وعدم امتداد شرارة النار للإبقاء على هذا المسار والتوقيع الذي سيحصلون عليه في 19 من الشهر الجاري.
1: نعم، أعود إليك مرة أخرى مروان، كيف يتوقع أن تطال أو ما الذي يتوقع أن يطال نتنياهو ائتلافه الحاكم أيضا من تداعيات لهذا الاتفاق، خاصة مع قرب الاستحقاق الانتخابي المقبل؟
2: يعني بداية يمكن أن نشير إلى محاولات نتنياهو المستميتة لترتيب موعد ولقاء سريع مع الجانب الأمريكي مع الرئيس ترامب، يعني نهاية الأسبوع الجاري سواء في جنيف أو الأسبوع الذي يريه. بالتالي يعني هذا يشير إلى الضغط الكبير الذي يعاني منه نتنياهو جراء ما آلت إليه الأمور، خاصة أن الانتقادات كبيرة جدا لنتنياهو ولائتلافها الحكومة حول ما أوصل إسرائيل إليه من غياب ميزان الردع الاستراتيجي أو العسكري وتثبيت ميزان جديد فرضته إيران، ما معادلة الضاحية ما اصطلح على تسميته بهذا المسمى، وفشل الحسم السياسي الإسرائيلي في أي من الجبهات والخضوع مرة تلو المرة للإملاءات والتعليمات الأمريكية والتضحية بالمصالح الاستراتيجية والعسكرية إسرائيلية نزولا عند الرغبات والرؤية الأمريكية في هذا الصدد.
1: نعم، شكرا لك إذن من القدس كنت معنا مراسل عربية مروان عثامنة، وشكرا لك أيضا من إسلام آباد مراسل عربية عبد الله خلوف. تحية لكم عبد الله ومروان. ومعنا مشاهدينا من الموصل أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الأمن القومي والدراسات الإيرانية دكتور فراس الياس. أهلا بك دكتور فراس، كيف تابعت إذن وتتابع هذا الاتفاق، وإذا ما كان يلبي بالفعل يعني الآمال الأمريكية والإيرانية؟
3: نعم أستاذ أحمد، تحياتي لك والمشاهدين الكرام. يعني بالتأكيد هذا الاتفاق يمثل تحول مهم على مستوى الصراع ما بين طهران وواشنطن، وخصوصا أنه يمثل مرحلة انتقالية ما بين الاتفاق على الاتفاق وما بين تطبيق بنود الاتفاق على أرض الواقع. حتى هذه اللحظة نحن نتحدث عن تفاؤل حذر أبداه الجانبان الأمريكي والإيراني، وأعتقد أن جزء كبير من هذا الحذر يعود إلى أنه أن جذر المشكلة لا زال حذر، وهو فقدان الثقة ما بين طرفي الصراع. الجميع ينظر إلى أن الالتزامات ينبغي أن تقابل بالالتزامات، والضمانات أيضا ينبغي أن تقابل بضمانات، ولكن أنا أعتقد أن هذا أيضا يفرض ضغوط على الوسط الباكستاني في كيفية دفع الطرفان للإيفاء بالالتزاماتهما، أملا في التحول من الاتفاق الهش أو المرحلي أو التكتيكي إلى الاتفاق الشامل والاستراتيجي بإطار الذي ينهي هذه الأزمة التي تمتد طيلة السنوات 47 عاما الماضية.
1: طيب دكتور فراس، المصادر العربية كانت قد أكدت أيضا في الساعة القليلة الماضية أن إيران تلتزم بموجب الاتفاق بعدم إنتاج أو الحصول على أسلحة نووية، وبالتالي هل ترى أن أي اتفاق سيكون قادرا بالفعل على لجم الطموحات الإيرانية النووية أم لا؟
3: برأيي سيدي الكريم الموضوع لا يتعلق بلجم إيران عن إنتاج أو حيازة السلاح النووي، بل بقدرة هذا الاتفاق على إنهاء أي قدرة نووية إيرانية في الفترة القادمة، لأنه أنا أتصور أن جزء من التحول الذي طرأ على الموقف الأمريكي هو اقتصار الأمور على عدم امتلاك إيران للسلاح النووي، لكن لم يبحث مصدر المنشآت النووية، البنية التحتية النووية، المعرفة النووية، أجهزة الطرد المركزي. أنا أعتقد أن هذه أيضا نقاط لا تقل أهمية عن مدى تعهد إيران بعدم امتلاك السلاح النووي، لأنه بالنهاية هذه الأمور هي مسببات امتلاك إيران لهذا السلاح. فبالتالي إذا لم يكن هناك اتفاق شامل ينهي كل المسارات التي تتحرك من خلالها إيران على المستوى النووي، لا أعتقد أن أي ضمان من الممكن أن تقدمه إيران بعدم حيازة السلاح سوف ينهي هذه المشكلة.

لان التهديد سوف يظل قائما، وامكانيه ايران للوصول الى مرحله العتب النووي مره اخرى سوف تبقى وارده، وبالتالي هذا اعظم ما يضيف ضغوط مضاعفه على الجانب الامريكي في كيفيه الحصول على ضمانات قاطعه بعدم الوصول الى اي نسب تخصيب من الممكن ان تشكل تهديدا، وكذلك توتر

0: تكلفة الاحتفاظ بهذا اليورانيوم باتت أكبر من تكلفة التخلص منه؟
1: برأي سيد الكريم، السردية التي يتحرك من خلالها الجانب الإيراني هو أن التفكيك يعني أن إيران سوف تحتفظ بنسبة معينة من التخصيب على مستوى البرنامج النووي، ولكن أن يتم إنهاء هذا اليورانيوم على مستوى تدميره أو ترقيقه أو تخفيض نسبه بمستوى لا يرقى إلى ما تريده إيران. على طول المحادثات لا أعتقد أن الجانب الإيراني سوف يقدم ضمانات قاطعة بهذا الاتجاه، لأنه يدرك تماما أنه بدون وجود حد أدنى من اليورانيوم على التخصيب تحت تصرف النظام، هذا يعني أن النظام سوف يكون بدون مظلة رد أمام الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا إذا ما استمر الرئيس ترامب بنفس النهج الذي يقابل فيه إدارة الجانب الإيراني. ولذلك أعتقد أن هذه مشكلة حقيقية سوف تفرض نفسها خلال الفترة القادمة، خصوصا عندما يدخل الطرفان في جذر هذه المشكلة ويبحثون مستقبلها خلال الفترة القادمة.
0: يعني ستكون مشكلة تؤدي في تقديرك لانهيار هذه المحادثات أم لتعقيدها فقط؟
1: قد تؤدي إلى انهيارها، لأنه عمليا يبدو أن الجانب الإيراني لا يريد أن يعطي أي ضمانة قاطعة بإنهاء الحلم النووي، لأنه يدرك تماما أن هذا الحلم هو ما وضع إدارة ترامب حتى هذه اللحظة أمام حدود معينة لن تستطيع أن تذهب بها بمعادلة صفرية مع الجانب الإيراني. ولذلك برأيي لا أعتقد أن الجانب الإيراني سوف يقدم ضمانات قاطعة بإنهاء أي مسار نووي من الممكن أن يتحرك من خلاله خلال الفترة القادمة.
0: طيب، مصادر عربية أكدت أيضا دكتور فراس أن الاتفاق على رفع العقوبات أو يعني هي أكدت الاتفاق على رفع العقوبات الأمريكية والأممية عن إيران تدريجيا، وبالتالي هل يمكن القول أن يد إيران أصبحت أو ستصبح أكثر حرية في التحرك إقليميا، أم أن الاتفاق بالعكس هو يضع قيودا وضمانات بأن لا يحدث ذلك؟
1: برأي سيد الكريم، موضوع العقوبات هو موضوع معقد. قد تلجأ إدارة ترامب برفع العقوبات التي فرضتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة على إيران، ولكن العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة وتحديدا مجلس الأمن الدولي تحتاج إلى وقت طويل جدا، قد يستغرق العام من الآن، لأنه لا يمكن أن نتحدث برفعها بشكل كامل. أضاف إلى ذلك أن أعتقد أن الجانب الأمريكي سوف يفرض أيضا آليات يعني تطمئن من خلالها بأن إيران سوف لن تستغل عملية رفع العقوبات بإعادة تحديث البنية العسكرية، دعم الوكلاء، تحديث المنظومة الصارخة. ولذلك أنا أعتقد أن الجانب الإيراني لن يترك هذه المنطقة في مسافة أمان تستطيع أن تستغلها إيران، على أقل تقدير في الإطار الذي يجعلها مرة أخرى تشكل حالة من التهديد في المنطقة خلال الفترة القادمة.
0: يعني ما الذي يجعلك واثقا بأن واشنطن راعت هذه المخاوف؟ لأنه حتى الآن لا حديث عن موضوع الكوكلاء، لا حديث عن موضوع الصواريخ الباليستية.
1: أنا أعتقد أنها سوف تبحث في الصفقة الشاملة، لا أعتقد أن الجانب الأمريكي سوف يترك هذه الورقة وراءه، لأن بالنهاية هناك استحقاقات خليجية، هناك استحقاقات إسرائيلية، هناك استحقاقات إقليمية تنظر بعين الريبة لمدى إمكانية أن تحتفظ إيران بهذه الأوراق خارج مظلة المحادثات. وبالتالي لا أعتقد أن الجانب الإيراني أو بمعنى أدق الجانب الأمريكي سوف يتخلى عن كل هذه الالتزامات ويذهب باتجاه عقد صفقة تعكس وجهة نظره مع الجانب الإيراني، لأنه بالنهاية هناك حساسيات أعتقد أنها سوف تفرض نفسها على الجانب الأمريكي، سوف يراعي على طاولة المحادثات بالإطار الذي يجعل إيران لا تعيد تشكيل حالة عدم استقرار إقليمي خلال الفترة القادمة، لا على مستوى الوكلاء ولا على مستوى الصواريخ الباليستية.
0: هل تعتقد أن هناك بنودا سرية أو تفاهمات غير معلنة قد تمت بين الطرفين دكتور فراس، وعلى أي مستوى؟
1: برأيي هناك سرية حتى هذه اللحظة تكون في آلية تعاطي الولايات المتحدة الأمريكية مع الأموال المجمدة، مع مسألة الرسوم التي من الممكن أن تفرضها إيران على مضيق هرمز، ومع كذلك مسألة الوجود العسكري الأمريكي في منطقة الخليج في مرحلة ما بعد هذا الصفقة. أنا أتصور أن هذه الأمور حتى هذه اللحظة يبدو أنه مسكوت عنها، لأنه بالنهاية كل هذه الأمور مرحلة إلى مرحلة الصفقة الشاملة، وبالتالي أنا أعتقد أن مسألة اللحظة كاشفة سوف تفرض نفسها في أي سياق، ولكن إلى أي حد سوف يحاول الرئيس ترامب إنتاج سردية مقنعة يستطيع من خلالها أن يطمن مخاوف الحلفاء؟ أعتقد أن هذا هو التحدي الحقيقي، لأنه إذا لم تكن هناك سرديات أمريكية واضحة تستطيع أن تطمن الحلفاء، لا أعتقد للجانب الإسرائيلي ولا حتى دول الخليج بإمكانية أن تراهن على هذه الصفقة، لأنه بالنهاية إيران قد تستفاد منها في إعادة تشكيل دورها في المنطقة، وكذلك تهدد دول هذه الدول على مستوى أمنها وعلى مستوى اقتصادها وعلى مستوى استقرارها السياسي. ولذلك أنا أتصور أن الأمور لا يمكن أن تركن إلى السرية بغض النظر عن مدى التوافق الضمني ما بين طهران وواشنطن في هذا المسار على أقل تقدير.
0: طيب، وكيف سينعكس هذا الاتفاق وما تسرى من بنود له حتى الآن على الداخل الإيراني؟
1: برأي الداخل الإيراني ينظر بارتياب كبير جدا، هو يدرك تماما أن الصفقة مع إدارة ترامب هي صفقة غير مضمونة، لا مضمونة النتائج ولا مضمونة الاستحقاقات، ولذلك هو تحدث قبل قليل من الآن خصوصا على ما جاء على مستوى الخارجية الإيرانية أنها تطلب من مجلس الأمن الدولي أن يكون هو الطرف الضامن لأي اتفاق أو إلى صفقة شاملة قد تتوصل بها طهران مع الجانب الأمريكي، ولذلك هو لا يريد أن يعيد إنتاج سيناريو عام 2015 عندما وضعت التزامات متقابلة دون أن تكون هناك طرف ضامن، وبالتالي انسحبت إدارة ترامب من الاتفاق النووي. أنا أتصور أن الجانب الإيراني يفكر اليوم ليس فقط في التوصل إلى صفقة، وإنما في كيفية إلزام إدارة ترامب والإدارات الأمريكية القادمة على التمسك بها، وهذا يبدو ما جعله يراهن على أن المجلس الأمن الدولي هو من يتولى

0: آلية فرض العقوبات والرقابة والتجديد على أي طرف يتخلى عن التزاماته المنصوص عليه بهذه الصفقة. لأنه أنا أعتقد أن الجانب الإيراني يدرك تماما أن الرئيس ترامب لا يمكن أن يبقى بهذه الصفقة، خصوصا إذا ما توصل إلى قناعة أن الجانب الإسرائيلي قد ينهيها بأي لحظة. وهذا أيضا يرتبط بمدى تقدير إسرائيل، هل أن هذه الصفقة تناسب استحقاقاته الأمنية أم أنها جاءت بغير ما كان يتوقعه، على أقل تقدير على مستوى التفاهمات أو التطمينات التي قدمها الرئيس ترامب.
1: وهل يعني يمكن أن تقبل الولايات المتحدة بتدويل هذه الأزمة بحيث يكون البت في أمر العقوبات المفروضة على إيران والسلم أو الحرب معها بيد مجلس الأمن؟
0: برأيي لا أعتقد أن هناك خيار آخر أمام الرئيس ترامب، لأنه يعني برأيي لا أعتقد أن الرئيس ترامب قد يفرض أو قد يقبل أيضا خيارات إيرانية. إذا أنا أتصور أنه إذا لم يكن هناك مجلس الأمن الدولي، فبالتالي على الرئيس ترامب أن يقبل أيضا أطراف دولية ضامن أخرى كالصين وروسيا، وبالتالي لا أعتقد أن الرئيس ترامب يريد أن يمنح هذه الأطراف مثل هذا الامتياز. أنا أتصور أن مجلس الأمن الدولي قد يلبي الحد الأدنى لحاجات الرئيس ترامب، خصوصا مع التأثير الذي تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية ضمن منظومة الأمم المتحدة بشكل عام ومجلس الأمن بشكل خاص، مع فارق التأكيد على أهمية وتأثير كل بين طهران وواشنطن ضمن مجلس الأمن الدولي، وبإمكانية أيضا أن تحشد الولايات المتحدة الأمريكية أيضا دولي حيال إيران فيما لو قررت إيران أن تلجأ إلى مجلس الأمن الدولي خلال الفترة القادمة، خصوصا إذا ما قالت بأن إدارة ترامب تخلت عن التزاماتها في الاتفاق المعقود معها.
1: نعم. طيب، وهناك أيضا يعني غموض آخر دكتور فراس فيما يتعلق بهذا الاتفاق، متعلق بالوضع في لبنان. الأمريكيون يقولون أن هذا الاتفاق يعني وقف كامل لإطلاق النار يشمل لبنان، لكن ليس من الواضح إذا ما كان المعني هنا لبنان ككل أم أن هذا الاتفاق يستثني الجنوب اللبناني وهو ما تريده إسرائيل بطبيعة الحال. فيعني ما هو رأيك في هذا الإطار؟
0: وهذه إحدى نقاط الاستفهام سيد الكريم. أنا أتصور أن الجانب الإسرائيلي سوف يراقب مرحلة التوصل ما بين يعني مرحلة الانتقال من الاتفاق إلى التوقيع على هذا الاتفاق يوم الجمعة القادم. خلال هذه الفترة أنا أعتقد أن الجانب الإسرائيلي سوف يستغلها في تثبيت وضع قائم في الداخل الإسرائيلي. وأيضا أعلنت إسرائيل يوم أمس أنها لا يمكن أن تسحب من المناطق التي سيطرت عليها في الجنوب اللبناني، ولذلك أنا أعتقد أن ما يهم الجانب الإسرائيلي اليوم هو مرحلتين: تثبيت وضع قائم، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة ما بعد التوقيع على هذه المذكرة، واختبار مدى جدية إيران في ضبط سلوك الحزب. إذا لم يكن هناك ضبط لسلوك الحزب، أعتقد أن الجانب الإسرائيلي سوف لا أعتقد أنه سوف يرتبط بالحدود التي رسمها الرئيس ترامب، وسوف يذهب باتجاه تنفيذ أعمال أحادية الجانب بغض النظر عن مدى تأثيرها على مستقبل هذا الاتفاق خلال الفترة القادمة.
1: نعم. الزميل مروان عثامنة قبل قليل يعني كان يتحدث عن أن الإسرائيليين ما زالوا يترقبون ردا إيرانيا على الضربات التي نفذتها إسرائيل ظهر أمس على الضاحية الجنوبية، فهل تعتقد أنه بعد إعلان عن هذا التوافق قد تقدم إيران على ضرب إسرائيل في هذا اليوم؟
0: لا أعتقد أن مثل هذه الضربة ستحدث، وهذا ما عبرت عنه العديد من الوسائل الإعلام الإيراني عندما قال أن الجانب الإيراني قبض ثمن عدم رد إيران على الجانب الإسرائيلي. ولذلك أنا أعتقد أن هذه السردية نوعا ما غطت على التهديد الذي لوحت به إيران خلال الساعات الماضية، ويبدو أنها أقنعت قطاعات كثيرة بالداخل الإيراني ومنهم الحرس الثوري.
1: ولكن أين يضع ذلك الخطوط الحمراء التي وضعتها إيران ومصداقية أيضا التهديدات التي تطلقها إيران حاضرا ومستقبلا؟
0: يعني برأيي طالما أن الجانب الإيراني استطاع أن يحصل على ضمانة من الرئيس ترامب بإيقاف الحرب بكافة الجبهات، فبالتالي هي حققت مردود سياسي بغض النظر عن المردود العسكري الذي كان من الممكن أن تشكله الضربات داخل العمق الإسرائيلي. أنا أتصور أن النصر الذي حققته إيران اليوم من وجهة نظرها أنها دفعت الرئيس ترامب لإلزام نتنياهو بوقف الأعمال العسكرية في الجنوب اللبناني. برأيي هذا هو الرد الذي كانت تبحث عنه إيران، وليس الرد العسكري بمعنى التهديد الذي أطلقته العديد من يعني القيادات داخل الحرس الثوري وحتى علي أكبر ولايته. وبالتالي يبدو أن الجانب الإيراني ينظر إلى أن السقف الحمراء ترتبط بمدى قدرته على ترجمته على شكل أوراق تفاوضية يتفاوض بها مع الجانب الأمريكي ويلزم من خلالها إسرائيل، أكثر من أن تلتزم بمسألة أن يتم الرد مقابل الرد. لأنه يعني بالتالي أنا أعتقد أن الجانب الإيراني لا يريد أن يستفز الرئيس ترامب كثيرا، وبالتالي يجعل مصير الاتفاق مرهون بمدى قدرة نتنياهو على الالتزام به أو عدم الالتزام به.
1: كيف سيؤثر هذا الاتفاق على مستوى الصراعات الحاصلة حاليا والانقسامات في الداخل الإيراني بين التيارين المتشدد والإصلاحي كذلك؟
0: برأيي هذه الصفحة التي سوف تفرض نفسها في السياق الإيراني خلال الفترة القادمة، لأنه عمليا يبدو أن المهمة طالما أنها أنجزت على الصعيد الخارجي، فأعتقد أن السؤال الأبرز الذي سوف يثار اليوم في الداخل الإيراني على ماذا تفاوضت إيران وما هي الامتيازات التي كسبتها. أعتقد أن هذا سوف يكون السؤال الأهم خلال الفترة القادمة، وبالتالي أعتقد أنها سوف تثار مسألة الوطنية والولاء والخيانة على مستوى ليس فقط قالباف وعركشي وحتى بازشكان، وإنما سوف تطال قطاعات أخرى في الداخل الإيراني بالإطار الذي يعيد تشكيل وحدة عضوية يستفيد منها الطرف الذي سوف يوقع على هذا الاتفاق. وهذا كان واضح جدا من خلال التلاحم الذي بدأ يتشكل ما بين الحرس الثوري والتيار المتشدد في

0: إفراغ أي سردية نصر من الممكن أن تسوق خارج ما يريده الحرس الثوري أو حتى التيار المنتشد خلال الفترة القادمة.
1: وما الذي تعتقده أيضا فيما يتعلق بالمرشد الإيراني مجتبى خامنئي ودوره في المرحلة المقبلة؟
0: أنا أتصور أن ما يهم المرشد الإيراني هو أن ينعكس هذا الاتفاق على شكل حالي من الاستقرار الاقتصادي والسياسي في الداخل الإيراني. برأيي هو غير مهتم بشكل كبير جدا أن يتصدى للمشهد السياسي، لأنه يبدو أن وضعه الصحي لا زال غير مؤهل، ولذلك أنا أعتقد أنه حتى هذه اللحظة هو مدرك تماما إلى أهمية أن يؤدي هذا الاتفاق إلى إعادة تجديد شرعية النظام الجديد في الداخل الإيراني، وبالإطار الذي يقطع الطريق على أي حالة احتجاجية من الممكن أن تفرض نفسها في اليوم التالي للتوقيع على هذا الصفقة، لأنه أنا أعتقد هذا أكثر ما يخشى منه المرشد الإيراني وليس مسائل أخرى تتعلق بمدى قدرة إيران على الحصول من الامتيازات أو من عدمها من إدارة ترامب.
1: طيب، يعني وفقا لهذه المعطيات التي أشرت إليها دكتور فراس، ووفقا لهذه المذكرة أيضا، هل ستفاوض إيران خلال الشهرين المقبلين من موقع قوة أم من موقع حوجة وضعف؟
0: برأيي لا أعتقد أن الجار الإيراني سوف يتوقف عند هذه المسارات، بل بمدى قدرته على انتزاع مزيد من الإغراءات وكذلك مزيد من التنازلات من إدارة ترامب. أنا أتصور أن هذا ما يهم الجار الإيراني اليوم، لأنه يدرك تماما أن كلما استطاع أو كلما امتلك فرصة دبلوماسية للحصول على مزيد من الامتيازات، كلما نجح في إعادة إنتاج تموضع على المستوى الداخلي وحتى على المستوى الإقليمي، لأنه ما تعرضت له إيران خلال الفترة الماضية على مستوى الحرب وعلى مستوى الحصار البحري جعلها تفقد الكثير من هامش القوة على مستوى استقرار النظام في الداخل أو حتى على مستوى بيئة الردع التي شكلت في الخارج. وبالتالي أنا لا أتصور أن الجانب الإيراني سوف يلقي أهمية كبيرة جدا لسرديات التوازن أو ما إلى ذلك، وسوف يذهب باتجاه الحصول على
1: وضعت
0: الامتيازات.
1: الصورة. نعم، أعتذر منك دكتور فراس، شكرا لك من الموصل. كنت معنا أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الأمن القومي والدراسات الإيرانية الدكتور فراس إلياس. نعود مرة أخرى مشاهدينا إلى مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية بلبيسي. نادية، هل لديك أي تحديثات؟
2: نتوقع ربما أن يتحدث الرئيس ترامب مع بعض الصحفيين بعد انتهاء هذه المباراة، ربما خلال ساعة من الآن. أيضا كان هناك حديث مع مسؤول أمريكي بأنه غير صحيح على الإطلاق بأن إيران ستحصل على نصف المبلغ من الأموال المجمدة وهو 12 مليار دولار. قال بأنه هذه المذكرة تعتمد بالدرجة الأولى على أداء إيران، وبالتالي إذا قامت إيران بخطوة ما سيكون هناك خطوة أمريكية بتخفيف العقوبات أو بإعادة التجميد، يعني رفع التجميد عن هذه الأموال، لكن لن تقدم لإيران أي أموال على الإطلاق لمجرد بأنها ستوقع على هذه المذكرة يوم الجمعة. وربما تحدثنا سابقا أنه مهم جدا أن نرى بنود الاتفاق، لأنها للمرة الأولى ستتطابق أمريكيا وإيرانيا، على عكس ما كنا نسمعه بأنه إيران تقول بأن الولايات المتحدة إذا ستساعد بإعادة الإعمار وستقدم 300 مليون دولار وغيرها. لذا أعتقد بأنه سيكون مهم جدا أن نحصل على نسخة واحدة لهذه المذكرة، وبعدها تنطلق العملية التفاوضية برمتها والحديث عن كل النقاط بما فيها الملفات النووية والصاروخية ودعم الوكلاء في المنطقة.
1: لكن من بين كل هذه النقاط نادية، النقطة الأولى يمكن أن تكون هي فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الإيراني، أم أن هناك خطوات أخرى ربما تسبق هذا؟
2: لا، هذه الخطوة المتفق عليها يوم الجمعة، والتأخير هو كما قال ترامب لأن هناك ألغام زرعت من قبل إيران في المضيق وبالتالي هم بحاجة إلى إزالتها، لكنه يقول بأنه بمجرد التوقيع يوم الجمعة في جنيف 19 طبعا يونيو سيكون هناك إعادة فتح للمضيق بشكل كامل، والسفن تستطيع أن تتحرك في أي اتجاه ترى، ولن يكون هناك رسوم أيضا، وإن نقطة مهمة، وسيتم رفع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية.
1: نعم، شكرا لك. إذن من واشنطن كنت معنا مديرة مكتب العربية نادية بلبيسي، تحياتي لك نادية. مشاهدينا، في ردود الفعل الإقليمية والدولية، رحبت قطر بالاتفاق بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في هذا الصدد إن قطر تتطلع إلى مشاركة جميع الأطراف في المفاوضات المقبلة بروح إيجابية وبناءة. مستمرون معكم في تغطيتنا، ولكن نتوقف قليلا مع أخبار أو آخر أخبار كأس العالم مع الزميلة دينا محمد السائح. إليك ديما.
3: شكرا لك محمد. أحمد، أهلا أهلا بكم مشاهدينا. نبدأ أخبارنا مع المونديال، حيث عاقبت ألمانيا نظيرتها كوراساو الوافد الجديد بالفوز عليها بسبعة أهداف لهدف ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعات الخامسة. وافتتح فيليكس ميليشا التسجيل لألمانيا في الدقيقة السادسة، ثم عادل ليفانو النتيجة لصالح

كوروساو في الدقيقة 26، وأعاد شلوتربرغ التقدم لألمانيا في الدقيقة 38، ثم أضاف كاي هافرز الهدف الثالث من ركلة جزاء سجلها في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وأحرز جمال موسيالا هدفا رابعا في الدقيقة 47، ثم أضاف براون خامس أهداف ألمانيا في الدقيقة 68، وتواصل مهرجان أهداف ألمانيا بالهدف السادس الذي حمل توقيع دينيس أوندا في الدقيقة 78. أما عن السباعية فجاءت بعدها بعشر دقائق عبر جوشوا كيميتش. خطف منتخب اليابان تعادلا مثيرا من هولندا بنتيجة هدفين لمثلهما في المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة السادسة. أحرز فان دايك هدف هولندا الأول في الدقيقة 51 من عمر المباراة، وعادل ناكومارا النتيجة لليابان من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 57، ونجح سامرفيل في إحراز الهدف الثاني لمنتخب هولندا في الدقيقة 64 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء. وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقة سجل كامادا هدف التعادل لليابان بعدما تلقى كرة عرضية ليحولها برأسه داخل الشباك، وبهذه النتيجة أضاف كل منتخب نقطة واحدة إلى رصيده. في مدينة فيلادلفيا الأمريكية تغلب كوت ديفوار على الإكوادور بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة من مونديال 2026. هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق أماد ديالو في الدقيقة 90 من عمر اللقاء، وأهدر لاعبو المنتخبين فرصا بالجملة على مدار شوطي اللقاء حتى نجح ديالو من حسم اللقاء لمصلحة كوت ديفوار في الوقت القاتل. نتيجة احتل على إثرية كوت ديفوار المركز الثاني في المجموعة خلف المنتخب الألماني المتصدر بفارق الأهداف. في المقابل احتل منتخب كوت ديفوار المركز الثالث بلا أي نقطة. تغلب منتخب أستراليا على المنتخب التركي بهدفين دون مقابل ضمن مباريات المجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم. افتتحت أستراليا التي تشارك للمرة السابعة في تاريخها بكأس العالم والسادسة على التوالي التسجيل في الدقيقة 27 عبر إيران كوندا، فيما تكفل كونور ميتاكالف بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 75 ليضع منتخب أستراليا 3 نقاط في رصيده إلى جانب أمريكا في صدارة المجموعة الرابعة. ونبقى مع أخبار المونديال، حيث يستهل المنتخب السعودي مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة الأوروغواي. المنتخب السعودي يسعى إلى تكرار إنجازه في افتتاح مشواره أمام منافس أمريكي جنوبي وهو الأوروغواي بعد فوزه التاريخي على الأرجنتين في افتتاح مشاركتهما في مونديال قطر السابق. الأخضر يشارك في النهائيات بقيادة المدرب اليوناني الجديد دونيس الذي تولى منصبه قبل أقل من شهرين على انطلاق البطولة، خلفا للفرنسي هيرفي رينارد المقال من منصبه. في المقابل تعول الأوروغواي على خبرة المدرب الأرجنتيني بيلسا في مجموعة صعبة تضم كذلك إسبانيا والرأس الأخضر.

يفتتح منتخب مصر مشاركته المونديالية الرابعة بمواجهة قوية أمام بلجيكا ضمن المجموعة السابعة، ولم يسبق لمصر أن حققت أي فوز في كأس العالم، وتأتي بعد مشوار تصفيات خال من الهزائم بقيادة المدرب حسام حسن الذي نجح في بناء قاعدة دفاعية صلبة، حيث حافظت مصر على نظافة شباكها في أربع مباريات من آخر خمس مواجهات، لكن الاستثناء كان الخسارة أمام

0: البرازيل بهدفين لهدف في آخر مباراة دولية ودية. في المقابل تأمل بلجيكا بقيادة مدربها الفرنسي رودي غارسيا بتعويض خروجها من دور المجموعات في مونديال قطر الأخير.
1: لم تعتد الجماهير المصرية على عودة الطيور المهاجرة إليها، خاصة تلك القادمة من أوروبا. قائمة منتخب مصر لكأس العالم ضمت لاعبا واحدا فقط ولد خارج البلاد، هو هيثم حسن، ليكون ثاني لاعب في تاريخ الفراعنة يولد خارج مصر ويشارك في كأس العالم. هيثم حسن ولد في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس لأب مصري وأم تونسية، ما أهله لحمل ثلاث جنسيات. انطلق مشواره الكروي من أكاديمية نادي باريس اف سي وبقي هناك حتى عمر 16. بعد انتقاله للعب مع ريال أوفييدو في إسبانيا، بدأت الاتصالات مع والد اللاعب من طرف الاتحادين المصري والتونسي للعب في المنتخب الأول، لكن هيثم فضل في كل مرة التركيز على مشواره مع الأندية، وهذا ما قاله سامي طرابلسي عن هيثم مدرب النصر قرطاج آنذاك.
2: من اللي جيت المنتخب سألت عليه بيرو فيدرال القديم، خذوا معاه كونتاكت ومشاو له وقعدوا معاه وقعدوا مع ابوه، ووقتها معناتها حكى معاهم على اساس اللي كونوا ممكن مصر اقرب له. فهمت؟
1: حسن لبى دعوة المدرب حسام للمشاركة في كأس العالم بعد أن رفضها في كأس أفريقيا، يحمل في رصيده 4 مباريات دولية بطابع ودي في انتظار تدشين بدايته الرسمية مع الفراعنة.
0: وفي المجموعة السابعة تلعب إيران التي تأثرت مشاركتها بالتوترات الناجمة عن الحرب مع الولايات المتحدة مع نيوزيلندا، وفي ظل رفض الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لنحو 15 عضوا من الجهازين الفني والإداري لمنتخب إيران الذي يخوض 3 مباريات ضمن الدور الأول على أراضيها. يلتزم أعضاء بعثة المنتخب الإيراني تكتما إعلاميا شديدا منذ وصولهم إلى مقر إقامتهم في مدينة تخوان المكسيكي على أن يغادر قبل مبارياته بيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية ويعود بعدها مباشرة. على وقع المونديال ننهي الأخبار الرياضية. عودة الآن إليك أحمد.
3: شكرا لك دينا. إذن مشاهدينا ساعتنا انتهت، لكن التغطية مستمرة طبعا، ونتابع معكم إذن هذه المشاهد إذا كان لدينا وقت يكفي لمتابعة هذه الصور إذا من البيت الأبيض الذي تحول إلى حلبة مصارعة مشاهدينا، وذلك احتفالا بترامب أو بالعيد ميلاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يحضر هذه الاحتفالية أمام هذه الحلبة، حلبة المصارعة. وهذا يأتي طبعا تزامنا مع إعلانه لهذا الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران والذي سيوقع يوم الجمعة المقبل. إذن ترامب يحتفل بهذا الاتفاق ويحتفل أيضا بعيد ميلاده 80 في ساحة أو في حديقة البيت الأبيض عبر هذه المصارعة التي تشهد هذه الحلبة التي نصبت في حديقة البيت الأبيض. نهاية هذه الساعة مشاهدينا، لكن التغطية مستمرة مع الزميل حينا الشولي، ومتابعة طيبة.

بكم مشاهدينا. تغطية العربية مستمرة عن إعلان الولايات المتحدة وإيران والوسيط الباكستاني التوصل إلى اتفاق سلام بين واشنطن وطهران والمرتقب توقيعه في جنيف. نبدأ مشاهدينا من تفاصيل بنود الاتفاق بين واشنطن وطهران، حيث كشفت مصادر العربية أن واشنطن ستلتزم بموجب الاتفاق بإيقاف العمليات العسكرية على كل الجبهات، بما في ذلك العمليات العسكرية على الجبهة اللبنانية، وبرفع الحصار البحري عن إيران ورفع القيود عن النفط الإيراني. كذلك اتفق الطرفان على أن ترفع العقوبات الأمريكية والأممية عن إيران تدريجيا. أما إيران فستلتزم بموجب الاتفاق بعدم إنتاج أو الحصول على أسلحة نووية. التزمت طهران كذلك بفتح مضيق هرمز خلال 30 يوما، على أن يتم التفاوض خلال 60 يوما على تفكيك مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدوره أعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران، موجها بفتح مضيق هرمز أمام الملاحة من دون رسوم والرفع الفوري للحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. قبل ذلك أوضح ترامب أن الاتفاق سيوقع إلكترونيا، إما من جانبه شخصيا أو من جانب نائبه جي دي فانس، وأكد أن التفاهم الجديد يشكل جدارا منيعا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي. أضاف كذلك ترامب أن طهران لن تحصل على أموال نقدية بموجب الاتفاق، لكنه أشار إلى إمكانية رفع العقوبات عنها في إطار التفاهمات المبرمة بين الجانبين. في إيران أكدت الخارجية الإيرانية الانتهاء من صياغة نص الاتفاق مع أمريكا، مؤكدة أن التوقيع سيتم يوم الجمعة في سويسرا. كذلك أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني إنجاز النص النهائي لمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة على أن يتم التوقيع يوم الجمعة المقبل. ذكر المجلس أيضا أنه بموجب التفاهم ستنتهي فورا وبشكل دائم الحرب والعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وقبل ذلك أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أعلن عن التوصل إلى اتفاق عقب محادثات مكثفة، أكد الوقف الفوري والدائم للعمليات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وأوضح شريف أن مراسم التوقيع الرسمية على الاتفاق ستعقد في 19 من يونيو الجاري في سويسرا، مشيرا إلى أن الوسطاء سيعملون خلال الأيام المقبلة على تسهيل سلسلة من الاجتماعات لضمان تنفيذ التفاهمات. توجه رئيس الوزراء الباكستاني بالشكر إلى الولايات المتحدة وإيران على التزامهما بالحل الدبلوماسي. أيضا أشاد بدور السعودية وقطر وتركيا في دعم الجهود التي أفضت إلى الاتفاق. ونائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي قال للتلفزيون الرسمي وذكر أن إنهاء فوريا ودائما للحرب والعمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان سيبدأ اعتبارا من الليلة. قال غريب أن المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي ستعقد خلال فترة تمتد لـ60 يوما. أضاف أن طهران ستتخذ إجراءاتها الخاصة في حال حدوث خروقات من الطرف الآخر.

0: ونستقي المزيد من التفاصيل ونجمل المواقف مع مراسلينا من القدس، مراسل العربية مروان عثامنة ومن إسلام أباد عبد الله خلوف. أهلا بكما. أبدأ معك عبد الله، لو تجمل لنا آخر المواقف الصادرة عن الجانب الباكستاني من بعد الإعلان في منشور شهباز شريف وأبرز ردود الأفعال التي تلت هذا الإعلان.
1: بداية، المنشور الذي خرج به رئيس الوزراء محمد شهباز شريف كان في منتصف الليل أو بعد منتصف الليل عند الساعة 2:30 من ليل يوم الاثنين. نحن الآن يعني مع ساعات الفجر الأولى أو ساعات الصباح الأولى المعذرة، يعني حتى هذه اللحظة لا توجد الكثير من ردود الأفعال باستثناء يعني وزير الداخلية محسن النقوي الذي نشر فورا على حسابه في منصة إكس صورة لقائد الجيش الباكستاني المشير سيد عاصم منير، وقال بأن باكستان استطاعت فعلها لكن ليس من أجلها وإنما من أجل العالم بأجمع. إذن في هذا إشارة ورمزية للدور الكبير الذي لعبه سيد عاصم منير، إضافة إلى عدد من السيناتورات وأعضاء البرلمان الباكستاني منهم طلال الجودري الذي نشر مقطعا قديما لرئيس الوزراء محمد شهباز شريف فيه يلقي فيه بعض الأبيات التي تعتز وتفتخر بباكستان. أما على الصعيد الإعلامي والأوساط الأخرى الصحفي أيضا بدأت منذ الساعة الأولى للإعلان الاحتفالات وإعلان النصر الدبلوماسي الباكستاني الذي حققته باكستان بعد أن كانت كما يقولون تعاني من عزلة دولية ومن اتهامات بأنها دولة غير مسؤولة وبأنها ترعى الإرهاب، وأيضا السمعة التي بدأت تكتسيها منذ الحرب الأفغانية منذ عام 79. اليوم باكستان تعلن أنها انتصرت وأنها أثبتت أنها دولة مسؤولة وأنها دولة تستحق أن تتبوأ مكانة إقليمية ودولية أكبر من الذي تستحق.
0: وجهود شاقة بطبيعة الحال.
1: المواقف،
0: نعم، جهود شاقة عبد الله بذلتها الحكومة الباكستانية، سواء إذا ما تحدثنا ذكرت تصريحات نقوي ولكن زياراته أيضا عاصم منير إضافة إلى رئيس الوزراء، أبرز ما اتسمت فيه هذه الوساطة منذ بداية هذه الحرب من خطوات كانت تتعلق أيضا بالتكتم على تفاصيل كثيرة، عدم تسريب أي معلومات أي تفصيل يتعلق بالجانب الأمريكي أو الإيراني. ولكن هنا أيضا الحكومة الباكستانية تشدد للعربية بأنه سيتم التوقيع على اتفاق أمريكا وإيران حضوريا فقط يوم 19 من يونيو. ماذا نعرف عن هذه الترتيبات خاصة وأنها تعد منذ فترة منذ أيام لهذا اليوم؟
1: يعني اللغط كثر حول اما ما اذا كان سيوقع الكترونيا، كان هناك تجهيز للتوقيع الالكتروني ثم بعد ذلك يبدو ان الخطه تغيرت. حتى هذه اللحظه لا توجد معلومات تؤكد اذا ما كان اعلان شريف يعني هو اتى بعد توقيع الكتروني، لكن يبدو ان التدليل الاكبر هو على الوجود الحضوري الفيزيائي في سويسرا في 19. باكستان تتحضر كانت منذ البدايه منذ يعني عندما مرت بعدد من المحطات وكانت تتوقع انها اقتربت من اتفاق قبل اسابيع متعدده، لكن هذه الوساطة وهذه المفاوضات مرت بمطبات كثيرة جعلتها تتراجع. الآن أهم ما تتحضر له باكستان الحقيقة أولا اختيار الأشخاص الذين سيشاركون، حتى هذه اللحظة غير معلوم، لكن هناك بعض الإشارات بأن السيد عاصم منير قائد الجيش لن يوفر هذه المناسبة لأن الفضل في البداية وفي المقام الأول، وكل الصحف الإعلامية والقنوات الإعلامية والصحف تقول بأن السيد عاصم منير قائد الجيش كان له الباع الأكبر وكان له اليد الطولة في هذه المفاوضات من خلال الضغط العسكري والخبرة العسكرية، إضافة إلى الجانب الدبلوماسي هم يسمونها الثلاثي الدبلوماسي الذي حقق الانتصار سيد عاصم منير قائد الجيش وشهباز شريف رئيس الوزراء وأيضا محمد إسحاق دار. إضافة إلى أن ننوه وهي النقطة الأهم أن الباكستانيين يقولون دائما بأن ما بعد توقيع الاتفاق هو أكثر أهمية أو أكثر يعني خطورة من توقيع الاتفاق بحد ذاته، رغم أن توقيع الاتفاق أو الاتفاق الإطاري وإطار المبادئ والتفاهمات هو كان مهما جدا، لكن الآن الحمل الأكبر سيكون فيما بعد التوقيع، أولا للمحافظة على هذا المسار والمحافظة على هذه المكتسبات ولدفع الطرفين إلى الأمام، عدم العودة إلى الوراء وانهيار هذا المسار سواء كان بسبب احتكاك أو حوادث ميدانية
0: إضافة أي خرق كذلك طبعا، وأن ذلك محتملا بشكل كبير خاصة مع الموقف الإسرائيلي. وهنا اسمح لي أن أذهب إلى مراسل العربية مروان عثامنة من القدس. مروان، كيف يقرأ في إسرائيل هذا الاتفاق؟

0: الاتفاق، خاصة مع التشديد المتكرر المزمن بما يتعلق بمسألة النووي، أيضا جبهة لبنان، هناك تأكيد ثلاثي سواء من باكستان، الولايات المتحدة وإيران على أن الاتفاق يشمل لبنان.
1: نعم، يعني يمكن الإشارة لهذا الموضوع على أنه فشل ذريع مني به رئيس الوزراء نتنياهو وحكومته ونهجهم السياسي، وخسارة كبيرة للمصالح الاستراتيجية الإسرائيلية ولميزان الردع الإسرائيلي في المنطقة في الشرق الأوسط، وفرض موازين ردع جديدة ومعادلات جديدة لم تكن في السابق في إسرائيل، نتيجة لما قام به رئيس الوزراء نتنياهو من أفعال وخطوات أدت بإسرائيل للوصول لهذه النتيجة، إضافة إلى التفريط أو التنازل أو خسارة المصالح الاستراتيجية الإسرائيلية ومعها القرار السيادي والاستراتيجي الإسرائيلي لصالح الولايات المتحدة، حيث باتت إسرائيل دولة تتلقى تعليمات وإملاءات من الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بأمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية، سواء على الجبهات البعيدة كالجبهة الإيرانية أو الجبهات القريبة والجارة مثل الجبهة اللبنانية. وبالرغم من أن هذه لها انعكاسات على الأمن القومي الإسرائيلي بشكل مباشر، إلا أنها لا تلقى بالا بجزء كبير منها لدى الولايات المتحدة، التي فضلت بحسب الكثير من المراقبين الإسرائيليين فضلت مصالحها في المنطقة وغلبتها على المصالح الاستراتيجية الإسرائيلية، وبالتالي هذا سوف يمس بالمصالح.
0: وهذا من وجهة نظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معكوسا بشكل كامل، تحديدا بحسب ما ورد من أكثر من جهة ومصدر في مكالماته مع نتنياهو، وآخرها كان قبل ساعات، إضافة إلى اجتماع للكابينة المصغر كذلك. هل هناك أي شيء صدر عن الاجتماع وعن المكالمة كذلك بما يتداول في الصحف أو من مصادر مقربة من نتنياهو؟
1: يعني التسريب الوحيد الذي خرج من هذه المكالمة هو ما يتعلق بتغلب نتنياهو، هناك لربما يعني سوف تتضح خلال الساعات الأخيرة من يشير إلى أنه كان نوع من الاستجداء لعقد لقاء مباشر مستعجل بين يجمع نتنياهو بالرئيس ترامب حتى نهاية هذا الأسبوع، لربما في جنيف أو في موقع آخر من اختيار الرئيس الأمريكي، أو الأسبوع الذي يليه كأقصى حد. يعني نتنياهو على ما يبدو إزاء التوبيخات والتسريبات التي تحدث بها الرئيس الأمريكي من لما آلت إليه أو ما انتهت إليه المكالمة الهاتفية وما أخبر الرئيس نتنياهو رئيس الوزراء نتنياهو به، جعل نتنياهو يعني في وضع حرج للغاية سواء أمام الشارع الإسرائيلي الغاضب جدا من ما آلت إليه الأمور، وكذلك من المستوى العسكري والسياسي، وكذلك يعني أيضا في أوساط حلفائه أو أقطاب الائتلاف اليمين الذي يشكل حكومته، سيما ونحن على أعتاب انتخابات برلمانية مقبلة 3 أو 4 أشهر، تفصلنا عن الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية والتي في حال خسرها نتنياهو يعني لربما هي نهاية مستقبله السياسي.
0: وسأعود إليك يعني مروان لرصد المؤشرات المتعلقة بحظوظ نتنياهو في الانتخابات على ضوء الحرب مع إيران وأيضا جبهة جنوب لبنان، ولكن اسمح لي أن أذهب مجددا إلى عبد الله خلوف. عبد الله، نحن في هذا التوقيت أمام عد تنازلي يتعلق بيوم الجمعة، ولكن رئيس الوزراء الباكستاني تحدث عن اتفاق سلام، وصفه باتفاق سلام، هل هناك بنود أوسع مما كان متداولا في الأسابيع الماضية حول مذكرة التفاهم هذه وما سيأتي بعدها؟
2: أنا أعتقد أن المناط الكلمة والسر ومربط الفرس في قوله بأن التمهيد للأرضية، لأن هذا الاتفاق صحيح أنه اتفاق إطاري ومبدئي واتفاق على خطوط عريضة، لكن هذا الاتفاق لم يكن ليحصل لولا أن هناك تأسيس للأرضية، يعني بمعنى يقول

0: يقولون بأنه تم ترحيل ملف اليورانيوم المخصب، لكن ترحيله على عواهنه لم يحدث هذا الأمر، وإنما تم تأسيس الأرضية لهذا الموضوع، وتم محاولة يعني استشفاف الموقف الإيراني، وما تستطيعه باكستان أيضا بالتعاون مع الجانب الصيني والحلفاء في الإقليم أيضا. لذلك من المؤمل أن يكون مثلا ملف اليورانيوم معالج إضافة إلى الملفات الأخرى. إذن هو يعني شهباز شريف، فضلا عن اللغة الأدبية ومحاولة تعظيم وتفخيم الدور الباكستاني وأنهم صناع سلام، لكن أنا يعني أعتقد أن ما يدور في الخفاء هو هذا الأمر، وأن مناط الأمر هو أن الكثير من النقاط صحيح أنها تم ترحيلها، لكن تم تهيئة الأرضية لها، وبناء على هذا الأساس تم التواصل مع الجانب الأمريكي، وقيل للجانب الأمريكي بأن إيران ربما أو تستطيع أن تفعل كذا أو كذا، أو ربما تقبل بسيناريوهات مختلفة. على سبيل المثال، نحن متابعون للوساطة الباكستانية منذ أكثر من شهرين، الصيغة الأخيرة التي توصلت إليها باكستان والتي بلورتها بالتعاون مع الجانب الصيني بما يخص اليورانيوم عالي التخصيب، أنه إما أن يتم تخفيفه كيميائيا في موضعه، ويقول الباكستانيون في ذاك الوقت عندما تم طرح هذه الصيغة أن هذا كان يعني مطلبا إيرانيا موافقا عليه، لأن الإيرانيين يعتبرون أن هذا اليورانيوم سيادي ولا يريدون أن يخرجوه، لكنهم موافقون أو على تدمير هذا اليورانيوم بالصيغة التي تحفظ لهم سيادتهم. إضافة إلى نقاط أخرى، مثلا كانت إيران تريد أن تفرض رسوما على مضيق هرمز، مما سيعقد المسألة بشكل أكبر. اليوم مضيق هرمز سيعود ليفتح كما كان تماما، رغم المحاولات الإيرانية أن تفرض بعض السيادة عليه دون وضع رسوم. فيما يخص النقاط الكثيرة الأخرى،
1: وهذه نقطة مهمة، دعنا فقط نشير إلى ما يأتي الأزرع من تصريحات تتعلق بهذا الاتفاق، الإعلان عن المذكرة للتفاهم بين الولايات المتحدة وأيضا إيران، كانت مواقف مختلفة، تتحدث طبعا عن الانفراجة التي تتعلق بمضيق هرمز، لما تسبب به الإغلاق من أضرار وتداعيات اقتصادية عالمية. الآن اليابان تقول لم نتخذ أي قرار لغاية الآن بشأن إرسال قوات الدفاع الذاتي لمضيق هرمز، طبعا كان ذلك بعد حديث اليابان بأنها تأمل أن يؤدي الاتفاق إلى حرية وسلامة الملاحة في هرمز. طبعا مواقف مختلفة، أوروبية آسيوية، أيضا على صعيد الأمم المتحدة غوتيريش قال الاتفاق بين أمريكا وإيران خطوة حاسمة نحو السلام، على ضوء طبعا الإعلان عن التوصل لمذكرة التفاهم والإعلان عن الاتفاق بين أمريكا وإيران. انخفضت وتراجعت أسعار النفط بشكل فوري بأكثر من 4%، وذلك يعد مؤشرا كبيرا على الارتياح في الأسواق على ضوء ما تم التوصل إليه بين الدولتين. طيب، نحن في ظل كل ما نتابعه الآن، هناك ساعات سبقت هذا الإعلان، عبد الله، وفد قطري تصعيد إسرائيلي في الضاحية الجنوبية، إعلان عن الاستعداد بالصواريخ وإطلاق الصواريخ على الجانب الإسرائيلي من قبل إيران، كلها كانت ساعات حاسمة. كيف تحركت الدبلوماسية الباكستانية في هذه الساعات بحسب ما هو معلوم؟
0: بداية، الدفع الدبلوماسي العسكري الاستخباراتي الباكستاني كان مع الجانب الأمريكي، والتواصل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي خرج وقال بتصريحات متعددة لعدد من القنوات وعدد من الصحف بأن ما كان ينبغي على نتنياهو أن يقوم بهذا الفعل. وأيضا يعني كشف دونالد ترامب بأنه تواصل مع الإيرانيين بطريقة ما، ربما عن طريق الباكستانيين، هذا أمر شبه مؤكد، بأنه لا يوافق على هذه الضربة التي خرج بها نتنياهو. السر الذي يبدو أنه كان من وراء الأكمة، وهو المعلومة التي أتت بعد إعلان شهباز شريف عن التوصل إلى اتفاق، وهو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدم ضمانات ووعود للجانب الإيراني بأن ما فعله نتنياهو لن يتكرر إطلاقا، إضافة إلى أن كان الحلم الإيراني بأن يشمل لبنان في هذا الملف، رغم محاولات الأمريكية طيلة الوقت بفصل هذا الملف عن ملف التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، أفضى بالنهاية للتنازل المتواجد من قبل الجانب الأمريكي على ما يبدو، وإن صحت هذه المعلومة التي أتت من مصادر استخباراتية بأنه سيشمل ملف لبنان، هذا ما هدأ الجانب الإيراني بالمقام الأول أو ربما في المقام الثاني. المقام
1: ونقطة
0: الأول
1: لافتة ربما جدا لدى التعهد لدى من الرئيس الذين الأمريكي بعدم محاولة نتنياهو لفعل ذلك مجددا. مروان، كيف يقرأ ذلك إسرائيليا؟ انعكاسه في ظل اتهام نتنياهو

0: وكذلك بإضعاف الموقف الإسرائيلي على صعيد السيادة وأخذ القرارات المتعلقة بإسرائيل أمام واشنطن.
1: قضية أن هنالك اتهامات من الجانب الأمريكي أن نتنياهو حاول فعلا يعني تخريب من خلال الهجوم الأخير على الضاحية الجنوبية التوصل للاتفاق، يعني خشية التوصل لمثل هذا الاتفاق، وبالتالي انعكست وبالا عليه يعني هذه الخطوة التي أراد لها أن تخرب الاتفاق، فبالتالي عجل هذا بالاتفاق، إضافة إلى يعني إدخال إسرائيل أيضا مرة أخرى في مرمى الاستهداف الإيراني أو التهديد على الأقل، والتلويح بميزان الردع الجديد تحت معادلة مصرها على تسميته بمعادلة الضاحية، أي استهداف إسرائيل للضاحية الجنوبية سوف ترد عليه إيران بصواريخ باليستية تطلق على إسرائيل، وبالتالي ذهب الإسرائيليون للنوم وهم مدركون بانتظار ما سوف تسفر عنه الساعات والتهديدات الإيرانية نحو إطلاق الصواريخ، وفقط تدخل الولايات المتحدة وتقديمها أيضا جملة من التنازلات على ما يبدو للجانب الإيراني جعل الجانب الإيراني التراجع عن هذه الخطوة، وبالتالي يعني هنالك غضب شديد لدى الإدارة الأمريكية، بالتالي ينعكس هذا من في ظل التسريبات التي وصلت الإعلام الإسرائيلي عن مجريات المكالمة الهاتفية التي جرت بين الطرفان الإسرائيلي والأمريكي والتي وبخ خلالها الرئيس الأمريكي نتنياهو بكلمات نابية، واعتبر تصرفاته وأشار إلى تصرفاته على أنها غير مسؤولة وقد تؤدي بالفشل بهذا الموضوع. بالتالي هنالك محاولات إسرائيلية أو قراءة إسرائيلية تشير إلى أن السياسات التي تبع نتنياهو وصولا حتى اللحظة لم تؤتي بما أراد به نتنياهو وبما حاول تسويقه للشارع الإسرائيلي وبما يخدم المصالح الاستراتيجية الإسرائيلية التي خرجت من أجلها للحرب، سواء على النطاق المشروع النووي الإيراني أو صواريخ الباليستية أو حتى مراهنة إسرائيل على إسقاط أو قدرتها على إسقاط النظام الإيراني الحالي. بالتالي إسرائيل لم تحقق أي هدف، بالتالي إيران خرجت أقوى وبيدها الكثير مما حققته بحسب الاتفاق المبرم من إنجازات، وبالتالي هو فشل ذريع لسياسة إسرائيل أو سياسة رئيس الوزراء.
0: وحتى مذكرة التفاهم بانتظار أن يعلن عنها لا تزال مبهمة إلى حد كبير. عبد الله، ما هو المتفق عليه مما تابعته من الإعلانات المختلفة بين إيران والولايات المتحدة وحتى الوسيط طبعا بطبيعة الحال الذي تحدث عن بنود مختلفة ولكن لا تفصيل؟
2: يعني أهم ثلاث نقاط يبدو أنها الجوهرية لكل طرف لها جانب ومنحى جوهري مختلف عن الطرف الآخر. بالنسبة للإيرانيين يعني ينتظرون أو لربما الإيرانيون هم ثالث طرف، الطرف الأول هو فتح مضيق هرمز وهو البند الأهم من قبل الجانب الإيراني يقابله فك الحصار البحري الأمريكي، إضافة إلى النقطة الثانية هناك كانت أحاديث على أن اللحظة الأولى للتوقيع يجب أن تعقبها إعلان عن تجميد تخصيب اليورانيوم. النقطة الثالثة وهي التي تخص الإيرانيين والتي بالنسبة لهم هي الأهم وهي مفتاح السر الحقيقة، والكثير من التقارير تحدثت بأن الإيرانيين خنقهم الاقتصاد أو المشاكل الاقتصادية، وما كانوا لولا هذا الاختناق أن يوافقوا، خاصة بوجود أجنحة متشددة فيها درجات من التشدد متشددون وأكثر تشددا. لذلك البند الثالث المهم ويبدو أنه متفق عليه أنه سيبدأ فك تجميد الأموال وتسييل هذه الأموال، لكن يعني بعد تنفيذ الشرط الأول والثاني من قبل الطرفين من قبل الجانب الإيراني والجانب الأمريكي يبدأ فك تجميد هذه الأموال، ثم تستمر هذه العملية بشكل متدرج ومتصاعد حتى ينفذ كل طرف ما عليه من تعهدات والتزامات،
0: إضافة إلى بخطوة.
2: حرية الملاحة وعدم فرض رسوم. نعم، الخطوة بخطوة وعدم فرض الرسوم كان مهما جدا، لأن الجناح المتشدد في اللحظات الأخيرة المتشدد الإيراني هكذا وصلت المعلومات إلى باكستان بأنه كان يهدد بالقيام بعمل عسكري أو عمل ما أحادي تخريبي في مضيق هرمز وبحر العرب في حال قاموا بتوقيع هذه الاتفاقية. لذلك أي ربما يعني التفسيرات تقول بأن باقر قاليباف كان عاملا من عوامل التهدئة، رغم أنه يعني ليس من الأكثر تشددا لكنه كان من عوامل التهدئة
0: والرئيس الإيراني أيضا مسعود بازشكيان خرج وتحدث وقال إن أي خطوة

0: تتخذها إيران في هذه المرحلة هي من المرشد مجتبى خامنئي، وذلك في إطار ما نتحدث عنه وهذه الأصوات الرافضة لأي اتفاق، والتي اتهمت كذلك قاليباف وعراقجي وزير الخارجية بالخيانة. عموما سنبقى دائما في متابعة كل جديد معكما. شكرا جزيلا لك مراسل العربية عبد الله خلوف من إسلام أباد، أيضا مروان عثامنة مراسل العربية من القدس، شكرا لكم حتى الآن. أذهب الآن إلى مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي، أهلا بك نادية. إذن حسم الجدل بعد ساعات طويلة وحتى أيام طويلة بما يتعلق بمذكرة التفاهم، هل سيتم التوصل إليها أم لا؟ والرئيس دونالد ترامب يصف هذا الاتفاق بالعظيم. أطلعينا على الصورة في الولايات المتحدة، أصداء هذا الاتفاق بعد الإعلان عنه وما يرتقب من ذلك كذلك في الساعات المقبلة والأيام المقبلة وصولا إلى يوم الجمعة.
1: أولا هناك التفاف حول قرار الرئيس من الجمهوريين من حركة ماجا الذين كانوا ينتظرون بالفعل نهاية هذه الحرب، إعادة فتح المضيق، تدفق النفط، انخفاض أسعار المحروقات في الولايات المتحدة. والرئيس ترامب كان يقول لهم بمجرد أن تنتهي هذه الحرب بالفعل سيكون هناك انخفاض في أسعار المحروقات أو البنزين، وهذا سيتم قبل انتخابات الكونغرس النصفية. إذا هناك ترحيب، بينما اللوبي المؤيد لإسرائيل بما فيهم يعني مراكز الفكر وبعض المذيعين المعروفين في قناة فوكس مثل مارك لافين وغيرهم يطالبون الإدارة بنشر هذه المذكرة، ويقولون إذا كانت بالفعل تخدم المصالح السلام لماذا لا يتم الكشف عنها. طبعا نحن نعرف بأنه يوم الجمعة القادم في جنيف عندما يتم التوقيع رسميا بين المفاوضين الأساسيين بالفريقين الأمريكي والإيراني، وأنا أعتقد شخصيا بأنه جي دي فانس هو الذي سيوقع وليس الرئيس ترامب كما ذكر. ترامب قال ربما أنا
0: ربما فانس. نعم
1: لكن أعتقد بأنه فانس إنه هو الذي بدأ في هذه العملية، وفي حال حتى فشلها لاحقا، لأنه نحن نتحدث عن مذكرة التفاهم لا نتحدث عن مفاوضات يمكن أن تفضي إلى اتفاقية تنهي مشروع إيران النووي وطموحها الصاروخي ودعمها للوكلاء. إذا فشل ذلك يمكن أن يحمل جيدي فانس هذه المسؤولية أيضا. لكن بشكل عام أعتقد بأنه الآن نحن نتحدث عن تغيير جذري وربما حديث جدي بأنه بالفعل يمكن توقيع هذه المذكرة يوم الجمعة. طبعا
0: طيب نادية في تاريخ دعينا نتوقف هذا الاتفاق سريعا، عذرا على المقاطعة، ولكن لأنك تحدثت عن جي دي فانس، هو قال لفوكس نيوز، قال بعد أن ضربت القوات الإسرائيلية بيروت الضاحية الجنوبية بالأمس كان هناك تخوف كبير من الولايات المتحدة وكان هناك قلق كبير لدينا، ورأينا الكثير من الأدلة على أن الإيرانيين كانوا جاهزين لضرب إسرائيل. هل هناك أي معلومات تتعلق بما حدث في الساعات الحاسمة التي سبقت الإعلان عن هذا الاتفاق، لأنه بالفعل كان مهددا بفعل التطورات التي حدثت في الساعات هذه؟
1: وأكثر من ذلك كان هناك تصريحات من المسؤولين الإيرانيين بأن صواريخهم جاهزة لتوجيه تصويبها تجاه إسرائيل، وبالتالي يبدو بأنه بالفعل دبلوماسية اللحظات الأخيرة، تدخل من الوسطاء خصوصا قطر التي لعبت دور مهم جدا في الأيام السابقة والساعات السابقة في الواقع للحصول على الموافقة، يبدو بأنها أقنعت الطرف الإيراني بعدم ضرب إسرائيل مقابل تعهد أمريكي بأنه الرئيس ترامب لن يسمح لنتنياهو بتكرير ما فعله في الضاحية الجنوبية وإشمال لبنان ضمن هذه الهدنة ووقف العدائيات. وأيضا ربما كان هناك التزام إيراني أيضا بتقييد يدي حزب الله بضرب صواريخ على إسرائيل. لذا كل هذا جرى حتى لا يتم تعطيل التوصل إلى اتفاق، والرئيس الأمريكي كان متحمسا جدا، هو أول من أعلن على هذا الاتفاق وقال سأصدر بيانا خلال فترة قصيرة، وبالفعل نتحدث عن الساعات الماضية، وبالفعل هو ما قام به. وبعد ذلك لنتأكد تماما سمعنا من رئيس الوزراء الباكستاني الذي أصدر عبر تويتر كل المعلومات التي

0: أكدت بالفعل أنه تم التوصل إلى اتفاق، وبعد ذلك سمعنا من الطرف الإيراني.
1: هناك
0: لكن
1: تباين، يعني هناك إعلان مشترك من إيران والولايات المتحدة وباكستان، ولكن هناك
0: صحيح.
1: تباين في بعض النقاط، وهنا أهم نقطة هي نقطة فتح المضيق. قال الرئيس دونالد ترامب، وحتى تحدث وجه الحديث للسفن بأنه يمكنكم فورا الحركة في المضيق. في المقابل الجانب الإيراني يتحدث عن شهر، فتح مضيق هرمز خلال شهر. هل هناك نقاط واضحة بما يتعلق بالمضيق، وهو أهم منجز يعتبر بالنسبة للرئيس دونالد ترامب في مذكرة التفاهم مبدئيا؟
0: أولا الرئيس عدل ربما في التصريح الذي تلا هذا الأول، وقال بأنه سيتم فتح المضيق يوم الجمعة بعد التوقيع على الاتفاق وليس الليلة. وقال بأن السبب هو أن إيران زرعت ألغام في المضيق، وبالتالي هي بحاجة إلى إزالة هذه الألغام، وربما على فكرة يحصل على، إذا بالفعل تم توقيع كل هذه النقاط المهمة، يحصل على دعم من مجموعة الدول السبع التي سيلتقي بهم، وخصوصا بريطانيا التي لديها قدرة كبيرة جدا على نزع الألغام. ومن هنا قد يكون هناك دعم أوروبي له، كان هناك ترحيب بمجرد الحديث عن اتفاق، كان هناك ترحيب من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان، كل حلفاء الولايات المتحدة الذين نأوا بنفسهم عن لعب أي دور في هذه الحرب، وقالوا للرئيس ترامب عندما تنتهي الحرب يمكن أن نقوم بعمل ما خصوصا في مضيق هرمز. لذا أعتقد بأنه سيفتح تلقائيا بعد، حسب البنود الأمريكية وحسب ما أعرف أنا شخصيا، بأنه سيتم فتح المضيق بمجرد التوقيع على الاتفاق يوم الجمعة.
1: ماذا عن
0: إذا
1: حصار الموانئ؟
0: والموانئ سيتم رفع الحصار الأمريكي عنها أيضا، هذه هي الخطوة الأولى التي ستبدأ كبداية حسن نية، وأيضا بحاجة الأطراف جميعها، الإدارة بحاجة إلى ذلك حتى يتدفق النفط، كما قال ترامب حان الوقت للنفط لكي يتدفق وخفض الأسعار. وإيران التي ترزح تحت العقوبات الأمريكية وتحت الحصار البحري طبعا وضعها الاقتصادي كارثي، هي بحاجة أيضا لسيولة وبحاجة أن تتنفس نوعا ما من هذا الحصار الخانق. لذا أعتقد بأنه الجميع يريد لهذا الاتفاق أن ينجح على الأقل مبدئيا،
1: وأعربت الدول
0: لكن
1: حتى بأنها أيضا سترفع العقوبات عن إيران إذا ما استمر الاتفاق بطبيعة الحال. ولكن دعينا نتوقف قليلا على موضوع رفع الحصار عن الموانئ، لأننا استمعنا لتصريحات سابقة للرئيس دونالد ترامب قال فيها أنه سيتم رفع هذا الحصار على الموانئ تدريجيا بعد توقيع مذكرة التفاهم. في هذا الإطار هناك موقف متغير من الولايات المتحدة، هل لدينا خلفية عما جرى حتى ذهب الرئيس دونالد ترامب بهذا الاتجاه؟
0: شوفي، يعني الرئيس بالفعل يريد للاتفاق أن ينجح، والوساطة التي ربما أخرجت هذا الاتفاق أو هذه المذكرة إلى ما نتحدث عليه منذ ساعات، وهو بالفعل هناك اتفاق بين الأطراف، هو بالضغط على إيران وتقديم بعض التنازلات، وأيضا من الجانب الأمريكي حتى يتم التقدم إلى الأمام نحو مفاوضات الستين يوما. ومن هنا أعتقد بأنه إذا يعني الإدارة تقول هناك خطوة مقابل خطوة، ما نفته حتى الآن حسب مسؤول أمريكي هو أنها لن تقدم 12 مليار دولار لإيران مقدما، يعني يوم الجمعة في جنيف لن يكون هناك أموال ستحصل عليها إيران، وسيكون البنود الاتفاق تنشر في العلن للجميع حتى يكون هناك تطابق بين ما تقوله الولايات المتحدة وما تقوله إيران، لأنه في السابق كان هناك سرديات مختلفة تماما، يعني لا مقاربة بين الاثنين
1: كانت
0: ولا
1: القوة كبيرة
0: مقارنة.
1: بالفعل، يعني كان الحديث
0: قوة
1: يدور
0: كبيرة بالفعل
1: من جانب الرئيس دونالد ترامب باتجاه ومن الإيرانيين باتجاه، لكن أيضا تابعنا بأن هناك أيضا تناقض بين تصريحات الرئيس الأمريكي وحتى وزراء حكومته. يعني عندما يتحدث بيت هكسيث بالأمس يدافع عن موقف إسرائيل بما يتعلق بالضربة التي وجهت على الضاحية الجنوبية، بالمقابل هناك موقف مختلف مغاير تماما من الرئيس دونالد ترامب الذي كان أكثر تشددا تجاه نتنياهو وهذه الضربات، وقال انها ستفسد الاتفاق، وبالفعل انها عطلت توقيع الاتفاق والاعلان عنه لساعات. بالتالي بما

يتعلق بإسرائيل نادية، ما هو القرار بالنسبة للرئيس دونالد ترامب في موضوع التزام إسرائيل وأيضا الضمانة التي تقدم لإسرائيل بما يتعلق بمخاوفها الأمنية وهواجسها؟

0: أريد أن أذكرك، لولا أنا أي الرئيس الأمريكي لكان نتنياهو يقبع في السجن الآن. لذا إذا أراد الرئيس ترامب بالفعل أن يعطي هذه العملية التفاوضية فرصة حقيقية، عليه أن يكبح جماعة نتنياهو، وسيكون لديه وسائل غير التهديد وغير الحديث معه بشكل مباشر. حتى اليوم كان هناك تسريبات بأن نتنياهو يريد أن يلتقي الرئيس شخصيا، وربما
1: وأن
0: يحاول
1: يسافر له حتى في
0: أن يسافر له إلى فرنسا، ربما
1: فرنسا.
0: يذهب إلى فرنسا ويلقاه على هامش هذه القمة السبعة. لكن بشكل عام هناك أيضا بعض المصادر التي تقول بأنه هيكسيث وروبيو كانوا يعني متشددين نوعا ما تجاه إيران، رغم أنهم غير يعني منخرطين بالتفاوض كما هو الحال مع جي دي فانس وستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. يبدو بأن الثلاثة الآخرين يرون بأنه النظام باق وعلى الولايات المتحدة أن تجد طريقة عملية للتعامل معه، وهذا هو ما يفكر فيه ترامب عمليا تماما كما فعل في فنزويلا، أن يعمل مع النظام ويبدأ بعلاقة يعني مختلفة لكن مع أركان النظام، بينما هيكسيث وروبيو يعتقدون بأنه يجب الاستمرار في الضغط العسكري والحصار البحري الاقتصادي، لأن هذا سيؤدي إلى تآكل النظام من الداخل، وبالتالي ربما أن يسقط بطريقة ما ويتغير بشكل جذري. لكن يبدو بأن الرئيس يريد بالفعل أن يعقد هذه الصفقة، وقرر بالنهاية اليوم أن يعلن عنها، وكان هناك تطابق في
1: يريد
0: الموقف
1: اتفاقا جيدا،
0: الباكستاني
1: هو
0: والإيراني.
1: يقول ان الاتفاق عظيم بالفعل، ولكن
0: صحيح.
1: يعني من جهة ما تبعناها ايضا في الفترات الماضية، طبعا هناك ميل اكبر الى من جانب الإدارة الأمريكية، رغم اختلاف الموقف مع الرئيس دونالد ترامب بالفعل لإسقاط النظام في إيران، وان تكون الصورة 180 درجة مختلفة. عموما سنتابع طبعا كل التطورات التي تلي هذه الساعات، أي ردود أفعال ومواقف جديدة معك طبعا بطبيعة الحال، ولكن شكرا حتى الآن مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي. لنذهب مشاهدينا إلى ردود الفعل الإقليمية والدولية، ونبدأ بقطر التي رحبت بالاتفاق بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني قال في هذا الصدد أن قطر تتطلع إلى مشاركة جميع الأطراف في المفاوضات المقبلة بروح إيجابية وبناءة. أيضا قادة بريطانيا، فرنسا وألمانيا وإيطاليا رحبوا بالإعلان عن المذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران. أبدأ القادة في بيان مشترك استعدادهم لرفع العقوبات ذات الصلة، ردا على خطوات واضحة وقابلة للتحقيق من جانب إيران بشأن برنامجها النووي. كما أكد قادة بريطانيا، فرنسا وألمانيا وإيطاليا على أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحا نوويا أبدا. ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رحب بدوره بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، واعتبر أنه يمثل انفراجة مهمة في مسار التوترات الإقليمية، ويفتح كذلك الباب أمام مرحلة جديدة من التهدئة واستئناف الجهود الدبلوماسية. أكد رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده مستعدة لدعم المحادثات الفنية التي ينتظر أن تبدأ عقب إعلان الاتفاق، وذلك في إطار العمل على بلورة التفاصيل التنفيذية وضمان الالتزام ببنوده. في الوقت ذاته جدد ستارمر التأكيد على أن موقف بريطانيا الثابت والراسخ يتمثل في عدم السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي. ومن جانبه قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن قمة مجموعة السبع ستتناول ملف إعادة فتح مضيق هرمز على المدى الطويل، ذلك في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز استقرار الممرات البحرية الحيوية وضمان أمن الطاقة العالمي. وأيضا رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، والذي يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، ووصفه بأنه خطوة حاسمة نحو السلام في الشرق الأوسط. أعرب غوتيريش في بيان عن أمله بأن تستفيد الأطراف من هذا الزخم الجديد وتضاعف جهودها للتعامل.

0: توصل إلى حل نهائي للنزاع. في المواقف الأمريكية، وزير الحرب الأمريكي بيت هكسيث قال أن الحركة في مضيق هرمز قد تحتاج لبضعة أيام بعد توقيع اتفاق سلام لتعود إلى طبيعتها. نتابع.
1: Give it away. So ultimately, the blockade will stay as the strait opens, and then the blockade will open, and then the straits open. And if that takes, you know, 30 days to fully mature, or okay. 2 weeks to fully mature, but it will start immediately, as the president has said. And by the way, I think your viewers need to remember, Project Freedom never stopped, and we've run 125 million barrels of oil through the straits, and Iran couldn't do anything about it.
0: وفي إطار هذه التغطية ينضم إلينا من بيروت الدكتور نوفل ضو، مدير المعهد الجيوسياسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أيضا من واشنطن الكاتب الصحفي في جريدة الشرق الأوسط علي بردة. أبدأ معك دكتور نوفل، مما نتابعه الآن وتحديدا من هذا الإطار الذي بدأ يأخذ فيه الاتفاق شكلا، كنا نناقش قبل قليل موقف إسرائيل بشكل لربما يطرح الكثير من التساؤلات. هل برأيك التشديد من قبل ترامب وحتى إيران على أن جبهة لبنان مشمولة في هذا الاتفاق، هل هذا بالفعل يمثل ضمانة للاستقرار في لبنان، نهاية الحرب برأيك؟
2: علينا أن نعرف كيف، ما هي الآلية التي ستعتمد لنعرف إذا كان فعلا هناك تصور واضح أم أن الموضوع فقط عنوان. كلنا نعرف أنه الولايات المتحدة الأمريكية ترعى منذ أسابيع مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل في موضوع وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي وإلى ما هنالك من ترتيبات. هل ما تحدث عنه الاتفاق هو مسار منفصل تماما؟ هل ما حدث بالأمس من اتفاق هو البديل عن المسار اللبناني الإسرائيلي أم لا؟ لغاية الآن يعني الاتفاق هو عناوين كبرى أو عنوان واحد بالأحرى، لا لم نطلع على التفاصيل. أنا أعتقد أنه إذا كما تفضلت وقلت أنه قبل يوم الجمعة سينشر الاتفاق، يوم الجمعة بعد التوقيع سينشر بتفاصيله ليتمكن الرأي العام من الاطلاع على المضمون وبالتالي الحكم على مضمون هذا الاتفاق. بانتظار ذلك أعتقد أنه ما يجري الآن هو محاولات من جانب كل من الطرفين لإظهار أنه هو المنتصر في هذه الحرب ومن خلال هذا الاتفاق.
0: وبالفعل ربما سنتابع ذلك على مدار أيام إلى حين الإعلان يوم الجمعة وإلى حين التوقيع تماما على هذه المذكرة. عذرا على المقاطعة، ولكن أذهب إلى السيد علي بردة. لبنان هو جانب واحد من هذا الاتفاق، ولكن برأيك ما الذي استطاعت الولايات المتحدة تحقيقه الآن مما نتابعه في التفاصيل التي على الأقل أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب، لأنه هو يتحدث عن فتح مضيق هرمز بشكل فوري ثم عاد لربما ليوضح الصورة بشكل أكبر على صعيد النووي، على صعيد وكلاء إيران، على صعيد المنطقة كذلك وضمان ملاحة في مضيق هرمز. برأيك ما الذي تحقق للولايات المتحدة؟
3: شكرا على الاستضافة وتحية لضيفك. العناوين الأساسية لما أنجزه الرئيس دونالد ترامب في هذا الاتفاق المرحلي هي أولا إعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة أمام حركة الملاحة الدولية، ولا سيما بالنسبة لناقلات النفط ذهابا وإيابا بما في ذلك إلى إيران، من وإلى إيران. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة سترفق إعادة فتح هذا المضيق برفع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. الجانب الآخر هو الأكثر استراتيجية في ذهنية الرئيس دونالد ترامب ويتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. أولا، إيران قبلت بالتخلي عن اليورانيوم المخصب بدرجة 60% بشكل يسمح بتنظيم أو تخفيف التخصيب الخاص بهذه المواد أكان على الأراضي الإيرانية أو خارج.
0: سيد علي، هل هذا موقف إيراني جديد؟
3: يعني كانت بالبداية إيران تتمسك بأن هذه عملية تنظيم

0: اليورانيوم ستحصل بكامل التكنولوجيا الإيرانية وداخل إيران، ورفضت إخراجها إلى إيران كما كانت تطالب الولايات المتحدة. طبعا هذا تنازل مهم من جانب إيران. التنازل الآخر المتبادل في الحقيقة هو نسبة التخصيب. إيران وافقت على تجميد تخصيب اليورانيوم على أراضيها لفترة ستعلن في مذكرة التفاهم، لم نعرف بعد ما إذا كانت ما بين 10 أو 15 أو 20 عاما، بالإضافة إلى عندما تعود ستكون هذه النسبة محدودة ب 3.67%، كما ينص عليه العرف في الحقيقة في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتعهد إيران أيضا بعدم إنتاج أي سلاح نووي. هذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب. ما يهم لبنان وبقية دول المنطقة، وسيكون له أثر جيوسياسي عميق في المنطقة، هو اتفاقية عدم الاعتداء المتضمنة في مذكرة التفاهم، والتي تنص على أن الولايات المتحدة وحلفائها، أعني هنا بصورة خاصة إسرائيل، لن تشن أي هجمات على إيران، وفي المقابل أن إيران لن وحلفائها وبصورة خاصة حزب الله لن تشن أي هجوم أو اعتداء على الولايات المتحدة وحلفائها بما في ذلك إسرائيل. الآن هناك حرب دائرة بين لبنان وإسرائيل عبر حزب الله، شئنا أم أبينا، هذا الواقع. الرئيس دونالد ترامب يريد فصل المسارين، ولكن لا يمانع في تزامنهما مع عدم التلازم، أي أنها ليست ضرورة، علما
1: خاصة وأن المفاوضات مستمرة والمباحثات، يعني الجولة الخامسة ستكون في 22 يونيو في واشنطن الآن. على ضوء هذه النقطة تحديدا دكتور نوفل، هل هناك ضمانات بالفعل يمكن أن تقدم أمريكيا بعدم تعدي إسرائيل، وبالمقابل أن تقدم إيران ضمانات حقيقية بعدم تعدي حزب الله وإطلاق حزب الله للصواريخ والمسيرات على الجانب الإسرائيلي؟
2: أعتقد أن الضمانة الوحيدة التي يفترض أن نركز عليها في هذه المرحلة هي الدولة اللبنانية، وبالتالي ألا يكون أي اتفاق لا من تحت أقدام الدولة ولا من فوق رأس الدولة. لذلك أعتقد أنه اليوم كل ما يحكى من ضمانات أمريكية وإسرائيلية لإسرائيل ولإيران في موضوع حزب الله، أعتقد أن الضمانة الأساسية يجب أن تشمل أيضا أن حزب الله لا يعتدي على الدولة اللبنانية، وحزب الله لا يعتدي على الدول العربية، وحزب الله لا يعتدي على علاقات لبنان الخارجية. هذا موضوع لغاية الآن لم نسمع شيء عنه، وهناك خشية حقيقية نتيجة التجارب السابقة من أن يأتي هذا الاتفاق الكبير، بمعنى أن الاتفاق الإقليمي والدولي، أن يأتي على حساب لبنان. لذلك نحن ننتظر، وأعتقد أنه الضمانة الأساسية للبنان في هذه المرحلة ليست فيما يقوله الأمريكيون ولا فيما يقوله الإسرائيليون ولا فيما يقوله الإيرانيون. الضمانة أنه هذا الاتفاق على ما يبدو تمت صياغته بمعرفة وبشيء من الوساطة، يمكن القول العربية وتحديدا السعودية. وبالتالي أنا لا أعتقد أنه يمكن في هذه المرحلة أن يتم تخطي الدولة اللبنانية، وأن يتم فعلا يعني تحييد حزب الله عن معركته مع إسرائيل، وتحييد إسرائيل عن معركتها مع إيران، وترك لبنان عرضة يعني لاستباحة حزب الله الداخلية. يكون عمليا نتوصل إلى اتفاق بحماية أمن إسرائيل في الجنوب، ونترك حزب الله يعيش فسادا أمنيا وسياسيا واقتصاديا في الداخل اللبناني. هذا موضوع
1: طبعا كما تابع العالم كل هذه اللحظات التي سبقت الاتفاق أو الإعلان عن مذكرة التفاهم وتوقيعها يوم الجمعة، بأنه كان هناك توتر كبير يتعلق بقصف الضاحية الجنوبية، المبنى الذي تم استهدافه، وعلى ضوء ذلك كان هناك استعداد إيراني للرد، بالتالي لم يحدث ذلك. هل هذا يعد مؤشرا جيدا بما يتعلق بالضغوط الأمريكية هنا، وليس ما يتعلق بإيران أو رد فعل إيران، ولكن الضغوط الأمريكية التي يمكن بالفعل أن تفضي إلى نتيجة بما يتعلق بالحرب. وهنا لا نتحدث عن بيروت فقط.

0: بل جنوب لبنان طبعا.
1: يعني الضغوط الأمريكية بدون أدنى شك يمكن أن تؤتي ثمارها، ولكن لا يمكن أن يعيش العالم على ضغوط أمريكية 24 ساعة على 24 سبعة أيام في الأسبوع. يمكن أن يحصل إذا حدث معين ضغط أمريكي، ولكن الاستدامة في موضوع الاستقرار والسلام، والرئيس ترامب تحدث عن سلام شامل في المنطقة، نريد أن نعرف على أي قواعد سيكون هذا السلام. هذا السلام لبنان بحاجة إليه، العالم العربي بحاجة إليه، الدول المنطقة كلها بحاجة إليه، ولكن عمليا بحاجة إليه على قواعد من الاتزان، وعلى قواعد من العقلانية، وعلى قواعد من الإنصاف التي تضمن استقرار الدول العربية كلها، ومن بين لبنان، وعدم تدخل الأذرع الإيرانية لزعزعة استقرار المنطقة انطلاقا من لبنان بشكل خاص، وأيضا العراق واليمن وإلى ما هنالك.
0: كل هذه الأمور علينا بالفعل هي نقطة مهمة، على أي قواعد يتم إرساء السلام في المنطقة. كانت من النقاط المهمة والأساسية موضوع وكلاء إيران وتحديدا حزب الله في هذا التوقيت. الإسرائيليون مثلا على قناة 12 الإسرائيلية قالوا أن الاتفاق الذي يتم نقاشه الآن لا يضمن إنهاء التواصل بين إيران وحزب الله، بالتالي ليس فقط من المنظور الإسرائيلي، ولكن ماذا يعني ذلك بما يتعلق بالنقطة المهمة وكلاء إيران في المنطقة؟
2: سؤال مهم للغاية. أنا أوافق إلى حد بعيد مع ما قاله الأستاذ نوفل في هذا الشأن، ولكن علينا أن ننتبه إلى بعض التفاصيل الدقيقة في هذا الاتفاق. إذا كان هذا الاتفاق سيمنع حزب الله من شن هجمات ضد إسرائيل، فإن الغاية التي يدعيها حزب الله وحتى إيران من وجود حزب الله بالمعنى العسكري ستكون غاية منتفية بذاتها بموجب موافقة إيران على مذكرة التفاهم. هناك جانب آخر مهم، هو أن الدولة اللبنانية صنفت يعني الجوانب العسكرية والأمنية من أعمال حزب الله بأنها غير شرعية، وبالتالي أيضا حزب الله سيكون في مأزق في تعامله مع الدولة اللبنانية. وربما هناك الجزء الأكبر من الشعب اللبناني ضاق ذرعا بأن حزب الله يعني دفع لبنان إلى الحرب مرة أخرى، ودفع اللبنانيون ثمنا هائلا بما في ذلك خصوصا البيئة التي يقال بأنها حاضنة لحزب الله، الثمن الأغلى في هذه الحرب. هناك أراضي محتلة، وهناك أيضا مفاوضات متواصلة بين لبنان وإسرائيل للوصول إلى صيغة يمكن أن تعيد الاستقرار على جانبي الحدود بشكل كما أعلنت الولايات المتحدة وإدارة الرئيس دونالد ترامب بصورة متكررة، بما يحفظ سيادة لبنان الكاملة على كل أراضيها، وبما يحفظ الأمن والسلام في المدن والبلدات الإسرائيلية.
0: الجانب المتمثل بما يجب أن تقوم به الحكومة اللبنانية معلوما للبنانيين، وهناك مطالب واضحة أمريكية، وحتى ما يتعلق بالشروط التي تضعها إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية. ولكن ما يدور الآن من توتر يتعلق بعلاقة نتنياهو وترامب، وحتى ذهاب نتنياهو مرتين في معارضة ترامب بتحركات لها علاقة بلبنان، هل برأيك الموضوع يتعلق بقرار الرئيس دونالد ترامب، أم أنه في لحظة ما ستكون إسرائيل مضطرة كدولة أن تأخذ قرارا لا يتعلق بحسابات نتنياهو الداخلية والانتخابية أيضا؟
2: سؤال بالغ الأهمية في الحقيقة، لأن حتى الآن منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في ولايته الثانية، كان نتنياهو إلى حد بعيد يلتزم بما يقوله الرئيس دونالد ترامب، لكن في مرات كثيرة نتنياهو نفسه كان يعارض الرؤساء الأمريكيين في سياسات عديدة. هل هو سيلتزم الآن على سبيل المثال بوقف إطلاق النار بصورة كاملة وناجزة فيما يتعلق بلبنان مع حزب الله؟ هذه مسألة

0: فيها علامة استفهام كبيرة ما إذا كان نتنياهو سيخالف الرئيس الأمريكي في هذه المسألة، وربما يؤدي ذلك إلى خلاف أعمق يرفع الغطاء السياسي الذي أمنه الرئيس دونالد ترامب لنتنياهو في أصعب الظروف التي يواجهها في الداخل الإسرائيلي. هناك هذه العلاقة المهمة، ولكن أيضا أعتقد أن الولايات المتحدة يمكنها أن تمارس ضغوط مختلفة على الجانب الإسرائيلي. فيما يتعلق بلبنان، من المهم للغاية أن نتنياهو نفسه وأيضا الحكومة الإسرائيلية أعلنت أن ليست لديها مطامع في الأراضي اللبنانية، وبالتالي يعني إذا كان هناك نية حقيقية في نزع سلاح حزب الله من قبل الدولة اللبنانية، وهذه النية موجودة، ولكن إذا رأينا أعمال على الأرض لخطوات حقيقية في هذا الاتجاه، فلا مبرر لأن تبقى إسرائيل على الأراضي اللبنانية، ولا مبرر أيضا لاستمرار الصدام بين إسرائيل وحزب الله، لأنه في حال نزع سلاح حزب الله سيتحول عمليا حزب الله إلى تنظيم سياسي على غرار بقية التنظيمات السياسية الموجودة على الأراضي اللبنانية. كل التنظيمات الموجودة على الأراضي اللبنانية كانت مسلحة وقررت في لحظة ما التخلي عن سلاحها باستثناء حزب الله بذريعة أنه.
1: واسمح لي يعني قبل أن ننهي هذه الساعة من التغطية أن أذهب إلى الدكتور نوفل ضو لأسأله إن كان هذا واردا بحسب قراءتك للمشهد اليوم في لبنان. هل من الممكن بالفعل أن تصل لبنان إلى نقطة نزع سلاح حزب الله في القريب أو المستقبل القريب على ضوء هذه التفاهمات التي تعقد مع إيران مع الولايات المتحدة، وما تقول إسرائيل أنها مستعدة لفعله سواء من تهديد أو أنها ليست لها مطامع في الأراضي اللبنانية؟
2: عمليا يقول ترامب أنه هذا الاتفاق من شأنه أن يوصل إلى سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي النتيجة الطبيعية لمثل هذا السلام الشامل أو السبب الأساسي أو المدخل الأساسي إليه هي زوال الميليشيات، ليس فقط في لبنان، في لبنان، في غزة، في الضفة الغربية، في اليمن، في العراق، في سوريا، في كل الدول التي تعاني من هذه المشكلة. لأنه لا ننسى بأنه هذه الميليشيات ليس فقط تتحرك يعني على الأراضي اللبنانية أو العراقية، ولكنها أيضا هي المحرك الأساسي لمجموعات إرهابية تتحرك في دول مجلس التعاون الخليجي، في الكويت، في السعودية، في البحرين، في قطر، في الإمارات العربية المتحدة. وبالتالي يعني لا يمكن لأحد أن يتحدث عن سلام شامل مع الإبقاء على هذه المتفجرات، وبالتالي نكون قد يعني تخلصنا من تخصيب الأورانيوم الإيراني لنغرق في فخ تخصيب الميليشيات الإيرانية، وبالتالي نصل إلى أهداف تصل إيران إلى الأهداف التي تفوق بتأثيرها عمليا على أرض الواقع أمنيا وعسكريا
1: خلال 60 يوما. طبعا كيف سيبحث ذلك بين البلدين. شكرا جزيلا لكما من بيروت الدكتور نوفل ضو مدير المعهد الجيوسياسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأيضا من واشنطن كان معنا الكاتب الصحفي في جريدة الشرق الأوسط علي بردة. شكرا لكما. ومشاهدينا هذه الساعة من التغطية انتهت، ولكن التغطية مستمرة مع زميلي أحمد الهادي، يلقاكم بعد دقائق. شكرا لكم على طيب المتابعة، عودوا ألقاكم بعد ساعة من الآن. شكرا لكم.

أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في تغطية إعلان الولايات المتحدة وإيران والوسيط الباكستاني التوصل إلى اتفاق سلام بين واشنطن وطهران والمرتقب توقيعه في جنيف. ونبدأ بتفاصيل بنود الاتفاق بين واشنطن وطهران، حيث كشفت مصادر العربية أن واشنطن ستلتزم بموجب الاتفاق بإيقاف العمليات العسكرية على كل الجبهات بما في ذلك العمليات العسكرية على الجبهة اللبنانية، وبرفع الحصار البحري عن إيران ورفع القيود عن النفط الإيراني. كما اتفق الطرفان على أن ترفع العقوبات الأمريكية والأممية عن إيران تدريجيا. أما إيران فتلتزم بموجب الاتفاق بعدم إنتاج أو الحصول على أسلحة نووية، والتزمت طهران كذلك بفتح مضيق هرمز خلال 30 يوما على أن يتم التفاوض خلال 60 يوما على تفكيك مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران موجها بفتح مضيق هرمز أمام الملاحة من دون رسوم والرفع الفوري للحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. قبل ذلك أوضح ترامب أن الاتفاق سيوقع إلكترونيا إما من جانبه شخصيا أو من جانب نائبه جودي فانس، مؤكدا أن التفاهم الجديد يشكل جدارا منيعا يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأضاف أن طهران لن تحصل على أموال نقدية بموجب الاتفاق، لكنه أشار إلى إمكانية رفع العقوبات عنها في إطار التفاهمات المبرمة بين الجانبين. وفي إيران أكدت الخارجية الإيرانية الانتهاء من صياغة نص الاتفاق مع أمريكا، مؤكدة أن التوقيع سيتم يوم الجمعة في سويسرا. كما أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني إنجاز النص النهائي لمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، وعلى أن يتم التوقيع يوم الجمعة المقبل. وذكر المجلس أيضا أنه وبموجب التفاهم ستنتهي فورا وبشكل دائم الحرب والعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. قبل ذلك أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق عقب محادثات مكثفة، مؤكدا الوقف الفوري والدائم للعمليات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وأوضح شريف أن مراسم التوقيع الرسمية على الاتفاق ستعقد في 19 من يونيو الجاري في سويسرا، مشيرا إلى أن الوسطاء سيعملون خلال الأيام المقبلة على تسهيل سلسلة من الاجتماعات لضمان تنفيذ التفاهمات. وتوجه رئيس الوزراء الباكستاني بالشكر إلى الولايات المتحدة وإيران على التزامهما بالحل الدبلوماسي، كما أشاد بدور السعودية وقطر وتركيا في دعم الجهود التي أفضت إلى الاتفاق. نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي من جهته قال للتلفزيون الرسمي إن إنهاء فوريا ودائما للحرب والعمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان سيبدأ اعتبارا من الليلة. وقال غريب إن المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي ستعقد خلال فترة تمتد 60 يوما، مضيفا أن طهران ستتخذ إجراءاتها الخاصة في حال حدوث خروقات من الطرف الآخر.

0: معنا مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية بلبيسي. أهلا بك نادية، وما آخر المعطيات المتوفرة إذن حول أمين واشنطن بشأن مذكرة التفاهم المرتقب توقيعها يوم الجمعة المقبل؟
1: المعطيات أحمد هو أن الولايات المتحدة لن تفرج على أي أموال مقدمة لإيران حتى بعد توقيع هذه المذكرة.

0: يوم الجمعة في جنيف كما ذكرت. لماذا؟ لأنه حسب ما تقول الإدارة هذا الاتفاق هو اتفاق أدائي، بمعنى أداء إيران هو الذي سيجعل الولايات المتحدة تفرج عن الأموال المجمدة لكن ليس دفعة واحدة وتخفف العقوبات، وبالتالي هذا يعتمد على التقدم الذي سيحرز في جنيف بعد توقيع المذكرة وبعد البدء بتنفيذها أو على الأقل البدء بالحديث عن إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي على الموانئ. أيضا قبل قليل السناتور لينزي جرايم وهو من أكبر مؤيدي إسرائيل في الولايات المتحدة وأيضا مقرب من الرئيس ترامب
1: نعم
0: يبدو بأنه يدعم موقف ترامب ويقول بأنه خبر جيد بالفعل إذا كان هناك توصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز ويعيد أسعار النفط إلى ما كانت عليه، لكنه يقول بأنه سأتابع الجولات التفاوضية لنتأكد بأنه طبعا تسير بالاتجاه الصحيح. إذا هذا موقف ملفت من سيناتور كان دوما ينتقد إيران ويؤيد نتنياهو في مواقفه ويزور إسرائيل، تقريبا كان كل أسبوعين يزورها، لكن
1: ويطالب بالثمن مهم أيضا في إيران وتدمير القدرات النووية. نعم
0: بالفعل بالفعل. لذا أعتقد بأننا نسير في الاتجاه الصحيح. الرئيس سيغادر واشنطن خلال ساعات الليلة في الواقع أو صباح الاثنين الساعة الثانية صباحا ليذهب إلى فرنسا، سيذهب منتصرا لأنه يعتقد بأنه أنهى هذه الحرب، وتعرف طبعا طريقة ترامب في تسويق كل ما هو له علاقة بالسياسة الخارجية، وخصوصا وأنه حصل على الدعم الأوروبي بشكل فوري، يعني بمجرد الإعلان عن هذه المذكرة كان هناك ترحيب من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا و ألمانيا وكل الدول التي ستشارك في هذه القمة في الواقع.
1: نعم.
0: لذا أعتقد بأنه الرئيس يمكن أن يتحدث عن المرحلة القادمة ويقول كيف لهذه الدول أن تشارك مرة أخرى في الحفاظ على مضيق هرمز مفتوحا، هذا التحالف الذي حاول تشكيله خلال فترة الحرب ولم ينجح نوعا ما، لكن الآن ربما هذه العلاقة عبر المحيط تتحسن بين الرئيس وحلفائه الأوروبيين.
1: نعم، والآن توجه الرئيس ترامب إلى فرنسا، هل يعني أنه قد حسم النقاش أو هوية من سيمثل الولايات المتحدة في هذا الاحتفال المتوقع يوم الجمعة بين الرئيس هو وبين نائبه فانس؟
0: لا، لم تتغير يعني المعلومات منذ أن بدأت الأخبار العاجلة، لكن زيارة الرئيس متوقعة لفرنسا لأنه هو قال بأنه سيشارك في قمة السبع، وبالتالي ستبدأ يوم الاثنين وتنتهي يوم الأربعاء، على الرئيس أن يعود إلى الولايات المتحدة الأربعاء، وبالتالي أعتقد لا زال، يعني أنا أعتقد بأنه فانس هو الذي سيمثل الوفد الأمريكي.
1: هو مرد سؤالي نادية بس لأنه ترى ترامب قال يعني أن الاتفاق سيوقع إلكترونيا إما من جانبه شخصيا أو من جانب جدي فانس، لذلك سألتك عن هذه الجزئية.
0: صحيح صحيح، وهذه نقطة أحدثت لبس، يعني لأنه الجميع كان يتحدث عن جي دي فانس بصفته بأنه هو الذي قاد المفاوضات في إسلام أباد في بالدرجة الأولى، وهي على مستوى نائب الرئيس وليس على مستوى الرئيس. إذا بالفعل كان هناك تغيير في الوفد الإيراني يتطلب أن يكون مثلا رئيس بازكشيان، يمكن لترامب أن يحضر، لكن حتى هذا صعب، يعني عودته مرة أخرى إلى أوروبا خلال يوم ونصف تقريبا، لذا أتوقع أن تكون على هذا المستوى. طبعا في حال توصل إلى اتفاق ينهي العداء مع إيران ويرضي الطرف الأمريكي من ناحية الملف النووي والصاروخي ودعم الوكلاء في المنطقة، يمكن أن نتحدث بالفعل على أن ترامب سيذهب لتوقيع هذا الاتفاق.
1: طيب عطفا نادي على كل ما يتسرب من معلومات من هذه المصادر وتلك، وحتى لا يختلط الأمر على المشاهد، يعني هل يمكن أن تذكرينا فقط ب يعني أبرز البنود التي أكدتها واشنطن رسميا حول هذه المذكرة، مذكرة التفاهم؟
0: أكيد. الرئيس ترامب أولا قال بأنه بمجرد التوقيع على هذا الاتفاق يوم الجمعة اللي يصادف طبعا 19 يونيو سيكون هناك فتح فوري لمضيق هرمز، وإيران ستعمل على رفع وإزالة الألغام منه التي هي زرعتها بالمكان الأول يعني، وسيتم رفع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، هذه الخطوة الأولى وهي خطوة مقابل خطوة، وسيكون هناك تدفق للنفط كما قال ترامب وخفض للأسعار للمحروقات طبعا في الولايات المتحدة، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية التي تحدث عنها ترامب هو تعهد إيران بعدم امتلاك سلاح

0: نووي، والتفاصيل طبعا سيتم التفاوض عليها في 60 يوما، وتحدث طبعا أن يكون هناك 60 يوما. أيضا هناك ربط رغم أن ترامب لم يتحدث عنه، لكنه أشار بلغة يعني ما على أنه ما قام به نتنياهو كان أمر غير مقبول، ما كان يجب عليه أن يقوم بذلك. لذلك هناك ربط بأن الهدنة ووقف العدائيات ستشمل لبنان أيضا،
1: نعم
0: ومن هنا نربطها ربما بالجولة الخامسة التي ستعقد في واشنطن في يوم 22، يعني تقريبا بعد 3 أيام من توقيع هذا الاتفاق، ربما تعطي دفعة إلى الأمام في ظل هذه الأجواء الإيجابية إذا بقيت حتى الآن. لكن نحن نتحدث بين ليلة الأحد أو صباح الاثنين بتوقيتنا والجمعة، يمكن الكثير من الأشياء أن تحدث في الواقع،
1: صحيح
0: لكن على الأقل الرئيس يشعر بفوز، بانتصار، بنشوة، بأنه بالفعل استطاع أن يحقق ما عجز عنه الرؤساء الأمريكيين،
1: يعني يمكن
0: وهم
1: أن نقول أن عيدين
0: ترامب.
1: اليوم، عيد ميلاده وعيد التوصل لهذا الاتفاق مع الإيرانيين أيضا، أليس كذلك؟
0: صحيح صحيح، وهو احتفل قبل قليل مع عائلته، رأينا السيدة الأولى وهو محاط بأولاده كانوا معه أيضا، وهم يشاهدون المصارعة اللي هي مهمة بالنسبة للرئيس، وهو من أكبر المعجبين بها، وكان يحضر كل هذه المباريات
1: نعم.
0: قبل أن
1: بالفعل
0: يأتي
1: وأنت
0: إلى البيت
1: تحدثين هذه
0: الأبيض.
1: أتابع بالفعل هذه الصور الآن المباشرة من حديقة البيت الأبيض التي تحولت إلى حلبة المصارعة، طبعا احتفالا يعني بهذا بعيد الميلاد، وكذلك الذي تزامن مع إعلان الاتفاق مع إيران، حيث يقول ترامب أن الاتفاق مع إيران اكتمل، وهو الآن يبدو في الصورة حاضرا لهذه المصارعة في هذا الاحتفال الذي يصادف عيد ميلاده 80 كما أشارت نادية. وهو طبعا تحول يعني في مفهوم الاحتفالات الرئاسية في البيت الأبيض، يعني بينما كانت التقاليد في الماضي تقضي بأن يحتفل الرؤساء بأعياد ميلادهم وسط أجواء رسمية وهادئة، لكن دونالد ترامب اختار أن يدخل عقده 9 على طريقته الخاصة وسط صيحات الجماهير وعضلات المقاتلين وداخل قفص أيضا كما نتابع حددي لفنون القتال نصب خصيصا في الحديقة الجنوبية التاريخية.
0: وربما ما يسعد ترامب أيضا أحمد بأنه المصارع الأمريكي، كانت أول مباراة كانت بين مصارع أمريكي ومصارع برازيلي، كانت فوز المصارع الأمريكي الذي ذهب وشكر ترامب وسلم عليه وكان يحيي الجمهور أيضا، فكل أخبار جيدة بالنسبة للرئيس ترامب هذه الليلة.
1: نعم. طيب نادية، بالعودة مرة أخرى إلى موضوع المذكرة، يعني دستوريا هل من دور يعني يمكن قد يلعبه الكونغرس إزاء هذه المذكرة أو حتى الاتفاق النهائي إذا ما تم التوصل إليه بالفعل بعد مهرة 60 يوما مع الإيرانيين؟
0: بالنسبة للمذكرة لا، الكونغرس لا يلعب أي دور على الإطلاق فيها، سوى التأييد أو الرفض حسب ما القسام الحزبي طبعا، لكن إذا تم التوصل إلى اتفاق في جنيف بعد جولات تفاوضية على مدى 60 يوما، وربما حتى تمدد، إنه اتفاق أوباما في عام 2015 استمر عامين تقريبا، فلا نتوقع أن يتم حتى التوصل لاتفاق خلال 60 يوما، لكن إذا افترضنا جدلا بأنه بالفعل تم التوصل إلى اتفاق، يمكن للرئيس ترامب أن يصادق على هذا الاتفاق في الكونغرس، وبالتالي يحوله من اتفاقية إلى معاهدة. والفرق هنا، وهذا طبعا ربما ما يريد الرئيس ترامب أن يقوم به حتى يدخل التاريخ كإنجاز، لأن الاتفاقية بإمكان الرئيس القادم سواء كان جمهوري أو ديمقراطي لسبب ما أن ينسحب منها،
1: كما فعل
0: تماما كما فعل ترامب عام 2018 بالضبط. لكن عندما تكون معاهدة يصادق عليها مجلس الشيوخ، لا يستطيع الرئيس القادم أن ينسحب منها، وبالتالي تبقى ثابتة، ومن هنا ربما الرئيس قد يقوم بهذه الخطوة، وخصوصا إذا كانت لا تزال لديه الأغلبية في المجلسين قبل انتخابات الكونغرس النصفية في نوفمبر.
1: نعم. طيب تبقينا معي نادية، ينضم إلينا الآن من إسلام أباد مراسل عربية عبد الله خلوف. أهلا بك عبد الله، أعلم أن الوقت ما زال مبكرا ونحن في ساعات الصباح الأولى في باكستان، ولكن ما الذي قالته الحكومة الباكستانية خلال الساعات الأخيرة بشأن مذكرة التفاهم وما ينتظر أيضا في الساعات والأيام المقبلة؟
2: يعني على المستوى الحكومي والمستوى الرسمي، بعد إطلاق شهباز شريف التغريدة أو هذا المنشور الذي أعلن فيه التوصل إلى الاتفاق، حتى هذه الساعة لا يوجد أي تصريحات رسمية لا من وزارة الخارجية ولا حتى من الجهات الأخرى الرسمية، لكن هناك يعني

0: فقط منشوران لوزير الداخلية محسن النقوي الذي أشاد فيه بجهود سيد عاصم منير المشير الباكستاني قائد الجيش الباكستاني وأيضا أحد السيناتورات في مجلس الأمة كما يسمونه هنا في باكستان هو طلال تشودري الذي أيضا أشاد فيه بجهود محمد شهباز شريف. فيما عدا ذلك حتى هذه اللحظة لا يوجد تصريحات سوى ما يتناقله الإعلام الحقيقة وبدأ عملية الاحتفال والإعلان الانتصار والفخر وأيضا الاحتفالات يعني تمددت إلى وسائل التواصل الاجتماعي أيضا إلى الشارع الباكستاني الكثير يعني نسبة كبيرة من الباكستانيين وهم الذين هم أيضا بمؤيدين لهذه الحكومة. هناك بعض المعارضين طبعا لا يهمهم الأمر والبعض بدأ ينتقد ويقول ماذا سنستفيد لكن هذا لا يهمنا الحقيقة. حتى هذه اللحظة السواد الأعظم من الباكستانيين فخور بما أنجزته بلاده لأن هذا الإنجاز لا ينسب فقط للحكومة القائمة وإنما سيعود فضله على باكستان جميعها. الدور الباكستاني الآن لم ينتهي بالعكس بل على العكس بل هو ربما قد بدأ للتو في هذه اللحظة لأن المهمة القادمة هي المهمة الأصعب. هذا ما كان يقوله الباكستانيون وأيضا كانوا يتحضرون منذ أسابيع طويلة من عمر هذه الوساطة لما هو آت فيما بعد التوقيع الاتفاق وكانوا يسمونه the next day اليوم التالي هو الأهم والأخطر وهو المحافظة على هذا الاتفاق. يعني إذا لم نقل حتى 19 من يوم التوقيع والذهاب إلى سويسرا على الأقل فيما بعد التوقيع هذه المهمة منوطة في باكستان. لا نذكر المشاهد حتى بأن باكستان هي المنصة الآن المعتمدة حقيقة دوليا ولدى الأطراف التي كانت متصارعة إيران والولايات المتحدة الأمريكية المنصة الوساطة بالإضافة إلى بعض الشركاء لكن دورهم أقل من الدور الباكستاني الاعتماد الكبير على باكستان. لذلك التجهيزات لما بعد هذه المرحلة هي منوطة بالباكستانيين بالتنسيق مع كثير من الدول بعض الدول الإقليمية على صعد أخرى أقل تكليفا من الجانب الباكستاني وأيضا استقبال الوفود الفنية والتقنية سيكون أيضا من نصيب باكستان. هذا عداك عن القنوات الاتصال المفتوحة على الصعيد الاستخباراتي والعسكري وأيضا الدبلوماسي. باكستان ينتظرها أيام حافلة نحن أمام 60 يوما من المفاوضات لا نعلم ماذا ستفضي هناك الكثير من الملفات المعقدة والشائكة. ملف النووي أيضا ستطلع به باكستان الحقيقة وستسخر خبراءها النوويين هذا ما علمناه قبل أسابيع كثيرة خاصة عندما كانوا يحاولون صياغة يعني صياغات بديلة وسيناريو تقديم سيناريوهات بديلة لما كان ترفضه الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص اليورانيوم على التخصيب إضافة إلى معالجات التخصيب العالية الحداثة الموجودة في إيران وهي IR6 وIR9 كل هذا باكستان كانت تتجهز له ولديها استعداد أيضا لأن باكستان دولة نووية وهي لديها الخبراء النوويين وربما تتشارك هذا الأمر أيضا مع الجانب الصيني وتقدم بعض الخبراء.
1: طيب عبد الله ابق معي نادي يعود إليك مرة أخرى ويعني ما زلنا نتحدث في تداعيات هذه المذكرة في الداخل الأمريكي وهنا يعني أشير إلى مسألة الرئيس الأمريكي وكيف يستطيع أن يوازن إذن بين المضي في هذا المسار التفاوضي مع إيران وكذلك طمأنة إسرائيل وحلفائها في داخل الولايات المتحدة. تحدث عن اللوبي الإسرائيلي أو اللوبي المؤيد لإسرائيل تحديدا.
2: السؤال مهم بس اسمح لي أحمد أنا بس أوجه تحية الحقيقة لزميلنا عبد الله لأنه واصل الليل بالنهار صحيح. وأنا أراه على هذه الشاشة منذ ساعات ودوما يعطينا أخبار مميزة وحصرية في الواقع.
1: تحية لك عبد الله.
2: بالفعل
0: أصبحت 20 ساعة حتى هذه اللحظة شكرا لك ناديها شكرا لك أحمد
2: يعطيك ألف عافية حسين فيك والله
1: وأنت أيضا نادي يعني كنت معنا خلال كل هذه الفترة يعني منذ 28 من فبراير وقبل ذلك يعني تواصلنا ليل بالنهار معنا وتبدينا دائما بآخر الأخبار والتحديثات يعني فلكم الشكر والتقدير لكم جميعا
2: وإن شاء الله بتكون هذه أكيد نتمنى دوما ذلك. لدينا المعلومات التي تهم المشاهد. نعم. إجابة على سؤالك بالفعل قبل قليل كنت أراقب كل اللوبي المؤيد لإسرائيل هنا والذي يعارض هذا الاتفاق منذ اليوم الأول يرى بأنه الاستمرار بالحملة العسكرية والحصار البحري هو الأجدى بالتعامل مع النظام الإيراني وكانوا يقولون بأنه على الإدارة الأمريكية أن تنشر بنود هذا الاتفاق طبعا حسب معلوماتنا بأنه سيتم نشرها يوم الجمعة إلا إذا حصلنا على طبعا معلومات قبل يوم الجمعة بالبنود الأمريكية الإيرانية لأنها الآن تتطابق لا مجال لأن يقال بأنه الولايات المتحدة تعتقد بأنه إيران وافقت على هذه النقاط وإيران تقول العكس لذا أعتقد بأنه الآن هناك ربما معركة أمام الرئيس من هذا اللوبي، وهو لوبي

0: لا يستهان فيه، رغم أنه بالنهاية الجميع سينصاع لكلمة ترامب، لأنه كما تعرف هو عراب الحزب الجمهوري، يسيطر على مفاصل الحزب بدرجة بأن كل مرشح يتبناه ترامب ويطرح اسمه يفوز في الانتخابات، كما رأينا على مدى
1: صحيح
0: الأسابيع
1: هو يسيطر نادية،
0: السابقة.
1: لكن هل ينفي ذلك أن هناك ضغوط سياسية تمارس بالفعل عليه حتى الآن بسبب الانفتاح على التفاهم مع إيران؟
0: أكيد، وهذا هو أحد الأسباب الذي قيل بأنه كان وراءها انسحاب الرئيس من التوقيع على الاتفاق الأول، وأجرى عليه تعديلات، وقيل بأن هناك كان ضغط عليه، وكان هناك كان يتلقى اتصالات من هذه الجماعات التي تقول له بأنه لا يجب أن يثق في إيران، وأن عليه ألا يتنازل وأن يتصلب في موقفه. لكن الآن وصلنا إلى يعني المرحلة النهائية، والرئيس أعلن عن التوصل إلى اتفاق كما أعلن باكستان وإيران، وبالتالي نحن نتحدث عن مرحلة قادمة. لكن لا يستهان بما يمكن أن يقوم به نتنياهو، وخصوصا الآن وهو يعتبر بأنه العلاقة الأمريكية الإسرائيلية التي دوما كانت يعني هي الأهم استراتيجيا في واشنطن على كل المستويات، على مستوى البيت الأبيض والكونغرس ومراكز الفكر والإعلام، الآن تتراجع، لأن البعض يرى بأن نتنياهو أضر بهذه العلاقة، وتحدي الرئيس ترامب لن يعني يقدم له الكثير من المنفعة. وبالتالي الرئيس يقول بأنه الإسرائيليين عليهم أن يكونوا مطمئنين، لأنه هذا الاتفاق سيضمن لهم بأن إيران لن تحصل على سلاح نووي، لكن هناك تفاصيل كثيرة نحن بانتظارها حينما يعلن عن هذه البنود الجمعة القادمة.
1: طيب نتفق إذن معك بهذا القدر نادية، شكرا لك مديرة المكتبة العربية في واشنطن نادية بلبيسي، تحياتي لك نادية على كل هذه المعلومات. تبقى معنا عبد الله، وأود سؤالك أيضا عن نقطة أشرت إليها قبل قليل حينما تحدثت عن أن هذه المذكرة أثارت حالة من الجدل بين الحكومة والمعارضة في الداخل الباكستاني، وهنا أسأل يعني كيف يعني تستثمر الحكومة الباكستانية هذا الدور الذي لعبته في الوساطة داخليا، والبلاد مقبلة طبعا على استحقاقات انتخابية قد تشارك فيها الحكومة الحالية؟
2: يعني في البداية أحمد، أن الأزمة الاقتصادية التي تسببت بها هذه الحرب هي أمر واقع، سواء كانت هذه الحكومة موجودة أو غيرها. لذلك الآن أرصدة النجاح ستعود لهذه الحكومة، لأنهم يقولون بأننا نحن يعني مهندسو هذا النصر. لو كانت هناك حكومة أخرى ممن تدعمها المعارضة لربما يعني كان الأمر قد اختلف. إذن الأزمة لم تتسبب بها هذه الحكومة، هذا في المقام الأول، إضافة إلى أن الحكومات الأخرى التي تدعمها المعارضة كانت لها تحالفات أيضا قد لا يرضى عنها دوليا، وكانت قد تودي بباكستان الحقيقة إلى منزلق خطير دبلوماسي وسياسي على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. لكن هذه الحكومة تتعامل بعقلانية أكبر وبانفتاح أكبر على جميع الدول، وعلاقاتها مميزة مع الأجنحة الشرقية والغربية، المعسكرات الشرقية والغربية، في حين كانت عندما كانت المعارضة في سدة الحكم يعني أفسدت الكثير من العلاقات. لذلك تدلل على هذا الأمر حتى هذه اللحظة بأن باكستان أنقذت الشعب الباكستاني وأنقذت باكستان برمتها، إضافة إلى إنقاذ للإقليم والعالم، لأن معمرات الطاقة تغذي معظم دول العالم. إضافة إلى أن هناك نقطة مهمة في باكستان تحاول أن تستغلها هذه الحكومة، وهي أن التضخم الحاصل كان ممتدا من قبل مجيئها. هم يحاولون الآن كسب نقاط كبيرة اقتصادية ودبلوماسية، لأنهم يقولون بأن هذا النجاح الدبلوماسي سيفتح الباب للاستثمار والثقة الأكبر الدولية بباكستان، وباعتبارها أنها دولة مسؤولة، وقد أثبتت ذلك منذ الحرب الباكستانية الهندية العام الفائت في مايو العام الفائت بأنها دولة مسؤولة وأصبحت محط اهتمام وثقة الكثير من دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. إضافة إلى العلاقة المميزة التي استطاعت أن تحافظ عليها في ظل علاقتها وتحالفها مع الولايات المتحدة الأمريكية، لديها علاقة فوق العادة مميزة مع الجانب الصيني، وهذا ما لم تستطعه الكثير من الحكومات المتعاقبة. لكن هناك الكثير من المتصيدين يبدو من المعارضة الذين لا يعجبهم شيء، وهم ينتقدون من أجل النقد فقط. يعني الآن على سبيل المثال، يعني من كل هذه الجهود، نحن لا نمدح ولا نزوم، لكن نحن ننقل الصورة، هذه الجهود الجبارة التي أقر الجميع بجهود بها من قبل الجانب الباكستاني، بعض شخصيات المعارضة الشهيرة بدأت تقول يعني هل ستخفضون سعر لتر البنزين من 400 روبية إلى 200 روبية. هو لم يشكر الحكومة الباكستانية ولم يقر بفضلها وبأنها أنقذت العالم حقيقة فيما إذا تم هذا الاتفاق وتوصل إلى اتفاق شامل، لأن الانفجار كان لن يضرر فقط بباكستان، سيضرر بالمنطقة ككل. يعني هذا هو النموذج القائم حاليا، وهذا ليس مديحا بالحكومة الحالية، وإنما أكرر بأنه

0: هو نقل، نحن حياديون تماما، لكن هو
1: صحيح.
0: نقل للصورة القائمة. لذلك الحكومات باتت سعيدة جدا حتى هذه اللحظة، وهذا الدافع الآن سينقلني إلى نقطة مهمة الذي سيجعلها تقاتل بشكل أكبر وتكافح بشكل أكبر للحفاظ على هذه المكتسبات التي تحققت في ظل وجودها في سدة الحكم، وهي توقيع هذا مذكرة التفاهم والمحاولة بالدفع بها نحو الأمام لتحويلها إلى اتفاق شامل خلال هذه 60 يوما. لذلك نحن نتوقع لباكستان معارك شرسة في الأيام القادمة، دبلوماسية وفنية وتقنية، ستكرس كل طاقتها لإتمام هذا الأمر لتضيف نقطة أخرى، ربما تكون هذه النقطة هاتريك ثلاثية تضاف إلى النقطة الأولى التي الآن باتت في رصيدها.
1: وهذه الجزء التي أشرت إليها ألهمتني بسؤال آخر سأطرحه عليك بعد قليل، لكن بعد أن أرحب بضيفي من واشنطن المحلل السياسي إيهاب عباس وأطرح عليه سؤال أول أيضا. أستاذ إيهاب أهلا بك معنا في هذه التغطية. وبعد عقود إذن من الشد والجذب بين طهران وواشنطن، هل تمثل هذه المذكرة الآن نقطة تحول تاريخية إذا صح التعبير في العلاقة بين البلدين أم لا؟ نحن فقط هي مجرد محطة مؤقتة تفرضها ظروف المرحلة الحالية ليس أكثر.
2: أهلا بحضرتك، شكرا على الاستضافة وأهلا بالمشاهدين. أنا شخصيا أعتقد أنها لنقل هدنة بشكل أكثر يعني فورمال شوية، يعني شكل يبدو أكثر رسميا، يعني توقيع إلكتروني وتصريح من هنا وتصريح من هناك وفيينا عفوا جنيف واحتمال يحضر الرئيس وخلافه، لكن البنود نفسها من وجهة نظري حتى اللحظة غير واضحة، وما وضح منها حتى اللحظة ليس هو ما بسببه ذهب الرئيس دونالد ترامب لهذه الحرب مع إيران. يعني جميعنا نعلم أنه ذهب للقضاء على البرنامج النووي، ليس لتوقيع اتفاق جديد مع طهران باتفاق نووي جديد. ذهب للقضاء على البرنامج الصواريخ البالستية، ذهب لفض الارتباط بين إيران وأذرعها بالوكالة. أي من هذه الأهداف لم يتحقق. خلقت له إيران هدفا آنيا وحاليا ومؤقتا وفوضته عليه ونجحت، هو إغلاق مضيق هرمز. ترامب حدثنا كثيرا عن أنه دمر الجيش الإيراني وقال تبقت له 10% 15%، فقامت إيران بهذه 10-15% بإغلاق مضيق هرمز أمام أقوى جيش في العالم بكل قدراته العسكرية والاستراتيجية، وأغلقته لمدة طويلة جدا، وأصبح هو الهدف والشغل الشاغل للرئيس دونالد ترامب كي يحقق أي صورة نصر كي يخرج من هذه الحرب.
1: نعم.
2: ويعلن انتصر ودمر الجيش الإيراني.
1: طيب، ولكن حتى لا نقصو كثيرا يعني أو قليلا على الرئيس الأمريكي، ألا ترى أن هناك أي مكاسب قد تحققت يعني من هذه الحرب؟
2: في مكاسب
1: مثل ما
2: لا في مكاسب، هي مكاسب للاقتصاد العالمي. أنه عانى خلال فترة إغلاق المضيق، ومن ثم اليوم إذا ما فتح المضيق يعني تختفي هذه المعاناة ولو لفترة على أقل تقدير، يعني الأسواق سترتاح سواء كانت أوراق المالية أو أسواق النفط وأسعار النفط يعني تعود إلى معدلاتها، ليس ما قبل الحرب. بالمناسبة كثيرون من الاقتصاديين يقولون أن أسعار النفط لن تعود إلى ما كانت قبل بداية هذه الحرب، يعني ستظل مرتفعة بشكل أو بآخر. طيب، ولكن السؤال يعني هل هذا ما نبحث عنه، أنه يعني الأسواق ترتاح والنفط يعود والتدفقات وكل هذه الأمور، أم نحن ما نريده هو ألا يقوم النظام الإيراني بالاعتداء على دول الجوار، ألا يكون له تهديد نووي، ألا يكون له تهديد باليستي. حضرتك بلغني، قل لي أين البرنامج الباليستي من هذا الاتفاق؟ أين هو برنامج الصواريخ البالستية؟ ألم تقم إيران بقصف جيرانها أكثر مما قصفت أمريكا وإسرائيل بالصواريخ البالستية والمسيرات؟ أين هو في هذا الاتفاق؟ أين ضمان أمن الخليج في هذا الاتفاق؟ أين التعويضات التي من المفترض أن تحصل عليها دول الخليج بسبب الهجمات الإرهابية التي قام بها النظام الإيراني؟ يعني هناك أسئلة كثيرة في الواقع تحتاج إلى إجابات، بالإضافة إلى أنه أكيد حضرتك متابع وتعلم الموقف الإسرائيلي الذي يعني هو رافض لهذا الاتفاق. وأنا أؤكد لحضرتك أنه إسرائيل الفترة

0: قادمة ستبعث برسالة عسكرية ولكن أو رسالة سياسية لترامب وللولايات المتحدة ولكن بشكل عسكري،
1: نعم
0: بمعنى استمرار ضرباتها ضد حزب الله، وكما لو كانت تقول لترامب نحن أصدقاء
1: نعم
0: وأنت صديق شخصي لبنيامين نتنياهو، لكن أمن القوم الإسرائيلي يأتي فوق كل اعتبار،
1: نعم
0: لأنه أمن وجود وليس أمن حدود.
1: طيب
0: يعني المخاوف الأمنية لدى إسرائيل ليست متعلقة بأنها لها حدود مع إيران تخشى عليها أو لها آبار نفط تتحارب معها، لا، أمن وجود. إيران لا تريد وجود إسرائيل أصلا.
1: نعم طيب هذه نقطة
0: فحدود
1: مهمة، سأعود
0: القمة
1: إليك مرة أخرى لمناقشتها أستاذ إيهاب، لكن اسمح لي فقط بالإشارة لهذا الخبر العاجل، تراجع أسعار النفط إذن بأكثر من 5% بعد إعلان الاتفاق بين أمريكا وإيران. إذن كما نشاهد في هذه الصور الآن مزيج برنت الذي انخفض إلى 83.1 وكذلك 80% أو 80 إذن دولارا لخام نايمكس، نتحدث عن 4% هبوطا ما بين 4.8 و5.6 هنا الحديث عن خام نايمكس. يعني عموما تراجع أسعار النفط بأكثر من 5% هو يعني يأتي بعد الإعلان طبعا مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، هو ليس مجرد رد فعل تقني في الأسواق بل هو يعني عكس لي يعني قراءة سياسية واقتصادية عميقة لما يمكن أن يحمله هذا الاتفاق من التحولات خلال المرحلة المقبلة، لأن الأسواق النفطية كما نعلم تتفاعل عادة يعني مع التوقعات أكثر مما تتفاعل مع الوقائع الآنية، وما إن ظهرت مؤشرات إمكانية خفض التوتر بين واشنطن وطهران حتى بدأت الأسواق بإعادة تسعير إذن ما يعرف بعلاوة المخاطر الجيوسياسية التي رافقت المنطقة خلال الفترة الماضية. طيب اسمح لي استاذ ايهاب ان اعود الى مراسلنا من اسلام اباد عبد الله خلوف. عبد الله، كنت قد اشرت ايضا في خلال حديثك الى ان المرحله المقبله ليست سهله، وهي مرحله تتحضر لها باكستان منذ فتره 60 يوما والمفاوضات التي ستجرى فيها، ولكن اود ان اسالك لما هو ابعد من ذلك، يعني هل يعني ستمتد هذه الادوار الباكستانيه إلى مرحلة يمكن أن نرى فيها باكستان أكثر انفتاحا للعب دور أكبر في ملفات الشرق الأوسط كذلك؟
2: يعني حتى هذه الساعة باكستان أسست لنفسها يعني بهذه بدور الوساطة هذا، رغم أن هناك الكثير من المراقبين قالوا بأن باكستان رمت نفسها في النار، لأن لأسباب كثيرة حتى المحللين السياسيين أشبعوها ضربا ونقاشا، لأن الجانب الإيراني جانب مماطل وهو تاريخيا، يعني حتى الأستاذ صالح حميد في العربية والمتخصصين أيضا لدينا في قناة العربية قالوا هذا الكلام، الإيرانيون بالهم ونفسهم طويل وأيضا يحبون المماطلة والمراقبة والتنصل، وأيضا لديهم عقيدة أيديولوجية هي حكم ثيوقراطي، في حين أن باكستان رغم أن اسمها دولة إسلامية إلا أن حكمها ليس ثيوقراطيا وليست دولة دينية متشددة، وهي منفتحة على الديمقراطية والتعددية وهي انتخاب وجمهوري ولديها علاقات منفتحة كبيرة مع جميع دول العالم على خلاف الجانب الإيراني، وأيضا كانت هناك بين الجارتين يعني إشكالات ومناوشات وسوء جوار من قبل الجانب الإيراني واعتداءات على الجيش وحرس الحدود الباكستاني وماضي مرير بينها وبين الجانب الباكستاني، رغم ذلك تطوعت باكستان لتكون هذه في مكان الوساطة هذا ولتتبوأ هذا المكان، رغم أن الإنجازات حتى هذه اللحظة ما تزال يعني قليلة، لكنها تقدم إلى مقدمات ربما تكون أفضل أو ربما تكون أسوأ، هذا مرتبط مرتهم في المستقبل. إذن باكستان يعني استفادت حتى هذه اللحظة في الوقت الذي كان فيه قلة قليلة أو ربما يكون من النادر أو من المعدوم أن تتطوع أي دولة أخرى لتلعب دور الوساطة هذا، رغم أن عمان كانت يعني هي مركز الوساطة في الإقليم، إضافة إلى أن جنيف وسويسرا أيضا كانت تلعب أدوارا كبيرة وترعى مصالح الأمريكية في طهران، إلا أن هؤلاء جميعا لم يقدموا أوراق اعتمادهم للعب دور الوساطة هذا. في الوقت الآخر باكستان هي دولة ناشئة وصاعدة ولديها خام في كل شيء في بلادها من المدخرات من الطاقة والمعادن وغيرها وفرص الاستثمار والفرص الاستثمارية الكبيرة مع في الممر الاقتصادي الصيني، إضافة إلى الموانئ الضخمة وذات يعني الأرصفة العميقة لرسوم السفن، لذلك باكستان ربما بعد هذه الحركة أو بعد هذا الدور الوساطي إذا أتمته حتى إذا وصلت إلى مرحلة ما فيه ربما تكون قد حجزت لنفسها مقعدا في يعني نادي الدبلوماسيين أو نادي الوساطة. الاتفاقية مع المملكة العربية السعودية الدفاعية كمان أيضا يعني لها دور مهم جدا.

يعني كان لها رمزية أكبر من الفعل الذي رأيناه على أرض الواقع، لأن كان فيها يعني بعض التعقيدات، لكن كانت يعني عامل مهم جدا في إفهام الطرف الآخر، الطرف الإيراني والكثير من الأطراف الأخرى التي حاولت أن تعتدي على دول الخليج بأن هذه الدول ليست وحدها وأن لديها أخوة.

0: سؤال يعتبره البعض سؤال المليون، يعني أين يتموضع لبنان في هذه المذكرة؟ المعلومات تشير إلى أن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة يشمل كل الجبهات بما في ذلك لبنان أو الجبهة اللبنانية، ولكن السؤال، هل المعني هنا لبنان ككل أم لبنان باستثناء الضاحية والجنوب؟
1: صباح الخير لك وللمشاهدين. قبل 48 ساعة قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن التوصل لأي اتفاق لوقف النار أمر مطلوب لبنانيا ومرحب به من جانب السلطات اللبنانية. فإذا كانت مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية قد أكلت على وقف النار في لبنان فهذا أمر مرغوب ومطلوب، لأن لبنان منذ اللحظة الذي ذهب بها إلى المفاوضات المباشرة رفع المطلب الأول وقف النار من أجل وقف الهزيمة عند الحدود التي بلغتها ومن أجل حماية الأرواح. ما ورد في الاتفاق يشي بأنه يشمل لبنان، لكن السؤال هو التصرف الإسرائيلي والموقف الإسرائيلي. أما ما كان بشأن الضاحية الجنوبية وكل ما قامت به طهران من أنها فرضت معادلة إلى آخره، واقعيا لقد قاتلت طهران من أجل حماية عناصر الحرس الثوري المتواجدين في الضاحية، ولم تكن لا تدافع عن حزب الله وهو تابع لها ولا عن الشيعة ولا عن لبنان، وهي تركت الجنوب لمصيره ولم تتدخل لحظة في وضع لبنان، في حين أن المفاوضات التي كانت تدور في واشنطن والطلب اللبناني بدعم خصوصا من المملكة العربية السعودية من واشنطن قد أدي في مرحلة سابقة إلى تحييد بيروت والضاحية الجنوبية ولم تحيد بفعل إيران. إن إيران تدافع عن مستشاريها وهي تركت تابعها حزب الله يذبح في حرب إسنان غزة ولم تدعمه، وهذا أمر معروف. وقف النار باختصار مسألة مهمة للبنان، لكن لبنان أمام مسار طويل لاستكمال فصل المسار اللبناني عن أي مسار آخر. السلطة اللبنانية هي الجهة الوحيدة التي ستفاوض على مصير الجنوب على عناوين إخراج الاحتلال الإسرائيلي واستعادة الأسرى وعودة المهجرين.
0: ولكن سبحان إذا نجحت إيران في تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، ألا يعني بذلك أنها سحبت هذه الورقة من الحكومة اللبنانية؟
1: أبدا لم تسحب شيئا. هناك فاصل كبير ما بين وقف النار وما بين الملف الكبير الذي حملته بيروت إلى مفاوضات واشنطن، وتضمن العنوان الأول وقف النار، العنوان الثاني الإصرار على تحرير الأرض والطلب بانسحاب العدو الإسرائيلي ورفض أي حزام أمني، الموضوع الثالث تحرير الأسرى، والموضوع الرابع عودة المهجرين، والموضوع الخامس أسس إعادة الإعمار. كل هذه المسائل لم تكن ولا ثانية في بين العناوين التي طرحتها طهران. واقعيا لو كانت طهران حريصة كما تقول على الجبهات كنا سمعنا شيئا عن غزة على سبيل المثال. حديث كل الجبهات حديث عام لا قيمة له، والحديث عن لبنان فقط لزر الرماد بالعيون ومزيد من الإيحاء لبعض مريديها في لبنان أنها تقف إلى جانبهم، في حين لم تتخذ أي موقف ولو بسيط أمام اقتلاع أكثر من 1,200,000 مواطن، 1,000,000 مواطن منهم هم من الطائفة الشيعية التي تسببت إيران عبر وكيلها بإنزال نكبة تاريخية للاجتماع الشيعي تعادل النكبة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني عام 48.
0: طيب أستاذ إيهاب، يعني الأستاذ حنا يتحدث عن أن النقطة الجوهرية والفاصلة في التي تحدد مصير لبنان في هذا الاتفاق هي مدى التزام إسرائيل بما تم التوافق عليه، وبالتالي هل وأنت أيضا كنت قد ألمحت لهذه الجزئية سيد إيهاب، وبالتالي هل يمتلك بنيامين نتنياهو من الجرأة ما يمكن أن يدفعه لتعطيل وتخريب هذا الاتفاق رغم كل التحذيرات من ترامب وهذا المستوى من الاحتفالات والإحساس بالنصر الذي يعيشه ترامب حاليا ويسوق له كذلك؟
2: نعم بكل

0: أكيد. بنيامين نتنياهو أثبت ذلك في المناسبة السابقة مباشرة، عندما قامت إسرائيل بضرب الضاحية قامت إيران بضرب إسرائيل، فخرج ترامب وحذر إسرائيل من ضرب إيران حتى لا تفسد المفاوضات والاتفاق، وقال في ذلك التوقيت إنه هو الآمر الناهي وأن قراراته هو الذي يتخذها هو بمفرده ودون مشاركة مع بنيامين نتنياهو، وبنيامين نتنياهو ما هو إلا منفذ لقرارات ترامب، هكذا قال. طب ماذا فعل بنيامين نتنياهو وماذا فعلت إسرائيل؟ قاموا بالرد العسكري على إيران، وكان هذا الرد العسكري أكثر من كونه عسكريا كان ردا سياسيا على الرئيس دونالد ترامب، وكما لو كان إسرائيل وبنيامين نتنياهو يقولان له أنت صديق وأهم صديق، لكن الأمن القومي لإسرائيل هو الأهم من أمريكا ومن دونالد ترامب ومن أي اتفاق مع إيران لا يلبي مطالب أو متطلبات الأمن القومي لإسرائيل، وسيفعل ذلك مرة أخرى، وفعلها بالأمس عندما قام أيضا بالأمس ضرب الضاحية، وقبلها بيوم ضرب سور.
1: طيب إذا السؤال الذي يطرح هنا، ما يعني ما انعكاس ذلك على العلاقة بين الرجلين، وما هي حدود قدرة ترامب أيضا على لجم تحركات نتنياهو ومحاولاته لتخريب هذا الاتفاق؟
0: ما أعتقدش أنه ستكون له قدرات. لماذا؟ لأنه خلي بال حضرتك ترامب لم يتعرض بعد للضغوط من اللوبي الإسرائيلي والصهيوني واليهودي داخل الولايات المتحدة، هم يتابعون ما الذي يفعله ترامب ويتابعون مخاوف الأمن القومي الإسرائيلي وسيتدخلون في الوقت المناسب لهذه المصالح وسيضغطون على ترامب. وإسرائيل كدولة إسرائيل تعلم أنه ترامب يعني بعد سنتين ونصف سيخرج من البيت الأبيض، وتبقى المشكلة الإيرانية موجودة ومشكلة حزب الله موجودة، فهم لن يجاملوا ترامب ويعطوه إحساسه الذي يريده بالنصر وبهذه النشوة بالاتفاق الإطاري، ولنقل الإطاري لأنه ليس اتفاق بعد على أي شيء، مجرد اتفاق إطاري، لن يعطوه هذه النشوة بهذا الاتفاق الإطاري على حساب أمنهم القومي. لا أعتقد أن ذلك سيكون موجودا، وإسرائيل قالت ذلك اليوم. الفكرة اليوم، هل إيران في المقابل من الممكن أن تساعد إسرائيل في تخريب هذا الاتفاق الإطاري؟ يعني تقوم إسرائيل مثلا بضرب إيران بضرب الضاحية أو بتهديدات أو إلى آخره، فتنساق إيران وراء ذلك ويعني تخرب الاتفاق؟ هذا أيضا سؤال مهم، لأنه اليوم كان هناك تصريح أو بالأمس يعني كان هناك تصريحات لقادة في الجيش الإيراني يقولون إنه الرد على ما حدث في الضاحية قبل يوم سيأتي.
1: طيب
0: فهل هو فعلا سيأتي أم هذا؟
1: هذا سؤال اسمح لنا أطرحه على السيد حنا صالح. أستاذ حنا، هل سيكون لبنان هو البوابة التي سيعطل من خلالها بنيامين نتنياهو هذا الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة؟
2: إن تمكن نتنياهو من تعطيل الاتفاق لن يتأخر، لكن بتقديري أن العمليات التي سيقوم بها الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني ستكون محسوبة، هضم، تنظيف المناطق، تفجير ما يدعيه أنها بنى تحتية لحزب الله واستكمال السيطرة. واقعيا نتنياهو لا يستطيع عشية الانتخابات الإسرائيلية أن يغير من هذا المنحى، وبتقديري أنه بدءا من اليوم ستكون هناك حملات ضخمة في إسرائيل ضد نتنياهو، كما أن استطلاعات الرأي لا تعطيه الحظوظ الكبيرة لا هو ولا حزبه الليكود. لكن السؤال، هل من مصلحة إيران تخريب الاتفاق؟ قطعا لا. إيران في هذا التوقيت مع رفع الحصار عنها تحافظ على وضعها الداخلي وحمت النظام. في الأيام الأخيرة بدأت ملامح التفتت. ليس قليل الأهمية أن بعض الصحف والتلفزة التابعة للحرس الثوري كانت متضاربة في المواقف حيال التظاهرات التي هاجمت قليباف وعرفجي، ثم يتحرك الرئيس الإيراني ليدعو إلى حالة من الوحدة ووقف هذا التنابز. تنتهي الحرب لكن تبدأ صراعات أخرى لا يمكن أن تتوقف داخل إيران. بتقديري نحن اليوم في نهاية الحرب الإيرانية التي بدأت يوم 7 أكتوبر، وحتى الآن هشمت هذه الحرب القوة العسكرية الإيرانية والقوة العسكرية الخارجية، أي الأزرع. حزب الله لم يعد حزب الله، هو بقايا من حزب الله، ولولا وجود الحرس

0: الثوري الذين يقودون العمليات وهم في الضاحية الجنوبية بشكل رئيسي لكان الأمر آخر. ونفس الكلام يمكن أن نتحدث به عن غزة، أين هي حماس اليوم مما كانت عليه إلى آخره.
1: نعم. طيب سيد إيهاب، بعيدا عن إسرائيل ولبنان، ترامب أمضى سنوات كما تابعنا في انتقاد اتفاق 2015 الذي أبرمه باراك أوباما مع إيران، ووصفه بأنه اتفاق سيء. من خلال المعطيات المتاحة حتى الآن حول هذه المذكرة، إلى أي مدى يعني يمكن القول أن هذا الاتفاق الجديد هو مختلف عن اتفاق أوباما، وهل يمكن اعتباره أكثر تشددا وفاعلية، أم أنه يقدم لإيران مكاسب أكثر مما كان يقدمه الاتفاق السابق؟
2: يعني النظرة الأولية تقول أنه ليس أكثر فعالية بل أقل بكثير، وبموجبه ستحصل إيران على ما يزيد عن 20 مليار دولار في مقابل 4 مليارات فقط حصلت عليها بعد اتفاق باراك أوباما. لكن نحن لم نصل بعد الاتفاق، يعني هذا إطار فقط للتفاهم، وتبنى عليه بعد ذلك مفاوضات طويلة الأمد تتحدث عن النووي وبقية الأمور، ولا نعلم إذا كان سيكون هناك تطرق للباليستي ولأذرع إيران أم لا. وبالتالي في هذا التوقيت نقول أنه سننتظر لنعرف ما هي التفاصيل بعد ذلك كلها. لكن إيران من وجهة نظري، يعني كما قلت لحضرتك، هي أنا أعتقد أنها كسبت من هذا الاتفاق. أولا كسبت بقاء النظام في حد ذاته، هذا لم يكن شيء مطروح على طاولة ترامب الذي كان حدثنا كثيرا في بداية الاتفاق على أنه هناك لديه قائمة ولستة طويلة عريضة بأسماء من يرغبون في حكم إيران وأنه على علاقة جيدة بهم، كل هذه الأمور.
1: نعم.
2: وحدثنا كثيرا أيضا عن تدمير الجيش الإيراني، وعن أن هناك يعني أمور كثيرة ستتغير في إيران، لكن لم يتغير أي شيء. الفكرة أن ترامب اليوم، أنا أقول لحضرتك بمنتهى الصراحة، يعني ترامب اشترى الهواء من إيران، وإيران باعت الهواء لترامب. يعني هي أغلقت المضيق الذي كان مفتوحا قبل 100 يوم.
1: نعم.
2: فاوض ترامب على المضيق، حاصر، فك الحصار، إيران فتحت المضيق في مقابل 20 مليار دولار تقريبا، حتى أنه اعترف لها بإدارة المضيق، يعني حتى ولو مع سلطنة عمان. يعني اعترف لها بإدارة المضيق، يعني هو لا يملك هذا القرار أصلا، هذا قرار أممي ويخضع لاتفاقية جامايكا عام 1982 المتعلقة بالعبور في المضائق الدولية. فهناك أشياء كثيرة.
1: طيب،
2: لا أريد أن أسبق الأحداث، أريد أن أرى ما الذي سيحدث في نهاية المطاف حتى أقول أنه كان أضعف أو أقوى من اتفاق باراك أوباما. لأن باراك أوباما جاء باتفاق حقيقي، وكانت هناك خمس دول راعية من بينها الولايات المتحدة، والرقابة الطاقة الذرية تتابع، وكل هذه الأمور. لكن اليوم من يفاوض هو ترامب فقط.
1: نعم أستاذ حنا، إذا ترامب اشترى الهواء من إيران وإيران بعته الهواء كما يقول سيد إيهاب، ما رأيك في ذلك؟
0: تعبير والتشبيه ظريف جدا، لكن الحقيقة كما ذكر الأستاذ إيهاب، نحن في بداية الطريق. ما حصل حتى الآن هو مذكرة تفاهم، هو رؤوس أقلام. نحن أمام 60 يوم من المفاوضات ستفتح على 60 يوم آخر. في هذا التوقيت النفط سينخفض السعر بقوة، ستتراجع الأسعار بأمريكا، سيتراجع التضخم، ستمضي فعاليات كأس العالم بهدوء وبنجاح، وفي إيران حددوا موعد دفن الخامنئي بدءا من الرابع من تموز، لكن بالنقاط المطروحة. إنما بتقديري أن إيران تلقت هزيمة عسكرية، وهذه حقيقة، وعلى هذه الحقيقة يمكن أن يبنى. عندما يقول رئيس إيران أن الشهادة أمر عظيم قبل 3 أيام أعتقد أو 4 أيام، لكن ترك الأمور بهذه السهولة للوصول إلى القادة وقتلهم أمر كبير، بمعنى أنه يدين كل الأداء للجيش وللحرس الثوري. هناك تصادم داخلي عندما يقول أننا شعب شياع نجلس على النفط. هناك أمور ستستجد في إيران خلال هذه الفترة. ولا يمكن للنظام الإيراني الذي نجح في الحفاظ على الرؤوس التي تديره اليوم أن يتجاوز تداعيات هذه الحرب وتأثيراتها.
1: نعم. طب استاذ حنان، انت ايضا كنت قد اشرت في بعض حديثك

0: إلى أن حزب الله لم يعتوه حزب الله الذي نعرفه، ولكن قد يرد عليك البعض بأن حزب الله استطاع أن يكسر قواعد الاشتباك، استطاع أن يؤلم إسرائيل في الضربات الأخيرة في جنوب لبنان وفي شمال إسرائيل كذلك. وسؤال هنا، هل يمكن لحزب الله أن يستخدم هذا الاتفاق التفاهم لتأكيد موقعه الآن كجزء من محور إقليمي مؤثر أم لا؟ يعني هو سيجد نفسه الآن أمام ضغوط أكبر للانخراط في تسوية داخلية.
1: بداية كان هناك تضخيم كبير لقوة حزب الله، وكان هناك حديث 150 ألف صاروخ، 100 ألف مقاتل، ونحن بلد صغير، يعني 100 ألف مقاتل فيها كثير من الأوهام. عندما حدثت ضربة البيجر النداء القاتل وتم تحييد ما بين 5 إلى 7 آلاف وهم نخبة حزب الله، لم يتمكن حزب الله من الرد. وعندما قتل حسن نصر الله لم يتمكن من الرد. منذ ذلك الوقت ظهر الفارق الكبير بين الدعاية وبين الواقع. ما كان له من قوة حزب الله أنه كان ممسك بكل الحكومات التي تشكلت بعد عام 2005. نعم. كان ممسكا بمفاصل القرار العسكري والقضائي، ولا زال متغلغلا في الإدارة لكن بنسبة أقل. حزب الله بعد هزيمة إسناد غزة ثم الدمار الذي لحقه في حرب الثأر للخامنئي هو بقايا قوة. نحن نتحدث عن الصف الرابع والخامس الذين يتم اصطيادهم من عناصره، لكن حزب الله يعيش عزلة خانقة، لا حلفاء له. على الدوام كان لديه العديد من الحلفاء في مجلس الوزراء في الإدارة، بات منبوذا من الجميع. نبيه دري يراهن على عضلات حزب الله للحفاظ على مواقعه في الإدارة، وليس حبا بالحزب، لكن على أرض الواقع هناك صدمات حصلت في عدة بلدات جنوبية بين أنصار حركة أمل، أي رئيس البرلمان نبيه بري، وحزب الله، عندما قام أنصار حركة أمل بمنع حزب الله من التمركز في بعض البلدات التي يهيمنون بشكل أم بآخر عليها. أما السؤال هل سيحاول حزب الله الحفاظ على مكاسبه ودوره؟ طبعا سيحاول، لكن مع وقف النار سيكون حزب الله أمام الاستحقاق الحقيقي. الناس ستسأل لماذا تمت هذه الحرب، ومن المسؤول عن هذه النكبة التي حلت بالاجتماع الشيعي. حزب الله دعا 3 مرات إلى مظاهرات تقتلع رئيس الحكومة، هدد جوزيف عون بمصير الرئيس الراحل أنور السادات، هدد نواف سلام بمصير رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري. واضح. لكن الدعوات 3 للمظاهرات لم يتمكن من الحشد لها. الناس لم تلبي وضع حزب الله الآن. حزب الله بدون سوريا، بدون خط الأكسجين الكبير الذي كان يمر عبر سوريا، هو شيء آخر.
0: واضح. سؤال أخير لك أستاذ إيهاب، إذا كانت الولايات المتحدة تؤكد أنها لن تسمح لإيران بامتلاك قدرات نووية عسكرية، وإيران تؤكد أنها لن تتنازل عن حقها في تخصيب اليورانيوم، فهل يعني ذلك أننا أمام اتفاق يعالج جوهر الخلاف، ونحدث هنا عن الاتفاق النهائي المرتقب، أم أن يؤجل الانفجار إلى موعد لاحق ليس أكثر؟ باختصار
2: يعني شوف حضرتك، لا طبعا نحن ما زلنا يعني أسفل الجبل. قمة الجبل هي الاتفاق النهائي. سنمر بمناطق وعرة ومنحدرات خطيرة ورياح عاصفة، سنمر بأشياء كثيرة في هذه المفاوضات حتى نأتي باتفاق قوي. ربما يعني يشابه اتفاق باراك أوباما، لكن غير ذلك لا نستطيع أن نتحدث اليوم عن أي شيء. النووي غير موجود أصلا في الإطار الاتفاقي. النووي يقال أنه سيناقش بعد ذلك بعد 60 يوما، وأنا أقول لحضرتك أنه هذا ما تتمناه إيران. يعني هي اليوم اشترت وقتا طويلا من ترامب ل...
0: نعم. أعتذر منك، هذا ما سمح به الوقت. شكرا لك من واشنطن المحلل السياسي إيهاب عباس، وشكرا لك أيضا من بيروت الكاتب الصحفي حنا صالح. تحياتي لكم وضيفي الكريمين. مشاهدينا، في ردود الفعل الإقليمية والدولية رحبت قطر بالاتفاق بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في هذا الصدد إن قطر تتطلع إلى مشاركة جميع الأطراف في المفاوضات المقبلة بروح إيجابية وبناءة. هذا ورحب قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا في بإعلان مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران، وأبدى القادة في بيان مشترك استعدادهم لرفع العقوبات ذات الصلة ردا على خطوات واضحة وقابلة للتحقق من جانب إيران بشأن برنامجها النووي. كما أكد قادة

0: بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا على أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحا نوويا أبدا. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرا أنه يمثل انفراجة مهمة في مسار التوترات الإقليمية ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التهدئة واستئناف الجهود الدبلوماسية. وأكد رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده مستعدة لدعم المحادثات الفنية التي ينتظر أن تبدأ عقب إعلان الاتفاق في إطار العمل على بلورة التفاصيل التنفيذية وضمان الالتزام ببنوده. وفي الوقت ذاته جدد ستارمر التأكيد على أن موقف بريطانيا الثابت والراسخ يتمثل في عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. من جانبه قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن قمة مجموعة السبع ستتناول ملف إعادة فتح مضيق هرمز على المدى الطويل في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز استقرار الممرات البحرية الحيوية وضمان أمن الطاقة العالمية. كما رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران والذي يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار وإعادة لفتح مضيق هرمز، واصفا إياه بأنه خطوة حاسمة نحو السلام في الشرق الأوسط. وأعرب غوتيريش في بيان عن أمله بأن تستفيد الأطراف من هذا الزخم الجديد وتضاعف جهودها للتوصل إلى حل نهائي للنزاع. قال وزير الحرب الأمريكي بتكساس إن الحركة في هرمز قد تحتاج لبضعة أيام بعد توقيع اتفاق السلام لتعود إلى طبيعتها.
1: Give it away. So ultimately, the blockade will stay as the strait opens, and then the blockade will open, and then the straits open. And if that takes, you know, 30 days to fully mature, or 2 weeks to fully mature, but it will start immediately, as the president has said. And by the way, I think your viewers need to remember, Project Freedom never stopped, and we've run 125 million barrels of oil through the straits, and Iran couldn't do anything about it.
0: سجلت أسعار النفط انخفاضا بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق مع إيران وأن الولايات المتحدة ستنهي حصارها البحرية على البلاد. كما تراجعت أسعار خام برنت بنسبة 3.9% لتصل إلى حوالي $84 للبرميل، بينما انخفض سعر الخام الأمريكي بنسبة 4.8% ليصل إلى حوالي $81 للبرميل. نهاية هذه الساعة مشاهدينا، لكن تغطيتنا في العربية مستمرة. تلتقونا بعد قليل مع زميلنا حين الشولي.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الفترات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد.
3: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة.
4: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.

أهلا بكم مستمعينا إلى عناوين الأخبار. أمريكا وإيران تتوصلان إلى اتفاق لإنهاء الحرب، وباكستان تقول إن مراسم التوقيع ستعقد في سويسرا في 19 يونيو. وترامب يعلن التوصل لاتفاق مع إيران ورفع الحصار عنها فورا وفتح مضيق هرمز دون رسوم. كذلك العربية مستمعين تكشف تفاصيل الاتفاق الأمريكي الإيراني، إيقاف القتال وفتح مضيق هرمز والتفاوض على تفكيك مخزون اليورانيوم. الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ويصفه بأنه خطوة حاسمة نحو السلام. الرئيس الفرنسي يقول إن قمة مجموعة السبعة ستتناول إعادة فتح مضيق هرمز بشكل دائم. وفي ردود الأفعال أيضا مستمعين، المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا يستعدون لرفع بعض العقوبات على إيران. في أخبارنا الأخرى مستمعين، مقتل 3 أشخاص في جنوب روسيا جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية. في الاقتصاد، تراجع أسعار النفط بأكثر من 4% بعد الإعلان عن إبرام اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. تمويل حكومي ب60 مليار جنيه لتطوير الشبكة القومية للكهرباء في مصر. في الرياضة مستمعين، نتابع المنتخب الإيراني يصل إلى لوس أنجلوس لبدء مشواره في مونديال 2026 لكرة القدم بمواجهة نيوزيلندا. ومنتخب اليابان ينتزع نقطة ثمينة بالتعادل بهدفين مع هولندا في افتتاح منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم. وأيضا ضمن منافسات المجموعة السادسة، السويد تتغلب على تونس 5 أهداف مقابل 1. منتخب ألمانيا يمطر شباك نظيره كوراساو 7 أهداف مقابل 1 ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2026. نلتقي على رأس الساعة.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: من هنا يأتيكم الخبر.
3: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
4: عبر شبكة مراسلين.
5: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
4: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
6: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
4: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
7: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
4: تغطية خاصة،
8: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
4: إذاعة العربية، الخبر وصداه.
9: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
10: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
11: أقفلها، أقفلها،
12: أقفل الكاميرا خلاص.

0: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلين.
2: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: بالتحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
3: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
4: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة،
5: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
6: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
7: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
8: أقفل الكاميرا خلاص.
9: لا تذهبوا بعيدا،
10: قسم بمعركة مخيم جنين،
9: فنحن دائما معكم،
10: دائما معكم
9: بكل جديد.

0: العربية مستمرة. العربية اف ام.
1: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
0: أكبر شبكة من المراسلين.
2: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
0: وأفضل باقة من المختصين.
3: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد.
0: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية اف ام.
4: تحتاج أكثر من مكان. من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية اف ام على الترددات التالية:
5: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
7: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليس.

صبحكم الله بالخير مستمعينا في يوم جديد، نتمنى أن يكون مليء بالخيرات والبركات عليكم بإذن الله. صباح الخير من فريق العربية FM، ونذكركم بأنه رح نكون رفقائكم لساعتين كاملتين من 7 وحتى 9 صباحاً. طبعا أصدقائنا آملين أن يكون صباحكم محملا بالخير أينما كنتم، في طريقكم للعمل أو المدارس أو الجامعات، تسمعونا أو تشاهدونا عبر البث المباشر على يوتيوب على قناة العربية FM. نقدم مستمعينا على يومنا دائما وإحنا ما نعرف إيش يحمل لنا، بس نعرف إحنا إيش نحمل له. نحمل له طبعا الطاقة المتجددة والنية الطيبة والقدرة على البدء من جديد وكل الحب والسعادة بإذن الله، ونبدأ يومنا معاكم. معكم مستمعينا من التقديم والإعداد محبتكم مشاعر الكويليت، وأيضا من التنسيق والإعداد الزميلة لمياء محمد، ومن الإخراج رامي حمزة. ودائما مستمعينا ما نبدأ صباحاتنا بمقولة عسى أن تجعل يومنا أفضل، ومقولتنا لليوم تقول: نصيحتي لا تفعل غدا ما تستطيع فعله اليوم، فالتسويف سارق للوقت. هذه المقولة من رواية ديفيد كوبرفيلد لتشارلز ديكنز. إذن نصيحتي لا تفعل غدا ما تستطيع فعله اليوم، فالتسويف سارق للوقت. يعني مستمعينا احنا دائما كلنا للأمانة يكون في عندنا كثير وكثير وكثير من الأشياء، وكل مرة نقول خلاص هذا بعمله بكرة، هذا مو ضروري اليوم. ممكن انك انت تكلم احد تحبه يخطر على بالك من زمان ما سألت عنه، من

0: شهور أو ممكن من سنين، يجي على بالك ما تكلمه، تقول خلاص أكلمه بعدين أو أكلمه بكرة. فعلا التسويف سارق للوقت، لأنه إحنا ما نضمن أصلا حتى وجود هذول الأشخاص بحياتنا ليوم إضافي. هذا على صعيد الأشخاص وعلى صعيد العلاقات. يعني إذا إحنا بنروح لناحية عاطفية، عاطفية طبعا تجاه يعني حتى الأقارب والأم والأب وغيرهم، ولكن حتى من ناحية عملية، يعني في الحياة بشكل عام الأشياء اللي نقدر نعملها اليوم خلينا نخلصها اليوم وما نأجلها، لأنه بكرة حتطلع لنا أشياء جديدة مع يعني بداية الأيام الجديدة ومشاغل الحياة. كل يوم يطلع لنا عشرات الأشياء الجديدة، فيفضل ألا نفعل غدا ما نستطيع فعله اليوم. فالتسويف سارق للوقت. أيضا مستمعينا، لما إحنا نعمل اللي إحنا قادرين نعمله اليوم، هذا الشيء يساهم في بنائنا ويساهم في نجاحنا. يعني حتى ممكن نلقى نفسنا ناجحين على الصعيد العملي أكثر، ناجحين على الصعيد الدراسي أكثر بكثير. إذا إحنا الحين درسنا اليوم مثلا أو خلصنا اللي علينا اليوم وما أجلنا لبكرة، كذا نلقى الأمور مو متراكمة علينا. إذن مستمعينا، تذكروا دائما أن التسويف سارق للوقت. وننتقل لسؤالنا التفاعلي. سؤالنا التفاعلي يمس حياتنا اليومية. دائما ما نواجه في حياتنا اليومية أشخاص ممكن يحاولوا استفزازنا بالكلام أو التقليل من إنجازاتنا أو حتى التشكيك بقيمة العمل اللي نقوم فيه. ممكن هذا الشخص يكون شخص أكبر مننا، ممكن يكون مدير عندنا في العمل، ممكن يكون أستاذ مثلا في الجامعة أو حتى في المدرسة. نواجه أشخاص يحاولوا التقليل من إنجازاتنا أو التشكيك بقيمة العمل اللي نقوم فيه. إحنا يكون هدفنا واضح، بس يعني بالنسبة لهم كأنهم مو شايفينا، وهدفهم هم كمان واضح، هدفهم استدراجنا إلى رد فعل عاطفي ممكن يفقدنا توازننا. فهنا نوصل لسؤالنا التفاعلي لليوم. كيف مستمعنا العزيز تحافظ على ثباتك عندما يحاول أحدهم استفزازك أو التقليل منك أو التصغير من أي عمل تقوم فيه؟ إذن كيف تحافظوا على ثباتكم لما يحاول أحد، خلينا نقول في العمل، في الجامعة، في البيت، استفزازك أو التقليل منك أو التصغير من أي عمل تقوم فيه؟ طبعا لكل اللي حاب يشارك معنا تقدروا تتصلوا على الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
0: إذن مستمعينا، سؤالنا التفاعلي لليوم يقول كيف تحافظ على ثباتك لما يحاول أحدهم استفزازك أو التقليل منك أو التصغير من أي عمل تقوم فيه؟ نستقبل اتصال جديد. صباح الخير.
2: تواصل.
0: هلا والله.
2: تواصل هذا ولا إيش؟
0: تفضل حضرتك معنا على الهواء مباشرة.
2: أيوة أخي، صباح الخير.
0: أهلا وسهلا، تفضل.
2: الله يعطيكم العافية إن شاء الله.
0: الله يعافيك يا رب. ممكن تشرفنا باسم حضرتك؟
2: معك علي محمد من الرياض.
0: يا هلا يا علي. علي، كيف تتصرف إذا حاول أحدهم أنه يقلل من قيمتك أو يستفزك؟
2: والله شوفي، يعني إذا كانوا في مجال عملك
0: أي
2: أو في مجال دراستك يفرق.
0: إذا كان في مجال عملك
2: يعني يمكن واحد يكون يعني كمديرك استفزك.
0: أي
2: أنت إذا كان عملك مأدي بوجه صحيح مع ضميرك ومع ربك، فما عليك في أي شيء أحد ثاني، طالما استفزك أو ما استفزك ضميرك أهم من أي أحد ثاني.
0: يا سلام عليك. إذن أنت إذا كنت مرتاح مع ضميرك ومع رب العالمين، هنا أنت ما

0: تهتم ولا تسمع
1: العيون.
0: جميل جدا يا علي، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا، ونتمنى لك صباح سعيد.
1: الله يسعدك، صباح. شكرا.
0: شكرا. نستقبل اتصال آخر. صباح الخير. يا هلا، صباح الخير، حضرتك معنا على الهواء مباشرة. فقدنا الاتصال. اتصال جديد. السلام عليكم.
2: صباح الخير.
0: صباح الأنوار.
2: هلا هلا بال يعني ايش اقول،
0: يا اهلا يا رياض. رياض، كيف تحافظ على ثباتك لما يحاول احدهم استفزازك او التقليل منك او التصغير من عمل تقوم فيه؟
2: اول هام او اول شغله مهمه يجب نقولها انه هذا الاحترام هو واحد من الشعائر الدينيه. يعني بالنص.
0: انت كيف تحافظ على ثباتك عندما يحاول احدهم استفزازك؟
2: والله يعتمد على الغزاله، اذا رايقه ما تفرق معايا. قلت لك اذا ما هي رايقه يعتمد كمان على الشخص اللي ممكن تدخل معاه في حوار، او في اذا كان في مقام اللي ممكن واحد ياخذ يعطي معاه يستفسر، هل هو غلطان، هل هو فعلا قاصد الاهانه، او اذا كان او الانتقاص او الاستفزاز.
0: ايوه،
2: له باب وجواب. اما اللي من سقط المتاع صدقيني مضيعه جدا جدا جدا للوقت. إيه على قول حبيبنا عادل المنصري.
0: جميل جدا يا رياض، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا، ونتمنى لك صباح سعيد. ناخذ اتصال جديد. صباح الخير.
3: صباح الورد.
0: يا اهلا وسهلا.
3: اهلا.
0: ممكن تشرفيني باسم حضرتك؟
3: جميل وشدني. ممكن تقدرين تقولين انا اخر واحدة استفز.
0: طيب بس شرفيني باسم حضرتك بس.
3: أضحك.
0: اسمك.
3: ويجيبني اصرار اني انا اللي استفزهم، مو هم اللي استفزوني.
0: طيب ممكن تشرفيني بس باسم حضرتك؟
3: معك ندى مبارك.
0: يا هلا يا ندى. ندى، يعني انت قلتي انه الموضوع هذا شدك او انت اللي تستفزيهم مو هم اللي يستفزوكي، صح؟
3: بالضبط.
0: كيف طيب كيف تردي لهم هذا الاستفزاز؟
3: ما اسمع ولا كاني سمعت شيء، بالعكس اضحك، اخذ الموضوع باستهتار. بعدها يكون ثقتي في نفسي تزيد، ابدا ما يكون له انكسار او ضعف او يقلل من شأني. بالعكس انا لما اشوف احد يعطيني مثلا انه هذا مو قدري او انه يشوفني باستهتار، بالعكس يخليني ازيد اصرار انه انا صح.
0: هل يقدر يعني، شوفي كلامك قد يكون منطقي، لكن هل دائما الانسان يقدر انه هو يبتسم ويستفز الناس؟ يعني مثلا ممكن احيانا ممكن تفقدي اعصابك. انت حتبتسمي اول خمس مرات، بعدين خلاص. يعني
3: كنت انتنشن ومعصبه وزي كذا، ممكن تكون ردة فعلك معاكسه للموضوع بالنسبه لي انا اشوفه كذا.
0: ايوه،
3: اما اذا كنت مثلا رايقه وزي كذا واخذ الموضوع لا مبالاه، هو على حسب الشخص بصراحه.
0: ايوه،
3: في اشخاص صراحه احس اني ازيد الفضول فيهم، يعني ينقهرون ليش هي واصله هالمرحله.
0: ايوه،
3: اخليهم ينقهرون زياده. بس في اشخاص اعرف انهم هم ضعفاء.
0: ايوه،
3: فارحمهم. ف بالفعل صراحة ما في ولا أي
0: ترد فعل، بالعكس. طيب برأيك يا ندى، هذا الموضوع مهارة أنت تقدري تبنيها مع الوقت أم يعتمد على قوة الشخصية؟
3: والله هو الاثنين مع بعض. أيوة. يعني أول كانت أي كلمة تأثر فيني.
0: أيوة،
3: فحسيت أنه ليش أنهم يأثرون فيني، يعني أنا عارفة إمكانياتي وعارفة نفسي وثقتي في نفسي، بالعكس زادت.
0: أيوة.
3: ما ينقص، بس هو يحتاج شيء واحد فقط.

0: واثق من نفسه، عارف قدراته، مؤمن فيها،
1: هذا
0: هذا أهم
1: الموضوع
0: حاجة.
1: مع ال
0: بالذات احنا الحين ما شاء الله قدراتنا خارقة،
1: ايوه
0: يعني نخلي من المستحيل واقع، ما
1: بس
0: في
1: ما
0: شيء يعني نعجز عنه صراحة.
1: صحيح، معك حق. يعني انت تشوفي انه هذا الموضوع كمان يبنى مع السنوات بشكل اكبر.
0: بالضبط، هو العمر له دور، لما الواحد ينضج يشوف الأمور تافهة، جدا تافهة، إنه ليش آخذ الموضوع بجدية وأحرق في نفسي في الأخر؟ يعني في الأول والأخير من اللي بيتضرر؟ أنا،
1: صح
0: ليش أضر نفسي على حساب الناس؟ بالعكس.
1: صحيح، فأفضل شيء إنه الواحد يبتسم ويرد لهم الاستفزاز باستفزاز أكبر.
0: بالضبط بالضبط.
1: جميل جدا يا ندى، نشكرك جزيل الشكر ونتشرف فيك،
0: حبيبتي بنت،
1: ويعني
0: الله
1: نتمنى إنه
0: يسعدك،
1: دائما تسعدينا باتصالاتك. شكرا جزيلا،
0: الله يرضى عليك،
1: إلى
0: سلام
1: اللقاء.
0: حبيبتي.
1: إذا مستمعينا، صديقتنا ندى كان برأيها أنه يعني أي شخص يحاول استفزازها فهي ببساطة ممكن تبتسم وترد له الاستفزاز هذا باستفزاز أكبر، وأنه الموضوع بشكل عام يبنى مع السنوات كمان. يعني في الأول كانت ممكن أي كلمة تأثر فيها، ولكن مع السنوات اكتسبت صلابة نفسية أكبر واكتشفت أنه ليش أحرق دمي مثلا على شخص يحاول يستفزني. فالأفضل شيء في رأي ندى هو التجاهل زي ما يقولوا، وأنه ترد للاستفزاز باستفزاز آخر ولكن بهدوء أكبر. ناخذ اتصال جديد. صباح الخير. صباح الخير.
2: ألو، صباح النور.
1: يا أهلا وسهلا.
2: أهلين، هلا مشاعر، كيف؟
1: بخير، عساك بخير يا إيمان. إيمان،
2: صباحك.
1: قولي لنا رأيك بالموضوع. لما يحاول شخص
2: يعتمد على
1: يستفزك،
2: الموقف والشخص، بالنسبة لي يعتمد على نوع الموقف بالاستفزاز،
1: أي
2: وعلى الشخص بالنسبة لي، يعني قربة لي.
1: طيب خلينا نقول إذا كان خلينا نقسمهم. إذا كان على الصعيد العملي،
2: شوفي، أنا في كل الحالات في البداية أول ما يستفزني تجيني لحظة صمت.
1: أيوة،
2: بس صمت إني أفكر شلون أرد،
1: أي
2: يعني مو صمت نقطة، صمت فاصلة.
1: أيوة،
2: أي ف يعني كده أسكت شوي. في بعضهم مجرد اني بس اناظر نظره واصد، يعني ما اكمل، فاحس حتى هو يرتبك.
1: ايوه،
2: ما اكمل الحوار مثلا.
1: ايوه،
2: بعضهم لا، يحتاج انه انا ارد، بس دائما ردي احاول يكون بكلمات مختصره عشان ما اغلط.
1: نعم،
2: فمجرد اسكت افكر ثواني بعدين ابدا بالرد، بس بعدها حتى لو ما رديت في نفس اللحظة أعرف إن الشخص هذا انحط في القائمة عندي.
1: أي
2: يبدأ التركيز عليه، يعني مستقبلا في الحوار أبدأ أركز عليه.
1: أيوة،
2: طيب أنا كيف أرد عليه؟ ممكن كيف إنه إنه إنه هذا الشخص أصلا استفزازه كان جاي من حقد، من غيرة، يعني من أحيانا يكون من سوء تقدير منه، يعني ما هو مثلا من غير قصد.
1: أيوة،
2: عشان ما يكون في بكرة شيء أنا يعني مثل ما يقولون يلحقني الغلط فيه.
1: طيب، وعلى الصعيد الشخصي لما يحاول أحدهم أنه يستفزك،
2: في أشخاص ما أقدر أرد عليهم صراحة، يعني ما أقدر أرد أبدا، يعني
1: أيوة.
2: حتى لو تعرفين أحيانا كبار السن أحيانا كذا، لا ما أقدر أرد،
1: أيوة،
2: يكون صمت لأنه يكون دائما غير مقصود.
1: أيوة،
2: بس إنه في نفس الفكرة، أول ما يكون الحدث أنا ما أحب.
1: أيوة،
2: يكون في صمت شوي بعدين،
1: يعني تحاولي تستوعبي، تحاولي تهضمي اللي
2: بس
1: صار.
2: أنا أحاول

0: انا ماني من النوع اللي يعني على طول. كيف
1: أقول تحاولي أنك أنت تهضمي اللي صار، يعني تاخذي كذا لحظة صمت علشان تستوعبي إيش صار وأنا إيش مفروض أرد.
0: إنه إيه بس ما أستفزه، بس أخذ حقي منه، بس إنه من غير مو شرط إني أنا أستفزه.
1: طيب هذه المهارة أنت بنيتيها مع الوقت أو هذا طبع عندك من لما كنت أصغر؟
0: لا والله بديتها مع الوقت، يعني مو من زمان، مع الحياة، ولما عرفت إنه أنا سرعة الرد هذه ممكن ضيع لك حتى حق لك.
1: أيوة
0: أفضل إنك تفكرين لثواني، حتى دائما أقول لعيالي يعني إنه لما يصير شيء لعمرك ترد بسرعة، يعني اللي فيه شوي تأني عشان مخك يتبرمج على الموقف وعلى الكلمة اللي راح تقولها. وأحيانا يكون الصمت والنظرة كافية حارقة للي قدامك،
1: صح، أحيانا تكون أبلغ
0: ما
1: من
0: يعرف
1: الكلام.
0: وش اللي بخاطرك.
1: أيوة فتشوفي انه هذا يعني
0: في التأني السلامة مثل ما يقولون، مو بس في القيادة، حتى في ردات الفعل.
1: جميل جدا يا إيمان، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا ونتمنى لك صباح سعيد. إلى اللقاء. إذن مستمعينا، إيمان تشوف انه الموضوع على في صعيد العمل على حسب الشخص، وانه دائما تحاول أنها تأخذ لحظة صمت وتفكر هي إيش ممكن يكون ردها، وبأغلب الأوقات ردها ممكن يكون جدا مدروس، أو تفضل الصمت على الرد علشان ما ينحسب الغلط عليها. نفس الشيء كمان ينطبق معاها على موضوع العائلة، خصوصا إذا كانوا أشخاص أكبر بالعمر، فهذول تفضل معاهم عدم الرد نهائيا، وأنه دائما الالتزام بالصمت. وبرأيها أنه في التأني السلامة، حتى يعني مو بس في القيادة ولكن حتى في ردات الفعل. مستمعين أنتوا إيش رأيكم؟ كيف تحافظوا على ثباتكم لما يحاول شخص يستفزكم أو يقلل منكم أو يصغر من أي عمل أنتوا تقوموا فيه؟ إذن كيف تحافظ على ثباتك عندما يحاول أحدهم استفزازك أو التقليل منك أو التصغير من أي عمل تقوم فيه؟ طبعا لكل اللي حاب يشاركنا تقدروا تتصلوا على الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062.
1: سمعينا من الآراء اللي وصلتنا على الواتساب. رأي من أبو عبد الله من الطايف يقول إحنا مو مطلوب إنه ما نتأثر، لأنه بالنهاية إحنا بشر، الطبيعي إنه نحس بالغضب والانزعاج، بس النضج الحقيقي يظهر في كيفية إدارة هذا الشعور. يعني بما معناه طبيعي نتأثر، ولكن كيف ندير هذا التأثر هو اللي يثبت درجة نضجنا. شكرا جزيلا يا أبو عبد الله. ونذكركم مستمعينا بسؤالنا اللي يقول كيف تحافظ على ثباتك عندما يحاول أحدهم استفزازك أو التقليل منك أو التصغير من أي عمل تقوم فيه. يعني اختلفت الآراء، في ناس تقول أنا أفضل الصمت، في ناس تقول والله أنا أهم شيء عندي ضميري يكون مرتاح، ويعني ورب العالمين يكون شايف كل شيء، وبالنهاية الوقت ممكن هو اللي ياخذ لي حقي. صديقتنا ندى تقول أنه أنا أبتسم وأستفزهم، وأنه بالأول كانت أي كلمة تأثر فيها، ولكن بنت صلابة نفسية مع الوقت خلتها أنه أكثر صلابة وما يأثر فيها أي كلام. كمان سؤال مستمعينا، هل الحفاظ على الثبات النفسي

0: النفسي مهارة تبنى مع الوقت أم هي تنولد مع الشخص وتعتمد أكثر على قوة الشخصية؟ يعني نشوف في ناس مهما مر فيهم الزمن انفعالاتهم تظل واحدة، تأثرهم يظل واحد مهما كبروا بالعمر. فهنا هذول الثبات النفسي ما يكون مبني عندهم مع الوقت، لأنه يكون مر عليهم وقت كثير وعمر كثير وتجارب كثيرة، ولكن ثباتهم النفسي لا يزال أقل درجة. أنتوا قولوا لنا كيف تحافظوا على ثباتكم لما يحاول أحد يستفزكم أو يقلل منكم أو يصغر من أي عمل تقوموا فيه. طبعا لكل اللي حاب يشاركنا تقدروا تتواصلوا على الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062.
0: مستمعينا كمان قولوا لنا لما أحدهم يحاول التقليل منك أو التقليل من عملك أو التقليل من أي شيء أنت قمت فيه، إن كان مدرس أو إن كان مدير أو إن كان حتى أحد من الأقارب، إيش اللي يؤلمكم أكثر؟ الكلام نفسه أو التصرف نفسه، ولا شعوركم بأنه هذا الشخص ما شاف قيمتكم أو ما قدركم التقدير الصحيح؟ وهل الصمت أمام الاستفزاز يعتبر طريقة ذكية وحازمة أم يعتبر ضعف في الشخصية وعدم قدرة على الرد؟

في مشاركة وصلتنا من صديقتنا أم رؤى تقول: أنا بالأول وأنا في الصبا كنت أحلل المواقف وتأخذ وقت كبير من تفكيري، لكن لما نضجت ما صار يهمني الاستفزاز بشيء، فقط أبتسم وأمشي. نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا. قولوا لنا مستمعينا، هل الثبات أمام الاستفزاز هو قوة شخصية أم ضعف؟ وأنه ممكن تبين للشخص اللي قدامك أنه أنت مو قادر ترد عليهم. وإيش هي المواقف اللي مهما كنتوا متماسكين إذا صارت ممكن تفقدوا أعصابكم وتردوا، ولكن يعني أكيد باحترام طبعا. في مشاركة جميلة وصلتنا كمان على الواتساب من شخص ما ذكر اسمه، يقول: أحيانا الناس اللي يقللوا مننا ما يحكوا عننا فعليا، بل هم يكونوا مراية لأنفسهم. في ناس تشوف نجاح الآخرين كتهديد فيلجأوا للتقليل منهم حتى يستعيدوا شعورهم بالتفوق. جميل جدا. يعني أحيانا اللي يستفزنا يكون شايف نجاحنا أو وجودنا بحياته تهديد له، حتى لو كان معلم، حتى لو كان زميل أكبر مننا، حتى لو كان مدير ممكن، حتى لو كان أحد من أفراد العائلة. وأنتوا إيش رأيكم؟ كيف ممكن تردوا على شخص استفزكم وحاول يقلل منكم أو يصغر من أي عمل تقوموا فيه؟ تواجهوه وتروحوا تقولوا له: لا أنت غلطان، ولو سمحت التزم حدودك، ولا طنشوه. بس في ناس تعتبر الصمت ضعف شخصية للمتلقي نفسه. يعني الشخص اللي حاول يستفزك لما أنت تصمت ممكن يشوف هذا الموضوع ضعف شخصية، أنه واو مو قادر يرد عليه. فمو دائما الصمت يفهم على أنه قوة شخصية. إيش رأيكم أنتو؟ طبعا لكل اللي حاب يشارك معنا تقدروا تتصلوا على

رقم 0115 100 100 أو تراسلونا عبر الواتساب على 0562 62 62 062.

بالنسبة لي ما أتحمل مباشرة، أرد الصاع صاعين وأعتبر نفسي في ملاكمة. يعني فعلا مو كل الناس تستحمل هذا الموضوع، في ناس لا، يعني في ناس على طول ترد أنه تقول أنا والله الشخص اللي قدامي استفزني، فأنا ليش أتكبد عناء الصمت وأني أنا ممكن أصمت علشان أستفزه؟ لا، على طول أرد عليه وأرد الصاع صاعين زي ما قال صديقنا. والمضحك أنه قال أعتبر نفسي في ملاكمة، فإيش رأيكم؟ هل تتفقوا معه ولا لا؟ شكرا يا صديقنا على المشاركة.

0: مشاركة أيضا أخرى وصلتنا تقول: الثبات الحقيقي يبدأ من الداخل. إذا أنت كنت مقتنع بقيمة نفسك وبعملك فالتقليل ما رح يهزك بسهولة. المشكلة غالبا مو بالناس نفسهم، المشكلة بالمساحة اللي إحنا نعطيها لهم داخلنا. فلما نكون متصالحين مع أنفسنا وعندنا صلابة نفسية يصبح الاستفزاز مجرد ضوضاء خارجية لا أكثر. وأنتوا قولوا لنا كيف تحافظوا على ثباتكم لما يحاول أحدهم استفزازكم أو التقليل منكم أو التصغير من عمل تقوموا فيه. هل تفضلوا الصمت أم تردوا صاع صاعين زي ما قال صديقنا منذ قليل؟ طبعا لكل اللي حاب يشاركنا تقدروا تتواصلوا على الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062.
0: نستقبل اتصال جديد. صباح الخير. يا هلا وسهلا. في عندك صوت شوية يمكن ضوضاء، لو ممكن تقفل الشباك أو توطي صوت الراديو، ما أعرف. أيوة تفضل.
2: صراحة التجاهد هو أفضل.
0: ممكن. أيوة تفضل.
2: أعتقد التجاهد هو أفضل حل.
0: التجاهل هو أفضل حل لو حاول أحدهم أنه يستفزك.
2: بالضبط، يعني أحيانا ممكن ما يسمع شخص
0: أو الطرف الآخر يضيع وترد
2: وتبهدل، لأنه اللي في باله في باله. أيوة. التجاهل بحد ذاته يعتبر حاجة منتاجة يعني.
0: طيب.
2: وفي العام يعني
0: في دبلون تحت، في ناس تشوف إنه التجاهل ضعف شخصية وما تأخذه بعين الاعتبار، فإيش رأيك بالموضوع؟
2: لا أبدا، التجاهل ما هو
0: أيوة، ولكن التجاهل هو اللي يحتاج قوة أكبر. جميل جدا، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا ونتمنى لك صباح سعيد. إلى اللقاء. في مشاركة وصلتنا كمان على الواتساب من صديقنا يقول: أتفق. تتفق مع إيش يا صديقنا؟ تتفق مع أنه ترد الصاع صاعين، ولا تتفق مع التجاهل؟

0: طبعا مستمعينا، في أبحاث كثيرة في علم النفس، يعني في أحد الأبحاث منشور في American Psychological Association APA بعنوان Emotional Regulation and Interpersonal Conflict. يقول هذا البحث أنه تنظيم المشاعر هو أحد أهم العوامل في التعامل مع الاستفزاز، وأنه الأشخاص اللي يملكوا قدرة أعلى على تهدئة استجاباتهم الانفعالية يظهروا مرونة أكبر أثناء النزاعات. والدراسة توضح أنه الصمت المؤقت زي اللي ذكرتها صديقتنا إيمان وإعادة تقييم الموقف ممكن يقللوا من السلوك الاندفاعي، وأنه هذا الموضوع ما يعني كبت المشاعر بل يعني إدارتها بوعي يسمح برد أكثر اتزاناً. كمان وجدت الأبحاث أنه مهارات التنظيم العاطفي ترتبط بانخفاض التوتر وتحسن جودة العلاقات، خصوصا في البيئات عالية الضغط مثل العمل والأسرة. نستقبل اتصال جديد. صباح الخير. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: يا أهلا وسهلا، حضرتك معانا على الهواء مباشرة، ممكن تقول لنا رأيك بالموضوع؟ إذا حاول أحدهم استفزازك إيش تعمل؟ فصل الاتصال. طيب، صديقتنا أم رؤى هي اللي قالت لنا أتفق، وتقول أتفق مع التجاهل، ريح راسك وما يستفزك إلا الغيران أو الحسود. يا سلام. مشاركة أخرى من صديقنا أبو يوسف يقول الصمت ليس ضعف شخصية ولكن رقي، أفضل عدم النزول إلى مستوى القاع للمستفز والبقاء على قمة الرقي. يا سلام. ونستقبل اتصال جديد. صباح الخير.
2: صباح النور والسرور، كيف الحال؟
0: يا هلا وسهلا، ممكن تشرفنا باسم حضرتك؟
2: أشرف.
0: يا أهلا يا أشرف. أشرف، قول لنا رأيك بالموضوع.
2: ما في مقولة عندنا بتقول طنش تعش ننتعش.
0: أوكي، بس هل الواحد دائما يقدر يطنش؟ يعني أحيانا في ناس توصلك إلى أعلى حد من الاستفزاز.
2: ما هو طبعا في حدود لكل شيء، في حدود، بس بالمقابل لازم يكون رد لبق وفي وقته، ونحط حدود للطرف الآخر.
0: فأهم شيء الطناش.
2: طبعا أهم شيء الطناش
0: والتجاهل.
2: نعم نعم.
0: جميل جدا يا أشرف، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا، ونتمنى لك صباح سعيد بإذن الله.
2: إذا صباحك بالتوفيق.
0: إلى اللقاء. نستقبل اتصال جديد. فقدنا الاتصال. إذن مستمعينا، صديقنا أشرف يقول أنه التجاهل أو باللغة العامية زي ما يقولوا أنه الواحد يطنش هو أفضل طريقة للتعامل مع الناس المستفزين، بينما في صديقنا منذ قليل قال لا والله أنا أرد الصعصعين وما أتحمل وأعتبر نفسي في ملاكمة. أنتوا إيش رأيكم؟ هل الرد مثلا على شخص استفزنا مرة ومرتين وثلاثة وعشرة يمكن، هل الرد عليه يعتبر ضعف ولا يعتبر أنه خلاص أنت وصلت حدك ولازم تحط حد لهذا الشخص؟ يعني في ناس تشوف الرد ضعف في الشخصية، وفي ناس والله تشوف أنه لا، أنا أرد وأحط حد للشخص اللي قدامي طالما هو تجرأ أنه يستفزني

0: اللي يستحمل. وانتم مستمعين قولوا لنا رأيكم، كيف تحافظوا على ثباتكم لما يحاول أحدهم استفزازكم أو التقليل منكم أو التصغير من أي عمل تقوموا فيه؟ تردوا وتحطوا حد للشخص لأنه هو تجرأ أنه هو يستفزكم فخليه يتحمل، ولا تتجاهلوا وتتغافلوا ويعني تكبروا دماغكم زي ما يقولوا على الموضوع؟ طبعا لكل اللي حاب يشاركنا تقدروا تتصلوا على الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
0: مستمعينا، لما يحاول شخص يستفزكم هل تردوا عليه ولا تتجاهلوا؟ قولوا لنا رأيكم.

طيب في كمان دراسة أخرى تقول أنه شدة التأثر بالنقد غالبا ترتبط بالتجارب السابقة والصورة الذاتية. كلما كانت ثقة الشخص بنفسه أكثر استقرارا قل تأثير النقد السلبي عليه. الدراسة أو المقال اللي بعنوان لماذا يؤلم النقد كثيرا أو why criticism hurts so much يقول إنه أهمية الفصل بين النقد البناء يشدد عذرا على أهمية الفصل بين النقد البناء والإساءة الشخصية.

في أيضا كمان مقال منشور في مايو كلينيك بعنوان Boundary Setting for Mental Health، يركز على أن وضع الحدود الواضحة مع الآخرين ضروري للصحة النفسية، وأنه التسامح مع الإهانات المتكررة وتجاهلها ممكن يؤدي إلى استنزاف عاطفي وتراجع احترام الذات، وأنه الشخص ضروري يتعلم أنه يقول هذا الأسلوب غير مقبول للشخص المستفز، ويقلل كمان من احتكاكه فيهم ويقلل من احتكاكه بالأشخاص السامين بشكل عام. فهذا التقليل من الاحتكاك ممكن يكون جزء أساسي من حماية الاتزان النفسي، وأن الحدود لا تعني العدائية بل تعني الوضوح. يعني بحسب المقال المنشور في مايو كلينيك يقول أنه يفضل أنه الشخص يتعلم أنه هو يحط حدود واضحة، ويقول للشخص اللي حاول يستفزه أنه ترى هذا الأسلوب غير مقبول، رجاء أنا ما أرضى بهذا الأسلوب، فأرجو أنك أنت مثلا حضرتك تحترم نفسك معاي أو ما تحاول تستفزني. هذا الموضوع يخلينا نحط حدود واضحة مع الآخرين، ويخلي يعني صحتنا النفسية تكون أكثر اتزانا. إذن مستمعينا، كيف نحافظ على ثباتنا عندما يحاول أحدهم استفزازنا أو التقليل منا أو التصغير من أي عمل نقوم فيه؟ هل نحط لهم حد ونقول لهم عذرا أنا ما أرضى بهذا الشيء، رجاء أن تحترم نفسك، أو نتجاهلهم ونبتسم زي ما قالوا بعض المتصلين، والابتسامة هذه يكون فيها استفزاز أكبر لهم.

0: نستقبل اتصال جديد. صباح الخير.
1: هلا صباح النور.
0: يا أهلا وسهلا.
1: طارق يا من جدة.
0: طارق.
1: طارق إيه.
0: يا أهلا يا طارق. طارق قول لنا رأيك في الموضوع.
1: والله طبعا أتفق مع الجميع أو مع الدراسات اللي تقول ضبط النفس والهدوء والصمت وعدم والتجاهل طبعا حلو.
0: أي.
1: لكن مو على طول. يعني بعض الناس يعني تستمر أو يعني أنت دحين لما صمت أو لما تجاهلت ممكن زي ما قال النفسية تتأثر وبعضهم يرجع البيت يفكر ليش أنا ما رديت ليش هذا طبعا حسيت اضطراب نفسي أنا يعني رديت هذا والله فشلني قدام الناس وشيء زي كذا
0: صح
1: لكن أنت أوكي حد جميل الطناش جميل تكبر راسك مرة مرتين خلاص يعني بعضهم يعني أنا أقول لكم ابتلاء فيحب يضحك الناس عليك يحب يستعمل أشياء مثلاً أو مثلاً إذا كانت في المدرسة مثلاً أطفال يأخذ أشياء أكو أنا حاول والله أوعي عيالي أقول لهم لا يعني أوكي نطنش ونسامح بس لا مو على طول يجيك واحد يأخذ أشياء أكو يجيك وأنت مثلاً يضحك عليك الناس أو أطفال البنات أحاول أوعيهم لكن في نفس الوقت ما يشيلوا في قلبهم يرجعوا البيت يقولوا أنا ما رديت وأنا فهو هذا جميل إنك تعبر عن تكون في رد فعل بس
0: أيوة.
1: الرد الفعل لازم يكون مثلا أنا ما أسمح لك تسوي هذا الشيء أنا أكره هذا الكلام يعني لازم يكون فيه في لحظتها
0: أيوة.
1: إذا تكرر الموضوع في البداية حاول تطنش بس إذا تكرر الموضوع لازم تعبر عن مشاعرك وما تسكت هذا هي فكرتي في الموضوع
0: يعني نفس المقالة اللي تقول أنه لازم الشخص يتعلم أنه يقول هذا الأسلوب غير مقبول وأنه يحط حدود واضحة علشان يحافظ على صحته النفسية لأنه التسامح ممكن يؤدي إلى استنزاف عاطفي كمان
1: أي والله جدا وسبحان الله يعني زي ما قلت لك يعني في بعض الناس في كل مكان يحاول يستفزك دائما بسكوتك ما هو ضعف لكن يستغل لازم تعبر عن مشاعرك وتقول أنا ما أسمح لك وصراحة أنصح الجميع أنواع عيالهم لأنه في كل مكان موجودين الناس اللي يحاولوا يستفزوك ويحاولوا عشان ما يرجعوا البيت يفكروا أنا ما رديت وأنا فشلتني وضحكت علي الناس لازم يكون في رد فعل
0: جميل
1: فهذه هي كان فكرتي بالموضوع
0: شكرا جدا يا طارق نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا ونتمنى لك صباح سعيد
1: شكرا إلى اللقاء. صباح لكم شكرا لكم على السلامة
0: ونستقبل اتصال آخر وأخير صباح الخير
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام
2: صباح الخير
0: يا أهلا وسهلا ممكن تشرفنا باسم حضرتك
2: أبو سليمان
0: يا هلا يا أبو سليمان أبو سليمان قل لنا رأيك هل تفضل الرد أو لا
2: رأيي هو قدوة محمد عليه الصلاة والسلام
0: عليه الصلاة والسلام
2: لو رجعنا لسيرته صلى الله عليه وسلم رأينا مواقف كفار قريش وصناديد قريش كيف كانوا يتعاملون مع الرسول
0: نعم
2: وكيف رد فعل الرسول عليهم
0: أيوة
2: الهدوء وأعصاب وحكمة
0: أيوة
2: حتى مع بعض الأعرابيين الأعرابي اللي شد الرسول عليه الصلاة والسلام أيوه. قال أعطني من مال الله يا محمد
0: أيوه.
2: أحد الصحابة قال دعني أقتله يا رسول الله
0: أيوه.
2: أي بالهدوء والتربية فما له داعي يقعد تشاجر مع واحد أخطأ عليه بكلمة طنشه ما عليك منه اتركه يربي هزمي قد يقع مع شخص أشد عصبية وأشد أيوة. حدة منك يسمع منه كلام أو يشوف منه فعل يخليه يوقف عند حده وأنت تكون كسبت الحسنة وكسبت أما مسألة أنه هذا فيه بالنسبة للنفس أنه إضعاف للنفس وإذا رجعت للبيت أقعد ألوم نفسي ليش ما رديت عليه بالعكس أرجع للبيت أقول أنت نفسك صبورة أنت نفسك جبارة
0: أيوة
2: قدرت تتحمل مثل هذا الكلام وأشحن نفسي بهذا الأمر

0: جميل جدا.
1: لكن كل ما بدأت أني أعيد هالموقف وأقول ليش ما سويت كذا، لو تكرر بدخل بمشاكل مع الآخرين.
0: صح ممكن يكبر بداخلك ويكبر الغضب بداخلك.
1: تكبر السالفة براسي، يبدأ أي شخص يتكلم كلمة لو بسيطة مازح عن أبتهاوش أنا وياه.
0: جميل جميل يا أبو سليمان، نشكرك جزيل الشكر.
1: خلي نفسك هادية، أزعجك واحد طنشه اتركه، بعدين يتعلم من المجالس والأيام.
0: جميل جدا، نشكرك جزيل الشكر.
1: إن شاء الله لا يرينا مثل هالأشكال السلبية اللي دائما تخلي الواحد أو في الغالب يكره المجالس بسببهم.
0: آمين آمين. تسلم يا أبو سليمان وبمكالمتك.
1: شكرا على هذا الطرح الجيد.
0: شكرا جزيلا بهذه المكالمة. مستمعينا وصلنا إلى نهاية ساعتنا الأولى. طبعا أبو سليمان كان رأيه أنه يتجاهل ويتغافل مقتديا بالرسول عليه الصلاة والسلام، وفي هذه المكالمة كانت يعني أفضل ختام زي ما يقولوا. نشكركم مستمعينا جزيل الشكر على استماعكم لنا وعلى مشاركاتكم معنا. ننتقل إلى عناوين الأخبار مع الزميل محمد عطية، ومكملين معاكم بعدها في ساعتنا الثانية المليئة بالمواضيع اللي تهمكم بإذن الله. خليكم معنا ولا تروحوا بعيد، إلى اللقاء.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
4: عبر شبكة مراسلين
5: مراسلة العربية FM. أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
4: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
6: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
4: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
7: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
4: تغطية خاصة
8: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
4: إذاعة العربية الخبر وصدى
9: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
10: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
11: أقفل الكاميرا خلاص.
12: من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
13: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
12: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
14: في الإدارات السابقة حسن وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
12: من السياسة إلى الاقتصاد،
15: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
12: إلى الرياضة،
16: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
12: اخبار شامله ومتجدده على مدار الساعه.
17: خبر عاجل الان مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينيه، الجيش الاسرائيلي
12: بايقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظه ويقرا ما وراءها. مع اخبار العربيه FM العالم اقرب.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعينا من جديد إلى عناوين الأخبار. طهران تقول إن مذكرة التفاهم تنص على وقف العمليات العسكرية في كل الجبهات. إعلام إسرائيلي عن مصادر يقول نتنياهو أبلغ ترامب أن إسرائيل غير ملزمة ببند لبنان ضمن الاتفاق. بعد التوصل لاتفاق ينهي الحرب بين أمريكا وإيران، باكستان تقول إن مراسم التوقيع ستعقد بسويسرا في 19 من يونيو. العربية تكشف تفاصيل الاتفاق الأمريكي الإيراني، إيقاف القتال وفتح مضيق هرمز والتفاوض على تفكيك اليورانيوم المخصب. الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ويصفه بأنه خطوة حاسمة نحو السلام. الرئيس الفرنسي يقول قمة مجموعة السبع

ستتناول إعادة فتح مضيق هرمز بشكل دائم. كذلك المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا يستعدون لرفع بعض العقوبات على إيران. في الاقتصاد مستمعين، تراجع أسعار النفط بأكثر من 4% بعد الإعلان عن إبرام اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وتمويل حكومي ب60 مليار جنيه لتطوير الشبكة القومية للكهرباء في مصر. في الرياضة، فيفا يواسي الحكم الصومالي عمر أرتان بمكافأة مالية بعد منعه من دخول أمريكا للمشاركة في كأس العالم، والمنتخب الإيراني يصل إلى لوس أنجلوس لبدء مشواره في مونديال 2026 بمواجهة نيوزيلندا. منتخب اليابان ينتزع نقطة ثمينة بالتعادل بهدفين مع هولندا في افتتاح منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم. وكذلك ضمن منافسات المجموعة السادسة، السويد تتغلب على تونس 5 أهداف مقابل هدف، ومنتخب ألمانيا يمطر شباك نظيره كوراساو 7 أهداف مقابل هدف ضمن المجموعة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم. مستمعين، كذلك هذا الخبر العاجل الوارد للعربية الآن. إعلام إسرائيلي عن مصادر يقول إسرائيل تتمسك بمصالحها الأمنية في لبنان.

0: عناوين الأخبار من العربية FM. لا تذهبوا بعيدا،
1: قسم،
0: فبمعركة مخيم جنين
1: فنحن دائما معكم،
0: دائما معكم
1: بكل جديد،
0: والتغطية مستمرة. العربية FM.
2: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
0: أكبر شبكة من المراسلين.
3: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
0: وأفضل باقة من المختصين.
4: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
0: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
5: تحتاج أكثر من مكان. من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
6: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
7: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
8: في الدراسة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد.
9: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة.
10: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
11: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
1: لا تذهبوا بعيدا،
0: قسم،
1: فبمعركة مخيم جنين
0: فنحن دائما معكم،
1: دائما معكم
0: بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
2: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
0: أكبر شبكة من المراسلين.
3: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
0: وأفضل باقة من المختصين.
4: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
0: لتبقوا دائما

0: قلب الحدث فقط على إذاعة العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
3: رجعنا لكم مستمعينا ومكملين معاكم في ساعتنا الثانية من برنامج سبعة الصبح على العربية FM. طبعا كل التحية للإعداد والتنسيق زميلتنا لمياء محمد والإخراج رامي حمزة. وفي عناوين هذا الصباح رح نحكي في فقرة أصحاء عن ديتوكس الماء وكيف ننظف أجسامنا صباحا ونستعد ليومنا كذا بإشراقة ونشاط. أما في فقرة سر المهنة فرح نحكي عن تأجير أطقم الألماس وتحويل المجوهرات الراكدة إلى أصول مدرة للدخل. يعني الآن أصبحت أطقم الألماس الثمينة للغاية تؤجر، فبدل ما الامرأة مثلا ترتدي أو تضع مثلا مبالغ كبيرة جدا في الطقم، لا هي تروح تستأجرها وتذهب إلى المناسبة وبعدها تعيد طقم الألماس هذا وخلص. فهذا الموضوع أصبح بزنس وصار حقيقي. رح نتناول موضوع تأجير أطقم الألماس وتحويل المجوهرات الراكدة إلى أصول مدرة للدخل. أما في فقرة المستشار فرح نحكي عن العزل الحراري للمنازل. يعني الحين مستمعينا مع الصيف أكيد كلنا ممكن يكون همنا أنه كيف نخلي منازلنا أبرد أو الأماكن اللي إحنا قاعدين فيها أكثر برودة. إيش هو العزل الحراري للمنازل وكيف يمنع انتقال الحرارة لداخل المنزل وكم كمان ممكن يوفر باستهلاك الكهرباء؟ وقبل ما نبدأ مستمعينا نوافيكم بتوقعات المركز الوطني للأرصاد، حيث لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، المدينة المنورة وتبوك. أما بالنسبة لدرجات الحرارة مستمعينا من حيث العظمى والصغرى، فدرجة الحرارة العظمى في الرياض تصل اليوم إلى 45 درجة مئوية، أما الصغرى فتصل إلى 29 درجة مئوية. بالنسبة لمدينة جدة درجة الحرارة العظمى فيها توصل إلى 29، بينما الصغرى توصل إلى جدة العظمى 36 والصغرى 29. إذن درجة الحرارة العظمى في جدة 36 والصغرى 29. بالنسبة لمدينة الدمام درجات الحرارة مقاربة فيها لمدينة الرياض، العظمى 44 درجة مئوية والصغرى 28 درجة مئوية. كمان بالنسبة لحركة المرور مستمعينا، طبعا بحسب تطبيقات الخرائط فيعني مدينة الرياض تشهد ازدحام مو شديد مرة ولكنه متقطع في معظم الشوارع الرئيسية. طريق مكة المكرمة على امتداده ذهابا وإيابا في ازدحام ملحوظ جدا، وأيضا طريق الملك فهد. كمان إذا نزلنا لتحت أكثر الدائري الجنوبي هناك في ازدحام ملحوظ، وطريق الملك عبد الله في ازدحام في هذا الوقت. هذه بالنسبة لمدينة الرياض، مو كل الشوارع مزدحمة.

0: العالم اليوم، لكن أهم الشوارع الرئيسية اللي هي طريق مكة المكرمة، الملك فهد، الملك عبد الله، والدائري الجنوبي. أما بالنسبة لمدينة جدة فتشهد انسيابية أكثر في حركة المرور مع ازدحام بسيط نوعا ما في طريق الحرمين، و يعني تقاطع شارع فلسطين مع شارع الستين. أما بالنسبة لمدينة الدمام فهي تشهد انسيابية كاملة كالعادة في حركة المرور مع بعض الازدحام البسيط في طريق الملك فهد. وبهذا نكون وصلنا مستمعينا إلى أول مواضيعنا لليوم.
1: سبع الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
0: سمعينا رح نحكي عن ديتوكس الماء وكيف ننظف أجسامنا صباحا ونستعد ليومنا. مع بداية اليوم الكثير يبحثون عن طرق تمنحهم نشاطا وانتعاشا أكثر. من أكثر العادات اللي دائما ما ينصح فيها أكيد طبعا هو شرب الماء على الريق، أو ما يسمى بديتوكس الماء، بهدف التخلص من السموم وتنظيف الجسم. بس إيش الحقيقة العلمية خلف هذه العادات، خصوصا أنه في ناس تضيف للماء مثلا خل، عسل، خيار، ليمون، فإيش الحقيقة العلمية خلف هذه العادات؟ وهل فعلا الجسم يحتاج إلى ديتوكس؟ أم أنه أصلا بتكوينة الجسم في أنظمة طبيعية تنقي وتنظف الجسم من السموم؟ رح نعرف أكثر عن الموضوع مع أخصائية التغذية شيماء زاهر، أخصائي أول تغذية علاجية. أهلا وسهلا.
2: أهلا، صباح النور.
0: صباح الأنوار.
2: يا هلا فيكم.
0: يا هلا وسهلا. احكي لنا إيش المقصود بديتوكس الماء؟ هل هو مفهوم صحي حقيقي ولا مجرد ترند وعادة منتشرة؟
2: طيب، احنا اول شيء لازم نفرق انه في تو كونسبت مختلطين على بعض.
0: أوكي.
2: يعني في المويه اللي ذكرتيها اللي هي بيكون جوتها سواء خضروات ولا الخل ولا، وهذه الهدف منها مختلف عن فكره صيام الماء او الووتر فاستنج. الأشياء اللي ذكرناها في البداية لا، هي غالبا ما لها أي فائدة. يعني مثلا خلينا ناخدها واحد واحد. لو قلنا وجود الخل، خل التفاح تحديدا مع الموية، أيوة هذا مفيد إنه بيضبط الأسيدتي حقة المعدة أو الحموضة للناس اللي عندهم ارتجاع ومشاكل في الحموضة وكذا. وجود خل التفاح مع الموية قبل الأكل بربع ساعة بينظم هذه العملية مرة، فهذا شيء مرة كويس.
0: أوكي.
2: لكن بالنسبة للفواكه اللي بتتحط جوا الموية، هذه عادة ما لها فائدة كبيرة، غير أنه ممكن بعض من فوائد الخضار أو الفاكهة تنزل جوا الموية ونستفيد منها، بس هي واحدة من التريكس اللي احنا بنسويها عشان نخلي الناس يشربوا موية أكثر. الأشخاص اللي ما يحبوا الموية، وجود طعم فيها هيخليهم يستهلكوا كميات أكثر شوية من الموية.
0: طيب، يعني ما في فائدة حقيقية مثبتة بشكل كبير عن موضوع أنه إحنا مثلا إذا حطينا خيار وشرائح ليمون للموية فهذا رح يخليها تنظف لنا جسمنا أو تعمل لنا ديتوكس؟
2: لا أبدا. لكن
0: أيوة.
2: في شيء ثاني اللي هو صيام الماء، هذا هو اللي نوع من أنواع الديتوكس للجسم.
0: أيوة، الووتر فاستنج أو صيام الماء هو مختلف، يعني أنه الشخص يقعد مثلا 24-48 ساعة فقط يكون قاعد يشرب ماء، بحيث أنه الجسم يعمل إعادة توازن أو ريجوليشن وينظف نفسه بنفسه.
2: صحيح.
0: طيب، هذا الموضوع ممكن نتناوله في حلقات يعني لاحقة إن شاء الله. خلينا اليوم نركز أكثر على ديتوكس الماء. في

0: ناس كثير تقول انه لما انا اشرب مويه دافيه مع ملعقه عسل الصباح هذا الموضوع كثير يساعدني انه هو ينظف جسمي. ايش رايك بالموضوع؟
1: طيب لازم نعرف ايش يعني كلمه ننظف جسمي. دحين فكره تناول المويه الدافيه اول شيء الصباح هي بتعمل ريجيليشن للجهاز الهضم، فحتلاقي انه لو اخذتيها على الصباح بدات تتحرك الباول موفمنت او حركه الامعاء، فحتدخلي الحمام بشكل كويس، فحتحسي انه انت خفيفه.
0: ايوه
1: فالناس يربطوها انه ايوه انا دخلت الحمام بطني النفخه اللي فيها راحت شويه، فبالتالي انه حصل تنظيف للجسم، هو حصل حركه للامعاء، بس هل هذا نظف الجسم فعلا؟ نظف الخلايا، عمل ديتوكس، عمل اليمينيشن للويست او الاوساخ الموجوده في الجسم؟ لا. العسل اللي يدوب جوا المويه، العسل فوائده هو ذائب في المويه اكثر بكثير من فوائده ولما تاخذيه كملعقه.
0: والله
1: فما نقدر نقول انه هو ما هو مفيد هذه الحركه، لا هي مفيده. نحن بس مشكلتنا مع مصطلح التنظيف او الديتوكس.
0: أيوه.
1: لكن هذا يعني ما نقدر ننكر انه ايوه هذا الشيء مريح للجهاز الهضمي.
0: طب إيش ليش العسل لما نذوبه في الموية يكون فيه له فوائد أكثر؟
1: لأنك كأنك جهزتي أكثر للامتصاص من خلال الجسم، بدال ما يدخل الجسم في صورته الأساسية هو الأول بيدوب جوا الموية، فيصير أي. امتصاص الفوائد الموجودة في العسل أفضل من امتصاصه إنه لما أخذه قبل ما يدوب.
0: أوه جميل جدا. طيب هل يعني في مفهومين مختلطين دائما، في ناس تقول أول ما تصحى لازم تشرب موية مرة باردة مع ثلج مثلا أو بدون ثلج، بس أنها تكون مرة باردة بحيث أنه هي تحفز الجهاز الهضمي أنه هو يعني إحنا يعني نكون جسمنا دافي من جوا، فلما نشرب موية باردة فيصير جسمنا يشتغل. وفي ناس تقول أنه لا اشرب موية دافية، فإحنا نشرب موية باردة ولا موية دافية على الريق؟
1: لا موية دافية، يعني بالعكس انت فكري فيها انه الجسم لسه ما دخله اي اكل وحرارته دافية، بعدين انت تيجي تفجعيه تدخلي له موية مرة باردة.
0: أيوة.
1: اصلا لو جربتيها هتلاحظ انه على طول حيجيكي الام في المعدة.
0: ايوه
1: لكن لو اخذتي المويه الدافيه زي ما قلنا حتخلي الجهاز الهضمي حقك يتحرك كانك عملتي ويفز فيه او كانك يفلش، فحصل حركه فطرد كل شيء جوا ما تحرك من امس.
0: ايش هي كميه الماء المناسبه بالصباح مثلا؟ خلينا نقول في ناس تقول لك لتر، في ناس تقول لك كاسه، على الريق اول ما الواحد يصحى إذا كانت الموية دافية كم كمية المناسبة اللي يشربها؟
1: طيب هذا سؤال مرة مهم، بس حجاوب على نقطتين.
0: أيوة.
1: النقطة الأولى كم كمية الموية اللي نحتاجها في اليوم كله؟ زمان الناس كانوا يقولوا لك لازم تستهلكي من لترين إلى ثلاثة.
0: أيوة.
1: وش صعب على بعض الأشخاص. الدراسات الأجدد تقول لك إنه عشان تعرفي قد إيش جسمك يحتاج موية، الله يكرمك، اليورين كولر، لون البول هو المؤشر حقنا عشان تعرفي هل كمية الموية اللي أنا بستهلكها على مدار اليوم كافية أو لا. لأنه استهلاكك للخضار والفواكه هذه كلها تحسب ضمن استهلاكك للماء، فما يحتاج انك تشربي الكميات الكبيرة. هذا بالنسبة للتوتال انتيك في اليوم كامل.
0: أوكي.
1: الصباح برضو ما نبغى نجهد الجسم بكميات كبيرة، فعلى حسب حجم الشخص حيفرق. فيعني للسيدات اللي احجامهم واوزانهم واطوالهم ما هي كبيرة، كوب حيكون كافي، تكلمي في 230 ملي او 330 بالكثير، اللي هي القارورة الصغيرة. بالنسبة للرجال ممكن يوصلوا على حسب برضو احجامهم الى قارورتين الى ثلاثة.
0: اوكي يعني
1: ما نحتاج كميات مخيفة في
0: يعني
1: الصباح. لا.
0: اكيد اذا الرجال طوله مثلا 190 ووزنه يوصل الى 90 يكون غير لما امرأة يكون طولها مثلا 160 او 150 ووزنها ما يتعدى 45 او 50 كيلو.
1: اكيد طبعا اكيد.
0: طيب يعني شيماء ممكن تحكي لنا اكثر كمان عن موضوع احنا هنا حكينا كمان عن كمية الماء المناسبة يوميا، قلتي لنا انه تختلف بحسب وزن وطول الشخص.

0: وطبيعة أكله.
1: طبيعة أكله. حكيتي عن الماء وحكيتي عذرا حكيتي عن الخضار وحكيتي عن الفواكه. في ناس تقول لك أنه الشاي والقهوة يحسبوا كمان، أو الحليب مثلا ممكن يحسب، فهل هذول يحسبوا من كمية السوائل اللي إحنا نستهلكها؟
0: الحليب يحسب، الشواهي مو شاهي الأسود والأخضر، بس أي شواهي عشبية ثانية تحسب من التوتال ووتر انتي. الشيء الجديد مرة أنه حتى القهوة تحسب من ضمن الووتر انتيك حقنا، تخيلي. يعني زمان كنا نقول لا، القهوة بالعكس مضرة للبول،
1: ما هو كذا اي يعني
0: إيه وما
1: اي
0: نحسبها. لا، الدراسات الجديدة تقول لك انك نسبة ادرار القهوة للبول ما تتعارض مع كونها تحسب من ضمن الووتر انتيك. سو حتى كميات القهوة اللي احنا نستهلكها على مدار اليوم نقدر نحسبها من ضمن المويه.
1: جميل جدا. أخيرا شيماء، إيش هو أحسن روتين صباحي إذا إحنا بنحكي عن ديتوكس الماء أو تنظيف الجسم؟ إيش هو أفضل روتين صباحي صحي يخلينا نبدأ يومنا بنشاط وبطاقة أفضل؟
0: طيب، في شيء أنا شخصيا دائما أنصح مرضاي إنهم يسووه، خصوصا إنه أكثر الأشخاص حاليا بيعانوا من مشاكل في القولون وحموضة المعدة والارتجاع وما إلى ذلك. فإذا قدرنا إنه إحنا أول ما نصحى الصباح نسوي خلطة فيها 3 أشياء، فيها بلاك سيد أويل أو زيت حبة السودا، الحبة السودا بس، مجرد يعني شيء مرة صغير، نص ملعقة صغيرة، مع نص ليمونة، مع خلة تفاح وموية، تقريبا قارورة موية، مو شرط تكون حارة، تكون بحرارة الغرفة. هذه لو أخذناها أول شيء الصباح حتساعدنا إنه إحنا نعمل ريجوليشن على حموضة المعدة، على الانتفاخات، الناس اللي عندهم إمساك. فلو بدأنا بيها قبل أي أكل حتكون مريحة جدا للجهاز الهضمي.
1: يعني طيب اللي ما عندهم بلاك سيد أويل ممكن يحطوا نص ليمونة وعسل قلتي لي؟
0: لا مو عسل، خل تفاح.
1: خل تفاح، نص ليمونة
0: اي
1: وخل تفاح.
0: اي
1: ممكن كمان يحلوها بعسل ولا؟
0: ممكن ممكن.
1: أوكي جميل جدا، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا. أخصائية التغذية العلاجية شيماء زاهر، شكرا جزيلا ونتمنى لك صباح سعيد بإذن الله.
0: شكرا لك،
1: إلى اللقاء،
0: مع السلامة.
1: مع السلامة.
2: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: ووصلنا مستمعينا إلى فقرة سر المهنة اللي رح نحكي فيها عن تأجير أطقم الألماس. فكرة التأجير لم تعد مقتصرة على السيارات أو العقارات، بل بدأت تصل إلى مجالات كانت تعد من الكماليات، وخاصة المجوهرات الفاخرة. اليوم يعني قاعدين نشهد على نموذج جديد في الاقتصاد التشاركي، يحول أطقم الألماس والمجوهرات غير المستخدمة من مقتنيات محفوظة في الخزنة إلى أصول ممكن تحقق عائد مالي. فكيف يشتغل هذا السوق أو كيف يعمل هذا السوق؟ وهل إحنا أمام اتجاه استثماري جديد أم مجرد تجربة عادية مرتبطة بالمناسبات وقد تمر مرور الكرام؟ معانا الأستاذ سعد العاصمي، مدير ومؤسس لمنصة متخصصة بتأجير الألماس والمجوهرات. صباح الخير.
3: يا صباح النور والسرور، صب عليك أخت مشاعل وعلى المستمعين والمشاهدين، وشكرا على الاستضافة.
1: يا هلا وسهلا يا أستاذ سعد. أستاذ سعد، بداية كيف جت على بالك فكرة تأجير أطقم الألماس والمجوهرات؟ كيف ظهرت هذه الفكرة؟
3: والله بمحض الصدفة، في يوم من الأيام زوجتي كانت مهدية سلفة صاحبتها طقم ألماس.
1: أيه؟
3: فجأة جيت البيت، اللي البيت كله هدايا وورد ورسالة شكر، قلت شيء عسى ما شر الشيء، بلغت من هذه الهدايا من خويات الله يكثر خيرها، وعلمتني أنها ما أعطيتها الطقم. من باب المزح قلت لها لو أنها مزودة شيء بسيط على الهدايا اللي مقدمتها، شرت لها طقم جديد.
1: ايوه
3: وقالت قالت لي المره

0: أبشرك عندها 3 أطقم وكلها أكبر من طقمي. قلت غريبة، طيب ليه ما أخذ طقمك؟ قالت إنها كلها مالة منها. وأسأل حتى مرتي طالعة مالة من طقمها.
1: أي
0: وسألت المرة، قلت طيب ما في مكان يأجر؟ قالت يا ليت، أنا أول واحدة راح أستأجر على طول. تواصلت مع كل أنثى تقرب لي، أسألهم سؤال، هل أنتم تلبسون؟ طلع أكثر واحدة لبست طقمها 3 مرات.
1: أيوة.
0: والجميع الجميع يتبادل، واكتشفت أن الجميع يتبادل مع زملائه وليس أقاربه. من هنا جت الفكرة.
1: أيوة.
0: تواصلت مع الأستاذ بدر العرجاني صاحب تطبيق كيان، وبلغ وصلت للفكرة. قال مرة ممتازة يا سعد، وأنا معك أبد، بس إن الأفكار الجيدة موجودة كثير، أهم شيء إنك تنزل على أرض الواقع وتنفذ. والحمد لله نزلنا على أرض الواقع ونفذنا لله الحمد.
1: يعني فعلا كمان النقطة اللي ذكرتها أنه غالبا النساء تأخذ من زميلاتها بس ما تأخذ من أقاربها، لأنه هي زميلاتها مو نادر يجتمعوا بنفس المناسبة، بس هي وقريباتها ممكن كثير أنهم يجتمعوا في نفس المناسبات. طيب خلينا نحكي بالتفصيل أكثر، إيش آلية تسعير هذا النوع من التأجير؟ لأنه في أطقم 30,000 وفي أطقم 100 وفي أطقم 200,000، فأنتوا كيف تسعروا؟
0: نسبة مئوية، كل ما ارتفع قيمة الطقم كل ما قلت النسبة المئوية. حتى عندنا أطقم راح نأجرها حتى ب1% أو ولا حتى 0.5%، مو بمعقول أني أرفع على سلر. أي عندنا أطقم لله الحمد إلى 3 مليون موجودة في المحل، بس اللي عرضينا حاليا في الابليكيشن اللي هي إلى 100,000.
1: طيب كيف تحسب قيمة الاستخدام؟ كم ساعة يعني تأجروا بالساعة ولا تأجروا
0: باليوم؟
1: باليوم
0: شفنا بالأنسب أنه 3 أيام يكون على راحتهم، اليوم ما قبل المناسبة، يوم المناسبة، اليوم الثالث عندها إلى 11 الليل.
1: أي بعدها
0: على راحت أي 3 أيام وترجع الطقم.
1: بعدها إيش تسوي؟
0: 3 أيام خلاص نستقبل الطقم، 3 أيام وترجع الطقم.
1: إذا ما رجعته
0: لله الحمد والمنة، كل اللي استاجروا منا الفترة الأخيرة كلهم رجعوا سليم وفي وقته.
1: أي
0: ضمانات عندنا يا أنهم يقدمون بما يعادل الطقم من قيمة، إذا لا يوجد تكون موظفة ونسوي عليها سند أمر. ما تكون موظفة، زوجها، أخوها، أختها، اللي هو يجينا موظف ونسوي عليه سند أمر.
1: سند أمر؟
0: سند أمر في حال أن سند الأمر اللي هو أمر بالتنفيذ يكون بعد الفترة، إذا في حال أنه ما رجع الطقم، ونحط سند الأمر بعد بأسبوعين.
1: أيوة.
0: وفي حال أنه رجعوا الطقم يتكنسل سند الأمر، والعميل عندنا موجود يتكنسل هو موجود.
1: السند هذا يعني يضمن لكم أنه مثلا لو واحدة ما رجعت الطقم يصير ترجع لكم قيمة الطقم كاملة بالقانون؟
0: صحيح. في حال أن المبلغ يكون في حسابه يتنفذ لنا.
1: وإذا ما كان في حسابه؟
0: خلاص الحكومة طالبة فيه، ليه ما يجيبوا المبالغ المالية؟
1: لو كان الطقم مثلاً 2 مليون 3
0: مليونين 3 هذه لها شروط، ما نقبل عليها سندات أمر بما يعادله. بما يعادله.
1: كيف يعني؟
0: يعني عندك طقم مثلا، انت عندك طقم في البيت بمليون وما له منه، حطينا عندنا نحفظه لنا، نحفظه في المحل، في حال انك رجعت الطقم المستاجر نرجع لك الطقم.
1: طب انا ما عندي طقم بمليون بس ابغى استاجر طقم بمليون، فايش كيف اعطيكم اللي عادله؟
0: مليون ولنا في حالة خاطئة، يعني إحنا إلا 200,000 نسوي سندات أمر. أكثر من كذا ما نقدر نسوي سندات أمر، خاصة إحنا تونا بادين بإذن الله. لقوينا إن شاء الله بإذن الله حتى المليون إن شاء الله نخليه يبدون بسند أمر بإذن الله.
1: أوكي يعني اللي تحت 200,000 تستأجر بسند ويدفع مثلا 0.5% أو 1 أو 2 أو 3% على حسب الطقم.
0: على حسب الطقم، وهو كحد أعلى نأخذ 5% على حسب الطقم، كل ما ارتفع الطقم كل ما نزلت النسبة.
1: طيب أستاذ سعد، إيش هي المعايير اللي تحدد قيمة التأجير؟ أنت كنت قاعد الحين تحكي عن اختلاف النسب، هل

0: مثلا يعتمد على البراند، إذا كان براند عالمي معروف يعتمد على الوزن، يعتمد على المناسبة. مثلا إذا واحدة بتاخذ الزواج، زواجها هي غير لما واحدة بتاخذ زواج صاحبتها. يختلف معاكم الموضوع
1: لا
0: ولا لا؟
1: لا لا، ما يختلف معنا، ومستحيل أنا أسأله مش المناسبة.
0: أي
1: اللي يكون نوع الألماس ووزن الألماس القيمة
0: نوع
1: الطقم
0: والبراند.
1: القيمة السوقية، أهم شيء عندي القيمة السوقية.
0: أيوة.
1: أي على القيمة السوقية إحنا نحدد الإيجار.
0: طيب أقدر مثلا إذا أنا أو أحد الأشخاص يعني الحين قاعد يسمعنا، ممكن واحدة تسأل أنا أقدر والله عندي كم طقم ألماس بالبيت، أنا ما أحتاجهم، أقدر أعرضهم عندكم وأنتوا تأجروا لي إياها وتاخذوا نسبة ولا لا؟ أنتوا لازم تكونوا تمتلكوا هذه الأطقم.
1: كثير اللي تواصلوا معنا، وهي اصلا الفكره الاساسيه ان احنا للافراد انهم يقدمون اطقم، هذه الفكره الاساسيه.
0: أي
1: بس لازم نبدا الحين مع محل، وبدينا الحين شريكنا محل، في اذكر اسم المحل ولا
0: يفضل لا علشان ما يصير زي الدعاية.
1: خلاص احنا شريكنا الحين محل موجود في الرياض.
0: أي
1: نبدأ لما نكون موثقين عند العالم، في النهاية بنسوي آلية وناخذ أطقم الناس، وكثير اللي تواصلوا معنا يعرضون أطقمهم كثير كثير كثير.
0: أيوة، لأنه هي يكون مثلا عندها طقم زواجها كم مرة بتلبسه، يعني كم عرس
1: صحيح،
0: بيصير عندها.
1: وهذا أصلا هذه الفكرة الأساسية بإذن
0: أي
1: الله. هي أشهر إن شاء الله نسوي لها آلية ونحدد النسب، وبإذن الله راح ندخل الأفراد بإذن الله. أشهر
0: جميل
1: بس
0: جميل
1: بإذن
0: والله.
1: الله،
0: طيب
1: لأني أنا أول ما بديت أختي
0: أي
1: مشاعل، حرام والله، يوم نزلت السوق شفت أنا الفاتورة بعيني وشفت الإيصال بعيني.
0: أي
1: في وحدة مشتري طقم أكثر من 300 ألف،
0: أي
1: لبسته في مناسبة أقل من أسبوعين عرضته للبيع 175 ألف،
0: أوف
1: فقد أكثر من 35% من قيمته.
0: أي
1: حرام.
0: أيوة حقيقي. فهي لو تأجره وتخليه عندها بالهذا يعني
1: ولا من الأصل ما اشترت الطقم وما أجرته، بالفلوس هذه تستثمر فيها من
0: صح
1: العائد تستأجر.
0: صح 100%. طيب يعني إيش السر في نجاح هذه المهنة؟ أيوة يعني هي مهنة
1: التنوع،
0: صعبة.
1: التنوع في العلم، زي ما قلت النساء كلهم يملون، والأشكال الأطقم تتغير والأشكال، وهذا السر التنوع.
0: أي
1: اليوم هذا شكله كويس بكرة مو كويس، يحبون التنوع.
0: تاخذوا كمان تأمين مثلا غير سعر الأجار؟
1: لا لا
0: تاخذوا
1: لا
0: تأمين؟
1: لا، سند الأمر بس، ما ناخذ أي مبالغ مالية غير الإيجار، ما ناخذ أي شيء.
0: طب ايش يضمن لكم؟ ممكن الوحدة ترجع لكم طقم مكسور؟
1: أشياء بسيطة، الكسر مثلا، القفل ما القفل، فص طايح وجابته،
0: اي
1: متفقين مع المحل، ما الصيانة علينا، الصيانة البسيطة، كسر
0: ايوه
1: ما كسر يحصل، يمكن هذا الشيء يحصل مو مشكلة، هذه علينا، ما راح نشرج المستخدم.
0: ايوه
1: بس
0: ايوه
1: شيء كبير لا، بنطالب بالتعويض
0: نسمع
1: وبإذن الله ما يحصل.
0: نسمع استاذ. يعني اكيد شوف النية الطيبة دائما موجودة، لكن ما تدري يعني نسمع احيانا عن ناس ممكن يعني مثلا احنا يقولوا لنا انتبهي اذا عندك خاتم الماس وبتوديه مثلا على محل تنظفيه، انتبهي وخليكي واقفة فوق راس الشخص عشان هو ممكن يبدل الألماسة هذه، ياخذ الألماسة الحقيقية اللي هي ممكن تكون بنقاء عالي وقيراطات عالية ويبدلها بألماسة بنفس السايز بس ما تكون أصلية. فأنتوا ممكن وحدة تستأجر من عندكم طقم وتبدل الألماس اللي فيه مثلا.
1: الاستخدام التسليم الاستلام والتسليم يكون في المحل، ويكون موظف مختص في الألماس، هو اللي
0: أي
1: يعطينا، هو اللي يشيك على الطقم ويعطينا الجرين لايت انه خلاص اوكي انه سليم، خلاص كنسل سند الأمر.
0: في فحص يعني يكون
1: في فحص قبل وبعد، وانت
0: أيوة
1: من حقك

0: حتى انت من حقك تبين تفحصينه قبل ما تسجلينه من حقك.
1: ايوه
0: وحنا
1: أيوة.
0: في حال انك رجعتي الموظف المختص في موظف مختص يشيك على الطاقم.
1: جميل جدا الأستاذ سعد العاصمي، للأمانة هذه فكرة، يعني تأجير أطقم الألماس والمجوهرات فكرة

0: بزنس وإلى
1: صحيح.
0: يعني ممكن يكون بداية سوق ضخم جدا احنا الحين قاعدين نشهده يعني.
1: بإذن الله. وبالأمانة أنا يوم دخلت المجال هذا توقعت أني راح أشتغل وأجر في الويكند،
0: أي
1: تفاجأت أني أجر طول أيام الأسبوع.
0: جميل جدا. أستاذ سعد العاصمي مدير ومؤسس لمنصة متخصصة بتأجير الألماس والمجوهرات، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا ونتمنى لك صباح سعيد بإذن الله.
1: والعفو، يعطيك العافية.
0: إلى اللقاء.
1: مرحبا.
2: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
0: وننتقل مستمعينا إلى فقرة المستشار اللي رح نحكي فيها عن العزل الحراري للمنازل. إيش هو العزل الحراري؟ وكيف نمنع انتقال الحرارة داخل المنزل؟ أو كيف العزل يمنع انتقال الحرارة داخل المنزل؟ وكمان كم ممكن يوفر باستهلاك الكهرباء؟ والحين مع اشتداد الحر كيف أعرف أنه أنا منزلي يعاني من ضعف في العزل الحراري، أو مثلا فقط الموضوع موضوع تكييف؟ معانا الأستاذ نادر المنصوري مدير متخصص بالمشاريع. صباح الخير.
3: صباح النور، أهلا وسهلا سادة مشاعل.
0: يا هلا وسهلا أستاذ نادر. أستاذ نادر، بداية قل لنا من بعد إذنك إيش هو العزل الحراري للمنازل؟
3: حياك الله طال عمرك. العزل الحراري طال عمرك للمبنى هو منظومة متكاملة تبدأ
0: نعم.
3: طال عمرك من عزل الحوائط اللي هي الطابوق، كذلك العزل في النوافذ. وظيفته بكل بساطة منع دخول الحرارة، كذلك منع تسريب البرودة من المبنى.
0: طيب كيف يمنع انتقال الحرارة داخل المنزل؟
3: ممتاز طال عمرك. شوفي وين أخوك، عندنا زي ما ذكرت قبل شوي أن العزل الحراري منظومة متكاملة. خلينا ناخذ على سبيل المثال النوافذ. النوافذ طال عمرك الآن من الاشتراطات الموجودة عندنا في مركز كفاءة الطاقة وكذلك السعودية للطاقة، تشترط أن النوافذ تكون نوافذ مضاعفة اللي يسمونها دبل جلاس، زجاجتين وبينهما غاز يخفف من حدة الحرارة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية طال عمرك مركز كفاءة الطاقة حدد شروط للعزل الحراري في المباني اللي هي يسمونها اليو فاليو.
0: ايوه.
3: ويكون العزل مشروط او من وقت التصميم موضوع في المخططات ومشروط. وظيفته طال عمرك هو تقليل الحرارة جوا المبنى. الان وانا اخوك حنا نعاني في المنشآت الخرسانية من التمدد والتقلص.
0: ايوه.
3: احنا ما ننظر للموضوع على انه تكييف وبرودة وحرارة، لا، ننظر للموضوع اكبر من ذلك. العمر الافتراضي للمبنى كل ما زاد التمدد والتقلص في المبنى كل ما
0: أيوه.
3: قل العمر الافتراضي له. وانا اخوك
0: طيب أستاذ نادر، إيش هي أكثر الأماكن في المنزل اللي يتسرب منها الحر أو يخرج منها البرد؟ هل هو مثلا الجدران، النوافذ، الأسقف؟
3: ممتاز طال عمرك. رقم واحد أو أكثرهم تعرضا للحرارة هو البنت هاوس أو الملحق العلوي اللي موجود فوق أو اللي
0: أيوة.
3: موجود أسفل السطح لأنه مكشوف. فهنا يلزمنا طال عمرك استخدام مواد عازلة مثل الفلين المبثوق أو الفوم.
0: أيوة.
3: كذلك طولة العمر والسلامة، في حاجة أود أتطرق لها، أنه بند العزل من البنود اللي ما تقبل التوفير، بمعنى أنه صعوبة استبداله لاحقا مكلفة.
0: أيوة.
3: وكل ريال تدفعه في العزل فعليا، كل ريال تدفعه بالعزل بعد 5 سنوات راح تحقق ريفند او استرجاع للمبالغ اللي دفعتها كامله توفيرا من فواتير الكهرباء.
0: ايوه. طب
3: فبالتالي تفضل.
0: اي لا تفضل كمل.
3: لا من فضلك. فمثل ما ذكرنا طال عمرك انه كل ما زادت كفاءه العزل كل ما قل احتياجي للتكييف. انا الان طال عمرك التكييف يعمل على 3 درجات.
0: أيوة.
3: اما الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة. إذا اتجهنا
0: أيوة.
3: للدرجة الثالثة فسحبه للكهرباء جدا عالي. فأنا إذا عزلت المبنى عزل سليم فالتكييف سحبه للكهرباء بيكون أقل، فبالتالي أنا راح أوفر في الكهرباء
4: أيضا قدرة احتياجي للتكييف، أحيانا أحتاج مثلا على سبيل المثال

0: غرفة معينة فرفقا. لكن
1: أيوه
0: إذا كان العزل سليم 100% ممكن احتياجي ينزل إلى 2 طن، ففرق التكلفة هذه يحسب للعميل لأنه وفر هذا الشيء بسبب العزل.
1: طيب أستاذ نادر، لو كان مثلا منزلي غير معزول، هل أقدر أعزله أو أنه العزل خطوة تأتي فقط مع البناء؟
0: ممتاز طال عمرك، اكيد في حلول طال عمرك، في حلول عديده.
1: أي
0: في مثلا في نظام اسمه الاي اي اف اس اللي هو التغليف الخارجي، هذا
1: أوكي
0: طال عمرك يغلف المبنى من الخارج كاملا، ونسبه العزل الحراري فيه تتعدى 80%، يعني جوده العزل فيه تتعدى 80%. ليه؟ لانه يعزل لي الطوب ويعزل لي كذلك الخرسانات. في طريقه اقل منها تكلفه انك تعزل المبنى من الداخل، بمعنى الحوائط الداخليه تعزلها باستخدام الواح الجبسون بورد وبينهم الصوف الصخري، وهذا يعتبر اقل تكلفه من انك تعزل من الخارج.
1: طيب يعني مثلا هذا العزل اللي اي اي اف اس اللي حكيت حضرتك عنه اللي هو التغليف الخارجي، يأثر على شكل المبنى مثلا، على لون الدهان، على الأشياء هذه؟
0: ممتاز، يأثر على شكل المبنى طال عمرك بشكل إيجابي، بمعنى أنه طال عمرك استقامة المبنى تكون سليمة 100%.
1: اي
0: الماتش أحيانا وانت مثلا تتمشى تناظر البيوت شفت فيها تموجات مع الجوانب
1: اي
0: في الدهانات، أما إذا كان في تغليف خارجي لا، الأشياء هذه ما راح تشوفها. أيضا طال عمرك بود الإشادة أو الإشارة إلى حاجة، أنه غير سام، عفوا غير قابل للاحتراق، بمعنى
1: ايوه
0: انه يقاوم للحريق كفانا الله وياكم الشر لمده طويله تتعدى 45 دقيقه، فهو
1: ايوه
0: امن 100%.
1: طيب والعزل الداخلي كمان يأثر على الشكل؟ يعني اذا انا قررت فجأة اعزل بيتي من جوا، يصير لازم بعدين ارجع اسوي له دهان من جديد
0: صحيح،
1: وديكورات جديدة
0: لازم
1: وكل
0: تسوي له
1: شيء؟
0: دهان. إيه لازم تسوي له دهان، وياخذ منك مساحه من جوا الغرفه حدود 5 سنتي.
1: اوكي، يعني يصغر، تصغر الغرفة
0: صحيح
1: بحدود 5 سنتي.
0: طال عمرك.
1: تمام. أخيرا أستاذ نادر، كم ممكن تفرق درجة الحرارة بين منزل معزول ومنزل غير معزول؟
0: ممتاز طال عمرك. شوفي أنا عندي في البيت كله بورسلان،
1: أي
0: وعازل البيت بشكل سليم 100%. لما نطلع أنا وإخواني للدوام أشغل أبقي مكيف واحد فقط شغال في الصالة،
1: أي
0: ويحافظ لي على برودة المبنى كاملة. فالفرق الحرارة ممكن يصل إلى 10 أو 15 درجة في الأوقات المعتدلة، أما إذا كنا نتكلم عن الظهر لا، ففرق الحرارة جدا كبير. يعني أحيانا درجات الحرارة في الظهر الساعة 1 ظهرا 12 ظهرا تصل
1: أي
0: إلى 45-48، بس جوا البيت تلقى درجة الحرارة مقبولة تقريبا 22-23.
1: والله جميل جدا. يعني بس يعني هذه التقنيات إذا ما كانت مطبقة من الأساس في البناء، يصير إحنا نقدر نضيفها بعدين.
0: ممتاز. شوفي طال عمرك الآن مع التنظيمات
1: أي
0: اللي صايرة عندنا في اشتراطات الكود السعودي للبناء ومركز كفاءة
1: أيوه
0: الطاقة، جميع المباني طال عمرك من عام 2021 إذا ما خانتني الذاكرة أو قبلها
1: أي
0: إلزامي العزل الحراري للمباني، وإلزامي كذلك العزل الحراري للأسطح.
1: طب
0: فهذه
1: عذرا،
0: طال عمرك
1: أنا
0: توضع
1: إيش يضمن لي إنه اللي أنا بشتري منه البيت هو حاطط أفضل مواد العزل؟
0: ممتاز، سؤال جدا جميل طال عمرك. عندك أمرين طال عمرك، أما الكشف النظري أو استلام المستندات، بمعنى تعال أعطني المستندات اللي أنت عزلت اللي تبين لي نوع العزل.
1: أي
0: كذلك في فاحص ينزل معك برسوم بسيطة
1: أي
0: يتأكد لك من سلامة العزل. إذا أنت كعميل تبغى تتأكد بنفسك تشوف أطراف النوافذ، غالبا يبين لك من أطراف إذا النافذة ما تركبت
1: أي
0: يبين لك انه موجود عندي عزل. كذلك اذا كان سمك الجدار اكثر من 20 سنتي
1: أيوة
0: فمعناها اكثر، لحظه كلمه اكثر، ممكن يكون 25 ممكن يكون 30،
1: أي
0: فمعناها انه حتما في عزل. والعزل يكون على 3 انواع، اما عزل الطوبه نفسها طوبه حجمها 20 سنتي وبالنصف شريحه،
1: أي
0: هذا خلينا اقول لك اقل انواع العزل. في اللي افضل منه اللي يجيك طبقتين وبينهم فلين،
1: أيوة
0: وفي اللي يجيك التوب الافضل اللي التغليف الخارجي 100% اللي يحقق عزل بنسبه 80%.

0: 80%.
1: طيب أستاذ نادر، أخيرا أخيرا بس لأنه الوقت بدأ يداهمنا، في شخص بيستأجر بيت وحس أنه هذا البيت مو مرة معزول حراريا كويس، في حل بسيط وسريع للمستأجر اللي ما يقدر يجري تعديلات كبيرة زي التغليف الخارجي أو العزل الداخلي؟ هل
0: للأسف
1: هناك
0: وأنا
1: حلول بسيطة ولا لا؟
0: للأسف أنا أخوك أنا ما مر علي حل على قولتهم بتكلفة بسيطة، لأن مثل ما ذكرنا أنه العزل من البنود اللي ما تقبل التوفير،
1: أيوة
0: إعادتها أو خلينا أقول لك الترميم لاحقا وتعديله ووضع العزل لا بيكون مكلف.
1: جميل جميل
0: جميل
1: جدا.
0: جميل جدا.
1: الأستاذ نادر المنصوري المدير المتخصص بالمشاريع، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا ونتمنى لك صباح سعيد بإذن الله.
0: حياك الله، يحفظك، الله،
1: إلى
0: أهلا
1: اللقاء.
0: وسهلا.
2: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: طبعا وصلنا مستمعينا إلى يعني الدقائق الأخيرة من حلقتنا اللي رح نحكي لكم فيها عن بعض من غرائب كأس العالم، وأيضا هناك العديد من الأخبار المنوعة واللي تهمكم. أهم خبر اللي هو الليلة، يعني بعد الساعة 12 ليلا حتكون في مباراة المنتخب. دعما للمنتخب الوطني، وزارة الصحة أعلنت عن تطبيق الدوام المرن دعما للمنتخب الوطني، وذلك في ديوان الوزارة وفروعها والمكاتب التابعة لها. طبعا بحسب التغريدة، التغريدة تقول: الزملاء الأعزاء، في ديوان الوزارة وفروع الوزارة والمكاتب، انطلاقا من حرص وزارة الصحة على دعم بيئة العمل وراحة الموظف وتجسيدا لروح المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الانتماء الوطني ومساندة ممثلي الوطن في المحافل الدولية، تقرر إتاحة المرونة للجهات في تحديد وقت بدء الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026 اللي هو بكرة، وفق ما تراه الجهة وبما لا يؤثر على سير العمل واستمرارية الخدمات المقدمة، على أن لا يتجاوز وقت بدء الدوام الساعة 12 ظهرا. هذا القرار طبعا جاء دعما للمنتخب السعودي وإتاحة الفرص لمنسوبي وزارة الصحة بأنهم يتابعوا المباراة ولمؤازرة ممثلي الوطن. طبعا أكيد يعني شددت أو ذكرت الوزارة في التغريدة بأنه نأمل التنسيق مع الرئيس المباشر بما يحقق متطلبات العمل ويضمن استمرارية تقديم الخدمات وعدم تأثيرها. أيضا مستمعينا، مو بس يعني هذا الموضوع ما جاء فقط لمنسوبي وزارة الصحة، أيضا المركز الوطني للأرصاد والعديد من الشركات السعودية رح تطبق غدا الدوام المرن دعما للمنتخب السعودي. أيضا كمان أيوة، المركز الوطني للأرصاد ذكر في تغريدة بأنه دعم للمنتخب الوطني المشارك في كأس العالم 2026، المركز يتيح الدوام المرن لمنسوبيه. ومن غرائب كأس العالم أيضا مستمعينا، حاسوب يتنبأ بسيناريو مجنون وتاريخي في مونديال 2026. سجلوا معي. عالم الرياضيات الألماني يواكيم كليمت، اللي نجح في التنبؤ بدقة بهوية بطل الكأس العالم في النسخ الثلاثة الأخيرة، تمام؟ عالم الرياضيات هذا نجح في التنبؤ بدقة بهوية بطل كأس العالم في النسخ الثلاثة الأخيرة، قام بتطوير نموذج رقمي جديد والنتائج جاءت صادمة. خليني أقول لكم، البرازيل بحسب التوقع بحسب توقع هذا العالم الألماني.

0: أني رح تخرج مبكرا في من دور الستعش على يد اليابان. البرازيل رح تخرج مبكرا من الدوري 16 على يد اليابان. طبعا هذا تنبؤ وتوقع من عالم الرياضيات الألماني يواكيم كليمت بحسب النموذج الرقمي اللي طوره. تمام. والبرتغال رح تطيح بالأرجنتين، والأرجنتين رح تودع المونديال من الدور ربع النهائي أمام رونالدو بحسب توقع العالم الألماني. هذه فقط توقعات وتنبؤات دائما ما تظهر مع كأس العالم، أنه البرتغال رح تطلع على البرتغال رح تطيح بالأرجنتين. والنهائي رح يكون مربع ذهبي أوروبي خالص. نصف النهائي رح يشهد هيمنة القارة العجوز بتواجد البرتغال وإنجلترا وهولندا وإسبانيا. نصف النهائي رح يشهد هيمنة بتواجد البرتغال وإنجلترا وهولندا وإسبانيا. تمام. والنهائي رح يكون بين هولندا والبرتغال في نهائي كأس العالم 2026. أما البطل فرح يكون هولندا لأول مرة في تاريخها، طبعا بحسب توقعات النموذج الحسابي الخارق الذي يعني تنبأ بسيناريو مجنون لنهائي كأس العالم، أنه رونالدو رح يخرج ميسي خارج المونديال وهولندا رح تحصد لقب كأس العالم لأول مرة في تاريخها. ما لنا غير أنه نستنى ونشوف. وبهذا مستمعينا نكون وصلنا إلى فقرة الذكاء الاصطناعي اللي رح نسأل فيها سؤال مختلف اليوم من وحي كأس العالم. خلينا نسأله إذا هو يقدر كمان يتوقع مين اللي ممكن يفوز في كأس العالم 2026. صباح الخير.
1: صباح النور. بما أنك بدأت صباحك بدري، هل في موضوع معين أو فكرة معينة حابة تناقشها أو تفكر فيها اليوم؟
0: أوكي تمام. برأيك مين ممكن يفوز بكأس العالم 2026 بحسب يعني قوة المنتخبات اللي موجودة في هذه السنة؟
1: بناء على المعطيات الحالية، المنتخبات المتوقعة أن تكون من أبرز المنافسين في كأس العالم 2026 تشمل المنتخبات التقليدية القوية مثل البرازيل، الأرجنتين وألمانيا، بالإضافة إلى فرنسا وإسبانيا. عادة الحالة تتغير مع التصفيات، لكن هؤلاء غالبا ما يكونون ضمن المرشحين مع احتمالات مفاجآت. طبعا الصورة أوضح بعد تأهل المنتخبات رسميا مع اقتراب البطولة.
0: طب برأيك مين ممكن يفوز في كأس العالم في يعني الدورة هذه يعني 2026؟
1: ما أقدر أجزم بنتيجة نهائية، لأن كرة القدم مليئة بالمتغيرات ومرتبطة بمستوى المنتخبات وقت البطولة. الأفضل هو متابعة التصفيات والاستعدادات، لكن لو بتحلل المنطقي، الفرق اللي تستمر بأداء ثابت في السنوات الأخيرة هي الأقرب، لكن في النهاية الملعب هو الحكم.
0: طيب احنا عارفين انه الملعب هو الحكم وانه ما احد يقدر يجزم بنتيجة نهائية، بس ما في عندك توقع يعني لو لاسم منتخب واحد تقدر تقول لنا انك تتوقع انه هو يفوز؟
1: اذا بدي اعطيك ترشيحا مجردا، فبناء على التاريخ والعمق في المواهب، البرازيل دائما مرشحة، لكن هذا مجرد توقع مبني على تاريخهم وليس ضمانا لأي شيء.
0: جميل جدا، نشكرك جزيل الشكر صديقنا محرك الذكاء الاصطناعي. وبكذا مستمعينا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لليوم. نتمنى أنها تكون كانت حلقة مليئة بالمواضيع المهمة واللي مفيدة لكم وأنكم استمتعتوا كمان فيها. نلقاكم غدا نفس الموعد الساعة 7 الصبح في سؤال تفاعلي مختلف ومواضيع متنوعة ومختلفة. نلاقيكم بكرة نفس الوقت ونلقاكم على خير إن شاء الله.

0: إلى اللقاء. طبعا ننتقل إلى نشرة الأخبار مع الزميلة هناء عوني.
1: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. من هنا يأتيكم الخبر.
3: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلين.
4: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين.
5: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
6: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
2: تغطية خاصة.
7: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
2: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
8: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
9: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا. روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
10: أكفل الكاميرا خلاص.
1: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
3: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلين.
4: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين.
5: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
6: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
2: تغطية خاصة.
7: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
2: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
8: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
9: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا. روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
10: أكفل الكاميرا خلاص.
11: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 062.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية اف ام، وإليكم العناوين. الولايات المتحدة وإيران والوسيط الباكستاني يعلنون التوصل إلى اتفاق مع إيران، وترامب يوجه بفتح مضيق هرمز من دون رسوم، والرفع الفوري للحصار البحري على إيران. وزير خارجية باكستان يؤكد أن التفاهم بين أمريكا وإيران رسالة تطمئن للمجتمع الدولي والأسواق أيضا، ويوجه الشكر لقطر والسعودية ومصر وتركيا. قادة بريطانيا وألمانيا وفرنسا يبدون استعدادهم لرفع عقوبات عن إيران إذا اتخذت خطوات واضحة وقابلة للتحقق بشأن برنامجها النووي. وفي أخبار الاقتصاد، تراجع أسعار النفط بنحو 4% عقب الاتفاق الأمريكي الإيراني. وفي نشرتنا الرياضية، المنتخب السعودي يستهل مشواره في كأس العالم بمواجهة الأوروغواي، ومصر تدشن مشاركتها بمباراة أمام بلجيكا.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية FM، أصحابكم فيها أنا هناء عوني. نبدأ نشرتنا بإعلان الولايات المتحدة وإيران والوسيط الباكستاني التوصل إلى اتفاق سلام بين واشنطن وطهران والمرتقب توقيعه في جنيف يوم الجمعة المقبل. وفي آخر الأخبار التي وردت إلينا، أكد وزير خارجية باكستان أن التفاهم بين أمريكا وإيران هو رسالة طمأنة للمجتمع الدولي والأسواق. وأعرب وزير خارجية باكستان عن شكر بلاده لدعم السعودية وقطر وتركيا ومصر والأمم المتحدة، وأكد أن بلاده تدعم كل جهد لاستمرار المباحثات حول القضايا المتبقية. وفي تفاصيل بنود الاتفاق بين واشنطن وطهران، كشفت مصادر العربية أن واشنطن ستلتزم بموجب الاتفاق بإيقاف العمليات العسكرية على كل الجبهات، بما في ذلك العمليات العسكرية على الجبهة اللبنانية، وبرفع الحصار البحري عن إيران ورفع القيود عن النفط الإيراني. كما اتفق الطرفان على أن ترفع العقوبات الأمريكية والأممية عن إيران تدريجياً. أما إيران فتلتزم بموجب الاتفاق بعدم إنتاج أو الحصول على أسلحة نووية، والتزمت طهران كذلك بفتح مضيق هرمز خلال 30 يوماً على أن يتم التفاوض خلال 60 يوماً على تفكيك مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران موجهاً بفتح مضيق هرمز أمام الملاحة من دون رسوم والرفع الفوري للحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. وقبل ذلك أوضح ترامب أن الاتفاق سيوقع إلكترونياً إما من جانبه شخصياً أو من جانب نائبه جادي فانس، مؤكداً أن التفاهم الجديد يشكل جداراً منيعاً يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. أضاف أن طهران لن تحصل على أموال نقدية بموجب الاتفاق، لكنه أشار إلى إمكانية رفع العقوبات عنها في إطار التفاهمات المبرمة بين الجانبين. من جهته أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني إنجاز النص النهائي لمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة على أن يتم التوقيع يوم الجمعة المقبل. وذكر المجلس أيضا أنه بموجب مذكرة التفاهم ستنتهي فورا وبشكل دائم الحرب والعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وقبل ذلك أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى الاتفاق عقب محادثات مكثفة. وأوضح شريف أن مراسم التوقيع الرسمي على الاتفاق ستعقد في 19 يونيو الجاري في سويسرا. أشار إلى أن الوسطاء سيعملون خلال الأيام المقبلة على تسهيل سلسلة من الاجتماعات لضمان تنفيذ التفاهمات. وتوجه رئيس الوزراء الباكستاني بالشكر إلى الولايات المتحدة وإيران على التزامها بالحل الدبلوماسي، كما أشاد بدور السعودية وقطر وتركيا في دعم الجهود التي أفضت إلى الاتفاق. وفي اتصال هاتفي مع نيويورك تايمز، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق الذي توصل إليه مع إيران سيضمن في نهاية المطاف أن يكون مضيق هرمز مفتوحاً بشكل دائم. كما أكد ترامب أنه سيستأنف الهجمات على إيران في حال فشلت إيران في التوصل إلى اتفاق نووي نهائي مع الولايات المتحدة. وللقراءة في كل هذه التصريحات والمواقف ينضم إلينا من واشنطن عقيل عباس الخبير بالشؤون الأمريكية. أهلا ومرحبا بك سيد عقيل. هل بالفعل بتنا نقترب من لحظة توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، أم أن حضرتك تلحظ ربما بعض العقبات ليس أقلها تصرفات نتنياهو؟
2: شكرا على هذه الاستضافة. أولا يعني يبدو مؤكدا أنه التوقيع سيتم بعد إعلانات الطرفين وتأكيدات الأطراف مختلفة وغياب اللغة العدائية من طرف نحو الآخر. التحدي لن يكون بتصوري بالتوقيع، وإنما بتنفيذ الخطوات تاليا. وواحدة من التحديات سيكون الموقف الإسرائيلي، لأن إسرائيل ثبتت موقفا على

0: ثانيا الآن أنها ليست ملزمة بما يتفق عليه الطرفان. أعتقد هذا مستفز للرئيس ترامب، لكن من دون أن تقوم إسرائيل بخطوات عملية كبيرة لتقويض الاتفاق، أعتقد الاتفاق سيمضي في هذه المرحلة، وإلى أن تجد إسرائيل لحظة مناسبة ستقوم بتقويضه على أساس أنه لا يلبي مصالحها الأمنية. فالحديث هو عن تحدي ليس الآن، ربما بعد شهر أو شهرين ينتهي التفاوض للهدنة، يعني التجديد الأول، وحينها تقول إسرائيل أن الاتفاق الذي أنتج، ستنتظر الاتفاق الذي ينتج كي تقول أنه هذا لا يلبي مصالحنا، خصوصا إذا الاتفاق تضمن شكل من أشكال التخصيب، لا تعاطي مع ملف الصواريخ الباليستية وما إليه. فهناك أوراق بيد إسرائيل، لكن لا تستطيع أن تستخدمها الآن في هذه الفترة إلى أنه ينتهي التفاوض بين الطرفين.
1: هل ترامب غير راغب في وقف الهجمات الإسرائيلية كلية، أم أنه غير قادر على ترويض نتنياهو يعني بشكل ما؟ ربما نسمع من البعض أنه احتد في حديثه مع نتنياهو، ربما وجه إليه بعض الألفاظ النابية، لكن رد الفعل الأمريكي لا يتجاوز ذلك.
0: لحد الآن صحيح، لكن هل لدى الولايات المتحدة القدرة على منع إسرائيل، يعني باستخدام أدواتها الكثيرة السياسية والعسكرية وما إليه؟ نعم، لديها مثل هذه القدرة. هل إسرائيل ستذهب إلى تحدي الولايات المتحدة بحيث تضطرها إلى استخدام هذه الأدوات؟ لا، أشك بهذا. إذا لا، خصوصا إذا لم يقم أو لا يقوم حزب الله بعمل يعتبر استفزازيا، تعتبره أمريكا وإسرائيل استفزازيا، كأنه مثلا يقصف في شمال إسرائيل أو شيء من هذا القبيل. بغياب هذا أعتقد يعني شيء تستخدمه إسرائيل كحجة وذريعة، بغياب هذا أعتقد لا، إسرائيل لن تتحدى الولايات المتحدة. هي ثبتت موقفها، هي قالت إنه يعني مصالحها ليست لم تلبى بعد، لكنها لا تستطيع أن تتخذ خطوات إلى أن يعني يتم إبرام اتفاق أو يفشل، لأنه هذا احتمال كبير أنه التفاوض بين الطرفين يستمر على مدى أشهر ويفشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق، حينها ستكون هذه فرصة لإسرائيل. يعني
1: دكتور عقيل، أنا أريد أن أفهم لماذا خالفت التوجهات والرغبات الأمريكية نظيرتها الإسرائيلية عند إبرام هذا الاتفاق، رغم أن شن الحرب كانت الأهداف مشتركة.
0: صحيح، أعتقد بسبب مسار الحرب والضغط الذي تعرض له الرئيس ترامب بسبب غلق مضيق هرمز، هو دخل في تفاوض انفرادي مع إيران، التفاوض لم يشمل إسرائيل، إيران ما كانت ستتفاوض وإسرائيل حول الطاولة، فمجموعة تعقيدات. عمليا الحجة الإسرائيلية أنه الرئيس ترامب، طبعا من دون أنه هو إسرائيل تثيرها بشكل سياسي وتحاول الضغط، لأن هذا سيكون صعبا عليها جدا، أنه الرئيس ترامب لم يأخذ مصالحنا بنظر الاعتبار، وهذا ربما ما حصل في المكالمة الهاتفية بين الطرفين، لكنه في آخر المطاف العلاقة الإسرائيلية الأمريكية قوية جدا، بحيث أشك كثيرا أنه إسرائيل ستقوم بما يستفز الولايات المتحدة وتقوض هذا الاتفاق. يعني سيكون هناك الكثير من الغضب في الداخل الأمريكي حتى مع وجود دعم كبير لإسرائيل، لأن هذا يتعلق بأسعار الطاقة، أسعار الوقود، الذهاب للانتخابات النصفية، وإسرائيل تدرك هذا. يعني هو بدأ الطرفان أمريكا وإسرائيل بمصالح مشتركة واحدة بهذه الحرب، لكن مع استمرار الحرب مصالحهما ذهبت في اتجاهين مختلفين، وهذا واضح الآن. والأهم هو كيف سيتعاطى الطرفان مع اختلاف مصالحهما. أنا أعتقد أنه هو سيبقى الخلاف في إطار الخطاب وليس الأفعال التي تقوم بها إسرائيل لتقويض المسار الأمريكي، يعني بخصوص هذا الاتفاق.
1: نعم
0: أعتقد ستنتظر إسرائيل.

0: وترى هل سيكون هناك اتفاق أو عدم اتفاق، لأنه عدم حصول اتفاق بين أمريكا وإيران، وهذا احتمال عالٍ بالمناسبة، لأنه الطرفين سنوات يتفاوضان ولم يصلا إلى اتفاق. الآن إذا لا يصلان إلى اتفاق بعد شهرين من التفاوض، يمكن أن تمدد مرة أو مرتين، إذا لا يوجد اتفاق، معناها المصالح الأمريكية والإسرائيلية مرة أخرى ستعود وتصبح مشتركة
1: وتلتقي.
0: تقريبا وموحدة بإزاء إيران.
1: أشكرك شكرا جزيلا من واشنطن الدكتور عقيل عباس الخبير بالشؤون الأمريكية.

0: هذا وأعلن نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس أنه يخطط لحضور حفل توقيع اتفاق السلام مع إيران في سويسرا في غضون أيام قليلة، وأشار إلى أن الرئيس دونالد ترامب قد يشارك أيضا. وفي رد على سؤال حول مراسم التوقيع في 19 من الشهر الجاري، قال فانس إن الرئيس ترامب قد يذهب إلى جنيف للتوقيع وإن الأمر يتوقف على التجهيزات. وفي اتصال هاتفي مع فوكس نيوز، أشاد نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس بالاتفاق الأمريكي مع إيران، ووصف فانس الاتفاق بأنه لحظة تاريخية للولايات المتحدة من شأنها القضاء على التهديد النووي الإيراني. وعلى إثر إعلان الاتفاق، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن برفض انسحاب قواته من لبنان أو الالتزام بالبند الخاص به في الاتفاق الأمريكي مع إيران، وفق ما نقله إعلام إسرائيلي. نتنياهو أكد استمرار تمركز الجيش الإسرائيلي في مواقعه الحالية لإحباط ما قال إنه تهديدات حزب الله واستهداف بنيته التحتية. للمزيد عن المواقف الإسرائيلية ينضم إلينا عصمت منصور، المختص بالشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بك سيد عصمت. لماذا يرى الاتفاق الأمريكي الإيراني في إسرائيل بأنه غير جيد وغير مرض لحكومة نتنياهو؟
1: صباح الخير وتحياتي لكم والمستمعات والمستمعين. إسرائيل تعارض الاتفاق لأسباب هي ترى أنها وجيهة بالنسبة لها. هو لم يحقق أي من الأهداف التي انطلقت من أجلها الحرب، هو لم يضمن أن يكون هناك نص واضح حول النووي الإيراني والقيود التي تفرض عليه وما هو مصير اليورانيوم. ولكن حتى يعني لو كان هناك تفاوض على هذه القضايا ولم تحسم بعد، ويمكن اعتبار أنه هذه يعني يمكن تداركها، لأن هناك تقاطع بين الولايات المتحدة وإسرائيل في هذه الجزئيات. الولايات المتحدة أيضا تصر على مسألة اليورانيوم والنووي، قضية الأذرع وقضية الصواريخ البالستية، رفع العقوبات عن إيران. هذا يعني يعتبر بالنسبة لإسرائيل ليس فقط إعطاء شرعية للنظام الإيراني بعد أن أضعف وبعد أن حور بهذه الطريقة، بل أيضا فوق ذلك هو يعطيه إمكانية لأن يزداد قوة وأن يعيد بناء قوته وأن يتمدد في نفوذه في المنطقة وأن يبقي التهديد على إسرائيل. لذلك هي تعارض هذا الاتفاق، وأيضا هي من الناحية التقنية لن تكون جزء من التفاوض، أقصاها الرئيس ترامب وأبعدها عن الطاولة، وهذا أيضا يخلق هذه المرارة. صحيح. لدى إسرائيل.
0: طيب، بالكثير للتو في خبر عاجل يهاجم الاتفاق الأمريكي الإيراني ويدعو إلى تصعيد الحملة العسكرية في لبنان، هل يعني ذلك سيد عصمت بأن حكومة نتنياهو ستحول لبنان إلى ساحة للرد على إيران ولتعويض الخسائر السياسية والاستراتيجية التي ذكرتها حضرتك والتي لحقت به جراء هذا الاتفاق الإيراني الأمريكي؟
1: يعني دعوة بن غفير ليست غريبة على نمط تفكيره والأيديولوجية التي يحملها، وهو لا يقدر يعني أهمية العلاقة والقيود التي تفرض هذه العلاقة مع الولايات المتحدة على إسرائيل ومصالح الولايات المتحدة، وأنه على إسرائيل أن تراعيها. أيضا سموتريتش بالأمس في الكابينيت، هناك ضغط كبير على نتنياهو في الكابينيت ألا يخضع لهذه المعادلات وألا يسلم بالاتفاق، لكن كما قلتم ربما يجدون تعويض عن ذلك في مسألة لبنان. بالأمس كان دعوات في الكابينيت أن يكون إذا هاجمت إيران وإذا عجزت الولايات المتحدة عن ثني إيران عن الرد على قصف بيروت، أن يكون الرد في لبنان وليس في إيران، وأن تخلق معادلة جديدة. إسرائيل تعتبر أن وجودها في لبنان هو

0: عمليا ورقة ضغط قوية أمام الحكومة اللبنانية، وأيضا فرصة للتخريب على الاتفاق.
1: طب سيد
0: هذا
1: عصمت،
0: ما حذر
1: ما
0: منه
1: هي
0: بالأمس
1: المعضلة
0: ترامب
1: التي قد
0: في حديثه
1: تواجه
0: مع نتنياهو.
1: ما المعضلة التي قد تواجه نتنياهو إذا سحبت منه ورقة العمل العسكري في لبنان؟
0: المعضلة كبيرة، المعضلة التي سيواجهها مع حزب الله والمواجهة هناك ستصبح يده مكبلة، وبالتالي تفرض معادلة تضعفه بشكل كبير أمام الائتلاف، أمام اليمين الإسرائيلي. وأيضا عمليا نتنياهو وعد وعود كبيرة، قدم للناخبين الإسرائيليين ولسكان الشمال وتعهد بتغيير الشرق الأوسط والمنطقة، وأنه حزب الله انتهى واغتال أمينه العام. الآن يتكشف أنه هذا كله يعني ليس دقيقا، وأنه يواجه معضلة حقيقية في الميدان في مواجهة قوة حزب الله الذي اتضح أنها يعني لا زالت جيدة وتشكل تهديد، وأيضا أمام القيود الأمريكية التي تفرض عليه، وأمام عجز عن الذهاب إلى اتفاق. أمام نتنياهو فرصة لحل هذا، لفصل لبنان عن إيران من خلال اتفاق. الدولة اللبنانية جاهزة، ولأول مرة تكون هناك حكومة في لبنان ورئيس يطرحون الأمر بهذه القوة والصراحة والشجاعة،
1: ويجلسون
0: ولكن
1: مع
0: هو لا
1: الإسرائيليين
0: يتقبلهم.
1: ويتفاوضون معهم للمرة الأولى منذ عقود. طيب السؤال الأخير، هل يمكن أن نقول أن نتنياهو سيدفع الثمن جراء تسليمه القرار الإسرائيلي بيد أمريكا وبيد صديقه الحميم المقرب ترامب؟
0: تماماً، نتنياهو دفع الثمن سياسياً وداخلياً. سمعته الآن في الولايات المتحدة ولدى دوائر القرار سيئة جداً، وهذا ينعكس على قوته في الداخل الإسرائيلي. نتنياهو بنى كل سيرته ويعني الميزات التي لديه عن الآخرين، المرشح الآخرين، أنه هو لديه علاقات جيدة مع الإدارة الأمريكية، لديه علاقات جيدة مع العالم، ويستطيع أن يتحدث مع الزعماء وأن يصيغ سياسات وأن يقف حتى ويعارض حلفائه إذا طلب الأمر ذلك. هذا الوضع الذي وجد نفسه فيه والقيود التي فرضت عليه والهجوم الذي يشنه ترامب وإدارته ضد نتنياهو في ذروة الذهاب للانتخابات وفي ظل الوضع الأمني المتردي والوضع الاقتصادي المتردي، أعتقد سيجعل إمكانية فوز نتنياهو في الانتخابات صعبة جدا إن لم تكن مستحيلة، وربما يدفعه، وهذا احتمال لا يعني لا ينفيه البعض، يدفعه أن لا يترشح للانتخابات إذا رأى أن النتيجة ستكون محسومة سلفا، وأنه علاقته ستبقى متوترة ولا يستطيع جلب إنجاز عسكري أو سياسي لإسرائيل.
1: أشكرك شكرا جزيلا عصمت منصور المختصة بالشؤون الإسرائيلية. وفي ردود الفعل الإقليمية والدولية، رحبت قطر بالتوصل إلى الاتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في هذا الصدد إن قطر تتطلع إلى مشاركة جميع الأطراف في المفاوضات المقبلة بروح إيجابية وبناءة. هذا ورحب قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بإعلان مذكرة التفاهم، وأبدى القادة في بيان مشترك استعدادهم لرفع العقوبات ذات الصلة ردا على خطوات واضحة وقابلة للتحقق من جانب إيران بشأن برنامجها النووي. كما أكد قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا على أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحا نوويا أبدا. أما رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر فرحب بالاتفاق واعتبر أنه يمثل انفراجا مهمة في مسار التوترات الإقليمية ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التهدئة واستئناف الجهود الدبلوماسية. كما أكد أن بلاده مستعدة لدعم المحادثات الفنية التي ينتظر أن تبدأ عقب إعلان الاتفاق في إطار العمل على بلورة التفاصيل التنفيذية وضمان الالتزام ببنوده. أما إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي فقال إن بلاده مستعدة لدعم إعادة فتح مضيق هرمز من خلال المهمة البحرية الدولية التي تديرها بالاشتراك مع المملكة المتحدة. أشار ماكرون أيضا إلى أن استئناف حركة الملاحة البحرية دون قيود أو رسوم هو شرط لا غنى عنه للاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي. وبشأن لبنان قال ماكرون إن أي تسوية سلمية يجب أن تشمل أيضا استعادة سيادة الدولة اللبنانية، وأضاف فأن وقفا قويا ودائما لإطلاق النار يعد أمرا ضروريا لتحقيق هذا الهدف. من جهتها قالت كايا كالاس إن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يحتمل أن يمثل

الانفراج بشأن الحرب، وأن الاتحاد الأوروبي سيدرس الآن سبل المشاركة في المرحلة المقبلة. وذكرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في منشور على منصة إكس قبل اجتماع الوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن التكتل مستعد لمساهمات من أجل حل مستدام، وذلك بداية من الثقل الاقتصادي والخبرة النووية والعلاقات طويلة الأمد مع شركاء الخليج. هذا ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران والذي يضمن وقفا دائما لإطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، ووصفه بأنه خطوة حاسمة نحو السلام في الشرق الأوسط.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أعلنت السلطات الأوكرانية أن موجة الضربات الروسية في أوكرانيا أسفرت عن مقتل 9 أشخاص على الأقل، 4 في كييف و5 في خاركيف. وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف تيمور تشاكتشينكو إن الهجمات الروسية أسفرت أيضا عن إصابة 23 شخصا من بينهم طفل. كما تسبب هجوم صاروخي روسي على كييف في اندلاع حريق في الكنيسة الرئيسية لمجمع دير كييف بشريسك لافرا المحمي من قبل منظمة اليونسكو حسب ما قال مسؤولون أوكرانيون. على الجهة المقابلة، أدى هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين في مدينة تولا الروسية الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب موسكو، وفق ما أفاد حاكم المنطقة.

0: أخبار الاقتصاد.
1: استقبلت شركة الشحن وتجارة الطاقة العالمية بحذر الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران لإعادة فتح مضيق هرمز. ورغم إعلان الرئيس الأمريكي أن المضيق سيعاد فتحه يوم الجمعة، فإن ملاك السفن والمتعاملين ينتظرون مزيدا من التفاصيل قبل استئناف العبور بشكل طبيعي. ووفق بيانات شركة كابلر، لا تزال نحو 600 سفينة عالقة داخل الخليج العربي، فيما تنتظر مئات السفن الأخرى خارج المضيق الدخول فور استعادة الملاحة. نفى مسؤول أمريكي رفيع المستوى مزاعم إيران بأنها ستحصل على 12 مليار دولار من أموالها المجمدة دون قيد أو شرط قبل بدء المفاوضات التي تستغرق 60 يوما، ووصفها بأنها تضليل. سجلت أسعار النفط انخفاضا بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق مع إيران، كما تراجعت أسعار خام برنت بنسبة 3.9% لتصل إلى نحو 84 دولارا للبرميل، بينما انخفض سعر الخام الأمريكي بنسبة 4.8% ليصل إلى نحو 81 دولارا للبرميل. ونبقى في قطاع الطاقة، حيث طلب العراق من تركيا تمديد الاتفاق الحالي الخاص بخط أنابيب النفط بين كركوك وجيهان عاما على الأقل، من أجل إتاحة مزيد من الوقت للتفاوض على اتفاق جديد يغطي مسار التصدير الرئيسي من الموانئ الجنوبية. ارتفع الذهب 2.5% مسجلا نحو 4300 دولار للأونصة الواحدة، وهو أعلى مستوى له منذ 9 يونيو. كما ارتفعت بيتكوين إلى أعلى مستوى لها في نحو أسبوعين بعدما أعلنت الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق. وارتفعت العملة المشفرة الأكبر عالميا بنحو 4% لتتداول قرب 66 ألف دولار، بينما ارتفعت الإيثر بأكثر من 3.5%، وسجلت عملات أخرى مثل سولانا وإكس آر بي مكاسب أكبر. انعكست أنباء الاتفاق الأمريكي الإيراني إيجابا على أسواق الأسهم الأسيوية في بداية تداولات اليوم، وخصوصا قطاع التكنولوجيا. سهم سوفت بانك كان الأفضل أداء بين أسهم التكنولوجيا الرئيسية بعد أن ارتفع بأكثر من 12%، فيما ارتفع طوكيو إلكترون بأكثر من 9% وسهم أدفانتست ب7.6%.

ونبقى في آسيا أيضا، حيث رحبت شركات الشحن اليابانية باتفاق السلام بين طهران وواشنطن، لكنها أكدت أنها ستنتظر تفاصيل إضافية وأيضا عمليات إزالة الألغام البحرية قبل استئناف الملاحة والسماح لسفنها بالعبور، علما بأنه لا تزال هناك نحو 38 سفينة يابانية عالقة في المضيق. ونبقى في اليابان، حيث تتجه الأنظار إلى اجتماع بنك اليابان هذا الأسبوع وسط توقعات واسعة بأن يرفع البنك سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع النقطة المئوية إلى 1%، وهو أعلى مستوى منذ عام 95. هذا وارتفعت رهانات المستثمرين على انخفاض الين الياباني إلى أعلى مستوياتها منذ نحو 9 سنوات في مؤشر على عودة استراتيجية كاري تريد. وتقوم هذه الاستراتيجية على الاقتراض بالين منخفض العائد واستثمار الأموال في عملات وأسواق توفر عوائد أعلى، مستفيدة من استمرار الفجوة في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة. عززت السعودية والصين شراكتهما في قطاع الإسكان من خلال اتفاقيات جديدة ومشاريع تتجاوز قيمتها 1.9 مليار ريال. وعلى هامش زيارة وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل إلى الصين، تم توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين جهات وشركات سعودية وصينية، إلى جانب ترسيخ مشاريع سكنية جديدة في الرياض والدمام.

0: أخبار الرياضة.
1: أمطر منتخب ألمانيا شباك ناظره كوراساو وفاز عليه بسبعة أهداف لهدف ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لمونديال 26. افتتح فيليكس نيميشا التسجيل لألمانيا في الدقيقة السادسة، ثم عادل ليفانو النتيجة لصالح كوراساو في الدقيقة السادسة والعشرين، واستمر انهمار الأهداف الألمانية. خطف منتخب اليابان تعادلا مثيرا من هولندا بنتيجة هدفين لمثلهما في المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة السادسة. وبهذه النتيجة أضاف كل منتخب نقطة واحدة إلى رصيده. وفي مدينة فيلادلفيا الأمريكية تغلب كوت ديفوار على الإكوادور بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة. بهذه النتيجة يحتل كوت ديفوار المركز الثاني في المجموعة خلف المنتخب الألماني المتصدر بفارق الأهداف. في المقابل احتل منتخب كوت ديفوار المركز الثالث بلا أي نقطة. وفي مدينة مونتيري المكسيكية خسر المنتخب التونسي أمام نظيره السويدي بخمسة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات المجموعة السادسة. افتتح ياسين العياري التسجيل للمنتخب السويدي مبكراً عند الدقيقة السابعة قبل أن يضيف ألكسندر إيزاك الهدف الثاني في الدقيقة الثلاثين. وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق نجح عمر الرقيق في إعادة المنتخب التونسي إلى أجواء اللقاء بعدما قلص الفارق في الدقيقة 43. ونبقى مع أخبار المونديال، حيث يستهل المنتخب السعودي مشواره في كأس العالم بمواجهة الأوروغواي. المنتخب السعودي يسعى إلى تكرار إنجازه في افتتاح مشواره أمام منافس أمريكي جنوبي هو الأوروغواي بعد فوزه التاريخي على الأرجنتين في افتتاح مشاركتهما في مونديال قطر السابق. الأخضر يشارك في النهائيات بقيادة المدرب اليوناني الجديد دونس الذي تولى منصبه قبل أقل من شهرين على انطلاق البطولة خلفا للفرنسي هيرفي رينار المقال من منصبه. في المقابل تعول أوروغواي على خبرة المدرب الأرجنتيني بليسا في مجموعة صعبة تضم كذلك إسبانيا والرأس الأخضر. يفتتح منتخب مصر مشاركته المونديالية الرابعة بمواجهة قوية أمام بلجيكا ضمن المجموعة السابعة. لم يسبق لمصر أن حققت أي فوز في كأس العالم، وتأتي بعد مشوار تصفيات خال من الهزائم بقيادة المدرب حسام حسن الذي نجح في بناء قاعدة دفاعية صلبة، حيث حافظت مصر على نظافة شباكها في أربع مباريات من آخر خمس مواجهات، لكن الاستثناء كان الخسارة أمام البرازيل بهدفين لهدف في آخر مباراة ودية دولية. في المقابل تأمل بلجيكا بقيادة مدربها الفرنسي رودي غارسيا بتعويض خروجها من دور المجموعات في مونديال قطر الأخير.

وفي المجموعة السابعة تلعب إيران التي تأثرت مشاركتها بالتوترات الناجمة عن الحرب مع الولايات المتحدة مع نيوزيلندا. وفي ظل رفض الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول نحو 15 عضوا من الجهازين الفني والإداري لمنتخب إيران الذي يخوض 3 مباريات ضمن الدور الأول على أراضيها، يلتزم أعضاء بعثة المنتخب الإيراني تكتما إعلاميا شديدا منذ وصولهم إلى مقر إقامتهم في مدينة تخوانا المكسيكية.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: وفي ختام هذه النشرة أذكركم بأبرز ما جاء فيها. الولايات المتحدة وإيران والوسيط الباكستاني يعلنون التوصل إلى اتفاق، وترامب يوجه بفتح مضيق هرمز من دون رسوم والرفع الفوري للحصار البحري على إيران. وزير خارجية باكستان يؤكد أن التفاهم بين أمريكا وإيران رسالة طمأنة للمجتمع الدولي والأسواق، ويوجه الشكر لقطر والسعودية ومصر وتركيا. قادة بريطانيا وألمانيا وفرنسا يبدون استعدادهم لرفع عقوبات عن إيران إذا اتخذت خطوات واضحة بشأن برنامجها النووي. أسعار النفط تتراجع بنحو 4% عقب الاتفاق الأمريكي الإيراني. والمنتخب السعودي يستهل مشواره في كأس العالم بمواجهة أوروغواي. بهذا مستمعين نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، جاءتكم من العربية اف ام، وكنت معكم أنا هنا عوني. شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. كل 4 سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هذا.
1: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
0: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
2: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار. الله.
0: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية اف ام.
3: لا تذهب بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين
4: نحن دائما معكم،
3: دائما معكم
4: بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام.
5: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
4: اكبر شبكة من المراسلين.
6: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
4: وافضل باقة من المختصين.
7: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب؟
4: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
8: معالم مع سلطان المرواني.

0: أبقاك الله.
1: يا هلا والله بضيوفنا
0: في مدخل القلعة يستقبلونك بالضيافة العربية، القهوة العربية. طبعا القهوة العربية مو مجرد قهوة، بل هو رمز عن الكرم والترحيب بالضيوف. والجميل إنها تختلف من قطر إلى قطر، كل ما اتجهنا شمالا شمال الجزيرة العربية تزداد سوادنا، القهوة تكون ثقيلة شوي.

في أعالي جبال عجلون تقف هذه القلعة الشامخة، شاهد على التاريخ، على الصمود، على النصر. هذه عين صلاح الدين الساهرة، وبسببها ومن الأسباب الرئيسية لاستعادة بيت المقدس في معركة حطين الشهيرة، أيضا من الأسباب في الانتصار في معركة عين جالوت بقيادة الظاهر بيبرس. هذه القلعة مليئة بالأسرار، ندخل ونكتشفها.

سبب وجود هذه القلعة سبب رئيسي وجوهري لصد الحملات الصليبية. هذه الحملات بدأت في حوالي عام 490 هجرية. نادى البابا أوربان الثاني بملوك أوروبا وجيوشها للتوجه ناحية الشرق واستعادة بيت المقدس. طبعا في كان أكثر من سبب، السبب المعلن سبب ديني، استعادة بيت المقدس. أما السبب الاقتصادي هو السيطرة على طرق التجارة وزيادة نفوذ البابوية. هذه الحملات استمرت حوالي 200 عام، عددها 8 حملات. كان نتيجتها تكون عدة أمارات صليبية، أمارة الرها، أمارة أنطاكيا، أمارة القدس، أمارة نابلس. بدأوا يضايقون أهالي المنطقة، بل إنه أرياط قطع طرق الحج، وفي عام 578 هجرية قتل 3000 من الحجيج. هذا الفعل استفز صلاح الدين الأيوبي، وصلاح الدين الأيوبي يعتبر آخر أمراء الدولة الزنكية وأوائل أمراء الدولة الأيوبية. فكر صلاح الدين الأيوبي كيف يقدر يتصدى لهذه الهجمات، وصلاح الدين في التاريخ يعتبر قاطف للثمرة، لأنه صلاح الدين الأيوبي قطف الثمرة اللي زرعها أجداده. عماد الدين زنكي مؤسس الدولة الزنكية هو أول من وحد الصفوف وجيش الجيوش وعالج الاقتصاد حتى استعاد أمارة الرها، ثم تلاه نور الدين زنكي، ثم صلاح الدين. صلاح الدين حينما قدم كان عنده اقتصاد قوي، عنده جيش قوي، فبدأ بالتفكير باستعادة بيت المقدس. ولكن طرق هنا لابد من السيطرة عليها ولابد من مراقبتها، فجاءت فكرة بناء قلعة عجلون. لكن واجهتهم مشكلة، أهالي هذه المنطقة من بني عوف من قضاعة قبيلة شرسة وغير مطواعة للسلاطين. فأرسل ابن أخيه أسامة، يسمى أسامة بن منقذ في التاريخ، شخصية ذكية سياسية، جاء وتوافق مع بني عوف واستطاع إقناعهم أن ينضموا تحت لوائه، وبنوا هذه القلعة الشامخة. مو فقط بنوها وشاركوا معه في معركة حطين واستعادة بيت المقدس، واستمروا في المحافظة عليها زهاء 1000 عام إلى اليوم. مدهشة وسائل الدفاع في القلعة. أول ما يواجه المهاجم الخندق المائي والخندق الجاف، خندق عظيم. هذا الخندق ما تستطيع الجيوش الوصول للقلعة إلا عبر النزول فيه، وإذا نزل الجنود في هذا المكان يستقبلونهم بالسهام من المرامي والمزاغل. هذه المرامي لها خصوصية، المدافع يستطيع أن يرى المشهد في الخارج، لكن المهاجم لا.

يستطيع أن يرى ما في الداخل. سبيل الدخول الوحيد للقلعة هو هذا الممر، هذه المصطبة، وهذا ممر خشبي متحرك، في حال الدفاع يرفع وتغلق البوابة.

في حال نجح الجيش المهاجم في دخول البوابة الأولى، حتواجه البوابة الرئيسية للقلعة. هذه البوابة أيضا لها وسائل دفاع، حيل دفاعية. أولى هذه الحيل إنه الممر الجانبي ذا على شكل إل، بحيث إنه الجيش المهاجم لو استطاع ما يقدر يواجه البوابة مباشرة. في حال معهم جذوع الأشجار الكبيرة لدك البوابة سواء كانت خشبية أو حديدية، ما حيكون عندهم حيز يتحركون فيه. أيضا في حال وصلوا هذا المكان حيستقبلهم مصاب الزيت الحامي الحار.

هذه القلعة بناء إسلامي أصيل، القلعة بالكامل لا يوجد فيها ولا عمود إسناد، كلها مبنية بنظام التشريك، نظام التعشيق، بحيث أن الحجر يسند الحجر. وهنا في الأعلى القبة الرباعية أو منطقة التقاء القباب، أربع قباب في أعلى القلعة تلتقي مع بعضها وما يوجد بينها أعمدة تسندها. هذه القلعة لم تبنى من أجل معركة أو معركتين، بنيت لتبقى قلعة مقاومة للزلازل. هذه المنطقة منطقة زلازل، إحنا بالقرب من حفرة الانهدام، وادي الأردن وغور الأردن، هذه المنطقة تكثر فيها الزلازل، وآخر زلزال ضرب المنطقة 1927 تضررت منه قلعة صلاح الدين وعدة قلاع أخرى في الأردن وفي المنطقة، لكنها لا تزال صامدة إلى اليوم لتحكي لنا براعة المسلمين في البناء.

هذه واحدة من أهم القاعات في قلعة صلاح الدين. المسجد عشان يبنونه بنيه فيما بعد ضموا البرج السادس مع السابع على شكل حرف إل، فظهرت هذه القاعة الكبيرة. ولو نلاحظ موجود فيها عدة نوافذ للإضاءة وللتهوية، والسقف على نمط العقود البرميلية اللي ما يعتمد على الأعمدة ولا زال صامد إلى اليوم.

زرت الكثير من القلاع حول العالم والمبنية من العصور الوسطى، لكن ما شاهدت تفاصيل دقيقة مثل اللي شاهدتها في قلعة عجلون، قلعة صلاح الدين. من هذه التفاصيل النوافذ الموجودة في المسجد وبقية أجزاء القلعة. هذه النوافذ لها استخدامين. الاستخدام الأول وقت السلم، إنها نوافذ للتهوية وللإنارة لإضاءة، أما في وقت الحرب يعززوها بهذه الأحجار وتصبح من نوافذ إلى مرامي ومساقط ومزاغل للدفاع عن القلعة، وسيلة في السلم وسيلة في الحرب.

هذه واحدة من أهم القاعات في القلعة، من يقيم فيها له مكانة عالية في الجيش، قد يكون قائد الجند، لأن فيها تفاصيل لا توجد في مكان آخر. أول شيء مكانها مرتفع في أعلى البرج، تشرف على ثلاثة جهات، شمال جنوب غرب. أيضا المداخل والمخارج فيها أكثر من مخرج، ثلاثة مخارج. هذا المدخل اللي دخلت معه، ويوجد مخرج آخر يؤدي فيك إلى أعلى البرج، ويوجد مخرج سري. هذا النفق في حال احتاج هذا القائد أنه يخرج من القلعة بسرية، أو في حال تم مهاجمة القلعة يستخدم هذا النفق، ويكون في الأسفل الخيل بانتظاره. أيضا يوجد ممر يؤدي مباشرة إلى غرفة الحاكم،

وهذه أهم قاعة في قلعة صلاح الدين، تفاصيلها تدل على أهميتها، كبر حجمها، إطلالتها على مدينة عجلون. من التفاصيل الدقيقة الموجودة فيها أن غرفة قائد الجند متصلة في ممر بهذه القاعة، أيضا درج الخدمة اللي يؤدي إلى المطبخ. ومن أشهر من جلس في هذه القاعة صلاح الدين الأيوبي والظاهر بيبرس، وأيضا باني هذه القلعة أسامة بن منقذ.

للوهلة الأولى تستغرب هذا المنظر، لكن هذا شريان من شرايين الحياة في قلعة عجلون، قلعة صلاح الدين. مهندسو صلاح الدين طوروا تقنية من أجل استدامة المياه لساكني القلعة، لأن وقت السلم سهل الحصول على الماء ويوجد قنوات متصلة في عدة مصادر المياه في الخارج، لكن في وقت الحصار تقطع هذه القنوات، فطوروا هذا النظام المائي. في أعلى القلعة موجود أحواض، في وقت الأمطار تجتمع المياه وتصب في هذه القنوات، بعد ما تصب في القناة تغذي الأحواض، إذا امتلأت الأحواض تخرج المياه على قناة أخرى وتصل إلى بقية أجزاء القلعة. هذه الأحواض من أجل تهدئة جريان الماء كي تترسب الشوائب في الأسفل وينزل الماء عذ لساكني القلعة. يوجد في القلعة 11 بئر محفورة بالصخر.

عجلون مدينة جميلة على سفوح الجبال، مشهورة بطبيعتها البكر، جبالها غاباتها. اليوم تقدر تتنقل ما بين قممها غاباتها عبر تلفريكها اللي افتتح مؤخرا. تلفريك عجلون في محطتين، حنا في محطة القلعة، سميت بالقلعة لأنها بجوار قلعة صلاح الدين. رحلة التلفريك تقطع 2.5 كيلو إلى المحطة التالية في 20 دقيقة تقريبا. رحلة العودة 2.5 كيلو أيضا. نصعد ونكتشف الجمال.

جبال عجلون خضراء طوال العام، بساط مد البصر، لكن أجمل المشاهد تكون في الربيع. أما في الشتاء هذه الجبال تعلوها الثلوج، والغابات اللي أمامنا مليئة بالأشجار، الزيتون، البلوط، السرو، الصنوبر، وتعتبر رئة لأنها تبث أكسجين في المنطقة. وغير مستغرب أنه عجلون يعني وضعت نفسها على الخارطة السياحية في المنطقة، وتعتبر من أفضل الوجهات السياحية الطبيعية في الشرق الأوسط.

0: سيدة حولت من بيتها إلى حكاية أردنية أصيلة ومن مطبخها إلى مركز لتقديم الأطباق التقليدية الأردنية. هنا تشم رائحة خبز الطابون. ندخل ونشوف أم محمد إيش مجهزت لنا. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام
0: ورحمة الله. يعطيك الصحة أم محمد.
1: يعافي عمرك. هلا وسهلا.
0: يعافيك.
1: هلا وسهلا.
0: أم محمد سيدة ريفية، قصتها تحكيها طبختها. ما أدري إيش هذه الصينية. هذه الصينية إيش؟
1: مسخن عجلوني.
0: مسخن عجلوني.
1: أيه؟
0: وش أنا شايف؟ دجاج وبصل
1: دجاج وبصل وزيت زيتون وفلفل وبهارات. إحنا بنعملها كمان بهارات بنباتات برية من جبال عجلون.
0: عجيب.
1: والملح.
0: عجيب. البهارات أنت تسووها؟
1: إحنا نسويها.
0: جميل. والبصل من وين؟
1: والبصل من عندنا، من عجلون، هون بنزرع بأراضينا.
0: عجيب. والزيت؟
1: والزيت من عجلون، زيت رومي بلدي 100%.
0: اكتفاء ذاتي. عجلون تقول؟ حياكم. ايش اللي يفرق بين مسخن في عجلون عن مكان ثاني في الاردن؟
1: اللي نكهه خاصه للمسخن العجلوني. اول شيء الزيت، مش زي ما حكينا زيت رومي، النكهه والطعم والريحه. الشغله الثانيه طريقه الطبخ. احنا ما بنطبخ المسخن الا على الحطب.
0: حطب؟
1: الا على الحطب.
0: جميل.
1: والحطب مش بكون نكهه واحده، من نكه حطب يعني من كل الاشجار.
0: يعني شوفوا حتى الحطب ما يحطون نوع واحد،
1: لا،
0: يقول لك يجي ينوعون من الحطب عشان نكهة الحطب حتكون في الطبق. طيب واذا دخل الطبق ذا على الفرن كم ياخذ على النار؟
1: ساعتين. حتى انه النكهات تتغلغل وتكتسب طعم بعضها البعض.
0: حلو. طيب ام محمد، انت من اللي علمك الطبخ؟
1: والله تعلمته من بنتي نوراء.
0: ايش؟
1: من بنتي.
0: تعلمت الطبخ من بنتي؟
1: والله.
0: من اللي علم بنتك؟
1: أمي الله يرحمها.
0: الله يرحمها ويغفر لها. يعني الجدة علمت الحفيدة.
1: الجدة علمت الحفيدة. وإحنا تعلمنا منها، زي ما بنقول تراث الأجداد هوية الأحفاد.
0: يا سلام. وينها بنتك نوران؟
1: يا نوران تعالي أمي.
0: يا مرحب. يا مرحب. حياك الله يا نوران. يعافيك. نوران احكي لي القصة من البداية.
2: قصتي بلشت من لما كان عمري 13 سنة، لما سافرت والدتي على البحرين، فأنا تعلمت الأكلات والتراثية الشعبية من رحمة جدتي
0: الله يرحمها.
2: فبعد ما تخرجت من الجامعة كنت من أوائل الدفعة، ما لقيت فرصة عمل. أيه؟ فقررت أني أكمل مرحلة الدراسات العليا، فما كان متوفر التمويل الكافي، فقررت أنه أنا أفتح إشي يمول لإلي ولعائلتي دخل بشكل مستمر خلال يعني كم من شهر. قررت خلالها أني أفتح مطعم خاص فيه، هو بيت ريفي. بيت ريفي بيعبر عن تراث الأردن بشكل عام وتراث عجلون بشكل خاص. أيوة.
0: جميل. قصة نجاح، قصة تحفيزية. والله أرفع لك القبة احتراما يا نوران. وبعدين مثال على كيف تحول الهواية إلى مهنة، كيف أنك تكون يعني من اقتصاد ريعي إلى دخل مستدام. إيش أشهر الأكلات في عجلون واللي أنتوا تقدمونها؟
2: إحنا أشهر الأكلات اللي نقدمها هون عندنا المسخن، المقلوبة، المكمورة، صواني الدجاج اللي بتكون بفرن الطابون، كله فرن الطابون. والبيميز كل أكلنا إنه بجمع خبز طابون.

0: بعد ما قعدت الطبخة بالفرن ساعتين وتنهنهت وكسبت طعم زيت الزيتون والبصل، هسه بدنا نسكبها على خبز الطابو.
1: يا سلام، اهم شيء انها تنهنهت.
0: دهنهت
1: احلى فقره. تفضل يا محمد اطربينا. هذا البصل
0: هسه لازم نشرب خبز الطابون بالبصل وزيت الزيتون.
1: الخبز خبزكم برضو
0: اكيد،
1: والدقيق.
0: اسمع علي، اللي اكله مو من فاسه شوره مو من راسه.
1: الله الله الله، يا سلام. نعيد، اللي اكله ايش؟
0: مو من فاسه شوره مو من راسه.
1: شوره مو من راسه.
0: واذا ما كان عجلك ابن بقرتك.
1: ايوه،
0: وحراثك ابن مرتك، ولا يا حسافي عليك وعلى حتك.
1: لا اله الا الله. والله اليوم
0: احنا
1: اسلم،
0: احنا كل شيء من انتاجنا.

0: هذه الخاتمة لوحة فنية، طبق ريفي شعبي أصيل من قلب الريف الأردني.
1: معالم مع سلطان المرواني.

0: العربية اف ام، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
1: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
0: العربية اف ام، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
1: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات هوائية.
2: من هنا يأتيكم الخبر.
3: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلينا.
4: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
5: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
6: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
2: تغطية خاصة،
7: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
2: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
8: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
9: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
10: أنا كفيلة، أنا كفيلة
11: الكاميرا خلاص.

مشاهدينا ثواني وتبدأ التداولات في سوق الأسهم السعودية. ترقب لردة فعل السوق على الاتفاق الموقع بين الولايات المتحدة وإيران. تم الإعلان بأنه تم التوصل لاتفاق بين أمريكا وإيران. التوقيع الرسمي سوف يكون يوم الجمعة. نرى ردة فعل قوية اليوم في أسواق الأسهم العالمية وسوق السندات أيضا على ارتفاع، ولكن أسعار النفط تتراجع بأكثر من 4%. ها هي الحركة الأولية على مؤشر السوق، ارتفاع ب 0.3%. لنعطي السوق بعد الوقت ونعود إلى تفاصيل هذه الحركة بعد عناوين نبض السوق. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا إلى نبض السوق من العربية بزنس. أنا لارا حبيب وهذه العناوين. واشنطن وطهران تتوصلان إلى اتفاق مبدئي يعيد فتح مضيق هرمز، والتفاؤل سيد الموقف في أسواق الأسهم والسندات. وأسعار النفط تهبط بأكثر من 4% في جلسة اليوم وتوقيع الاتفاق رسميا يوم الجمعة في سويسرا. السعودية والصين تعززان الشراكة في قطاع الإسكان باتفاقيات ومشاريع تتجاوز المليار و900 مليون ريال. ونتابع أيضا في نبض السوق، زعماء مجموعة السبع يجتمعون في فرنسا اليوم، وملفات الأمن الإلكتروني والذكاء الاصطناعي ومسار الاقتصاد العالمي على رأس طاولة الحوار.

مشاهدينا أهلا بكم. إذن بداية إيجابية في سوق الأسهم السعودية أسوة بالمكاسب التي نراها في أسواق الأسهم العالمية وفي أسواق المنطقة. حتى العقود الآجلة للأسواق الأوروبية والأمريكية فيها ارتفاعات قوية اليوم حتى

المؤشرات في أسواق آسيوية غير الأسواق الأساسية، الأسواق الأصغر مثل الفلبين مثل إندونيسيا، وهذه الدول التي تعتمد بشكل كبير على استيراد النفط. اليوم هذه الأسواق عم بتسجل ارتفاعات بين 5 إلى 6% بسبب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. ردة فعل السوق ارتفاع 14% بعد مكاسب 16% في جلسة يوم أمس. يوم أمس البنوك دعمت بشكل أساسي، وبالتالي نتابع اليوم حركة البنوك ونتابع حركة أرامكو في ظل تراجعات نراها على أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في 3 أشهر. ها هو سهم أرامكو بعد تراجعات الأمس أيضا اليوم عم بيسجل خسائر 1.3% من التراجع. لاحظوا طيران ناس من الأكثر استفادة من هذه الاتفاقية 5% من الارتفاع. الأهلي على مكاسب، الراشحي، أكوا أيضا 1.3% من الارتفاع. أسهم إسمنت السعودية كذلك تسجل قفزة في ظل أحجام سيولة أيضا مرتفعة على السهم. أعلنت عن توزيع ريال للسهم عن النصف الأول، أحقية من يمتلك السهم بتاريخ 16 يونيو. جاهز من الأسهم المرتفعة، ميت غولف أيضا 3% لأنه وقعت عقد مع بن لادن قيمته تتجاوز 5% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية. ماذا على الأسهم الأكثر تراجعا في السوق؟ لوبري في المملكة 2%. المملكة عم نشوف عليها عمليات جني أرباح بعد الارتفاعات التي سبقت إدراج سبيس إكس، صدق، اتحاد الخليج، الأهلية، كلها عم تسجل تراجعات في جلسة اليوم. لنلقي نظرة على بعض القطاعات القيادية في السوق. قبل هذا سهم الغاز عليه أخبار اليوم. الغاز والتصنيع توزع أرباح نقدية عن النصف الأول من عام 2026 بقيمة ريال ونصف للسهم. نظرة مشاهدينا على الأسهم القيادية. المطاحن العربية قبلها تسدد بشكل طوعي 50 مليون ريال من اتفاقية مرابحة مع السعودي الأول لتخفيف تكاليف التمويل لدى الشركة. السهم عم بيسجل ارتفاعات ب 1%. نبدأ من المواد الأساسية بعد قفزة معادن ب 5% في جلسة يوم أمس. اليوم يضيف السهم 2% سابق أيضا على ارتفاعات. نظرة على البنوك التي قادت الارتفاعات في جلسة يوم أمس. البنوك أيضا اليوم الوضع إيجابي فيها، أسهم البنوك وكذلك أكيد عم نتابع قبل البنوك هذه أسهم الطاقة ضعيفة في جلسة اليوم. البنوك بدورها مع في ظل ارتفاعات رأيناها على S&P والراشحي صباح اليوم، أيضا نرى ارتفاعات جماعية وقوية في بعض البنوك تفوق 1%. أسهم الاتصالات أيضا على ارتفاعات جماعية. على كل مشاهدينا لنقم الآن بجولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم، ونبدأ من الملف السياسي حيث أعلنت الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق مبدئي يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز ووقف الحرب بين الجانبين تمهيدا لبدء مفاوضات تستمر 60 يوما بشأن البرنامج النووي الإيراني. ومن المقرر أن يوقع الطرفان الاتفاق رسميا في سويسرا يوم 19 يونيو، فيما لم تنشر بعض التفاصيل الكاملة للاتفاق، ما قد يشير إلى استمرار الخلاف حول بعض الملفات الأساسية. وعقب الإعلان هبطت أسعار النفط بأكثر من 4% ليتراجع خام برنت إلى مستويات 83 دولار للبرميل وسط توقعات بعودة تدريجية للإمدادات النفطية من دول الخليج. وتفاعلت الأسهم والسندات إيجابا بهذه الاتفاقية، كما ارتفعت أسعار الذهب والفضة. أما البيتكوين فوصلت إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين، وأيضا ارتفعت العقود الآجلة للأسواق الأمريكية والأوروبية بأكثر من 1% بعد مكاسب صباحية قوية في آسيا. اليوم أوصلت مؤشر النيكي إلى مستويات قياسية. عززت السعودية والصين الشراكة في قطاع الإسكان من خلال اتفاقيات جديدة ومشاريع تتجاوز قيمتها 1.9 مليار ريال. وعلى هامش زيارة وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل إلى الصين، تم التوقيع على 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين جهات وشركات سعودية وصينية، إلى جانب ترسية مشاريع سكنية جديدة في الرياض والدمام. يواجه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وورش اختبارا حاسما بعد أسابيع قليلة من توليه المنصب، مع عودة التضخم للارتفاع بأسرع وتيرة في 3 سنوات وتصاعد الخلافات داخل البنك المركزي.

بشأن مسار السياسة النقدية. ورغم التوقعات بأن يبقي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، فإن اهتمام الأسواق سينصب على أول مؤتمر صحفي لوورش وبيان البنك وتوقعاته الاقتصادية، بحثا عن مؤشرات حول ما إذا كان الفيدرالي سيعود إلى نهج أكثر تشددا لمواجهة التضخم. وتتجه الأنظار إلى اجتماع بنك اليابان هذا الأسبوع، يبدأ اليوم وينتهي غدا، وسط توقعات واسعة بأن يرفع البنك سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 1%، أي إلى أعلى مستوى منذ العام 1995. ويأتي القرار المتوقع في وقت يواجه فيه البنك تحديا مزدوجا يتمثل في احتواء التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة واستمرار ضعف الين، بالتزامن مع تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وسيعقد الاجتماع في ظروف استثنائية، إذ سيغيب عنه محافظ البنك يويدا بسبب تلقيه العلاج في المستشفى.

0: مشاهدينا، للمزيد حول تداولات سوق الأسهم السعودية مع هنا في استوديو محمد الميموني خبير أسواق مالية. أستاذ محمد، شكرا لوجودك معنا اليوم. ردت فعل إيجابية، هذا أمر طبيعي نراه في الأسواق. السؤال هنا، هل ردت الفعل سوف تكون قصيرة؟ هل سوف تكون سريعة تعوض كل الخسائر التي منيت خلال فترة الحرب، أم برأيك المستثمر سوف يبقى حذر؟
1: في البداية أهلا بك، صباح الخير لك وللسادة المشاهدين، ويوم جميل بإذن الله تعالى وأسبوع موفق. طبعا من الملفت في الانتباه أن ردة الفعل أتت سريعة متباينة مع الفترات السابقة، فكلما كان هناك اتفاقية أو تغريدة من دونالد ترامب أن هناك هدنة، يكون هناك ارتفاع للسوق بشكل متوازي، وهذا الذي يحدث الآن هو امتداد لما حدث في السابق. ولكن السؤال المهم، هل هذه الارتفاعات سوف تستمر؟ في اعتقادي أنه سوف، أعتقد ولا أجزم بذلك، أنه سوف تستمر، لأن الهدنة سوف تكون 60 يوم، وهناك نوع من الاتفاقية حول فتح مضيق هرمز بدون رسوم وبدون قيود. فبالتالي أتوقع أن يخرج السوق من المسار الأفقي، فنحن منذ بداية شهر مايو حتى الآن نحن نتداول في نطاق أفقي واسع ما بين مستويات ال 11200 نقطة حتى مستويات ال 10950 نقطة. فبالتالي نحن تداولنا عند هذا النطاق لعدة جلسات وعدة فترات زمنية طويلة. نعم، الحرب وظروف الحرب كانت ضاغطة على السوق، ولكن كانت هناك أمور إيجابية تدعم السوق السعودي من الداخل، كان أهمها ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى ارتفاع ملكية المستثمرين الرئيسيين، أيضا دخول صناديق استثمارية جديدة ووصول عدد من الشركات إلى القيمة العادلة، فبالتالي تزداد الجاذبية الاستثمارية. الآن نحن قريبين من الناحية الفنية لاستهداف مناطق ال 11200 نقطة. نعم، الأحداث الجيوسياسية والأخبار الجيوسياسية سوف تسرع من عملية الصعود إلى هذه المستويات، ولكن لا يمنع أن يكون هناك نوع من النطاقات الأفقية وعملية الذبذبة حتى نصل لهذه المستويات. لا تنسي جانب ثاني لارا، نحن الآن قريبين من إعلانات نتائج الربع الثاني، وبدأت الآن بيوت الخبرة في إصدار بعض التقارير والتوقعات حول نتائج هذه الشركات وخاصة الشركات الكبرى، وعلى ضوءها سوف يكون هناك تحركات من المستثمرين الذين أصبحوا انتقائيين في الفترة الأخيرة أكثر مما يكون اندفاعيين في السوق.
0: هلا أيضا يعني الشركات اللي تضررت من إغلاق مضيق هرمز، بدنا نشوف قد ايه سرعة إعادة حركة الشحن في مضيق هرمز، علما أنه هناك حوالي 600 سفينة ما زالت عالقة في هذا المضيق. السؤال هنا، بالتالي يعني السوق أصلا كان عم يرتفع قبل الإعلان عن هذه الاتفاقية في

0: بعض الجلسات. السؤال هنا، أي قطاعات برأيك بعد ما عكست التفاؤل متعلق بالتوصل إلى هذه الاتفاقية؟
1: طبعا أكثر القطاعات هي التي تستفيد من العودة للهدنة هي القطاعات التي تضررت بشكل قاسي، مثل قطاع الطيران. شهدنا ردة فعل سلبية منذ بداية الأزمة لقطاع الطيران، الآن بدأت الأمور تعود بشكل مجرياتها، لأن قطاع الطيران عندما تنحصر المخاوف تعود حركة الملاحة الجوية مرة أخرى، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط يدعم من عملية التكلفة التشغيلية وبالتالي يزيد من هوامش الربحية. بالإضافة لارى إلى قطاع النقل، فقطاع النقل عانى في الفترة الماضية من ارتفاع تكاليف النقل والتأمين خاصة في مضيق هرمز والمخاطر، فبالتالي هذه الهوامش تنعكس بشكل إيجابي عندما تنخفض هذه المخاوف. نقطة ثالثة أو القطاع الثالث وهو الجوهري لهذا النصف الأول النصف الثاني اللي هو قطاع البتروكيميكال، فقطاع البتروكيميكال سوف يستفيد من انخفاض أسعار النفط وبالتالي سوف تنعكس بشكل إيجابي على هوامش التشغيل وهوامش بعض المنتجات البتروكيميكال، بالإضافة إلى عودة الطلب مرة أخرى على منتجات البتروكيميكال وتحسن الأسعار في منتجات البتروكيميكال في الفترة القادمة.
0: ومسارات الشحن برأيك اليوم عم نتحدث عن عودة المسارات الطبيعية، كم من الوقت ممكن أن تأخذ؟ أشهر حتى لو فتح المضيق اليوم؟
1: نحن سعدنا بمتابعة قبل قليل كان هناك تعليق حول هذا الأمر وذكرتم أن عدد من السفن كان هناك في انتظار حوالي لما أخطب الرقم حوالي 600 سفينة، فبالتالي تحتاج إلى عدة أشهر حتى تعود مرة أخرى، فبالتالي هذا الأمر سوف يكون عين المراقبة. لا تنسي أن تغريدة ترامب أو تلميحات ترامب أن عودة المجريات بشكل كامل وبشكل مفتوح وأيضا عملية المراقبة ما بين إيران ودخول عمان على هذا الأمر سوف يساعد من عملية الحركة الجيدة، وأتوقع أن لا نشهد سوى عدة أشهر بسيطة وثم تعود المجريات بشكل كامل.
0: أرامكو محمد، ما حجم الضغط اللي بتتوقعه على السهم؟
1: أرامكو كانت من الأسهم السعيدة من ارتفاع أسعار النفط، فمنذ ولامس أسعار النفط مستويات $100 كشهدنا ردة فعل جيدة لأرامكو، وصل إلى مستويات 27 ريال، ثم بدأ الآن عملية جني الأرباح. الآن أتوقع أن يشهد سهم أرامكو ضغط على هذا الأمر نتيجة لتراجعات أسعار النفط، وأتوقع أن يشهد استقرار عند المستويات الحالية مع ملامسة مناطق 26 ريال وربع التي تعتبر هي مستويات دعم جيدة للسهم في هذه الفترة.
0: شكرا لك محمد الميموني خبير أسواق مالية، شكرا جزيلا
1: لك. شكرا لك.
0: مشاهدينا، ماذا عن الأسواق الخليجية في جلسة اليوم؟ هي بدورها تسجل ارتفاعات. أسواق الإمارات مغلقة في عطلة رسمية، بقية الأسواق أيضا على ارتفاع، لاحظوا الكويت، ولكن الارتفاعات ليست كبيرة سوى نراها بقطر الأكبر، بقية الأسواق فيها ارتفاعات محدودة نسبيا. يوم أمس رأينا تفاعل لهذه الأسواق، بمعظمها كان فيها ارتفاعات جيدة. فاصل قصير وتابع من بعده في نبض السوق. شركات الشحن تشكك بسرعة عودة الملاحة عبر مضيق هرمز رغم الاتفاق المبدئي بين واشنطن وطهران.

0: بإشراف إنفاذ، أراضي أكثر من 500,000 متر وعقارات مميزة تطرحها السعدون بمزاد أضواء جدة. السعدون إبداع في عالم المزادات.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.
3: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح.

0: مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

أهلا بكم من جديد. شركات الشحن وتجارة الطاقة العالمية استقبلت بحذر الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران لإعادة فتح مضيق هرمز، وسط تساؤلات حول إمكانية استئناف الملاحة بأمان بعد أشهر من الحرب، ورغم أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المضيق سيعاد فتحه يوم الجمعة، فإن ملاك السفن والمتعاملين ينتظرون المزيد من التفاصيل قبل استئناف العبور بشكل طبيعي. ووفق بيانات شركة كابلر، لا تزال حوالي 600 سفينة عالقة داخل الخليج العربي، فيما تنتظر مئات السفن الأخرى خارج المضيق للدخول فور استعادة الملاحة. وتبقى المخاطر الأمنية أبرز العقبات أمام استئناف الحركة في ظل المخاوف من الألغام البحرية واحتمال فرض قيود جديدة على السفن العابرة، إضافة إلى استمرار ارتفاع تكاليف التأمين. وها هي أسعار النفط، نعود ونذكر مزيج برنت $83، إذا يتراجع ب4.5% إلى أدنى مستوياته منذ 3 أشهر نراها على أسعار النفط. مشاهدينا، بالرغم من هذه التراجعات، يعني دعونا نذكر بأن الأسعار ما زالت أعلى، أسعار النفط ب40% منذ بداية العام رغم التراجعات الأخيرة التي رأيناها. من ناحية أخرى، البيتكوين رحبت بالاتفاق وارتفعت البيتكوين إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين بعد أعلان بالطبع الولايات المتحدة وإيران توصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. وارتفعت العملة المشفرة الأكبر عالميا ب4% لتتداول قرب $66,000، بينما ارتفعت الإيثر بأكثر من 3%، وسجلت عملات أخرى مثل سولانا وXRP مكاسب أكبر. وجاءت المكاسب بعد فترة من التقلبات الحادة دفعت البيتكوين للهبوط دون $60,000، متأثرة بموجة خروج استثمارات من صناديق التداول الفورية الETFs، إضافة إلى أعلان شركة استراتيجي بيع جزء محدود من حيازتها من العملة المشفرة. ها هي إذا البيتكوين $65,800. دعونا نعود إلى الأسواق ونذكر بهذه الارتفاعات القوية التي سجلت اليوم خاصة في آسيا. نيكي 5% من الارتفاع، مستويات قياسية جديدة. الكوسبي 5.2% من المكاسب. أسهم تكنولوجيا فيها ارتفاعات قوية في جلسة اليوم، وحتى العقود الآجلة للأسواق الأمريكية تشير إلى ارتفاعات قوية، وبداية أيضا قوية لأوروبا صباح اليوم. لنلقي نظرة على المؤشرات الأوروبية، ها هي إذا ارتفاعات قوية جدا. الكاك 40 1.8% من المكاسب. للمزيد إذا مشاهدينا، دعونا نذهب إلى لندن مع زميلة كارينا كامل التي تنضم إلينا مباشرة من هناك. كارينا، أهلا وسهلا بك. ارتفاعات قوية اليوم في الأسواق، دعينا نبدأ من القطاعات التي تدعم هذه الارتفاعات. كارينا، هل تسمعيني؟ على كل سوف نحاول العودة إلى زميلة كارينا كامل بعد قليل، ولكن لنأخذ قبلها وقفة مع فاصل، ابقوا معنا.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية.

0: يا بزنس.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
3: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
2: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.

0: أهلا بكم من جديد. إذن مشاهدينا، الملف الأبرز هو بالطبع توصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وردة فعل الأسواق على هذا الاتفاق. نذهب إلى زميلة كارينا كامل تتابع الحركة. أهلا بك كارينا، تنضم إلينا من لندن. كارينا، واضح أن الأسواق ترتفع بقوة اليوم، آسيا، أوروبا وحتى العقود الأجلة للأسواق الأمريكية. دعينا نبدأ بالقطاعات التي تقود هذه الارتفاعات.
1: يعني مكاسب جماعية فعليا على الأسواق العالمية حتى منذ ليلة أمس وبعد الإعلان عن التوصل لهذا الاتفاق. يعني فقط نذكر هنا أنه نحن سمعنا عدة مرات على مدار الأسابيع والشهور الأخيرة هكذا تصريحات على توصل اتفاق أو وشك التوصل اتفاق، ولكن لعل تصريحات جاءت من كل الأطراف هذه المرة، فربما كانت هناك يعني قد نقول اقتناع أكبر بالنسبة للمستثمرين وللأسواق العالمية. فارتفاع كان واضح على العقود الأجلة، على الأصول المختلفة، خام برنت سرعان ما توجه نحو التراجع. يعني كان التفاعل الأولي ربما على أسعار النفط، وعندما افتتحت الأسواق الآسيوية مكاسب قوية وبداية إيجابية أيضا في المنطقة الأوروبية. العقود الأجلة كذلك الأسواق الأمريكية تشير إلى بداية إيجابية، فمكاسب قد نقول أكروس ذا بورد في المنطقة الأوروبية. ويجب أن نذكر أيضا لارا أنه يعني يجب أن نضع هذا الإعلان من دونالد ترامب في إطار قد نقول الأجندة العالمية أو الجدول السياسي العالمي، لأنه هذا الأسبوع أيضا واليوم الاثنين تحديدا تنطلق فعاليات قمة الجي 7 المنعقدة في أفيون ليبان في فرنسا، هي طبعا باستضافة فرنسا ويشارك فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فالأسئلة تدور أنه هل مثلا هذا يعني هذا الحدث كانت شرارة أو كانت ربما سبب أقنعت دونالد ترامب أو ساعدت وشجعت كل الأطراف على التوصل لاتفاق كي يذهب دونالد ترامب إلى أفيون يجتمع مع رؤساء فرنسا، ألمانيا، الاتحاد الأوروبي، اليابان، الدول التي طبعا هي تشكل الجي 7 ولكن أيضا شركاء ودول مدعوة إلى هذه القمة من بينها الإمارات، قطر، مصر، الهند، البرازيل، ويتواجد مع هؤلاء الرؤساء ومعه هذا الاتفاق الذي من المفترض أن يتم التوقيع عليه نهاية هذا الأسبوع.
0: شكرا جزيلا لك كارينا كامل مراسلة العربية بزنس. إذن مشاهدينا، لنحدث أرقام سوق الأسهم السعودية مجددا. مؤشر السوق حاليا يسجل ارتفاعات كردة فعل على هذه الاتفاقية. إذن مكاسب بنصف نقطة مئوية إلى 11157 نقطة. الأسهم الأكثر ارتفاعا تأتي من القطاع المصرفي، ولكن لاحظوا طيران ناس ارتفاعات ب 4%. لاحظوا الأهلي المصرف القيادي يسجل ارتفاعات ب 4%. معادن بعد مكاسب الأمس التي وصلت إلى 5%، اليوم يضيف السهم 2.7%. أكيد في ظل ارتفاعات نراها على أسعار المعادن وعلى الذهب تحديدا، اليوم يسجل قفزة ب 2%. أرامكو متراجعة لأنه أسعار النفط تراجع بأكثر من 4% ولتصل إلى أدنى مستوياتها في 3 أشهر. هذه الأسهم الأكثر ارتفاعا من ضمن أسمنت السعودية، ترتفع على خلفية أخبار التوصية بالتوزيعات، توصية بتوزيع ريال للسهم عن النصف الأول أحقية 16 يونيو. جاهز الفخارية من الأسهم الأكثر ارتفاعا. أما الأكثر انخفاضا في السوق بترو رابغ، لوبريف، أنابيب الشرق والمملكة 2% بعد خسائر

بالأمس أيضا رأيناها على سهم المملكة القابضة. من ناحية أخرى مشاهدينا لنلقي نظرة على الأسواق الخليجية الأخرى، لاحظوا مسقط الوحيدة المتراجعة اليوم نصف نقطة مئوية، لأنه أصلا مسقط كان فيها ارتفاعات قوية خلال فترة الحرب ومنذ بداية العام، لأنه هي لم تتأثر بمضيق هرمز، وبالتالي وكان عندها موضوع آخر هو إمكانية الترقية على مؤشرات MSCI. كل ذلك كان رفع السوق بشكل القوي منذ بداية العام. اليوم عم تجني الأرباح وتسجل تراجع بنصف نقطة مئوية. أكبر المستفيدين اليوم نراها سوق قطر 1% من الارتفاع، الكويت أيضا على مكاسب 0.1%. يجب أن نتابع الحركة على طيران الجزيرة بالكويت. أرجو أن نلقي نظرة على الأسهم الأكثر تداولا في هذه الأسواق، وسهم طيران الجزيرة أيضا بالكويت اللي من المفترض أن يكون أيضا من الأسهم المستفيدة اليوم. هذه الأسهم هي الأكثر نشاطا في السوق الكويتية من ضمن البنوك. لا نرى ردة فعل قوية على القطاع المصرفي، بيتك والوطني ميل إلى التراجع، أولى الوقود بعد ارتفاعات الأمس أيضا اليوم تضيف 12%، بنك وربة فيه بعض الارتفاع. هذه الأسهم هي الأكثر تداولا في سوق قطر، ناقلات قطر ترتد بقوة، وبنك الدوحة أيضا على ارتفاع. أما في مسقط أسهم أوكيو على تراجع. هلا بمسقط عندنا IPO كبير أيضا يضغط على السوق، وشركة أسمدة عمانية هندية إذا تطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام. أما أسهم طيران جزيرة إذا كانت جاهزة أود أن ألقي نظرة عليها في ظل ارتفاعات على سهم ناس في سوق الأسهم السعودية، وغدا نتابع بالطبع إير أريبيا، لأن هذه الأخبار تعتبر أو تستفيد منها شركات الطيران. ملفت أنه سهم طيران الجزيرة متراجع في جلسة اليوم 17% من الخسائر.

0: مشاهدينا تتابعون اليوم على العربية بزنس مقابلة خاصة مع ماجد الحقيل وزير الإسكان والبلديات السعودي في تمام الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت المملكة للحديث عن اتفاقيات جديدة بين المملكة والصين في قطاعي الإسكان والتشييد. والمؤشرات المصرية أيضا لم نتحدث عنها. مصر في ظل ارتفاعات رأيناها في الجلسات الماضية، اليوم أيضا اي جي اكس 30 تضيف نصف نقطة مئوية كما تلاحظون، و70 أيضا على ارتفاع ب1%. للمزيد معي فهيمة زايد مراسلة العربية، أهلا بك فهيمة. دعينا نبدأ من حركة السوق، من يقود الارتفاعات في مطلع الجلسة؟
1: صباح الخير لارا. يعني بدأت رحلة الصعود منذ جلسة الأمس بعد التراجعات القوية التي شهدتها المؤشرات الأسبوع الماضي. بالأمس كانت ارتفاعات قوية، المؤشر الرئيسي 2.3%، المؤشر السبعيني 2.7%، مع تحسن نسبي في السيولة. لم نصل إلى المستويات السيولة التي كانت قبل أجازة عيد الأضحى والتي كانت تصل إلى 12 ما بين 12 إلى 13 مليار جنيه. بالأمس كانت في حدود 10.6 مليار جنيه. كافة القطاعات كانت على ارتفاع باستثناء قطاع الموارد الأساسية. أكثر الارتفاعات كانت لسهم البنك التجاري الدولي، ارتفع ب 2.3%، وسهم بالم هيلز الذي ارتفع أكثر من 8% واستحوذ على نحو 8.5% من التداولات. يعني سهم بالم هيلز مع التجاري الدولي استحوذ تقريبا على 15% من التداولات. اليوم أيضا تستمر هذه الرحلة الصعودية مع حالة التفاؤل بالطبع بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. مصر مستفيدة بشكل كبير من هدوء الأوضاع في المنطقة، خاصة بالنسبة لقناة السويس والسياحة، وبالتالي

0: عكست هذه الحالة على كافة الأسهم أيضا مع الإجراءات الحكومية المتعلقة بتسارع برنامج الطروحات الحكومية وترقب طرح مصر لتأمينات الحياة في البورصة مع تقدم شركتين من شركات البترول أيضا للقيد المؤقت في البورصة المصرية برؤوس أموال تتراوح ما بين 120 إلى 210 مليون دولار لهذه الشركات. هذا كله يدعم الأداء في البورصة المصرية، المؤسسات والأفراد على شراء، في حين يتجه الأجانب اليوم إلى البيع بعد جلستين من الشراء من قبل الأجانب. وبالتالي حالة من التفاؤل يرى المحللون أنه في حال نجاح المؤشر الرئيسي اليوم في الإغلاق فوق مستويات 52,550 نقطة، يمكن أن نشهد مزيد من الارتفاع للمؤشر ليتجاوز 53,000 نقطة. ولكن بالطبع هناك شرط أساسي هو ارتفاع معدلات السيولة في السوق للتأكد من دخول قوى شرائية في البورصة تدعم الاتجاه السعودي مرة أخرى.
1: شكرا لك فهيمة زايد مراسلة العربية. موجز الآن لأبرز الأخبار السياسية. كشفت مصادر العربية بنود الاتفاق بين واشنطن وطهران، حيث أكدت أن واشنطن ستلتزم بموجب الاتفاق بإيقاف العمليات العسكرية على كافة الجبهات بما في ذلك العمليات العسكرية على الجبهة اللبنانية، وبرفع الحصار البحري عن إيران ورفع القيود عن النفط الإيراني، كما اتفق الطرفان على أن ترفع العقوبات الأمريكية والأممية عن إيران تدريجيا على أن ترفع. أما إيران فستلتزم بموجب الاتفاق بعدم إنتاج أو الحصول على أسلحة نووية، والتزمت طهران كذلك بفتح مضيق هرمز خلال 30 يوم على أن يتم التفاوض خلال 60 يوم على تفكيك مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي مع نيويورك تايمز إن الاتفاق الذي توصل إليه مع إيران سيضمن في نهاية المطاف أن يكون مضيق هرمز مفتوحا بشكل دائم. كما أكد ترامب أنه سيستأنف الهجمات العسكرية على إيران في حال فشلت إيران في التوصل إلى اتفاق نووي نهائي مع الولايات المتحدة. بدوره رحب وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار في تدوينة له على موقع إكس، رحب بالتفاهم الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أن هذا التفاهم يوفر الثقة والاستقرار اللازمين للأسواق والاقتصاد العالميين. كما أعرب الوزير عن امتنانه للجهود الدبلوماسية التي بذلتها كل من قطر والسعودية وتركيا ومصر والأمم المتحدة وغيرهم، وذكر أن إسلام أباد تشدد على أن الحوار والدبلوماسية هما الوسيلة الوحيدة الممكنة لحل جميع القضايا، مشيرا إلى أن باكستان تتطلع إلى حفل التوقيع الرسمي في 19 من يونيو في جنيف الذي سيمهد لطريق سلام واستقرار دائم. هذا وعلى أثر إعلان الاتفاق، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن برفض انسحاب قواته من لبنان أو الالتزام بالبند الخاص به في الاتفاق الأمريكي مع إيران وفق إعلام إسرائيلي. وأكد نتنياهو استمرار تمركز الجيش الإسرائيلي في مواقعه الحالية لإحباط ما قاله إنه تهديدات حزب الله واستهداف للبنى التحتية. بدوره دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التنفيذ السريع والكامل لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وقال ماكرون في بيان إن فرنسا مستعدة لدعم إعادة فتح مضيق هرمز من خلال المهمة البحرية الدولية التي تديرها بالاشتراك مع المملكة المتحدة. ماكرون أشار أيضا إلى أن استئناف حركة الملاحة البحرية دون قيود أو رسوم هو شرط لا غنى عنه للاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي. وبشأن لبنان قال ماكرون أي تسوية سلمية يجب أن تشمل أيضا استعادة سيادة الدولة اللبنانية، مضيفا أن وقفا قويا ودائما لإطلاق النار يعد أمرا ضروريا لتحقيق هذا الهدف. ومن الموجز السياسي إلى الموجز الرياضي وأبرز الأخبار المتعلقة بكأس العالم. فاز منتخب ألمانيا على نظيره كوراساو بسبعة أهداف لهدف ضمن منافسات المجموعة الخامسة من مونديال 2026.

وافتتح فيليكس ماتشا التسجيل لألمانيا في الدقيقة السادسة، ثم عادل كوراساو النتيجة في الدقيقة السادسة والعشرين، وسجل بعد ذلك المنتخب الألماني 6 أهداف متتالية.

السادسة، حيث أحرز فان دايك هدف هولندا الأول في الدقيقة 51 من المباراة، وعادل ناكامورا النتيجة لليابان من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 57، ونجح سومرفيل في إحراز الهدف الثاني لمنتخب هولندا في الدقيقة 64 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء. وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقة عادلت اليابان النتيجة. تغلب كوت ديفوار على الإكوادور بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة من مونديال 2026. هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق أماد ديالو في الدقيقة 90 من المباراة، وبهذه النتيجة احتلت كوت ديفوار المركز الثاني في المجموعة خلف المنتخب الألماني المتصدر بفارق الأهداف. من ناحية أخرى، خسر المنتخب التونسي أمام نظيره السويدي بخمسة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات المجموعة السادسة من مرحلة المجموعات للمونديال. فاصل قصير نتابع من بعده نبض السوق. وفيه رئيس الفيدرالي الجديد يواجه اختبارا مبكرا وسط مخاوف ترامب ومخاوف التضخم.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة. فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
0: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

أهلا بكم من جديد. ارتفعت رهانات المستثمرين على انخفاض الين الياباني إلى أعلى مستوياتها في 9 سنوات في مؤشر على عودة استراتيجية الكاري تريد. وتقوم هذه الاستراتيجية على الاقتراض بالين منخفض العائد واستثمار الأموال في عملات وأسواق توفر عوائد أعلى، مستفيدة من استمرار الفجوة في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة. وأظهرت بيانات لجنة تداول العقود الأجلة للسلع الأمريكية أن الصناديق الاستثمارية رفعت المراكز المدينة على الين إلى أكثر من 115 ألف عقد خلال الأسبوع المنتهي في 9 يونيو، وهو أعلى مستوى منذ 2017. ورغم اقتراب سعر صرف الين من مستويات 160 مقابل الدولار، وهو مستوى يثير مخاوف تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة، فإن العديد من المستثمرين يرون أن أي ارتفاع مؤقت للين يمثل فرصة جديدة لزيادة مراكز البيع. تستعد الصين للإطلاق التجاري لمنصة مدفوعات رقمية عابرة للحدود تعرف باسم أمبريدج، في خطوة قد تعيد رسم خريطة المعاملات الدولية وتدعم استخدام اليوان الرقمي، وفقا لما نقلته صحيفة فاينانشال تايمز عن مصادر. تحظى المنصة بدعم بنوك مركزية محلية وعالمية على أن تتولى جهة مقرها هونغ كونغ الإشراف على عملياتها. وبحسب المصادر بلغت الاستعدادات مرحلة متقدمة، ومن المتوقع أن تكون رسوم المنصة أقل بنصف مقارنة بأنظمة الدفع الدولية التقليدية.

0: وتهدف أمبريدج إلى تسهيل المدفوعات العابرة للحدود، خصوصا للشركات الصغيرة التي تواجه صعوبات في استخدام أنظمة الدفع الدولية مثل سويفت، وتعتمد المنصة على تقنية البلوكتشين لتنفيذ المعاملات مباشرة بين البنوك المركزية باستخدام عملاتها الرقمية، ما يقلل الاعتماد على الدولار كعملة وسيطة ويختصر زمن التحويلات إلى ثواني. دولار متراجع أمام العملات الرئيسية مشاهدينا كما تلاحظون في ظل الإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم. نرى ارتفاعات لليورو، ارتفاعات للباوند. هذا الأسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية، 7 من البنوك المركزية مجتمعة الكبرى مجتمعة هذا الأسبوع، على رأسها الفيدرالي، حيث يواجه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وورش اختبارا حاسما بعد أسابيع قليلة من توليه المنصب، مع عودة التضخم للارتفاع بأسرع وتيرة في 3 سنوات وتصاعد الخلافات داخل البنك المركزي بشأن مسار السياسة النقدية. ورغم التوقعات بأن يبقي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع عند نطاق 3.5 إلى 3.75%، فإن اهتمام الأسواق سينصب على أول مؤتمر صحفي لورش وبيان البنك وتوقعاته الاقتصادية، بحثا عن مؤشرات حول ما إذا كان الفيدرالي سيعود إلى نهج أكثر تشددا لمواجهة التضخم. وتزداد حساسية الموقف مع ضغوط الرئيس ترامب لخفض الفائدة في وقت يراهن فيه المستثمرون على احتمال رفعها بحلول ديسمبر بعد ارتفاع أسعار الطاقة بفعل حرب إيران، وتجدد المخاوف من استمرار التضخم فوق هدف الفيدرالي البالغ 2%. عوائد السندات مشاهدينا إذن تراجعات جماعية، عائد العشر سنوات متراجع ب1% إلى 4.43% في ظل تراجع أسعار الفائدة، وفي ظل بأنه الأسواق السوابس العقود المبادلة الآن تسعر احتمالية ب60% بأنه الفيدرالي سوف يرفع الفائدة في اجتماع ديسمبر، ولكن هذه النسبة تراجعت من 80% كانت عندها يوم الجمعة. للمزيد مشاهدينا حول تداولات الأسواق العالمية، معي من عمان أحمد عزام الأبحاث، رئيس مجموعة الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا بك أحمد. أحمد، كيف يجب أن ننظر إلى هذه التطورات؟ نحن نتحدث عن مذكرة تفاهم، ومن بعد من المفترض أن يكون الاتفاق بعد 60 يوم. لا نعرف بعد تفاصيل هذه المذكرة سوى ما سرب من مصادر، وبالتالي هل هي كافية برأيك لتغير الصورة تماما وتزيل علاوة المخاطر في الأسواق؟
1: الله يشكركم الاستضافة. على الأقل نحن قريبين جدا من اتفاقية السلام في الوقت الحالي، وهو ما يتم تسعيره بالنسبة للأسواق. على الأقل هنا أيضا لا رأي بأنه أسعار النفط سجلت بعض الانخفاضات، وهي الشغل الكبير بالنسبة للسياسات النقدية وتغييرها بالنسبة لأوضاع الأسواق، والخوف من حالة الركود التضخمي بالنسبة للأسواق. فبالتالي انخفاضات أسعار النفط تعطي إشارة أولية بأنه ما نشهده في الوقت الحالي مع ارتفاعات أو رغبة المخاطر في الوقت الحالي وارتفاعات المؤشرات الأسهم في الوقت الحالي تعطي بعض الإشارات بأنه ما يتم تسعيره في الوقت الحالي بأنه فعلا نتجه إلى اتفاقية سلام في الوقت الحالي، بالرغم من أنه نرى في الوقت الماضي كنا نشهد بعض الانفصال عن الواقع أو حتى التسعير وصول مع مرحلة الجمود بالنسبة للتوترات الجيوسياسية. الأسواق كانت تعتقد بشكل كبير أنه نحن في خطوة قريبة جدا من وقف إطلاق النار، وهو في الوقت الحالي ما ترجمه الأسواق بأن نحن قريبين جدا. فبالتالي هنا الإشارة تعطينا بأنه رغبة المخاطر، العودة لشراءات المخاطر قد تكون هي الوجهة الأولية بالنسبة للأسواق لحين توقيع ولحين وصولنا لمفاوضات 60 يوم وإعطائنا بعض الإشارات الأكبر. إلا أنه هنا لارا أعتقد بأنه الأسواق سوف تسعر الحالة الإيجابية بشكل أكبر في الوقت الحالي.
0: أحمد، القصة المهمة في الأسواق أيضا موضوع التضخم. اليوم أسعار النفط متراجعة بقوة كما رأينا في الأسبوع الماضي، ولكن بالرغم من هذه التراجعات ما زلنا نتحدث بأنه أسعار النفط مرتفعة ب40% منذ مطلع العام، مرتفعة بحدود 20% منذ بداية الحرب، وبالتالي ما زال هناك مخاطر تضخمية. وهنا السؤال، ما توقعاتك لخسارة كل هذه المكاسب

0: أسعار النفط، وبالتالي هل هي كافية لتعيد النظر في السياسات النقدية للبنوك المركزية؟
1: هنا لا يجب أن ننظر إلى الإدارة الأمريكية وما فعلته في الفترة الماضية، سواء كانت من التصريحات والتناقضات التي أعطت بعض الإشارات للسيطرة على أسواق النفط من ناحية أخرى الواردات الأمريكية ارتفاعها بشكل مرتفع جدا في الأشهر الماضية، أعطت إشارات بأنه لن أقول هنا بأنه غطت نقص الإمدادات بشكل كامل، إلا أنه عوضت بعض النقص، فبالتالي انخفاضات أسعار النفط في الوقت الحالي وحتى قبل الموجة الانخفاضات تعطي بعض الإشارات للارتياحات. نعم ارتفاعات أسعار النفط في مطلع العام لحتى الآن هي خطيرة جدا وإشارة قد تكون خطيرة جدا، إلا أنه الاختلال الذي كنا نتحدث عنه سابقا بأنه ارتفاعات أسعار النفط إلى مستويات $150 باتت لحتى الآن في طي النسيان أو من الماضي بالنسبة للأسواق، فبالتالي هنا ما نود أن ننظر إليه في الفترة القادمة تسعير الطلب المحلي بالنسبة للاقتصادات وانعكاسها على حالة التضخم. لذلك 4.2% على سبيل المثال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية قد تكون هي مستويات قريبة جدا من الذروة بالنسبة للتضخم في الوقت الحالي، خاصة مع بعض الانخفاضات. نعم نحتاج الوقت هنا لعودة الإمدادات بشكل كبير جدا والطلب الصيني وهو أكبر مستورد بالنسبة للنفط، إلا أنه على الأقل هنا لا رأى ما تعطي الإشارات الجيدة بالنسبة للأسواق هي الإشارة الأولية، لذلك قد تكون هي إشارة جيدة بالنسبة لقراءات التضخم في الفترة القادمة، مما قد ينعكس إلى تغيير تسعير السياسات النقدية وانخفاض حدة التجديد. وهنا ما أود أن أذكره قد يكون البنك المركزي الأوروبي أعاد خطأ عام 2011 برفع أسعار الفائدة مع الخوف. كنت قد ذكرت سابقا بأنه رفع أسعار الفائدة لن يفتح الممرات المائية، فبالتالي قد يكون هو التحرك بتجديد السياسات النقدية في الوقت الصعب الحالي قد تكون هي بعض الإشارات الخاطئة.
0: وبالتالي هل ممكن برأيك إعادة النظر برفع إضافي هذا العام؟
1: قد يكون طبعا بكل تأكيد لارا، لأنه ما قد ننظر له في الفترة القادمة لو التضخم كان مستقر جدا النمو الاقتصادي لا يدعم أبدا تجديد السياسات النقدية سواء كانت من الاقتصادات إلا الاقتصاد الأمريكي، اقتصاد يعتبر لحتى الآن مرن في الوقت الحالي، وهنا الشكر طبعا كله لثورة الذكاء الاصطناعي والدعم بالنسبة للنمو الاقتصادي، إلا أنه بالنسبة للاقتصادات الأخرى تجديد السياسة النقدية قد يكون نقطة خطيرة جدا وقد نعيد كرة 2010 و2011 بعودة البنوك المركزية بعد رفع أسعار الفائدة عودة خفض أسعار الفائدة مرة أخرى، لأنه الوضع الحالي قد لا يكون جيد بالنسبة للاقتصادات.
0: شكرا لك أحمد عزام رئيس الأبحاث في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم.
0: تراجعت العقود الآجلة للحبوب في بورصة شيكاغو مدفوعة بتوقعات إعادة فتح مضيق هرمز بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران توصل إلى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المقرر أن يلتقي مسؤولون من البلدين في سويسرا في 19 من يونيو الجاري للتوقيع الرسمي على الاتفاق، ومن شأن هذه الخطوة أن تسهل حركة إمدادات الأسمدة والوقود وهما من أبرز مدخلات الإنتاج الزراعي ما قد يخفف الضغوط على أسعار الغذاء عالميا. وكان إغلاق مضيق هرمز خلال الحرب قد أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي وأسعار الطاقة، الأمر الذي دعم أسعار الحبوب والبذور وزاد المخاوف من موجة تضخم غذائي. مشاهدينا وصلنا لنهاية نبض السوق، شكرا لهذه المتابعة وإلى اللقاء.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر. عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
3: يبدأ النقاش والتحليل،
4: تصبح الخطوات محسوبة
3: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 12:30 على العربية بزنس.
4: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
5: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
0: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
3: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
2: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
3: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
5: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
6: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1 على العربية بزنس.
3: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: العربية FM. الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
1: إدراك حقيقة أن العالم متغير باستمرار يجعلك تشعر بأهمية أن تعرف كل ما يدور من حولك في كل مكان وزمان من مصدر إخباري موثوق يزودك بكل مجريات الأحداث. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
2: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
4: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

الحادية عشر صباحا بتوقيت الرياض، الثامنة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية فم يقدمها لكم محمد عطية وتتابعون فيها. السعودية ترحب بالوصول لاتفاق بين أمريكا وإيران. إعلام إسرائيلي يقول إن نتنياهو أبلغ ترامب أن إسرائيل لن تنسحب من لبنان. نائب الرئيس الأمريكي يخطط لحضور حفل توقيع اتفاق السلام مع إيران في سويسرا يوم الجمعة. ونتابع أيضا في الاقتصاد، تراجع أسعار النفط عقب الاتفاق الأمريكي الإيراني مع ارتفاع الذهب أكثر من 2.5%. ونتابع أيضا في الرياضة، ألمانيا تسحق كوراساو بسباعية في ظهورها الأول بمونديال كأس العالم، والسعودية تستهل مشوارها بمواجهة الأوروغواي.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: حياكم الله. أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بالوصول لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء العمليات العسكرية. السعودية ثمنت جهود الوساطة التي قامت بها باكستان وقطر وتجاوب أمريكا وإيران مع هذه الجهود التي أفضت إلى التوصل لهذا الاتفاق. الخارجية السعودية أكدت في بيان على أهمية استعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز على النحو الذي كانت عليه قبل 28 من فبراير، كما أعربت الرياض عن تطلعها إلى اتفاق دائم يأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لدول المنطقة وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم. وفي تفاصيل بنود هذا الاتفاق مستمعين، بين واشنطن وطهران كشفت مصادر عربية أن واشنطن ستلتزم بموجب الاتفاق بإيقاف العمليات العسكرية على كل الجبهات بما في ذلك العمليات العسكرية على الجبهة اللبنانية، وبرفع الحصار البحري عن إيران ورفع القيود عن النفط الإيراني. كما اتفق الطرفان على أن ترفع العقوبات الأمريكية والأمريكية

أمامية عن إيران تدريجيا، أما إيران فتلتزم بموجب الاتفاق بعدم الإنتاج أو الحصول على أسلحة نووية، والتزمت طهران كذلك بفتح مضيق هرمز خلال 30 يوما، على أن يتم التفاوض خلال 60 يوما على تفكيك مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران موجها بفتح مضيق هرمز أمام الملاحة من دون رسوم والرفع الفوري للحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. قبل ذلك أوضح ترامب أن الاتفاق سيوقع إلكترونيا إما من جانبه شخصيا أو من جانب نائبه جيدي فانس، مؤكدا أن التفاهم الجديد يشكل جدارا منيعا يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. كما أضاف الرئيس الأمريكي أن طهران لن تحصل على أموال نقدية بموجب الاتفاق، لكنه أشار إلى إمكانية رفع العقوبات عنها في إطار التفاهمات المبرمة بين الجانبين. وفي إيران أكدت الخارجية الإيرانية الانتهاء من صيغة نص الاتفاق مع أمريكا، مؤكدة أن التوقيع سيتم يوم الجمعة في سويسرا. قبل ذلك أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق عقب محادثات مكثفة، مؤكدا الوقف الفوري والدائم للعمليات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وأوضح شريف أن مراسم التوقيع الرسمية على الاتفاق ستعقد في 19 يونيو الجاري في سويسرا، مشيرا إلى أن الوسطاء سيعملون خلال الأيام المقبلة على تسهيل سلسلة من الاجتماعات لضمان تنفيذ التفاهمات. أما في إسرائيل، وعلى إثر إعلان الاتفاق، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن برفض انسحاب قواته من لبنان أو الالتزام بالبند الخاص به في الاتفاق الأمريكي مع إيران، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية. أكد نتنياهو استمرار تمركز الجيش الإسرائيلي في مواقعه الحالية لإحباط ما قال إنه تهديدات حزب الله واستهداف بنيته التحتية.

في اتصال هاتفي مع نيويورك تايمز قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق الذي توصل إليه مع إيران سيضمن في نهاية المطاف أن يكون مضيق هرمز مفتوحا بشكل دائم. كما أكد ترامب أنه سيستأنف الهجمات العسكرية على إيران في حال فشلت إيران في التوصل إلى اتفاق نووي نهائي مع الولايات المتحدة. مستمعينا بعض الأخبار الواردة للعربية. وزير خارجية ألمانيا يقول يجب ألا تشكل إيران تهديدا بعد الآن. إذن مصادر العربية، وزير خارجية ألمانيا يجب ألا تشكل إيران تهديدا بعد الآن. أعلن نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس أنه يخطط لحضور حفل توقيع اتفاق السلام مع إيران في سويسرا في غضون أيام قليلة، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترامب قد يشارك أيضا. وفي رد على سؤال حول مراسم التوقيع في 19 من الشهر الجاري، قال فانس إن الرئيس ترامب قد يذهب إلى جنيف للتوقيع وأن الأمر يتوقف على التجهيزات. خبر عاجل الآن، وزير الدفاع الإسرائيلي سنبقى بالمناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة إلى أجل غير مسمى. أما في باكستان مستمعين، وفي تدوينة له على موقع إكس، رحب وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار بالتفاهم الذي توصلت إليه الولايات المتحدة، مؤكدا أن هذا التفاهم يوفر الثقة والاستقرار اللازمين للأسواق والاقتصاد العالميين. كما أعرب الوزير عن امتنانه للجهود الدبلوماسية التي بذلتها كل من قطر والسعودية وتركيا ومصر والأمم المتحدة وغيرهم. وذكر أن إسلام أباد تشدد على أن الحوار والدبلوماسية هما الوسيلة الوحيدة الممكنة لحل جميع القضايا.

مشيرا إلى أن باكستان تتطلع إلى حفل التوقيع الرسمي في 19 من يونيو في جنيف الذي سيمهد لطريق سلام واستقرار دائم.

0: الآن مستمعينا عبر زوم معنا من القاهرة الدكتور يسري عبيد الباحث في الشؤون الإيرانية، وكذلك من واشنطن المحلل السياسي الأستاذ طارق الشامي، كما سينضم لنا بعد قليل الأستاذ الكاتب المتخصص في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ نظير مجلي عبر الهاتف. أرحب بكم جميعا في هذه النشرة من العربية فهم. إذن أولا أبدأ مع الأستاذ طارق الشامي من واشنطن، ماذا يعني أولا هذا الاتفاق لأمريكا، وما المنتظر من ترتيبات في هذه المدة الفاصلة من اليوم وحتى لحظة التوقيع على هذا الاتفاق يوم 19 من يونيو أي يوم الجمعة المقبل؟
1: تحياتي لك أستاذ محمد وللضيف الكريم وللجمهور. يعني أعتقد أن الولايات المتحدة إدارة دونالد ترامب تحديدا هي سعيدة بالتوصل لهذا الاتفاق، لأنه يأتي بعد 4 أشهر من الحرب والتي كابد فيها الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي الكثير من المصاعب، وبالتالي هذا يبشر بانفراجة سريعة وقوية للاقتصاد العالمي والأمريكي مع انخفاض أسعار النفط و ازدهار الأسهم مرة أخرى، وهو ما بدأت بالفعل بوادره تظهر، لأن دونالد ترامب في النهاية هو كان يراهن على إمكانية حسم هذه الملفات العالقة بأسرع وقت ممكن والتوصل إلى هذا الاتفاق كي تهدأ الأسواق، ومن ثم يصبح موقفه في الداخل الأمريكي ولدى الجمهوريين الذين يستعدون لخوض غمار الانتخابات النصفية للكونغرس أفضل حالا مما هو عليه الآن، لأن المخاطرة كانت ستكون كبيرة للغاية إذا استمر الوضع المتأزم حاليا بدون أي انفراجة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، فبالنسبة للأيام القليلة المتبقية على يوم الجمعة، يعتقد بأنه ستكون هناك مفاوضات غالبا في قطر بين المفاوضين من الجانبين لوضع الأسس التي ستكون عليها المفاوضات، يعني من الناحية التنظيمية، من ناحية الوفود التي ستنقسم ربما إلى عدة مجموعات مختلفة، بعضها فني وبعضها سياسي، وهناك أيضا ربما ترتيبات تتعلق بالأولويات
0: في هذه المرحلة التي... أستاذ طارق وعذرا على المقاطعة، يعني في هذه المرحلة، في مرحلة الترتيبات الفنية، هل يمكن أن يكون هناك اختلاف؟ هل يمكن أن يكون هناك انهيار مثلا لبنود الاتفاق أو لمذكرة التفاهم؟
1: لا أعتقد أنه هذا من المستبعد، لأنها أمور تقنية وفنية ومسألة أولويات فقط، يعني يسهل تجاوز الخلافات فيها، هي ليست خلافات أساسية تتعلق بجوهر النزاع، وإنما بتشكيلات الوفود، بالأولويات، الملفات التي ستناقش، كذلك ربما بالأشياء التنظيمية، الاحتفال نفسه الذي سيعقد يوم الجمعة من الناحية البروتوكولية وما إلى ذلك، هذا كله ينتظر الحسم والانتهاء منه بسرعة خلال يعني الأيام القليلة المتبقية على يوم الجمعة.
0: طيب أذهب مباشرة للدكتور يسري عبيد، يعني وأبقى معك في ذات النقطة، يعني طهران كانت ترفض التوقيع على هذا الاتفاق في جنيف، وكانت ترفض أيضا أن يتم يعني في يوم ميلاد ترامب، وبالتالي ما الذي تغير في الساعات الأخيرة، في اللحظات الأخيرة قبل إعلان الاتفاق ما بين واشنطن وطهران؟
2: في البداية تحياتي لحضرتك أستاذ محمد وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. باعتقادي أن كان هناك خلاف شديد في الداخل الإيراني بين الجناح المتشدد المحافظ الذي يسيطر عليه الحرس الثوري، وبين بعض رموز التيار الإصلاحي التي كانت تؤيد هذا الاتفاق منذ فترة، والتي كانت تدعو إلى تقديم تنازلات وتجنب الحرب والسير في مسار المفاوضات مع الجانب الأمريكي للتوصل لاتفاق. وكانت هناك بعض الخلافات، وكان بعض المتشددين والمحافظين

0: يرفضون تقديم أي تنازلات، ولكن باعتقادي أن التيار الغالب الذي ربما ساد في النهاية هو تيار مسار المفاوضات والتوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد التأثر الاقتصادي الإيراني بشكل كبير باستمرار الحصار الأمريكي الذي كان موجودا على الموانئ الإيرانية، والاقتصاد الإيراني تأثر بشدة والمواطنون سيبدأون يعانون بشدة وبتأثير هذا الحصار خلال الفترة المقبلة، وبالتالي مسألة التصعيد الدائم مع الولايات المتحدة الأمريكية خاصة مع شخصية مثل الرئيس ترامب بالتأكيد ليست في صالح إيران، وباعتقادي أنه في النهاية انتصر الرأي الذي يقول بأننا علينا أن نسير في مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية والتوصل لاتفاق، وبالتالي كان هذا هو ربما سبب الاضطراب الشديد والتردد الشديد في القيادة الإيرانية في الموافقة على الاتفاق النهائي، وهذه البنود التي تم الإعلان عنها من جانب مجلس الأمن القومي الإيراني خلال الساعات القليلة الماضية، وبالتالي هم نجحوا أيضا في مسألة أنه يتم التوقيع أمس في يوم ميلاد الرئيس ترامب، وبالتالي تم التأجيل إلى يوم الجمعة المقبل، وباعتقادي أن التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان
1: نعم
0: أمس وقصف
1: طيب
0: الضاحية الجنوبية كان سببا مباشرا في تأجيل التوقيع
1: طيب هذه
0: الاتفاق
1: نقطة
0: لمدة أيام قليلة.
1: سنأتي ونتحدث عنها وأعود للأستاذ طارق. يعني إسرائيل ترفض بنود الاتفاق وتقول أنها ليست جزءا من هذا الاتفاق ما بين أمريكا وطهران، وبالتالي يعني كيف سيتعامل اليوم ترامب من جديد إذا تم يعني خرق أو بنود هذا أو تم خرق بنود هذا الاتفاق من قبل إسرائيل؟ يعني كيف سيتم التعامل مع إسرائيل في هذه النقطة؟ يعني
2: هذا في الواقع تحدي مهم أمام الرئيس دونالد ترامب، لأنه من قبل تدخل لوقف الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، وقد يفعلها ثانية مثلما أدى التدهور الذي شهدناه بالأمس في الساعات الأخيرة إلى أيضا مخاوف من أن تعود إيران، وهي بالفعل استعدت لتوجيه ضربة لإسرائيل، لكن ما ساعد في حلحلة الأزمة بسرعة هو أيضا تدخل الرئيس دونالد ترامب لإنهاء هذا الأمر، وربما هذا ما ساعد الجميع على المضي قدما في وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق كي يلتزم الجانب الإسرائيلي. ورأينا لماذا ذهب الرئيس دونالد ترامب إلى توبيخ نتنياهو على هذه الضربة والتي رأى أنها لم تكن تستحق ذلك نظرا لعدم وجود إصابات في الطائرات المسيرة التي أطلقها حزب الله على شمال إسرائيل. لكن المعضلة الآن هي تتعلق أيضا يعني فكرة هل يفصل الملف الخاص بلبنان عن الملف الخاص بالولايات المتحدة وإيران أم لا يفصل؟ يعني الفكرة الأساسية هنا هو وقف الحرب على جميع الجبهات، وبالتالي
1: صحيح.
2: هناك ارتباط، لكن في نفس الوقت المفاوضات اللبنانية مع الحكومة الإسرائيلية والتي ستكون بعد 3 أيام من يوم الجمعة المقبل حين يتم توقيع الاتفاق هي تتعامل على الأمور بشكل منفصل، وبالتالي على دونالد ترامب أن يحسم أمره وأن يمارس ضغوطه على الجانب الإيراني، وفي نفس الوقت مطلوب على الجانب الإسرائيلي، وفي نفس الوقت مطلوب من الجانب الإيراني أيضا أن يكبح جماح حزب الله كي لا يكرر يعني هجماته على شمال إسرائيل. إذا استطاع الضغط الأمريكي أن يوقف عملية التصعيد في جنوب لبنان مع يعني انسحابات قليلة من إسرائيل، وليست بالضرورة انسحابات كاملة لأن هذا يبدو أنه غير متاح ولن يكون من السهل على الحكومة الإسرائيلية بالنظر لتربص المعارضة في إسرائيل لها الآن أن تنسحب، وبالتالي لا يوجد في الأفق أي بوادر على أن هذا الانسحاب سيكون قريبا، وبالتالي يعتقد بأن تجميد الموقف الآن هو الحل الحاسم، وعلى دونالد ترامب أن يمارس ضغوطه على الإسرائيليين في هذا الصدد.
1: طيب دكتور يسري، اليوم طهران كيف تنظر إلى هذا الرفض الإسرائيلي بالالتزام بما يقال إنه أحد بنود الاتفاق وعدم الانسحاب أيضا من لبنان وربما حتى استمرار القصف يعني في لبنان؟
0: إيران أمام اختبار حقيقي بخصوص هذا الملف تحديدا، لأن جميع المسؤولين الإيرانيين قالوا بشكل واضح أنه المذكرة التفاهم التي سيتم التوقيع عليها تتضمن بندا واضحا وصريحا بجنوب لبنان، وقف العمليات الحربية بالكامل في جنوب

0: لبنان، ثم بعد ذلك الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وقالوا إن ذلك مذكور صراحة في مذكرة التفاهم.
1: نعم.
0: وبالتالي أي خرق من جانب إسرائيل لهذا الاتفاق وهذه المذكرة، باعتقادي أن الإيرانيين ربما سيتلقفون هذا الخرق وسيردون على إسرائيل، أنهم سيقولون بشكل واضح أن نتنياهو أخل ببنود الاتفاق، وعليهم أن يردوا. وقالوا بالأمس بتصريحات لرئيس البرلمان الإيراني وأمين مجلس الأمن القومي الإيراني أن الجبهة اللبنانية هي جبهة أساسية في المفاوضات مع الجانب الأمريكي، وأننا لن نتخلى عن حزب الله أبدا، وكانت هذه تصريحات واضحة. وبالتالي أنا بعتبر أن المهدد الأساسي لهذا الاتفاق هو رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، والقصف الذي تم أمس في الضاحية الجنوبية باعتقادي أنه كان بهدف محاولة إفشال توقيع الاتفاق بالأمس، ولكن الرئيس ترامب عنف نتنياهو بشدة خلال الاتصال الذي جرى بعد هذا الحادث، وإيران ربما تجنبت الرد منعا للغاية التي يسعى إليها نتنياهو وهي إفشال هذا الاتفاق. وبالتالي الالتزام الإسرائيلي بعدم الصراع في جنوب لبنان أو عدم استهداف حزب الله في جنوب لبنان، والتزام حزب الله أيضا بعدم مهاجمة أهداف إسرائيلية في شمال إسرائيل، هو الاختبار الحقيقي لهذا الاتفاق،
1: شكرا.
0: باعتقاد أن الجانب الإيراني والجانب الأمريكي ربما متفقان على البنود الخاصة بهما في هذه المذكرة، ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتأكيد هذا الاتفاق ليس في صالحه، لأنه سيحد من قدراته على
1: وسنتابع
0: مواجهة
1: طبعا
0: تهديدات حزب الله.
1: بعد قليل يعني وجهة النظر. سيكون معنا بعد قليل الكاتب المتخصص في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ نظير مجلي. شكرا جزيلا لكما من واشنطن، المحلل السياسي الأستاذ طارق الشامي، وكذلك الشكر للدكتور يسري عبيد الباحث في الشؤون الإيرانية من القاهرة. عبر الهاتف معي الآن الكاتب المتخصص في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ نظير مجلي. أهلا وسهلا بك معنا سيد نظير في هذه النشرة من العربية FM. إذن يعني رغم الإعلان عن الاتفاق ما بين أمريكا وطهران، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض الانسحاب من جبهة لبنان، ورغم ما تضمن داخل الاتفاق من بنود تتعلق أيضا بالجبهة اللبنانية، برأيك لماذا كل هذا الرفض؟
2: مرحبا بك يا عزيزي وبالأخوة المستمعين والمستمعات. إسرائيل لديها موقف مبدئي من كل اتفاق مع إيران في الحقيقة، يعني أي اتفاق كان سيصدر عن هذه المفاوضات بين واشنطن وطهران كان سيواجه بموقف سلبي من إسرائيل، لأنهم يعتقدون بأن أي اتفاق هو سيء، وإما يكون سيء وإما سيء جدا. فلذلك المبدأ هم يرفضونه. هو الآن في التفاصيل توجد إملاءات معينة على إسرائيل التي لم تلتزم بها ولم تعلن أنها مستعدة لقبولها، مثل الانسحاب من لبنان. ومع ذلك يعني اليوم من الصعب أن نقول إن إسرائيل سترفض الاتفاق أو سترفض الالتزام به.
1: نعم، وهذه نقطة مهمة يعني أستاذ نظير، يعني مدى قدرة إسرائيل اليوم على الاستمرار في تمركزها العسكري إذا مارست واشنطن عليها ضغوطا أكبر لقبول هذا الاتفاق أو يعني الالتزام ببنود هذا الاتفاق.
2: هي ستفاوض الرئيس الأمريكي على صيغة معينة تجعلها تبقى على احتلالها لفترة معينة على الأقل. إذا نجح الاتفاق وخصوصا في المفاوضات الثنائية ما بين إسرائيل ولبنان، عندئذ ستنسحب. لكن في الوقت الحاضر رأينا أن اليوم قد تم قصف لبنان، يعني إسرائيل قصفت اليوم صباحا وحزب الله قصفاء. هذا يقول أن إسرائيل بدأت، وإسرائيل تقول أن حزب الله بدأ، ولكن المبدأ أن يتم خرق الاتفاق في لبنان هذه سياسة وستكون نهجا إسرائيليا، لأن جميع القيادة الإسرائيليين حتى في المعارضة يرون في الاتفاق أمرا سيئا ويضر في مصالح إسرائيل. لهذا نحن نرى أن هنالك تلكؤ. نتنياهو في الوقت الحاضر يستعد للسفر إلى الولايات المتحدة
1: نعم
2: لمقابلة الرئيس ترامب في نهاية الأسبوع القادم أو أكثر قليلا، لأنه يعني يذهب وهو يشعر بأن الأرض تنهار من تحته
1: نعم
2: في
1: نعم
2: إسرائيل.
1: هذه أيضا يعني جزء

0: هي مهمة أستاذ نظير. يعني شكل العلاقة اليوم ما بين يعني إسرائيل وما بين أمريكا بعد كل ما تقدم، بعد رفض إسرائيل، بعد إصرار ترامب على أن يكون هناك اتفاق ما بينه وبين إيران، كيف سيكون شكل هذه العلاقة في المرحلة القادمة إذا حدث فعلا اتفاق إسرائيل لم تكن جزءا منه؟
1: العلاقات على مستوى الدولتين هي علاقات استراتيجية متينة جدا، عميقة جدا، تعمقت خلال الحرب أكثر عندما شاركا معا في قيادة عمليات عسكرية حربية بشكل مشترك وبفريق مشترك. ولذلك العلاقات بين المؤسستين الأمنيتين العسكريتين ستكون عميقة للغاية. العلاقات بين ترامب ونتنياهو سيحرص كلاهما على أن تكون جيدة، على الرغم من أن نتنياهو يعتبر يعني مشاغبا في هذه العلاقات، خصوصا عندما يقوم بعمليات تتناقض مع سياسة الإدارة الأمريكية، ولكن مصيرهما مربوط بعضهما البعض. لا يوجد في إسرائيل قيادة من الممكن أن تكون مخلصة لرئيس ترامب مثل نتنياهو، ويعرف ذلك حتى عندما يوبخ نتنياهو ويشتمه ويعلن عنه فعل ذلك، تبقى العلاقات قوية، وينتظر نتنياهو أن يأتي الرئيس ترامب إلى إسرائيل في أيلول القادم حتى يسانده في الانتخابات الداخلية.
0: شكرا جزيلا لك الكاتب المتخصص في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ نظير مجلي، تحياتي إليك.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: في ردود الفعل الإقليمية والدولية، رحبت قطر بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في هذا الصدد إن قطر تتطلع إلى مشاركة جميع الأطراف في المفاوضات المقبلة بروح إيجابية وبناءة. هذا ورحب قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بإعلان مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران. وأبدى القادة في بيان مشترك استعدادهم لرفع العقوبات ذات الصلة ردا على خطوات واضحة وقابلة للتحقق من جانب إيران بشأن برنامجها النووي. كما أكد قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا على أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحا نوويا أبدا.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: إلى أخبارنا الأخرى مستمعين، أعلنت السلطات الأوكرانية أن موجة الضربات الروسية في أوكرانيا أسفرت عن مقتل 9 أشخاص على الأقل، 4 في كييف و5 في خاركيف. وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف تيمور تكاشينكوف إن الهجمات الروسية أسفرت أيضا عن إصابة 23 شخصا من بينهم أطفال. تسبب هجوم صاروخي روسي على كييف في اندلاع حريق في الكنيسة الرئيسية لمجمع دير كييف المحمي من قبل منظمة اليونسكو حسب ما قال مسؤولون أوكرانيون. وقال تيمور تيكاشينكو الحاكم العسكري للعاصمة إن الهجوم تسبب في أضرار جسيمة في أراضي الدير التاريخي الذي تملكه الدولة الأوكرانية. إلى أخبار الاقتصاد.

0: أخبار الاقتصاد.
1: نفى مسؤول أمريكي رفيع المستوى مزاعم إيران بأنها ستحصل على 12 مليار دولار من أموالها المجمدة دون قيد أو شرط قبل بدء المفاوضات التي تستغرق 60 يوما، ووصفها بأنها تضليل. وأضاف المسؤول الأمريكي: هذا غير صحيح على الإطلاق، هذه صفقة مشروطة بالأداء، ولن يتم الإفراج عن أي أموال مجمدة إلا بعد أن يفي الإيرانيون بالتزاماتهم على حد

قول المسؤول. ونتابع مع أبرز التداعيات الاقتصادية التي تبعت إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق مع إيران، حيث سجلت أسعار النفط انخفاضا، كما تراجعت أسعار خام برنت بنسبة بلغت نحو 4% لتصل إلى حوالي 84 دولارا للبرميل.

في المقابل مستمعين ارتفع الذهب أكثر من 2.5% مسجلا أكثر من 4300 دولار للأونصة الواحدة، هو أعلى مستوى له منذ 9 يونيو نتيجة تراجع المخاوف بشأن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. قبل ذلك قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن الحركة قد تحتاج لبضعة أيام في مضيق هرمز بعد توقيع اتفاق سلام لتعود إلى طبيعتها. من أخبار الاقتصاد مباشرة إلى أخبار الرياضة.

0: أخبار الرياضة.
1: أطرى منتخب ألمانيا شباك نظيره كوراساو وفاز عليه بسبعة أهداف لهدف ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لمونديال 2026. خطف منتخب اليابان تعادلا مثيرا من هولندا بنتيجة هدفين لمثلهما في المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة السادسة. أحرز فان دايك هدف هولندا الأول في الدقيقة 51 من عمر المباراة. في مدينة فيلادلفيا الأمريكية تغلب كوتيفوار على الإكوادور بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة من مونديال 2026. هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق أماد ديالو في الدقيقة 90 من عمر اللقاء، وأهدر لاعبو المنتخبين فرصا بالجملة على مدار شوطي اللقاء حتى نجح ديالو من حسم اللقاء لمصلحة كوتيفوار في الوقت القاتل. نتيجة احتل على أثرها كوتيفوار المركز الثاني في المجموعة خلف المنتخب الألماني المتصدر بفارق الأهداف. في المقابل احتل منتخب الإكوادور المركز الثالث بلا أي نقطة. وفي مدينة مونتيري المكسيكية خسر المنتخب التونسي أمام نظيره السويدي بخمسة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات المجموعة السادسة من مرحلة المجموعات للمونديال. وافتتح ياسين العياري تسجيل المنتخب السويدي مبكرا عند الدقيقة 7 قبل أن يضيف ألكسندر إيزاك الهدف الثاني في الدقيقة 30. نبقى مع أخبار المونديال، حيث يستهل المنتخب السعودي مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة الأوروغواي. المنتخب السعودي يسعى إلى تكرار إنجازه في افتتاح مشواره أمام منافس أمريكي جنوبي هو الأوروغواي بعد فوزه التاريخي على الأرجنتين في افتتاح مشاركتهما في مونديال قطر السابق. الأخضر يشارك في النهائيات بقيادة المدرب اليوناني الجديد دونيس الذي تولى منصبه قبل أقل من شهرين على انطلاق البطولة خلفا الفرنسي هيرفي رينارد المقال من منصبه. في المقابل تعول الأوروغواي على خبرة المدرب الأرجنتيني في مجموعة صعبة تضم كذلك إسبانيا والرأس الأخضر. نهاية هذه النشرة مستمعين، وهذا تذكير بالعناوين. السعودية ترحب بالوصول لاتفاق بين أمريكا وإيران. نائب الرئيس الأمريكي يخطط لحضور حفل توقيع اتفاق السلام مع إيران في سويسرا يوم الجمعة. وإعلام إسرائيلي يقول إن نتنياهو أبلغ ترامب أن إسرائيل لن تنسحب من لبنان. تراجع أسعار النفط عقب الاتفاق الأمريكي الإيراني مع ارتفاع الذهب أكثر من 2.5%. تكملت هذه النشرة مستمعين من العربية.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: الولايات المتحدة ستنهي حصارها البحرية على البلاد، كما تراجعت أسعار خام براند بنسبة 3.9% لتصل إلى حوالي 84 دولارا للبرميل، بينما انخفض سعر الخام الأمريكي بنسبة 4.8% ليصل إلى حوالي 81 دولارا للبرميل. الناقلة ديشا العالقة منذ 3 أشهر في الخليج العربي والتي تحمل غازا طبيعيا مسالا ومستأجرة من قبل شركة بترونات الهندية عبرت مضيق هرمز اليوم الاثنين متجهة شرقا، وذلك بعد تواصل واشنطن وطهران لاتفاق سلام. من جهتها ذكرت وكالة بلومبرغ أن حركة الملاحة في الممر قليلة، فيما تتجه الناقلة ديشا لاختبار الوضع في المضيق، وتشير البيانات إلى أن الناقلة تحمل شحنة من منشأة رأس لفان القطرية منذ مطلع مارس الماضي.

0: وللمزيد من التفاصيل معنا مذيعة الاقتصاد في العربية بزنس لارا حبيب. أهلا بك لارا.
1: أهلا راوية.
0: انتهت الحرب، نتمنى أن يستمر هذا الهدوء وهذا الانتهاء لها. الأسواق تفاعلت بشكل إيجابي وسريع مع هذا الاتفاق الأمريكي الإيراني، كيف ذلك؟
1: يعني بالفعل الأسواق راوية كانت تسعر علاوة مخاطر جيوسياسية، وبالتالي تعكس الآن جزء من هذه المخاطر. اليوم كردة فعل أولية رأينا ارتفاعات قوية في أسواق الأسهم المحلية والعالمية، في أسواق السندات في ظل ارتفاع في أسعار السندات وتراجع في عوائد السندات، في أسواق المعادن أيضا رأينا ارتفاع، في من ناحية أخرى من أكثر الأصول تراجعا كان بطبيعة الحال النفط، وأيضا رأينا تراجع اليوم على الدولار الأمريكي. هلأ المشكلة الأساسية التي كانت تخوف الأسواق هو موضوع مضيق هرمز وإغلاق مضيق هرمز وتداعياته على مستويات التضخم العالمية. اليوم المضيق كان متراجع وأدى إلى ارتفاعات غير مسبوقة فعلا بأسواق بأسعار النفط. يعني رغم التراجعات التي نراها اليوم والتي رأيناها يوم الجمعة، الأسعار ما زالت مرتفعة ب 18% تقريبا عما كانت عليه قبل الحرب، يعني في 28 من فبراير، وما زالت مرتفعة بحدود 40% منذ مطلع العام. هذا كان أثار قلق كبير حول مستويات التضخم العالمية. اليوم مستويات التضخم بأمريكا بمنطقة اليورو هي عند أعلى مستوياتها في 3 سنوات وبعيدة عن المستويات المستهدفة من قبل البنوك المركزية. يعني تعطيك فكرة، مستويات التضخم بأمريكا فوق 4%، عادة المستويات المستهدفة عند 2%. مستويات التضخم بمنطقة اليورو حاليا عند فوق 3%، أيضا عند 2%. ماذا يعني ذلك راوية؟ يعني بأن البنوك المركزية سوف تضطر لرفع أسعار الفائدة. هذا أمر سلبي للأسواق بشكل عام، وهذا كان يعني أكيد أمر يقلق الأسواق.
0: طيب عندما تنتهي أي أزمة مثل هذه الحرب، متى نتوقع أن تعود مستويات التضخم إلى الطبيعي؟
1: هنا السؤال، هو السؤال أنه مش on off، هي بدنا switch on off، يعني بترجع مستويات التضخم. لا ننسى بأنه أسعار النفط وكل شيء بينتج عنا والمشتقات النفطية تدخل في الصناعات وتؤثر على أسعار المدخلات. لا ننسى بأنه حركة أسعار الشحن كانت أيضا مرتفعة، وبكل ذلك يؤدي بنهاية المطاف ارتفاع في أسعار المنتجات وبالتالي وارتفاع في أسعار الخدمات. اليوم بعد ما بنعرف أدي سرعة عودة الإنتاج من دول الخليج إلى المستويات التي كانت عليها ما قبل الحرب، لا نعرف مدى سرعة خروج 600 سفينة العالقة بمضيق هرمز مع الفتح التدريجي المتوقع للمضيق خلال 30 يوم. هل هناك ألغام في المضيق؟ هل السفن هي سوف تعود بشكل سريع إلى المضيق؟

أنه في سلامة الملاحة. كنا سمعنا بعد التحذير من ملاك السفن أنه حول سرعة العودة إلى مضيق هرمز. وأيضا لا ننسى التأمين، يعني كذلك هل التأمين على هذه الحركة، حركة الملاحة في المضيق سوف يتراجع؟ كل هذه عوامل بعد غير واضحة، وبالتالي هذه عوامل ممكن أن تبقي مستويات التضخم مرتفعة لفترة أطول مما كنا نتوقعه. يعني التضخم يلي رأيناه لا يمكن اعتباره حتى الآن هو تضخم انتقالي يمتد

0: توقع خلال فترة الحرب، لأنه البلدان الكبرى لجأت إلى الاستراتيجيات النفطية، يعني الاستراتيجيات من النفط. اليوم إذا أعيدت هذه البلدان وعادت يعني ملء مخزوناتها من الاستراتيجيات النفطية، ماذا يعني ذلك لأسعار النفط؟ هذا بيخلق طلب على النفط وبالتالي يحد من تراجع الأسعار. فعلا بعض الأمور غير واضحة لمعرفة مدى سرعة عودة التضخم إلى ما كان عليه قبلها الحرب.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفسيرات الاقتصادية، لارا حبيب المذيعة في قسم الاقتصاد في العربية. مشاهدينا، فيما يخص الجانب الإيراني، أكدت الخارجية الإيرانية انتهاءه من صياغة نص الاتفاق مع أمريكا، مؤكدة أن التوقيع سيتم يوم الجمعة في سويسرا. كما أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني إنجاز النص النهائي لمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة على أن يتم التوقيع يوم الجمعة المقبل. ذكر المجلس أيضا أنه بموجب هذا التفاهم ستنتهي فورا وبشكل دائم الحرب والعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. بدوره أكد وزير أو نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي للتلفزيون الرسمي، أكد أن إنهاء هذه الحرب سيكون فوريا ودائما للأعمال العسكرية على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان. وقال غريب إن المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي ستعقد خلال فترة تمتد 60 يوما، مضيفا أن طهران ستتخذ إجراءاتها الخاصة في حال حدوث خروقات من الطرف الآخر. تنضم إلينا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. أهلا بك سيدة راغدة. خلال 60 يوما القادمة، في حال تمسكت ربما إيران بدعمها لأذرعها في المنطقة باستمرارها في إنتاج الصواريخ طويلة المدى، وأيضا ببرنامجها حقها بالتخصيب ربما السلمي، ما الذي سيفعله ترامب مع أهداف أعلنها في بداية الحرب ولم يحصل عليها بعد 60 يوما؟ هذا في حال إن كان هذا السيناريو قائم.
2: سيحاسبه الكونغرس على ذلك، لأن هناك أعضاء في الكونغرس الآن بمن فيهم لينزي جرام المهم في يعني بحد ذاته في الكونغرس، وهو صديق مقرب من دونالد ترامب، بدأوا يقولون له أين هي الرواية الصحيحة. هناك اختلاف كبير بين الرواية الأمريكية والرواية الإيرانية عما حدث ويحدث في هذا الاتفاق. النسخ ما زالت غير معلنة، فإذا هناك تساؤلات عديدة. الواضح أن في النسخة الإيرانية هناك استبعاد تام لموضوع الصواريخ والمسيرات وطبعا الأذرع والبكلاء عن النقاش برمته. بالنسبة للرواية الأمريكية يفترض أن تكون هذه أمور لاحقا ما بعد، أعتقد في يعني ربما في المرحلة الثالثة، لا أدري كم من المراحل ستكون هناك. إذا المشكلة أيضا في الموضوع النووي أن هناك اللغة، لغة تتمسك بها طهران، وهي لغة الالتزام بما التزمت به في الماضي من NPT، يعني اللي هي معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، ولكن ليس هناك تفاصيل عن مصير اليورانيوم المخصب. إذا نحن في مرحلة جديدة كليا، هناك اقتناع إيراني بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية باتت اليوم بقرار أمريكي باتت هي صاحبة الوصاية على النظام الإقليمي الجديد.
1: طيب سيدة راغدة، ما الذي حققته واشنطن من هذه الحرب على إيران؟ هل لا زال من المبكر أن نحسم ما حققته إيجابا أم سلبا؟
2: الكثيرون يقولون، يسألون نفس السؤال، ماذا فعلتم بهذه الحرب ولماذا كانت هذه الحرب؟ سيأتي دونالد ترامب ويقول إنه أنجز التزام إيران بعدم امتلاك السلاح النووي، هذا من ناحية، وسيحاسبه الكثيرون يقولون له كما قلت لك هذه التزامات سابقة. هناك التزام بعدم تغيير النظام في طهران الآن. في الماضي في عند بدء الحرب يعني حقيقة ضلل دونالد ترامب المعارضة الإيرانية وأوحى لها بأنه على وشك مساعدتها في الانقلاب على النظام. مع أنه لم يعلن ذلك كهدف رئيسي في البداية. هو الآن أعطى

0: نوع من الشرعنة للأزرع والوكلاء ليس فقط في اليمن والعراق ولبنان، وإنما أيضا للعمل أينما كان. ثم أن ما حدث هو أن الآن تتحدث إيران بلغة السيطرة على مضيق هرمز، فيما دونالد ترامب يتحدث عن فتح الملاحة، فتح مضيق هرمز أمام الملاحة. هذه كلها نتائج فعلا مخيبة للذين صدقوا دونالد ترامب عندما قال إنه يهدف إلى شيء مختلف في طهران. الآن الخوف الأكبر هو من نصب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في منصب الوصاية على المنطقة ولأخذ الأموال، يعني للحصول على أموال من كان تحت عنوان الأصول المجمدة التي سيفرج عنها، أو التعويض، التعويضات التي تريدها إيران وهي تريدها من الدول الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية. وهنا أيضا يعني هذا نوع من الابتزاز صراحة الذي ردخ له دونالد ترامب، لأنه تردد وتأخر وهو يزعم أنه ينتصر في الوقت الذي ثبت نظام الحرس الثوري الحاكم في طهران وثبت نظام برمبته في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وحقيقة ترك الخلفاء العرب يهرولون وراء بأن يعرفوا ماذا يحدث، وطبعا ترك إسرائيل وهذا من شأنه وشأنها، ولكن أعتقد أن لذلك ستكون هناك تداعيات داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
1: من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام، شكرا لك.
0: شكرا لك.
2: استغرقت المحادثات المطولة أكثر من 14 أو 15 ساعة، خلالها قدمنا التعديلات النهائية التي أدخلتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على النص، وبطبيعة الحال تمت مراجعة هذه التعديلات وتم وضع مذكرة تفاهم إسلام أباد. هذه هي النقطة الأولى المتعلقة بهذه العملية. حتى الآن لم يتم سوى الانتهاء من وضع نص مذكرة التفاهم، وسيتم التوقيع رسميا على مذكرة تفاهم إسلام أباد يوم الجمعة بين الأطراف الرئيسية. حدث تطوران عاجلان، أولهما هو الإنهاء الفوري والدائم للحرب والعمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما فيها لبنان. وكما رأيتم في البيان الذي أصدره رئيس وزراء باكستان، فقد تم التأكيد صراحة على إعلان إنهاء الحرب بشكل دائم وفوري على جميع الجبهات بما فيها لبنان. أما التطور الثاني فهو إعلان الرئيس الأمريكي موقفه بشأن رفع وإنهاء الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أما التزام التزامات الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الأخرى فستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الجمعة عقب توقيع المذكرة رسميا.
1: رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالاتفاق بين واشنطن وطهران، واضعة التنفيذ السريع والكامل من قبل كافة الأطراف كأولوية قصوى. وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية على ضرورة استعادة حرية الملاحة بشكل مجاني وفتح مضيق هرمز على الفور وعلى اعتباره أمر ضروري للاستقرار الإقليمي والاقتصادي العالمي وفق تعبيرها. أضافت أن مذكرة التفاهم هذه من شأنها فتح الباب أمام مفاوضات أوسع للسلام والأمن في الشرق الأوسط وإنهاء برامج إيران النووية والباليستية وأنشطتها المزعزعة للاستقرار. كما دعت فون دير لاين جميع الأطراف إلى احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه وتنفيذ وقف حقيقي لإطلاق النار. نتابع طبعا من آخر مستجدات ما تم الكشف عنه، وذلك بعد إعلان التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران، حيث نفى مسؤول أمريكي ما زعم إيران بشأن حصولها على 12 مليار دولار من أموالها المجمدة دون قيد أو شرط قبل البدء بالمفاوضات التي تستغرق 60 يوما، واصفا ذلك بالتضليل وفق ما نقله موقع أكسيوس. وأكد المسؤول الأمريكي أن الصفقة مشروطة بالأداء، أي أنه إذا لم يتم الإفراج عن أي أموال مجمدة إلا بعد إيفاء الإيرانيين بالتزاماتهم كما قال. مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية لتداعيات إعلان اتفاق إنهاء الحرب بين أمريكا وإيران، ولكن دعونا نتوقف مع القليل من أخبار الرياضة وأخبار كأس العالم المبهجة مع الزميلة ديما الساح.
3: أهلا بكم مشاهدينا. أمطر منتخب ألمانيا شباك نظيره كوريساو وفاز عليه بـ7 أهداف لهدف ضمن منافسات المجموعة الخامسة من

مونديال 2026. افتتح فيليكس نيميشيا التسجيل لألمانيا في الدقيقة السادسة، ثم عادل ليفانو التسجيل النتيجة لصالح كورساو في الدقيقة 26، وأعاد شلوتربرغ التقدم لألمانيا في الدقيقة 38، ثم أضاف كاي هافرتز الهدف الثالث من ركلة جزاء سجلها في الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، وأحرز جمال موسيالا هدفا رابعا في الدقيقة 47، ثم أضاف براون خامس أهداف ألمانيا في الدقيقة 68، وتواصل مهرجان أهداف ألمانيا بالهدف السادس الذي حمل توقيع دينيس أوندا في الدقيقة 78. أما عن السباعية فجاءت بعدها بعشر دقائق عبر جوشوا كيميتش.

خاف منتخب اليابان تعادلا مثيرا من هولندا بنتيجة هدفين لمثلهما في المباراة التي أقيمت ضمن مباريات المجموعة السادسة. أحرز فان دايك هدف هولندا الأول في الدقيقة 51 من عمر المباراة، وعادل ناكومارا النتيجة لليابان من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 57، ونجح سامرفيل في إحراز الهدف الثاني لمنتخب هولندا في الدقيقة 64 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء. وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقة سجل كامادا هدف التعادل لليابان بعدما تلقى كرة عرضية ليحولها برأسه داخل الشباك، وبهذه النتيجة أضاف كل منتخب نقطة واحدة إلى رصيده.

كوت ديفوار على الإكوادور بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة من مونديال 2026. هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق أماد ديالو في الدقيقة 90 من عمر اللقاء، وأهدر لاعبو المنتخبين فرصا بالجملة على مدار شوطي اللقاء، حتى نجح ديالو من حسم اللقاء لمصلحة كوت ديفوار في الوقت القاتل. نتيجة احتل على إثرها كوت ديفوار المركز الثاني في المجموعة خلف المنتخب الألماني المتصدر، وبفارق الأهداف في المقابل احتل منتخب الإكوادور المركز الثالث بلا أي نقطة.

في مدينة مونتير المكسيكية خسر المنتخب التونسي أمام نظيره السويدي 5 أهداف مقابل هدف ضمن منافسات المجموعة السادسة من مرحلة المجموعات للمونديال. افتتح ياسين العياري التسجيل للمنتخب السويدي مبكرا عند الدقيقة 7 قبل أن يضيف ألكسندر إيزاك الهدف الثاني في 30. وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق نجح عمر الرقيق في إعادة المنتخب التونسي إلى أجواء اللقاء بعدما قلص الفارق في 43 مسجلا هدف نصر قرطاج الوحيد في المباراة. رد السويد جاء بعدها سريعا إذ أعاد فيكتور يوكرس الفريق إلى 2 بتسجيله للهدف الثالث قبل أن يضيف ماتياس سبانبرغ الهدف الرابع. وفي الدقائق الأخيرة عاد ياسين العياري ليضع بصمته مجددا مؤكدا به تفوق السويد بإحرازه للهدف الخامس.

ونبقى مع أخبار المونديال، حيث يستهل المنتخب السعودي مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة الأوروغواي. المنتخب السعودي يسعى إلى تكرار إنجازه في افتتاح مشواره أمام منافس أمريكي جنوبي وهو الأوروغواي، بعد فوزه التاريخي على الأرجنتين في افتتاح مشاركتهما في مونديال قطر السابق. الأخضر يشارك في النهائيات بقيادة المدرب اليوناني الجديد دونيس، الذي تولى منصب

قبل أقل من شهرين على انطلاق البطولة خلفا للفرنسي هيرفي رينارد المقال من منصبه. في المقابل تعول الأوروغواي على خبرة المدرب الأرجنتيني بيلسا في مجموعة صعبة تضم كذلك إسبانيا والرأس الأخضر.

0: يفتتح منتخب مصر مشاركته المونديالية الرابعة بمواجهة قوية أمام بلجيكا ضمن المجموعة السابعة، ولم يسبق لمصر أن حققت أي فوز في كأس العالم، وتأتي بعد مشوار تصفيات خال من الهزائم بقيادة المدرب حسام حسن الذي نجح في بناء قاعدة دفاعية صلبة، حيث حافظت مصر على نظافة شباكها في 4 مباريات من آخر 5 مواجهات، لكن الاستثناء كان الخسارة أمام البرازيل بهدفين لهدف في آخر مباراة دولية ودية. في المقابل تأمل بلجيكا بقيادة مدربها الفرنسي رودي غارسيا بتعويض خروجها من دور المجموعات في مونديال قطر الأخير.
1: لم تعتد الجماهير المصرية على عودة الطيور المهاجرة إليها، خاصة تلك القادمة من أوروبا. قائمة منتخب مصر لكأس العالم ضمت لاعبا واحدا فقط ولد خارج البلاد، هو هيثم حسن، ليكون ثاني لاعب في تاريخ الفراعنة يولد خارج مصر ويشارك في كأس العالم. هيثم حسن ولد في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس لأب مصري وأم تونسية، ما أهله لحمل 3 جنسيات. انطلق مشواره الكروي من أكاديمية نادي باريس اف سي وبقي هناك حتى عمر 16. بعد انتقاله للعب مع ريال أوفييدو في إسبانيا، بدأت الاتصالات مع والد اللاعب من طرف الاتحادين المصري والتونسي للعب في المنتخب الأول، لكن هيثم فضل في كل مرة التركيز على مشواره مع الأندية، وهذا ما قاله سامي طرابلسي عن هيثم مدرب النصر قرطاج آنذاك.
2: ملي جيت المنتخب سألت عليه بيرو فيدرال القديم، خذوا معاه كونتاكت ومشاو له وقعدوا معاه وقعدوا مع ابوه، ووقتها معناتها حكى معاهم على اساس اللي كونوا ممكن مصر اقرب له. فهمت؟
1: حسن لبى دعوة المدرب حسام للمشاركة في كأس العالم بعد أن رفضها في كأس أفريقيا، يحمل في رصيده 4 مباريات دولية بطابع ودي في انتظار تدشين بدايته الرسمية مع الفراعنة.
0: وفي المجموعة السابعة تلعب إيران التي تأثرت مشاركتها بالتوترات الناجمة عن الحرب مع الولايات المتحدة تلعب مع نيوزيلندا، وفي ظل رفض الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لنحو 15 عضوا من الجهازين الفني والإداري لمنتخب إيران الذي يخوض 3 مباريات ضمن الدور الأول على أراضيها. يلتزم أعضاء بعثة المنتخب الإيراني تكتما إعلاميا شديدا منذ وصولهم إلى مقر إقامتهم في مدينة تخوان المكسيكية. نهاية الموجز الرياضي.
3: إذن مشاهدينا مستمرون معكم في هذه التغطية مع إعلان الولايات المتحدة وإيران للاتفاق، مع الزميلة رجاء على رأس الساعة. تابعوها، إلى اللقاء.

مشاهدينا مستمرون معكم في تغطية العربية لإعلان الولايات المتحدة وإيران والوسيط الباكستاني التوصل إلى اتفاق سلام بين واشنطن وطهران والمرتقب توقيعه في جنيف. نبدأ بتفاصيل بنود الاتفاق بين واشنطن وطهران، حيث كشفت مصادر العربية أن واشنطن ستلتزم بموجب الاتفاق بإيقاف العمليات العسكرية على كل الجبهات بما في ذلك العمليات العسكرية على الجبهات اللبنانية، وبرفع الحصار البحري عن إيران ورفع القيود عن النفط الإيراني. كما اتفق الطرفان على أن ترفع العقوبات الأمريكية والأممية عن إيران تدريجيا. أما إيران فتلتزم بموجب الاتفاق بعدم إنتاج أو الحصول على أسلحة نووية، والتزمت طهران كذلك بفتح مضيق هرمز خلال 30 يوما على أن يتم التفاوض خلال 60 يوما على تفكيك مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بالوصول إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء العمليات العسكرية. السعودية ثمنت جهود الوساطة التي قامت بها باكستان وقطر، وتجاوب أمريكا وإيران مع هذه الجهود التي أفضت إلى التوصل إلى هذا الاتفاق. الخارجية السعودية أكدت في بيان على أهمية استعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز على النحو الذي كانت عليه قبل 28 فبراير. كما أعربت الرياض عن تطلعها إلى اتفاق دائم يأخذ بعين الاعتبار المصالح الأمنية لدول المنطقة وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم. بدوره رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي بالتوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. البديوي أعرب عن أمله بأن تفضي مذكرة التفاهم إلى اتفاق دائم بين جميع الأطراف للتوصل إلى حلول لكل الملفات، بالإضافة إلى التوصل إلى تفاهمات إقليمية تضمن الأمن والاستقرار بالمنطقة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. كما أكد البديوي على التزام دول المجلس الراسخ خيار السلام وتمسكها بالحوار وبالدبلوماسية لتسوية الخلافات والنزاعات. قبل ذلك كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران، موجها بفتح مضيق هرمز أمام الملاحة من دون رسوم والرفع الفوري للحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. قبل ذلك أوضح ترامب أن الاتفاق سيوقع إلكترونيا إما من جانبه شخصيا أو من جانب جي دي فانس، مؤكدا أن التفاهم الجديد يشكل جدارا منيعا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي. وأضاف بأن طهران لن تحصل على أموال نقد بموجب الاتفاق، لكنه أشار إلى إمكانية رفع العقوبات عنها في إطار التفاهمات المبرمة بين الجانبين. ترامب كذلك قال في اتصال هاتفي مع نيويورك تايمز، قال إن الاتفاق الذي توصل إليه مع إيران سيضمن في نهاية المطاف أن يكون مضيق هرمز مفتوحا بشكل دائم. كما أكد ترامب أنه سيستأنف الهجمات العسكرية على إيران في حال فشلت إيران في التوصل إلى اتفاق نووي نهائي مع الولايات المتحدة. هذا ونفى مسؤول أمريكي مزاعم إيران بشأن حصولها على 12 مليار دولار من أموالها المجمدة دون قيد أو شرط قبل بدء المفاوضات التي تستغرق 60 يوما، واصفا ذلك بالتضليل وفق ما نقله موقع أكسيوس. وأكد المسؤول الأمريكي أن الصفقة مشروطة بالأداء، أي أنه لن يتم الإفراج عن أي أموال مجمدة إلا بعد إيفاء الإيرانيين بالتزاماتهم كما قال.

0: من جانبه أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أنه يخطط لحضور حفل توقيع اتفاق السلام مع إيران في سويسرا في غضون أيام قليلة، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترامب قد يشارك أيضا في مراسم التوقيع. وفي رد على سؤال حول مراسم التوقيع في 19 من الشهر الجاري، قال فانس أن الرئيس ترامب قد يذهب إلى جنيف للتوقيع وأن الأمر يتوقف على التجهيزات. وفي اتصال هاتفي مع فوكس نيوز، أشاد فانس بالاتفاق الأمريكي الجديد مع إيران، ووصف نائب الرئيس الأمريكي الاتفاق بأنه لحظة تاريخية للولايات المتحدة من شأنها القضاء على التهديد النووي الإيراني.
1: Three things that I think are important for the American people just to appreciate about what this deal does for all of us as Americans. Number one, this is the immediate opening of the Straits of Hormuz and, of course, the lifting of the naval blockade that we've had on Iran along with it. The number two thing that it means is that Iran will never have a nuclear weapon, and not just pursue a nuclear weapon, but procure or try to buy a nuclear weapon as well. That's built into this agreement. And then the third thing is, and this only happens, to be clear, if Iran delivers on their promise. And so there's an approach here where we verify and where there are real benefits so long as Iran meets their end of the obligation. But if the Iranians comply with this deal, it is going to fundamentally transform the Middle East for the next 50 years. It's going to end the war. It's going to make the Middle East more investable. It's going to mean a lot of prosperity, lower energy prices for the American people.
2: I'm hopeful. It's been very tentative, right? Economically, it's important, and on the world stage, it's also important for relationships between all of the countries and world peace. There are a lot of players involved. I'm always worried that someone will change their mind or something will happen to negate the peace deal. The price of gas affects so many things. The price of living depends on the price of gas. In the long term, those things are worrying.
3: I mean, I'm definitely hopeful. I think anyone in their right mind who wouldn't be hopeful about something like this would not be someone I would personally want to be associated with. I mean, as a veteran, it's relieving to hear that we've got a peace deal and that I don't have to worry about any of my friends being sent over or anything like that. It's really hard to kind of put it into words just because, I mean, like, without enough information, I can't really form, like, an educated opinion on it. But just hearing that is very relieving, I would say.
0: من واشنطن معنا مراسل العربية بيير غانم. بيير، أهلا وسهلا بك. بيير، بينما يرى جي دي فانس بأن هذا الاتفاق تاريخي بين كل من طهران وواشنطن، ماذا عن نظرة الديمقراطيين إليه وعن نظرة الصقور من الجمهوريين إليه؟ هل هناك تربص بما سيتم الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة في تفاصيل مذكرة التفاهم بين الجانبين؟ هل هناك أي انتقادات أيضا؟
4: نبدأ أولا من موقف الجمهوريين. هناك عدد من الجمهوريين الذين يريدون الوقوف دائما إلى جانب الرئيس ترامب، ويقولون أنهم يثقون بما يقرره الرئيس الأمريكي، ولكنهم في الوقت ذاته يريدون دائما الإبقاء على الباب مفتوحا أمام الضغوطات. فهم يريدون، مثل ما كان يقول الرئيس ترامب من قبل، أن يكون هناك ضغط كبير على إيران بشكل يمنع إيران من الحصول على سلاح نووي. السناتور جراهام وأشخاص آخرين من الشيوخ الجمهوريين عبروا أيضا على أن يريدون أن يروا في النهاية ما ستكون عليه هذه الاتفاقية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. من الواضح أن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بقوا مبعدين عن هذه المفاوضات التفصيلية ولا يعرفون الكفاية عنها. بالنسبة للديمقراطيين، هم كانوا يعتبرون أن ما قام به الرئيس ترامب أصلا بالهجوم على إيران هو خطأ، وهم ما زالوا يكررون ذلك. وهناك بيانات صادرة عن رئيس الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي وهو يؤكد هذه المواقف الديمقراطية. اعتبروا أن هناك طريق واحد للتحدث

0: إلى الإيرانيين، وهو الحوار والوصول مع الإيرانيين إلى نتيجة، وهم في الوقت ذاته لا يريدون أن يعطوا الرئيس الأمريكي أي رصيد لأنه ضرب هذه القدرات الكثيرة التي لدى إيران التي كانت تهدد من خلالها الدول العربية ودول الشرق الأوسط.
1: طيب أيضا يعني بيير، الاجتماعات تتواصل حتى الآن بين كل من الجانب الإيراني وأيضا الأمريكي فيما يتعلق بمناقشة التفاصيل الأخيرة قبل الإعلان عن توقيع الاتفاق يوم الجمعة. ماذا عن تمثيلية الوفود الأمريكية؟ كيف تتم مناقشة هذه الملفات التي ما زالت خلافية بين الجانبين، وفي أي مكان تحديدا تتم مناقشتها؟
0: أعتقد أن نائب الرئيس الأمريكي أعطى ما يكفي من التفاصيل حول هذا الموضوع في إحدى مقابلاته، وكان قال الرئيس الأمريكي أن من الأرجح أن نائب الرئيس هو الشخص الذي سوف يمثل الولايات المتحدة الأمريكية في التوقيع. جيني فانس عندما تحدث إلى فوكس قال إنه سوف يذهب إلى أوروبا ويقوم بعملية التوقيع، وأعتقد أنه أشار بشكل واضح إلى مدينة جنيف، لكنه أشار أيضا إلى أن الرئيس الأمريكي من ممكن جدا أن يكون موجودا. هذه التفاصيل ما زالوا يفاوضون عليها، وهناك الكثير من الأشياء التي من الممكن أن تتغير، خصوصا أن وجود شخصية كبيرة مثل نائب الرئيس الأمريكي في الغرفة ذاتها مع شخصية كبيرة من الحكومة الإيرانية في صورة واحدة أمام العالم، خصوصا أمام الإيرانيين والأمريكيين، هو أمر تريد الحكومتان النظر إليه بدقة. الأمريكيون طبعا لا يمانعون في ذلك، الإيرانيون ربما لا يريدون مصافحة مثل مصافحة ياسر عرفات مع إسحاق رابين في العام 93.
1: وطبعا يعني هناك أيضا اجتماعات تمهيدية يعني تسبق عملية التوقيع الرسمي بين الجانبين، يعني اجتماعات ستضم كلا الوفدين يعني الأمريكي وأيضا الإيراني قبل عملية التوقيع الرسمي. أشكرك جزيلا، كنت معنا من واشنطن مراسل العربية بيير غانم، شكرا جزيلا. في إسرائيل، وعلى إثر إعلان الاتفاق، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن برفض انسحاب قواته من لبنان أو الالتزام بالبند الخاص به في الاتفاق الأمريكي مع إيران، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية. أكد نتنياهو استمرار تمركز الجيش الإسرائيلي في مواقعه الحالية لإحباط ما قال إنه تهديدات لحزب الله واستهداف بنيته التحتية. بدوره عارض وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس فكرة سحب قواته من لبنان رغم كل الضغوط، مشددا على بقاء الجيش الإسرائيلي بالمناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة إلى أجل غير مسمى، وذلك لما قال إنه حماية للحدود من التهديدات. إذن أكد أيضا وزير الدفاع الإسرائيلي أنهم سيهاجمون إيران بكل قوة حال مهاجمتها لإسرائيل على خلفية أحداث لبنان.

0: معك بآخر التطورات الميدانية على مستوى جبهة لبنان، هل يبدو أن هناك خفض للتصعيد أم أنه ما زال نتنياهو مصرا على رفع الوتيرة حتى ضمن هذا الاتفاق بين كل من واشنطن وطهران؟
1: النبرة في إسرائيل عالية جدا فيما يتعلق بلبنان، بالمجاهرة برفض أي وقف لإطلاق النار على جبهة لبنان، لكن على الأرض في الميدان لا تخطئ العين أن هناك نوع من التراجع يكاد يكون دراماتيكيا في العمل العسكري الإسرائيلي. لم تسجل غارات باعتقادي منذ منتصف الليلة الماضية، باستثناء ضربة بمسيرة في إحدى القرى اللبنانية وعدة قذائف مدفعية، ليس أكثر من ذلك. ليس ذلك فقط، الجيش الإسرائيلي ألغى أيضا المحاذير والقيود المفروضة على التجمهر في المنطقة الشمالية. هل في ذلك دلالة؟ لا نعرف بعد، الساعات المقبلة قد تخبرنا المزيد، لكن التصريحات هي نارية ومواجهة ومتحدية للمطلب الأمريكي بوقف إطلاق النار بسبب الاتفاق في جنوب لبنان. إسرائيل أيضا الوزراء بمختلف انتمائهم الحزبية يخرجون ويشددون على أن لا انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان ولا وقف لإطلاق النار، لكن مصدر عسكري دعيني أقول قبل بعض الوقت يشرح ربما ما يحدث حقا، يقول إنه لا يعرف في الاتفاق الذي تم التوصل إليه أي مطلب بانسحاب إسرائيلي، وإنما هناك مطلب بوقف إطلاق نار في لبنان، هذا صحيح لكن ليس انسحاب. رغم ذلك اختار الوزراء القفز على موضوع الانسحاب من لبنان ليقولوا أنهم يواجهون مطلبا وضغطا أمريكيا. أمريكا طلبت من إسرائيل العودة إلى المنطقة الصفراء جنوب الليطاني.
0: طيب، أيضا من ردود الفعل زياد خلال الساعات الماضية تصريحات سموتريتش، والذي قال بأن الاتفاق مع إيران سيء لنا وعلينا مواصلة حملتنا لإسقاط النظام بأنفسنا وضمان عدم امتلاكها سلاحا نوويا. إلى أي حد يعود اليوم من جديد الجدل حول مسألة إسقاط النظام بدل يعني إيقاف عملية التخصيب، إخراج اليورانيوم المخصب، يعني أيضا التحكم في كل ما يتعلق بمدايات الصواريخ الباليستية والبرنامج النووي أو البرنامج الصاروخي الإيراني؟
1: أولا وليس من باب التحليل، ربما النصيحة هي ربط معظم التصريحات الحالية بحملة انتخابية. الرجل لا يتجاوز نسبة الحسم في الانتخابات المقبلة، لهذا التشدد مطلوب في هذا الإطار. لكن جوهريا وموضوعيا نستطيع أن نقول الآتي في هذا الموضوع وفق المعلومات المتوافرة حاليا. في إسرائيل يدركون تماما بأن الرئيس الأمريكي أنهى هذه الحرب، لا يريد استكمال الحرب مع إيران، يريد أن ينهيها. وليس ذلك فقط، هناك اتهام إسرائيلي مبطن لا يعلنونه بعد لترامب بأنه انتقاما بين مزدوجين من ضرب الضاحية الجنوبية من قبل نتنياهو في محاولة فهمت لتخريب الاتفاق في اللحظة الأخيرة، ذهب بالأمس عمليا إلى آخر الشوط تقريبا في الاستجابة للمطالب الإيرانية الواحد تلو الآخر. وهذا الأمر ربما بالنسبة لإسرائيل أضاء الكثير من صفارات الإنذار داخليا. الأمر الآخر، في إسرائيل يقرون بأن المواجهة المقبلة مع إيران إذا ما تمت ستكون إسرائيل فيها على الأرجح منفردة، هل بدون أي دعم أمريكي؟ هذا يكون تطور استراتيجي عمليا، خاصة في ظل عزلة دولية وفي ظل حظر سلاح على إسرائيل. والكلام هذه الجزئيات المختلفة هو كلام نتنياهو للوزراء، قال لهم إن إسرائيل في طريقها إلى مواجهة منفردة بدون دعم أمريكي. هذا الأمر قد يكون دراماتيكيا عمليا. فقط في نذكر وفق المحللين في إسرائيل، نتنياهو ما زال يملك في يده أو في جيبه حاليا ما يمكن أن نسميه صاعق التفجير. يكفي أن يضرب الضاحية الجنوبية لبيروت كي ترد إيران ويخلط الأوراق، هو يعرف ذلك، والمعارضة تحذر من أنه قد يفعل ذلك في موعد قريب من الانتخابات لسبب ما.
0: نشكرك جزيلا، كنت معنا من القدس كبير مراسلي العربية في فلسطين زياد حلبي، شكرا جزيلا لك. وفيما يخص الجانب الباكستاني، وفي تدوينة له على موقع إكس، رحب وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار بالتفاهم الذي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مؤكدا أن هذا التفاهم يوفر الثقة والاستقرار اللازمين للأسواق والاقتصاد العالميين. كما أعرب الوزير عن امتنانه للجهود الدبلوماسية التي بذلتها كل

0: من قطر والسعودية وتركيا ومصر والأمم المتحدة وغيرهم، وذكر بأن إسلام أباد تشدد على أن الحوار والدبلوماسية هما الوسيلة الوحيدة الممكنة لحل جميع القضايا، مشيرا إلى أن باكستان تتطلع إلى حفل التوقيع الرسمي في 19 من يونيو في جنيف، والذي سيمهد لطريق سلام واستقرار دائم. أما على الجانب الإيراني، فأكدت الخارجية الإيرانية الانتهاء من صياغة نص الاتفاق مع أمريكا، وأكدت أن التوقيع سيتم يوم الجمعة في سويسرا. كما أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني إنجاز النص النهائي لمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة على أن يتم التوقيع يوم الجمعة المقبل، وذكر المجلس أيضا أنه بموجب التفاهم ستنتهي فورا وبشكل دائم الحرب والعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. بدوره أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب عبادي للتلفزيون الرسمي، أكد أن إنهاء الفوري والدائم للحرب والعمليات العسكرية سيكون على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان. وقال غريب أن المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي ستعقد خلال فترة تمتد 60 يوما. أيضا أضاف بأن طهران ستتخذ إجراءاتها الخاصة في حال حدوث أي خروقات من الطرف الآخر.
1: استغرقت المحادثات المطولة أكثر من 14 أو 15 ساعة، خلالها قدمنا التعديلات النهائية التي أدخلتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على النص. وبطبيعة الحال تمت مراجعة هذه التعديلات وتم وضع مذكرة تفاهم إسلام أباد. هذه هي النقطة الأولى المتعلقة بهذه العملية. حتى الآن لم يتم سوى الانتهاء من وضع نص مذكرة التفاهم، وسيتم التوقيع رسميا على مذكرة تفاهم إسلام أباد يوم الجمعة بين الأطراف الرئيسية. حدث تطوران عاجلان، أولهما هو الإنهاء الفوري والدائم للحرب والعمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما فيها لبنان. وكما رأيتم في البيان الذي أصدره رئيس وزراء باكستان، فقد تم التأكيد صراحة على إعلان إنهاء الحرب بشكل دائم وفوري على جميع الجبهات بما فيها لبنان. أما التطور الثاني فهو إعلان الرئيس الأمريكي موقفه بشأن رفع وإنهاء الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أما التزامات الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الأخرى فستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الجمعة عقب توقيع المذكرة رسميا.
2: كان لدي شعور إيجابي تجاه هذا الاتفاق، وأمل أن يكون في صالح الشعب والحكومة. وبصفتي رجل أعمال أعتقد أنه إذا رفعت العقوبات، وبالتأكيد إذا التزم الأمريكيون بوعودهم ولم يخلفوها كعادتهم، فإنني أمل أن يتم توقيع الاتفاق الرئيسي ورفع العقوبات، وأن ينتعش الاقتصاد وأن تنعم المنطقة بالسلام والاستقرار.
3: بمجرد انتهاء الحرب ورفع العقوبات المفروضة علينا، أعتقد أن الأمور ستكون على ما يرام وسأكون سعيدة.
4: بالتأكيد يجب أن يكون السلام نهاية لأي نزاع. قد لا يكون الأمر مريحا للطرفين، لكن الدول بحاجة إلى السلام والاستقرار، وأمل أن تلتزم أمريكا بهذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إيران.
0: معنا من إسلام أباد الصحفي عبد الرحمن حياة، ومن لندن معنا الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن. أبدأ معك سيد حياة بالحديث عن هذه المباحثات التمهيدية التي تجري قبل التوقيع على الاتفاق في الدوحة. كيف هو مستوى التنسيق بين كل من الدوحة وباكستان فيما يتعلق بهذه المباحثات، وخصوصا أنه ارتبط ذكر الدوحة خلال الساعات الماضية بكل ما يتم الترتيب له للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وهل سيتم الإفراج عنها في الاتفاق المبدئي أم أنه حتى التوصل إلى يعني الدفع مقابل الأداء أو الأداء مقابل الدفع؟ ما الذي يجري بالتحديد في الدوحة؟
5: نعم، بعد التحية لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام، نحن الآن نمر من مرحلة حاسمة، الجميع يتوجه نحو توقيع الاتفاق الإيطالي أو مذكرة التفاهم يوم الجمعة المقبلة. يسبق ذلك اجتماعات تنسيقية فنية قانونية على مستوى الخبراء. هذه الاجتماعات تعقد في الدوحة. لا يخفى أن باكستان تؤدي الدور الرئيسي في عملية الوساطة، دولة قطر تؤدي دورا داعما

0: المخاطئ الباكستانية فيما يتعلق بالأمور الفنية. هناك يعني إيران لم توافق على الدخول هذه المذكرة إلا بعد أن حصلت على وعود بمنحها جزءا من الأموال المجمدة. يعتقد أن هناك جزء من الأموال التي سيتم تسليمها إيران عبر دولة قطر. هناك بعض الأمور الفنية يجب حسمها، يجري التفاوض عليها. هذه الأمور تتعلق بآلية تحويل هذه الأموال إلى إيران. إيران سوف تصل سويسرا يوم الجمعة المقبلة بعد أن تكون قد حصلت على الضوء الأخضر وعلى الوعود الكافية لضمان منحها جزء من الأموال التي سيضمن الجانب سيضمن الوسطاء بأن تصل إلى الشعب الإيراني، بأن تصل إلى يعني تخدم الاقتصاد الإيراني الذي يواجه أزمة فعلية، وأن لا يصل إلى الأطراف المتشددة. فهذه الاجتماعات مهمة للغاية، تقودها دولة قطر، تدعمها إسلام أباد.
1: طيب أذهب إليك سيد وجدان، يعني إيران كما ذكر سيد حياة يعني لم توافق على الدخول إلى هذا الاتفاق إلا بعد الحديث عن أنه سيتم الإفراج عن الأموال المجمدة، لكن حتى الآن ما زال من غير الواضح عن الجدول الزمني الذي وافقت عليه طهران للحصول على هذه الأموال. هل فعلا سيتم ذلك حال التوقيع على الاتفاق، أم أنه فعلا سيكون مقابل الالتزام ببنود تتعلق أساسا بالملف النووي؟
2: تحياتي لك رجاء لضيفك ومتابعيك الكرام. استبعد انه بالفعل إدارة ترامب ستوافق على الافراج الاموال الايرانية الموجودة في قطر، رغم المحادثات التي تجري الان في الدوحة، لان اساسا هذه الاموال فرضت على ايران او جمدت هي بسبب تخلي ايران عن التزاماتها فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. إذن هذه الأموال متعلقة بموضوع البرنامج النووي. في حال إيران أقدمت على إفراج أو إخراج اليورانيوم، حينها يمكن لإيران أن تحصل على الأموال. غير ذلك أعتقد أنه الإفراج عن الأموال مقابل فقط فتح مضيق هرمز، والذي ستستفيد إيران منه بشكل أكبر، لأن سيرفع الحصار الأمريكي، وأيضا ستستطيع إيران أن تبيع النفط وتفتح الموانئ، إلى جانب الحصول على أموال مقابل فقط الحصار، رفع الحصار. لا أعتقد ذلك. هذا الموضوع سيكون مرهونا بموضوع التوصل إلى اتفاق نووي. إن فعلها ترامب وقام بتقديم الأموال إلى الجانب الإيراني، لا شك أنه سيضعف موقف الجمهوريين المنقسمين حاليا، لأن الآن حتى ميغا هي منقسمة في ظل فقط الموافقة على الاتفاق. إذن إذا قام فعلا ترامب بتسليم الأموال مقابل عدم خروج اليورانيوم، سيواجه أيضا ضغوط من التيار الجمهوري واللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أكبر.
1: طيب سيد عبد الرحمن، يعني ماذا عن النقاط التي تعد أكثر حساسية والتي يجب مراقبتها في هذه المرحلة، يعني قبل التوقيع على الاتفاق فعليا يوم الجمعة؟ ما الذي قد يدفع إلى تأجيل أو إلغاء مراسم التوقيع على هذا الاتفاق الجمعة، والتي تحاول باكستان مراقبتها بالشدة والحرص عليها على أن يتم الاتفاق فعلا؟
0: نعم، بالطبع باكستان حريصة جدا على الحفاظ على المسار السلمي الذي يؤدي إلى توقيع مذكرة التفاهم. باكستان لديها العديد من المخاوف، وهي منذ البداية حريصة على إبقاء السرية وإبعاد الأطراف التي تسعى إلى تخريب عملية السلام. لو نلاحظ أنه قبل يومين كان هناك تغريدة لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف كان متفائلا فيها، وكان يتوقع توقيع المذكرة إلكترونيا من إسلام أباد، لكن لاحظنا أن إسرائيل صعدت التوتر في لبنان وعرقلت هذه المذكرة، وهناك أيضا طرف متشدد داخل إيران يسعى إلى عرقلة عملية السلام. والآن لاحظنا أنه تم تأجيل التوقيع بدلا من أن يكون إلكترونيا في إسلام أباد، تأجل لمدة أسبوع يعني لغاية يوم الجمعة القادمة، وسيكون التوقيع في سويسرا. إسلام أباد لا زالت على اتصال مع العواصم المهمة، مع الدول الداعمة لعملية السلام، لا سيما المملكة العربية السعودية وتركيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وواشنطن وطهران.

0: ضمان نجاح السلام وضمان التوصل إلى توقيع مذكرة التفاهم، والتي هي تعتبر يعني لا تعتبر يعني انتهاء الأزمة، وإنما تعتبر الدخول في مسار سياسي طويل معقد بحاجة إلى دعم مستمر من جانب الوسطاء لإنجاح السلام الدائم في المنطقة.
1: إذن ابقوا معي، نذهب إلى هذا الخبر ونكمل أيضا مع ردود الفعل الدولية، بحيث رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين بالاتفاق بين واشنطن وطهران، واضعة التنفيذ السريع والكامل من قبل كافة الأطراف كأولوية قصوى. وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية على ضرورة استعادة حرية الملاحة بشكل مجاني وفتح مضيق هرمز على الفور، على اعتباره أمرا ضروريا للاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي وفق تعبيرها. أضافت أيضا بأن مذكرة التفاهم هذه من شأنها فتح الباب أمام مفاوضات أوسع للسلام والأمن في الشرق الأوسط، وإنهاء برنامج إيران النووي والباليستي وأنشطتها المزعزعة للاستقرار. كما دعت فوندرلاين جميع الأطراف إلى احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه وتنفيذ وقف حقيقي لإطلاق النار. وقبل ذلك، كان قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا قد رحبوا بإعلان مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران، وأبدى القادة في بيان مشترك استعدادهم لرفع العقوبات ذات الصلة ردا على خطوات واضحة قابلة للتحقق من جانب إيراني بشأن برنامجها النووي. كما أكد قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا على أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحا نوويا أبدا. بدوره عبر بيان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران واتفاق جيد، معتبرا أنه يمثل انفراجة مهمة في مسار التوترات الإقليمية ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التهدئة واستئناف الجهود الدبلوماسية. وأكد رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده مستعدة لدعم المحادثات الفنية التي ينتظر أن تبدأ عقب إعلان الاتفاق في إطار العمل على بلورة التفاصيل التنفيذية وضمان الالتزام ببنوده. وفي الوقت ذاته، جدد ستارمر التأكيد على أن موقف بريطانيا الثابتة والراسخ يتمثل في عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن قمة مجموعة السبعة ستتناول ملف إعادة فتح مضيق هرمز على المدى الطويل في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز استقرار الممرات البحرية الحيوية وضمان أمن الطاقة العالمي. كما دعا الرئيس الفرنسي للتنفيذ السريع والكامل لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وقال ماكرون في بيان إن فرنسا مستعدة لدعم إعادة فتح مضيق هرمز من خلال المهمة البحرية الدولية التي تديرها بالاشتراك مع المملكة المتحدة. ماكرون أشار أيضا إلى أن استئناف حركة الملاحة البحرية دون قيود أو رسوم هو شرط لا غنى عنه في الاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي. وبشأن لبنان، قال ماكرون إن أي تسوية سلمية يجب أن تشمل أيضا استعادة سيادة الدولة اللبنانية، مضيفا أن وقفا قويا ودائما لإطلاق النار يعد أمرا ضروريا لتحقيق هذا الهدف. إذن معنا دائما من إسلام آباد الصحفي عبد الرحمن حياة، ومن لندن الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن. سيد وجدان، يعني فيما يتعلق بالقراءات لما سيسفر عنه هذا الاتفاق تتعدد وتختلف برؤية يعني كل طرف على حدة. اليوم الجانب الأوروبي يرى بأنه الاتفاق خصوصا فيما يتعلق بمضيق هرمز يجب أن يكون مفتوحا في وجه حركة الملاحة البحرية بشكل دائم ومستمر. لكن ماذا عن إيران؟ إيران التي كان المرشد الإيراني يقول بأنه وضع المضيق قبل الحرب ليس هو بعدها، وبأنه اليوم فتح المضيق في وجه حركة الملاحة سيكون بدون رسوم، لكن بعد ذلك سيعود أو ستعود إدارة المضيق إلى طهران. بالتالي هل هناك استعداد إيراني لمراجعة هذه النقاط ولتقديم تنازلات في حرية المرور عبر المضيق حتى بعد إتمام مختلف مراحل الاتفاق؟
2: راوية، إذا رجعنا إلى الوراء إذا رجعنا إلى الوراء، يعني كانت هنالك جولات كثيرة من المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران، وهذه المفاوضات لم تفلح أو تستطيع حل المشكلة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بموضوع الملفات الأربع الرئيسية.

0: الآن أضيفت إلى هذه الإشكالية إشكالية أخرى، وهو موضوع وهي موضوع مضيق هرمز، إلى جانب اغتيال المرشد الإيراني وكبار قادته والتضرر الكبير الذي لحق بالبنية العسكرية وأيضا البنية الاقتصادية في الداخل الإيراني. إذن حتى وإن تم التوقيع على الورقة الإطارية، عندما يدخلون في موضوع المفاوضات المتعلقة بموضوع الخلافات، يستطم الجانبان في موضوع المطالب الإيرانية وأيضا الشروط الأمريكية. ترامب أتى وشن بالحرب وأيضا أضر بالاقتصاد العالمي وأضر بدول المنطقة وأيضا أشعل فتيل الحرب من أجل أربع أمور، وهي النووي، الأذرع، الصواريخ وأيضا المسيرات الإيرانية، لكن لم يتوصل إلى أي من هذه النقاط. لذلك أعتقد أن الحرس الثوري الإيراني سوف لن يترك موضوع مضيق هرمز بعدما وجد مدى أهمية هذا المضيق، وأن يستطيع استخدامه كورقة، لأن النظام الإيراني يعرف بأنه موضوع ترامب وأيضا حتى الالتزامات التي يتحدث عنها ترامب بأنه قد في فترة من الفترات أنه سينسحب أو يجد مبررات أخرى، لأنه لم يحقق أي من المطالب التي شن من أجلها الحرب.
1: إذن أيضا نتابع الآن على شريط الأخبار العاجلة هذه التطورات. إذن الرئيس اللبناني يقول بأنه يثمن ما تضمنته مذكرة التفاهم بين كل من أمريكا وإيران. يتحدث أيضا على أن مذكرة التفاهم هذه تضمنت احتراما للخصوصية اللبنانية، وأكد الرئيس اللبناني على تطلع بلاده للنحو أو أن تتحول التفاهمات هذه إلى خطوات عملية، فيما أمل الرئيس اللبناني أيضا أو عبر عن أمله وتطلعه بأن تضع التفاهمات حدا للعنف. إذن أعود إليك سيد حيات، اليوم إلى أي حد كان هناك حرص باكستاني على فصل المسارات، مسار التفاوض بين كل من طهران وواشنطن ومسار التفاوض بين كل من لبنان وإسرائيل، حرصا على الخصوصية اللبنانية كما يقول الرئيس اللبناني؟
2: نعم باكستان يعني منذ البداية، يعني منذ شهر أبريل الماضي، تقود وساطة مركبة مدعومة من جانب الدول الإقليمية الداعمة لعملية السلام، لا سيما الدول العربية، الدول التي تضررت من هذه الحرب. باكستان حريصة منذ البداية أن يعم السلام ليس منطقة هرمز أو الخليج العربي فحسب، وإنما جميع الجبهات. لاحظنا قبل أيام قام قائد الجيش اللبناني بزيارة هامة إلى باكستان، التقى خلالها المشير عاصم منيف قائد الجيش الباكستاني، جرت بينهما مشاورات مهمة. باكستان تريد من لبنان أن يكون دولة مستقلة له السيادة، أن لا تكون لديه أذرع لإيران، لأن مسألة الأذرع والميليشيات هذه باتت نظرية غير مقبولة على المستوى الدولي. هذا سيعرض لبنان للمزيد من الهجمات والانتهاكات على المدى الطويل من جانب إسرائيل على لبنان. حسب وجهة نظر الوسيط الباكستاني أن يحافظ على سيادته، أن يعزز قدراته العسكرية والدفاعية، أن يكون لديه جيش وطني، وأن يعني يقلص نشاط الميليشيات التي تدعمها إيران. يعني هي في الأصل لبنان دولة مستقلة، لا يحق لإيران أو أي دولة أخرى أن يكون لها ذراع في شكل حزب الله. فباكستان حريصة منذ البداية على إنهاء الحرب على جميع الجبهات، لأن بقاء الجبهة اللبنانية سيكرر السيناريو مجددا وسيعود بنتائج عكسية، سيجدد الحرب والضربات من فترة أخرى. يعني
1: نعم. إذا أشكرك جزيلا، كنت معنا من لندن الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن، وأيضا نشكرك كنت معنا من إسلام أباد الصحفي عبد الرحمن حيات، شكرا جزيلا لكما. إذن نكمل من أبرز التداعيات الاقتصادية التي تبعت إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق مع إيران، بحيث سجلت أسعار النفط انخفاضا، كما تراجعت أسعار خام برنت بنسبة بلغت نحو 4% لتصل إلى حوالي 84 دولارا للبرميل، بينما انخفض سعر الخام الأمريكي بأكثر من 5% ليصل إلى نحو 81 دولارا للبرميل. في المقابل ارتفع الذهب 2.5% مسجلا

0: في الملاحة والسماح لسفنها بالعبور، علما بأنه ما تزال هناك نحو 38 سفينة يابانية عالقة في المضيق. في سياق متصل، تمكنت أيضا الناقلة ديشا العالقة منذ 3 أشهر في الخليج العربي والتي تحمل غازا طبيعيا مسالا ومستأجرة من قبل شركة بترونت الهندية، تمكنت من عبور مضيق هرمز اليوم متجهة شرقا، ذلك بعد توصل واشنطن وطهران لاتفاق السلام. من جهتها ذكرت وكالة بلومبرغ أن حركة الملاحة في الممر قليلة، فيما تتجه الناقلة ديشا لاختبار الوضع في المضيق، وتشير البيانات إلى أن الناقلة تحمل شحنة من منشأة رأس ليفان القطرية منذ مطلع مارس الماضي. للمزيد من التفاصيل معنا في الاستوديو مذيعة الاقتصاد في العربية بيزنس لارا حبيب. أهلا بك لارا.
1: أهلا بك رجاء.
0: لارا، نبدأ معك بآخر وأبرز التداعيات الاقتصادية بعد إعلان الاتفاق بين كل من طهران وواشنطن، انعكاسها على الأسواق، أسواق الطاقة، الذهب، وأيضا ما يتعلق بالنفط والعملات.
1: هلا رجاء، اليوم الأسواق بالفعل رحبت بشكل كبير بهذا الاتفاق، حتى التوقعات منذ يوم الجمعة بإمكانية التوصل إلى اتفاق كنا رأينا انعكاساتها في الأسواق. اليوم نرى ارتفاعات قوية بدأت منذ صباح اليوم في الأسواق الآسيوية، أسواق الأسهم، أسواق السندات، حتى العقود الآجلة اليوم للأسواق الأمريكية تشير إلى ارتفاعات تفوق 1%. أوروبا فيها ارتفاعات قوية بدعم أساسي من القطاعات اللي أصلا تأثرت بشكل كبير من جراء الحرب، على رأسها قطاع الطيران مثلا وقطاعات متعلقة بالسياحة. نفس الصورة نراها في أسواق المنطقة، ولو أنه الارتفاعات في أسواق المنطقة هي أقل مما نراه في الأسواق العالمية، لأنه يوم أمس كانت أسواق المنطقة عاملة، بالتالي عكست جزء من هذه الارتفاعات. ولكن الذهب أيضا يرتفع بنفس الوقت. البيتكوين اليوم الأصول عالية المخاطر ترتفع اليوم مثل البيتكوين، ولكن يجب الإشارة هنا يجب التوقف عند الذهب. لماذا تأتي هذه الارتفاعات؟ يعني اليوم نتحدث عن مخاطر جيوسياسية أقل. عادة الذهب هو ملاذ الآمن يلي بيتم اللجوء إليه وقت الحروب، ولكن كلنا لاحظنا أداؤه خلال فترة الحرب كانت يعني اتجاهه كان نزولي. السبب الرئيسي وراء ذلك أنه الذهب يتأثر سلبا بتوقعات التضخم. اليوم هذه الحرب خلقت مخاوف متعلقة بالتضخم، إذا التضخم مرتفع يعني أسعار الفائدة من المفترض أن ترتفع، هذا أمر سلبي للذهب، لأنه الذهب أصل لا يحمل فائدة، بالتالي يتحول المستثمرون إلى أصول أخرى بديلة. اليوم الوضع يختلف، لا ندري فعلا إلى أي مدى الوضع يختلف من ناحية توقعات التضخم. يعني إعادة فتح مضيق هرمز لا تعني تلقائيا وخلال فترة قصيرة عودة التضخم إلى مستويات ما كانت عليه قبل الحرب. اليوم مستويات التضخم في دول مثل الولايات المتحدة، مثل منطقة اليورو، تصل إلى مستويات لم نراها منذ 3 سنوات. وبالفعل بدأت البنوك المركزية للتحرك وبدأت السلطات النقدية في هذه الدول للتحرك من أجل احتواء مستويات التضخم، وأقدم في الأسبوع الماضي البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة لأول مرة منذ 3 سنوات لاحتواء التضخم. واليوم نسمع تصريح من أعضاء بالبنك المركزي الأوروبي أنه انتهاء الحرب لا يعني بالضرورة أنه التضخم لن يبقى مرتفع لفترة أطول.
0: وتحديدا فيما يتعلق بنقطة مضيق هرمز والحديث عن إعادة فتحه في وجه الملاحة البحرية، إلى أي حد فعلا هناك ثقة لدى يعني الشركات، شركات الشحن، أيضا لدى يعني الشركات المختصة بالتأمين فيما يتعلق بالمرور عبر هذا المضيق؟ هل فعلا ستعود الحركة بشكلها الاعتيادي مباشرة بعد التوقيع على الاتفاق، أم أنه هناك توقعات مخالفة؟
1: رجاء، اليوم كنا عم نتحدث، اليوم ذكرتي قبل قليل حركة بناقلة الـLNG الغاز الطبيعي المسال. اليوم الحركة ما زالت يعني جدا جدا ضعيفة في مضيق هرمز. هذا المضيق كان قبل الحرب يمر عبره حوالي 140 سفينة في اليوم. اليوم في حتى الساعة يعني 600 سفينة عالقة بسبب الحرب، بالتالي خروج هذه السفن يتطلب وقت، عودة حركة الملاحة إلى مضيق هرمز يتطلب وقت، لأنه بداية أساسا الألغام هل هناك ألغام؟ هل يجب إزالة الألغام؟ شركات التأمين هي أيضا كانت عائق

0: الأساسي، لأنه عندما رفعت أسعارها بشكل كبير من غير المجدي أنه صاحب السفينة أن يمر عبر مضيق هرمز، بالتالي هل سوف تتراجع أيضا أسعار التأمين؟ أصلا المسارات البديلة مش من السهل تغيير مسارات بديلة، مسارات شحن بديلة بفترة قصيرة، لأنه السفن تكون في أماكن بعيدة وأماكن أخرى، كل ذلك يتطلب الوقت. وبالتالي التوقعات بأنه صحيح أنه ممكن العودة والارتفاع بحركة الملاحة خلال أيام، ولكن العودة إلى ما كانت عليه قبل الحرب ربما ذلك يتطلب أشهر. وحتى السؤال الثاني الأساسي هو متى ممكن عودة إنتاج دول الخليج من النفط إلى المستويات التي كانت عليها قبل الحرب؟
1: إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا في الاستوديو مذيعة الاقتصاد في العربية بيزنس لارا حبيب، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا مستمرون معكم في تغطيتنا لتداعيات إعلان اتفاق إنهاء الحرب بين أمريكا وإيران، ولكن دعونا نتوقف قليلا مع آخر وأهم أخبار كأس العالم مع الزميلة ديما السايح.
2: أهلا بكم مشاهدينا. أمطر منتخب ألمانيا شباك نظيره كوريساو وفاز عليه بسبعة أهداف لهدف ضمن منافسات المجموعة الخامسة من مونديال 2026. افتتح فيليكس ليميشا التسجيل لألمانيا في الدقيقة السادسة، ثم عادل ليفانو التسجيل النتيجة لصالح كوريساو في الدقيقة 26، وأعاد شلوتنبرغ التقدم لألمانيا في الدقيقة 38، ثم أضاف كاي هافرتز الهدف الثالث من ركلة جزاء سجل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول. وأحرز جمال موسيالا هدفا رابعا في الدقيقة 47، ثم أضاف براون خامس أهداف ألمانيا في الدقيقة 68، وتواصل مهرجان أهداف ألمانيا بالهدف السادس الذي حمل توقيع دينيس أوندا في الدقيقة 78. أما عن السباعية فجاءت بعدها بعشر دقائق عبر جوشوا كيميتش.

خطف منتخب اليابان تعادلا مثيرا من هولندا بنتيجة هدفين لمثلهما في المباراة التي أقيمت ضمن مباريات المجموعة السادسة. أحرز فان دايك هدف هولندا الأول في الدقيقة 51 من عمر المباراة، وعادل ناكومارا النتيجة لليابان من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 57، ونجح سامرفيل في إحراز الهدف الثاني لمنتخب هولندا في الدقيقة 64 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء. وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقة سجل كامادا هدف التعادل لليابان بعدما تلقى كرة عرضية ليحولها برأسه داخل الشباك، وبهذه النتيجة أضاف كل منتخب نقطة واحدة إلى رصيده.

تتابع كوت ديفوار على الإكوادور بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة من مونديال 2026. هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق أماد ديالو في الدقيقة 90 من عمر اللقاء، وأهدر لاعبو المنتخبين فرصا بالجملة على مدار شوطي اللقاء، حتى نجح ديالو من حسم اللقاء لمصلحة كوت ديفوار في الوقت القاتل. نتيجة احتل على إثرها كوت ديفوار المركز الثاني في المجموعة خلف المنتخب الألماني المتصدر، وبفارق الأهداف في المقابل احتل منتخب الإكوادور المركز الثالث بلا أي نقطة.

في مدينة مونتير المكسيكية خسر المنتخب التونسي أمام نظيره السويدي 5-1 ضمن منافسات المجموعة السادسة من مرحلة المجموعات للمونديال. افتتح ياسين العياري التسجيل للمنتخب السويدي.

مبكراً عند الدقيقة السابعة قبل أن يضيف ألكسندر إيزاك الهدف الثاني في الدقيقة الثلاثين. وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق نجح عمر الرقيق من إعادة المنتخب التونسي إلى أجواء اللقاء بعدما قلص الفارق في الدقيقة الثالثة والأربعين مسجلاً هدف نسور قرطاج الوحيد في المباراة. رد السويد جاء بعدها سريعاً إذ أعاد فيكتور يوكرس الفارق إلى هدفين بتسجيله للهدف الثالث قبل أن يضيف ماتياس سبامبرغ الهدف الرابع. وفي الدقائق الأخيرة عاد ياسين العياري ليضع بصمته مجددا مؤكدا به تفوق السويد بإحرازه للهدف الخامس.

ونبقى مع أخبار المونديال، حيث يستهل المنتخب السعودي مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة الأوروغواي. المنتخب السعودي يسعى إلى تكرار إنجازه في افتتاح مشواره أمام منافس أمريكي جنوبي وهو الأوروغواي، بعد فوزه التاريخي على الأرجنتين في افتتاح مشاركتهما في مونديال قطر السابق. الأخضر يشارك في النهائيات بقيادة المدرب اليوناني الجديد دونيس، الذي تولى منصبه قبل أقل من شهرين على انطلاق البطولة خلفا للفرنسي هيرفي رينارد المقال من منصبه. في المقابل تعول الأوروغواي على خبرة المدرب الأرجنتيني بيلسا في مجموعة صعبة تضم كذلك إسبانيا والرأس الأخضر.

0: يفتتح منتخب مصر مشاركته المونديالية الرابعة بمواجهة قوية أمام بلجيكا ضمن المجموعة السابعة، ولم يسبق لمصر أن حققت أي فوز في كأس العالم، وتأتي بعد مشوار تصفيات خال من الهزائم بقيادة المدرب حسام حسن الذي نجح في بناء قاعدة دفاعية صلبة، حيث حافظت مصر على نظافة شباكها في 4 مباريات من آخر 5 مواجهات، لكن الاستثناء كان الخسارة أمام البرازيل بهدفين لهدف في آخر مباراة دولية ودية. في المقابل تأمل بلجيكا بقيادة مدربها الفرنسي رودي غارسيا بتعويض خروجها من دور المجموعات في مونديال قطر الأخير.
1: لم تعتد الجماهير المصرية على عودة الطيور المهاجرة إليها، خاصة تلك القادمة من أوروبا. قائمة منتخب مصر لكأس العالم ضمت لاعبا واحدا فقط ولد خارج البلاد، هو هيثم حسن، ليكون ثاني لاعب في تاريخ الفراعنة يولد خارج مصر ويشارك في كأس العالم. هيثم حسن ولد في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس لأب مصري وأم تونسية، ما أهله لحمل 3 جنسيات. انطلق مشواره الكروي من أكاديميات نادي باريس إف سي وبقي هناك حتى عمر 16. بعد انتقاله للعب مع ريال أوفييدو في إسبانيا، بدأت الاتصالات مع والد اللاعب من طرف الاتحادين المصري والتونسي للعب في المنتخب الأول، لكن هيثم فضل في كل مرة التركيز على مشواره مع الأندية، وهذا ما قاله سامي طرابلسي عن هيثم مدرب النصور قرطاج آنذاك.
2: من اللي جيت المنتخب سألت عليه بيرو فيدرال القديم، خذوا معاه كونتاكت ومشاو له وقعدوا معاه وقعدوا مع ابوه، ووقتها معناتها حكى معاهم على اساس اللي كانوا ممكن مصر اقرب له. فهمت؟
1: حسن لبى دعوة المدرب حسام للمشاركة في كأس العالم بعد أن رفضها في كأس أفريقيا، يحمل في رصيده 4 مباريات دولية بطابع ودي في انتظار تدشين بدايته الرسمية مع الفراعنة.
0: وفي المجموعة السابعة تلعب إيران التي تأثرت مشاركتها بالتوترات الناجمة عن الحرب مع الولايات المتحدة، تلعب

0: نيوزيلندا، وفي ظل رفض الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لنحو 15 عضوا من الجهازين الفني والإداري لمنتخب إيران الذي يخوض 3 مباريات ضمن الدور الأول على أراضيها. يلتزم أعضاء بعثة المنتخب الإيراني تكتما إعلاميا شديدا منذ وصولهم إلى مقر إقامتهم في مدينة تيخوانا المكسيكية. نهاية الموجز الرياضي.
1: بهذا نختم أيضا هذه النشرة. على رأس الساعة تلتقون مع الزميلة روية القاسم.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
6: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
7: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.
8: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
9: خبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم مشاهدين في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بما تنقله وكالة واس السعودية عن وزير الخارجية السعودي الذي فيصل بن فرحان الذي أعرب لعراقجي عن الترحيب ببدء مفاوضات تفصيلية للتوصل إلى اتفاق دائم. إذن هذا الحديث هو في لقاء أو في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني. أيضا وزير الخارجية السعودي أعرب عن تطلع المملكة إلى تحقيق سلام، وهذا السلام يعزز أمن المنطقة والعالم. إلى عناوين الساعة: ترحيب إقليمي ودولي بالاتفاق المعلن بين أمريكا وإيران وباكستان تصفه بالتاريخي. مصادر دبلوماسية تكشف عن مباحثات تمهيدية بين أمريكا وإيران في الدوحة قبل توقيع الاتفاق. إسرائيل تعارض سحب قواتها من لبنان وتتوعد بالرد بالقوة على أي هجمات إيرانية. ومع إعلان الاتفاق عبور ناقلة غاز هندية وديق هرمز التي تعطلت لنحو 3 أشهر. الذهب يتفاعل مع أخبار الاتفاق ويوسع مكاسبه إلى 3% للأونصة الواحدة. نبدأ بتفاصيل بنود الاتفاق بين واشنطن وطهران، حيث كشفت مصادر العربية أن واشنطن ستلتزم بموجب هذا الاتفاق بإيقاف العمليات العسكرية على كل الجبهات بما في ذلك العمليات العسكرية على الجبهة اللبنانية، وبرفع الحصار البحري عن إيران ورفع القيود عن النفط الإيراني. كما اتفق الطرفان على أن ترفع العقوبات الأمريكية والأممية عن إيران تدريجيا. أما إيران فتلتزم بموجب الاتفاق بعدم إنتاج أو الحصول على أسلحة نووية، والتزمت طهران كذلك بفتح مضيق هرمز خلال 30 يوما على أن يتم التفاوض خلال 60 يوما على تفكيك مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بالوصول لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء العمليات العسكرية. السعودية ثمنت جهود الوساطة التي قامت بها باكستان وقطر وتجاوب أمريكا وإيران مع هذه الجهود التي أفضت إلى التوصل لهذا الاتفاق. الخارجية السعودية أكدت في بيان على أهمية استعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز على النحو الذي كانت عليه قبل 28 من فبراير. كما أعربت الرياض عن تطلعها إلى اتفاق دائم يأخذ في عين الاعتبار المصالح الأمنية لدول المنطقة وتحقيق الأمن والسلام في العالم. بدوره رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي بالتوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. البديوي أعرب عن أمله بأن تفضي مذكرة التفاهم إلى اتفاق دائم بين جميع الأطراف للتوصل إلى حلول لكل الملفات، بالإضافة إلى التوصل لتفاهمات إقليمية تضمن الأمن والاستقرار بالمنطقة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. كما أكد البديوي على التزام دول المجلس الراسخ بخيار السلام وتمسكها بالحوار والدبلوماسية لتسوية الخلافات والنزاعات.

0: كما رحبت قطر بالاتفاق بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في هذا الصدد إن قطر تتطلع إلى مشاركة جميع الأطراف في المفاوضات المقبلة بروح إيجابية وبناءة. قبل ذلك كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران موجها بفتح مضيق هرمز أمام الملاحة من دون رسوم ورفع الفوري للحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. قبل ذلك أوضح ترامب أن الاتفاق سيوقع إلكترونيا إما من جانبه شخصيا أو من جانب نائبه جي دي فانس، مؤكدا أن التفاهم الجديد يشكل جدارا منيعا يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأضاف أن طهران لن تحصل على أموال نقدية بموجب الاتفاق، لكنه أشار إلى إمكانية رفع العقوبات عنها في إطار التفاهمات المبرمة بين الجانبين. ترامب كذلك قال في اتصال هاتفي مع نيويورك تايمز، قال إن الاتفاق الذي توصل إليه مع إيران سيضمن في نهاية المطاف أن يكون مضيق هرمز مفتوحا بشكل دائم. كما أكد ترامب أنه سيستأنف الهجمات العسكرية على إيران في حال فشلت إيران في التوصل إلى اتفاق نووي نهائي مع الولايات المتحدة. من جانبه أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أنه يخطط لحضور حفل توقيع اتفاق السلام مع إيران في سويسرا في غضون أيام قليلة، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترامب قد يشارك أيضا. وفي رد على سؤال حول مراسم التوقيع في 19 من الشهر الجاري، قال فانس إن الرئيس ترامب قد يذهب إلى جنيف للتوقيع وأن الأمر يتوقف على التجهيزات. وفي اتصال هاتفي مع فوكس نيوز أشاد فانس بالاتفاق الأمريكي الجديد مع إيران، ووصف نائب الرئيس الأمريكي الاتفاق بأنه لحظة تاريخية للولايات المتحدة من شأنها القضاء على التهديد النووي الإيراني.
1: This is the immediate opening of the Straits of Hormuz and, of course, the lifting of the naval blockade that we've had on Iran along with it. The number two thing that it means is that Iran will never have a nuclear weapon, and not just pursue a nuclear weapon, but procure or try to buy a nuclear weapon as well. That's built into this agreement. And then the third thing is, and this only happens, to be clear, if Iran delivers on their promise. And so there's an approach here where we verify and where there are real benefits so long as Iran meets their end of the obligation. But if the Iranians comply with this deal, it is going to fundamentally transform the Middle East for the next 50 years. It's going to end the war. It's going to make the Middle East more investable. It's going to mean a lot of prosperity, lower energy prices for the American people.
2: I'm hopeful. It's been very tentative, right? Economically, it's important, and on the world stage, it's also important for relationships between all of the countries and world peace. There are a lot of players involved. I'm always worried that someone will change their mind or something will happen to negate the peace deal. The price of gas affects so many things. The price of living depends on the price of gas, and in the long term, those things are worrying.
3: I mean, I'm definitely hopeful. I think anyone in their right mind who wouldn't be hopeful about something like this would not be someone I would personally want to be associated with. I mean, as a veteran, it's relieving to hear that we've got a peace deal and that I don't have to worry about any of my friends being sent over or anything like that. It's really hard to kind of put it into words just because, I mean, like, without enough information, I can't really form, like, an educated opinion on it. But just hearing that is very relieving, I would say.
0: هو معنا من القدس كبير مراسلي العربية في فلسطين زياد حلبي. أهلا بك زياد. يعني لا شك هناك امتعاض إسرائيلي كبير من تصريحات ترامب ومن مذكرة التفاهم، ولكن الملاحظ بأن التصريحات الإسرائيلية ورغم أنها قليلة التي تعلق على مذكرة التفاهم، وكأن هناك اختيار شديد للمصطلحات التي يتم استعمالها. ربما ما السبب؟ هل ذلك مرتبط بالابتعاد عن أي صدام

0: قد يحصل مع ترامب أو مع إدارته؟
1: لا، هناك صدام في الأساس في هذا الإطار حصل، وبالتالي الإحاطات في إسرائيل أيضا تقول أن هذا الاتفاق هو فشل أمريكي مدوي، وأن الولايات المتحدة تشوه الحقائق، هكذا يقول مصدر سياسي مطلع في إسرائيل في توصيف ما يحدث في تسويق هذا الاتفاق. في كل الأحوال في إسرائيل يختارون فعلا التركيز على أمور دون غيرها، على سبيل المثال قضية لبنان في هذا الإطار، التصريحات والإحاطات كلها تقول بأن إسرائيل لن تلتزم بوقف إطلاق نار في لبنان ولن تنسحب من جنوب لبنان. طبعا إسرائيل وفق الاتفاق مطالبة بوقف إطلاق النار بشكل كامل في لبنان، لكن ليس بالضرورة بالانسحاب من كامل الجنوب اللبناني في هذا الإطار، رغم أن الرئيس الأمريكي فعلا عندما كان محتدا وغاضبا الليلة الماضية في الحديث مع نتنياهو طلب منه الانسحاب حتى من سوريا وليس فقط من لبنان. لكن في الاتفاق وفق مصدر عسكري إسرائيلي لا يرد هذا الموضوع، الانسحاب الإسرائيلي، وإنما وقف إطلاق نار كامل في لبنان. في إسرائيل يخشون تماما من هذا الموضوع، يقولون إن طبعا النبرة عالية وإسرائيل تقول إنها ستستمر وما إلى ذلك، لكن يخشون أن تحاول الولايات المتحدة أن تمنع إسرائيل حتى من العمل في داخل المنطقة الصفراء وليس ضرب الضاحية الجنوبية وما إلى ذلك في المستقبل. لهذا ردة الفعل الإسرائيلية كانت قوية جدا، طبعا بالإضافة إلى الأمر الاستراتيجي بالنسبة لإسرائيل وهو قضية الملف النووي. يعتقدون بأن الرئيس الأمريكي لم يضمن هذا الموضوع، العكس هو صحيح وفق الإسرائيليين. ترامب عمليا بالأمس ذهب للاستجابة لمعظم ما طلبته إيران انتقاما من ضرب نتنياهو للضاحية الجنوبية في بيروت، هذا وفق ما قاله مسؤول أمريكي. ولهذا عمليا هناك الكثير من التلاسن الآن، رغم ذلك هناك اتصالات حثيثة بين الجانبين في الساعات الأخيرة، بمعنى لا قطيعة أو شيء من هذا القبيل، العكس هو الصحيح.
0: طيب زياد، ارتباطا بنقطة ذكرتها، ما المعادلة الميدانية والسياسية التي تود إسرائيل أن ترسخها اليوم على الجبهة اللبنانية من ناحية الميدان؟ هل تريد سيناريو مشابه لغزة، وقف للحرب ولكن استمرار متقطع للعمليات العسكرية وبقاء في مناطق معينة؟ ومن الناحية السياسية تريد ربط أي وقف إطلاق النار وانسحاب من الأراضي اللبنانية بالمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وليس التفاهم والاتفاق بين أمريكا وإيران؟
1: إسرائيل تريد ببساطة أن تفصل بدون نجاح حتى الساعة بين الملفين الإيراني واللبناني، ألا يقايض هذا بذاك. هذا بالنسبة لإسرائيل خلل استراتيجي وليس تكتيكيا في هذا الإطار. الأمر الآخر، إسرائيل لماذا نموذج غزة؟ تريد العودة إلى نموذج لبنان عندما كانت بعد وقف إطلاق النار الأول سنة كاملة وهي
0: 2024
1: حزب الله قتلت أكثر من 400 عنصر صحيح في 2024 دون أن يكون هناك اشتعال شامل للجبهة. هذا بالضبط ما تريده إسرائيل. حاليا هي تخشى فعلا بأن الولايات المتحدة قد تكون جادة في وقف إطلاق النار هذه المرة، خلافا لغض الطرف المتكرر من قبل ترامب في الفترة الماضية. خطورة الموقف ربما قد تكون بأن نتنياهو يمسك بيده صاعق التفجير عمليا إذا أراد ذلك، في أي لحظة يمكن له أن يقصف بيروت وأن يستدرج ردا إيرانيا لخلط الأوراق وخلق مواجهة عمليا. ربما هذه نقطة التأثير الأساسية التي بقيت لديه في إطار هذا الاتفاق الذي يعتبره سيئا للغاية.
0: طب اليوم زياد، يبدو أن الوقت انتهى، شكرا جزيلا لك من القدس كبير مراسلي العربية في فلسطين زياد حلبي.

0: في إسرائيل، وعلى إثر إعلان الاتفاق أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن برفض انسحاب قواته من لبنان أو الالتزام بالبند الخاص في الاتفاق الأمريكي مع إيران وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية. وأكد نتنياهو استمرار تمركز الجيش الإسرائيلي في مواقعه الحالية لإحباط ما قال إنه تهديدات حزب الله واستهداف لبنيته التحتية. بدوره عرض وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس فكرة سحب قواته من لبنان رغم كل الضغوط، مشددا على بقاء الجيش الإسرائيلي بالمناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة إلى أجل غير مسمى، ولذلك لما قال إنه حماية للحدود من التهديدات. وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أنهم سيهاجمون إيران إذن بكل قوة حال مهاجمتها لإسرائيل على خلفية أحداث لبنان. نفى مسؤول أمريكي مزاعم إيران بشأن حصولها على 12 مليار دولار من أموالها المجمدة دون قيد أو شرط قبل بدء المفاوضات التي تستغرق 60 يوما، واصفا ذلك بالتضليل وفق ما نقله موقع أكسيوس. وأكد مسؤول أمريكي أن الصفقة مشروطة بالأداء، أي أنه لا يتم الإفراج عن أي أموال مجمدة إلا بعد إيفاء الإيرانيين بالتزاماتهم كما قال. أما في باكستان وفي تدوين له على موقع أكس، رحب وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار بالتفاهم الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أن هذا التفاهم يوفر الثقة والاستقرار اللازمين للأسواق والاقتصاد العالميين. كما أعرب الوزير عن امتنانه للجهود الدبلوماسية التي بذلتها كل من قطر والسعودية وتركيا وأيضا مصر والأمم المتحدة وغيرهم. وذكر أن إسلام أباد تشدد على أن الحوار والدبلوماسية هما الوسيلة الوحيدة الممكنة لحل جميع القضايا، مشيرا إلى أن باكستان تتطلع إلى حفل التوقيع الرسمي في 19 من يونيو في جنيف الذي سيمهد الطريق لسلام واستقرار دائم. ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة وبيان للجيش اللبناني بضرورة تريث الأهالي في العودة إلى القرى والبلدات الحدودية الجنوبية، وأيضا الالتزام بالتعليمات وتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظا على سلامتهم من خطر الخروقات وأيضا الاعتداءات الإسرائيلية. طبعا بيان الجيش يأتي بما أنه شاهدنا بصور مباشرة بالساعة السابقة عودة النازحين من بيروت ومن قرى عدة في لبنان إلى مناطق الجنوب. هنا الجيش يطلب من الأهالي التريث بالعودة إلى مناطقهم، طبعا بانتظار ردود فعل ربما من إسرائيل حول هذه العودة، لأنه قد يكون هناك مناطق خطرة أو غارات أو توغلات إسرائيلية فيها. من واشنطن مراسل العربية بيير غانم ينضم إلينا. أهلا بك بيير. يعني موضوع عودة النازحين إلى قراهم، أيضا الأراضي اللبنانية التي يجب على إسرائيل أن تنسحب منها، أي عمليات عسكرية غير مفصلة في الاتفاق الذي أعلن عنه بين الجانبين الإيراني والأمريكي، هل من تصريحات أمريكية ربما تقيد نشاط عسكري لإسرائيل في الأيام التالية؟
1: ليس هناك موقف رسمي من قبل الأمريكيين، ولكن الموقف الأمريكي بشكل عام مؤيد جدا لبعض الخطط الإسرائيلية في جنوب لبنان. الإسرائيليون بحسب ما نفهم يريدون أولا فرض حزام أمني في منطقة الجنوب وهو منطقة جنوب الليطاني، ويريدون

0: فرض حزام آخر شرق الليطاني، بشكل أن إسرائيل تريد، وهذا ما أبلغته إلى الأمريكيين، تريد أن تحمي نفسها بنفسها وليس من خلال أي اتفاق آخر، وتريد بدون شك فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني، وتريد فصل أي اتفاقيات في لبنان عن أي اتفاقيات أمريكية إيرانية. لحتى الآن نحن لا نرى النص النهائي الذي توصل إليه الأمريكيون مع الإيرانيين، ولكن ربما يكون النص الذي ننتظر الإعلان عنه، وقد تحدث عنه الرئيس اللبناني قبل قليل، ربما يكون مؤات لكل الأطراف، بمعنى أن الإيرانيين يعتبرون أن لبنان متصل بالساحة الإيرانية، اللبنانيون يعتبرون أنه منفصل، الإسرائيليون يعتبرون أيضا أنه منفصل، والأمريكيون يحاولون أن يصلوا إلى نوع من تهدئة. موضوع التهدئة مهم أولا لأن الأمريكيين لن يطلبوا من الإسرائيليين الانسحاب من المناطق التي احتلوها في جنوب لبنان إلا من خلال اتفاق مع السلطات اللبنانية، وهذا الاتفاق سوف يتم في المفاوضات بين الطرفين في وزارة الخارجية الأمريكية، وربما أيضا في مبنى البنتاغون الأمريكي. وبالتالي هناك الكثير من الترتيبات التي يجب إنجازها بين الأمريكيين واللبنانيين والإسرائيليين، بصرف النظر عن ما يحدث في مضيق هرمز أو في الاتفاق الإيراني الأمريكي.
1: طيب بيير، ما الذي يقال أمريكيا حول الاتفاق، تحديدا نقطة رفع العقوبات عن إيران وأيضا الأموال، الإفراج عن الأموال المجمدة؟ لماذا أسألك؟ لأنه الإعلام الإيراني يتحدث بأنه فور توقيع الاتفاق الأسبوع القادم سيتم رفع العقوبات عن إيران وأيضا الأموال المجمدة، هل ذلك صحيح؟
0: الجواب القصير هو لا، وأقول ذلك لسبب، هو أنه منذ يوم الجمعة الماضي حاول الإيرانيون التحدث على مضامين مذكرة التفاهم هذا، وحاول الأمريكيون بكل جهدهم أن يوضحوا الموقف الأمريكي، وما أرسلوه إلى الصحفيين بما فيه مراسل العربية يقولون التالي: أولا أنه سوف يتم تفكيك المنشآت النووية الإيرانية، ثانيا سوف يتم تذويب اليورانيوم المخصب ونقله، ثالثا سوف تمتنع إيران عن دعم التنظيمات الإرهابية، ونفهم من ذلك التنظيمات الإرهابية بما فيه الميليشيات في منطقة الشرق الأوسط، ثالثا لن يكون هناك رفع للعقوبات، إنما سوف يكون هناك مبدأ التبادلية، والتبادلية تعني بالنسبة للأمريكيين أن يقوم الإيرانيون أولا بخطوة ويقوم الأمريكيون بخطوة مقابلة، بمعنى أن مثلا أن يصلوا إلى تذويب اليورانيوم المخصب، يكون هناك رفع للحظر عن بعض الأموال. مسألة رفع العقوبات لم يتحدث عنها الأمريكيون على الإطلاق، ربما تكون موضوع مهم جدا للمفاوضات مع الإيرانيين خلال مهلة 60 يوما، وأن يصلوا إلى اتفاق نهائي بمهلة 60 يوم، وأن يرفعوا كل العقوبات عن إيران لو وصلوا إلى اتفاق نهائي مؤات للأمريكيين، وهذا ما سوف أيضا يقرره مجلس الأمن الدولي. ولكن بدون شك أن الإيرانيين خصوصا المؤسسات الإعلامية القريبة من الحرس الثوري الإيراني تحاول أن تبث للإيرانيين ولأطراف أخرى بعض المعلومات التي يريدون من خلالها أن يبدو أن إيران هي المنتصر في هذه المفاوضات وفي هذه الحرب، وأنها سوف تبقي الكثير من الإجراءات في منطقة مضيق هرمز، وأنها سوف تفرض نوعا لم تسميه قوة إنما ضريبة على المساعدات التقنية، وكل ذلك لا يوافق عليه الأمريكيون.
1: من واشنطن مراسل العربية بيير غانم، شكرا لك.
0: تحياتي.
1: وحول الاتفاق الأمريكي الإيراني، اعتبر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الاتفاق بين واشنطن وطهران خطوة تاريخية نحو السلام، وذلك بعد أسابيع من الوساطة التي اطلعت بها حكومته بين الطرفين. وذكر شريف: بعد أن شهد العالم ظلام الحرب أشرقت شمس السلام. وكان شريف أعلن أنه من المقرر أن يتم توقيع مذكرة التفاهم في 19 يونيو بجنيف. معنا من إسلام أباد الصحفي عامر لطيف، أهلا بك معنا سيد عامر. يعني حكي من الجانب الباكستاني عن أن هناك اجتماعات تمهيدية ستحصل في الأيام المقبلة.

0: لكن هناك غموض حول عدة نقاط، منها متى، أين ستعقد، هل في باكستان أم في دول أخرى، والأهم على أي مستوى؟
1: الأخبار الأخيرة في إسلام آباد تشير إلى أن باكستان سوف تستضيف الحفل توقيع الاتفاق في جنيف، كما إسلام آباد سوف تواصل جهودها، ولكن هناك شكوك في ظل النقاط العالقة المتبقية. وإذا تم التوقيع على الاتفاق يوم الجمعة في 19 من يونيو سيكون الاتفاق هش، رغم ذلك لأن هناك 3 أو 4 قضايا لا تزال عالقة، والأيام المتبقية قبل توقيع الاتفاق سوف يتم استغلالها من قبل الوسطاء لتدليل العقبات من أجل تسوية القضايا. وفضلا على ذلك هناك المسألة النووية الإيرانية، وثم لدينا الوضع الأمني في مضيق هرمز، وأخيرا مسألة رفع العقوبات عن إيران والإفراج عن أصول إيران المجمد. هذه القضايا كلها لا تزال محل نقاش، وهناك جهود من قبل الوسطاء في ظل رغبة الجانبين للتوصل إلى التسوية. ما نستطيع أن نقوله الآن هو أن هناك غموض لا يزال يكتنف هذه المسائل.
0: طيب سيد عامر، ما الذي نعرفه عن كواليس ربما الساعات الأخيرة التي سبقت التوصل إلى تفاهم حول هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، خاصة كان هناك محاولات إسرائيلية من خلال ضرب الضاحية الجنوبية لبيروت، فسرها البعض بأنها لإفشال هذا الاتفاق؟
1: أعتذر عن عدم سماعي للسؤال بوضوح، وأعتقد أنك تسألين عن انتهاك وقف إطلاق النار في لبنان ومدى تأثير ذلك على إمكانية إبرام الاتفاق. طبعا هذا الأمر وارد لأن هناك طلب إيراني أساسي أن يشمل وقف إطلاق النار كل الجبهات بما في ذلك لبنان، ولكننا نعلم جميعا بأن نتنياهو لا يؤيد إطلاقا هذا الاتفاق، وبالتأكيد هو سيبذل قصارى جهده لإجهاض الاتفاق. إذن يجب أن نكون مستعدين لرؤية ربما انتكاسة تحدث في هذه الجهود بسبب النشاط الإسرائيلي، ولكن هناك حدود بأن الانتهاك وقف إطلاق النار في لبنان قد يؤخر اتفاق أو إبرام الاتفاق. نحن نعلم أيضا بأن اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة قوي للغاية، وهذا اللوبي سوف يبذل قصارى جهد للضغط على رئيس ترامب للضغط أكثر على إيران والحصول على التنازلات من إيران قبل التوقيع على الاتفاق. وحتى إن وقع الاتفاق في التاريخ المحدد، فإن هناك مرحلة أخرى من الحوار التي ستكون غاية في الصعوبة، لأن التعامل مع القضايا الأربعة التي أشرت إليها، القضية النووية والوضع الأمني في هرمز ورفع العقوبات عن إيران وكذلك الأصول الإيرانية المجمدة، هي قضايا عالقة ويجب انتظار المزيد من التفاصيل بشأنها.
0: هي قضايا عالقة ويجب أن ننتظر 60 يوما حتى يتم مناقشتها. لا شك أنه 60 يوم سيكونوا يعني حافلين بالاختبارات والصعوبات سيد عامر، ولكن هل ترى بأنه ستكون هذه الأيام أيام المفاوضات أسهل من ناحية ابتعاد، أو أنه لسنا تحت ضغط حرب وضربات عسكرية وتهديدات، وبالتالي ذلك أفضل حتى من ناحية تسويق الانتصارات في داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو داخل إيران، ربما سرديات الانتصار للبلدين؟

0: Well, if we see on the Europe from
1: a point دعيني أن أشير إلى ما يتردد فيما يتعلق في هذا الجانب. إن الجانبين يدعيان النصر، ولكن أعتقد أن إيران فيما يخص هذا الجانب قد حصلت على ربما بعض المكاسب، وحيث أن تغيير النظام لم يحدث وواجه النظام الكثير من المشاكل الداخلية، لكنه لا يزال موجودا وقائما. ولكنك تعلمين أن هناك ضغوط اقتصادية وسياسية هائلة على الرئيس ترامب في ظل الانتخابات النصفية للكونغرس، وثم لدينا هذا الوضع المعقد الذي يلقي بثقله على الرئيس ترامب. ولكنني أرى في هذا الاتفاق أن الجانبين يعتبران فائزين في هذا الوضع في ظل ما تم الإعلان عنه حتى الآن.
2: من إسلام أباد الصحفي عامر لطيف، شكرا لك. رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالاتفاق بين واشنطن وطهران، واضعة التنفيذ السريع والكامل من قبل كافة الأطراف كأولوية قصوى. وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية على ضرورة استعادة حرية الملاحة بشكل مجاني، وفتح مضيق هرمز على الفور على اعتباره أمرا ضروريا للاستقرار الإقليمي والدولي. أضافت أن مذكرة التفاهم هذه من شأنها فتح الباب أمام مضافات أو مفاوضات أوسع للسلام والأمن في الشرق الأوسط، وإنهاء برامج إيران النووية والباليستية وأنشطتها المزعزعة للاستقرار. كما دعت فون دير لاين جميع الأطراف إلى احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه وتنفيذ حقيقي وقف حقيقي إذن لإطلاق النار. كما دعا الرئيس الفرنسي إلى التنفيذ السريع والكامل لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران. وقال ماكرون في بيان إن فرنسا مستعدة لدعم إعادة فتح مضيق هرمز من خلال المهمة البحرية الدولية التي تديرها بالاشتراك مع المملكة المتحدة. ماكرون أشار أيضا إلى أن استئناف حركة الملاحة البحرية دون قيود أو رسوم هو شرط لا غنى عنه للاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي. وبشأن لبنان قال ماكرون إن أي تسوية سلمية يجب أن تشمل أيضا استعادة سيادة الدولة اللبنانية، مضيفا أن وقفا قويا ودائما لإطلاق النار يعد أمرا ضروريا لتحقيق هذا الهدف. بدوره وعبر بيان، رحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرا أنه يمثل انفراجة مهمة في مسار التوترات الإقليمية ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التهدئة واستئناف الجهود الدبلوماسية. وأكد رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده مستعدة لدعم المحادثات الفنية التي ينتظر أن تبدأ عقب إعلان الاتفاق في إطار العمل على بلورة التفاصيل التنفيذية وضمان الالتزام بنوده. وفي الوقت ذاته جدد ستارمر التأكيد على أن موقف بريطانيا الثابت والراسخ يتمثل في عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. من جانبه قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن قمة مجموعة السبع ستتناول ملف إعادة فتح مضيق هرمز على المدى الطويل في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز استقرار الممرات البحرية الحيوية وضمان أمن الطاقة العالمي. معنا من لندن مؤسس مجموعة ريماركس لتحليل العنف السياسي مراد بطل الشيشاني. أهلا بك معنا سيد مراد. حسب الاتفاق سيتم فتح مضيق هرمز فور توقيع هذا الاتفاق، هل ذلك بهذه السهولة؟
3: بطبيعة الحال ليس بذات السهولة، ومن المؤكد أن الشيطان يقطع في التفاصيل، وهذا ما دفع مثلا في إشارتك لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن يتحدث عن دور بريطاني في المحادثات الفنية، خاصة أن بريطانيا لعبت دورا كبيرا فيما يتعلق بحكم علاقتها مع سلطنة عمان في المراحل الأولى لمحاولة التوصل إلى نوع من التوافق لحين دخول إسلام أباد على الخط. لكن إجابة على سؤالك، ليس بهذه السهولة، هناك تفاصيل فنية ستثير الكثير من الخلافات. نحن نذكر حتى محادثات النووي التي بدأت 2010-2011 آلت إلى أن يتم الاتفاق في 2015، أربع سنوات من التفاصيل من المباحثات. اليوم الموقع أعقد، لكن هناك نوع من التوافق من الأطراف جميعها بضرورة التوصل

0: إلى نوع من الاتفاق والترتيب الإقليمي. ما هو أبعد من هذا الاتفاق هو هذا الترتيب الإقليمي الذي تنظر له إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن هذا أمر لازم، خاصة في معطيات ما بعد 7 أكتوبر 2023 حين هاجمت حماس إسرائيل ويعني نتج عنها تلك المقتلة البشرية في غزة. اليوم إسرائيل تمارس دور ما يعرف بالسبويلر أو المخرب على التوصل إلى ترتيب إقليمي، وهذا مدعاة هذا الخلاف الأمريكي الإسرائيلي. لكن يجب أن يطرح في السياق أن هذا لا يعني أن هناك فك هذا التحالف التاريخي والانحياز الأمريكي لصالح إسرائيل، لكن يجب أن يفهم بأن هناك رغبة أمريكية وتصور أمريكي بضرورة وصول إلى توازن إقليمي لا تكون فيه قوى متسيدة. أجل سيكون هناك وزن نسبي أعلى وفق التصور الأمريكي لإسرائيل، لكن هذا يعني أن إيران تعود للمنطقة والأطراف الإقليمية لها وزن يحقق نوع من التوازن الإقليمي الذي لا يدفع المنطقة للانفجار والصراع.
1: طيب سيد مراد، تحدثت عن ترتيبات إقليمية، لا شك هي مرتبطة أيضا بالتزامات يجب أن تقدم من قبل إيران لعدم استهداف دول الجوار كما فعلت سابقا. منذ قليل الخارجية السعودية ببيانها قالت بأنه هذا الاتفاق يجب أن يكون دائما ويأخذ في عين الاعتبار المصالح الأمنية لدول المنطقة وتحقيق السلام فيها، كذلك الكويت ودول أخرى. إلى أي مدى برأيكم قد تنتزع من طهران التزامات وضمانات بأن لا تكرر ما فعلته مع دول الخليج؟
0: من طبيعة الحال هذه الضمانات يعني على ضرورتها وأساسيتها، وهناك تصور خليجي أو هناك نوع من الإحباط الخليجي. دول الجوار لإيران وجدت أن ما يعرف بالمظلة الأمنية الأمريكية لم تلعب دورا حين استهدفت إيران تلك الدول، دول الخليج بشكل متكرر وبشكل يعني يدعي أنه يستهدف قواعد لكنه حتى استهدف أهداف مدنية. الإشكالية ترتبط هنا، لا توجد مثل هذه الضمانات إلا بخلال خلق نوع من التوازن بين القوى المختلفة، وهذا ما تسعى إليه الأطراف الإقليمية. نحن نرى هذا التحالف الباكستاني السعودي والتقارب مع تركيا من ناحية يشكل نوع من الجبهة، هناك تقارب إماراتي مع الهند، لكن الهند يعني أخذ منها الدور أو بالأخرى إسلام أباد أخذت منها هذا الدور بالعودة إلى الشرق الأوسط، وهذا ما سمعته من دبلوماسيين باكستان. وأيضا هناك كما أشرنا إسرائيل التي ترى أنها بعد 7 أكتوبر تغولت، توغلت في حدود، ضربت في قطر، دخلت في سوريا، باتت تلعب هذا الدور الذي يمارس نوع من الهيمنة على المنطقة. هذا يصعب أن يستمر أو يبقي السلام أو يبقي الهدوء في المنطقة.
1: ما حلوله السيد مراد؟ وهل هذا الاتفاق المزمع توقيعه إلكترونيا إذا صح التعبير سيكون نافذا حقيقيا؟ يجب يعني الاختبار ليس في توقيع الاتفاق أساسا بل في تنفيذه، خاصة بأنه إسرائيل التي هي دولة شاركت في العمليات العسكرية لم توقع، هي ليست بإطار هذا الاتفاق.
0: سؤالك مهم للغاية. الاتفاق بحد ذاته هو إطار للتفاهم، ولا يعني أنه سيناقش التفاصيل، وكما أشرت في البداية الشيطان يقبع في التفاصيل. هنا الإشكالية فيما يتعلق بالجانب الإجرائي المرتبط بهذا الاتفاق. الإشكالية ترتبط بالترتيبات الإقليمية، وجود تحالفات عسكرية وتوازن العسكري في داخل الخليج العربي هو منطق أساسي ليحكم حالة الهدوء في المنطقة التي غاب عنها لسنوات طويلة. هذه الإشكالية ترتبط بالجيوبوليتكس، لا ترتبط بالإجراءات القانونية. قانونيا قد يتحدث الكثير عن وجود ضمانات لفتح مضيق هرمز، قد يتحدث البعض عن وجود ضمانات أمنية عدم استهداف دول الجوار، لكن هذه كلها تظل في إطار الشعارات طالما لم تدعم بقوة حقيقية تحقق توازن الردع ما بين دول المنطقة. وهنا الإشكالية، لماذا أنا أشرت أن إسرائيل تحاول أن تلعب دور السبويلر؟ لأنها تريد الحفاظ على ما تصفها بمكتسبات التي حققتها بعد المقتلة البشرية في غزة.
1: من لندن مؤسس مجموعة ريماركس لتحليل العنف السياسي مراد بطل الشيشاني، شكرا لك. أما فيما يخص الجانب الإيراني فأكدت الخارجية الإيرانية الانتهاء من صياغة نص الاتفاق مع أمريكا، مؤكدة أن التوقيع سيتم يوم الجمعة في سويسرا. كما أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني إنجاز النص النهائي لمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة على أن يتم

توقيع يوم الجمعة المقبل. ذكر المجلس أيضا أنه بموجب هذا التفاهم ستنتهي فورا وبشكل دائم الحرب والعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. بدوره أكد نائب وزير الخارجية

0: مدتهاي بسيار طولاني.
1: استغرقت المحادثات المطولة أكثر من 14 أو 15 ساعة، خلالها قدمنا التعديلات النهائية التي أدخلتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على النص. وبطبيعة الحال تمت مراجعة هذه التعديلات وتم وضع مذكرة تفاهم إسلام أباد. هذه هي النقطة الأولى المتعلقة بهذه العملية. حتى الآن لم يتم سوى الانتهاء من وضع نص مذكرة التفاهم، وسيتم التوقيع رسميا على مذكرة تفاهم إسلام أباد يوم الجمعة بين الأطراف الرئيسية. حدث تطوران عاجلان، أولهما هو الإنهاء الفوري والدائم للحرب والعمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما فيها لبنان. وكما رأيتم في البيان الذي أصدره رئيس وزراء باكستان، فقد تم التأكيد صراحة على إعلان إنهاء الحرب بشكل دائم وفوري على جميع الجبهات بما فيها لبنان. أما التطور الثاني فهو إعلان الرئيس الأمريكي موقفه بشأن رفع وإنهاء الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أما التزام التزامات الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الأخرى فستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الجمعة عقب توقيع المذكرة رسميا.
2: كان لدي شعور إيجابي تجاه هذا الاتفاق، وأمل أن يكون في صالح الشعب والحكومة. وبصفة رجل أعمال أعتقد أنه إذا رفعت العقوبات، وبالتأكيد إذا التزم الأمريكيون بوعودهم ولم يخلفوها كعادتهم، فإنني أمل أن يتم توقيع الاتفاق الرئيسي ورفع العقوبات، وأن ينتعش الاقتصاد وأن تنعم المنطقة بالسلام والاستقرار.
3: بمجرد انتهاء الحرب ورفع العقوبات المفروضة علينا، أعتقد أن الأمور ستكون على ما يرام وسأكون سعيدة.
4: بالتأكيد يجب أن يكون السلام نهاية لأي نزاع. قد لا يكون الأمر مريحا للطرفين، لكن الدول بحاجة إلى السلام والاستقرار، وآمل أن تلتزم أمريكا بهذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إيران.
5: نكمل من أبرز التداعيات الاقتصادية التي تبعت إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق مع إيران، حيث سجلت أسعار النفط انخفاضا، كما تراجعت أسعار خام برنت بنسبة بلغت نحو 4% لتصل إلى حوالي 84 دولارا للبرميل، بينما انخفض سعر الخام الأمريكي بأكثر من 5% ليصل إلى نحو 81 دولارا للبرميل. في المقابل ارتفع الذهب 3% مسجلا نحو 4350 دولارا للأونصة الواحدة، وهو أعلى مستوى له منذ 9 يونيو، نتيجة تراجع المخاوف بشأن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. هذا ورحبت شركات الشحن اليابانية باتفاق السلام بين طهران وواشنطن الذي سيعيد فتح مضيق هرمز، لكنها أكدت انتظارها لتفاصيل إضافية وأيضا عمليات إزالة الألغام البحرية قبل استئناف الملاحة والسماح لسفنها بالعبور، علما بأنه لا تزال نحو 38 سفينة يابانية عالقة في المضيق. في سياق متصل، تمكنت أيضا الناقلة ديشا العالقة منذ 3 أشهر في الخليج العربي والتي تحمل غازا طبيعيا مسالا ومستأجرة من قبل شركة بترونات الهندية، تمكنت من عبور مضيق هرمز اليوم الاثنين متجهة شرقا، وذلك بعد توصل واشنطن وطهران لاتفاق سلام. من جهتها ذكرت وكالة بلومبرغ أن حركة الملاحة في الممر قليلة، فيما تتجه الناقلة ديشا لاختبار الوضع في المضيق. وتشير البيانات إلى أن الناقلة تحمل شحنة من منشأة رأس لفان القطرية منذ مطلع مارس الماضي. مستمرون معكم في تغطيتنا لتداعيات إعلان اتفاق إنهاء الحرب بين أمريكا وإيران، لكن دعونا نتوقف قليلا مع آخر وأهم أخبار كأس العالم مع الزميلة ديما الساح.
6: أهلا بكم مشاهدينا. أمطر منتخب ألمانيا شباك نظيره كوريساو وفاز عليه ب7 أهداف لهدف ضمن منافسات المجموعة الخامسة من مونديال 2026. افتتح فيليكس نيميشيا التسجيل لألمانيا في الدقيقة 6، ثم عدل ليفانو التسجيل النتيجة لصالح كوريساو في الدقيقة 26، وأعاد شلوتربرغ التقدم لألمانيا في الدقيقة 38، ثم أضاف كاي هافرتز الهدف الثالث من ركلة جزاء سجل في الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول. وأحرز جمال موسيالا هدفا رابعا في الدقيقة 47، ثم أضاف براون 5 أهداف ألمانيا في الدقيقة 8.

60. وتواصل مهرجان أهداف ألمانيا بالهدف السادس الذي حمل توقيع دينيس أوندا في الدقيقة 78. أما عن السباعية فجاءت بعدها بعشر دقائق عبر جوشوا كيميتش.

خاف منتخب اليابان تعادلاً مثيراً من هولندا بنتيجة هدفين لمثلهما في المباراة التي أقيمت ضمن مباريات المجموعة السادسة. أحرز فان دايك هدف هولندا الأول في الدقيقة 51 من عمر المباراة، وعادل ناكومارا النتيجة لليابان من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 57، ونجح سامرفيل في إحراز الهدف الثاني لمنتخب هولندا في الدقيقة 64 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء. وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقة سجل كامادا هدف التعادل لليابان بعدما تلقى كرة عرضية ليحولها برأسه داخل الشباك، وبهذه النتيجة أضاف كل منتخب نقطة واحدة إلى رصيده.

تتابع كوت ديفوار على الإكوادور بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة من مونديال 2026. هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق أماد ديالو في الدقيقة 90 من عمر اللقاء، وأهدر لاعبو المنتخبين فرصا بالجملة على مدار شوطي اللقاء، حتى نجح ديالو من حسم اللقاء لمصلحة كوت ديفوار في الوقت القاتل. نتيجة احتل على إثرها كوت ديفوار المركز الثاني في المجموعة خلف المنتخب الألماني المتصدر، وبفارق الأهداف في المقابل احتل منتخب الإكوادور المركز الثالث بلا أي نقطة.

وفي مدينة مونتير المكسيكية خسر المنتخب التونسي أمام نظيره السويدي 5-1 ضمن منافسات المجموعة السادسة من مرحلة المجموعات للمونديال. افتتح ياسين العياري التسجيل للمنتخب السويدي مبكرا عند الدقيقة 7 قبل أن يضيف ألكسندر إيزاك الهدف الثاني في الدقيقة 30. وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق نجح عمر الرقيق من إعادة المنتخب التونسي إلى أجواء اللقاء بعدما قلص الفارق في الدقيقة 43 مسجلا هدف نسور قرطاج الوحيد في المباراة. رد السويد جاء بعدها سريعا إذ أعاد فيكتور يوكرس الفارق إلى هدفين بتسجيله للهدف الثالث قبل أن يضيف ماتياس سبانبرغ الهدف الرابع. وفي الدقائق الأخيرة عاد ياسين العياري ليضع بصمته مجددا مؤكدا به تفوق السويد بإحرازه للهدف الخامس.

ونبقى مع أخبار المونديال، حيث يستهل المنتخب السعودي مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة الأوروغواي. المنتخب السعودي يسعى إلى تكرار إنجازه في افتتاح مشواره أمام منافس أمريكي جنوبي وهو الأوروغواي، بعد فوزه التاريخي على الأرجنتين في افتتاح مشاركتهما في مونديال قطر السابق. الأخضر يشارك في النهائيات بقيادة المدرب اليوناني الجديد دونيس، الذي تولى منصبه قبل أقل من شهرين على انطلاق البطولة خلفا للفرنسي هيرفي رينارد المقال من منصبه. في المقابل تعول الأوروغواي على خبرة المدرب الأرجنتيني بيلسا في مجموعة صعبة تضم كذلك إسبانيا والرأس الأخضر.

0: يفتتح منتخب مصر مشاركته المونديالية الرابعة بمواجهة قوية أمام بلجيكا ضمن المجموعة السابعة، ولم يسبق لمصر أن حققت أي فوز في كأس العالم، وتأتي بعد مشوار تصفيات خال من الهزائم بقيادة المدرب حسام حسن الذي نجح في بناء قاعدة دفاعية صلبة، حيث حافظت مصر على نظافة شباكها في 4 مباريات من آخر 5 مواجهات، لكن الاستثناء كان الخسارة أمام البرازيل بهدفين لهدف في آخر مباراة دولية ودية. في المقابل تأمل بلجيكا بقيادة مدربها الفرنسي رودي غارسيا بتعويض خروجها من دور المجموعات في مونديال قطر الأخير.
1: لم تعتد الجماهير المصرية على عودة الطيور المهاجرة إليها، خاصة تلك القادمة من أوروبا. قائمة منتخب مصر لكأس العالم ضمت لاعبا واحدا فقط ولد خارج البلاد، هو هيثم حسن، ليكون ثاني لاعب في تاريخ الفراعنة يولد خارج مصر ويشارك في كأس العالم. هيثم حسن ولد في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس لأب مصري وأم تونسية، ما أهله لحمل 3 جنسيات. انطلق مشواره الكروي من أكاديمية نادي باريس إف سي وبقي هناك حتى عمر 16. بعد انتقاله للعب مع ريال أوفييدو في إسبانيا، بدأت الاتصالات مع والد اللاعب من طرف الاتحادين المصري والتونسي للعب في المنتخب الأول، لكن هيثم فضل في كل مرة التركيز على مشواره مع الأندية، وهذا ما قاله سامي طرابلسي عن هيثم مدرب النسور قرطاج آنذاك.
2: من اللي جيت المنتخب سألت عليه بيرو فيدرال القديم، خذوا معاه كونتاكت ومشاو له وقعدوا معاه وقعدوا مع ابوه، ووقتها معناتها حكى معاه على اساس اللي كونوا ممكن مصر اقرب له. فهمت؟
1: حسن لبى دعوة المدرب حسام للمشاركة في كأس العالم بعد أن رفضها في كأس أفريقيا، يحمل في رصيده 4 مباريات دولية بطابع ودي في انتظار تدشين بدايته الرسمية مع الفراعنة.
0: وفي المجموعة السابعة تلعب إيران التي تأثرت مشاركتها بالتوترات الناجمة عن الحرب مع الولايات المتحدة تلعب مع نيوزيلندا، وفي ظل رفض الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لنحو 15 عضوا من الجهازين الفني والإداري لمنتخب إيران الذي يخوض 3 مباريات ضمن الدور الأول على أراضيها. يلتزم أعضاء بعثة المنتخب الإيراني تكتما إعلاميا شديدا منذ وصولهم إلى مقر إقامتهم في مدينة تيخوان المكسيكية. نهاية الموجز الرياضي.
3: إذن مشاهدينا، نذكر بآخر ما أعلن عن وكالة واس بالاتصال الهاتفي الذي جمع وزير الخارجية السعودي بنظيره الإيراني طبعا، وتم هناك كان هناك ترحيب من قبل المملكة العربية السعودية باتفاق إنهاء العمليات العسكرية. أيضا فيصل بن فرحان أعرب لعراقجي عن الترحيب ببدء مفاوضات تفصيلية للتوصل إلى اتفاق دائم. أيضا حسب واس، وزير الخارجية السعودي أعرب عن تطلع المملكة إلى تحقيق سلام يعزز أمن المنطقة والعالم. طبعا هذا الاتفاق الذي تم تأكيده يوم أمس بانتظار أن يتم التوقيع عليه إلكترونيا في جنيف في سويسرا. طبعا حتى الآن مستوى الحضور غير مؤكد، ولكن نائب الرئيس جي دي فانس قد يشارك، هو أو الرئيس دونالد ترامب في طبعا توقيعه إلكترونيا. هذه الساعة انتهت، لكن تغطية العربية مستمرة. الزميل محمد الطميحي يلقاكم على رأس الساعة. إلى اللقاء. Yeah.

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
1: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وفي حين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
4: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
5: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.
6: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
7: خبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
8: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
9: 9:00 بتوقيت الرياض، 6:00 بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
8: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
10: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
8: من السياسة إلى الاقتصاد،
11: أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
8: إلى الرياضة،
12: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار 4.
8: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
13: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
8: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
14: لا تذهبوا بعيدا، قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM،
15: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
14: أكبر شبكة من المراسلين،
16: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
14: وأفضل باقة من المختصين.
17: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب؟
14: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية FM.

وبعد نجاحه بالتوصل لاتفاق مع إيران، ترامب يتجه إلى فرنسا للمشاركة في قمة السبعة. السعودية والصين تعززان شراكتهما في قطاع الإسكان باتفاقيات ومشاريع تتجاوز مليار و900 مليون ريال.

مساء الخير لكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. نبدأ إذن من أبرز الأخبار، حيث أعلنت الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق مبدئي يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز ووقف الحرب بين الجانبين، تمهيدا لبدء مفاوضات تستمر 60 يوما بشأن البرنامج النووي الإيراني. ومن المقرر يوقع الطرفان الاتفاق رسميا في سويسرا يوم الجمعة، فيما لم تنشر بعد التفاصيل الكاملة للاتفاق، ما قد يشير إلى استمرار الخلاف حول بعض الملفات الأساسية. وعقب الإعلان هبطت أسعار النفط بأكثر من 4% ليتراجع خام برنت ليلامس 83 دولارا للبرميل، وسط توقعات بعودة تدريجية للإمدادات النفطية عبر مضيق هرمز. تنطلق اليوم قمة مجموعة السبع في فرنسا بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتستمر 3 أيام. ومن المتوقع أن تركز مباحثات ترامب خلال القمة على الشراكات الاستثمارية وسلاسل الإمداد الحيوية والهجرة، إلى جانب لقاءات مع عدد من القادة بينهم قادة من فرنسا ومصر والهند. كما ستتناول القمة ملفات بارزة تشمل الحرب في أوكرانيا والذكاء الاصطناعي والأمن الإلكتروني، وسط تباينات محتملة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين بشأن تنظيم قطاع التكنولوجيا ودور الولايات المتحدة في القضايا الدولية. أوروبيا، رحب عدد كبير من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي بالاتفاق بين أمريكا وإيران، وفي مقدمتهم رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس المركز الأوروبي. دعونا نستعرض معا أبرز هذه التصريحات.

مشاهدين على أداء الأسواق الأوروبية في الوقت الراهن اليوم إيجابية مطلقة من حيث الأسواق العالمية، مكاسب قوية للداكس الألماني والكاك 40 مكاسب بأكثر من 1%، في حين الفوتسي 100 مكاسب أقل حدة. ما يضغط على الفوتسي 100 هو أسهم قطاع الطاقة في السوق البريطانية، ونتحدث هنا عن أسهم كبي بي وشل تستحوذ على يعني نسبة كبيرة أو ملحوظة من حيث المؤشر، وهذا يضغط على أداء المؤشر على الرغم من أنه الصورة العامة هي إيجابية. طبعا حتى في آسيا صباح هذا اليوم الصورة كانت إيجابية للغاية، حيث تابعنا ارتفاعات قوية في اليابان، في كوريا، حتى في أستراليا. في يابان المكاسب بلغت تقريبا 5% جاءت مدعومة بسهم سوفت بانك الذي قفز ب 12%. أما في كوريا الجنوبية فالأسهم يعني التي اعتدنا على دعمها للمؤشر سامسونج وأسكي هاينكس كانت داعمة أساسية للكوسبي الكوري الجنوبي.

يواجه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وورش اختبارا حاسما بعد أسابيع قليلة من توليه المنصب، مع عودة التضخم للارتفاع بأسرع وتيرة في 3 سنوات وتصاعد الخلافات داخل البنك المركزي بشأن مسار السياسة النقدية. ورغم التوقعات بأن يبقي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع عند نطاق 3.5 إلى 3.75 نقطة مئوية، فإن اهتمام الأسواق سينصب على أول مؤتمر صحفي لكيفن وورش وبيان البنك وتوقعاته الاقتصادية بحث

0: عن مؤشرات حول ما إذا كان الفيدرالي سيعود إلى نهج أكثر تشددا لمواجهة التضخم، وتزداد حساسية الموقف مع ضغوط الرئيس ترامب لخفض الفائدة في وقت يراهن فيه المستثمرون على احتمال رفعها بحلول ديسمبر بعد ارتفاع أسعار الطاقة بفعل حرب إيران وتجدد المخاوف من استمرار التضخم فوق هدف الفيدرالي والبالغ 2%. مشاهدينا، لنتحدث أكثر حول مجريات الأسواق العالمية نذهب إلى لندن. معنا من هناك الزميلة كارينا كامل مراسلة العربية بزنس. كارينا، أهلا وسهلا بك معنا. إلى أي مدى تغير المجريات الحالية من حيث يعني الصعيد الجيوسياسي وانتهاء الحرب أو التوصل إلى اتفاق مبدئي، إلى أي مدى تغير يعني هذه المسجدات من حيث السياسة النقدية العالمية، يعني سواء في الولايات المتحدة من حيث الفيدرالي أو من حيث السياسة النقدية الأوروبية سواء من حيث البنك أوف إنجلند أو الإي سي بي؟
1: يعني إذا فعليا تجسد الاتفاق على أرض الواقع وتم التوقيع عليه، هو ربما يعني يمثل مخرج بالنسبة للعديد من الملوك المركزية التي تواجه معضلة حقيقية، لأنه أكيد من ناحية التضخم عالي وماضي نحو المزيد من الارتفاع، البيانات أكدت لنا ذلك في كل أنحاء العالم تقريبا. ولكن السؤال أنه في نفس الوقت أيضا نتحدث عن ضعف النمو الاقتصادي في بعض المناطق، مثلا بريطانيا أرقام النمو التي صدرت نهاية الأسبوع الماضي دلت على انكماش في الاقتصاد البريطاني، فكيف يتفاعل مثلا بنك أوف إنجلند الذي سيجتمع يوم الخميس لاتخاذ قرار بشأن السياسة النقدية؟ هل يرفع الفائدة لاحتواء التضخم أم يعني ينتظر ويتمهل لأنه الاقتصاد غير قادر على تحمل هكذا تجديد في السياسة؟ الأسواق لا تتوقع رفع الفائدة من قبل بنك أوف إنجلند هذا الأسبوع، ولكن هناك احتمال تقريبا 30% أن يرفع الفائدة في الاجتماعات القادمة، ربما خلال فترة الصيف، ربما يوليو. ولكن يعني كيف غيرت الحرب، للإجابة على السؤال بشكل مباشر، كيف غيرت الأمال بانتهاء الحرب هذه الرؤية في بريطانيا تحديدا؟ قبل هذا الإعلان كنا نتوقع بنسبة 50% رفع الفائدة في يونيو، هذا الاحتمال تضاءل إلى 25%. بالنسبة للفيدرالي، نحن أصلا كنا لا نتوقع أي تغيير في السياسة اليوم ولا حتى في الشهور القادمة، التوقعات كانت لنهاية السنة نرى رفع واحد، هذا الاحتمال تضاءل بسيط بشكل بسيط خلال اليوم الأخير أو الساعات القليلة الأخيرة. تصريحات كيفن وورش يوم الأربعاء في ختام الاجتماع ستكون في غاية الأهمية. أولا، هو ينوي تغيير يعني مستوى التواصل أو قد نقول طريقة التواصل والأسلوب الكوميونيكيشن مع الأسواق، فهل سيكون أوضح أم سيكون في غموض في طريقة يعني ربما توصيل المعلومة للأسواق والمستثمرين؟ البيان، لهجة، اعتدنا على طريقة باول ولهجة البيان الصادر في عهد باول، هل يتغير البيان؟ ثالثا، ماذا عن السمري اوف ايكونوميك بروجكشنز أو الدوت بلوت أيضا، وماذا عن آراء الآخرين؟ لأنه يجب أن يكون هناك نوع من التوافق أو رأي الأغلبية على الأقل، فإلى أي مدى سيكون كيفن وورش قادر على إقناع الآخرين برأيه أيا كان؟ فكل هذا أكيد الحرب إيجابية من ناحية أنها تسهل المعادلة بالنسبة للبنوك، أنها تقلل من الضغوط لرفع الفائدة بشكل سريع. وأشير سريعا أيضا نوف أنه لدينا اجتماعات غدا الثلاثاء صباحا بنك أوف جابان وأيضا طبعا RBA في أستراليا.
0: شكرا جزيلا لك كارينا كامل على هذه المشاركة، كنت معنا من لندن. مشاهدينا، نتوقف مع فاصل، نعود من ثم لمتابعة الأسواق العربية، ابقوا معنا.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: عمل ساخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
5: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1 على العربية بزنس.

0: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث؟
1: مشاهدينا نحييكم من جديد. افتتح وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل في مدينة شنزن الصينية افتتح أعمال منتدى المقاولين السعوديين والصينيين، وذلك ضمن زيارة رسمية يقوم بها إلى الصين تهدف إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية في قطاعات الإسكان والتشييد والبنية التحتية والتقنيات الذكية. وقد عززت السعودية والصين شراكتهما في قطاع الإسكان من خلال اتفاقيات جديدة ومشاريع تتجاوز قيمتها مليار و900 مليون ريال، وتم توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين جهات وشركات سعودية وصينية، إلى جانب ترسية مشاريع سكنية جديدة في الرياض والدمام. وللحديث أكثر حول هذه الاتفاقيات والشركات يسعدنا أن نستضيف مباشرة من شنزن معالي الوزير ماجد الحقيل وزير البلديات والإسكان في السعودية. معالي الوزير، تحية طيبة لك وأهلا بك معنا على شاشة العربية بزنس. إذا وقعتم اتفاقيات تتجاوز قيمتها مليار و900 مليون ريال في مجالات عدة، أبرزها الإسكان، التشييد، سلاسل الإمداد، المدن الذكية والذكاء الاصطناعي. ما القيمة الأهم التي تعود بها المملكة من هذه الزيارة إلى الصين، ولماذا تعد الصين شريكا محوريا أو استراتيجيا في هذه المرحلة؟
2: مساكم الله بالخير. لا شك أن اليوم الزيارة هي امتداد لزيارات سابقة. يمكن احنا تكلمنا أنه الشركة الوطنية للإسكان مع برنامج الإسكان وضعت خطة لبناء 600 ألف وحدة سكنية مع بداية البرنامج حتى 2030، من ضمنها كانت 100 ألف وحدة سكنية. يمكن تكلمنا سابقا أنه اليوم قدرة الإنتاج أو قدرة المقاولين نحتاج أن نضاعفها في المملكة عشان تتواكب مع النمو والطلبات الكبيرة. كانت اليوم مهم جدا استمرارنا في خطة 100 ألف اللي أعلننا فيها في عام 25، وقعنا منها تقريبا في حدود 39 ألف حتى 26، واليوم هي اكتمال لهذا الطرح. وقعنا مع شركات صينية عملاقة قاعدة تشترك معنا في رؤية المملكة 2030.
1: معالي الوزير، من حيث مستهدف تنفيذ 100 ألف وحدة يعني الذي ذكرته معاليك، تم التعاقد حتى الآن على أكثر من 37 ألف وحدة، ما حجم الأثر المتوقع لهذه الشركات على المعروض السكني خلال السنوات المقبلة، ومتى نتوقع أن نرى نتائجها على أرض الواقع؟
2: وطبعا البناء يعني بعض الوحدات تم الانتهاء منها في وقت قياسي. كم هو معلوم، احنا نحرص على انه تكون هنالك ضخ وحدات سكنيه مستمره في المملكه العربيه السعوديه ومدينه الرياض حتى نواكب الطلب ولا يحدث عندنا فجوه بين العرض والطلب. القدره الانتاجيه او قدره المقاولين الصينيين والسعوديين حقيقه قاعده تستمر من خلال تقنيات البناء الحديثه اللي قاعده تخلي المشاريع يعني وقت تنشيدها يكون اقصر بكثير عما كان عليه سابقا. هذا ما نطمح له احنا في برنامج الإسكان اللي تم الإعلان عنه.
1: طيب، ومعالي الوزير، كيف تنعكس هذه الشركات بشكل يعني مباشر وعملي على مستهدفات برنامج الإسكان من ناحية ورؤية المملكة 2030، سواء من حيث زيادة المعروض السكني ومن حيث رفع نسب التملك؟
2: طبعاً إحنا بالنسبة لنسبة التملك إحنا الآن يمكن أسرع من المستهدف الحمد لله، يعني أعلنت في نهاية 25 نسبة التملك كانت 66.2 مقارنة بمستهدف 65%، وهذا يدل أنه الخطط اللي وضعتها برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 30 تسير وفق المخطط لها. اليوم أيضاً عشان نتأكد من سلسلة القيمة، جزء من الاتفاقيات اللي وقعناها اليوم اللي هي سلاسل الإمداد بحيث أنه نضمن دائما توفر المواد في المواقع نفسها. فاليوم احنا كانت ضمن الخطة اللي وقعناها العام الماضي وبدأ تنفيذها الآن أنه كثير من الصناعات تكون موجودة من خلال خطوط إنتاج في المواقع الكبيرة اللي تعمل عليها الشركة الوطنية للإسكان مع شركائها المطورين المحليين. هذا بيسهل أول شيء توفر

0: المواد البناء بشكل مستمر ومنتظم. أيضا سرعة الوصول تقلل من عملية النقل من المصانع إلى المناطق، ومنها أيضا التوطين المحلي للمنتجات التشييد والبناء.
1: يعني أرقام إيجابية للغاية بالأخص من حيث تملك المساكن، خاصة وأنه أقل من 4% تفصلنا عن مستهدف 2030. أريد الوقوف مع معاليك عند إعلانكم هدف الوزارة بأن تصبح أول وزارة ذكية متكاملة في العالم بحلول عام 2026. ما الذي يميز هذا النموذج، وماذا يعني من حيث يعني على الصعيد العملي، ماذا يعني من حيث طريقة عمل الوزارة وخدماتها اليومية؟
0: طبعا وزارة البلديات هي وزارة خدمية تقدم خدمات للمواطنين والسكان والزوار بشكل مستمر. اليوم حجم البيانات، كلنا نعرف مدن المملكة كبيرة، المملكة فيها أكثر من 500 ألف شارع، أكثر من 10 مليون وحدة سكنية، أكثر من 700 ألف منشأة تجارية. فمهم جدا اليوم أنك تفهم سلوك هذه أو احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات بشكل كبير. وزارة ذكية اليوم نهدف أنه أول شيء يكون عندنا بيانات دقيقة ولحظية، ونستطيع أن نتعامل قبل الحدث وخلال الحدث وبعد الحدث في سيناريوهات مختلفة. اليوم عشان نعزز هذا الجانب من بناء هذه القوة واستخدام الام اللي هو اللارج لانجوج موديل، وبحيث انه نستطيع نستخدم حتى الاشخاص وغير الاشخاص النون هيومن هيومن ايجنت واجنتك، هذا كله سيساعد الوزارة في تقديم خدمات متقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار. اليوم احنا عشان ننجح بهذا المجال فنحتاج إلى مثلا جي يو بي وتقنيات معينة، نحتاج أن نبني انفراستراكشر واضح وقوي، نحتاج أن نتعامل مع البيانات اللي موجودة لدى الوزارة ولدى الجهات الحكومية الأخرى. وكما يعني تعرفون أنه هذا حجم كبير جدا، فمن الصعب أنه العمل التقليدي أو عمل اليدوي أو حتى الديجيتال اللي هو الحكومة الرقمية رقم 2 أو حتى الرقم 3 تستطيع أن تتواكب مع تطلعات رؤية المملكة 2030، في ظل أيضا وجود بنية تحتية رقمية قوية للإي جوفرمنت الحكومية في المملكة السعودية. فاليوم احنا اليوم مع شركائنا بايت دانس وهواوي قاعدين نكمل القدرة التطويرية حتى نستطيع أن نقدم هذه الخدمات خلال هذا العام والأعوام القادمة بشكل يستطيع أن يخلق فارق في الخدمات اللي تقدم للمواطنين والزوار.
1: طيب يعني بالتالي خلال هذه الزيارة شهدنا شركات تقنية مع شركات ذكرتها معاليك هواوي وبايت دانس الشركة الأم لتيك توك، وهذه الشركات تسهم عمليا في بناء نموذج الوزارة الذكية. طيب ومعالي الوزير، في ظل يعني بالمجمل ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات يعني خاصة في الرياض، إلى أي مدى ستسهم هذه المشاريع والشركات في تحقيق يعني توازن فعلي من حيث السوق وتمكين المواطنين من التملك؟
0: لا شك أن التشريعات اللي تم الإعلان عنها بتوجيهات سمو ولي العهد كانت جدا فاعلة، واليوم حنا نشوف أثرها في مدينة الرياض، كان في قيمة الأراضي أو حتى في قيمة الإيجار أو أسعار الوحدات السكنية. لكن دائما مهم أن يصاحب التشريعات هو زيادة العرض، لأنه دائما نقص العرض على الطلب هو اللي عادة المشكلة الأساسية أو الجذور المشكلة اللي إحنا نستطيع أو نحتاج أن نعالجها حتى يكون يعود السوق إلى طبيعته. فاليوم مثل ضخ هذه الوحدات السكنية بشكل كبير، معناته إحنا قاعدين يعني نواكب حجم الطلب، وهذا بحد ذاته سيكون مساعد إضافي على التشريعات اللي تم الإعلان عنها واللي بدينا نشوف أثرها في مدينة الرياض بشكل كبير. اليوم مدينة الرياض تشهد يعني خلنا نقول أسعار أكثر توافق مع قدرات المشترين، ما زال يعني احنا نطمح ان يكون توافق اكثر، لكن احنا قاعدين نشوف انه هذه الخطط الحمد لله قاعده تجني وتحقق الاهداف اللي وضعت لها.
1: معالي الوزير، هل من تصور لحجم الوحدات يعني التي تتوقعون ترسيتها خلال الفتره المقبله سواء في العام او العامين المقبلين؟
0: إذا تذكرون طال عمركم وأنه كنا حنا عندنا خطة 600 ألف، الحمد لله إلى 25 تم ترسية 300 ألف. السنة هذه نستهدف

0: إلى 65,000، السنة القادمة نستهدف أن نضخ 85,000، وبعدين 60,000 حتى نصل إلى الهدف 600,000 وحدة سكنية.
1: وهل تقتصر فقط على الرياض والدمام أم أنه سنشهد أو ستشمل مدنا أخرى؟
0: هو طبعا الحجم الأكبر سيكون في تقريبا 6 مدن اللي تمثل أكثر من 70% من سكان المملكة.
1: شكرا جزيلا لك معالي الوزير ماجد الحقيل، وزير البلديات والإسكان في السعودية، كنت معنا من شنزان. نظرة مشاهدينا قبل الختام على تداولات مؤشر سوق الأسهم السعودية في الوقت الراهن اليوم. بالمجمل صورة مستقرة تميل الارتفاع في ظل تراجع أسهم أرامكو على وقع تراجع أسعار النفط، وهذا أمر طبيعي، ولكن غير ذلك الصورة إيجابية. نشهد ارتفاعات على القياديات، مؤشر إذن يتداول في هذه الأثناء فوق مستويات 11100 نقطة، وسط قيم سيولة تبلغ حتى هذه الساعة تقريبا، نتحدث عن تقريبا 5 مليارات ريال. قيم سيولة جيدة لهذا الوقت من الجلسة. نذكر بشكل سريع كذلك في حركة الأسواق الخليجية كافة اليوم، تباين في حركة المؤشرات. مؤشر الكويت الأول يتراجع بعد 4 جلسات متتالية من الارتفاعات، أما في قطر مكاسب للجلسة الثانية على التوالي. في مسقط بعض الضعف، في البحرين إيجابية. أسواق الإمارات تغيب عن تداولات اليوم في ظل عطلة رسمية، عطلة رأس السنة الهجرية. نهاية الأسواق العربية، تتابعون جرس الإغلاق بعد قليل مع زميلة لارا حبيب، كونوا معها.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة، حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بيزنس.
2: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
0: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بيزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بيزنس.
0: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بيزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد.

0: الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر. عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
0: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
2: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
2: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
3: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
7: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1 على العربية بزنس.
2: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
6: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
0: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
3: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج، ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها. تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم، لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
0: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بزنس.
4: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص، والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شاهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً، لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

أهلا بكم مشاهدينا إلى جرس الإغلاق من العربية بزنس. أنا لارا حبيب وهذه العناوين. إسدال الستار على حرب إيران بعد 3 أشهر ونصف بالتوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة وأسواق الأسهم ترحب بقوة. وأسعار النفط تمحو معظم المكاسب منذ بداية مارس الماضي وتهوي بخسائر حادة تتجاوز 5%. وبعد موجة تراجع أسعار الذهب تنتعش وتقفز فوق مستويات 4300 دولار للأونصة وسط ضعف الدولار. السعودية والصين تعززان الشراكة بالإسكان باتفاقيات ومشاريع تتجاوز 1.9 مليار ريال. التفاؤل الكلمة الأكثر حضورا منذ يوم أمس بين الأوساط السياسية والاقتصادية، فبعد مرور 3 أشهر ونصف على بدء الحرب الإيرانية وما تبعها من دوامة المفاوضات ما بين الشد والجذب والرفض والقبول مرورا باستئناف الضربات، نعيش اليوم واقعا جديدا تبلور بالتوصل لاتفاق بين أطراف الحرب الرئيسيين وهما الولايات المتحدة وإيران. ويقضي الاتفاق الذي طال انتظاره لأسابيع طويلة يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز ووقف الحرب بين الجانبين، وذلك تمهيدا لبدء مفاوضات تستمر ل60 يوم بشأن البرنامج النووي الإيراني. ومن المقرر أن يوقع الطرفان الاتفاق رسميا في سويسرا يوم الجمعة المقبل. وهذه ردة فعل مشاهدينا منذ يوم أمس وقبيل توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني عما تفاؤل أسواق الخليج، ولكن التفاؤل الأكثر جاء مع افتتاح تداولات الأسواق العالمية خاصة الأسواق الآسيوية وحتى الأوروبية، والعقود الآجلة للأسواق الأمريكية فيها ارتفاعات. هذه من ناحية أخرى من أكبر الخاسرين أسعار النفط التي تسجل تراجعات ب5%. الأسعار تقف عند أدنى مستوياتها في 3 أشهر رغم تراجعات اليوم. ما زلنا نتحدث عن ارتفاعات بأكثر من 15% للأسعار منذ بداية الحرب. ما زلنا نتحدث عن مكاسب ب40% لأسعار النفط منذ بداية هذا العام. الذهب يرتفع والفضة ترتفع لأنه في تراجع للدولار. تراجع للدولار يعود أنه الرهانات بأن يقدم الفيدرالي على رفع الفائدة في اجتماع ديسمبر تتراجع الآن. تتراجع إلى 60% من 80% بحسب السوابس. وهذا أمر سلبي للدولار. هذا أمر إيجابي للذهب. من ناحية أخرى لاحظوا تراجعات الدولار أمام الين. وأيضا اليوم تبدأ اجتماعات البنك المركزي الياباني اليوم وتنتهي هي غدا. التوقعات بأن يقدم البنك المركزي الياباني على رفع الفائدة. أما السندات أيضا ترحب بهذه الاتفاقية. ارتفاع لأسعارها، تراجع لعوائد السندات كما تلاحظون. عوائد السندات الكبرى كلها خاسرة في جلسة اليوم. ماذا عن الأسواق الأوروبية؟ أوروبا اليوم على ارتفاع بعد مكاسب قوية في آسيا. الكاك 40 أكثر من 1%. تراجع ارتفاعات قوية على الداكس، على الفوتسي، كلها مرتفعة اليوم. أيضا أكيد يعني شركات السياحة، شركات الطيران عم بتسجل ارتفاعات. من ناحية أخرى الأسهم النفطية متراجعة في هذه الأسواق. أما آسيا اليوم من يرتفع أسهم التكنولوجيا بشكل أساسي، توبكس 3%، نيكي مستويات قياسية جديدة، الكوسبي أيضا قفزة قوية في جلسة اليوم 5%. أكيد هذه الأسواق تعتمد كانت بشكل أساسي على مضيق هرمز وعلى الواردات النفطية من مضيق هرمز، وبالتالي مع يعني الانتظار لإعادة فتح المضيق هذا أمر إيجابي لاقتصادات هذه الدول. أضف إليها ارتفاعات رأيناها في أسواق آسيوية أصغر مثل الفلبين، إندونيسيا. إندونيسيا اليوم قفزة قوية على هذه الأسواق وعلى عملات هذه الدول لأنه التي تأثرت بقوة بسبب إغلاق مضيق هرمز. من ناحية أخرى مؤشر سوق الأسهم السعودية، هذه أسواق الخليج اليوم يعني لم نرى ردة فعل قوية مثل الأسواق العالمية. أسواق الخليج مستقرة نسبيا. يوم أمس رأينا فيها ارتفاعات أكبر. سوق الأسهم السعودية كانت بدأت الجلسة على ارتفاع تعود لتسجل بعض التراجع. وأيضا ملفت ما نراه في الكويت، عودة لنرى بعض التراجع كذلك بمؤشر الكويت الأساسي 13% من الخسائر. مسقط أيضا على تراجع ب17%.

10%. ولاحظوا القفزة في العقود الآجلة على الأسواق، الناسداك 2% من الارتفاع. لماذا اليوم عندما نتحدث عن إمكانية أنه أسعار الفائدة لن ترتفع بالنسبة أو بالقوة التي كنا نتوقعها، بالسرعة التي كنا نتوقعها، هذا أمر إيجابي لأسهم التكنولوجيا خاصة لأنها عندها الآن حاجات تمويلية كبيرة؟ لذلك عم نشوف إذا ارتفاعات اليوم ربما أكبر على الناسداك، وأكيد نتابع طرح أو الوافد الجديد إلى السوق سبيس إكس، لأنه في أوامر ما قبل الافتتاح تشير اليوم إلى المزيد من الارتفاع على سبيس إكس ب 6% تقريبا، بعد ارتفاعات ب 19% يوم الجمعة في أول جلسة تداول. هذا واستقبل شركات الشحن وتجارة الطاقة العالمية بحذر الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران لإعادة فتح مضيق هرمز، وسط تساؤلات حول إمكانية استئناف الملاحة بأمان بعد أشهر من الحرب. ورغم أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المضيق سيعاد فتحه يوم الجمعة، فإن ملاك السفن والمتعاملين ينتظرون المزيد من التفاصيل قبل استئناف العبور بشكل طبيعي. ووفق بيانات شركة كابلر، لا تزال حوالي 600 سفينة عالقة داخل الخليج العربي، فيما تنتظر مئات السفن الأخرى خارج المضيق للدخول فور استعادة الملاحة. وتبقى المخاطر الأمنية أبرز العقبات أمام استئناف الحركة في ظل المخاوف من الألغام البحرية واحتمال فرض قيود جديدة على السفن العابرة، إضافة إلى استمرار ارتفاع تكاليف التأمين. وفي تعاملات أسواق المعادن، تراجعت أسعار الألومنيوم إلى أدنى مستوياتها في شهرين بعد أعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق مبدئي يمهد لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف حركة الشحن عبره. وانخفض معدن الألومنيوم المستخدم على نطاق واسع في الصناعات التحويلية، انخفض بنسبة وصلت إلى 3.3% في بورصة لندن للمعادن بعد ترقب الأسواق عودة تدفقات المواد الخام والمنتجات المعدنية من منطقة الخليج. وبجانب تراجعات أسواق النفط وبعض المعادن الأخرى مثل الألومنيوم، شهدت العقود الآجلة للحبوب في بورصة شيكاغو انخفاضا مدفوعة بتوقعات إعادة فتح مضيق هرمز بعد أعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق مبدئي بهذا الشأن. ومن شأن الاتفاق أن يسهل حركة إمدادات الأسمدة والوقود، وهما من أبرز مدخلات الإنتاج الزراعي، ما قد يخفف الضغوط على أسعار الغذاء عالمياً.

أما في أبرز الأخبار المحلية، في سوق الأسهم السعودية عززت السعودية والصين الشراكة في قطاع الإسكان من خلال اتفاقيات جديدة تتجاوز قيمتها 1,900,000,000 ريال. وعلى هامش زيارة وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل إلى الصين، تم توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين جهات وشركات سعودية وصينية، إلى جانب ترسية مشاريع سكنية جديدة في الرياض والدمام. وتم ترسية مشروع الربا السكني بالرياض على شركة CACC ليضم أكثر من 2,000 وحدة سكنية بقيمة 875,000,000 ريال، إلى جانب ترسية مشروع الرشا الفيصلية بالدمام على شركة تشاينا سيت ليضم أكثر من 2,400 وحدة سكنية بقيمة 1,000,000,000 ريال. وفي إطار مستهدفات الشراكة مع الشركات الصينية لتنفيذ 100,000 وحدة سكنية بحلول عام 2030، أعلنت وزارة الإسكان استكمال مستهدف عام 2025 بتوقيع عقود تنفيذ 18,000 وحدة سكنية، فيما تجاوزت العقود الموقعة لعام 2026 حاجز 19,000 وحدة. وفي أخبار الشركات السعودية المدرجة، وقعت ميدغالف عقدا مع مجموعة بن لادن العالمية القابضة لتقديم خدمات التأمين الصحي لموظفي الشركة لمدة عام تتجاوز قيمة العقد 5% من إجمالي الإيرادات المسجلة للعام 2025 والبالغة 4 مليارات و300 مليون

ريال، ما يعني أن قيمة العقد تتجاوز 216 مليون ريال. نظرة على سهم الشركة، إذن اليوم متراجع 1% من الخسائر كما تلاحظون رغم هذه

0: وإيران. هلأ لا ننسى بالأمس السوق سجلت ارتفاعات، ولكن حتى يعني بالأمس كنا نتحدث عن ارتفاع بنصف نقطة مئوية لسوق الأسهم السعودية، هذا نقارنه مع مكاسب اليوم تفوق 1% لمعظم الأسواق الكبرى. إذن السوق تمحي المكاسب، المؤشر عند 11100 نقطة، نظرة على الأسهم الأكثر نشاطا في السوق من ضمن هذه اللائحة الراشحي متراجع الإنما بعد الارتفاع والأهلي عم بيسجل مكاسب. أرامكو بطبيعة الحال هي الضاغط الأساسي، أرامكو متراجعة ب1% في ظل خسائر نراها على أسعار النفط. من ناحية أخرى الأسهم الأكثر ارتفاعا طيران ناس، إسمنت السعودية بعد توصية بتوزيع ريال للسهم عن النصف الأول من هذا العام، الأسماك على ارتفاع ب4.7%، لوبريف بوبا متراجع السهم ب3.7%، المملكة أيضا على تراجع في جلسة اليوم. ماذا عن أسهم المواد الأساسية؟ لوبريف تضغط، سابك فيها بعض التراجع ب13%، الراشحي متراجع، بي اس اف ايضا، ولكن بنك الرياض يسجل ارتفاعات جيده، ارامكو خسائر، بترورابغ، الحفره العربيه، اديس ايضا، واسهم الاتصالات كلها مرتفعه ما عدا موبايلي، موبايلي مستقره عند 63 ريال. ونتابع في فقرة سهم اليوم شركة الإسمنت السعودية، الذي يتفاعل السهم إيجابا مع خبر إقرار مجلس الإدارة الأرباح النقدية بواقع ريال عن النصف الأول من العام الجاري. السهم وصل اليوم في أعلى مستوياته إلى 33 ريال و34 هللة ليسجل أكبر وتيرة ارتفاع في 12 أسبوع، عدد الأسهم 7 أضعاف المتوسط اليومي. السهم مرتفع في 5 جلسات ب6% وخلال شهر ب1.3%، ومنذ بداية العام متراجع ب4%، خلال 52 أسبوع متراجع ب15%، هذا نقارنه بارتفاع لتاسي ب3.5%. السعر إلى القيمة الدفترية يبلغ مرتين، مكرر ربحية عن أرباح 12 شهر 14 مرة، مكرر ربحية المستقبلي 13 مرة، عائد توزيعات نقدية 5.5% للسهم، 9 مؤسسات بحثية تتابع السهم، 4 توصيات بالشراء و5 بالاحتفاظ، سعر المستهدف عند 38 ريال ونصف، أي أعلى بأكثر من 23% عن آخر إغلاق. للمزيد حول تداولات السوق معي من الرياض عبد الله الحامد خبير أسواق مالية. أستاذ عبد الله أهلا وسهلا بك. ملفت ردة فعل السوق اليوم، سوق الأسهم السعودية والأسواق الخليجية بشكل عام، إذا قرناها مع ردة فعل الأسواق العالمية، ردة فعل خجولة اليوم على الاتفاق الإيراني الأمريكي، كيف تفسر ذلك؟
1: مرحبا لارا، مرحبا زاكرين، شكرا استضافة. الحقيقة يعني ردة الفعل يعني إلى حد كبير متوقعة، إذا ننظر للتأثر اللي حصل بسبب الإغلاق مضيق هرمز وبسبب الجيوبوليتيكال انريست اللي صار بالمنطقة، يعني ما في شك إنه العالم تأثر بشكل كبير، وكنا نتكلم عن مخاوف تضخم تقريبا قاربت إلى 3% تقريبا في أوروبا وأمريكا، وهذا ما في شك يؤثر ويضغط على الاقتصادات العالمية. أعتقد اليوم احنا في منطقة الخليج وضع افضل بكثير الحقيقة من يعني باقي العالم، ولا ننسى ايضا انه يمكن اداء الاسواق من اول السنة الخليجية مقارنة بباقي الاسواق العالمية تقريبا متقارب لحد ما، وبالتالي عوامل التأثير والمخاوف اللي كانت تضغط على الاقتصاد العالمي بسبب يعني اسعار الوقود وارتفاع اسعار الوقود وما الى ذلك اصبحت اليوم تلاشت الى حد كبير، وهذا بالتالي يحفز توقعات النمو بالإجمال للاقتصاد العالمية. الاقتصاد المحلي أو الاقتصاد الخليجي بشكل عام ما تأثر بشكل كبير، وأيضا أسواق الأسهم إلى حد ما معلم أنها هي أقرب للحرب، لأنه السوق السعودي مثلا من أول السنة طالع ما يقارب 6%، والأسواق الخليجية كذلك بنسب متقاربة، وبالتالي يعني متوقع أن ردة الفعل ما يكون لها يعني تأثير كبير على طلوع أو نزول الأسواق.
0: أستاذ عبد الله، ما هي الأسهم التي تبني فيها مراكز اليوم بسبب توقيع هذه الاتفاقية؟
1: يعني بشكل عام اعتقد اليوم هناك مستفيدين يعني واضحين من اللي يحدث اليوم على مستوى بالذات توقعات اسعار

0: للفترة القادمة، وبالتالي يمكن أرامكو واحد الأسهم اللي اليوم هي في رادار لأغلب المستثمرين، لأننا أعتقد اليوم هناك توقعات من أغلب البيوت التحليل العالمية على أنه أسعار الطاقة اليوم قد تكون بالمتوسطات 80 دولار وحول هذه المنطقة، يعني أعتقد في للمدى المتوسط المنظور، وهذا يجعل يعني سهم مثل أرامكو يعني جاذب نوعا ما على التقييمات الحالية. أيضا أعتقد يمكن شفنا اليوم خبر الإسكان، وبالتالي مع يعني توقيع اتفاقيات لبناء وحدات سكنية إضافية، أعتقد هناك قطاعات كبيرة تتأثر بهذا الشيء، ومن ضمنها يعني المواد البناء والقطاعات الأساسية يعني بشكل أساسي.
1: يعني أرامكو رغم أنه التصحيح بأسواق النفط، أنت لا ترى المزيد من التصحيح الإضافي القوي على أسعار النفط برأيك، وأصلا ممكن أن يعوض بزيادة الإنتاج؟
0: تماما صحيح، أعتقد أنه العالم آخر 3 شهور أو شهرين وشوي تقريبا استنفذ جزء كبير من المخزونات الاستراتيجية، وبالتالي عملية إعادة البناء سوف تأخذ وقت. أيضا الطلب العادي اللي هو موجود بشكل يعني يومي، أعتقد هذا أيضا سوف يجعل أسعار البترول مع العلم من الصعب توقعها، لأن أنا أعتقد أنه بالمتوسط ل 2026 و 2027 يعني قريب من المستويات الحالية. يمكن
1: هل الاتفاق الحالي يلي هو مذكرة تفاهم قبل الاتفاق النهائي، هل برأيك يكفي يعني تهدئة مخاوف المستثمر الأجنبي بالدخول إلى أسواق المنطقة أستاذ عبد الله، أم سوف ننتظر المزيد من الوقت؟
0: أعتقد المستثمر الأجنبي موجود في السوق السعودي من فترة طويلة، يمكن
1: صحيح بس زيادة مراكز اليوم أو أخذ مراكز جديدة،
0: وحتى زيادة مراكز إذا تتابعين إحصاءات تداول الأسبوع الماضي المستثمر الأجنبي اشترى بصافي مشتريات ما يقارب المليارين ريال، وبالتالي هناك إقبال جيد على يعني من المستثمر الأجنبي. ما في شك أعتقد أنه توقيع اتفاق نهائي قد يجعل الوجود هذا أكبر. لا ننسى أيضا أن عندنا يعني محفزات أخرى من يمكن من ضمنها ناقشناها على نهاية العام الماضي، وهي عملية رفع نسب تملك الأجانب في الشركات المدرجة أو اللي يسمونها FLOs، وهذه أعتقد سوف تزخم كبير جدا للسوق السعودي بالمؤشرات الاسترشادية العالمية، وأيضا للمستثمرين الأجانب بشكل عام.
1: شكرا لك عبد الله الحامد خبير أسواق مالية.
0: أهلا وسهلا.
1: وقفة مع فاصل نتابع من بعده في جرس الإغلاق. رئيس الفيدرالي الجديد كيفن وورش يواجه اختبار مبكر وسط ضغوط ترامب ومخاوف التضخم.

0: الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم

0: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
1: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
2: أهلا بكم من جديد. في ردود الأفعال العالمية رحب عدد كبير من المسؤولين في الاتفاق الأوروبي بالاتفاق بين أمريكا وإيران، وعلى رأسهم رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس المركز الأوروبي، أو رئيسة المفوضية ورئيسة المركز الأوروبي.

في الولايات المتحدة يواجه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وورش اختبارا حاسما بعد أسابيع قليلة من توليه المنصب، مع عودة التضخم للارتفاع بأسرع وتيرة في 3 سنوات وتصاعد الخلافات داخل البنك المركزي بشأن مسار السياسة النقدية. ورغم التوقعات بأن يبقي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع عند نطاق 3.5 إلى 3.75%، فإن اهتمام الأسواق سينصب على أول مؤتمر صحفي لوورش وبيان البنك وتوقعاته الاقتصادية، بحثا عن مؤشرات حول ما إذا كان الفيدرالي سيعود إلى نهج أكثر تشددا لمواجهة التضخم. وتزداد حساسية الموقف مع ضغوط الرئيس ترامب لخفض الفائدة في وقت يراهن فيه المستثمرون على احتمال رفعها بحلول ديسمبر بعد ارتفاع أسعار الطاقة بفعل حرب إيران، وتشدد المخاوف من استمرار التضخم فوق هدف الفيدرالي البالغ 2%.

وفي تعاملات وول ستريت، تواصل أسهم سبيس إكس ارتفاعها في تداولات ما قبل افتتاح السوق بعد أول ظهور قوي لها في البورصة يوم الجمعة، والذي دفع القيمة السوقية للشركة إلى فوق تريليوني دولار عقب طرح عام أولي تاريخي جمع 75 مليار دولار. وصعد السهم بما يصل إلى 7.7% إلى 173 دولار، متجها لتمديد المكاسب بعد ارتفاعه ب 19% في أول جلسة. وينتظر أو ينظر إلى الأداء القوي للطرح باعتباره دعما لموجة تفاؤل في قطاع الذكاء الاصطناعي، خاصة بعد استحواذ سبيس إكس في وقت سابق من العام على شركة إكس أي آي التابعة لإيلون ماسك. نظرة على سهم يعني إغلاق سبيس إكس، أغلق السهم عند هذه المستويات 160، سعر الآي بي أو كان 135. مرة أخرى نظرة على العقود الآجلة، لاحظوا ارتفاعات أسهم التك، عقود الآجلة للناسداك 2% مكاسب. والأسواق الأوروبية أيضا على ارتفاعات قوية، ولكن الفوتسي يمحي الآن معظم المكاسب، ارتفاعات ب 0.1%.

0: للمزيد معي كارينا كامل مراسلة العربية بزنس. أهلا بك كارينا، دعينا نبدأ من أسباب التحول في بورصة لندن.
1: ربما عدة عوامل تميز سوق لندن مقارنة بالبورصات الأوروبية وطبعا أيضا الأسواق العالمية بشكل عام التي ارتفعت. المكاسب منذ الصباح كانت محدودة في بريطانيا مقارنة بالدول الأوروبية، أولا لأنه طبعا لدينا بي بي وشال أسهم لها ثقل كبير في سوق لندن، وهي يعني لم ترتفع بالعكس تراجعت اليوم مع تراجع أسعار النفط، في المقابل أداء قوي لشركات السيارات وشركات الطيران إير فرانس، كي إل إم، لوفتانزا مدرجة في البورصات الأوروبية دعمت الأسواق الأوروبية على حساب ربما السوق البريطاني. نضيف إلى ذلك أيضا الجنيه الاسترليني. الجنيه الاسترليني مع تراجع الدولار، الدولار اليوم يتراجع مقابل سلم من العملات، ويعني الجنيه الاسترليني ارتفع مقابل الدولار الأمريكي، وقوة الاسترليني أيضا من العوامل التي عادة ما تكون ضاغطة على بورصة لندن، علاقة عكسية نوعا ما، لأنه طبعا أغلب الشركات المدرجة في بورصة لندن هي شركات مصدرة، فبالتالي العملة أو قوة العملة تكون عامل سلبي بالنسبة لها. ولكن دعيني أشير أيضا إلى أن الأسواق الأمريكية والعقود الأجلة لا تشير إلى بداية قوية. أنت ذكرت سهم سبيس أكس الذي يرتفع بوضوح في بداية التداول، ولكن أيضا معه مكاسب لأسهم تكنولوجية أخرى، فمثلا مايكرون السهم يرتفع بحوالي 7%، إنفيديا ارتفع 2%، لدينا مكاسب أيضا على شركات أخرى، مارفل السهم يرتفع بحوالي 4.6%، إنتل أيضا تحقق مكاسب بأكثر من 2.5%. أخيرا نفس القطاعات التي استفادت في أوروبا يبدو أنها تستفيد أمريكيا، بري ماركت، يونايتد إيرلاينز مكاسب قوية بنحو 5%، دلتا ايرلاينز، امريكان ايرلاينز مكاسب قويه هناك ايضا، واخيرا شيفرون، اكسون موبيل، اوكسيدنتال، كونوكو فيليبس، كلها تحقق بعض التراجع عليهم ولكن ايجابيه بالنسبه لعقود وول ستريت الاجله.
0: كارينا دعينا نتوقف بعض الشيء عند اسيا صباح اليوم التي ايضا سجلت ارتفاعات قويه. من هي الاسهم التي دعمت؟ يعني اليوم مؤشر النيكي يصل الى مستويات قياسيه جديده.
1: تماما، والمكاسب كانت تقريبا 5% لمؤشر نيكي، وكوريا الجنوبية مكاسب قياسية أيضا. الكوسبي في كوريا الجنوبية يعني مؤشر قد نقول قاس لنا إلى حد كبير مزاج المستثمرين حول العالم، وحقق مكاسب قياسية في الفترة القليلة الأخيرة مدعوم بأسهم التكنولوجيا. لا ننسى أنه يعني هذه أيضا كانت فرصة للأسواق الآسيوية، هي تفاعلت أكيد مع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، ولكن أيضا أسهم التكنولوجيا الآسيوية تفاعلت مع إدراج سبيس إكس يوم الجمعة في الولايات المتحدة. دعيني سريعا أيضا قبل أن يدهمنا الوقت لا أشير إلى كل ما يعني ما ننظر إليه لاحقا اليوم واليومين القادمين، قمة الجي 7 المنعقدة في أفيون ليبان، لأنه يبدو أنه هناك العديد من العناوين المهمة جدا التي من الممكن أن تؤثر على الأسواق. أولا فرنسا وبريطانيا تقول على لسان ماكرون وستارمر أنها مستعدة لإرسال عناصر عسكرية بحرية إلى مضيق هرمز لضمان عودة الملاحة إلى هذه المنطقة، وماكرون يقول أنه هو ينضم وسيقود هذه المهمة مع القوات البريطانية. ستارمر تحدث صباحا وأنه من الممكن أن يتم إرسال هذه العناصر في غضون يومين أو ثلاثة أيام إذا لزم الأمر لإعادة فتح المضيق.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: العربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
4: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
3: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
4: أفاد مراسل العربية عن سماع دوري إطلاق مضادات هوائية.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: الثالثة مساء بتوقيت الرياض، الثانية عشرة بتوقيت غرينتش. عناوين الأخبار من العربية FM أقرأها عليكم أنا هناء عوني. رئيس وزراء باكستان يؤكد أن الاتفاق بين أمريكا وإيران خطوة تاريخية نحو السلام، ووزير الخارجية الباكستانية تطلع إلى التوقيع الرسمي في 19 من الشهر الجاري في جنيف،

ويشكر دعم السعودية وقطر وتركيا ومصر والأمم المتحدة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إنه من المقرر إجراء زيارات لدول بالمنطقة قبل توقيع الاتفاق مع أمريكا في سويسرا. وزير الخارجية السعودي يعرب عن تطلع المملكة إلى تحقيق سلام يعزز أمن المنطقة والعالم، ويعبر لنظيره الإيراني خلال اتصال هاتفي عن الترحيب ببدء مفاوضات تفصيلية للتوصل إلى اتفاق دائم. أمين عام مجلس التعاون يأمل في التوصل لتفاهمات إقليمية تضمن أمن والاستقرار بالمنطقة. الخارجية السعودية تؤكد أهمية استعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، وتثمن جهود الوساطة التي قامت بها باكستان وقطر. وكالة الأنباء الفرنسية تنقل عن مصدر دبلوماسي بعقد مباحثة تمهيدية بين أمريكا وإيران في الدوحة قبل توقيع الاتفاق. الرئيس اللبناني يثمن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية ويقول إنها تضمنت احتراماً للخصوصية اللبنانية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يشدد على أن احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه جزء من الاتفاق مع أمريكا. الصين تأمل في أن تلتزم جميع الأطراف بخيار السلام عبر الحوار والمفاوضات. ماكرون يؤكد أن البعثة البحرية الدولية التي أطلقتها باريس ولندن مستعدة لدعم فتح مضيق هرمز. وزير خارجية فرنسا يقول إنه يجب أن يخضع برنامج إيران النووي والصاروخي للرقابة والتنظيم. وزير خارجية ألمانيا يقول إنه يجب ألا تشكل إيران تهديداً بعد الآن. رئيسة المفوضية الأوروبية تقول إنه لا يمكن أن يتحقق السلام في الشرق الأوسط مع اشتعال لبنان. القناة الثانية عشرة الإسرائيلية تنقل عن مسؤولين أن إسرائيل غير مطالبة بالانسحاب من جنوب لبنان. وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بمهاجمة إيران بكل قوة إذا هاجمت إسرائيل على خلفية الأحداث في لبنان، ويضيف أن نتنياهو أوضح لترامب أنه لن يحدث انسحاب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة. الجيش اللبناني يؤكد ضرورة تريث الأهالي في العودة إلى البلدات الحدودية الجنوبية. وفي أخبارنا الاقتصادية، ترامب يغادر واشنطن إلى فرنسا لحضور قمة مجموعة السبعة. تراجع أسعار النفط بأكثر من 5% بعد إعلان الاتفاق بين أمريكا وإيران. الذهب يوسع مكاسبه إلى 3% ليسجل 4,343 دولاراً للأونصة. رويترز تفيد بعبور ناقلة غاز طبيعي مسال مضيق هرمز بعد الاتفاق بين أمريكا وإيران. السعودية والصين تعززان شراكتهما في الإسكان بمشاريع تتجاوز 1.9 مليار ريال. وفي أخبار الرياضة، المنتخب السعودي يستهل مشواره في كأس العالم بمواجهة الأوروغواي في تمام 1 صباحا. مدرب السعودية يؤكد أن المنتخب يملك من الإيمان والطموح ما يكفي لمقارعة أقوى المنتخبات. وفي المجموعة الثامنة أيضا، إسبانيا تلعب الليلة مع الرأس الأخضر في 7 مساء. المنتخب المصري في لقاء قوي أمام بلجيكا الليلة ضمن منافسات المجموعة 7. في المجموعة 5، كوت ديفوار تفوز على الإكوادور بهدف دون رد. وألمانيا تلحق هزيمة مدوية بمنتخب كوراساو بسباعية مقابل هدف. منتخب اليابان يخطف تعادلا مثيرا من هولندا بنتيجة 2-2 في إطار المجموعة 6. وفي هذه المجموعة أيضا، السويد تمطر شباك تونس بخماسية مقابل 1. نهاية العناوين، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: ملاعب. في الملاعب الكثير

0: من التفاصيل، صيحات الجماهير، وأفكار المدربين، ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
1: تحليل. يعني أنت تتكلم فنياً.
2: القدسية المفروض الأول.
3: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
1: وش أسوي أنا اللي سجل؟
0: وأقلام الصحفيين.
4: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسيت.
5: إذا تم رفض احتجاج نادي.
0: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
6: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصتي إكسبو.
0: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM. كل 4 سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هذا.
7: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
0: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
8: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار. الله.
0: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
9: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
10: ملاعب مع فيصل الجفن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في ملاعب على إذاعتكم العربية FM، برنامجكم اليومي يأتيكم من الأحد حتى الخميس، ملاعب في المونديال والمخصص لتغطية كأس العالم وجميع الأخبار المتداولة وما يخص ما يحصل هناك في أمريكا وكندا والمكسيك. شركائي في حلقة اليوم عبد الرحمن الجمازي من الرياض ومساعد العمري من جدة. أبو عبد العزيز مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور يا أبو محمد، أرحب فيك، أرحب في مشاهدي ومستمعي برنامج ملاعب في المونديال، الاستثناء البرنامج في مونديال العالمي في كأس العالم. أرحب أيضا بزميلي العزيز مساعد العمري، وإن شاء الله نقدم حلقة تليق بالمشاهد والمستمع
0: بإذن الله. مساعد العمري مساك الله بالخير.
2: مساء الخير أبو محمد عليك وعلى مشاهدي ومستمعي العربية في مونديال العالم، مع مساء الخير على الزميل العزيز أبو عبد العزيز وعلى كل من يتابعنا في هذه الأوقات.
0: حياكم الله. اليوم المنتخب السعودي بمشيئة الله تعالى تبدأ مسيرته في كأس العالم، الذي نتمنى بمشيئة الله تعالى أن تكون أكثر من 3 مباريات. هو في المجموعات هيلعب 3 مباريات ومؤهل، نقول بتفاؤلنا أولا وبالثقة بالله أولا وتفاؤلنا ثانيا وحرصنا على أن نكون إن شاء الله في الأدوار المتقدمة. إن شاء الله نقول إحنا في هالمونديال مو بس 3 مباريات، أكثر من 3 مباريات. أول هذه المباريات راح تكون اليوم إن شاء الله الساعة 1 بفجرة بتوقيت السعودية مع الأوروغواي، ومن بعدها راح نلعب المباراة الثانية مع إسبانيا راح تكون إن شاء الله 7 مساء، ومن ثم نلعب مع الرأس الأخضر المباراة الأخيرة 3 صباحا. اليوم السعودية مع الأوروغواي افتتاح مونديال أمريكا، واجه الأوروغواي بعض المشاكل، تأخر بالوصول أمس إلى أمريكا بمشكلة الطيران أعتقد أو السماح بالدخول لهم في إلى أمريكا، لكن إن شاء الله نتمنى أنها يكون لها تأثير السلبي على المنتخب الأوروغواي ويساعدنا كمنتخب سعودي. أمس الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة زار المعسكر في ميامي قبل مواجهة المنتخب الأوروغواي في مستهل مشوار المنتخبين بكأس العالم، وحضر الوزير

0: إلى المعسكر والتقى اللاعبين وتحدث معهم، وكان برفقته ياسر المسح الدونيس. فرض مدرب المنتخب فجر اليوم الاثنين اختبارات خاصة بها حراس المرمى والأجنحة ضمن استعداد لأخذ المواجهات الليلة على ملعب هارد روك في ميامي. المدرب اليوناني ركز خلال الحصة التدريبية الأخيرة على رفع جاهزية اللاعبين في الجوانب التخصصية، حيث أخذ حراس المرمى تدريبات مكثفة، وفي الجانب الهجومي فرض الجهاز الفني تدريبات إضافية، وكثف دونيس العمل على المهاجمين فراس بريكان وعبد الله حمدان وصالح الشهري عبر تمارين العرضيات والكرات. أيضا صرح مدربنا وقال لنا ننتظر الأوروغواي من أجل الدفاع، بل نريد أن نظهر بثقة داخل الملعب، كل مدرب يبحث عن الفوز ونحن جاهزون لكل السيناريوهات سواء بالضغط أو التنظيم الدفاعي أو صناعة الفرص. لا يمكن التنبؤ بالمستقبل في كرة القدم، سبق أن فزنا على الأرجنتين في المباراة الأولى بالمونديال الماضي لكننا لم نتأهل للدور الثاني. مواجهتنا الليلة مهمة لكن يجب التركيز على كل مباراة على حداه. حللنا المنتخب الأوروغواي جيدا وتركيزنا منصب على هذه المواجهة. الدوري انتهى في نهاية مايو الماضي ولم يكن لدينا الكثير من الوقت، خضنا فقط 12 حصة تدريبية. وحول استبعاد أبو الشمات صالح وزكريا هوساوي قال ليس من الوقت المناسب الحديث عن الأفراد. وعبد العزيز وش يصير اليوم بمشيئة الله تعالى؟
1: شوف زي ما قلت إن شاء الله إحنا نكون متفائلين، لكن على على على الورق يعني أكيد الفارق الفنية تقف لمصلحة منتخب الأوروغواي تجاه المنتخب السعودي، لكن بالأخير هي كرة القدم ما فيها مستحيل، هذا أولا. ثانيا كرة القدم ما فيها أحيانا ما فيها منطق، ممكن يصير الفريق اللي الترشيحات ذاهبة للفريق الآخر تعكس التوقعات وممكن يسوي مفاجأة. المنتخب السعودي كانت له التجربة، يعني التقط من كلام مدرب المنتخب السعودي دونيس أنه بالفعل المنتخب السعودي حقق نتيجة عظيمة وتاريخية أمام بطل كأس العالم في نسخته الماضية أمام الأرجنتين، ومع ذلك لم نتأهل. علشان كذا أنا أقول أنه التعادل مثلا، يعني أنا بحكم أنه في فرص لتأهل في هذه النسخة، أن التعادل مع المنتخب الأوروغواي حتى لو الخسارة مع إسبانيا والفوز على الرأس الأخضر، وإن كان الرأس الأخضر يعني ما هو فريق سهل، بس أنا أقول أنه يعني المونديال ما هو بمباراة هذه، لكنه كل التفاؤل إن شاء الله المنتخب السعودي يحقق نتيجة إيجابية، لأنه ترى النتائج الأخرى حتى المنتخبات الأسيوية يمكن تضغط على المنتخب السعودي، يعني كل النتائج
0: نتائج إيجابية
1: والمنتخب السعودي
0: ما عدا تونس
1: المنتخب السعودي بحكم له باع في هذه البطولة، الجمهور ينظر أنه مسألة المشاركة أو التأهل لكأس العالم لم يعد هو الهدف، الآن نريد أن نأخذ خطوة إلى الأمام. صحيح أن المدرب أيضا فترته قصيرة جدا، ولكن المدرب أيضا هو جاء من الدوري السعودي، لذلك إن شاء الله ما في إشكاليات ولا في، ولم يأخذ فترة طويلة حتى في التعرف.
0: صحيح.
1: أيضا في مؤشرات إيجابية أن المباريات التجريبية اللي خاضها المنتخب السعودي قبل كأس العالم يعني بعثت نوع من الاطمئنان لدى الشارع الرياضي.
0: المدرب المنتخب الأوروغواي مارسيلو بيلسا مدرب المنتخب تحدث أن المنتخب السعودي يملك لاعبين يتمتعون بقدرات فردية عالية، ولا أعتقد أننا سنواجه خصما سهلا بأي حال من الأحوال. أي استنتاج يتعلق بمستوانا أو بجاهزيتنا سيكون بعد نهاية المباراة، سنحاول الهجوم والضغط بأكبر عدد من اللاعبين، في المقابل سنعمل على استعادة الكرة بسرعة وتحقيق الترابط بين ما نفعله عند الاستحواذ وما نفعله دون كرة. هذه الأفكار التي نريد تطبيقها لكن قدرتنا على تنفيذها ترتبط أيضا بطريقة لعب المنتخب المنافس وما يفرض علينا خلال اللقاء. وعن تأخر رحلة المنتخب، قال تأخرت رحلة لم تسبب لنا في أي مشكلة إذا انهينا الجزء الأساسي من تحضيراتنا. وعن جاهزية لاعبي، قال أنه خيمانيز يعاني من مشكلة في الكاحل وانضم إلى التدريبة مساعدة.
2: أبو محمد، أبغى أخذ من تصريح مدرب الأوروغواي وأقول، هو يقول نحن سنفرض أسلوبنا حسب منهجية أداء المنتخب السعودي. كلام مدربين ثقال. اليوم إحنا يجب أن يكون عندنا شعار كده يرسم في غرفة الملابس عنوانه: إن لم تكن الأفضل عليك أن تعرف كيف تتصرف. ما أنت الأفضل؟ نعذرك إمكانيات وفوارق، لكن كيف تتصرف داخل الملعب؟

0: هذا اللي ينتظره مدرب منتخب الأورغواي، لا تخليه يفرض أسلوبه. إذن وين المنطقة التي نستطيع من خلالها أن نمتص شحنات الفريق المنافس؟ لأنه دائما احترام في كرة القدم احترام المنافس تنظيم الخطوط الخلفية. طيب أنا اليوم بلعب مع فريق ثقيل بالمقاييس الفنية، خبراته أعلى، تكوينه الجسماني والعضلي أقوى، يمتلك الحلول، وبالذات الحلول التي رأيناها من مباراة منتخب البرازيل إلى مباراة هولندا واليابان ليلة البارحة، وهو التصويب من خارج المنطقة، وهذه نقطة ضعف الحراسة لدينا. إذن الساتر الأمامي يجب إن لم يستخلص الكرة أن يحجب الرؤية. ما أخليك تأخذ التكنيك. مباراة يا أبو محمد دوافع لعيبتنا عالية، ولكن تقديم المستوى يكون من خلال وسط الملعب وتنظيم وسط الملعب، ومن ثم الارتداد. بالأمس ليلة البارحة اليابان عرف كيف يخطف المباراة من أمام الفريق الهولندي الطواحين الأوروبية اللي قاعدة تلعب كرة شاملة. عرف يلعب على أوقات المباراة، عرف يستنزف مخزونهم البدني. هذه تفاصيل أبو محمد تخليك تخرج زي ما قال أبو عبد العزيز على الأقل بنقطة، إن لم تخطف المباراة كما فعل المنتخب القطري عندما أغلق المساحات الخلفية ووفق حارسه، استطاع في آخر أوقات المباراة أنه يخطف التعادل. هي كذا كأس العالم، احترم المنافس، تسهل المهمة، تكبر فراسك وأنا كذا وأنا لا، لازم تلعب قدام فريق ثقيل. أتفق مع أبو عبد العزيز أنه النقطة تعطينا الجرعة المعنوية للتأهل، مش إن تعطينا المباراة اللي بعدها للتأهل. بالتوفيق للأخير.
1: مباريات المجموعات عادة يكون لها تكنيك، يعني يجي المدرب يقول أنا أحتاج من هذه المباراة كذا، وأحتاج من المباراة الثانية كذا، والمباراة الثالثة كذا حتى أتأهل. لو كنت دونيس مساعد، وش المطلوب من ثلاث مباريات؟ شلون توزعها؟
0: أول شيء أقسم أوقات المباراة.
1: لا ما فهمتني. لما أجي وأقول وش المطلوب من مباراة الأوروغواي، وش مطلوب من مباراة إسبانيا، وش مطلوب من
2: الهدف،
1: وش أسوي هنا، وش أسوي هنا، وش أسوي.
0: لا مظبوط. أنا ألعب في مباراتي الأوروغواي وأسبانيا على أن لا أخسر، وإذا لا سمح الله خسرت أن لا تكون بنتيجة عريضة.
1: صح.
0: شريطة إنه أنا أتفوق على الرأس الأخضر، وهذه الإمكانيات المعقولة. إذا زاد عليها لاعبنا واستطاع أنه يأخذ نقطة من الأورغواي أو يحرج الأورغواي، أو إذا معناته أنه أنا عندي نضج كروي انعكس.
1: ما تعتقد أنه هذا الفكر إذا وصل اللاعبين ممكن يعني يكون انهزامية داخل اللاعبين؟ يعني أنه أنا لو انهزمت ما انهزم، ليش ما يكون في طريقة مختلفة مثلا؟ أنه والله أنا قادر، يعني مثلا كابتن منتخب الأوروغواي يكون المفروض ما نستهين بالمنتخب السعودي، منتخب قوي واللاعبين متطورين والدوري عندهم متطور، إذا هذه الفكرة موجودة عند الأوروغواي ليش ما استغلها؟
0: هذا اللي أنا أبغاه، هذا احترام المنافس لك. شوف إيش يقول، الدوري متطور ولعيبة تطوروا وحققوا نتيجة أمام الأرجنتين. قارينك من 4 سنوات قاعدين يشوفون عنا. لذلك هم محترمينك، احترامهم هذا لك يجب أنت أن تترجم داخل الملعب بالتنظيم. أبو محمد مباريات زي كذا في كأس العالم لا تقبل القسمة على 2 يا أبو محمد، لا يمكن تأخذ النقطة فيها إلا تكون دفعت ثمن النقطة. اليوم أنا لما أقول هذا مو انهزام، هذا احترام للمنافس واحترام لقدراتي. المدرب الواقعي يوصل السيناريو الذي يريد منه النتيجة. أنا اليوم بلعب أمام الأورغواي، أنا أتمنى العلامة الكاملة، لكن شريطة إنه أوقات المباراة دي أنا لو استقبلت، شوف أبو محمد الثقافة اللي أقول لك عليها، لو لا سمح الله استقبلت هدف مبكر، ثقافة اللعيبة عندنا متفاوتة، يروح طالع يبغى يخرج الهدف، يستقبل الثاني والثالث، انتهت المباراة. انتهت، مع إني أقدر أحافظ عليك وألعبك على أوقات المباراة.

0: كما تفعل حتى الفرق في الدوري في الدواري. مش كل الفرق بقيمة فنية متقاربة. اليوم اللي يجي يلعب قدام الأهلي ولا قدام الهلال ياخذ استراتيجية مختلفة عن لما يلعب مع فريق في مستواه. هذا
1: أقل
0: اللي
1: منه.
0: بدي
1: صحيح
0: أوصله.
1: صحيح. وش الاستراتيجية من وجهة نظرك اللي المفروض دونيس يشتغل عليها في الثلاث مباريات هذه؟ يعني مثل بعضهم يقول لك أنا أتعادل مع الأوروغواي، أسلم مباراة إسبانيا، إن سويت نتيجة إيجابية مقبول يعني أحاول، ولكن بأي نتيجة من إسبانيا مهي بحسبة التكنيك الخطة للتأهل للأدوار الثانية، الفوز على الرأس الأخضر. أنت وش ترى؟
2: لا شوف، أكيد أنه كل مباراة أكيد أنه أي لاعب وأي مدرب يطمح للفوز، بس في أحيانا في فوارق إمكانيات، الفوارق الفنية لابد أن أضعها في الاعتبار. أنا أعتقد أنه التعادل، أطمح إلى التعادل مع الأرجواي، وإن حصل أيضا تعادل مع إسبانيا ترى هذه نقطة عظيمة ستكون. الرأس الأخضر برغم الرأس الأخضر برغم أنه ترى مو منتخب سهل،
1: ولا منتخب مخيف
2: يعني
1: أنا تقول لي بالأرقام أنا أفضل منه،
2: بمعنى على الأقل مع الرأس الأخضر بصير رأس برأس إياه، وفي الأخير
1: لا والله أنا أفضل منه. إذا أنا رأس برأس مع الرأس الأخضر أجل قفل دنياي كاملة.
2: لا كوني بدخل،
1: إذا أنا بدخل مع الرأس الأخضر وأنا رأس برأس،
2: لا هذه كرة قدم.
1: لا أنا أقصد الآن على الورق، ولا أدري كرة قدم مختلف، الملعب مختلف الوضع، بس إذا إحنا نتكلم أنا اليوم عن الورق،
2: لابد إني
1: في فرق بيني وبينه.
2: أدخل كل مباراة أوكي، في فرق حتى في
1: على الورق،
2: على الورق لابد إني أنا أدخل كل مثلا مباراة الرأس الأخضر أني أول شيء إني أحترم الفريق المقابل،
1: لأني أنا أحس أبو عبد العزيز انهزامية لما أجي وأقول والله الرأس الأخضر لازم أحترم، هذه مفاهيم خالصين منها، هذه احترام.
2: أنا قلت لك مثلا
1: بس على الورق لا، أنا قاعد أصرف مليارات على الدوري، على اللاعبين، على المنتخبات،
2: صحيح
1: على أشياء كثيرة،
2: صحيح
1: سبع مرات رحت كأس عالم، لازم بعد أحط المنتخب السعودي مكانته.
2: صحيح هذا الكلام، بس احنا نقول لك لا، أنت لما لو يحقق المنتخب السعودي 4 نقاط من 3 مباريات
1: يا سلام،
2: خلاص يضمن التأهل أيضا. صحيح. حتى كثالث.
1: صحيح. أربعة من ثلاث، لا ممكن ثاني،
2: أي ممكن
1: ثاني
2: يعني، على
1: يعني إذا أنا أخذت رأس الأخضر مثلا وممكن الأوروغواي يخسر من إسبانيا، أنا ممكن
2: يعني ستكون على الأقل عملية التأهل مضمونة، وهذا يكون هدف مهم وخطوة ترى مهمة جدا للمنتخب السعودي.
1: طيب.
2: يعني من عام 94 هو تأهل في أول مشاركة له، من بعدها
1: وهي أفضل مشاركة
2: من بعدها ما سوى شيء. يعني مونديال 2002 كان محبط،
1: قبلها 98
2: ايضا في في 2000 في 2022 كان الفوز على الارجنتين، بس لان البدايه كانت سعيده والنهايه كانت سيئه.
1: طيب احنا عندنا مشكله مع اللاعب السعودي، دائما نقول انه اللاعب السعودي يفاجئك اوقات، مثلا مباريات ما تعتقد انه يسوي
3: صحيح،
1: مباريات تجي أسهل أنه لاعب ممكن تكون نسوي نتائج إيجابية ويطلع العكس. يعني مثلا آخر مثال، ما بقول لك هو المثال الوحيد، آخر مثال الأرجنتين قدموا مستوى عالي من الحارس للمهاجم وما يمر من مراكز ولاعبين وأسماء، كلهم قدموا مباراة كبيرة. مباراة اللي بعدها كانت مع
2: بولندا،
1: منتخب لا يقارن حتى بالمنتخب السعودي كأرقام وتاريخ، مع ذلك خسرت مباراة بشكل عجيب. تصفية كأس العالم تلعب مع منتخبات كبيرة، اليابان، أستراليا، تقدم مباريات زينة، مع إندونيسيا تخسر وقس عليها يعني. فهو مشكلة أنا عندي باللاعب السعودي هنا، وشلون أنا أتعامل معه.
2: هذه أنا أعتقد أنه لها دور في الجهاز الإداري من ناحية أنه تحفيز اللاعبين. شوف عادة
1: التحفيز، والله ما في لاعب بالعالم حفز مثل السعودي.
2: لا عادة شوف البطولات الكبرى اللي تحظى باهتمام العالم كله، عادة يعطيك اللاعب أقصى ما عنده. هذه ترى عامل يعني مطمئن لنا على الأقل. شوف مباراة الأرجنتين ما نقول لك لها ظروف، أكيد إن شفنا حنا مباراة عظيمة.
1: أنا وعندي غير الأرجنتين واجد.
2: لا
1: مباراة بلجيكا 94
2: الانخفاض،
1: مباريات لعبناها في على مدى سواء بطولات آسيوية أو كأس عالم أو تصفيات.
2: نزول
1: مباراتنا مع إيران في وجود 100,000 مشجع في ملعب إيران اللي كان بعبع ذيك الأيام، بوجود أحمدي نجاد رئيس إيران، وقدمنا مباراة.
2: حتى مباراة اللي أقصد إنه مباراة بولندا كان لها ظروف الخاصة. أول شيء أنه كان فيه ضربة جزاء ضاعها سالم الدوسري، وهذه أثرت على الفريق. أيضا في نقطة ثانية، في إصابات، سلمان الفرج كان تعرض للإصابة، أيضا سالم ياسر الشهراني تعرض للإصابة مباراة الأرجنتين، فكان

0: فكان طيب. لها ظروفها، لكن طيب. إن شاء الله نقول الأمل، أنا أتمنى إن شاء الله أن نكون على خطى على الأقل منتخبات سواء الأسوية أو العربية طيب. الشقيقة، نكون على خطاها على الأقل، وأن تكون إن شاء الله مباراة تونس خارج القياسات كلها.
1: طيب، التفصيل المشاركات حسب النسخ الماضية للمنتخب السعودي في 94 في الولايات المتحدة ذهبنا إلى دور 16، مباريات كانت أربع، فزنا في مباراتين، تعادلنا لم نتعادل في أي مباراة، وخسرنا ثنتين، سجلنا 5 أهداف واستقبلنا 6 أهداف. مشاركة كانت فخمة أنا بالنسبة لي كأول مشاركة، يعني أرقامها وإلى اليوم أنا أشوف القناة الرياضية مشكورين يعيدون المباريات 94.
2: صحيح.
1: فكان في فرصة أني تابعت مباراة السعودية وهولندا، صراحة منتخب كان كبير قوي يعني،
0: تحس انه ند كان ند،
1: مع العلم انه نفس ظروف المنتخب الحالي، المدرب جاهم قبل كاس العالم سولاريا الارجنتيني، دونيس جاء قبل كاس العالم، فهي الان لا احد يعتذر في سالفه انه المدرب جديد او قديم او تو يجي او تو ما يجي، اللاعب اذا بغى يلعب يلعب،
0: لا بالعكس مع الفرق بعد المدرب الارجنتيني ما كان يعرف اي
1: ما كان احد يعرفه،
0: اي ولا كان
1: قصته انه كان الملك فهد الله يرحمه طلب باتصال مع رئيس دولة الأرجنتين، وكان قبلها مدرب كبير اللي كان يدرب المنتخب، بس كان لا فلسفة، خافوا منها المسؤولين أنه ممكن الفلسفة هذه الفنية اللي بيلعبها واختيارات بعض الأسماء ممكن أنها تأتي بالضرر على المنتخب، فتدخلوا في آخر لحظة وطلب منه أنه يرشح له مدرب رئيس الأرجنتين، فرشح له سولاري، وفعلا كانت تجربة ناجحة. طيب، البطولة اللي بعدها 98 كانت في فرنسا، خرجنا من دور المجموعات، لعبنا 3 مباريات، فوز 1 وخسارتين، سجلنا هدفين واستقبلنا 7. في 2002 كوريا واليابان من دور المجموعات، أنا ودي المركز والدور خلاص ما في إلا هذيك دور 16، ما ودي أضيق صدورنا كلها، يعني طلعنا من دور المجموعات. اليابان لعبنا 3 مباريات، خسرنا 3-0 تسجيل 12 علينا. طبعا واحدة من الكاسوة اللي بعدها دخل فيها تدخل حكومي بتشكيل فرقة لتطوير لجنة لتطوير برئاسة المغفور للأمير عبد المجيد. طيب، اللي بعدها ألمانيا 2006، لعبنا 3، تعادلنا 1 وخسرنا 2، سجلنا هدفين واستقبلنا 7. 2018 لعبنا 3، تعادل 1 وخسارتين، نفس الأرقام، سجلنا هدفين واستقبلنا 7. قطر مونديال 2022 فزنا 1 وخسرنا 2، سجلنا 3 واستقبلنا 5. إذا بتشوف هذا التسلسل يا أبو عبد العزيز الأستاذ مساعد في البطولات، يعني أنت تشوف بعض المنتخبات تلقى فيه تصاعد، يعني كتصاعد خبرة، تصاعد نتائج، تصاعد، إحنا لا تصاعد ولا يحزنون، يعني كل النتائج واحدة.
2: لا، أنا بأخذ التغير الفني أبغى أخذ من المونديال الأخير، مونديال قطر.
1: أي.
2: في مونديال قطر، أي نعم، خرجنا من دور المجموعات لكن لنا شكل في الملعب.
1: صحيح.
2: وإن كنت أتفق معك في أنه كنا نستطيع أن نتأهل، ولكن لأنه إحنا الثقافة اللي أنا أتكلم عليها، الجرعة المعنوية العالية جدا اللي أخذناها أمام الأرجنتين دفعنا ثمنها في اللقاءين اللي بعدها. أنا أشوف أن الثقافة قاعدة تكبر وتنمو عند اللاعب السعودي. أنا أتوقع في هذه النسخة من المونديال رغم صعوبة المجموعة إلا أن اللاعب عندنا أكثر خبرة وأكثر نضجا وأكثر احتكاكا. اليوم رهبة البدايات، هؤلاء اللاعب اللي عندنا اليوم لعبوا قدام نجوم العالم، الماركة، بنزيما، رونالدو، بروزوفيتش، لا لا لا لا لا، الوضع مختلف على النواحي النفسية. أنا أتكلم على النواحي التنظيمية اللي هي عقلية النظام والانضباط. اليوم أنا إذا لعبت هذه النسخة بتنظيم عالي وبعقلية النظام والانضباط، أنا رح أروح بعيد في المجموعة، لأنه المجموعة دي اللي أنا ألعب فيها مجموعة إذا ما سجلت هدف سبق مع الوقت تعطيك مساحات مؤثرة، تعطيك مساحات خلفية، هتطلع هي هتطلع
0: شكل ضغط عليهم،
2: حتى هم تحت ضغط وحرج من الجماهير وقيمتهم الفنية في أنديتهم العالمية. أنا هنا أستطيع أن ألعب المباراة.

0: ترى بعقل ابداها صح وانهيها صح. هذا اللي لازم يكون عندنا في ثقافة لاعبنا، وكمان يساعدهم المدرب من خلال التنظيم في تقسيمة الملعب. اليوم انا لو لعبت يا ابو محمد، والله علم ان ندرسه في الدورات اسمه اوقات المباراة، لازم انت تعرف كمدرب ماذا تريد من اوقات المباراة، ثم بعد ذلك تصل الى لعيبتك ماذا اريد من اوقات المباراة. النصف ساعة الاولى ألا أستقبل هدفاً وأستنزف المنافس على المستوى الذهني والعصبي، الثلث الأوسط من عمر المباراة أبدأ التحضير لعملية الخروج من ملعبي، الثلث الأخير من عمر المباراة أبدأ بالأداء التكتيكي كيف أنا أخطف هدف في المباراة.
1: طيب هذه إذا أنتم مثلا تأخذونها كعلم مثلا في التدريب، هنا في حالة أنه أنت اللي تسير المباراة، ولا إذا كان الفريق المقابل أقوى منك هل تملك أنك تسير المباراة بهذا الشكل؟
0: أملك عقلية النظام والانضباط، أوعز للعيبتي يا شباب إحنا نلعب مع فريق كويس وثقيل بس مو صعب، إحنا اليوم إذا عرفنا كيف نستنزفه، إذا عرفنا كيف نحجب الرؤية، إذا عرفنا أن لا نجعل البناء الهجومي يكتمل. إيش معنى يكتمل؟ أنت تقدر تبني هجمة لكن أنا ما أخلي الهجمة تكتمل، البناء الهجومي لازم له بناء هجمة، تطوير هجمة، زيادة عددية، فينش. إذن أربع مراحل في بناء الهجمة، أنا يجب أنه في المرحلتين الأخيرة أن أبطل هذا الشيء. هذا عمل شغل مدربين، وأنا متأكد أنه لعيبتنا مع الشغف اللي عندهم للتأهل أنهم حيساعدوا مدربهم. أنا اليوم عندي حلول في الثلث الأمامي، عندي سالم، عندي مصعب، عندي أبو الشمات وسرعة الاختراق، أقدر إذا أنا نجحت أني أعطيهم الجرعة المعنوية. إيش هي الجرعة المعنوية؟ أني ما أستقبل هدف. عدم استقبالك، أنا ليش رحت مع أبو عبد العزيز في البداية؟ عدم استقبالنا هدف هذا يخلينا نحن نلعب التسعين دقيقة وممكن أبو محمد طيب. نحتفل اليوم أنا وإنت نحتفل بالعلامة الكاملة.
1: لو لو لو لو قلت لك عطني ال 11 تقدر تشكل لي المنتخب؟ يعني في 11 لاعب أنت مؤمن إنهم هم الأحق بالتمثيل؟
0: أنا في عندي عمود فقري مؤمن به.
1: إيه.
0: عندي عمود فقري. أنا مؤمن إنه العويس، تنبكتي، كنو، مصعب، سالم، البريكان، هذول لعيبة خبرات ولعيبة حلول.
1: طيب.
0: بعد كذا إيش بلعب أنا؟ هل ألعب متعب؟ طبعا عندي سعود خبرة في اليمين، هل ألعب أبو الشامات تحت المهاجم؟ هل ألعب؟ هذه كلها أنا أسميها حشوة تدخل في الفريق اللي انت تبغى، بس في العمود الفقري اذا لاعب الخبرات يجب ان يكون متماسك واللعيبه لعبوا كثير مع بعض. فلما اشوف مصعب وذكائه، واشوف كنو وخبراته، واشوف سالم وامكان مهاراته، واشوف فراس وتمركزه، واشوف تنبكتي وعقليه الاستخلاص، واشوف وراهم حارس يستطيع ان يوجه هذه المنظومه، صدقني يا ابو محمد والله مو صعب التاهل، والله مو صعب، بس العقل أهم شيء نبدأها صح.
1: في مقولة قبل ما أقفل ملف المنتخب السعودي يقول في طريقة تفكيرنا دائما إحنا ما نفكر باليوم نفكر ببكرة، يعني يقول بدل ما تقول أبغى تأهل فكر اليوم شلون تخلص نفسك من هذه المباراة، يعني يلعب كل مباراة
0: صحيح.
1: مباراة بوقتها صحيح. يعني لو كانت بهذه العقلية كانت الأمور أسهل علينا
2: بالضبط.
1: في كثير من التجارب السابقة سواء كانت في كوس عالم ماضية أو بطولات.
2: بالضبط أتفق مع هذا الكلام، أتعامل مع كل مباراة بمنهى عن المباراة اللي تليها، تفكيري يكون كامل فيها مصاب. شوف المنتخب السعودي عنده إرث كبير، أول شيء كفريق آسوي كمنتخب آسوي لصولاته وجولاته، ثانيا عنده إرث في كاس العالم من خلال تأهله المتكرر. أيضا حنا نقول دائما نقول أن الدوري السعودي الآن من يصنف من أقوى، يعني على الأقل دخل قائمة أقوى دوريات في العالم، وفي احتكاك اللي تكلم عنها أبو عبد العزيز لخمس ساعات أنه في احتكاك، يعني الرهبة غير موجودة في اللاعب السعودي، عنده احتكاك مع لاعبين عالميين كبار، هذه لا تجدها مثلا في منتخبات أخرى.
0: صحيح.
2: اللي خاصة يصير جل لاعبيهم من

0: الدوريات المحلية
1: اللي
0: مثلا منتخب الأردن، هل هو مثلا إذا هو لاعبين من الدوري المحلي تجد عندهم الرهبة غير موجودة في اللاعب السعودي، لأن السعودي أكثر
2: احتكاك،
0: أكثر احتكاك.
1: هذا الكلام كل صحيح.
0: كل هذه الأشياء يفترض أنها تكون محفزة لنا، ولو لا سمح الله حتى لو خسرنا اليوم بالمباراة ما تعني أنها تكون نهائيا، لأن في فرص التأهل الآن بالنظام الجديد في هذه النسخة متاحة. طيب. حتى لو خسرنا
2: أذكر بمباراة اليوم راح تكون إسبانيا مع الرأس الأخضر، هم في مجموعة المنتخب السعودي راح يلعبون الساعة 7 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وبلجيكا مع مصر في 10 مساء، ومباراتنا مع الأورغواي كما سلفنا في 1 فجرا، وإيران مع نيوزيلندا في 4 بالتوقيت السعودي. طبعا بلجيكا ومصر وإيران ونيوزيلندا مجموعة، وإسبانيا والرأس الأخضر والسعودية والأورغواي مجموعة أخرى. نتائج مباريات الأمس، ألمانيا تعيد ذكرى الفوز 7 على البرازيل، لكن هذه المرة مع كوراساو. هو صدق انها جزيره صغيره، انا شفتها
0: تابعه لهولندا هي اصلا،
2: بس يلا تشوفها بالعين المجرده يعني، يقول عدد سكانها 150,000 يعني،
0: وهذه من انا اللي قرات عنها 180
2: او 180 وصغيره مره، وهذا اللي جعل بعض رؤساء الاتحادات يغضبون من الفيفا انه انت قاعد تجيب لنا منتخبات ليس لديها خبره تضعف كاس العالم.
0: بالضبط، يعني انت يمكن لو ما في مباراه امس، لو قلت لك
2: وانتقى ما حد يعرفه
0: كرساو ممكن ما تدش كرساو،
2: أتفق معك.
0: يعني في الأخير أنا أقول أنه دخول الكثير من المنتخبات اللي يمكن ما لها أي تاريخ في كرة القدم، أكيد أنه في دور المجموعات أنه أضعفت على الأقل من القيمة الفنية اللي فيه. هناك من يرى أنه هذه نظرة تجارية بحتة،
2: اقتصادية بحتة،
0: وهذه عد فيها أقوال كثيرة.
2: طبعا حبيبنا أحمد اللي ما يفوت شيء ما شاء الله عليه، هو شاف المباراة، ما تفوت هاي مباراة، ويرى أنه هذا احترام اللي عمله قبل ما يكون متعة ويشكر عليه. فيقول اللي بيشوف النتيجة يعتقد أنه الفريق كرساو ده منتخب كرساو منتخب سيء، هو فعليا قدم أول 20 دقيقة أو 25 دقيقة مباراة كويسة،
0: مباراة عظيمة. أنا شايف مباراة كاملة، مباراة عظيمة. بداية
2: في البداية ولا شايف ملخص؟
0: لا شايف. أنا شوف
2: ما راح نشكرك سيح
0: كل مباريات كاس العالم يمكن اللي تجي الساعة 7-8 هذه اللي ما تمكن منها، ولا خلاص مسنتر عليها يعني.
2: فيقول ان انت 1-1 حتى جاء ضربة الجزاء اللي يرون انه هو اللي اربك المنتخب، ففرطة السبحة زي ما يقولون، وانتهت بالنتيجة الكبيرة. مباراة الاخرى كوتو ديفوار ينتصر 1-0 على الاكوادور، والمباريات القادمة المانيا مع كوتو ديفوار والاكوادور مع كوراسو، هذه نفس المجموعة. الاقرب انه طيب ما نستعجل. المجموعة السادسة السويد ينتصر للأسف نتيجة مخيبة للأمال 5 لهدف على منتخب تونس، وهولندا مع المنتخب الآسيوي المشرف اليابان يستطيع التعادل معه بهدفين لهدفين، والأفضلية بأجزاء كبيرة من المباراة كانت المنتخب الياباني. يعني أخفى المنتخب الهولندي في هذه المباراة وإن كان هو لاحق بالفوز. نتائجنا كما أسلفنا الآسيوية مميزة، منتخبات الآسيوية
0: جدا،
2: وحتى المنتخبات العربية المغرب وقطر مع المنتخبات أوروبية تنتهي، لا آسف، مع البرازيل تنتهي بالتعادل، ومع منتخب سويسرا قطر تنتهي بالتعادل. اليوم إن شاء الله يكملها السعودية بتقديم نتيجة إيجابية. وش تابعت يا مساعد من المباريات هذه؟
1: معظم المباريات اللي انت ذكرتها. انا تابعت مباراة اليابان ليلة البارحة مع هولندا، وتابعت بشغف وحب، فضول وحب اعتزاز وحب فخر، تابعت مباراة المنتخب المغربي مع المنتخب البرازيلي. أقول لأحمد حبيبنا، ألمانيا هي ألمانيا. ألمانيا أمام البرازيل، ألمانيا أمام كروسوان،
2: ألمانيا 2022 ما كانوا ألمانيا.
1: لا ألمانيا، أنا أتكلم عن المنتخب الألماني، عقليته، عقلية التكنيك اللي أنت تفضلت ذكرتها أبو محمد، هم يعرفون أنه لا يمتلكون المهارة،

ولكن يمتلكون التكنيك العالي، استقبال الكرة، تمرير الكرة، التحرك بدون كرة. هذا أصعب ما في كرة القدم، أصعب ما فيها هو الثلاث الجمل دي اللي أنا قلتها. شفت أنا البارح وأثني على كلامك 100% أخفى المنتخب الهولندي، ولم يستطيع منتخب هولندا أن يخترق السواتر الدفاعية إلا بالتصويبة من خارج المنطقة. كل المحاولات التي من داخل الصندوق

0: احنا لما نقول الهجمة المرتدة علم، لأنها تنص على ما يلي: ثلاثة لعيبة مع السرعة يصنعون هجمة ويبدأوا يروحوا ويسحبوا الفريق المنافس. هنا استنزف المنتخب الهولندي على المستوى البدني وعلى المستوى الذهني. لما انت تقطع 60 ياردة 70 ياردة وفجأة من هجمة مرتدة تلعب للطرف وسرعة انطلاق واحد يجري من العمق ويرجعك ثاني مرة، هنا لا لا، اليابان مختلف. هو أقل شيء ليلة البارحة أنا وأنت قاعدين نشوف فريق عارف إيش يبغى، عارف إيش يبغى. البلا وين يا أبو محمد؟ لما يلعب فريق ما تعرف إيش يبغى من المباراة، يبغى يكسبك ويبغى يعادلك، هو ما له شكل. اليابان لا، اليابان عارف إنه سلاحه هو إنه أنت تطلع وأنا ألعب على المساحات اللي تتركها، أنت تطلع وأنا ألعب على المساحات.
1: اليابان كلنا نعرف إنه مشروع اللي قاعد يصير لهم، يعني من مشروع ومشروع قديم، يعني هو قاعد حتى انهم حدد قالوا 2050 احنا هناخذ كاس العالم.
0: بس امتداد، هذول امتداد ايه؟ للشغل. اي انا اليوم لو اشوف شغل ابو محمد اصبر عليه، صحيح. ما عندي مانع انا وانت نصبر ونشجعه، ولكن احنا كل موسم لنا شغل جديد نزين من الصفر. هذول قاعدين امتداد للأربع سنوات الماضية، امتداد للأربع سنوات القادمة، امتداد. عارفين ايش يبون يا ابو محمد؟
1: طيب.
0: انا ماني عارف وش ابي، هذه حقيقة، هذه حقيقة.
1: طيب
2: شوف انا ارى ان القياس على التجربة اليابانية مناسبة للسعودية، بحكم انه كان عندهم مشروع طويل من ضمنها الابتعاث و أيضا المساهمة في مشاركة اللاعبين اليابانيين المحليين في الدوريات أخرى، يناسب لنا كثير.
1: إيه بس بعد رأسي إيه، ذولاك كان عندهم شركات تدعم،
0: إيه
1: تقول للاعب، كان عندهم لاعب أعتقد اسمه كاوازاكي أو حاجة زي
0: كاوازاكي إلا
1: ودوه لإيطاليا 2000
2: ممتاز أنك جبت اسم الشركات.
1: إيه. وقالوا الشركة دي راح هناك وراحوا للفريق الإيطالي وقالوا لعبوا معكم إذا هو يستحق، وإحنا اللي بندفع راتب وأنا من راعي عندكم. إحنا ما عندنا أحد يدعم هنا. إحنا حتى جمهورنا ذا اللي رايح الأخير يعني يقولون ما أدري ما لي دخل. قلنا
2: نرجع للموضوع الشركات. فأنا أقول قياس التجربة اليابانية ممكن أن يناسب لنا، لكن اللي ما يناسب لنا التجربة المغربية. ترى من شاهد مباراة المغرب والبرازيل يرى أنه ما عاد فيه فوارق بين المنتخبين، حتى تقلصت بشكل كبير جدا، لأنه هذا واضح أنه المغرب صار فريق من طينة الكبار.
0: والبرازيل كان لابس أحمر يومها،
2: والنسخة الماضية في 2022 في قطر وصلت المغرب إلى نصف النهائي. أنا أعتقد أن المغرب قاعدة تبني على إرث، طبعا مع الأخذ بالاعتبار أنه يمكن ما في إلا لاعب واحد من الدوري المحلي والباقي كله من الدوريات الأوروبية، فلذلك تشوف منتخب مختلف. أرجع لموضوع الشركات، أنا أقول
0: لا، بضيف لك كلمة أبو عبد العزيز
2: أكمل
0: لا إضافة، بس إضافة من بعد مونديال قطر الناشئين جابوا كاس عالم والشباب جابوا كاس عالم وطلع رقم اللاعب الجديد اللي عمره 18 سنة. لا يا أبو عبد العزيز قاعدين يشتغلون، هم عارفين
1: وش فيهم الشركات.
2: بس حتى لا خلينا نكون واقعيين، يعني حتى اللاعب اللي لفت الأنظار في مباراة البرازيل اللي شو اسمه هو
1: عدي أيوب عدي،
2: هذا
1: عدي أو عدلي أو أيوب
0: أبو عدي،
2: هذا يعني اللاعب ذا يعني ما هو طالع من الملاعب المغربية ولا ما هو طالع من أكاديمية إيه جنسيته مغربية،
1: بس هم مؤسسين برا المغرب.
2: إيه برا المغرب
1: على عيني،
2: ولاعب المنتخب الفرنسي
1: يعني أنا أقول بس إنه يحسب على المغرب.
2: إيه البيئة
1: استطاع وإنه يخلي مثل المغرب ولا مثل فرنسا
2: بالضبط. إيه. بينما العكس حدث في اللاعب التونسي اللي مثل منتخب السويد ولا ورفض إنه يمثل المنتخب التونسي. نرجع لموضوع الشركات، أنا بصراحة أسجل بكثير من الاعتزاز والشكر لمالك نادي الخلود
1: بن هاربورغ
2: اللي بصراحة متواجد مع المنتخب السعودي مع الجماهير السعودية في دعم للمنتخب السعودي في توفير الباصات في أيضا

0: أمس آخر تغريدة له أن أي واحد ما حصل على تذاكر يتواصل معي عبر الخاص وأنه سيقوم بتوفيرها. يعني هذا أصبح وكأنه منه فينا، أصبح منه فينا على النقيض تماما. الشركات الكبرى السعودية المفروض اللي كان يكون لها دور
1: صحيح
0: مهم، كل
1: صحيح
0: غايب هذا الموضوع تماما، ولم نشاهد أي مبادرة. مجرد مبادراتهم على عمل مناطق للجماهير محليا هنا، وكلها عشان يستفيدهم من تسويق البراند الخاص فيهم. يعني صناع المحتوى شاهدنا مالك نادي الخلود يساهم فيهم، اللي هم ويتكفل بإقامتهم وتنقلاتهم وكل شيء. الآن الجمهور هو اللي حاضر في المشهد. بصراحة هذا يضع أكثر من علامة استفهام، أنه إلى متى تكون الشركات السعودية الكبرى، أنا أتكلم عن الكبرى اللي عندها قدرات مالية كبيرة، سلبية في جانب دعم المنتخب السعودي.
1: طيب عندي قائمة هدفي المنتخب السعودي في مشاركات المتكررة الست الماضية. أصحاب ثلاثة أهداف هم الأكثر، سامي الجابر وسالم الدوسري، ومن بعدهم فؤاد أنور بهدفين، سعيد عويران بهدف، يوسف ثنيان بهدف، فهد غشيان هدف. أهمهم لو قلنا مساعد، صح انها كاس عالم، لكن وش هو اهمهم من الاهداف؟ يعني مثلا انا بذكرك سعيد عويران هو هدف وحيد وكان امام بلجيكا والى الان متداول. فؤاد انور صاحب اول هدف كان على هولندا بالراس، الهدف الثاني كان على المغرب بكره من خارج ال 18. انا احاول انشط الذاكره.
2: لا صحيح، زاحفه
1: يوسف ثنيان اعتقد ضربه جزاء كانت امام جنوب افريقيا،
0: نعم
1: اذا ما خلت الذاكره انتهت 2-2 هذيك المباراه. فهد غشيان أيضا كان على السويد في دور 16 3-1 انت 3-1 كان هو الهدف الوحيد. سامي الجابر
0: على تونس،
1: ايه ومن بعد
0: تعادلنا مع تونس، يعني سجل تونس التعادل في آخر الأوقات
1: هذه 2006،
0: ايه وأمام المغرب أعتقد ضربة
1: 94،
0: ايه
1: 94،
0: ايه
1: والثالث متى ذكرونا؟ ركل جزاء مع مين؟ اي جنوب افريقيا،
0: أي
1: هي اللي انتهت 2-2 صح؟ صح؟ اللي كانت العصر يميز على خراش ويدخل غرفة الملابس صح؟
0: كان مدرب الخراشي
1: ويوم حسب البلنتي كان كذا ودخل غرفة الملابس صح؟
0: صح
1: تزعلون على منشيدي بس ما زعلتوا على خراشي. سالم الدوسري على الارجنتين
0: تكره تذكرني بالمدرسة الإيطالية،
1: ها؟
0: لا تذكرني
1: كان عندنا إيطاليين تقليد واجد. سالم الدوسري كان على الأرجنتين وعلى مين بعد؟
0: مصر
1: على مصر، ومين الثالث؟ مكسيك أي مكسيك؟ كأس العالم الماضي،
0: إيه
1: آخر دقيقة صح.
0: آخر مباراة مع المكسيك صح. كانت
1: هذا اللي ثلاثة أهداف. والله يا أخي الذاكرة شوي والله أثرى ناشطة الحمد لله.
0: لا كويسة،
2: لا كويسة، لا لا
1: أنا
2: ما شاء الله عليك
1: الحمد لله.
2: لا بس
1: وش أهم هدف يا مساعد؟ وشو؟
2: لا هي هدفين أنا عالقة في ذهني بشكل فظيع. واحد سوالي نقلة فنية، واحد
1: بس ترى لحظة أنا آسف، في لاعبين سجلوا أهداف، إيه صالح الشيري، سلمان الفرج، ياسر، ليه ما حطيته في القائمة؟
2: ما اختلف
1: هذه إضافة صح؟
0: إيه؟
1: ياسر القحطاني، يوسف ثنيان، فهد غشيان، سعيد عويران، يعني ياسر وسلمان وصالح هذولي كلهم نفس الأهداف من سعيد عويران إلى صالح، 1-2-6 لاعبين على هدف كلهم، تفضل.
2: طيب شوف أبو محمد، أنا وياك خالدة في أذهاننا 94 لسبب
1: إنه
2: كان هي الأجمل فنيا وهي التي عملت لنا نقلة. قاعدين نستحضر هدف الغشيان، أنا كأني أشوفه الآن كيف لعب بالظهير ووده وجابه وشاته. أنت تتذكر فؤاد أنور كيف لعبها من خارج المنطقة على يسار حارس منتخب المغرب، تتذكر سعيد العوران كيف اخترق من العمق وصوب. ولكن أنا أيضا أتذكر جمالية هدف سواه سالم الدوسري في النسخة الماضية، سوالي أنا نقلة مع

0: مشروعي. يعني الهدف هذا اليوم لما جاء من سالم صحيح انه فردي وصحيح انه شخصي، انما اعطاني انا نقلة على المستوى العالمي يعتبر من اجمل اهداف كاس العالم. ليش انا لما اتذكر الاشياء الفردية؟ لانه انا الى الان ماني قادر العب جماعي، انا ماني قادر اشتغل شغل كبير. عشان كذا سنستحضر انا وانت وابو عبد العزيز والزملاء الاشياء الفردية، سنستحضرها الى ان يكون لنا شكل زي شكل منتخب المغرب، زي شكل منتخب اليابان، زي شكل منتخب.
1: انت تصف هدف سالم على الارجنتين انه فردي مو جماعي؟
0: لا فايه طبعا.
1: كيف
0: الشغل اللي
1: انا اقول الكرة الهجمة بدأت من سعود على الظهير، وبعدين نواف العابد، وبعدين الكرة حاول المدافعين تشتيتها، وبعدين استفاد منها سالم. هل هذا يصف فردي؟
0: سوى فيه انت تعرف
1: كلها في منطقة جزاء الارجنتين.
0: بس المهارة المركبة دي ما يسويها اي لعيب.
1: ايه
0: في مهارة انت تشوت زي مهارة سعيد العوران لما نخترق، زي مهارة فهد، لكن انت تستقبل وتمتص وتراوغ ثم تصوب، مجموعة مهارات. يزعل اللي يزعل، يرضى اللي يرضى.
1: احنا ندور لا لا لا احنا بنتكلم عن زعل ولا رضا. احنا
0: لا لا لا لا انا لما اتكلم
1: يعني انت اذا تمدح لاعب من لاعبين المنتخب ليش احد يزعل؟
0: هذا واحد. لا وجمالية الهدف مش اي هدف جمالية. يعني اللعيب هو عارف وين رأى ومع مين. اللي قالوا لك ابو عبد العزيز اول الثقة والجرأة والقرار، هذه كلها نتجاهلها. اول شيء سالم جرأة، قرار، تكنيك عالي جدا في على الكره، وتصويبه قدام مين؟ قدام دفاعات وحارس مرمى على مستوى جابوا كاس العالم يا رجل.
1: طيب
0: اذا في اشياء تخلد في الذاكره لانه اللي صنعوها نجوم، هم يريدون ان يخلدوا اسماءهم. اليوم نقول لهم فرصه جديده، اليوم احنا مع الاورجواي خلدونا اسم اسمين، والله نذكركم انا وابو محمد 20 سنه احنا نعشق كره قدم، بس جيبونا شيء يفرحنا.
2: ترى ابو عبد العزيز ترى اللي ساعد في بقاء هذه الاهداف في الذاكره لان النتيجه كانت فوز، وهذه مهمه. في كثير من الاهداف الجميله بس تكون مثلا مع مرتبطه بخساره
1: تنسى.
2: تنسى على الاقل في تداول جماهيري. شوف انت لما تستحضر المنتخب مشاركات المنتخب السعودي ما يمكن تتجاوز هدف سعيد العوران، هذا اولا ما يمكن تجاوزه، يعني هذا صار زي الايقونه في كل مشاركه المنتخب السعودي في كاس العالم.
1: صحيح.
2: اضف اليها ايضا هدف سالم الدوسري اللي امام منتخب الارجنتين، ايضا سيكون بصمه باقيه في كل مشاركه المنتخب السعودي سيتم استحضار هدف سعيد العويران اللي كان مجهود فردي
0: بدني.
2: إيه بدني وفردي،
0: مجهود فردي بدني وليس مهاري.
1: وإن كنت وإن كنت على موضوع، بس خلى أبو عبد الرحمن بيخلص أبو عبد العزيز. كنت على موضوع سعيد عندنا وجهة نظر.
2: تفضل. فبالتالي أنت هذا من الأهداف اللي تركت بصمتها في كأس العالم. نقطة ثانية مهمة، صحيح في عدد كبير من اللاعبين السعوديين سجلوا يعني، والتسجيل ترى في كأس العالم برضه يعني له أثر وله أهمية أنك تكون.
1: صحيح.
2: من اللاعبين كل ما ذكر المنتخب السعودي سيذكر أن هؤلاء اللاعبين دخلوا في قائمة اللي استطاعوا تسجيل أهداف. لكن في نقطة مهمة أيضا لسامي الجابر وسالم الدوسري، بحكم أن كل واحد سجل 3 أهداف وهذا رقم ترى كبير. أعتقد طيب. أنه يمكن ما يشاركهم فيها أحد من المنتخبات العربية أعتقد ألا. طيب. يمكن مع منتخب ممكن
0: اللي سوى النقلة فؤاد أنور فقط.
1: فؤاد أنور شخصيا أنا أرى أنه ما أخذ حقه بالعمل
0: يا سلام
1: في المنتخب. والله فؤاد أنور نجم أسطوري، هو صاحب أول هدف في كوس العالم للمشاركات المنتخب، أصغر كابتن للمنتخب السعودي عمرا، أكثرهم مجهودا في الملعب، لاعب خرافي. أنا أفصل فؤاد أنور عن اللي اليوم خاصة الجيل الأخير هذا ما له حق على فؤاد أنور، ما شافه هو يحكم. أيه؟ على فؤاد أنور اليوم الإعلامي صاحب الصدمات، الرجل العصبي اللي له مشاكل مع نادي، ما لي دخل في كل هذه يرمها ورا. أنا أتكلم عن فؤاد أنور اللي في الملعب لاعب أسطوري، ما أخذ حقه فؤاد أنور فعليا ما أخذ حقه.
2: إيه بس بقى الهدف في الذاكرة.
0: كم
2: يعني فؤاد أنور مثلا سجل في أمام

0: منتخب المغرب. سالم لما المنتخب
1: امام احنا الان ترى ما كان منافس بمقارنات بينهم.
0: لا مو مقارنات،
1: لا انا اعطيك واحد حقه ترى.
0: لا اقول لك كون مثلا، لا اقول لك المنتخب بعد اللي امامك، يعني هدف سعيد العويران في امام بلجيكا، هدف سالم الدوسري في الارجنتين، يجعل له اكثر اهميه واكثر قيمه واكثر ترديد، لانه هذا منتخب بلجيكا بينه وبين المنتخب السعودي وين يعني مسافاته، هذه اول مشاركه المنتخب السعودي امام المنتخب الارجنتيني. انت
1: فؤاد سجل على هولندا اول مباراه لك في كاس العالم، صاحب اول هدف، اعتقد الشوط الاول طلع احنا متقدمين اذا ما خانتني الذاكره، سجلنا قبل هولندا، ذكروني يا جماعه احنا اللي بالراس صح، سجلنا صح قبل هولندا صح. مشكلتي عايش مع جيل ما الحقوا على المواضيع.
0: صار
2: ابو محمد انت
1: دقيقه ثامنه
0: صار
1: جوجل مو من راسك. وش تبي تقول يا مساعد بسرعه باقي لي دقيقه.
2: ابغى اقول احنا لما رحنا كاس العالم 94 المنتخبات على الفرازه 24 منتخب كاس العالم كله
0: محدود،
1: ما يروح لكاس العالم الا واحد يستاهل صح.
2: لا هذا واحد، اثنين انت لعبت مع مين؟ مع عمالقة اوروبا، لعبت مع هولندا، لعبت بلجيكا. مع بلجيكا، لعبت مع السويد،
1: حارس ذكر الجيل الجديد حارس بلجيكا ذيك الفتره اللي برودوم اللي كان مدرب الشباب،
2: اعظم حارس في العالم كان ذيك الفتره، اعظم حارس في العالم. اثنين انت لما يجي لاعب عندك انت الحين تقول فؤاد انور يا رجل القرار، مين اللي يمتلك الجراه ويصوب من خارج المنطقه بذيك الطريقه الا لاعب
1: المغرب صح،
2: عنده ثقة في نفسه مي معقولة.
1: لا فؤاد لاعب اسطوري، لاعب اسطوري.
2: عشان كذا انا نقيت فؤاد وسالم، قلت لك واحد سوالي نقلة في التطور اللي حصل عندي، وواحد سوالي نقلة فنية وداني.
1: طيب عشان ما يروح وقتنا على هدف سعيد يوم اقول لك برجع لك مساعد، انت تقول انه مجهود فردي، هو لا شك انه مجهود فردي، لكن سعيد بنفسه يقول انا تقدر تصف الهدف انه فردي وتقدر تصف انه جماعي. يوم سؤل قال لانه ماجد كان قدامه يسحب المدافعين يوخرهم عني، لما يروح على الطرف المدافعين يمشون وراه فانفتحت المسافة امامي. يقول حمزة ادريس اللي كان
2: حمزة ادريس
1: محمد عبد الجوادي، فيقول هذول خدموني بانهم سحبوا المدافعين واخروا، فتشعر انه فردي وجماعي بنفس الوقت، يعني كعمل جماعي بالاخير.
0: شكرا اللي ما تكرر
1: على مستوى الفيفا وبطولات الاهداف اللي يحسبها الفيفا. شكرا مساعد العمري، شكرا عبد الرحمن الجماز. موعدنا ان شاء الله بكره بعد موجز الثلاثة عصرا، ونبارك لكم بمشيئه الله تعالى بالنقاط الثلاث. في امان الله.
3: بالصوت يصلكم الخبر واكثر.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة رابعة والتي نخصصها اليوم للحديث عن الاتفاق الأمريكي الإيراني من وجهة نظر دول الخليج. نناقش التحديات والمخاوف وفرص التهدئة حسب وجهة النظر الخليجي.
1: Short time ago, the United States military began major combat operations in Iran.

0: أصدت القوات المسلحة وتعاملت مع عدد 17 طائرة مسيرة معها.
1: International waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it.

0: أول يوم بعد الكشف عن اتفاق السلام بين واشنطن وطهران كما أعلنه الرئيس ترامب أمس. ونبدأ بعرض تفاصيل بنود هذا الاتفاق، حيث كشفت مصادر العربية أن واشنطن ستلتزم بموجب الاتفاق بإيقاف العمليات العسكرية على كل الجبهات، بما في ذلك العمليات العسكرية على الجبهة اللبنانية، وبرفع الحصار البحري عن إيران ورفع القيود عن النفط الإيراني. كما اتفق الطرفان على أن ترفع العقوبات الأمريكية والأممية عن إيران تدريجيا. أما إيران فتلتزم بموجب الاتفاق بعدم إنتاج أو الحصول على أسلحة نووية، والتزم طهران أيضا كذلك بفتح مضيق هرمز خلال 30 يوما، على أن يتم التفاوض خلال 60 يوما على تفكيك مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بالوصول إلى اتفاق ما بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء العمليات العسكرية. السعودية ثمنت جهود الوساطة التي قامت بها باكستان وقطر، وتجاوب أمريكا وإيران مع هذه الجهود التي أفضت إلى التوصل لهذا الاتفاق. الخارجية السعودية أكدت في بيان لها على أهمية استعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز على النحو الذي كانت عليه قبل 28 فبراير، كما أعربت الرياض عن تطلعها إلى اتفاق دائم يأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لدول المنطقة وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم. وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وأعرب وزير الخارجية السعودي عن ترحيب السعودية باتفاق إنهاء العمليات العسكرية وبدء مفاوضات تفصيلية بهدف التوصل إلى اتفاق دائم، مشددا على تطلع المملكة إلى تحقيق سلام يعزز أمن المنطقة والعالم. بدوره رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم الديوي بالتوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. البديوي أعرب عن أمله بأن تفضي مذكرة التفاهم إلى اتفاق دائم بين جميع الأطراف للتوصل إلى حلول لكل الملفات، بالإضافة إلى التوصل لتفاهمات إقليمية تضمن الأمن والاستقرار بالمنطقة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. كما أكد البديوي على التزام دول المجلس الراسخ بخيار السلام وتمسكها بالحوار والدبلوماسية لتسوية الخلافات والنزاعات. أيضا رحبت الكويت بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تقضي بوقف العمليات العسكرية بشكل فوري ودائم. الخارجية الكويتية جددت الدعم لكافة الجهود الرامية إلى تسوية الخلافات والنزاعات بالوسائل السلمية، معربة عن تطلعاتها بأن يشكل التفاهم خطوة مهمة نحو مقاربة أوسع لمعالجة القضايا العالقة عبر حلول مستدامة. كما رحبت قطر بالاتفاق بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن إن قطر تتطلع إلى مشاركة جميع الأطراف في المفاوضات المقبلة بروح إيجابية وبناءة. كما رحبت سلطنة عمان بالتفاهم الذي تم بين الولايات المتحدة وإيران. عمان أعربت عن تقديرها للجهود الإقليمية والدولية المبذولة، وخاصة ما قامت به دول الخليج العربي وباكستان من دور بناء لتجنيب المنطقة ما يهدد أمنها واستقرارها. إذن هذا هو الموضوع الرئيسي في الرابعة لهذا اليوم، نناقش هذا الملف مع ضيوفي هنا في الاستوديو، الكاتب الصحفي جاسر الجاسر، ومعنا من الكويت الأكاديمي والكاتب السياسي عايد المناع، ومن المنامة الكاتب الصحفي جعفر سلمان، ومن الدوحة رئيس تحرير صحيفة غولف تايمز فيصل المضحكة. أهلا بكم جميعا إلى نشرة الرابعة، ولأبدأ معك سيد جاسر الجاسر. كما تابعنا قبل قليل في الرابعة ترحيب خليجي واسع بالتوصل للاتفاق ما بين واشنطن وطهران.
1: طبعا محمد، يعني هو ترى كان في جهد خليجي كبير في تحقيق هذا الاتفاق منذ الايام الاولى، وليس من الان، يعني فتره، سواء في الجهود الخليجيه اللي بذلت لوقف بعض الضربات على ايران، في حث ايران على الالتزام، في الدعم بالذات السعودي للجهود الباكستانيه اللي استمرت طوال الفتره الماضيه،

0: ثم الدخول الفاعل لقطر فيه والمساهمة جنبه وكان هناك هذا التنسيق. بالتالي هذا هدف خليجي، تحقيق الاستقرار ومنع الفوضى في المنطقة. دول الخليج كما ذكر داوي تحارب ضد عملية يعني أن تكون المنطقة منطقة صراعات ومنطقة فوضى بهذا الشكل، ولذلك تحقيق الاستقرار والمعامل أساسي مهما كانت المخاطر عالية. طبعا في هذا الجانب لا ننسى، لا تظل إيران في دولة آمنة ولا دولة موثوقة في نظام الحالي وفي السلوك الحالي ليست، لكن التجربة أيضا اختلفت بشكل كبير، وبالتالي هناك رؤية مختلفة اليوم، تحقيق الاستقرار ومعالجة الملفات الأخرى بشكل مختلف حتى بعيدا عن الاتفاق نفسه.
1: طيب سيد عايد البناع، كل التصريحات الخليجية كانت تتحدث عن ضرورة أن يكون أي اتفاق مستقبلي ما بين الولايات المتحدة وإيران أن يراعي مصالح دول المنطقة وأمن المنطقة، هل نتوقع أن يكون هناك اتفاق كامل دون ذلك؟
2: تحياتي لك محمد وتحياتي لضيوفك الأكارم الأخ الجاسر والأخ جعفر والأخ المضاحكة وللمشاهدين الأعزاء. أنا أعتقد يعني الآن نحن نتحدث عن إطار اتفاق وليس إلى الآن توقيع اتفاق خلال 60 يوم القادمة. يعني نحن الآن في بداية المشوار، يعني الأمور تبشر بشيء إيجابي بالنسبة للوضع ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وأيضا في الجانب السلمي لنا في الإقليم. يعني فتح أو إعادة فتح مضيق هرمز للملاحة يعني خطوة بالتأكيد إيجابية. كنا نتمنى كما قال الرئيس الأمريكي أنه على الفور يفتح، يبدو أنه سيأخذ بعض الوقت. أيضا إيران سوف يرفع عنها الحقيقة الحصار الأمريكي، وهناك الكثير من الكلام عن إمكانية حصولها على أموال ما، وكذلك يعني لاحقا سيكون الحديث عن موضوع اليورانيوم وتخصيب اليورانيوم والسلاح النووي. يمكن لاحظت أنت حتى تصريحات نائب الرئيس الأمريكي في اللحظات الأخيرة قبل قليل بأن الإيرانيين يعيشوا وهم وكذا بالحصول على كل ما يطلبون، وهذا طبعا غير واضح. إيران طبعا الحقيقة يعني تتراقص بالشوارع احتفالا بالنصر الذي حققته كما تقول، وطبعا هذا الحقيقة تسويق للداخل. بالنسبة لمصالح دول الخليج، كل بيانات دول الخليج أشارت بشكل أو بآخر إلى ضرورة يعني احترام مصالح هذه الدول واحترام الحقيقة سيادتها الوطنية، وأيضا عدم يعني الدخول معها بصراعات. إيران لم تحترم ذلك نهائيا خلال الحرب من 28 فبراير إلى 8 أبريل الماضي، وبعد ذلك الحقيقة كان للكويت والبحرين الحقيقة يعني نصيب من الهجمات الإيرانية المؤلمة. لكن الأمل الآن أنه طبعا يعني الإيرانيين، يمكن أيضا كلام الرئيس بزكشيان مساء أمس عن يعني ما يشبه الاعتذار ومحاولة تطيب الخواطر بالنسبة لدول الجوار والأوضاع الداخلية وما شابه ذلك، قد يكون بداية ليعني تهدئة. لكن أن تعود العلاقات كما كانت قبل 28 فبراير أنا أشك في ذلك الحقيقة، إلى أن يتغير سلوك النظام الإيراني تجاه دول الجوار بالكامل،
1: دكتور،
2: ويبدأ الحقيقة كدولة
1: قبل الحديث تحترم عن ذلك لابد أن نشير إلى تحدي
2: وترفض التدخل بشكل.
1: ورد بعد التهدئة السابقة سيد جعفر سلمان في الوقت الذي كان هناك هدنة ووقف إطلاق النار ما بين واشنطن وطهران، كانت دول الخليج تتعرض لهجمات إيرانية. ما الذي يمنع الآن في هذه المرحلة حتى بعد التوصل إلى الاتفاق مرة أخرى ما بين واشنطن وطهران تكرار هذه الاعتداءات على دول الخليج ليست مشمولة في الاتفاق وليست مذكورة في التسريبات؟
3: مساء الخير واجب التحية لك والجميع ضيوفك الكرام والجميع المشاهدين الكرام أيضا. الذي يمنع هو عدم رغبة إيران في العودة إلى الحرب، الذي يمنع هو الحرب نفسها التي قامت. لا أعتقد بأن إيران سوف تغامر بعودة الحرب عليها مرة أخرى، عودة هذا الحصار، عودة تلك الضربات المؤلمة التي حاولت ولا تزال تحاول أن تظهر بصورة القوية أمام تلك الضربات والتي في حقيقتها كانت

0: مؤلمة جدا للإيرانيين. فمن الصعب جدا تخيل أن الإيرانيين سوف يعاودون ضرب دول مجلس التعاون الخليجي بعد الاتفاق. أنا لا أتكلم عن ما قبل الاتفاق، أتكلم عن ما بعد الاتفاق. أعتقد أن إيران سوف تكون لفترة طويلة قادمة مشغولة بملفاتها الداخلية، مشغولة جدا بإعادة الإعمار، مشغولة جدا بإعادة بناء ما دمرته الحرب، خصوصا تلك المنظومة العسكرية التي كانت أساسا حتى إلى تاريخ 28 فبراير، والتي كنا يعني كمراقبين نتخوف منها، التي ظهرت بأنها لم تكن بمستوى ذلك التهديد الذي كنا نخاف منه. الآن هي أضعف، فإيران صعب جدا جدا جدا أن تعود بعقارب الساعة إلى الوراء وأن تغامر بإلغاء الاتفاق. يعني لا يجب أن ننسى أمر جدا مهم هنا، وأعتقد هو أمر غفله الكثير من مصادر الأخبار هذه الأيام، وهو أن الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودول الخليج هم حلفاء استراتيجيون. فلا أعتقد بأن
1: هؤلاء الحلفاء الذين تشير إليهم تحملوا جانب كبير من الاعتداءات الإيرانية خلال الفترة الماضية، ولا بد أن يشملوا بشكل أو بآخر في هذا الاتفاق. دعني أنتقل أيضا إلى نقطة أخرى مع السيد فيصل الضاحكة. كان لافتا في الفترة الأخيرة أن الوساطة الباكستانية غير قادرة على الوصول إلى المرحلة النهائية، لذلك كان هناك دور قطري واضح في التوصل إلى هذا الاتفاق، تحدث عنه شخصيا الرئيس ترامب، والآن هناك أيضا حديث على أن المباحثات التمهيدية ستكون في الدوحة. حدثنا أكثر عن الدور القطري وكيف ساهم في التوصل إلى هذا الاتفاق.
2: يعني أول شيء أحيي المشاهدين، ضيوفك الكرام. الدبلوماسية القطرية استاذ تعتمد على الدبلوماسية الهادية، فأنت كما تعلم يوم دخول باكستان في هذه الوساطة
1: هناك مشكلة في سماع الأستاذ فيصل الضاحكة، سنعود مرة أخرى. تسمعني الآن أستاذ فيصل؟
2: أسمعك. نعم
1: تفضل. أنا كان سؤالي عن الدور القطري في هذه المرحلة. غاب صوت مرة أخرى، سنعود إلى سيد فيصل المضاحك عند حل هذه المشكلة. وتحول بسؤال إلى السيد جاسر الجاسر. الخليجيون ليسوا بعيدين عن مواجهة الاعتداءات الإيرانية خلال الفترة الماضية، كانوا هم جزء من الأزمة، هل كانوا جزء من الحل؟
3: أعتقد أنهم أصل رئيسي في الحل. حتى الدخول القطري على فكرة ليست مجرد نقل رسائل، الدخول القطري اللي هو تجسيد للموقف الخليجي، المساهمة في هذا الجانب، يعني توثيق الرؤية الخليجية في التعامل مع الملف الإيراني وفي تحقيق الاستقرار. ولذلك حدثت قطر يعني اختراقا مهما في هذا الجانب. أنا أعتقد الوضع بكل بساطة كان جميل بالنسبة للمحصلة العامة رغم الاعتداءات الإيرانية. أولا مثل ما ذكر جعفر، إيران فشلت في كل الهجمات اللي كانت تستهدف الخليج وكانت تتوقع أنها ستحدث يعني ضررا كبيرا، فشلت تماما صراحة. وفي المقابل نجحت الخليج بشكل كبير في التصدي. حاولت تحدث فتنة طائفية في بعض دول الخليج وفشلت، حاولت يعني خلايا إرهابية وفشلت. التضييق الاقتصادي أظهرت المملكة بالذات كعمق استراتيجي مع دول الخليج هذا التحول في هذا الجانب. جر دول الخليج الحرب لم تنجح، وبالتالي هي كانت عام في السنة. ولذلك الآن لما يكون هل دول الخليج مشمولة؟ أنا أعتقد دول الخليج يجب أن تعمل على أساس واحد، تفكر في مصلحتها وشراكتها بالدرجة الأولى، لا تنتظر من أحد أن يخدمها أبدا، كل من يخدم مصالحه، ودول الخليج لن تخدم مصالحها في هذا الجانب. الاتفاق الأمريكي الإيراني يمكن في جوانب منه يخدم مصالح أمريكا، حتى في مجال الاستثمارات مستقبلا لو استمرت هي أهداف أمريكية باعتبار ترامب رجل تجاري، أو يحمي مصالح إسرائيل. ولذلك على دول الخليج أن تركز على إمكانات الذاتية، أن تفعل على مثلا إنذار مبكر، أن تعيد تشكيل هويتها، لأنها هي في الأساس استهدفت كمجموعة، لا يمكن فصل دول الخليج عن بعضها أبدا أيا كانت الخطوة. وبالتالي إذا لم تعمل سويا فنستعرض اليوم، هي فرصة ممتازة جدا لبناء الشخصية الخليجية عسكريا وأمنيا وتعارف، وبالتالي القدرة على المواجهة، ولا تنتظر دول الخليج من أحدا أن يقوم بالدور بنيابة عنها.
1: دكتور عايد المناع، الآن يدور الحديث عن تسهيل الأموال وتسليم الأموال المجمدة لإيران، ولكن هناك حديث أكبر من ذلك بأن دول المنطقة أيضا ستساهم في دفع أموال لإيران. هذه المصادر تتحدث عن هذه المعلومات، برأيك هل من المفترض أن تقوم دول الخليج حفاظا على اقتصادها ومصالحها الاقتصادية، خاصة بتعطل الملاحة في مضيق هرمز، بدفع أموال بشكل أو بآخر لإيران؟

0: من أجل تشجيعها على الدخول في هذا الاتفاق؟
1: أنا أعتقد أنه هذه يعني من الأمور المضحكة للأسف الشديد. دول الخليج ينبغي هي أن تطالب بتعويضات للأضرار التي أصابتها من إيران. صحيح إيران تضررت ضرر كبير، ولكن الذي سبب لها الضرر ليس الدول الخليجية التي بادرت بشكل أو بآخر للعمل على إيقاف الحرب ضدها، سواء من قبل السعودية، قطر، عمان، وحتى يمكن دول أخرى بشكل غير معلن. أنا أعتقد أنه أن تدفع الدول الخليجية لإيران إن كانت العملية قروض وترتيبات تتعلق بالعلاقات المالية بين الدول، هذه مسألة لاحقا ممكن النقاش فيها. أما أن تدفع حتى إيران يعني تعيد بناء نفسها، فأعتقد أنه هذا غير منطقي، بل بالعكس تعويض دول مجلس التعاون ينبغي أن يكون على الأجندة وأن يكون جماعي وتذهب بموقف واحد. أتفق مع أخي الجاسر بأنه دول الخليج نفسها عليها أيضا أن تتعظ من الدرس الماضي وأن تعمل على بناء قوة كاملة عسكريا وسياسيا للاستعداد لأي طارئ مستقبل. صحيح تكاليف الجيوش وإلى آخره كبيرة، ولكن لا أمن ولا تنمية ولا تطور بدون أن يكون هناك قوة عسكرية تحرس هذه المنطقة وأمنها واستقرارها. وشبنا أنه خلال المدة الماضية الحقيقة السواعد أبنائنا هي التي تصدت للهجمات الإيرانية.
0: طب هذه نقطة مؤثرة، أنه على الرغم من وجود اتفاقيات وتحالفات ووجود قواعد أجنبية، كانت دول المنطقة هي من قامت بالدفاع عن هذه القواعد والدفاع عن نفسها في نفس الوقت. انضم إلينا مجددا السيد فيصل المضاحكة. سيد فيصل، كنت سألتك عن الدور القطري، هل هناك من تفاصيل إضافية وإلى أي مدى ساهم هذا الدور في التوصل إلى هذا الاتفاق؟
2: تعرف الدور القطري في موضوع الوساطة دور متجذر وجزء من السياسة القطرية، وحتى سابقا يوم كان عندنا حوارات مع إيران كانت يعني قطر يعني كانت تعمل على هذا الموضوع وكانت متوقعة، يعني فهي كانت جزء من سياسة الاحتواء. ولكن حصل اللي حصل في هذه الحرب، وعندها بنية تحتية مهمة في موضوع الوساطة. تدري أنت الوساطة بدأت مع باكستان، وقطر كانت داعمة ودول الخليج لهذا، وكان هناك تنسيق مع المملكة العربية السعودية ومع الإمارات ومع دول الخليج في هذا الموضوع. ولكن قطر طلب منها أن تدخل في الوساطة في بداية الحرب، ولكن كانت مدن الخليجية تقصف، فهذا نقطة مهمة، فلا كان يمكن أن هي تدخل يعني كطرف وساطة. ولكن قطر دائما تعتمد على الدبلوماسية الهادية وفتح قنوات الاتصال، وكان هذا جزء مهم يعني في موضوع فك شفرات مهمة. أنت كما تعلم يعني ناس يعني في واشنطن لغة ثانية، والإيرانيين لغة ثانية، في تفسير لبعض البنود، في يعني مسألة معقدة. وقطر نجحت سابقا في حرب 12 يوم وجنبت حياة الإيرانيين وجنبت المنطقة هذه الحروب. ما نتعظ فيه في هذه الأزمة أن أنا أتفق مع ضيوفك الكرام أن ينتقل يعني المنظومة الخليجية. احنا حصلنا فرصة ثانية وهذا شيء نادر، يعني بعد الغزو الغاشم العراقي على الكويت، فكان مفروض انه يكون هناك المواطنين الخليجيين يطالبون باكثر من التنسيق، يطالبون باكثر حتى في موضوع السياسة الخارجية. السياسة الخارجية يجب ان يكون هناك تنسيق بين دول مجلس التعاون عشان ما يكون هناك تباين. طيب، بعد هذه الحرب ما احنا فاعلين؟ يعني إيران جارة، شلون احنا نتعامل معها؟ هذا موضوع مهم انه يكون منسق بين دول الخليج.
0: وحتى قبل الحديث عن نعم، دعني أختم هذا الملف سيد فيصل مع الكاتب جعفر سلمان بالتوصل إلى هذا الاتفاق. هل انتهى الابتزاز الإيراني لدول الخليج؟
3: لا يمكن ذلك. يعني الذي جرى حاليا هو مجرد اتفاق إطاري لأجل الدخول في المفاوضات على الملفات المهمة. هذا الاتفاق

0: إطاري، فيه وقف للحرب، فيه فتح مضيق هرمز، إزالة الحصار عن الموانئ الإيرانية. هذا كل شيء. ما يجري حاليا هناك تهويل إعلامي وإعطاء هذا الاتفاق أكبر من حجمه وتحميله ما لا يحتمل. يعني مثل ما تفضلت، هناك من يقول أن دول الخليج ستدفع تعويضات بمقدار 300 مليار دولار إلى إيران، بل هناك من ذهب إلى أبعد من ذلك وادعى بأن دول مجلس التعاون الخليجي ستدفع لإيران قيمة الصواريخ التي أطلقتها إيران على دول مجلس التعاون الخليجي. هناك تهويل إعلامي كبير لهذا الاتفاق. هذا الاتفاق حاليا هو مجرد اتفاق إطاري، سوف ينتقلون بعده إلى المفاوضات الحقيقية والتي ستشمل الملف النووي، ستشمل بحسب ما أعرف على الأقل وبحسب ما هو معلن الصواريخ الإيرانية ومداها والأذرع. وأعتقد هذه هي الملفات المهمة، خصوصا مسألة الأذرع، هذا ما يهم دول مجلس التعاون الخليجي. أما حصول ابتزاز إيراني لدول مجلس التعاون، أعتقد بأن إيران ليست في مكان مناسب تستطيع من خلاله أن تبتز أحد حاليا.
1: طيب، الحوار مستمر في هذا الملف، ولكن نتوجه إلى فاصل قصير، نعود بعده للحوار في الرابعة مع ضيوفي لهذا اليوم.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
4: هنا تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل. نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
5: أهلا بكم مجددا إلى حوارنا للاتفاق والذي يتعلق بالاتفاق ما بين الولايات المتحدة وإيران. مؤخرا نذكر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران، موجها بفتح مضيق هرمز أمام الملاحة من دون رسوم والرفع الفوري للحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. وأشار ترامب في وقت سابق إلى أن الاتفاق سيوقع إلكترونيا إما من جانبه شخصيا أو من جانب نائبه جاي ديفانس، مؤكدا أن التفاهم الجديد يشكل جدارا بنيعا يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأضاف أن طهران لن تحصل على أموال نقدية بموجب الاتفاق، لكنه أشار إلى إمكانية رفع العقوبات عنها في إطار التفاهمات المبرمة بين الجانبين. وخلال الأشهر الماضية كانت منشآت مدنية خليجية تعرضت خلال حرب إيران إلى هجمات مباشرة أو عبر وكلاء لإيران بشكل مباشر، ما نتج عنها خسائر مادية وبشرية في بعض الهجمات.

0: وبالحديث عن الأذرع والخلايا الإيرانية النائمة، أصدرت المحكمة الجنائية البحرينية أحكاما في 11 قضية مرتبطة بتأييد وتشجيع الهجمات الإيرانية على البحرين، إضافة إلى نشر أخبار كاذبة ونشر بيانات حيوية محظورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الأحكام قضت بالسجن 10 سنوات ل 12 مدانا مع تغريم بعضهم مبلغ 2000 دينار مع مصادرة المضبوطات. نعود للحوار مع ضيوفنا في الرابعة. هنا في الاستوديو الكاتب الصحفي جاسر الجاسر، من الكويت الدكتور السياسي الكاتب السياسي عايد المناع، ومن المنامة الكاتب الصحفي جعفر سلمان، وأيضا من الدوحة رئيس تحرير صحيفة جولد تايمز فيصل المضاحك. أهلا بكم جميعا، ولواصل الحوار مع هنا في ضيفي في الاستوديو سيد جاسر الجاسر. مرة أخرى الملف والحديث عن التعويضات، ملف مهم جدا خاصة فيما يتعلق بتضرر دول الخليج بعد تعرضها للهجوم أكثر من مرة. من سيدفع تعويضات؟ دول الخليج ستدفع لإيران أم إيران ستدفع لدول الخليج؟
1: أولا محمد بعلق فقط على مسألة الحكم المحكمة البحرينية. من الإيجابيات لهذه الأزمة والحرب انكشاف جميع الخلايا في دول الخليج، الخلايا النائمة والالتفات الرسمي في دول الخليج لهذه النوعية من الفئات، وبالتالي هذه معالجة جذرية، هذه نقطة يعني اللي هي بتر الأصابع الإيرانية في الداخل التي كانت تنمي وتشجع عملية التمزق والتشظي في دول الخليج وتهدد استقرارها، خاصة بشكل أساسي كان في البحرين والكويت.
0: طيب
1: اليوم هل ستدفع دول الخليج؟ دول الخليج لن تدفع دولارا ولا قرشا واحدا، وهذه الفكرة الترويج، الفكرة أنه ستدفع دول الخليج لن تدفع، لم تدخل الحرب وليست الحرب. اليوم دول الخليج هي اللي تتوافر على حق في الحصول على أموال من أموال إيران المجمدة تعويضا عنها إذا أرادت تستطيع في هذه المسألة. من يفكر أن دول الخليج ستدفع بأي شكل أو يدعو روجه هو مخطئ تماما. حتى لو عادت الحرب لن تدفع دول الخليج، لم تختار الحرب ولم تقررها ولم تدفعها، وهي المنتظر، هي صاحبة الحق في الحصول على تعويضات، وهذه ورقة قوية في يد المملكة وجميع دول الخليج لو أرادت أن تفعلها، وقد تطالب فيها شكلا، لا أعتقد أنها ستضغط بهذا الشكل للحصول عليه نقديا، لكنها ستوثق هذه المطالبة قانونا كما وثقتها في بيانات سابقة، بالمعنى أن لها الحق في ذلك. ولذلك على إيران أن تفكر الآن أو تدعو دول الخليج ألا تطالبها بمثل هذه الأموال، وكان سبق الرئيس الأمريكي صرح أن دول الخليج في ضرارة ستحصل على أموال أمريكية إيرانية مجمدة.
0: طيب، وهذه نقطة مهمة أشار إليها رئيس ترامب وأشار إليها ونضيفه في الاستوديو دكتور عايد المناع. هل لدول

0: الخليج في ضرارة ستحصل على أموال أمريكية إيرانية مجمدة.
1: طيب وهذه نقطة مهمة أشار إليها رئيس ترامب وأشار إليها ضيفي في الاستوديو دكتور عايد المناع، هل لدول الخليج الحق بتعويضات مادية بعد الاعتداءات الإيرانية والضرر الذي شكلته تلك الاعتداءات على المنشآت الخليجية أو حتى على العوائد النفطية والعوائد الاقتصادية بعد إغلاق وضيق هرمز، وهل ستكون الأموال الإيرانية المجمدة كجزء من هذا التمويل؟

0: خليج الحق بتعويضات مادية بعد الاعتداءات الإيرانية والضرر الذي شكلته تلك الاعتداءات على المنشآت الخليجية أو حتى على العوائد النفطية والعوائد الاقتصادية بعد إغلاق وضيق هرمز؟ وهل ستكون الأموال الإيرانية المجمدة كجزء من هذا التمويل؟
1: يعني أنا ذكرت لك في البداية أن دول مجلس التعاون لا يفترض أن تدفع، بل يدفع.

0: والدول التي لديها أموال إيرانية محتجزة بأن لا تحول إلى إيران أي أموال ما لم تقر إيران بضرورة.
1: وهذه نقطة مهمة، ولكن
0: تعويضات لدول
1: دولة
0: الخليج.
1: مثل البحرين، دولة خليجية بهذا الحجم تعرضت لعدد كبير من الهجمات الإيرانية، هل هناك تصور؟
0: والكويت نفس الشيء.
1: نعم، هل هناك تصور جعفر سلمان للأضرار التي نتجت عن الهجمات الإيرانية على مملكة البحرين، وكيف يمكن التعويض عن تلك الخسائر الناتجة سواء المادية المباشرة أو من خلال التداعيات لهذا الحرب بعد إغلاق مضيق هرمز؟
2: طبعا هناك توثيق لكل ضرر وقع على البحرين، وليس على البحرين فقط، على كل دولة خليجية، الكويت، السعودية، قطر، الإمارات، حتى عمان. كل ضرر وقع نتيجة هذه الحرب، نتيجة القصف، هو موثق. لكن السؤال هو يدعم بماذا؟ يدعم قانونيا بقرار مجلس الأمن رقم 2817، والذي أقر بأن إيران تعتدي على دول مجلس التعاون الخليجي، والذي أقر بأن إيران هي المعتدية ودول الخليج هي الضحية. بناء على ذلك وقد ألحقتها البحرين أيضا بنيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي بعدة رسائل إلى مجلس الأمن توثق فيه حالات الاعتداء الإيرانية. هذا مجتمعا تستطيع دول مجلس التعاون الخليجي الاعتماد عليه كأساس قانوني لإنشاء ما يشبه صندوق التعويضات، بحيث يتم قانونيا، وأنا أتكلم هنا قانونيا، يتم قانونيا إلزام إيران أو إلزام كل من يمتلك أموال إيرانية بدفع جزء من تلك الأموال لصالح هذا الصندوق، كما حصل في العراق مثلا أو حصل في بعض الدول بعد الحروب. فإمكانية الحصول على تعويضات جدا ممكنة قانونية، لكن أعتقد بأن دول مجلس التعاون الخليجي لن تفتح هذا الملف حاليا، لن تشوش على المسار السياسي القائم حاليا. بعد الاتفاق، بعد أن يقر كل شيء، ربما، وأنا أتوقع ذلك، أن تتقدم دول مجلس التعاون الخليجي بطلب فتح هذا الصندوق، صندوق التعويضات، بطريقة قانونية، والاستحصال بطريقة قانونية على كل التعويض عن كل ضرر حصل في هذه الدول.
1: فيصل المضاحك، كان واضحا بأن الكثير من دول الخليج والتي كانت تعتمد بشكل كبير على تصدير النفط والغاز من خلال مضيق هرمز تضررت بشكل كبير جراء العمليات العسكرية، ولكن الضرر الأكبر كان من خلال إغلاق مضيق هرمز. ناقلات الغاز القطرية والإنتاج القطري من الغاز تضرر، مما انعكس خسائر ملياري على الاقتصاد القطري، كما هو الحال مع دول الخليج. هل من المنطقي أو هل من القانوني فعلا التحرك من أجل مطالبة إيران بتعويض تلك الأضرار الاقتصادية والتي تحدثنا بأنها تعادل مليارات الدولارات؟
3: يعني قطر ما تخلي حقها في المنصات الدولية، وعمرها ما خلت حقها حتى في خلافات سابقة، ودائما تتجه للطريقة القانونية. ومثل ما قال ضيفك الأستاذ جعفر أن الخليج مجتمعين سجلوا الحوادث هاي باتباع القانون الدولي ومجلس الأمن. لكن أنا عندي تعليق بسيط على الاتفاق الإطاري. أعتقد هذا الاتفاق الإطاري أو وتدخل الوساطة القطرية نجحت في موضوع مهم جدا، اللي هو فصل المسار، موضوع اليورانيوم وموضوع الأذرع هاي في المرحلة الأولى، اللي هو فتح مضيق هرمز. وهذه أعتقد انتصار لدول الخليج وانتصار للوساطة القطرية في التدخل هذا الموضوع. لأن اليوم مضيق هرمز احنا نتكلم عن 108 أيام تقريبا بدون تصدير، وفي ابتزاز دولي استخدمته إيران يعني هرمز. اليوم مع التوقيع ومع الاتفاقية هذا تم الانتهاء من هذا الموضوع بتاتا، يعني في الاتفاقية الإطارية اللي هي فتح موضوع هرمز وبدون عبور وبدون رسوم عبور. فهذا تقريبا أعتبره أنا نجاح خليجي بدون الدخول في التفاصيل اليورانيوم الأذرع والهاي، فهذه نقطة مهمة جدا. أعتقد أن كانت هي العائق، يعني نتكلم عن قطر والكويت والدول الخليج صار لها 100 يوم بدون تصدير، فهاي النقطة مهمة يعني نجحنا فيها. خلنا نتكلم بالواقع، يعني هذه الحرب ليست حربنا، واتفقت دول الخليج على هذا الموضوع، ولكن أكثر المتضررين بإغلاق هرمز، فالاتفاقية هذه حسمت هذا الموضوع اللي هي الاتفاقية الإطارية.

0: اللي يعني تم الإعلان عنها البارح. موضوع التعويضات لها، أتفق مع أستاذ جعفر وضيوفك الكرام، لها أطرها القانونية في المحكمة الدولية، وإحنا سجلنا كل ضربة وكل مخالفة وكل منشأة
1: طيب،
0: موجودة
1: إذا في الوقت الذي تتوقع فيه طهران الحصول على تعويضات أو ربما الإفراج عن أموالها المجمدة، قد تدفع أموال أكثر بكثير من خلال دفع تعويضات لدول المنطقة التي تضررت جراء الهجمات الإيرانية. ولكن سيد جاسر الجاسر، كما أشرت في بداية إجابتك السابقة، وهو موضوع الأذرع والخلايا النائمة التي تعمل في دول المنطقة والتي تدين بالولاء لإيران، ذكرت أنه من المناسب اكتشافها في هذه المرحلة، ولكن كيف يمكن لأي اتفاق مستقبلي سواء كان بين واشنطن وطهران أو بين طهران ودول المنطقة أن يتحدث بشكل واضح وأن ينهي هذه الأزمة، أم أن هذه الأزمة هي أزمة وجودية تحدث عن أذرع إيران وخلايا النائمة في المنطقة في دول الخليج تحديدا؟
2: ويرجع محمد إلى نقطة محيوية، لا يمكن يعني البقاء والتأمل أن تكون يعني الاتفاقية الإيرانية الأمريكية أنها تكون حلا لدول مجلس التعاون. دول مجلس التعاون اليوم حتى هي فعلا تتحرك بشكل مختلف وتدرك المخاطر الأساسية وتعمل على أساسها. اليوم دول الخليج تتحرك وتضع أسوأ الاحتمالات، حتى لو عادت الحرب هي في وضع أفضل بكثير من السابق، وهي في
1: ما الذي يجعلها في وضع أحسن بكثير من السابق؟
2: التجربة كانت التصور سابقا يعني الأذرع الإيرانية كانت أقوى. سوريا اليوم نقية، لبنان تتحرر بغض النظر عن الصواريخ اللي تطلقها حزب الله أو عن المزاعم الإيرانية. سوريا لبنان اليوم المرة الأولى نشهد الحكومة اللبنانية الفاعلة حقيقة، الصوت الرسمي اللبناني ظاهر. في السابق كان صوت لبنان صوت حزب الله، حتى في حكومات سابقة وحتى في الجامعة العربية وفق المناسبات العربية كانت لبنان. اليوم لا، مختلف الوضع، وهناك جهد يعني مثلا حتى الدعم السعودي في عملية موافقة محمد على الصادرات اللي هو التحول، ترى تحول جذري يمكن مو بلافت، لكن إنه الحكومة اللبنانية سيطرت على المنافذ التي كانت تتحكم فيها حزب الله وكانت مصدر المخدرات والتهريب، فهذا جانب مهم. اليوم الأذرع مسألة خطيرة لا يمكن القبول فيها سواء أدرجت ولا ما أدرجت. أنا في تصور أن الاتفاق في جوانب إيجابية كثيرة، ترامب ما يذهب إلى جنيف أو إلى مكان للتوقيع إلا ومحقق مكاسب، لكن اليوم دول الخليج تراهن على التغيير الجذري. الحوثي استطاعت المملكة أن تجيد، وبالتالي يتصرف بشكل مختلف ويحاول يدخل في العملية السياسية. الآن اللحمة الوطنية في دول الخليج ترى مهمة جدا، هذه واحدة من النتائج الإيجابية، اكتشفت أن مواطنون
1: لابد من الاستفادة من التحديات التي حصلت في المنطقة ومواجهتها،
2: لابد العمل بشكل مشترك وسريع وليس فقط هذه تجربة. يعني
1: دكتور عايد المناح، هناك نقطة لابد من الإشارة إليها. اتفاق 2015 الكل يتحدث في عهد الرئيس أوباما، طبعا بغض النظر عن انتقادات الرئيس ترامب لهذا الاتفاق، ولكن هذا الاتفاق لم يضمن سلامة دول المنطقة من هجمات مثل ما حدث الآن في 2026. كيف يمكن لدول الخليج العمل معا من أجل أن يضمن أي اتفاق مستقبلي حماية مصالح دول الخليج؟
3: يا أخي أنا مستغرب أنه لماذا نحن نطلب من الآخرين أن يضمنوا أمننا واستقرارنا. لدينا دول حقيقة مساحة كبيرة وسكان وإمكانيات الحمد لله وقدرات، وخلال هذه الحرب للأمانة عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، اتضح بقدرتنا على التصدي للاعتداءات وكان نجاحا كبيرا الحقيقة. أنا مرات أقول إحنا نجحنا أكثر من الإسرائيليين في التصدي للهجمات الإيرانية، وبالتالي الآن علينا أن نتعظ من الدرس الذي تم بأننا لم نكن أصلا نعتقد بأن نكون هدفا لهذه الهجمات، ومع ذلك كان الحقيقة نجاحنا يعني كبير في هذا الاتجاه. علينا الآن أن نفكر بأنه الاحتمالات مفتوحة، الدول مصالح والأضرار واردة، وبالتالي علينا أن نفكر بكيفية إيجاد مظلة عسكرية قوية.

0: واجهت أي تحديات مستقبلية؟
1: طبعا أثبتت دول الخليج أنها قادرة على استيعاب الدروس، خصوصا بعد غزو العراق للكويت. خرجنا من تلك الأزمة وقد استوعبنا الدرس جيدا، وبدأنا في تقوية قدراتنا الدفاعية. هذه التقوية رأيناها فاعلة في هذه الحرب. لأكون صادق معك وصادق مع المشاهدين، أنا شخصيا ممن تفاجأوا من قدرة دول مجلس التعاون على الصد بهذه القوة، وأنا أتفق مع دكتور عايد. نحن في دول مجلس التعاون الخليجي تمكننا من صد الهجمات الإيرانية بطريقة أفضل من الإسرائيليين أنفسهم، مع الأخذ في الاعتبار قرب المسافة وقلة الوقت المتاح لنا لرد الفعل. أنا أتكلم عن الإمارات، نتكلم عن قطر قريبة جدا من إيران، ومع ذلك نجحنا في عملية الصد. فلنا أن نتخيل ماذا لو عملنا واستفدنا من هذه التكنولوجيا، استفدنا من هذه الإمكانيات في عمل منظومة ليس دفاعية فقط، لكن منظومة هجومية رادعة.
0: إذن أكثر تكامل في مواجهة التحديات. أختم مع سيد فيصل، ضاحك وجود قطر كوسيط أو كدولة تستضيف المباحثات، هل سيساهم في حماية المصالح الخليجية من خلال هذا التواجد؟
2: يعني قطر هي يعني قلب الخليج، ودائما تدعو إلى الوحدة، ودائما يعني شفتها أنت في الترسيخ حتى في رأب الصدع وحتى في توحيد الكلمة، فهذه نقطة مهمة. ولكن أنا أتفق مع الأخوان في موضوع التوحيد الخليج. ما هو الخليج ما بعد الحرب؟ الخليج ما بعد الحرب لازم يكون هناك حتى العلاقة مع الولايات المتحدة تكون علاقة مشتركة، مو بعلاقة لكل دولة علاقة. يعني هذه نقطة مهمة. اليوم إذا أنت تروح مجتمع، شوف الاتحاد الأوروبي يناقش بصوت واحد لمصالحه، فإحنا لازم نتجه من موضوع التنسيق إلى موضوع التكامل، وهذه نقطة يعني اليوم شفناها في
0: جميل. دعنا إذا نختم بهذه النقطة، خليج أكثر قوة وأكثر تكامل والعمل معا. فيصل مضاحك، شكرا جزيلا لك مع حفظ الألقاب، شكرا أيضا للكاتب جعفر سلمان، وأيضا للدكتور عايد المناع، ولضيفي هنا في الاستوديو جاسر الجاسر، شكرا لكم. فاصل قصير نعود بعده لاستكمال نشرة الرابعة.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة. تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: أهلا بكم مجددا إلى الرابعة، ودون تأخير إلى أخبار الرياضة وعبد الله الدرويش.
5: شكرا محمد، حياكم الله على الموجز الرياضي. أمطر منتخب ألمانيا شباك نظيره كوراساو وفاز عليه بسبعة أهداف لهدف ضمن منافسات المجموعة الخامسة من مونديال 2026، وافتتح فيليكسن ميشا التسجيل لألمانيا في الدقيقة السادسة، ثم عادل كوراساو النتيجة في الدقيقة 26 عبر ليفانو كومينينيسيا، وعاد نيكو شلوتربيك التقدم لألمانيا في الدقيقة 38، ثم أضاف كاي هافرتس الهدف الثالث من ركلة جزاء سجلها في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وأحرز جمال موسيالا هدفا رابعا في الدقيقة 47، ثم أضاف ناثانيل براون خامس أهداف ألمانيا في الدقيقة 68، وتواصل مهرجان أهداف ألمانيا بالهدف السادس الذي حمل توقيع دينيس أوندا في الدقيقة 78، اختتم جوشوا كيميتش السباعية بعدها بعشر دقائق.

خطف منتخب اليابان تعادلا مثيرا من هولندا لتنتهي المواجهة بهدفين لمثلهما في المباراة التي أقيمت ضمن مباريات المجموعة السادسة. وأحرز فيرجيل فان دايك هدف هولندا الأول في الدقيقة 51، وعادل كايتو ناكامورا النتيجة لليابان من تسديدة قوية في الدقيقة 57. ونجح كريسنسيو سامرفيلد في إحراز الهدف الثاني لمنتخب هولندا في الدقيقة 64، وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقة سجل دايتشي كامادا برأسه هدف التعادل لليابان. بهذه النتيجة أضاف كل منتخب نقطة واحدة إلى رصيده.

وتغلب منتخب كوت ديفوار على الإكوادور بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة من المونديال. أهدر لاعبو المنتخبين فرصا بالجملة على مدار شوطي اللقاء حتى نجح ديالو من حسم اللقاء لمصلحة كوت ديفوار في الوقت القاتل. نتيجة احتل على إثرها كوت ديفوار المركز الثاني في المجموعة خلف المنتخب الألماني المتصدر بفارق الأهداف. في المقابل احتل منتخب الإكوادور المركز الثالث دون أي نقطة. في مدينة مونتيري المكسيكية خسر المنتخب التونسي أمام نظيره السويدي بخمسة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات المجموعة السادسة من مرحلة المجموعات للمونديال. وافتتح ياسين العياري تسجيل المنتخب السويدي مبكرا عند الدقيقة السابعة قبل أن يضيف ألكسندر إيزاك الهدف الثاني في الدقيقة الثلاثين. وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق نجح عمر الرقيق في إعادة المنتخب التونسي إلى أجواء اللقاء بعدما قلص الفارق في الدقيقة 43 مسجلا هدف نصور قرطاج الوحيد في المباراة. رد السويد جاء بعدها عبر فيكتور يوكيرس الذي أعاد الفارق إلى هدفين بتسجيله الهدف الثالث قبل أن يضيف ماتياس سفانبرغ الهدف الرابع. في الدقائق الأخيرة عاد ياسين العياري ليضع بصمته مجددا مؤكدا تفوق السويد بإحرازه للهدف الخامس. نبقى مع أخبار المونديال حيث يستهل المنتخب السعودي مشواره في كأس العالم بمواجهة الأوروغواي. المنتخب السعودي يسعى إلى تكرار إنجازه في افتتاح مشواره أمام منافس أمريكي جنوبي هو الأوروغواي بعد فوزه التاريخي على الأرجنتين في افتتاح مشاركته في مونديال قطر السابق. الأخضر يشارك في النهائيات بقيادة المدرب اليوناني الجديد دونس الذي تولى منصبه قبل أقل من شهرين على انطلاق البطولة خلفا للفرنسي إيرفي رونار المقال من منصب. في المقابل تعول الأوروغواي على خبرة المدرب الأرجنتيني بيلسا في مجموعة صعبة تضم كذلك إسبانيا والرأس الأخضر.

ويستهل المنتخب الإسباني مشواره في كأس العالم بمواجهة منتخب الرأس الأخضر ضمن منافسات المجموعة الثامنة. ويدخل منتخب إسبانيا اللقاء باعتباره أحد أبرز المرشحين للمنافسة.

0: اللقب، في حين يخوض منتخب الرأس الأخضر أول مباراة في تاريخه بكأس العالم بعدما حقق إنجازا غير مسبوق ببلوغ النهائيات للمرة الأولى. ويفتتح منتخب مصر مشاركته المونديالية الرابعة بمواجهة قوية أمام بلجيكا ضمن المجموعة السابعة، ولم يسبق لمصر أن حققت أي فوز في كأس العالم، وتأتي بعد مشوار تصفيات خال من الهزائم بقيادة المدرب حسام حسن الذي نجح في بناء قاعدة دفاعية صلبة، حيث حافظت مصر على نظافة شباكها في 4 مباريات من آخر 5 مواجهات، لكن الاستثناء كان الخسارة أمام البرازيل بهدفين لهدف في آخر مباراة دولية ودية. في المقابل تأمل بلجيكا بقيادة مدربها الفرنسي رودي غارسيا تعويض خروجها من دور المجموعات في مونديال قطر الأخير. وفي المجموعة السابعة تلعب إيران التي تأثرت مشاركتها بالتوترات الناجمة عن الحرب مع الولايات المتحدة مع نيوزيلندا، وفي ظل رفض الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لنحو 15 عضوا من الجهازين الفني والإداري لمنتخب إيران الذي يخوض 3 مباريات ضمن الدور الأول على أراضيه على أراضي أمريكا، يلتزم أعضاء بعثة المنتخب الإيراني تكتما إعلاميا شديدا منذ وصولهم إلى مقر إقامتهم في مدينة تيخوانا المكسيكية. موجزنا الرياضي انتهى، نعود الآن إلى محمد. تفضل محمد.
1: شكرا عبد الله، نهاية الرابعة لهذا المساء، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.
4: عندما يتعلق الأمر بالقضايا التي تشغل العالم، يختار القادة العربية إنجليش، وحين تطرح الأسئلة الكبرى تكون الإجابات على شاشتها. ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا في حوار خاص حول أبرز ملفات الساعة. هل تنجح مساعي الاتفاق بين ترامب وطهران؟ ما مستقبل مضيق هرمز؟ إلى أين تتجه الحرب الروسية الأوكرانية؟ وكيف تنظر بيلاروسيا إلى الناتو وأوروبا؟ مقابلة خاصة الليلة 9 على العربية إنجليش.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: كل 4 سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف. ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
6: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله.
5: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
7: العربية FM،
8: العربية FM،
7: تضعك في الصورة لتعرف أكثر،
8: لتعرف أكثر.

0: حماس تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
1: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
0: كانت المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
1: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
2: المهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
1: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
3: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
1: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
4: العربية بيزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.
5: عالمنا مزدحم بالأخبار،
6: إذن معارك بتأثير على
5: منها ما يعكر صفو يومك،
7: وأخذ إلى سجن صيدنا،
5: ومنها ما يجعلك تبتسم.
8: أبو نورة، إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
5: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
9: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردة هوساوي، أطمئنوا، الأخبار معنا ساردة.
5: أخبار سارة،
10: نحن وأنتم سنجعل للخبر السعيد معنا.
5: يأتيكم عند 7 مساء. أخبار سارة مع عصام وسارة.
11: لا تذهبوا بعيدا،
12: قسم، فبمعركة مخيم جنين
11: فنحن دائما معكم،
12: دائما معكم
11: بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
13: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي،
11: أكبر شبكة من المراسلين،
14: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
11: وأفضل باقة من المختصين.
15: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
11: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. وزير الخارجية السعودي يعرب عن تطلع المملكة إلى تحقيق سلام يعزز أمن المنطقة والعالم. ترامب يقول إن السفن المحملة بالنفط تعبر بأمان من الطريق الجنوبي لهرمز، ويضيف أن السفن تخرج من المضيق بأمان وأن هناك مسارات أخرى متاحة للملاحة. الرئيس الفرنسي يقول إن سلطنة عمان لا تعارض وجود مهمة دولية في المضيق، ويشدد على ضرورة تعطيل قدرات اليورانيوم الإيرانية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد الحرص على عدم قدرة إيران على العودة إلى التخصيب، وأن مناقشات مستقبلية مع الوكالة الدولية وإيران ستركز على كيفية تدمير اليورانيوم المخصب. وزير الدفاع الإسرائيلي يتعهد بالرد بقوة إذا ما هاجمتهم إيران على خلفية التوتر في لبنان. الرئيس اللبناني يصرح بأن طريق السلام صعب، لكن بيروت تمتلك الإرادة الحقيقية. والجيش اللبناني يؤكد ضرورة تريث الأهالي في العودة إلى البلدات الحدودية الجنوبية. البحرين تصدر أحكاما بالسجن 10 سنوات بحق 12 متهما لتأييدهم الأعمال الإيرانية الآثمة. أسعار النفط تخسر معظم مكاسبها منذ بداية مارس الماضي وتهوي بخسائر حادة تتجاوز 5%. الأخضر السعودي يستهل مشوارهم في مونديال أمريكا بمواجهة منتخب أوروغواي عند 1 من هذه الليلة. وأخيرا طاقم أردني بقيادة

أدهم خادمي يدير مباراة إسبانيا مع الرأس الأخضر في المجموعات الثامنة. مستمعينا مستمعاتنا، بعد فاصل قصير تتابعون حلقة جديدة من برنامج هذا المساء مع المتألق دائما علي نجيدان. ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيداً.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
3: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
2: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
4: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
2: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
5: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
2: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
6: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقعي وأنا طلعتك بواقعيتي، ما تصنع.
2: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية اف ام.
0: عبر أثير العربية اف ام نناقش قضايا المنطقة والعالم ونكشف ما وراء الأخبار من خفايا وتداعيات.
7: العسكري آخر التطورات تتحدث عن اشتباكات.
0: نبحث ونتقصى لنأتيك بالحقيقة بحيادية وموضوعية. العربية اف ام بالصوت يصلك الخبر وأكثر.
8: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
9: تحليل. يعني أنت تتكلم فنياً.
10: إذا القدسية المفروض الأول.
11: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
12: وش تسوي أنا اللي سجل؟
8: وأقلام الصحفيين.
13: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسين.
14: إذا تم رفض احتجاج نادي.
8: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
15: العربية اف ام يوتيوب والعربية اف ام منصة اكسبو.
8: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 3 مساء على العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

مساكم الله بالخير وحياكم الله مستمعينا الكرام، مستمعين إذاعة العربية FM أينما تكونون وأينما يصلكم بث استديوهات العربية FM من الرياض. نحييكم في حلقة جديدة من برنامج هذا المساء. هذا المساء مستمعين الكرام زي ما تعودت يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء، وهذه تحيات فريق عمل برنامج هذا المساء من التقديم علي نقيدان، الإعداد والتنسيق لدى الزميلة وعاد الدوسري، وهذه تحيات الزميل

0: زياد الجفان من قسم الإنتاج. في كل حلقة من حلقات برنامج هذا المساء مستمعين الكرام يكون هناك سؤال تفاعلي خاص لكم أنتم. من خلال هذا السؤال تقدرون تشاركون معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 0115 100 100. كذلك يمكنكم المشاركة عن طريق الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 0562 62 62 062. سؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم يتحدث عن مواجهة المنتخب السعودي في كأس العالم 2026. اليوم سؤالنا رياضي مستمعين الكرام. تتجه أنظار الجماهير السعودية إلى مدينة ميامي الأمريكية واللي تحتضن أولى مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم 2026. طبعا المواجهة ستكون أمام منتخب أراغواي، وستقام المباراة على ملعب هارد روك لتكون بداية رحلة الأخضر في كأس العالم. واليوم بنتكلم معكم مستمعين الكرام عن توقعاتكم للمباراة، وبيكون سؤالنا عن مواجهة المنتخب السعودي الأولى في كأس العالم، وراح نسألكم ما هي توقعاتك لمباراة الأخضر. الكل اللي حاب يشارك معنا ويقول لنا توقعاته يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115 100 100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056 62 62 62. هذا المساء
0: على 0115 100 100 تقدر تقول لي عزيزي المستمع عن توقعاتك لمواجهة المنتخب السعودي أمام منتخب الأراغواي التي ستقام في تمام 1 صباحا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وستقام في مدينة ميامي الأمريكية على ملعب هارد روك. أول اتصال في حلقة اليوم، مساء الخير.
2: وسهلا
0: دعاء، حياك الله. لو سهلا
2: مساء الرياضة والثقافة العالمية.
0: هلا ومرحبا، حياك الله يا رياض. قول لي يا رياض توقعاتك لمواجهة المنتخب غدا. حنا من الحماس بنقول اليوم. قول يا رياض.
2: شوف الفال يقول طبعا الأوروغواي، اعتقد انا ماني جيد والله في التاريخ الرياضي. يعني كنت غايب حصة التاريخ الرياضي ذاك اليوم. فاعتقد الأوروغواي هو اول دولة في العالم يعني نظمت كأس عالم، ولها تاريخ الحقيقة كمان كسجل بطولات ما هو ذاك الزود يعني. بالتالي وإحنا الحقيقة فريق،
0: بس عندها مشاركات عدة في كأس العالم، يعني لمنتخب الأراغواياني ما يستهان فيها
2: رب الله عادي يقول هواوي. يعني فريق يلعب بمزاجه.
0: طبعا المنتخب الأراغواياني تصنيفه هو 17 في تصنيف المنتخبات في العالم، وعدد مشاركاته تقريبا شارك في 14 نسخة من بطولة كأس العالم.
2: ما في أدنى شك زي ما قلت لك أنا. الآن اللي لفت انتباهي قبل اليوم أو أمس، سمعت أحد بيصرح يقول إن اليابان بتخطط أن تحصل على كأس العالم عام 2050 أو حاجة زي كده.
0: صحيح.
2: طب إذا كان اليابان اللي هي يعني

0: اللعبة ما هي ذيك يعني اللعبة بدأت أعتقد في إنجلترا وترعرعت في أوروبا أو ويمكن أفريقيا، لكن نضجت تماما في أمريكا اللاتينية. فإحنا كأسيويين إذا كنا مع أنه إحنا نقطة ربط كل الثلاث القارات.
1: أنت وش حاب تقول رياض؟ يعني اختصر لي، قول لي توقعي كذا، ولا قول لي وش
0: أتمنى. لا أتمنى، يعني ما في توقع. أتمنى أول شيء أنه كل واحد يلعب بمسؤولية ويلعب عشان القميص اللي لابسه.
1: يا سلام.
0: غير كذا إذا أنا ما خدمت القميص اللي أنا بلبسه والشعار السفين والنخلة هذه اللي أغلى شعار في الوجود، لأنه أنا سبق قلتها مرة واثنين وثلاثة وحقولها لآخر يوم لن تقوم الساعة. أنا لو كنت فلبيني ولا مع احترامي وتقديري
1: محترام لجميع الجنسيات يا رياض،
0: أيوه يفرق أو أفريقي أو أوروبي أو عمري ما حأكون عندي انتماء مقدس إلا للمملكة العربية السعودية دولة القبلتين. غير كذا صدقني كل دولة في العالم ممكن يساوم عليها أي شخص.
1: طيب رياض، خلينا في الكورة رياض. اليوم وكل يوم دائما نسمع أنه في السنوات الأخيرة أنه يعني لا يوجد رأس حربة أو مهاجم هداف في المنتخب السعودي. لو قلنا لرياض اختر مهاجم كذا سابق تتمنى أنه يشارك اليوم مع المنتخب.
0: والله أكيد ما حقول لك فلاديمير بوتين. أكيد اللاعب، الكرة جماعية. الكرة هي عبارة عن رأس الحرب. على فكرة هو ذاك الشخص اللي
1: قول لي اسم يا رياض، قول لي اسم، أعطيني اسم.
0: والله أنا أثق تماما في المجموعة. وأعتقد ما خابضني عبد الحميد، هذا رجل هو مع أنه ظهير،
1: سعود عبد الحميد.
0: لا عبد الحميد كانه الحقيقة سواها أكثر من مرة. وهو كمان دفاع، كانه فرس الرهان،
1: تراهن على كانه اليوم. أقول تراهن على محمد كنو اليوم يا رياض.
0: نعم أنا معجب هذا الرجل. يعني تخيل كم مرة أسعد هذه القلوب الجميلة أو شعوب الأرض المقدسة.
1: يعطيك العافية يا رياض، وشكرا لاتصالك ولمشاركتك يا صديقي.
2: هذا المساء.
1: إذا موضوعنا في حلقة اليوم وسؤالنا التفاعلي نتكلم عن كأس العالم مستمعين الكرام. وسؤالنا اليوم عن توقعاتكم لمواجهة المنتخب السعودي في أولى اللقاءات التي ستكون أمام منتخب الأرجواي. أو أرجواي. الكل اللي حاب يقول أنه توقع المواجهة المنتخب يشاركنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 0115 100 100. ونتمنى أنه تكون يعني المباراة الأولى كما كانت هي المباراة الأولى في كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، وفاز فيها المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف. اتصال جديد، مساء الخير، حياك الله، أنت على الهواء مباشرة يا صديقي. أكيد أنه ما فيه مواطن سعودي أو كذلك عربي ينسى هذيك المباراة التي أقيمت بين المنتخب السعودي والمنتخب الأرجنتيني واللي فاز فيها المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف. ونذكر أنه في تلك المباراة كانت أول مواجهة للمنتخب السعودي في بطولة كأس العالم في نسخة عام 2022 واللي أقيمت في قطر.

0: واليوم هي أول مواجهة للمنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2026. وحابين منك عزيزي المستمع تتوقع لنا المباراة. هل أنت متفائل في المواجهة؟ وما هو توقعك لمشوار المنتخب السعودي في كأس العالم؟ الكل اللي حاب يشارك معنا ويقول لنا رأيه في سؤال الحلقة يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. هذا المساء
0: نعود لاستقبال اتصالات المستمعين. معنا اتصال، مساك الله بالخير. اهلا وسهلا، حياك الله يا صديقي. يبدو لي في مشكله في اتصالك يا صديقي، ارجع تواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر على الرقم 0115 100100. خلونا مستمعين الكرام نرجع شوي للتاريخ ونذكركم في افتتاحيات المنتخب السعودي في بطولات كأس العالم. طبعا في عام 1994 واجه المنتخب السعودي منتخب هولندا وخسر بنتيجة 2-1. في عام 1998 واجه المنتخب السعودي منتخب الدنمارك وخسر في تلك المواجهة بهدف مقابل لا شيء. وفي عام 2002 واجه المنتخب السعودي المنتخب الألماني وخسر بنتيجة كبيرة ب8 أهداف مقابل لا شيء. وفي عام 2002 في أولى مواجهات المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم عام 2006 تعادل المنتخب السعودي أمام منتخب تونس ب2-2. وفي عام 2018 واجه المنتخب السعودي منتخب روسيا وخسر بنتيجة 5-0. ولكن في عام 2022 تحديدا في قطر واجه المنتخب السعودي المنتخب الأرجنتيني وفي تلك المباراة فاز المنتخب السعودي 2-1. فاز المنتخب السعودي عام 2022 على بطل كأس العالم المنتخب الأرجنتيني 2-1. واليوم سؤالنا لكم مستمعين الكرام، ما هي توقعاتك لمباراة المنتخب السعودي أمام منتخب أرجواي؟

وهل التعادل يعتبر نتيجة مرضية بالنسبة لك عزيزي المستمع؟ على 0115100100 تقدرون تشاركون معنا مستمعين الكرام وتقولوا لنا توقعاتكم على الرقم 0115100100. ونذكر مستمعينا الكرام بأنه برنامج هذا المساء وكذلك جميع برامج إذاعة العربية FM منقولة لكم صوتا وصورة على منصة اليوتيوب وكذلك على تطبيق X على @العربية FM.

اليوم سؤالنا مستمعين الكرام عن بطولة كأس العالم، قولوا لنا توقعاتكم لمواجهة المنتخب السعودي على 0115 100 100.

0: عبر الواتساب أحد المستمعين يقول أنا متفائل جدا. يقول إذا لعب المنتخب تركيز وثقة أعتقد أن الفوز راح يكون حليف للمنتخب السعودي. نتمنى ذلك يا صديقي. اتصال جديد. مساء الخير.
1: طيب النور معك أبو جمال من الدمام.
0: أبو جمال يا أبو جمال حياك الله يا صديقي. قول لي يا أبو جمال. أبو جمان يا أهلا وسهلا حياك الله. قول يا أبو جمان.
1: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. توقعاتك أبو جمان.
1: بإذن الله بإذن الله بإذن واحد أحد اللي ما تنام عينه. 2-1
0: 2-1 بإذن الله. يتكرر سيناريو المنتخب الأرجنتين
1: بإذن الله.
0: مين اللاعب اللي تعول عليه كثيرا في المنتخب السعودي أبو جمال؟
1: صراحة أقول على محمد كنو وسالم الدوسري بإذن الله.
0: محمد كنو وسالم الدوسري. يعطيك العافية أبو جمال.
1: الله يعزيك.
0: حياك الله. اتصال جديد. مساء الخير.

0: أبو جمان يتوقع فوز المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف. ويعول كثيرا على الكابتن سالم الدوسري وكذلك الكابتن محمد كنو. صال جديد مساء الخير.
1: مساء النور يا صديقي، كيف حالك؟
0: حياك الله، لو سهلة مرحبتين. الاسم الكريم؟
1: أبو محمد من الرياض.
0: أبو محمد من الرياض، قول لي أبو محمد.
1: أول حاجة كل التوفيق ومنيات المنتخب السعودي أكيد بالفوز
0: يا رب يا أبو محمد.
1: المباراة صعبة يعني أدواي يمتلك له فدريكو وداروين، يعني هذه من اللاعبين الكبار عندهم. بس أنا أتوقع إن شاء الله بإذن الله بإذن الله الفوز لنا. في أسوأ الأحوال التعادل، ما نبغى غير كذا.
0: التعادل مرضي أبو محمد ولا تحس الفوز ودك في الفوز أكثر؟
1: لا طبعا ودنا في الفوز أكيد بدون أدنى شك، ولكن أنا أعتبر التعادل أمام يعني فريق لباعه الطويل في كأس العالم أعتبره فوز.
0: طيب أبو محمد، تتوقع إن شاء الله المنتخب السعودي قادر على التأهل من دور المجموعات؟
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: مين اللعيب اللي تأل أبو محمد يعني يحس إنهم لو كانوا في يومهم بيكون المنتخب متماسك وواقف بثقة في الملعب؟
1: والله عندنا أسماء كبيرة، يعني تتكلم على سعيد العويران، تتكلم على
0: هذا في السابق، نتكلم عن الوقت الحالي.
1: الآن عندنا الله يحفظك سالم الدوسري، نعول عليه كثير وإن شاء الله يخطف لنا الفوز وجينا بالنتيجة المرضية.
0: يا سلام، يعطيك العافية يا أبو محمد.
1: الله يعافيك يا صديقي.
0: يا هلا وسهلا.
2: هذا المساء
0: سؤالنا اليوم في هذا المساء مستمعين الكرام، توقعاتك لمواجهة المنتخب.

0: المنتخب السعودي في أولى مواجهات المنتخب في بطولة كأس العالم 2026. على 0115100100 يمكنكم المشاركة معنا وتقولوا لنا توقعاتكم حول مواجهة المنتخب السعودي أمام منتخب أراغواي أو الأراغواي. اتصال جديد، مساء الخير.
1: السلام عليكم، الله يسعد مساك يا حبيبي.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله، مرحبتين، اسم الكريم.
1: معاك ابو سهيل.
0: ابو سهيل يا صديقي، توقعاتك يا ابو سهيل.
1: توقعاتي ان شاء الله متفائل جدا، ان شاء الله 2-1 للسعوديه.
0: 2-1 للمنتخب، مين يسجل يا ابو سهيل؟
1: في راس البريكان. سالم الدوسري.
0: في راس البريكان وسالم الدوسري. قول لنا يا ابو سهيل، مباراة في كاس العالم للمنتخب السعودي ما تنساها.
1: الارجنتين، يعني ما حد يقدر يقول غير كده.
0: كيف كانت مباراة الارجنتين؟ كنت متوقع انه المنتخب السعودي يفوز في مباراة الارجنتين؟
1: لا للامانه، هو ما اصلا ما كان في احد في العالم متوقع ان السعوديه تفوز على الارجنتين،
0: لكن سووها.
1: وخصوصا الأرجنتين كانت جاية من يعني في آخر 35 مباراة ما أخسروا. فيعني ما كان في أحد في العالم نفسه، يعني حتى ميسي وكل اللاعبين يتكلمون عن المباراة إلى اليوم. أهم شيء إن شاء الله إذا تأهلت السعودية إنها ما تكون ثاني المجموعة، لو كانت الأرجنتين على رأس المجموعة الثانية ترى نقابلهم مرة ثانية، بتكون تاريخية.
0: إن شاء الله نقابلهم مرة ثانية ونفوز عليهم يا أبو سهيل.
1: يا رب
0: بإذن الله. يعطيك العافية،
1: ما يصير فيها انتقام من السعودية.
0: لا بإذن الله، لو تأهلنا ثاني بنواجه الأرجنتين ونفوز عليهم يا أبو سهيل.
1: يا رب.
0: حياك الله يا صديقي، شكرا لاتصالك يا أبو سهيل.
1: الله يحفظك إن شاء الله، والله يفرحنا جميع يا رب.
0: بإذن الله نفرح اليوم بإذن الله، أو بكرة بإذن الله نفرح بفوز المنتخب السعودي. يعطيك العافية أبو سهيل، اتصال جديد، مساء الخير.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، حياك الله.
2: مساك الله بالخير.
0: مساك الله بالنور والسرور، مرحبتين، اسم الكريم.
2: أبو محمد الحربي من جدة.
0: ونعم يا أبو محمد، حياك الله يا أبو محمد. قول يا أبو محمد توقعاتك.
2: والله يعني ان شاء الله، نقول ان شاء الله نتوقع ان المنتخب يفوز ان شاء الله، نتوقع بس.
0: كم تتوقع يفوز المنتخب؟
2: والله شوف، اذا 1-0 يعني كويسه. انا اشكي من 1-0، ما اتوقع انا 2.
0: 1-0 حلوه للمنتخب ها ابو محمد.
2: اي 1-0 يعني 1-0، اقول لك لو تعادل كويس.
0: التعادل كويس ومرضي بالنسبه لك، ولكن امنياتك 1-0.
2: اتمنى الفوز. لكن اذا ما جاء الفوز نقول التعادل، يعني نسبيا كويس، يعني ما هو احسن ما نطلب منه بالخساره.
0: باذن الله. أيوة. فوز للمنتخب السعودي يا ابو محمد. ابو محمد، في السنوات الاخيره نسمع كلمه انه لا يوجد راس حربه او مهاجم قناص في المنتخب السعودي، لو قلنا لابو محمد اختار مهاجم سابق تتمنى او تمنيت لو كان موجود اليوم، مين بتختار؟
2: والله انا اتمنى ماجد عبد الله يكون الان موجود.
0: امنياتك انه ماجد عبد الله بعز ابو عبد الله يكون موجود اليوم امام.
2: ايوه انا عاصرت ابو عبد الله من لين خرج من الكوره. يعني اتمنيت الوحيد اللي يكون في المنتخب برجل كماجد عبد الله.
0: الموجودين فيهم الخير والبركه ان شاء الله. ابو محمد، ابو محمد وش افضل
2: خير وبركه؟ لكن ما حد يدي كفاءه زي ماجد عبد الله.
0: ابو محمد وش افضل مواد؟
2: المدينة اجتهاد، لكن ماجد عبد الله تحس انه يجيب الهدف، يعني نو خلاص يجيب.
0: ابو عبد الله الله يذكره بالخير، الكابتن ماجد عبد الله.
2: الان طبعا انا بسالك، تشوف احد يعني ينصف ماجد عبد الله؟ ما في احد الحين.
0: لا طبعا ابو عبد الله ما يحتاج.
2: يعني ابو محمد حتى سالم الدوسري يضيع بلنتي قدام الباب، ايش المشكله؟
0: طبعا كره القدم اكيد انه نسبه ركله الجزاء

0: في نسبة وكثير أساطير ضيعوا ركلات
1: لكن
0: جزاء.
1: عندك الحين فراس أبريكان يعني كويس والله مو بطال
0: بإذن الله يتوفق اليوم الكابتن فراس. أبو محمد لو قلنا لك مباراة كذا لا تنسى لأبو محمد في كأس العالم
1: والله مباراة أنا ما أنساها لين الحين. هي انتهت 3-4 لكن والله ما أدري على من هي بين سوريا. هي انتهت 3-4 للسعودية وما أدري
0: في كأس العالم أتوقع المنتخب السوري لم يشارك.
1: لا مو كأس العالم مالك
0: في بطولة كأس العالم نتكلم في كأس العالم كذا مباراة للمنتخب السعودي ما ينساها أبو محمد يتذكر تفاصيل تلك المباراة
1: حق الأرجنتين
0: تابعتها لايف أبو محمد مباراة الأرجنتين تابعت المباراة لايف
1: تابعتها أكيد حلوة صراحة ما قصر الشباب الله يديم الصحة والعافية
0: يعطيك العافية أبو محمد وإن شاء الله تتكرر نتيجة مباراة الأرجنتين.
1: وشكرا شكرك على إتاحتنا وإتاحة اللي مثلنا شروان
0: يعطيك العافية.
1: الله يعطيك العافية حبيب.
0: شكرا شكرا يا أبو محمد يعطيك العافية.
1: العفو العفو
0: العفو
1: شكرا لله سبحانه وتعالى
0: حياك الله هلا ومرحبا.

0: إذن مستمعينا الكرام، اليوم نتكلم عن كأس العالم. توقعاتك لمواجهة المنتخب السعودي في أولى مواجهة في أولى مبارياته في كأس العالم 2026. كل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. هذا المساء
0: نعود لاستقبال مشاركات المستمعين معنا. اتصال، مساك الله بالخير، حياك الله يا صديقي، انت على الهواء مباشرة. اهلا وسهلا، حياك الله.
2: الله يحييك، كيف الحال؟
0: الله يسلمك ويسعدك، حياك الله. الاسم الكريم؟
2: ابو عبد العزيز من الدمام.
0: ابو عبد العزيز، حياك الله. قول يا ابو عبد العزيز، توقعاتك يا ابو عبد العزيز.
2: ان شاء الله 2-1 المنتخب سالم، وان شاء الله واحد من الدفاع يا تنبكتي يا العبي.
0: تتوقع شكل الهدف هذا ركنيه يا ابو عبد العزيز؟
2: والله شوف، في الركنيات قادرين ان شاء الله باذن الله قادرين نجيبها. يعني مع الرؤيه اللي قاعدين نشوفها مو صعب علينا
0: صراحه
2: نقدم مستوى كبير
0: باذن الله.
2: احنا جبنا نجوم العالم يعني عندنا في الدوري.
0: يا سلام،
2: هذه كفايه بس.
0: طيب كيف التوقيت المباراه ابو عبد العزيز؟
2: والله شوف، التوقيت ما اقدر اقول شيء، يعني مضطرين نسهر عشان
0: ناوي تسهر يا ابو عبد العزيز اليوم. جاهز لمواجهه المنتخب باذن الله، وباذن الله يحقق الفوز منتخبنا
2: باذن الله ان شاء الله. باذن الله يعني توفقنا ان شاء الله، على الاقل حتى ولو مثلا يعني جت تعادل، يعني اهم شيء نقدم مستوى يعني.
0: عرفت؟ طيب توقعاتك المشوار المنتخب في كاس العالم باذن الله، توقعاتك المشوار المنتخب في كاس العالم؟
2: ان شاء الله بنتاهل ان شاء الله لدور 32، وان شاء الله بعدها برضه نتاهل 16 ان شاء الله باذن الله، ونتعدى ان شاء الله باذن الله.
0: افضل مواجهه للمنتخب السعودي في كاس العالم، في تاريخ كاس العالم؟
2: والله شوف، مواجهات 94 ما تنسى نهائيا.
0: يا سلام،
2: يعني جيل هذاك صراحه جيل ما ينسي نهائيا، يعني صراحه سبحان الله. يعني اول مواجهه لنا في كاس العالم وذكرار الى الان، يعني اي مثلا اي كاس عالم فيها مستوى لازم نتذكر 64.
0: هولندا، ها ابو عبد العزيز؟
2: هولندا وفهد انور.

0: جيت سعودي وايران مع مزيكا. يعني يكفي الى الان ما نشيت حق رياضيه في امريكا فرجنا العالم على مزيكا ما تنسي لي.
1: يا سلام بإذن الله اليوم إن شاء الله فوز أخضر يا أبو عبد العزيز وتفرح بإذن الله ويفرح كل الشعب السعودي
0: إن شاء الله في أمريكا نفرج العالم على باراغواي بإذن
1: بإذن الله. يعطيك العافية أبو عبد العزيز
0: حبيبي حياك
1: هلا وسهلا صال جديد مساء الخير
2: بإذن الله يعطيك العافية أبو عبد العزيز
1: مرحبتين هلا وسهلا
3: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الاسم الكريم
3: وليد مع حضرتك
1: أهلا وسهلا يا وليد مرحبتين يا وليد
3: احنا النهاردة من الساعة 10 للساعة 3 بالليل هنقعد قدام التلفزيون
1: يا سلام اليوم كذلك منتخب مصر
3: فاحنا كده مدومين ان شاء الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله قول يا رب بس الملك بكرة اسمه الملك يدينا اجازة كلنا
1: بإذن الله ان شاء الله بإذن الله اليوم بإذن الله فوز للمنتخب المصري وكذلك الفوز للمنتخب السعودي بإذن الله
3: غيرها كده بعد اذنك لو حصل ان شاء الله بإذن الله والفرقة كسبت الفرقة تفصل عن الجمهور يعني احنا نفرح بجمهور نفرح انما اللعيبة خلاص الفرحة في الملعب بس
1: يجب على اللاعبين ان يدعون الفرحة للجماهير يركزون على المباريات التالية قصدك يا صديقي
3: لان احنا البطولة اللي فاتت لازم نتعلم لان احنا البطولة اللي فاتت كسبنا الارجنتين واللعيبة كانت بتحتفل معانا فقلبت علينا عكس في الماتشين التانيين فاحنا بعد كده اللعيبة ملهاش دعوة بالجمهور الجمهور يفرح براحته انما اللعيبة عندها بطولة
1: يركزون في البطولة
3: نعم
1: قصدك يركزون في البطولة يا صديقي
3: ايوه يركزوا في البطولة ان شاء الله باذن الله باذن الله نكسب احنا الاثنين النهارده مصر والسعودية يكسبوا
1: باذن الله نتمنى التوفيق لجميع المنتخبات العربية في مشوارها في بطولة كأس العالم وان شاء الله يعني اكبر عدد من المنتخبات العربية يتأهل الى الادوار المتقدمة في هذه البطولة اتصال جديد مساء الخير
4: مساء النور السلام عليكم يا صديقي كيف الحال
1: اهلا وسهلا مرحبتين حياك الله
4: هلا والله وسهلا وش الاخبار ان شاء الله طيبين
1: الله يسعدك يا صديقي
4: انا متفائل فيك
1: تسلم
4: صراحه
1: ها الله يسعدك باذن الله متفائلين كلنا احنا كلنا متفائلين باذن الله يا صديقي الاسم الكريم
4: الاسم ياسر تميمي المنطقه الشرقيه الخضر
1: ونعم يا ياسر حياك الله
4: نعم حالك
1: قول لي ياسر سلم. وش تتوقع ياسر
4: والله ان شاء الله صقورنا اليوم ما راح يخذلونا باذن الله تعالى
1: باذن الله
4: المنتخب للامانه المنتخب فرق كثير هجوميا يعني بالسابق صراحه يعني مع المدربين الافاضل السابقين الله يهديهم ما كانت في كره توصل للباب
1: اللعب كله دفاع قصدك
4: سام
1: قصدك اللعب كله دفاع
4: يلا مو اللعب دفاع يعني توزيع اللاعبين يا صديقي هنا هنا هنا هنا يلعب دور كبير يعني تتوزع اللاعبين صح ولا هم ترى نفس التشكيله فما اختلف ما اختلف شيء يعني لو انت ترجع مثلا بطوله اسيا نفس الشباب كلهم الله يعطيهم الصحه والعافيه ما في شيء تغير ابد
1: بس المنتخبات المقابلة تغيرت يا أبو يا ياسر يعني فرق لما تلعب مع احترامنا الجميع منتخبات قارة آسيا فرق لما تلعب أمام الأرجنتين أمام إسبانيا أمام منتخبات قوية يعني البعض يرى أنه لازم شوي تكون يعني متزن لا في اللعب
4: لا لا شوف للأمانة الحمد لله يعني الدوري عندنا صار قوي
1: يا سلام
4: كويس أنك أنت الحين حتى وأنت في يعني تتابع تشوف مثلا واحد لابس بلوزة النصر وهو مشجع يعني عرفت فدورينا قوي ولعبتنا اليوم إن شاء الله يعني الصيد أنه أنا عادي أدخل ألعب كرة صح انهزم ما عندي مشكلة بس أنه يكون في أداء توصل للباب تهاجم
1: بس ياسر لا والله عندنا مشكلة ودنا نفوز ياسر
4: شوف هذا كل شيء بمشيئة الله سبحانه وتعالى
1: بإذن
4: لكن
1: الله.
4: اليوم أنا كتوقع مثلا تقول لي توقع أنا أتوقع إن شاء الله المنتخب بيفوز 1-0 بإذن الله تعالى
1: 1-0 بإذن الله ياسر والله ياسر دخولك كذا حمسني المباراة
4: لا المنتخب المرئيات والمباريات الودية اللي صار

سيارات لو انت تابعتها كان بتعرف يعني بتعرف ليش حماسي زايد كده. وانت اول ما كنا يعني ما كنا نشوف الباب يا صديقي. الحين الحمد لله في يعني في

0: طبعا الأرجنتين يعني هذه
1: خالصين منها
0: راسخة في أمخاخنا ما هي برايحة أبدا. لكن نتكلم على عام 94 مباراتنا مع بلجيكا كانت مميزة.
1: مباراة بلجيكا
0: نعم
1: العويران
0: يوم الله يذكره بالخير الكابتن سعيد العويران جاب الهدف مارادونا العرب.
1: يا سلام. طب
0: وآسيويا أفضل مباراة للمنتخب لعبنا مع إيران في عقل يعني في عقر إيران وفزنا عليهم 2-1 هذه بعد مباراة ما أنساها أبد.
1: سام المولد عبد الطيف وسام المولد صح؟
0: كانت قيادة أبو نوران الله يذكره بالخير
1: محمد نور يعطيه العافية.
0: صحيح نعم كان عندك محمد نور
1: عبد الطيف
0: الله يعطيهم الصحة والعافية. فالذكريات حلوة يعني حنا للأمانة نكون صريحين حنا نفتقد في المنتخب إلى مهاجم يسوي لك فينيشنج
1: مهاجم تتمنى اليوم يكون موجود مهاجم سابق في المنتخب السعودي. بدأت تفكر ياسر شكله كثير
0: كذا تحرجني يعني.
1: ما تدري ماجد عبد الله ولا سامي الجابر ولا يوسف ولا ياسر
0: يعني
1: القحطاني.
0: ماجد عبد الله انا اتكلم ككاس عالم ماجد عبد الله ترى ما شارك الا في مباراه واحده مع هولندا اذا ما خاب ظني ولعب بعد وقت قصير ما لعب مباراه كامله
1: في 94
0: نعم صح ولا لا صح اريد انا
1: أتوقع أنه شارك في نسخة واحدة 1994
0: نعم لعب مباراة هولندا ولعب وقت بعد
1: قصير كان مصاب أتوقع في تلك النسخة.
0: المهم أبو عبد الله يعني أسطورة ما يحتاج أسطورة الكورة السعودية ما هذا شيء ما يختلف عليه اثنين وأنا نصراوي فما بس لكن كان المنتخب سامي الجابر عندك الله وياسر القحطاني مالك معاد نايف هزازي ما شاء الله تبارك الله يعني كانوا
1: سهلاوي
0: عطاء كبير يعني خصوصا لما المنتخب يلعب ويوسف ثنيان يكون الكابتن هذه طيحك اصلا من تشوف التشكيله وابو يعقوب الكابتن فبإذن الله اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى
1: بإذن الله تشارك معنا بكرة يا صديقي ياسر ومبارك البعض بفوز المنتخب بإذن الله.
0: دائما أشارك معك واليوم أنا متفائل بيك من آخر مرة كلمت كانت مباراة للنصر
1: وفاز النصر
0: لله.
1: أقول فاز النصر ومبروك الدوري اليوم المنتخب خلينا مع المنتخب ياسر بإذن الله مبارك البعض
0: المنتخب إن شاء الله اليوم بيشرفنا إن شاء الله صحنا وقتها شوي صعب مباريات الفترة هذه لكن عاد
1: الفوز إن شاء الله ينسينا التوقيت.
0: أنت علمني شلون بتشوفها.
1: أنا إذا فزنا ياسر بقول لك وشلون بشوف المباراة.
0: لا أنت تعلمني الآن تبي شلون تبي تأخذ لك قيلولة ولا تسهر ولا
1: أهم شيء الفوز يا ياسر بإذن الله مبارك البعض
0: حسك يا صديقي نومة وتتابع الملخص.
1: لا لا لا بإذن الله بنشوف المباراة بإذن الله وبنفرح يا ياسر
0: بإذن الله تعالى يعطيك
1: العافية شكرا لمشاركتك يا صديقي
0: وأنت كذلك يومك سعيد
1: حياك الله هلا وسهلا
0: بإمان الله مع السلامة.
1: صال جديد مساء الخير.
2: هلا وسهلا مساء النور
1: حياك الله هلا ومرحبا الاسم الكريم
2: خالد معك من الرياض
1: هلا ومرحبا حياك الله يا خالد قول لي يا خالد متفائل اليوم
2: والله ما أدري وش أقول لك لكن هالمرة أتوقع يعني أغلب التوقعات اللي أنا شايفها ما بقول لك في تفاؤل أو ما في تفاؤل أكثر ما أني أقول لك وصلنا لمرحلة يمكن إحباط شوي.
1: أفا ليه يا صديقنا خالد؟
2: ما أكيد ما هذا الواقع اللي إحنا شايفينه وهذا الواقع اللي إحنا واصلين له خاصة نتكلم ما بغض النظر وين وصل الدوري السعودي وين ما وصل لا أنا أتكلم فيما يخص.

0: الان حاليا المنتخب السعودي.
1: بس خالد يعني مو مش هذا وقت انه اللوم الادارات ولا اللوم المدرب،
0: هذه ما لها دخل. الملامه موجوده ما لها دخل الان او سابق او ما في شيء تغير. هو بالاول بالاخر هذا كاس عالم صح ولا لا؟
1: صح.
0: لا هو طموح، انا كان طموح اني اخذ كاس الخليج ما اخذيتها، مو بطموح اني الان انا ابي اخذ كاس العالم، لا لا لا. انا اتكلم ان ان ان فعلا يجب ان ان يكون في تصالح ما بين اداره المنتخب واللاعبين اللي في المنتخب مع جماهيرهم. معليش الجمهور السعودي ترى صار يعي شيء اسمه كرة، وصار يتفرج وصار يشوف الدوريات الخارجية، وسهولة ان احنا نشوفها ونتفرج عليها في جميع سبل التواصل الاجتماعي او عن طريق التلفزيونات او على على على منصات القنوات. ممتاز. الان الجيل الجديد الصاعد اللي هو جيل الألفينات وان طالع ترى جيل كروي بحت. ما تتخيل لو اجيب لك واحد الان عمره 15 سنه قسم بالله انه يعرف اسماء لاعبين وانشطتهم وين وصلوا اكثر من اي واحد 30 او 40. ما ادري شلون. فهذا هذا الوعي الكروي. احنا ينقصنا البطولة لدى المنتخب السعودي، ينقصنا الاهتمام، ينقصنا ان احنا فعلا مثل ما قال الأخ اللي قبلي وكان مشارك، قال يا أخوي انهزم بس أدي أعطني أداء ممتاز. معليش كلنا كنا متحمسين على 2022 وكلنا قلنا أن راح ننهزم من الأرجنتين، لكن كانوا في رجال لا قوة إلا بالله تعاملوا مع المباراة الأولى كأنها مباراة نهائية وكأس عالم. خسرنا اغلب اللاعبين اللي كانوا موجودين في اول مباراه وكلنا نتذكرها، وفزنا على بطل العالم اللي هو الارجنتين. فهمت لي شلون؟ فان شاء الله ان احنا ما نقول ان والله هذا وقت عتاب ومو هو وقته، لا لا صح كلامك اتفق فيه. ولكن هالسنه
1: ان شاء الله خالد خلنا نركز الحين بس في كاس العالم، نروح المشوار نقدم كذا بطولة جيدة، وبإذن الله كأس آسيا يفرحنا فيها الأخضر.
0: يعني فهمت اللي يقول والله شرف المحاولة أو شرف إن احنا مشاركنا في كأس العالم، هذا اللي يكفينا. إن شاء الله أنهم يؤدوا. أكيد إنه يعني ما أحد يبي السلبية لمنتخب بلده أكثر ما أنه يبي التحفيز هذا يوصل لسواء اللاعبين أو سواء إدارة أو الأشخاص المسؤولين. ولكن إن شاء الله الله يطرح فيهم البركة في هذا اليوم ويؤدوا الأداء الممتاز والكويس. وعرفنا أن كانت في تغييرات قبل لا نوصل لكأس العالم من مدربين أو إداريين أو لاعبين، ولكن إن شاء الله نحن نطمح أنهم يكونوا فعلا عندهم الكفاءة والقدرة أنهم لابسين الزي المنتخب السعودي ويشرفونا في هالمحفل، وإن شاء الله القادم أفضل بإذن واحد أحد. هذا اللي الواحد يطمح له
1: بإذن الله. خالد توقعاتك اليوم نتيجة
0: إن شاء الله مثل الأخوان المتصلين اللي قبلي، أما هبدأ 1-1 تعادل نطمح أنه يكون 1-0 للمنتخب السعودي بإذن الله.
1: بإذن الله نفرح مع بعض يا خالد، يعطيك العافية صديقي.
0: الله يعافيك. شكرا
1: لك. حياك الله. أهلا وسهلا. توقعاتك عزيز المستمع لمواجهة المنتخب السعودي في كأس العالم؟ كل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. هذا المساء
1: تحية لجميع الأشخاص اللي انضموا لنا ويسمعونا الآن. سؤالنا اليوم في هذا المساء عن توقعاتك عزيزي المستمع لمواجهة المنتخب السعودي. مساء الخير.
3: مساء الخير.
1: هلا وسهلا، حياك الله، الاسم الكريم.
3: معك أبو عمر من الرياض.
1: أبو عمر.

0: صديقنا أبو عمر، توقعاتك يا أبو عمر؟
1: إن شاء الله تكون نتيجة حلوة، بغض النظر عن المجموعة اللي نحن فيها وقديش هي صعبة وقديش هي سهلة، بس إن شاء الله في رجال بتحاربنا الكنزي بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله.
1: بس شغلة صغيرة للمستمعين ولهذا، افرحوا انتوا عندكم منتخب عم بيوصل على كاس العالم، نحن عندنا منتخب ما عم بيوصل على كاس اسيا يا جماعة.
0: بإذن الله ان شاء الله نتمنى الجميع المنتخبات العربية الفوز وكذلك التأهل للنسخ القادمة من بطولة كاس العالم يا ابو عمر.
1: ان شاء الله الفرحه ان شاء الله. نحن يعني الشباب عم تقول نحن راضيين بالتعادل، يعني حسب ما سمعت انه في ثلاثه من اهم لاعبين المنتخب الاورجوايين اليوم مش حيكونوا مشاركين، فهذا ان شاء الله بتكون ميزه اضافيه للمنتخب السعودي، وباذن الله فعلنا الخير ان شاء الله.
0: باذن الله. يعطيك العافيه ابو عمر، وشكرا لاتصالك ومشاركتك، حياك الله
1: حبيب القلب.
0: هلا وسهلا. اتصال جديد، مساء الخير.
2: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبتين.
2: هلا، عبد المحسن من جده.
0: عبد المحسن حياك الله يا صديقي. عبد المحسن قول.
2: ان شاء الله نفرح اليوم بفوز مصر والسعوديه باذن الله.
0: باذن الله. توقعاتك النتائج يا ابو عبد المحسن او عبد المحسن عفوا.
2: ان شاء الله السعوديه تفوز ومصر تفوز باذن الله. الفريقين فايزه ان شاء الله
0: باذن الله. عطني نتيجه يا عبد المحسن.
2: السعوديه 1-0، مصر ما ادري والله.
0: عطني اي نتيجه يا عبد المحسن، قول 1-0 2-1.
2: مصر 2-0 ان شاء الله
0: باذن الله. نتمنى التوفيق لجميع المنتخبات العربيه. يعطيك العافيه عبد المحسن.
2: شكرا لك.
0: حياك الله. على 0-1-1-5-1-0-0-1-0-0 تقدرون تشاركون معنا مستمعينا الكرام، وتقولون لنا توقعاتكم لمواجهة المنتخب أو لأولى مواجهات المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2026. أحد المستمعين يقول المنتخب الأرجواي منتخب قوي ويملك خبرة كبيرة في كأس العالم، لذلك أرى أن التعادل سيكون نتيجة جيدة للمنتخب السعودي. أيضا أحد المستمعين يقول بإذن الله يتكرر سيناريو المنتخب السعودي أمام الأرجنتين في كأس العالم 2022، وبإذن الله يكون الفوز بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء. بإذن الله يا صديقي، إن شاء الله نفرح.

تصريح مدرب المنتخب السعودي دونيس كان في المؤتمر الصحفي، قال دونيس: لن أنتظر هجوم الأرجواي وتذكر الأرجنتين، لن أنتظر الأرجواي من أجل الدفاع فقط، بل نريد أن نظهر بثقة داخل الملعب. كذلك قال مدرب المنتخب السعودي دونيس: قبل مواجهة الأرجنتين في كأس العالم 2022 لم يكن كثيرون يتوقعون فوزنا. كذلك يقول: لدي خبرة في التعامل مع اللاعب السعودي، وعملت هنا لسنوات طويلة ومطلع على تاريخ السعودية الكروي. طبعا هذا كان تصريح مدرب المنتخب السعودي دونيس في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة المنتخب الأرجواياني.

0: أسماء اللي كنت أتمنى تواجدها أسماء لاعبين معتزلين، يقول ياسر القحطاني وفهد المولد الله يشفيه ويعافيه. ذكرتنا يا صديقي باللاعب السعودي فهد المولد اللي نتمنى من المستمعين الكرام أنه يدعون له بالشفاء العاجل. آخر اتصال في حلقة اليوم، مساء الخير.
1: مساك الله بالخير.
0: أهلا وسهلا، حياك الله. معنا دقيقة يا صديقي، الاسم الكريم.
1: الله يسعدك، إن شاء الله أنها ليلة سعودية بامتياز وأن العيال ما يقصرون بإذن الله.
0: بإذن الله. تتمنى كم النتيجة يا صديقنا؟ تتوقع النتيجة كم؟
1: إن شاء الله أنها 2-1. إن شاء الله أنها 2-1 للسعودية.
0: بإذن الله يا صديقي، بإذن الله نفرح سوا.
1: إن شاء الله.
0: حياك الله. الله، شكرا لاتصالك ومشاركتك. حياك الله، هلا وسهلا. بهذا الاتصال مستمعين الكرام نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامج هذا المساء. شكرا لجميع المستمعين اللي تواصلوا معنا وقالوا لنا توقعاتهم لمواجهة المنتخب السعودي أمام منتخب الأرجواي أو أرجواي اليوم بغدا في تمام 1 صباحا. بإذن الله نتمنى الفوز للمنتخب ونتمنى له بإذن الله أن يقدم نسخة جيدة لبطولة كأس العالم. إلى هنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم مستمعين الكرام، نلتقيكم غدا في حلقة جديدة ومواضيع مختلفة عند 5 مساء. كونوا سعداء، إلى اللقاء.
2: هذا المساء
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: نحييكم مشاهدينا إلى هذا الموجز. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة روسوشيل أن السفن بدأت بالتحرك خارج مضيق هرمز والعديد منها محمل بالنفط. ترامب قال أن الممر الجنوبي للمضيق الذي يعد آمنا ومؤمنا خال من أي مشكلات، كما أكد أن هناك مسارات أخرى متاحة للسفن للملاحة في مضيق هرمز. كذلك أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن الإدارة الأمريكية ستحقق من وفاء إيران بالتزاماتها عبر مرحلتين، وسيتم ذلك في مذكرة التفاهم. وتوقع فانس إصدار نص الاتفاق هذا الأسبوع، كما توقع حضور كبير المفاوضين الإيرانيين محمد بغير قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي مراسم التوقيع. هذا وكان تلقى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. وزير الخارجية السعودي أعرب لنظيره الإيراني عن ترحيب السعودية باتفاق إنهاء العمليات العسكرية وببدء مفاوضات تفصيلية بهدف التوصل إلى اتفاق دائم، مشددا على تطلع المملكة إلى تحقيق سلام يعزز أمن المنطقة والعالم. أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تيرك عن قلقه إزاء التصاعد الخطير في استخدام الطائرات المسيرة خلال الحرب الدائرة في السودان، مؤكدا أن هذه الهجمات أودت بحياة أكثر من 1000 مدني خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام. انتهى الموجز، أعود وألقاكم ربما بعد قليل عندما يصل ترامب إلى إيفيون، ولكن الآن إلى سارة الدندراوي ومعها تفاعلكم.
1: خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي الآن على شاشة العربية.

0: عندما يتعلق الأمر بالقضايا التي تشغل العالم، يختار القادة العربية إنجليش، وحين تطرح الأسئلة الكبرى تكون الإجابات على شاشتها. ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا في حوار خاص حول أبرز ملفات الساعة. هل تنجح مساعي الاتفاق بين ترامب وطهران؟ ما مستقبل مضيق هرمز؟ إلى أين تتجه الحرب الروسية الأوكرانية؟ وكيف تنظر بيلاروسيا إلى الناتو وأوروبا؟ مقابلة خاصة الليلة 9 على العربية إنجليش.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
2: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
2: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
0: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.

في تفاعلكم اليوم؟ الاتفاق التاريخي بين أمريكا وإيران يفجر غضبا في إسرائيل، واستراحات الماء في المونديال أنعملت للاعبين أم للمعلنين؟ ورئيس يويفا يهاجم المونديال، ومنتخبات غاضبة ترد، وتوقيف شرطي عراقي صفع صانع محتوى. أهلا بكم.

بعد 107 أيام من بدء الحرب بين أمريكا وإيران، أعلن الطرفين ليلة أمس التوصل لاتفاق تاريخي لإنهاء الحرب. بنود الاتفاق لم تعلن رسميا، لكن التصريحات من الجانبين كشفت بعضها. فترامب في إعلانه عن الاتفاق على تروث سوشيال قال أنه تم التوصل لاتفاق، وبناء عليه أصرح بفتح مضيق هرمز ووقف الحصار الأمريكي. يا سفن العالم، شغلوا محركاتكم ودعوا النفط يتدفق. من جهتها، وكالة الأنباء الإيرانية نشرت أن الاتفاق بينص على إفراج أمريكا عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في مقابلة مع ABC من ساعات أكد أن الاتفاق مع إيران وقع أمس إلكترونيا، وأنه ستعقد مراسم أخرى حضورية يوم الجمعة في جنيف. وردا على سؤال عن متى سيتم نشر نص الاتفاق، كشف فانس أنه احتمال أنه ينشر هذا الأسبوع. المعلن عنه حتى الآن زي

0: الوفد الأمريكي جي دي فانس، ولكن فانس صرح كمان أنه في احتمال أنه ترامب يحضر التوقيع. أما ممثلين طهران فحيكونوا وزير الخارجية عباس عرقجي ورئيس البرلمان وكبير المفاوضين محمد باقر قليباف. والآن بعد إبرام الاتفاق هذا حيكون في 60 يوم ستتم خلالها محادثات بين أمريكا وإيران إلى أن يتم التوصل لاتفاق نهائي. والمحادثات هذه ستتضمن البرنامج النووي وتخفيف العقوبات الأمريكية على إيران وملفات أخرى. الاتفاق التاريخي بين أمريكا وإيران أشعل خلاف تاريخي بين أمريكا وإسرائيل. إسرائيل مو سعيدة أبداً بالتوصل لاتفاق بين أمريكا وإيران، والأدلة على هذا الشيء كثيرة. فبعد الاتفاق وفي اتصال هاتفي مع ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أبلغ ترامب أن إسرائيل ما بتعتبر نفسها ملزمة بهذا الاتفاق ولا بالبند المتعلق بلبنان، كون المعلومات المنشورة عن بنود الاتفاق قيل أنه فيها بند يوقف العمليات العسكرية في لبنان. نتنياهو قال لترامب إسرائيل ما حتنسحب من لبنان، والجيش الإسرائيلي حيفضل في مواقعه في الداخل اللبناني. ووزير الدفاع الإسرائيلي أطلق هو كمان تصريحات مشابهة، وقال إنه إسرائيل حتبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة لفترة غير محدودة رغم كل الضغوطات. الرد الإسرائيلي هذا جاي في فترة العلاقات فيها متوترة بين الحليفين الأزليين، وتكلمنا حتى مطولا في هذا الموضوع الأسابيع الماضية. وآخر حلقات التوتر كانت أمس لما ترامب هاجم إسرائيل علنا بسبب ضربتها على الضاحية الجنوبية أمس، وقال إنها ضربة ما كان لها داعي ولا عملت أي تأثير، وإنها جاية في يوم مميز بنوقع فيه اتفاق سلام مع إيران، وطالب إسرائيل بعدم شن أي هجمات إضافية. ترامب ما اكتفى بتوبيخ إسرائيل في البوست، ففي تصريح كمان لموقع أكسيوس ترامب وصف نتنياهو بوصف نابي وقال أنه عديم الحكمة. وهذه مو أول مرة ترامب بينتقد هجوم إسرائيل على لبنان، فمن أسبوع كمان انتقد وغضب من نتنياهو بسبب ضربة شنتها إسرائيل على بيروت، وطلب منه عدم تنفيذ أي هجمات علشان ما يعيق المفاوضات الجارية مع إيران. وهذا كله بيضاف لتصريح ترامب من أسبوع اللي قال فيه أنه هو صاحب القرار مو نتنياهو، وأنه الأخير ما له أي رأي في الاتفاق مع إيران. هذا طبعا غير التسريبات اللي رجع ترامب أكدها عن المكالمة اللي جرت بينه وبين نتنياهو، واللي اتضح أن ترامب صرخ فيها على نتنياهو وقال له أنت مجنون، ولولايا كنت الآن حتكون في السجن. للحديث أكثر عن ردة الفعل الإسرائيلية على الاتفاق التاريخي بين أمريكا وإيران ينضم إلينا الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي علي واكد. أهلا فيك معنا علي. طبعا يعني زي ما أنت شايف التطورات كثيرة بعد آخر مرة تكلمنا فيها عن العلاقات المتوترة بين إسرائيل وأمريكا، أو اللي الناس وصفوها بهذا الشكل. الآن إيش رأيك في الضربة اللي شنتها إسرائيل آخر شيء على الضاحية قبل ساعات من توقيع الاتفاق؟ تعتقد أنها كانت ضربة متعمدة زي ما بيلمحوا الأمريكان إنها لضرب الاتفاق؟
1: وربما كان هذا عمليا فخ من الجانب من جانب حزب الله ومن جانب إيران، لأن رئيس دونالد ترامب كان يرى الاتفاق ينهار أمام عيونه بسبب هذه الغارة، واستخدم العبارات واستخدم كل السلطة المتوفرة لديه لإقناع إسرائيل بالتوقف، وتعهد للجانب الإيراني أن هذه الأحداث لن تتكرر، وبالتالي يا إيران أطلب منك أن لا تردي ولنذهب إلى هذا الاتفاق غير واضح الملامح. أنا أعتقد أن غضب الرئيس ترامب من هذه الغارة على الضاحية تجلى في هذه، لا أريد أن أقول الهرولة، ولكن الإسراع إلى التوصل إلى التفاهمات. حتى الآن لا يوجد اتفاق، إلى التفاهمات رغم الموقف الإسرائيلي الرافض لهذه التفاهمات. أعتقد أنت ذكرتي وبحق حالة الغضب في إسرائيل، يعني ولو كان الإسرائيليون يعرفون القهوة السادة لشربوها يعني حدادا على ما حصل. هم يأملون أنه حتى يوم الجمعة ربما المتشددون في إيران بخطوة غير مسؤولة يخلطون الأوراق مجددا ويقلبون الأمور رأسا على عقب، وبالتالي يمكن لهذه المذكرة أن لا يتم التوقيع عليها يوم

0: الجمعة، هذه هي التمنيات الإسرائيلية حتى الآن.
1: يعني لما بتوصف الاتفاق بتقول إنه غير واضح المعالم، هذا يعني علشان لسه في 60 يوم من المفاوضات المستمرة، ولا لأنه حتى الآن إحنا ما بنعرف البنود خلينا نقول الأكيدة يعني المتفق عليها؟
0: بداية لأنه ليس اتفاق، هي مذكرة تفاهم. الإعلام قبل الطرفين أنه سيتم التفاوض لمدة 60 يوما للوصول إلى اتفاق، بمعنى أنه حتى الآن تم التوصل إلى تفاهمات على سلسلة من خطوات حسن النية ليبدأ الطرفان مفاوضات تستمر 60 يوما، من خطوات حسن النية رفع الحصار أمريكيا على إيران، فتح المضيق إيراني، فتح مضيق هرمز من قبل إيران، وربما الحديث عن رفع العقوبات على بعض الأصول الإيرانية المجمد، على أن تتعهد إيران في هذه المرحلة بوقف تخصيب اليورانيوم. ولكن كل هذه الأمور يعني قيد الاختبار، هي بحاجة للرقابة، بحاجة للتدقيق. هنا في إسرائيل على قناعة أن الجانب الإيراني لا يؤتمن له جانب، وأن إيران ستنتهز كل هذه الأيام لتعقيد إمكانية الوصول إلى اليورانيوم، لإعادة ترتيب أوراقها العسكرية والاقتصادية في محاولة استباقية منها لإمكانية أن تنهار المفاوضات، لأنه كيف لا يمكن لهذه المفاوضات أن تنهار طالما أن الحرس الثوري هو الذي يملي السياسات الإيرانية. والحرس الثوري أنا لا أراه يتنازل عن فكرة تصدير الثورة مثلا، فكرة تصدير الثورة تقضي بأن تستمر عملية تمويل حزب الله والحوثي والفصائل العراقية وأيضا الفصائل الفلسطينية، وتقضي بأن لا يكون هناك أي تنازل في البرنامج الباليستي، ويمكن المراوغة والمناورة بشأن البرنامج النووي، بمعنى أن الكثير من الأمور على المطروح على الطاولة أيضا في حال كانت هناك مفاوضات حقيقية ستقلق المتشددين في إيران، وبالتالي يأمل الإسرائيليون أن يكون هؤلاء شركائهم في عرقلة الاتفاق.
1: يعني من نظرتك للموضوع وتحليلك للموضوع، أنت متشائم جدا من يعني المفاوضات هذه أو اللي حتصير خلال 60 يوم، وما عندك إيمان واضح بالطرف الإيراني. طيب في هذه الحالة أنت بتقول أنه الإسرائيليين بيأملوا أنه يتعاونوا معهم المتشددين ويسقط هذا الاتفاق، بس أنه يعني خلال هذا الوقت كله إيش ممكن أصلا إسرائيل تسوي؟ إيش ممكن نتنياهو يسوي؟ يعني هل أو تتوقع أنه حيوقف شوية يتفرج؟
0: لا بداية أنا لم أقل أنني متشامل الاتفاق، أنا قلت أن الشيطان في التفاصيل، والتفاصيل معقدة وبإمكان طبعاً كل تفصيل أن ينسف الأمور. بنيامين نتنياهو يعني وزير الأمن الإسرائيلي قال لن ننسحب من الجنوب اللبناني، وهذا موقف صحيح، ولكن ونحن نتحدث الآن هناك عاجل على القناة الإسرائيلية 12، تقول القناة الإسرائيلية 12 القناة الأكبر في إسرائيل أن الجيش الإسرائيلي قلص عملياته في جنوب لبنان. معنى تصريحات السياسيين في واد، وعلى ما يبدو التطورات الميدانية في واد. صحيح أن في الساعة الأخيرة استمعنا عن استهداف إسرائيلي في الجنوب اللبناني، ولكن على ما يبدو هذا كان غطاء لما الآن تكشفه القناة الإسرائيلية 12 تقليصا لنشاط الجيش في الجنوب اللبناني. إن كان بنيامين نتنياهو أن يحاول مثلا العودة إلى العمل السري ضد إيران كما كان على مدار عقود من قبل إسرائيل، حرب سيبرانية، تشويش سيبراني على المؤسسات تلك التي لها علاقة بالطاقة وبالنووي وبالعسكري وبالاقتصادي والمرافق في إيران، والعودة الصامتة إلى عمليات الاغتيال التي لم تتبنى إسرائيل قبل 7 أكتوبر أي منها، وتم نسبها ربما إلى جهات مجهولة، جهات معارضة، هناك مجموعات معارضة مسلحة كثيرة يعني تحارب إيران. هذه إمكانية. الإمكانية الثانية هو أن العودة إلى تحريك الجبهة اللبنانية بحجة مثلا إعادة حزب الله تموضعه. بنيامين نتنياهو لا يستطيع أن يذهب في هذا الوضع إلى الانتخابات. لو كانت الانتخابات غدا صباحا يعني سيمنى بنيامين نتنياهو بهزيمة قاسية بسبب هذا الاتفاق. لذلك هو بحاجة إلى إشغال الإسرائيلي بجبهة جديدة أو جديدة قديمة. لذلك يعني هو بحاجة لأن يكون المشهد الأمني العسكري هو سيد الموقف، وليس جرد حسابات لما أنجز حتى الآن.

0: في هذه الحرب الفاشلة.
1: نعم، طيب بشكرك جدا على هذه المداخلة وهذه التوضيحات. كان معنا الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي علي واكد. هذه السنة أمريكا بتحتفل بمرور 250 سنة على تأسيسها، وبهذه المناسبة تم تنظيم فعاليات كثيرة على مدار السنة، وأبرز هذه الاحتفالات الاحتفال اللي صار أمس في حديقة البيت الأبيض الجنوبية، واللي لأول مرة بتشهد نزال في الفنون القتالية المختلطة الـ MMA، وتم تسمية الفعالية UFC Freedom 250. وأمس صادف أيضا أنه يوم العلم وكمان عيد ميلاد ترامب 80، فجاء النزال كاحتفال بكل هذه المناسبات، وخاصة أنه الـ MMA من رياضات الرئيس المفضلة إلى جانب الجولف وكرة القدم الأمريكية. وهنا لازم نوضح أنه رئيس منظمة الـ UFC دينا وايت من أبرز مؤيدي ترامب وحلفائه وصديق مقرب منه. وطبعا إقامة حدث لهذه الرياضة يعني في وسط البيت الأبيض يعزز طبعا من مكانة هذه الرياضة. الحدث هذا معلن عنه من شهور، وترامب سبق واستقبل المقاتلين في البيت الأبيض من شهر تحضيرا للمناسبة، ومن أول يوم بيوعد أنها حتكون ليلة وحدث تاريخيين. ترامب بيحب دايما طبعا أي شيء يعمله يكون تاريخي، وأمس ومن بعد شوية تأخير بسبب الأحوال الجوية أقيم النزال، وكذا كانت الأجواء. الفعالية كان مدعو عليها 4300 شخص، منهم مارك زوكربيرغ مؤسس ورئيس ميتا، وديفيد إليسون الرئيس التنفيذي لشركة باراماونت سكاي دانس، وكان معزوم كمان الملاكم البريطاني تايسون فيوري. أما من إدارة ترامب فكان حاضر نائبه جي دي فانس ووزير الصحة روبرت أف كينيدي جونيور، وكان موجود أيضا رئيس مجلس النواب مايك جونسون والسناتر الجمهوري لينزي جراهام. أما من أفراد عائلة ترامب فكانت حاضرة زوجته ميلانيا وأولاده دونالد جونيور وإيفانكا وزوجها وأريك وتيفاني وزوجها مايكل بولس، وابنه بارن أيضا ابن ترامب بارن اللي صار له شهور ما ظهر، وأيضا حضرت حفيدته كي كانت موجودة كمان. وخارج البيت الأبيض كان كمان في الآلاف واللي كانوا متجمعين في محيط البيت الأبيض علشان الفعالية.

0: sacrifice.
1: الفعالية تضمنت 7 نزالات شارك فيها 14 مقاتل من عدة بلدان مو بس من أمريكا، وكان من بين المشاركين أحد المقاتلين

مفضلين عند ترامب الأمريكي جوش هوكيت واللي فاز في نزاله وبعدها طلع برا الأكتاغون وسلم على ترامب وأهدى سلسلة. ومن بعدها غادر ترامب وعائلته وتوجه هو للمطار فورا للسفر لفرنسا لحضور مجموعة السبعة. الفعالية هذه كلفت 60 مليون دولار دفعتها منظمة UFC والتخطيط لها شاركت في أكثر من 7 وكالات فيدرالية بين مكتب الرئيس والخدمة السرية والداخلية وشرطة المنتزهات وإدارة الطيران الفيدرالية ووزارة الأمن الداخلي وغيرها. والفيديو اللي حنعرضه لكم الآن بيبين التعديلات اللي صارت والتجهيزات وكيف تحولت حديقة البيت الأبيض لحلبة قتال.

0: عندما يتعلق الأمر بالقضايا التي تشغل العالم، يختار القادة العربية إنجليش، وحين تطرح الأسئلة الكبرى تكون الإجابات على شاشتها. ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا في حوار خاص حول أبرز ملفات الساعة. هل تنجح مساعي الاتفاق بين ترامب وطهران؟ ما مستقبل مضيق هرمز؟ إلى أين تتجه الحرب الروسية الأوكرانية؟ وكيف تنظر بيلاروسيا إلى الناتو وأوروبا؟ مقابلة خاصة الليلة 9 على العربية إنجليش.
1: أهلا من جديد. قبل بداية كأس العالم 2026 أصدر فيفا قرار جديد يقول أنه كل مباراة في المونديال لازم يكون فيها استراحة مياه، وسموها هايدريشن بريك، ومدتها 3 دقائق في نص كل شوط. يعني تقريبا عند الدقيقة 22 من أي شوط بيوقف اللعب 3 دقائق، والهدف زي ما اسم الاستراحة بيقول حماية اللاعبين من الإجهاد بسبب الحر وسرعة اللعب. الموضوع كفكرة بيبقى منطقي، بس يعني بالتأكيد لازم يكون فيه اهتمام بصحة اللاعبين، لكن من وقت ما بدأ تطبيق قرار الاستراحة في المونديال وهو صراحة مثار جدل كبير. ففي ناس محتاجة أنه الاستراحة بتقتل إيقاع المباراة وبتقتل المتعة، وفي ناس بتحتاج أنه فرض الاستراحة في كل المباريات مو منطقي، لأنه في مباريات الأجواء فيها مو صعبة ولا في حر يعني ولا بيحتاج اللاعبين بريك. والجدل الأكبر يعني انفجر لما اتضح أنه قرار عودة اللعب بعد البريك ما عاد بيد الحكم. برسا لازم يعني يجيله في إذنه أنه الإعلانات اللي بتعرض في وقت الاستراحة على الشاشات خلصت، وساعتها يقدر الحكم أنه يعلن استئناف اللعب. والموضوع هذا شافوه الناس من أول مباراة لعبت، والإنترنت الآن مليان صور ومقاطع للاعبين وهم جاهزين لاستئناف اللعب بعد البريك، ولكنهم واقفين يستنوا الأوردر يجي من الشاشات أنه الإعلانات خلصت وأنهم يقدروا يرجعوا يلعبوا. استراحة المياه هذه عاملة يعني جدل كبير، ومجتمع كرة القدم من لاعبين ومدربين ومحللين وحتى مشاهدين جالسين بينتقدوها بشدة، وشايفين أنه هدفها الحقيقي مو اللاعبين ولا صحتهم ولا شيء. الموضوع كله فرصة جديدة للإعلانات وتدخيل الفلوس، وبيتهموا الفيفا أنهم عاملين هذه البريك من أجل أموال المعلنين وأنهم بيعرضوا اللعبة نفسها وأساسياتها للخطر. الحديث أكثر عن الموضوع معنا من مدريد الإعلام الرياضي محمد عبد العظيم. أهلا فيك معنا محمد. يعني موضوع فعلا عليه انقسام، أنت إيش وجهة نظرك؟
2: الخير سارة، بالتأكيد هو عمل انقسام وجدل كبير

0: حتى هنا في وسائل الإعلام الإسبانية والصحف الإسبانية الحديث الكثير عن استراحات الترطيب، لكني أقدر ألخصه أنه حق يراد به باطل. يعني هو حق، لأنه مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل عام في الولايات المتحدة الأمريكية، فيفا استغلت الأمر طبعا مؤخرا في كأس العالم الأندية لوضع هذه الاستراحات، لكن فيفا شافت انه طب احنا ليه ما نقدرش نسلع الموضوع اكثر وبيع الموضوع كانه في مصلحه اللاعبين. زي ما ذكرتي، في بعض المباريات درجات الحراره مقبوله جدا ولا تحتاج الى استراحه ترطيب. شفنا بالامس حتى مباراه المانيا وكوراساو، لاعبو المنتخب الالماني يريدون استئناف المباراه والحكم يرفض ذلك في اشاره واضحه الى ان المعلنين لم يقولوا نعم او لم يعطوا الضوء الاخضر لبدء المباراه. فبالتاكيد اصبحت اللعبه رهينه المعلنين ورهينه شاشات التلفزيون. بعض الشاشات او يعني القليل منها رفض ذلك، على سبيل المثال تيليموندو ديبورتيو دي ديبورتيس، هي قناه امريكيه متحدثه باللغه الاسبانيه، رفضت ذلك وقالت انها تهدف الى ان تكون ملك للمشجعين، ملك لمحبين كره القدم، لكن غالبيه القنوات التلفزيونيه تذيع اعلانات.
1: بس هم كيف حيقدروا مثلا، حتى اذا رفضت مثلا قنوات معينه ولجهات معينه، كيف حيقدروا يعني ينافسوا او كذا؟ لانه في نفس الوقت خلاص المباراه حتوقف الثلاث دقائق دي، وقفينا يعني.
0: صحيح، لكنه بالتاكيد هو في الاخير استراحات الترطيب هي مداخيل اضافيه، لكنها ليست مداخيل اساسيه بالنسبه لفيفا، بالنسبه للتلفزيونات، بالنسبه لجميع المؤسسات. هي مداخيل اضافيه، والفيفا تحاول بكل الطرق تسليع اللعبة، بيع كل ثانية ممكنة. حتى تعليمات الفيفا الأخيرة بالنسبة لوسائل الإعلام التلفزيونية، عدم بث لقطات من داخل الملعب، من المدرجات، حتى في بعض مناطق الفان زونز ومناطق التشجيع ممنوع بث لقطات، كلها أمور حتى يصبح المنتج وحده لفيفا، وفيفا هو الوحيد القادر والمخول على بيعه.
1: ايوه. طب وبتعتقد انه مثلا يعني في حالات، طبعا احنا متفقين انه في مباريات لا درجه الحراره مرتفعه، وحتى في يعني دوريات حول العالم معتمدين هذا الموضوع او البريك هذه يعني تحديدا، بس لما بنتكلم انه فعلا في حاجه لها، بس الناس برضو بيقولوا انه تقتل متعه او رتم المباريات. هل تتفق مع وجهه النظر هذه، وكيف التعامل مع الموضوع وقتها؟
0: صحيح، بكل تأكيد. أولا هي تقتل الرتم، لو تحدثنا بشكل كروي بحت أو بشكل فني بحت، إذا كان هنالك فريق مسيطر على مجريات المباراة، إذا أتى بعدها استراحة ترتيب، بالتأكيد هذا يقتل الرتم، يقتل سيطرة هذا الفريق. وده كان زمان، حتى كان مختلف، إنه زمان من كان يقتل الرتم هو حارس مرمى الخصم على سبيل المثال، أو لاعب الخصم يقع على الأرض، بعض التمثيل لقتل رتم الخصم. الآن أصبح ذلك موجودا ومقنن بشكل واضح من فيفا، فأصبح ليست هناك حاجة لذلك، لأنه كل اللاعبين وكل المدربين عندهم علم أنه المباراة ستقف، وأنه أصبح الموضوع وكأنه أربع أشواط، وكأنها لعبة أخرى، لعبة جديدة تماما.
1: أيوة. خليك معنا محمد، عندنا موضوع ثاني حابين ناخد رأيك فيه. تصريحات منسوبة لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا ألكسندر شفرين قالبة الدنيا الحقيقة عليه. فرئيس اليويفا قال إنه قرار توسيع كأس العالم هذه السنة ليشمل 48 منتخب بدل 32 مكان بالضرورة شيء جيد لكرة القدم، وقال إنه منح منتخبات صغيرة فرصة المشاركة في كأس العالم وعيش أجواءه صحيح أمر مهم للغاية، بس إنه هذا يضعنا أمام مباريات غير مثيرة للاهتمام. Uninteresting. التصريحات هذه نقلتها وسائل إعلام سلوفينية، قالت إنها خرجت عن رئيس يويفا اللي هو على فكرة هو كمان سلوفيني، وقالت إنه قال هذا الكلام خلال مؤتمر صحفي في العاصمة السلوفينية. والتصريحات هذه فور انتشارها عملت ضجة كبيرة وحالة من الغضب عند عدد من المنتخبات المتأهلة لكأس العالم، واللي ردت 13 منها في بيان مشترك: الرأس الأخضر، كوراساو، أوزبكستان، الكونغو الديمقراطية، هايتي، الجزائر، تونس، المغرب، مصر، غانا، السنغال، ساحل العاج، وجنوب أفريقيا. الاتحادات هذه كلها ردت في بيان مشترك عبرت فيه عن خيبة أملها العميقة من تصريحات رئيس يويفا، وقالت نرفض هذه التصريحات بكل احترام ولكن بحزم، وقالوا

0: أنه كل منتخب تأهل وحجز مكانه عن جدارة واستحقاق طبعا، وأنه هذول كل المنتخبات يستحقوا الاحترام. وقالوا كمان أنه كل مباراة بتحمل أهمية لملايين حول العالم، وأنه ما في مباراة مو مهمة، وأنه التأهل لكأس العالم هو إنجاز تاريخي، وكرة القدم ليست حكرا على مجموعة دول أو مسؤولين. للآن رسميا ما في أي رد من يويفا أو رئيسها، لكن في تقارير بتقول أنه مصادر في يويفا بتأكد أنه ما قال هذا الكلام ولا أدلى بأي تصريحات مؤخرا. نرجع طبعا للإعلامي الرياضي محمد عبد العظيم اللي بينضم إلينا من مدريد. طبعا انت بغض النظر هو قال هذا الكلام ولا ما قال هذا الكلام، هو هذا اللي بيقوله جدل كبير برضو مطروح هذه المرة، انه فعلا عدد المنتخبات كبير جدا، وانه هذا ساهم في انه يخلي الموضوع ممل. ايش رأيك؟
1: لازم نفهم السياق بشكل عام من التصريحات تشيفيرين أو إنفانتينو، لأنها مؤسسات تحكم كرة القدم في العالم. والخلاف السياسي الكبير ما بين تشيفيرين وإنفانتينو ليس بسرا، الخلاف ما بين يويفا وفيفا ليس بسرا، وهي تصريحات تأتي في هذا الإطار مهاجمة طريقة فيفا في إدارة اللعبة. يويفا ترى نفسها خصما لفيفا حاليا، تشيفيرين يرى ذلك أيضا لكنه لا يفصح عنه بشكل واضح. فيفا تريد سحب البساط بشكل عام من يويفا ببطولات مختلفة، منها بالمناسبة كأس العالم للأندية. اعتقادي الشخصي أنها ستعود لتكون بطولة تلعب حتى إن كان سنتين، كل سنتين وليس كل فترات طويلة، لأن فيفا تريد سحب البساط من يويفا، لأنها ترى أن بطولة دوري أبطال أوروبا هي البطولة الأهم التي تلعب سنويا، وهي الدجاجة التي تبيض ذهبا بالنسبة ليويفا. في هذا الإطار يهاجم تشيفيرين فيفا وطريقة توسيع عدد مقاعد المنتخبات المشاركة. هنالك رأي بكل تأكيد أن زيادة عدد المباريات أكثر إرهاقا بالنسبة للاعبين على المستوى البدني، حتى أكثر مللا بالنسبة للمشاهدين، بعيدا عن قيمة المنتخب أو حجمه. مباريات كثيرة، مباريات اعتقادي أنه حتى بالنسبة للأجيال الجديدة لن ترى معظمها بكل حال من الأحوال، وستتجه المشجعين إلى مشاهدة ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي، المراحل النهائية من البطولات. أيوة. هذا جانب، لكنه جانب آخر أيضا أن معظم هذه المنتخبات أو منتخبات كثيرة تريد فقط هذه اللحظة، يعني هي لحظة مهمة وتاريخية للبلاد، للمشجعين، يريدون فقط المشاركة والتواجد في محفل عالمي مثل هذا، لكنه بالتأكيد بيؤثر على البطولة، حتى بيؤثر على نشوة الوصول إلى كأس العالم. أصبح الآن الوصول إلى كأس العالم أمر عادي أو اعتيادي، وحتى التأهل في دور المجموعات، يعني دور المجموعات نتحدث عن أفضل الثوالث بشكل عام، أصبح أنه أنت قادر تتأهل من بشكل طبيعي. أيوة. في السابق كان الأمر صعب للغاية، ومن يصل فعلا هو من استحق الوصول، ومن زي ما بنقول جاهد كل الجهد للوصول إلى هذه المرحلة وإلى هذه النقطة. الوضع الحالي تقريبا كل المنتخبات مشاركة، ولذلك أيوة. الكل يسخر من إيطاليا، لأنه حتى مع 48 منتخب إيطاليا لم تستطع التأهل.
0: حلو، انت واضح انك عايش في اسبانيا يا محمد. لا يعني هذا التعليق واحد حيقوله، ما حد حيتذكر هذا الشيء والمعلومه دي الا واحد قاعد في اسبانيا، وتحديدا يبغى يضرب الضربه دي. بس على فكره كمان من ضمن، انت قلت انه كثير ناس مشاركين، واحنا شفنا مثلا امس منتخب كروساو تحديدا مع المانيا، يعني انهزموا وتبهدلوا وكذا، وعندنا خبر عن هذا الموضوع، ومع ذلك كانوا مبسوطين جدا. بس هل هذا يعني سعاده شعب كروساو تحديدا، هل هذا كافي؟ يعني نقدر نقول مبرر؟
1: اعتقادي انه مش مبرر، يعني انا ضد توسيع النظام بشكل عام، او توسيع عدد الفرق المشاركه بشكل عام، لانه بيضر باللعبه، يضر بمصالح اللعبه بشكل عام. فيفا قررت ذلك لزيادة الأرباح ولزيادة المداخيل، لم يكن هدف فيفا تحديدا أن يشارك العالم وأن يصبح الأمر مليء بجميع المنتخبات وجميع الشعوب، وكل هذا بكل تأكيد ما يبيعه فيفا للناس بشكل عام، لكنه في حقيقة الأمر مختلف كلياتا، هو لمداخيل أكثر، رعاة أكثر فقط لا غير.
0: مفهوم، وصلت وجهة نظرك. بشكرك جدا على هذه المداخلة، كان معنا من مدريد الإعلام

الرياضي محمد عبد العظيم. بكره ان شاء الله الساعه 10 مساء هتلعب السنغال وفرنسا مباراتهم الاولى في المونديال. رئيس البرلمان السنغالي عثمان سونكو كان له تصريح عن المباراه عامل ضجه. فالسياسي السنغالي قال انه يعتقد انه بلاده هي اللي حتفوز على فرنسا، لكنه اضاف انه عموما ايا كان الفائز فحيكون في النهايه منتخب افريقي فاز على منتخب افريقي. طبعا هنا بيلمح يعني الموضوع عليه من زمان كثير كلام، هو أن المنتخب الفرنسي معظم لاعبي من أصول أفريقية، وفي تشكيلتهم في المونديال حاليا في 21 لاعب من 26 أصولهم أفريقية. واللافت الحقيقة أنه تصريح السياسي السنغالي هذا كان لوسيلة إعلام فرنسية يعني فرانس 24، وتصريح رئيس البرلمان السنغالي زي ما قلت لكم فتح نقاش وجدل قديم جديد وبيتكرر مع كل بطولة دولية. وفي 2018 لو تتذكروا لما فازت فرنسا في كأس العالم، الكوميديا الجنوب أفريقي الشهير تريفر نوا كان مزح مزحة يعني شبيهة وبارك لأفريقيا باللقب، ووقتها احتجت فرنسا رسميا. هنشوف الآن يعني تصريح هذا السياسي السنغالي حيعدي ولا حيشعل الأزمة هو كمان، هنشوف. أمس عرفناكم على كوراساو والجزيرة الكاريبية الصغيرة اللي بيشارك منتخبها هذه السنة لأول مرة في كأس العالم، واللي صارت أصغر دولة بتشارك في كأس العالم. والحقيقة أنه بعثة منتخب كوراساو عاملة جو رهيب في المونديال من يوم ما وصلوا الحقيقة. وأمس لعبوا مباراتهم الأولى ضد ألمانيا والنتيجة كانت الحقيقة قاسية، يعني ألمانيا فازت 7-1. بس الحقيقة أنه رغم هذه النتيجة الفريق ما خسر حماسه ولا سعادته بالمشاركة ومكمل في الاحتفال والانبساط. حقيقة بيثبتوا كل شوية أنهم جايين بس ينبسطوا، سعيدين بالإنجاز أكثر من أي شيء، سعيدين أنهم وصلوا بس يعني. فمن قبل المباراة أصلا الكاميرات وثقت كيف لاعبين كوراساو دخلوا الملعب كلهم رافعين جوالاتهم وبيصوروا فرحانين بدخول الملعب وبيوثقوا اللحظة.

خلال المباراة في الدقيقة 21 سجلوا هدفهم الأول في كأس العالم، وطبعا جن جنون المشجعين سواء اللي في المدرجات أو اللي بيتفرجوا في التجمعات المعمولة للمشجعين في كوراساو نفسها. والاحتفالات والانبساط هذا كمل اللي بعد المباراة، يعني المشجعين نسيوا السبعة أهداف اللي دخلت في شباكهم واحتفلوا باللاعبين وبهدفهم الأول في المونديال وبس. وحسابات المنتخب نفسه مستمرة أيضا في الاحتفال بالإنجاز، ونشرت أكثر من صورة من احتفالات الفريق وقت الهدف وعلقت عليها هذا ما تعنيه لنا هذه اللحظة. ومن الأشياء المتعلقة بهذا المنتخب ولافت الأنظار بشكل كبير لقطات للمدرب ديك أدفوكات اللي غلبته دموعه قبل انطلاق المباراة.

أو مدرب كوراساو سببه مو بس الفرحة بالتأهل الأول، لكن وراء أيضا قصة شخصية. فالمدرب هذا هو اللي قاد المنتخب للتأهل وفازوا بعشر مباريات متتالية في رحلتهم للوصول لكأس العالم وقدموا أداء رهيب. لكن في فبراير اتنحى عن قيادة المنتخب وقدم استقالته لما مرضت بنته، وصرح وقتها وقال إنه العائلة بالنسبة له تأتي قبل كرة القدم. وللعلم لاعب هولندي سابق ودرب عدة فرق هولندية وعالمية ومنتخبات أيضا. ومن بعد استقالته اتعين مدرب تاني، لكن في مايو بعد تحسن وضع بنت المدرب الأولاني رجع تاني لقيادة المنتخب. وفي مباراة أمس على فكرة دخل التاريخ كأكبر مدرب يقود منتخب في كأس العالم لأنه عمره 78 سنة. فاصل ونعود.

عندما يتعلق الأمر بالقضايا التي تشغل العالم، يختار القادة العربية إنجليش، وحين تطرح الأسئلة الكبرى تكون الإجابات على شاشتها. ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروس.

روسيا في حوار خاص حول أبرز ملفات الساعة. هل تنجح مساعي الاتفاق بين ترامب وطهران؟ ما مستقبل وثيق هرمز؟ إلى أين تتجه الحرب الروسية الأوكرانية؟ وكيف تنظر بيلاروسيا إلى الناتو وأوروبا؟ مقابلة خاصة الليلة 9 على العربية إنجليش. أهلا من جديد. تكلمنا أمس عن النهاية المأساوية لعنتر العبسي المعروف باسم سبايدر مان اليمن أو القعقاع، واللي وفاته مسبب حالة واسعة من الحزن في محافظة الضالع وعموم اليمن. عنتر كان مغامر ومتسلق، واشتهر بتسلقه لفوهة بركان خامد في مدينة دمت، وكان بيتسلق هو حفيان وبدون معدات سلامة، وبيعمل حركات بهلوانية، وبيكتب كمان للناس أسماءهم على جدران الفوهة، وكان بياخد فلوس من الحضور مقابل

0: زي عادته بيتسلق أمام متفرجين، سقط في الفوهة، وبعد يومين من البحث تم العثور على جثمانه على عمق 30 متر في المياه الكبريتية، وتم تشييعه في مدينته بحضور المئات. بعد التشييع انتشر فيديو من أمام منزل أسرة عنتر، والحقيقة أنه حال الأسرة والمنزل ضاعف من تعاطف اليمنيين مع قصة سبايدر مان اليمن وأسرته.
1: من أمام منزل القعقاع الله يرحمه، هذا هو المنزل، شوفوا هذا بالإيجار طبعا. احنا قفلنا لقاء مع عمه نقيم الموضوع يعني لبناء البيت بحسب توجيهات الشيخ صدام عباد والشيخ أبو حيدر المنتصر ولا خليل ويد. الآن جينا منزل سطحنا.
2: تعال
1: شوفوا يعني وين كان بين كان يقيس يعني الطاقة على المرحوم، يعني كان يقيسان أوكي.
2: هذا كان هذا مرجله.
1: دورين يعني.
2: الدور على هذا حقه يبتدي. هذا حق خوف.
1: الله يرحمه الله يرحمه.
2: عاوز انت الغرفه اخوها مزود بابوه
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بيت يعني بيت ناز. شوف هذا الحوش الذي شفتمه يعني هذا الحين انا اصور لكم لايف. احنا قد صورنا تصوير يعني عادي ننزله فيما بعد في الصفحه الرسميه. هذا هو طبعا بيت بالايجار، ما قلتش بيته ولا شيء.
0: يعني فاتضح أنه عنتر كان عايش في هذا المنزل وفي هذه الظروف الصعبة مع أسرته المؤلفة من 11 فرد، وأنه التسلق الخطير اللي كان بيعمله هو مصدر دخلهم الأساسي. واللي صار أنه بعد تداول هذا الفيديو وبعد ما الناس شافت الحالة المزرية للمنزل، أطلق يمنيين حملات لجمع تبرعات مالية لأسرة عنتر لإصلاح المنزل، أو بالأصح لبناء منزل يقدروا يعيشوا فيه. وعشرات الصفحات والشركات في اليمن بدأت تجمع تبرعات، والحملة توسعت وبدأ حتى ناس من خارج اليمن يتبرعوا للأسرة، وبدأوا الناس كمان يتداولوا قصة أخرى عن سبايدر مان اليمن وكثار متفاعلين معاها، وهي قصة موقف بطولي أنقذ فيه حياة أحد الأشخاص اللي حاول يقلده وراح يتسلق الفوهة. الشاب لما وصل للأسف شعر بدوار وما قدر يكمل، فقام عنتر نزل له وصار يشجعه وساعده أنه يرجع يطلع. على الرغم من النهاية المأساوية لقصة عنتر، ولكن يبدو أنه لازال في ناس حابين يكملوا في نفس الطريق. فظهر شاب يمني جديد اسمه حمزة، وبدأ اليمنيين يسموه سبايدر مان اليمن الجديد. وهذا حمزة له فيديو سابق كان بيتحدى في عنتر في تسلق الفوهة.
3: كيف النسلة؟ كيف تمام؟ ما شاء الله عليك ما شاء الله.
4: هذا اسمه حمزة، وقد قرر أن يتحدى القعقاع الذي بينزل هذا الحرضة في دمت. قرر أن يتحدى القعقاع من ثاني محاولة. شوف النزلة معه، إيش رأيكم؟ شوف هذا التصوير، أنا بقرب لكم من بعيد وأرجع علشان تعرفوا كم المسافة. شوف كم المسافة بعيد على شكل عمودي. الله الله الله الله الله، شوف ما شاء الله، هذا الحركة والله ما يسويها غير هذا القعقاع، حتى أي واحد ثاني. العب
5: يا حارة حارة.
4: ما شاء الله ما شاء الله. بس
3: الحين لو طحت كيف؟ لو طحت لا تحت
6: ما بيستاهل، قوي قلب كلها.
3: ها
6: قوي قلب.
3: ايوه بس يعني
6: لو طحت كثر المنية منيتي لا بالماجد.
3: ما عاد في امل تعيشه ولا ما؟
6: يا حمزه والله لا استصل ما بعيش، بس لا اعرف ليش ما بموت على طول.
3: الله يحفظك. انتبه انتبه ما انتبه لروحك.
0: لكن المهم أنه نوضح يعني أنه من وقت وفاة عنتر وفي كثير يمنيين بيطالبوا السلطات بالتدخل لمنع تسلق فوهة البركان، وبعد تداول الفيديو اللي شفتوه عليت أصواتهم أكثر مطالبين بمنع التسلق الخطير كي لا تتكرر يعني مأساة عنتر. وطالبوا وزارة الشباب اليمنية برعاية مواهب هدول الشباب، لكن منعهم من المخاطرة بحياتهم بهذا الشكل. رائد الحلاق صانع محتوى عراقي شهير عامل ضجة الساعات الماضية بعد نشره فيديو بيتعرض فيه لصفعة من شرطي.
7: صار لي ساعة كاملة أنا لازم سرب بانزي.

0: خانة الشورجة، واجي احكي ويا الرجال يقول لي اني زين احكي وياك، يقول ليش ما صور اخوي؟ ليش ما صور؟ لا لا تضرب هذا تمام ضربني ليش ما صور؟ لا لا تضرب هذا تمام.
1: في الفيديو رائد كان في محطة وقود في محافظة كركوك وبيشتكي من الزحمة لما ظهر الشرطي بيطلب منه أنه يوقف التصوير وهجم عليه وصفعه، ورائد نشر الفيديو والفيديو لف العراق كلها. فالشاب عنده قاعدة جماهيرية كبيرة بيتابعه أكثر من 5 ملايين شخص على تيك توك و2 مليون على فيسبوك وتقريبا 4 مليون مشترك على يوتيوب. وبعد انتشار الفيديو نقلت وسائل إعلام تصريحات لمدير إعلام شرطة الطاقة في كركوك بيقول فيه أنه اللي صار مو سبب التصوير وإنما لأنه رائد حاول يحصل على وقود خارج الإجراءات المعتمدة وأنه العاملين بالمحطة رفضوا تزويده بالوقود لأنه كان استلم حصته من قبل. لكن عموما وبغض النظر عن أسباب الخلاف فالداخلية تدخلت ونشرت بيان أعلنت فيه توقيف العنصر الظاهر في الفيديو وتشكيل مجلس تحقيقي بحقه وأكدت أنه التصرف فردي وما بيمثل المؤسسة الأمنية. رائد لاحقا رجع ظهر في فيديو ثاني حكى فيه اللي صار وأعلن تنازله عن حقه الشخصي.
2: أنا رحت للبنزين، أنا حتى أفول بنزين وواحد من المنتسبين، أنتوا شفتوا هو شلون تهجم علي وشلون هو ضربني، بس شنو الإجراء الصحيح اللي أنا سويته؟ أنا لا طاولت عليه ولا سمعت كلام مو حلو، قلت له أنت تلبس البدلة وموجود بها علم العراقي أنا ما راح أسمعك أي كلام، إجراء السليم اللي أنا سويته أي واحد بيكم هو يتعرض واحد يهاجمه، واحد يتكاون وياه، مدني أو كان عسكري، أنت شنو اللي تسويه؟ رأساً تتصل على خط الساخن 911، أنا رأساً اتصلت عليهم قالوا لي خلال لحظات إحنا يمك، وفعلاً هم خلال لحظات جت الدوريات ورأساً أخذونا أنا وياه الواحد من المراكز اللي هو موجود بمحافظة كركوك وتم التحقيق بالجهتين وشافوا الفيديوهات وشافوا الكاميرات من المعتدي، فالحمد لله والشكر أنه هو كان الحق لي أنا ما اعتديت عليه. فجوي أهله وجوي ناسه بدوا يحكون وياي، فأني في سبيل الله بالخاطر أطفاله أنا تنازلت من عنده.
1: في البرازيل في حادثة مأساوية متحولة لحديث العالم، الضحية شابة عمرها 21 سنة.
3: Ai meu Deus do céu!
1: القصة يعني صارت في ولاية ساو باولو والضحية طالبة جامعية اسمها ماريا رودريغيز بتدرس التربية البدنية وكانت مشاركة في فعالية لشركة متخصصة برياضات المغامرة وفي الفعالية كان في تجربة للروب جمب هذه بينطوا فيها من ارتفاع 40 متر وهم مربوطين بحبل شيء زي البنجي جمب يعني لكن السقوط الحر فيها أقوى يعني اللي صار أنه الموظفين المسؤولين عن اللعبة وهم بيجهزوها نسيوا يربطوها بالحبل اللي مفروض يمسكها يعني ببساطة وحرفيا لبسوها خوذة ورموها من فوق من دون أي شيء وطبعا توفيت على الفور يعني أول ما مسكينة يعني ضربت في الأرض والصور بعدين أظهرت حبل الأمان موجود على منصة القفز وكيف ماريا انرمت من فوق من دون أي وسيلة حماية. الموجودين في المكان حاولوا تقديم الإسعافات الأولية لها لكن فرق الطوارئ لمن وصلت أعلنت وفاتها. الفتاة اتضح أنه آخر بوست نشرته قبل الحادث كان اللي شايفينه أمامكم وكاتبة فيه مين المجنون اللي خلاني أقتنع أجرب هذا الشيء ونشرت كمان صورة الجسر اللي نطت من عليه وتوفيت. الشرطة فورا فتحت تحقيق عاجل عشان تفهم التفاصيل اللي صار وبحسب التحقيقات الأولية احتجزت الشرطة 6 أشخاص مرتبطين بالشركة للاستجواب 2 منهم حاولوا الهرب فورا أو فور وقوع الحادث وجريوا في الغابات لكن الشرطة تمكنت من القبض عليهم وبعد ساعات من التحقيق أفرجت السلطات عن 3 من الموقوفين بينما وجهت اتهامات رسمية لـ3 آخرين بتهمة القتل مع القصد الاحتمال وهي تهمة في القانون البرازيلي بتعني أن المتهمين ما كانوا ينووا القتل بشكل مباشر لكنهم مسؤولين عن إهمال شديد أدى إلى الوفاة.

0: لأول مرة من 2021 وصل أمس بطل العالم السابق للوزن الثقيل البريطاني تايسون فيوري إلى أمريكا، وفور وصوله وجه شكره لرئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ.
1: Tyson Fury here, the Gypsy King, just stepped foot on US soil. It's been 5.5 years since I knocked out that big bum dosser Deontay Wilder, and I'm back. The smell of freedom is in the air. Big shout out to Turkey Al Sheikh for making this happen. Get up. God bless you all. Come on.
0: أبو ناصر رد على تايسون فيوري وقال له أهلا بك بعودتك إلى أمريكا، وقال إنه في إعلان قريبا عن نزال منتظر بين تايسون فيوري وأنتوني جوشوا بالتعاون مع مجلة ذا رينج ونتفليكس. وعلى فكرة بعد وصول تايسون فيوري على طول كان توجه للنزال في البيت الأبيض اللي تكلمنا عنه في بداية الحلقة. مشاهدينا وصلنا لختام حلقة اليوم، أنا أعود وألقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة من تفاعلكم. كمان الله.

0: عندما يتعلق الأمر بالقضايا التي تشغل العالم، يختار القادة العربية إنجليش، وحين تطرح الأسئلة الكبرى تكون الإجابات على شاشتها. ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا في حوار خاص حول أبرز ملفات الساعة. هل تنجح مساعي الاتفاق بين ترامب وطهران؟ ما مستقبل نطاق هرمز؟ إلى أين تتجه الحرب الروسية الأوكرانية؟ وكيف تنظر بيلاروسيا إلى الناتو وأوروبا؟ مقابلة خاصة الليلة 9 على العربية إنجليش.
1: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
4: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
0: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
6: تقول بشكل واضح أن رئيس عادل.
7: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
6: تم فيما مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
7: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
8: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح في المملكة العربية السعودية. عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
7: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
2: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
7: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
9: العربية بيزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر.

0: على يوتيوب.
1: كل 4 سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هذا. ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
2: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله.
1: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
3: العربية FM،
4: العربية FM،
3: تضعك في الصورة لتعرف أكثر،
4: لتعرف أكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. مصادر دبلوماسية تكشف عن مباحثات تمهيدية بين أمريكا وإيران في الدوحة قبل توقيع اتفاق في جنيف. ومسؤول أمريكي يوضح أن الاتفاق ينص على النظر في خفض حجم القوات الأمريكية حال التوصل إلى اتفاق نهائي. ترامب يقول إن السفن المحملة بالنفط تعبر بأمان من الطريق الجنوبي لهرمز وإن هناك مسارات أخرى متاحة للملاحة. الرئيس الفرنسي يقول إن سلطنة عمان لا تعارض وجود مهمة دولية في مضيق هرمز. ويشدد على ضرورة تعطيل قدرات اليورانيوم الإيرانية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد الحرص على عدم قدرة إيران على العودة إلى التخصيب. ويشدد على أن الحديث عن الأموال المجمدة سيكون بعد التفتيش ثم إنهاء البرنامج النووي الإيراني. وزير الدفاع الإسرائيلي تعهد بالرد بقوة إذا ما هاجمتهم إيران على خلفية التوتر في لبنان. والرئيس اللبناني يصرح بأن طريق السلام صعب لكن بيروت تمتلك الإرادة لتحقيقه. والجيش اللبناني يؤكد ضرورة تريث الأهالي في العودة إلى البلدات الحدودية الجنوبية. أسعار الذهب تنتعش وتقفز فوق مستوى 4300 دولار للأونصة وسط ضعف الدولار. الأخضر السعودي يستهل مشواره في مونديال أمريكا بمواجهة منتخب أوروغواي عند الواحدة من هذه الليلة. أخيراً المنتخب المصري يواجه نظيره البلجيكي في سياتل في ولاية واشنطن بعد 3 ساعات. مستمعينا ومستمعاتنا، بعد الفاصل تتابعون حلقة جديدة من برنامج أخبار سارة. ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيداً.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: عالمنا مزدحم بالأخبار،
3: إذن معارك بتأثير عالمي،
2: منها ما يعكر صفو يومك
4: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
2: ومنها ما يجعلك تبتسم.
5: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
2: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
6: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
2: أخبار سارة،
7: نحن وأنتم سنجعل للخبر السعيد معنا،
2: يأتيكم عند السابعة مساءً.

0: أخبار سارة مع عصام وسارة.
1: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
2: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
4: مستمعين، اليوم بإذن الله في الأخبار السارة رح نتكلم عن حلم الثراء السريع وكيف يستغلنا المحتالون. إذا تتذكرون بطاقات سوا، مكاين الزئبق الأحمر، وجروبات الأسهم في 2000، كلها رح نتكلم عنها اليوم وأكثر. طيب، بالبداية خلني أسألكم سؤال. لو طلع لكم مارد سحري من الأساطير القديمة وقال لكم عندكم 3 أمنيات، كم المبلغ اللي رح تختارون تطلبونه منه؟ لأن أكيد بنسبة 1000% واحدة من الأمنيات الثلاثة متعلقة بالمال. النقطة وين؟ إن لو أحد قال لكم أبشروا تم، كم المبلغ اللي تبغونه؟ أول ما تطلب 7 مليون بيقول لك تم، يقول أخ ليتني طلبت 10 مليون. النقطة وين؟ إنه أحلامنا اللي قبل ما ننام، البيت على البحر، سيارة الأودي، وحياتنا خالية من القروض، هذه كلها باختصار هي أحلامنا في الثراء السريع، أمنيات أننا نصير مرة أثرياء. النقطة الأخرى أنه في مجالات كثيرة أكثر من بطايق السوا وأكثر من أزمة العقار، هي المشكلة ما هو بالحلم نفسه، هي المشكلة بالوعد المرفق فيه. لأن المحتال ترى ما يبيع لك منتج ولا يبيع لك خدمة، هو يبيع لك تذكرة خروج من واقعك المتعب، هو يبيع لك حرية مالية، هو يبيع لك نهاية للديون، هو يبيع لك قدرة على الاستقالة من مديرك اللي قاعد يزعجك. الحقيقة إن المحتال ما يسرق مالك، هو يسرق حلمك. مستمعينا، احنا نتكلم اليوم مجددا عن حلم الثراء السريع وعن طريقة المحتالين في سرقتنا ولماذا يستغلوننا. لكن سؤالنا الأهم، هل كنتم بيوم من الأيام ضحايا لهذا النوع من الاحتيال؟ أو هل كنتم يوم من الأيام شاهدين على ضحايا آخرين؟ أحتاج منكم أنكم تشاركونا هذه التجارب نفس ما نحن متعودين على رقمنا 011-5-100-100 أو عبر الواتساب 056-62-62-062.
0: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 011-5-100-100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.

0: طيب نبدأ وناخذ معنا أول اتصال. ألو، مين معنا؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
1: شدني الموضوع يا أختي، أنا وعندي حالة احتيال، لذلك حبيت أذكرها على أساس يستفيدون الآخرين.
0: يلا قولي، بس زودني باسمك عزيز. أول عبد العزيز قولي.
1: أيوة عملية الاحتيال اللي تمت علي بصراحة احتيال منصات أسهم.
0: منصات أسهم؟
1: أي نعم. طيب. منصات أسهم.
0: طيب كيف كانت العملية؟ إيش صار؟ حكينا.
1: المحتال جلس معي 7 شهور تقريبا، إحنا ويانا نتعامل على هالموضوع. أيوة. هذا على

0: المنصة نشتغل على المنصة بيع وشراء ذهب.
1: أيوة. سؤال، 7 شهور كون معك علاقة فيها أقنعك بالاستثمار هذا؟
0: أي نعم. بدأت وقعد 2 شهر وهو قاعد يغريني في حاجات يقول لي
1: أيوة
0: ممكن نشتغل في العقار.
1: أيوة.
0: في الرياض يقول الرياض عقار كويس مدري إيش مدري إيش ولازم كت. حلو العقار كويس ما دام انك انا بقدم لك فقط خدمات وانت اللي تدفع هذه. قلت اوكي.
1: وانت
0: النقطة الثانية
1: ايوه انت اقتنعت على
0: قال لي انه برضه في مواد طبية ممكن نوردها من الصين نجيبها على الرياض وانت تتابع بيعها وكذا. قلت حلو.
1: وراس المال من عندك يا عبد العزيز؟
0: قال الاتفاق يكون يا كاش يا انك تاخذ راتب يا انك تاخذ نسبة.
1: ايوه بس انت اللي حتدفع راس المال.
0: لا لا لا لا لا هم اللي حيدفعوا كل حاجة. أيوة. يعني هذا كلام فقط كلام.
1: ايوه
0: لو تنتظرين شوية ممكن يصلك المعلومة اللي انت محتاجتها.
1: كمل.
0: بعد هذا لما جلسنا 2 وهو يتناقش ويتراسل معي رجع لي بعد 2 قال والله الناس الملاك او الشركاء اللي في الصين قالوا ما نبغى نعطي راتب ولا نعطي نسبه. قلت كيف؟ قالوا نبغاك شريك معنا. قلت يا جماعه موضوع العقار يحتاج ملايين، مو الموضوع موضوع 1000 ولا 2000 ولا. قالوا والله ما لازم تدخل معنا شريك. قلت هذه محتاجه ملايين. قالوا لي هنا بدت اسلوب الاحتيال. قالوا احنا نوفر لك الملايين
1: بس ايش؟ ايش المقدمه منك؟ ايش يحتاجون منك؟
0: ايه احنا نوفر لك الملايين. أيوه. كيف؟ قالوا عندنا منصه.
1: أيوه.
0: منصه تداول تكسب من وراها ملايين، فيها توصيات من قبل الفنيين خبراء في الصين يعطون التوصيات وحنا بناء على توصياتهم نشتري ونبيع
1: طيب.
0: حلو ممتاز. وش المنصة هذه؟ قالوا لي عن المنصة. رحت تتأكد عن المنصة، تتعامل مع المنصة العملات المعروفة هنا وتتعامل معها تسحب وتودع فلوس وموقعها في لندن وأنا جربتها دفعت لها
1: على جانب
0: ورجعتها سحبتها كل الأمور دي اطمنيت عليها.
1: لعبوا على جانب الثقة
0: إنهم سليمين.
1: صحيح. هم عطوك هذه بالبداية يا عبد العزيز، غذوا فيك جانب أنه شافوا القلق اللي فيك طمأنوه من خلال هذه الثقة. المنصة
0: نعم
1: في مكان موثوق، كل شيء موثوق
0: في المخ بهالموضوع. وقالوا بنوفر لك الملايين عن طريق التداول بالمنصة معانا، بس أهم شيء تدخل مبالغ. رحت دخلت 10,000 دولار. لما دخلت 10,000 تحولت 10,000 إلى 40,000.
1: حلو. هذا الملعب الأول. حلو. سؤال عبد العزيز، انت شفت ال 50,000 هذه استطعت من خلالها انك تحصل عليها؟
0: انا اللي اتداول عن طريق توصياتهم. وال 10,000 لما شفت اني اعطتني 40,000 بديت الصراحه اتشجع واروح واخذ قروض واخذ ديون وازيد ووصلت الزياده الى 250,000 دولار.
1: ايوه
0: اني اودع عندهم.
1: تعرف ايش سوى يا عبد العزيز معاك؟
0: كل ما زادت الايداع كل ما زادت الارباح. وصلت ارباحي الى 1,300,000 دولار.
1: شفتها انت في التداول؟
0: في التداول. أيوة. انا وصلت 1,300,000 دولار معاهم. يوم وصلت 1,300,000 دولار الفريق اللي يشتغل معانا قال انا بطلت لاننا خسرنا مره وعوضنا. قال انا ما ابغى كل مره اعوض اذا خسرته، لذلك اعتذر منكم ولا اقدر استمر. قلت انا اوكي حلو اجل بسحب فلوسي انا. اذا كان كذا 1,300,000 دولار كنت بسحبها. جيت بسحب فلوسي. لما جيت بسحب فلوسي هنا بدأت المشكلة. لا أنت عندك شكوك وعندك نشك أنه غسيل أموال ما غسيل. قلت يا جماعة المنصة قدامكم روحوا سووا تحقيقكم. قالوا لازم تدفع لنا مبلغ 50,000 دولار عشان نروح نتحقق. قلت ما في أحد يبي يقول العميل وحطني 50,000 عشان نتحقق لك. قلت لهم خلاص خذوا من الرصيد اللي عندي. قالوا لا الرصيد اللي عندك مقفل مجمد لازم تعطينا 50,000 دولار. أنا لما قالوا كذا دخلني الشكة الصراحة.
1: قبل ما كنت شاكي عبد العزيز
0: لما رحت استشرت الناس قالوا احذر هذه منصة وهمية.

0: فلوسك، مو بس فلوسك اللي في المنصة، برضو بياخذون منك 50,000 وبياخذون منك 10,000 وبياخذون 10,000 دولار، لما يضمنون انك انتهيت.
1: صح،
0: هم اللي بيختفون. لذلك انا توقفت عند الدفع، قلت ما راح ادفع، بدي يراسلوني كل يومين، طيب عطنا 40,000، عطنا 30,000، عطنا 20,000، عطنا 10,000، وانا رافض رفضا قاطعا. لذلك انا على اساس اني احفظ حقوقي اذا كان لي حقوق، رفعت السلطات السعوديه ورفعت للسفارات ورفعت للصين ورفعت كل مكان، لأنه عسى إن شاء الله إنه يكون في تعويض الفلوسي أو إنه ترجع لي فلوسي. ولكن كل قال لي العوض على الله، يعني خلاص الله يعوض فلوسك وراحت وانت. كل هذا بسبب اتصالات تجينا وهمية أو اتصالات مجهولة، ونتعاطى معهم ونتفق معهم ويعطونا الشمس بيد والقمر بيد، ويعطونا أشياء خيالية. صح. يجونك من باب الثراء، يعني ان موضوع الثراء وانك شوف شهرين قاعدين معاي، شهرين يتداولون معي يتناقشون معي في موضوع العقار، وانا وثقت
1: لانهم يعني بنوا معاك يا عبد العزيز علاقه في هذه الشهرين. عرفوك، بنوا علاقه، بناء على هذه العلاقه عرفوا ايش احتياجاتك، قرؤوها، عرفوا انت مستواك التعليمي ايش، مستواك، هم قدروا انهم خلال الشهرين هذه يدرسونك. من بعد دراستهم لك طرحوا عليك جانب انهم يلا شوف، لاحظ انهم بنوا علاقه، بعد ما بنوا معك علاقه يا عبد العزيز ما جوك على طول وقالوا لك جيب مليون، ما جوك على طول وقالوا لك جيب 100,000، لا لا، هم بنوا ثقه، عطيتنا 10 بنعطيك 40، عطيتنا 40 بنعطيك 100.
0: هذا اللي صار
1: فعلا،
0: هذا اللي صار. وصلت 1,300,000 دولار، واللي عرفت ان 1,300,000 هذه مجرد ارقام. الفعلي اللي انا وضعته 250,000 دولار اللي انا وضعته، غير هذا ما فيه. لكن هم حاطين ارقام امامك علشان يشجعونك، علشان ممكن يصرون 100 مليون يعني. لكن الفعلي هو كل تركيزهم على 250,000 دولار.
1: احسنت. وشوف يا عبد العزيز نقطة، شكرا لك انك انت وقفت الان هذه الوقفة وتكلمت عنها.
0: انا بالسيارة سمعت هذا، قلت والله هذا هو حصل لي الموضوع الاسبوع الماضي، لذلك انا قلت فرصة والله انبه اخواننا يعني الشباب اللي مثلي يعني طموح ويبي الثراء الفاحش، قلت خل اطمن الاخوان واعلمهم انه في نصب واحتيال ولا اشياء كثيرة ترى.
1: صحيح صحيح،
0: وشفت اشياء كثيرة. واللي تورطت فيه أكثر، إني ما استطعت أصل لهم ولا استطعت أصل فلوسي، يعني اختفوا نهائي. اللي قالوا لي إنهم يختفون خلاص، لا أخذوا فرصة منك يختفون مدة سنة ويجون بعد سنة يدورون ضحية ثانية.
1: لأنه هذا هو عملهم.
0: لذلك هم مستهدفين إحنا في دول الخليج، في السعودية، في الإمارات، في قطر، في مستهدفين. ليش موجودين عندنا، موجود عندنا فلوس يعني، لذلك بيستغلون. لكن نتمنى من الله العلي القدير إنه نظامنا مثلا هنا في انه يطلع نظام يحفظ حقوقنا ويتابع، لان واجهت انا منصه خارجيه، واجهت صعوبه في توصيل المعلومه للجهات الموجوده هنا، لان منصه خارجيه وكل يقول لا احنا علاقتنا بالمنصات الداخليه. لذلك انا اتمنى ان حكومتنا ان شاء الله
1: تعرف يا عبد العزيز انه في طريقه، ترى انك تعرف اذا المنظمه هذه اساسا مرخصه ولا لا، هي من خلال التحقق من هيئة السوق المالية السعودية. ترى إذا كانت هذه المنظمة أو هذه الهيئة تقول لك إن احنا مرخصين في السعودية، ابحث من خلال الهيئة إذا كانت عندها رقم ترخيص، إذا هي مرخصة في السعودية وقانون السعودي قاعد يحميها.
0: لا لا لا لا لا، هذه ما هي بالسعودية، هذه في الصين.
1: ما حتى ولو كانت في الصين،
0: واللوجو حقهم، أنا أخذت اللوجو قبل لا أدخل ورحت وصلت وجهات عديدة، قلت شوفوا لي هذا، كل من شافها وش قال لي، يقولون يا حبيبي كل يوم يطلع 1,000 منصة.
1: أحسن.
0: ما نستطيع ان نقول لك انها منصه محتاله او غير محتاله، متى نعتبرها محتاله؟ اذا احتالت. اما الان رايتها بيضه ما ندري عنها. لذلك انا هذا اللي واجهته، يعني ما استطاع احد ان يفيدني في المنصه الفلانيه لما اعطيتهم شكلها واسمها، فعب ما حد يستطيع يقول ما نستطيع لان ما شفنا عليها اي مشاكل.
1: عبد العزيز،
0: لما تحتال وتصير احد يعتبرونها هذه.
1: عبد العزيز شكرا لك انك شاركتنا في تجربتك هذه، شكرا لك انك اعطيتنا الواقع.

0: كما هو، اللي صار لك كما هو.
1: شكرا جزيلا
0: يا عبد العزيز.
1: أتمنى أخواني الآخرين يستفيدوا من هالمعلومة هذه، والله يوفق الجميع، وشكرا جزيلا على طاي وقتك واللي يستمعون لنا، شكرا لهم جزيلا.
0: شكرا يا عبد العزيز،
1: مع السلامة.
0: مع السلامة. مستمعينا، تعرفون اللي صار لعبد العزيز هذا كان عبارة عن إيش؟ هذا كان عبارة عن المحتالين أساساً كيف يعملون. المحتالين يعملون على تأثير الدوبامين عند الناس. يعني أنا بالبداية كشخص محتال راح أجي أقول لك إنك تراك راح تربح مال معين أو راح تربح حاجة معينة، وقتها الدوبامين عندك راح يفرز، فحتكون مستعد للمخاطرة أكثر، بتكون مستعد للعطاء أكثر، بتكون قادر على إنك تجازف. ليش؟ لأن أنت لمست بيدك وشفت بعيونك. للمحتالين طريقة رائعة في تصيد ضحاياهم من خلال إلحاحهم المصطنع، من خلال سلطتهم المزيفة، ومن خلال دراستهم لك. ما يمر عليك محتال ما هو قاعد يلح عليك إلحاح كامل، فهذه سيكولوجيتهم في تصيد الضحايا. معنا اتصال آخر، نقول ألو.
2: عليكم.
0: أهلا وسهلا، مين معايا؟
2: معك أبو ناف من الرياض.
0: مرحبا يا أبو ناف، سمعت موضوع حلقتنا؟
2: سمعت موضوع الحلقة، والأخ عبد العزيز الله يعوضه خير
0: يا رب يا رب،
2: ما قصر. ولكن سبحان الله ان المحتالين هذه يشوفون كيف يعني مستواك المادي.
0: صح.
2: كيف مستواك الحين؟ زوجتي صار لها نفس الحيله اللي جت للاخ عبد العزيز، لكن بقصه ثانيه، لانهم عرفوا ان حالتها الماديه يعني في الصفر. قالوا احنا عندنا وظيفه من المنزل، ما تسوي ولا شيء، بس وظيفه من المنزل ونعطيك راتب 4000 ريال. حلو حلو. اتوظفت، جيبي الكود، جاك كود، بنفتح لك حساب بنكي، واثناء ما تعطيهم كود عطت احد منهم وكاله شرعيه كامله
0: في ناجز
2: من الكودات، وطلعوا بطريقه ما قرض من مؤسسة ما أدري، بس إنها من مؤسسة حول 350
0: أصلاً.
2: من بكرة نشوف إلا والخدمات واقفة، وشوي أن عليها قضية مطالبة مالية. بس الحمد لله إن الحكومة في المملكة العربية السعودية ما قصرت، وعندما وقفت أمام الضابط وشاف حالتها المادية، شاف مثلاً ما هي بذيك، جات في تاكسي والمرة الثانية جينا في سيارة يعني مكسرة بدون تكييف، يعني ما صورة ذولا ناس محتالين. فحقق معها الضابط ممكن 10 دقائق كذا، جيبي لي الأرقام، جابوا الأرقام، قال لها أنت ممكن 10 ضحية من نفس الحرمة هذه
0: يا الله.
2: اللي تواصل معك وقالت أنها وظيفة عن طريق المنزل، من وظيفة منزلية يعني حاجة زي كذا.
0: تعرف أبو نوف ليش هم قدروا أنهم يتصيدوا مثلا زوجتك وعشر ضحايا آخرين؟ عندهم طريقة المحتالين هذه بسيكولوجيتهم، هم ترى مرة أذكياء، أنهم بيعطونك الموضوع بسرعة، تلقطة ما تلقطة خلاص أنت ما أنت الضحية اللي نحن نبغاك، بيروحون لأحد ثاني. هم لاحظ درسوا احتياج أشخاص معينين، لقوها أن أنت محتاجة الوظيفة، فنحن بنعطيك وظيفة مريحة مرة، لكن امتيازات هذه الوظيفة أكبر، راتبها كويس، وضعها كويس، لكن في تنازلات راح تقدمينها. تراهم أذكياء مرة في هذه النقطة. الحمد لله يا أبو نافل إن الله خارجكم من هذه النقطة، الحمد لله على سلامة زوجتك.
2: والله الحمد لله، بشكل لله الحمد.
0: الحمد لله. شكرا شكرا يا أبو نوف على هذه المشاركة.
2: الله يعطيك العافية. شكرا.
0: عافيك. شكرا. آخ مستمعينا، لو تكلمنا عن سيكولوجية المحتالين من المرة الواحدة للمرة الألف لن ننتهي. وضعهم في دراسة الناس، قد أحيانا المحتال يفوق عالم النفس في دراسة الآخرين، يدرس الحالة صح، يعرف حالتك الاقتصادية، حالتك الاجتماعية، حالتك البيئية، يعرف إيش يدخلك. لدرجة أن المحتالين وأصحاب الثراء السريع قادرين على دراسة اللغة. حتيجي تلاقي محتال من دولة تبعد عنك آلاف الكيلومترات.

0: يتحدث بلهجتك وبلغتك وبالطريقة اللي تتكلم فيها. ليش؟ هو يعرف أن الارتباط الوجداني رح يصنع هذه الثقة ورح يعطيك حلم الملايين. تبي تصير مليونير؟ أنا أقدر أخدمك تصير مليونير، تعال. فأنت تقتنع أنه يلا ندخل على خدعة الثراء السريع، لأنه ليش لا؟ هذا اللي حصل مع أبو نوف وحصل مع أم نوف تحديدا. شكرا لك يا أبو نوف على هذه المشاركة. ناخذ معنا مشاركة جديدة، نقول ألو.
1: السلام عليكم، مساء الخير.
0: وعليكم السلام، مساء النور، مين معي؟
1: عبد الله العوني، حياكم الله.
0: مرحبا يا عبد الله، سمعت موضوعنا صح؟
1: نعم سمعت الموضوع. والاحتيالات متعددة وكثيرة، لكن في احتيالات من نوع آخر، يعني غير مباشر، يعني ربما احنا نشوفها ما هي احتيال، لكنها لو لما نتمعن بهذا الشيء نجد انه احتيال بس بطريقة غير مباشرة. يعني قد أضرب لك مثال، يعني إحنا هم مشكلتهم يلعبون على الجانب النفسي سيكولوجي، يلعبون على الجانب كيف اصطياد الضحية من ناحية جانب النفسي، سواء هو محتاج للأمر هذا نفسيا أو ماديا أو غيره. طبعا المشكلة هذه حصلت لصاحب لي قريب طبعا، وهي وسائل التواصل الاجتماعي، منصات الألعاب، في منصات للألعاب سواء التواصل الاجتماعي، إنك تشحن اللعبة وتلعب وتخسر وبعدين تشحن مرة ثانية وثالثة ورابعة. صاحبي هذا يقول إنه تقريبا خسر 90,000 ريال
0: كم؟
1: في هذه اللعبة.
0: طبعا قلت كم يا عبد الله؟
1: نعم
0: كم خسر؟
1: 90,000 ريال. طبعا أنا قلت له يعني هل هناك مردود؟ قال لا والله لا في لا مردود ولا شيء، لكن يقول فيها دردشة وفيها ألعاب وفيها كل ما شحنت اللعبة يجي تصنيف أكبر أو ارتقاء أكبر في اللعبة أو في المنصة التواصل الاجتماعي. طبعا سبحان الله يستنزف المال دون ما
0: صح
1: يدري.
0: صح صح.
1: اللعبة اللي فيها شحن وكذا، طبعا هل هناك مردود؟ ما مردود، بيقول لك لا ما في مردود اي ماده وشيء، حتى الجانب النفسي ما في مردود. ربما يعني كان يسهر، ربما كان يعني ضيع وقته لجلوسه مع اسرته واهله حتى يتاخر عن دوامه من اجل هذه اللعبه، فهذا استنزاف بطريقه غير مباشره.
0: عبد الله تعرف اللي صار يشابه ايش في نقطه اني انا استنزفك في الالعاب وهذه النقاط؟ هذا يشبه عمليه القمار. ترى ليش الناس تدمن القمار؟ مع انه هم يعرفون انه ما في ناتج، لانه في حاجه عندنا في علم النفس في الجانب السلوكي تحديدا اسمه ترى فخ الاستمراريه يا عبد الله، لأنك أنت لما تدخل دماغك قاعد يبغى المزيد يبغى المزيد، يعتقد أنه رح يحصل على شيء في المستقبل، فتلاقي دون ما يشعر بدل 90 لو أنه ما استوعب تركها ممكن يدفع 190، لأنه دخل في حالة تشابه حالة القمار.
1: نعم صحيح. أنا صراحة حبيت أشارك في هذا الموضوع، والله يسعدكم جميعا.
0: يا الله شكرا لك يا عبد الله على هذه المشاركة.
1: شكرا جزيلا، حياكم الله.
0: لعل في هذه النقطة وهذا يهمنا مرة أنه نحن نستوعب أنه الأشخاص اللي يقعون دائما في نطاق الاحتيال ترى مو شرط أنهم يكونون ذوي شهادة معينة، مو شرط أنهم يكونون ذوي ذكاءات قليلة، لا قد يكونون مو بأذكياء فائقين الذكاء ومن شهادات عليا، وقد يكونون بالعكس من يعني في وظائف رائعة وكبيرة، لكن هذا ما يقلل منهم أبدا. الكل ممكن يقع فيه انهم يكونون ضحايا احتيال. وين الاشكاليه او فين النقطه؟ هي تصيد المحتالين للاشخاص نفسهم، هم يتلمسون الاحتياجات. فلما انا اجي لشخص يعتقد انه وده انه يصير مليونير قبل 30، وده انه يحصل على اول 5 ملايين بحسابه او حتى اول 1,000,000 في حسابه، وقتها هنا يكون الضحيه، هنا تكون الوعود من منصات الالعاب الى منصات العقار الى منصات اخرى كثيره. وهذا ينقلنا الى اتصال اخر ونقول الو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اهلا وسهلا، مين معي؟
2: معك أم فيصل.
0: يا هلا ومرحبا أم فيصل،
2: كيف الحال؟
0: الحمد لله، سعيدة في اتصالك مجددا بعد انقطاع.
2: الله يسلمك يا ربي. حبيت أشارك، يعني ما أدري هل هي يعني يصلح أشارك فيها.
0: قولي
2: ولا لا.
0: قولي أم فيصل.
2: فيها عند حقين الأسهم.
0: أيوة وش سووا حقين
2: الأسهم؟ بيت الخبرة معي؟
0: ايوه معاكي، ايش سووا حقين الاسهم؟ كملي.
2: فيها حقين الاسهم يعني من دوله عربيه تجي تقول انا من بيت الخبره.

0: اي بدون ذكر اسماء ام فيصل كملي
1: على اساس ان اعطيك اسهم يعني تعطي في نفس اليوم. ف يعني مستحيل يعطونك الا لين تحولين المبلغ. هي فئات، انا اخترت الفئه الاقل 3000. اعطيهم 3000 واشترك معاهم لمده شهرين وشهر ثالث يعني كهديه على كلامهم.
0: حلو، يعني تجملوا عليك كذا، شوفي انت اعطيتينا شهرين نتجمل عليك بالثالث.
1: فتعطيني سهم قبل ما يعني احول لها المبلغ، تعطيني سهم تعطيني بسرعه اخذيه بهالمبلغ وبسرعه بعيد هالمبلغ. يعني فائده 20 هلله اسويها فيطلع السهم فوق. قالت لا، على اساس اني اعرف انك يعني مصر ان تبين تشتركين معانا او لا. فحرام اخليك تطلعين من غير ما تشتركين، يعني الاداره تمنع هذا الشيء، بس اني اعطيك فرصه تشوفين ان شغلنا صح.
0: يا ام فيصل تعرفي انها كذا اشعرتك ان هي متجمله فيك، اشعرتك ان هي متجمله فيك، اعطتك يعني لعبت على جانب ان ترى انا متفضله عليك.
1: سهم ثاني وتخليني فيه لمده 10 ايام اسبوعين شهر، والله احيانا شهر، كانه تصريف. فيطلع لي واحد ثاني يقول لا سيبك من هذه وتعالي معايا بس حولي لي 3000. أحول 3000 على أساس إنه يقول جربيني هالمرة وإن شاء الله يعني حتمشي معاي. حولت له نفس الشيء ونفس الشيء كتصريف تصريف تصريف، قال إيه حظك سيء معانا.
0: بسم الله عليك.
1: دخلت علي واحدة ثانية وقالت أعطيني 3000، وقلت لا سوي لي تجربة. سوت لي التجربة استفدت ممكن 30 هللة.
0: أم فيصل عادي أسألك سؤال، يعني معلش لشيء في نفسي يعقوب،
1: فما أدري هل هم يعني أصابت أسهم
0: للحين تسألين
1: أن الحظ سيء ولا
0: أم فيصل؟ عادي أسألك سؤال، معلش والله اللي شيء في نفسي يعقوب، أنت ما استوعبتي للحين أنهم قاعدين يحتلون عليك؟
1: والله كل واحد يغسل مخي بالكلام الحلو.
0: شكرا جزيلا يا أم فيصل.
1: يقنعون بشكل غير طبيعي.
0: أم فيصل
1: يعني كان 12000 اللي أعطيتهم إياه به تقريبا، يعني من أساس ما دخل في ذمتي 12000. كل واحدة تطلع علي ولا واحد يطلع علي لا جربيني.
0: طب اسمعي،
1: لا تأخذين البلاس، أخذين أقل 3000، يعني حتى هم درسين الثلاثة.
0: يا أم فيصل قولي لا إله إلا الله واحد، يلا جربيني أنا وعطيني أنا 12000، أنا أعرف وين أصرفها. نروح أنا وأنت سوق الذهب نجيب لنا سبايك نحطها على الأقل هي مضمونة، لكن إني أروح ناس يقولك جرب
1: منهم يعني ما في فايدة.
0: إي اللي سووه يا أم فيصل إنهم أشعروك دائما يلعبون على الجانب الإنساني اللي هو جانب الثقة، هم يتلمسون الضحايا حقونهم فيلمسون فيك جانب إنك تثقين فيهم، فيبدأون يدخلوا لك في جانب كأنه شكل من أشكال التسول. اللي جربيني عن شوفي ترى المبلغ 3000 بس.
1: إي والله هذا كلام
0: الحقيقة
1: إنهم مقنع ولا أدري كيف يجيبون الرقم.
0: ما هو الأرقام ترى كونك أنت قاعدة تحطين رقمك في أي مكان قد يكون تسرب بطريقة ما، قد يكون حصلوا عليه من مكان ما، أي ولا يعنينا، هو رقمك اعرف أنه سهل الوصول له. فاللي سووه يا أم فيصل أنهم لعبوا على الجانب الإنساني.
1: بتقول لي أنهم من بيت الخبرة يعني بنفس الشركة هذه. شكرا. بيت الخبرة للأسف.
0: يا أم فيصل شكرا لك جزيلا على مشاركتك هذه، شكرا جزيلا. مستمعينا لعلنا قبل ما نعلق على أم فيصل نذكر بالأرقام
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: طيب تخلصنا من المحتالين وعرفنا سيكولوجيتهم، بس قبل ما ننطلق لمحورنا الثاني ناخذ اتصال نقول ألو.
4: ألو
0: أهلا وسهلا، مين معي؟
4: مساك الله بالخير.
0: مساك الله بالنور، مين معي؟
4: تكلمنا أستاذة عن الاحتيال في الألعاب ولا الاحتيال بشكل عام؟
0: لا مر عليك، مين معاي أول؟

0: معك ابو اليم.
1: ابو اليم. طيب ابو اليم، احنا نتكلم عن المحتالين اللي يوعدونك بالثراء السريع، اللي تعال استثمر معي وانا بجيب لك الفلوس اللي انت دفعتها ضعف بيومين. مروا عليك؟
0: انا اتمنى صراحه اول شيء انا اتمنى من بركم
1: قولي
0: ان الدوله تحاسب اول شيء اللي يحتال عليه وبعدين المحتال.
1: ليش يا ابو اليم؟
0: لانه صراحه تعبت الدوله، جميع المنصات وجميع الوزارات تحذر.
1: صح.
0: يعني انا ما ادري صراحه، بعدين انت دكتوره قاعده تبررين تقولين ترى عادي ممكن انسان يكون شهادته عاليه منصبه عالي وعادي يحتال عليه. لا لا مو بعادي.
1: ليش؟ اي صح صح.
0: لا الله ما يجزله بعدل.
1: طيب
0: شلون انا اجي اثق بشخص ان عن طريق منصه او عن طريق اونلاين او اللي يكون ان يعطيه معلوماتي او حول له فلوس انه هو بيكون سبب ثرائي؟
1: احسنت ابو اليم، خليني اقول لك على حاجه.
0: شلون يا
1: ابو اليم؟ كلنا قد نقع ضحايا للاحتيال، لكن ليش انا اقول لك نقع ضحايا؟ مو لان لا انا مع المحتال، لا عمرنا ما كنا مع المحتالين، لكن قد يسمع
0: ابو اليم ما اقول لك مع المحتالين، بس انت قاعد تبرين. لا
1: انا ما برد.
0: وش تسوي الدوله؟ طيب
1: صح،
0: ما خلت كل شيء، وزاره التجاره تحذر، هيئه تنظيم الاعلام تحذر، كل جهه تحذر.
1: أحسن.
0: انا ما ادري اذا انت زي الاخت المتصله اللي قبل شوي، مع احترامي لها، شلون تثقين انت انه يعطيك استثمار اصلا؟ كيف تجرأ فيه انه تحول شخص سواء بالسعوديه او خارجها مبلغ؟
1: احسن. طيب شكرا لك يا ابو اليم، خليني اقول لكم على حاجه، لم نبرر لأي محتال، لم نبرر لأي أحد. إحنا في هذه النقطة لازم نستوعب حاجة، أنه أنا هنا أنا أخصائية علاج نفسي، أنا أبرر سلوك، أنا أوضح سلوك، أنا أشرح سلوك. أنا ماني بمع أني أجي أقول لك لا روح ولا أحول أو لا أسوي، هذه عمرها ما راح تصير عندنا في الأخبار السارة. النقطة الأخرى، نحن ما راح نعاتب أحد على شيء حصل له، ولا راح نقول لأحد أن أنت تفهم أو ما تفهم باللي أنت عملت له. إحنا دائما نقول ربنا ميزنا بالعقل، ربنا ميزنا بالحكمة، ربنا ميزنا بكذا، لكن في مواقف ما يروح عندنا العقل أحيانا. ليش؟ لأنه نحن بني آدمين، أحيانا المنطق في حد ذاته ما يخدمنا، ما يساعدنا. فما آجي أنا وآجي أقول إنه لا أنت المفروض أنك تعمل، أنت المفروض أنك تسوي. إحنا ما إحنا مسؤولين عما يصدر للآخرين. النقطة الأخرى إنه دولتنا تحذر، دولتنا توضح، دولتنا تشرح، ما قصرت الدولة، لكن المحتالين يطورون مهامهم في كل مرة. إحنا سلوكنا البشري يتطور، فنحن لسنا مخولين كلنا بلا استثناء إننا نكون وصايا على الناس، نقعد نقول لهم أنت ذكي، أنت غبي، أنت المفروض تعمل كذا. هذا له ما هو من مسؤولياتنا الإنسانية. فشكرا لكم جميعا على تواصلكم، ولعلنا نذكر بأرقام التواصل.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: طيب إيش رأيكم مستمعينا قبل ما ناخذ محورنا الجديد، ناخذ اتصال. ألو،
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، مين معي؟
4: الله يسلمك، معك أبو إبراهيم.
1: مرحبا يا أبو إبراهيم، سمعت حلقتنا؟
4: أنا سمعت حلقتكم، وحاب أوضح يعني الشخص اللي قبل شوي يتكلم، يعني إحنا أنت تتكلمي عن الحالات النفسية وليس عن أنه مثلا الدولة نبهت أو ما نبهت. أنت تعرف الأشخاص يختلفوا في الميول، يعني طبعا شخصياتهم تختلف، في اللي سهل يضحك عليه، في العاطفي، في المش عارف ايش، في
1: الله عليك.
4: فاحنا انا اتوقع ان البرنامج يتكلم عن العلاج النفسي وليس يعني
1: الجوانب النفسيه فعلا والسلوكيه والاجتماعيه. ما انا اخصائيه علاج نفسي يا ابو ابراهيم.
4: ايوه فاحنا يعني بس نوضح للاخ اللي قبل شويه انه الموضوع نفسي وليس انه مثلا مع الدوله او غير الدوله. اكيد الدوله نبهت وعملت وكذا، لكن الاشخاص يختلفون في شخصياتهم. يعني
1: احسنت
4: هذا شيء. الشيء الثاني، يعني انا بتكلم، يعني انا لي تجربه، يمكن قبل فتره اشتريت

0: هذيك الذهب من أحد المواقع طبعا. أنا كان عندي يعني إحساس 50% أنه صح أو إحساس 50% أني أنا غلط مثلا. أوكي فطبعا كان تسليم الفلوس عند الاستلام. فطبعا قلت ممكن يعني من الصعب جدا أنهم يحتالوا علي إذا كانوا هم بيسلمون الفلوس عند الاستلام. لكن النقل مع المحتالين هذه مشكلة صراحة.
1: صح صح.
0: ففعلا طلعت يعني السبيكة مضروبة. لكن أنا تواصلت مع شركة النقل يقولوا طيب أنتوا اللي أخذت الفلوس يا شركة النقل أعطتوها لمين؟ فأنا زي ما تقولي يعني أنه المفروض أنه شركات النقل الموجودة في المملكة ما تتساهل مع المحتالين أو تسهل لهم أو تشتري من الفلوس وتسلمهم إياه وفي الأخير بضاعتهم مضروبة.
1: تعرف أبو إبراهيم المحتالين في نقطتك هذه لعبوا على أي جانب؟ تخيل لعبوا على جانب سهولة التوصيل. أنت الآن لما أو سهولة أنك تشتري الشيء، أنت الآن عشان تروح تشتري سبيكة ذهب أنت لازم تنزل من بيتك في هذا الحر، تروح لسوق الذهب تدور على الأماكن اللي تبيع السبايك، لأنه ترى مستمعين ما أعرف تلفون هذه المعلومة أو لا، بس مش كل محلات الذهب تبيع سبايك، لا هي في محلات معينة. فبعد ما يدورون على الأماكن اللي تبيع السبايك لسه أنت بتروح تشوف كم صار السعر، هم جم قالوا لا لا لا تبي سبيكة إحنا بنجيب لك إياها. النقطة إنه الدولة في نطاق الذهب تحديدا حددت لك إن أنت تكون في المحلات لها زي اللي هي أخذت التصريح. فتخيل حتى محلات السبايك والقروش الذهب صاير لهم تصريح في الوزن وتصريح في الكذا، هم لعبوا على السهولة، بجيب لك السبيكة لكن لا تتعب لا تروح بهالحر، فهم لعبوا على هذا الجانب. تخيل يا أبو إبراهيم معاك الحمد لله على سلامتك وسلامة فلوسك، الحمد لله أنا راحت الفلوس وانت بخير.
0: بس أنا قلتك يعني الإشكالية وليس في المحتال نفسه. صح المشكلة. صح. من يساعد المحتال على توصيل الاحتيال للناس. يعني أنا لما فكرت فيها هي 1000 ريال لا راحت ولا جت بالنسبة لي، هي كتجربة أوكي، لكن كيف شركة نقل مشهورة جدا جدا جدا تجي وتسلمني السبيكة وتأخذ الفلوس مني وتسلمها للشركة المحتالة؟ طيب أنا بلغتك يا شركة نقل إن البضاعة مثلا السبيكة مضروبة، يقول أنا مو بشغلي، أنا شغلي إني أوصل وأنقل وكذا. فأنا أقول لك يعني من ضمن الحاجات اللي المفروض إن الدولة تعمل عليها إنه في الحالات هذه لا، شركة النقل أنت وين وديت الفلوس وليش تساعد المحتالين على توصيل المبالغ؟
1: شكرا جزيلا لك يا أبو إبراهيم، شكرا جزيلا. في هذه النقطة خل نقول وأرجع أكررها للمرة الألف، أنه كونك تكون ضحية للاحتيال سواء كان ثراء سريع سواء كان تعالوا نرجع لبداية الألفينات، مين منكم كان من ضحايا بطايق السوا؟ أو بعد الألفينات بعدين بعدها بفترة مين منكم كان من ضحايا مكاين الخياطة اللي فيها الزئبق ووقفوا طوابير ناس عليها وصارت مشاكل؟ ليش؟ فجأة انتشرت إشاعة، وسايكولوجية الإشاعة سايكولوجية لن تنتهي وتتطور. منهم ناس راحوا بالمكاين ومنهم ناس وقفوا سرة ومنهم ناس باعوا بيوتهم علشان يشترون يعني مش مكاين أيضا بطاقات وأشياء، على الرغم من أن بين الحادثتين ترى 10 سنين أو تقريبا أقل من 10، يمكن 9 سنين كان ما بينهم. فتخيلوا إن هي حادثتين اللي قاعدة تصير في المكاين واللي قاعدة تصير في بطاقات السوا واللي قاعدة تصير في جروبات العقار واللي قاعدة تصير في كل حاجة هي قاعدة تتكرر، علما إن الناس مستواها التعليمي قاعد يختلف، مستواها المعيشي قاعد يختلف، لكن اللي ظل على قيد الحياة هو حلم الثراء السريع. فصار المحتالين يطورون سيكولوجيتهم في البحث، يطورون سيكولوجية الإشاعة نفسها، يطورون الناس اللي يجندونهم، وهذه هي السمات الإنسانية. نذكر بأرقام التواصل بيننا وبينكم
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: معانا اتصال نقول ألو.

0: مساء الخير.
1: مساء النور، اهلا يا رياض.
0: إيلون ماسك معاكي.
1: طيب يا إيلون ماسك، انا عندي سؤال يا رياض. هل انت كنت من ضحايا بطاقات السوا ولا من ضحايا مكاين الخياطه؟
0: خليني اقول لك،

0: ليش قلت أنا إيلون ماسك؟ أنا لفترة طويلة جدا كنت مؤمن تماما أنه بعد ما خسرت طبعا في سوق الأسهم وفي برضو بيزنس آخر أو أكثر من بيزنس آخر، فصار عندي قناعة ورحت بعد خراب مالطا رحت أخذ دورة سوتها الأمم المتحدة
1: أصلاً.
0: في الغرفة التجارية عام 2000 وأظن 23
1: طيب يا ريا
0: 2003
1: ما يهمنا التاريخ، كمل لنا يا رياضي، يهمنا القصة.
0: أوكي أوكي، القصة إنه بعد ما إنه ما كان عندي أنا خبرة كيف تدار الأنشطة التجارية وكيف إنه الإنسان ممكن يحصل على ثراء سريع، فكنت آمنت فعلا إنه في عوائل أصلا خلقت عشان تكون عوائل تجارية، فهي فعلا هي هذه العوائل اللي بتجيب ناس عشان يمارسوا الأنشطة التجارية اللي فيها ربح أو نجاح.
1: رياض أنا عندي سؤال قبل ما نكمل وقبل ما نختم.
0: بعدين ماسك جاء الحقيقة كسر القاعدة.
1: طب رياض أنا عندي سؤال، بعد هذه التجربة هل أنت آمنت أنك من الأشخاص اللي خلقوا عشان يصيرون أثرياء؟ نعم لا؟
0: الحقيقة بعد التجربة أكيد آمنت أنه الرزق بيد الله، لأنه في كمان حديث نبي الله موسى والنملة والحجر.
1: طيب شكرا لك يا رياض على مداخلتك هذه. طيب تجونا ننتقل إلى موضوع آخر وقصة مختلفة نسمعها مع بعض.
2: بالأدلة والبراهين.
3: كان في شخص اسمه تشارلز بونزي وهو مهاجر إيطالي يعيش في بوسطن في أمريكا. بدأ بونزي احتياله من خلال بيع قسائم بريدية يمكن استخدامها لشراء الطوابع في أي بلد في العالم. كان يقول إنه يقوم بشرائها من البلد ذات العملة الضعيفة ويقوم ببيعها في بلد ذات عملة قوية وأنه سيجني ثروة من ذلك. وعد بونزي العملاء بربح يصل إلى 50% خلال 45 يوم فقط ومضاعفة استثمارهم خلال 90 يوم، مما زاد في إقبال الأفراد على الاستثمار معه. وصل الحال لدرجة أنه كان يحتفظ في المال في سلة المهملات بعد امتلاء أدراج المكتب، ولأن بونزي ما قدر ياخذ قرض لدعم أعماله وما كانت تجارة القسائم توفر العوائد اللي وعد بها، فقرر استخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع عوائد المستثمرين القدامى، وكان يدعي إنها من عائدات تجارتي في القسائم. وقد ألقي القبض عليه في عام 1920 بسبب احتياله على الآلاف من الأشخاص ليجمع 15 مليون دولار على مدى 8 أشهر فقط.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: طيب مستمعينا، من هنا بدأت نقطة مخطط بونزي اللي صارت اسم آخر للمخططات الهرمية. فكرتها أني أنا أوعدك بثراء سريع الآن وهنا وتدري بالأدلة والبراهين هذا الثراء السريع. مخطط بونزي قائم على 4 مراحل لا تتغير. بالبداية الجاذبية، يجيك الشخص بجاذبية المشروع، يجي يقول لك أنا عندي مشروع بعمل لك إياه، يلمس هذا المشروع احتياجاتك. الحاجة اللي بعدها الوهم، يثبت لك نجاح المشروع إما بأشياء ملموسة أو بوعود، وعود رائعة كذا مبهرجة الوعود. من بعدها ننتقل للانتشار. أنت بعد ما حصلت على الوهم وبعت لك الوهم، وش بيصير وقتها؟ أنت حتنتشر، أنت حتصير المجند حقي اللي بتروح وتجي وبتعطي وبتعمل. آخر حاجة بمخطط بونزي اللي هي الانهيار. دائما مخططات بونزي تنهار بعد خلاص ما يصل المحتال إلى نهايته، يشعر أنه أنا هنا أخذت احتياجي، نفس اللي عمله بونزي، بس الفرق اللي ما بين المحتالين الآخرين وبونزي إنه هو ألقي القبض عليه، بينما باقي المحتالين لا عادي إنه يأخذ فلوسك ويهرب، خلاص حصل على اللي يبغى منك. لعب على جانب الثقة، لعب على جانب العاطفة، لعب على جوانب أخرى كثيرة، واخذ اللي بيه وانهار المشروع يروح يدور مشاريع أخرى. في هذه النقطة

0: لازم نعي ونستوعب أنه إذا خلص من الضحايا الأوليين ترى بيروح لضحايا ثانين وثالثين ورابعين بعد لو تبون. مستمعينا، الله يفكنا من بونزي وأشباهه. لعلنا نذكر بأرقام التواصل ما بيننا وما بينكم.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: طيب، معانا اتصال، نقول ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
3: معك محمد أبو رائد من جدة.
0: تفضل يا محمد، سمعت عنوان حلقتنا؟
3: أيوة، أعتقد على الموضوع الاحتيال وال لأنه في قصة عندي أنا أحصلت لي.
0: يلا قول.
3: على عندي موقع ترولي كنت شغال عليه، قعدت فيه من 5 سنوات أنا فيه وعملت إعلانات وقاعدة قوية عندي من العملاء. فبعد 5 سنوات تقريبا تفاجأت اللي جتني شكاوي من وزارة التجارة.
0: أيوة.
3: إيش الموضوع؟ يقول الله أنت عملت احتيال للناس. و كيف عملت احتيال؟ يعني بعت أجهزة جوالات وأنا أصلاً موقعي ما في جوالات، يعني كل اكسسوارات حق جوالات وأشياء كذا يعني خاصة. يعني الشاهد في الموضوع إنه في ناس فتحت موقع باسم موقعي
0: وبالترخيص حقه
3: دوت اس اي وهم دوت كوم
0: أصلاً. طب بنفس الترخيص حطوا نفس الترخيص نفس رقم
3: حطوا نفس الاسم أوكي. ونفس اللوجو ونفس كل شيء ونزلوا إعلانات على سناب شات وعلى وسائل التواصل كلها شغالين إعلانات على الجهاز قيمته أصلاً 4-5 آلاف ريال هم نزلوا 1200.
0: طيب أنت إيش سويت؟ كيف تصرفت معهم؟ كيف تصرفت مع هذه البلاغات؟
3: والله بلغت أنا يعني أثبت لوزارة التجارة إنه هذا مو أنا. انه موقعي ما في جوالات اصلا.
0: طيب، وتم التعامل مع شكوتك؟
3: ما في اجهزه. بعد يمكن تقريبا شهر توقف الموقع، بس انا يعني فقدت كثير من العملاء. فقدت كثير جدا من العملاء، يعني ما عاد زي اول بسبب الاحتيال اللي حصل لي.
0: تعرف ليش يا محمد اساسا الناس اقبلوا على هذا الموقع الجديد؟ لانهم هم لعبوا على جانب المحتالين جانب حلو مره، اغروهم بالسعر.
3: لانه الاسم كمان يعني هو اللي
0: انت بنيت ثقه،
3: بسبب انه خلاص عرفوا الاسم خلاص يعني قالوا هذا معروف نحن اخذنا منه او وسمعته طيب الاسم هذا.
0: 5 سنين انت تقول لي فهم لعبوا اخذوا اسمك اللي هو بنى الثقه واعطاهم السعر المغري.
3: اللوجو ما في شيء، حتى الالوان الشكل المتجر كل شيء، وحاطين تحت اسم الشكاوي وحاطين رقم جوالنا نحن.
0: لا عجبوني، شوف هم محتالين وخفيفين طينه، يعني لعبوا على خفة الطينة مرة، يعني هم خلاص في شكاوي بيجوركم.
3: يعني اشترت ودفعت وما وصل لهم ولا شيء.
0: والحمد لله على سلامتك يا محمد، الحمد لله على السلامة.
3: فهذه المواضيع يعني مرة صعبة صراحة، ما أدري كيف يعني في ناس قاعدة تشوه سمعة بعض المتاجر بهذه الإجراءات اللي بيعملوها.
0: صحيح، شكرا لك يا محمد. شكرا.
3: عفوا يا أختي. عفواني سارة، السلام عليكم.
0: هذه النقطة اللي صارت مع محمد، إن محمد قال 5 سنين قاعد شغال على هذا المتجر، يعني هو 5 سنين شغال على ثقة. فالمحتلين هنا وش سووا؟ أخذوا هذه الثقة جاهزة. شكاوي لا، أنت شكاوي حتروحي لمحمد، والله ما تجينا إحنا يا قسم الشكاوي. لكن الفلوس، جوال بأربعمية بأربع آلاف أبيع لك إياه ب1200، ترى أنا متجر ثقة، شوفني هذا هو اللوجو، هذا هو ترخيصي، هذا هو وضعي. لعبوا على هذا الجانب فتصيدوا بناء عليهم ضحاياهم. نقول لك للمرة الثانية الحمد لله على سلامتك يا محمد. ومعنا اتصال أخير، نقول ألو.
4: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
4: والله هذا الجانب العاطفي أو تعليقا على اللي ذكرتيه أنه الناس

0: تروح للأشياء اللي تحس أنه حقيقية وكذا. الواحد لازم يحد يشغل شوي العقلانية واللوجيك. معك سليمان العليان أول شيء.
1: يا هلا ومرحبا سليمان.
0: أنا للأسف حصل لي مشكلة يعني مختلفة نوعا ما مع تصميم والتنفيذ البيوت الخشبية الريفية اللي زي بعض الدول خارج المملكة. وللأسف أنه كل شيء معتمد الورق, بحكم أني أنا شغلتي في الإنجينيرينج وعارف الإجراءات وكيف الواحد يشيك على المقاول وهكذا, كل الأوراق سليمة. ولا وفي يعني تكنيك جديد اللي هو أنا أنزل لك سمنت, أنزل لك بلك, أنزل لك خشب بطشب بكميات بسيطة يغري المستثمر أو المستخدم أو الطالب للخدمة هذه. وللأسف إنه يبدأ يدفع الدفعات بعدين ما عاد يكون موجود ويختفي فجأة. ونطالب يعني بعدة جهات وكذا, بس إنه لو يعني فيها تحسن بسيط إن شاء الله إنه مو مقصرين جميع الوزارات وعندهم مواضيع أكبر وبعض الهيئات, وإن شاء الله إنهم يحلون موضوع المقاولين, موضوع النصب والاحتيال. هو طبعا شيء عالمي ما هو بس صح عندنا صح للأسف يعني كريدت كارد في أي دولة صح أخرى. هو هذا المشكلة يعني ما هي بمشكلة لا حكومة, هو مشكلة مجتمع وكيف يتعامل مع هذه الفئة اللي نعتبرهم فئة غير يعني جيدة في المجتمع.
1: أحسنت يا سليمان أحسنت, ويا رب أن حقك يجيك قريبا يا رب, عاجلا غير آجل. شكرا لك.
0: وكل واحد وكل إنسان إن شاء الله يعاني ويهدي نفوس هالمحتالين يبعدهم عننا.
1: يا رب, مع أني والله ما ظنيت أنهم راح ينقرضوا قريبا لأنهم في تكاثر وفي تطور, لكن الله يبعدهم عنا بعد المشرق عن المغرب. شكرا يا سليمان.
0: آمين. العفو, شكرا لك أنت.
1: مستمعينا في هذه النقطة نحن نكرر للمرة الألف والمرة المليون, كونك كنت بيوم من الأيام ضحية لمحتالين هذا لا يقلل من كونك ذكي أو غبي. بالعكس, في دراسات أكدت أنه الدرجة العلمية ومستوى الذكاء ما له دخل في أنك تقع ضحية للاحتيال, لأنه المحتالين يملكون مقدرة على دراسة الحالات تفوق مقدرة أي إنسان آخر. نقطتنا الأهم والمهمة وللأبد رح نظل نقولها أنكم لا تصدقون وعود الثراء السريع, لا تصدقون وعود الأشخاص, لا تصدقون أشياء لم تروها ولم تلمسونها. ولعلنا مستمعينا نختم ونقول طعم المال يصطاد الطماعين ويقع بفخه الصادقين, ولو لقيتهم الفانوس السحري ارسلوا لي أتأكد إذا هو شغال ولا لا. إلى اللقاء.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي. العربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة, نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
3: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
2: العربية FM, الصوت يصلك الخبر وأكثر.
3: أفاد مراسل العربية عن سماع دوري إطلاق مضادات هوية.
4: في الملاعب الكثير من التفاصيل, صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين, آراء المحللين,
5: تحليل. يعني أنت تتكلم فنيا,
6: إذا القدسية المفروض الأول,
7: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة,
8: وش أسوي أنا اللي سجل.
4: وأقلام الصحفيين
9: الهلال ما شاء الله تبارك الله حشيك.
10: إذا تم رفض احتجاج نادي,
4: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
11: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصتي إكسبو,
4: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية

0: اف ام.
1: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية اف ام على الترددات التالية:
2: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: طاب مساؤكم، وهذا موجز لأهم الأنباء من العربية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران تم توقيعه أمس، مرجحا حضوره لتوقيع الاتفاق حضوريا في جنيف الجمعة المقبلة، لكنه لم يؤكد الأمر بشكل نهائي. ترامب أضاف خلال لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إيفيان أن مضيق هرمز سيفتح بشكل كامل يوم الجمعة، وأن العبور سيكون بدون رسوم. ترامب أوضح كذلك أن رفع العقوبات عن إيران مرهون بتصرفاتها.
1: And the strait is already partially opened. As you know, they're doing a little hunting for a couple of mines that they've already found. But it's essentially ships are starting to go out now. On Friday, it'll be completely opened. We got along very well with Iran. It's a different set of leaders. As you know, the first set is gone, the second set is gone. And we found the third set to be very smart, strong, very smart, but we ended up making a deal.
0: هذا وأكد مسؤول أمريكي أن رئيس دونالد ترامب ونائبه وقعا على مذكرة التفاهم مع إيران إلكترونيا، وكذلك فعل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف. أكد المسؤول أن الملاحة في المضيق ستستغرق وقتا لحين تطهيره من الألغام، ولكن ذلك لم يمنع من زيادة الحركة بالفعل. المسؤول الأمريكي أضاف أنه يتوقع أن تزداد حركة سفن خلال المضيق خلال أسبوع إلى اثنين. قال مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة تعتزم الحفاظ على الوضع الحالي للقوات العسكرية الأمريكية في المنطقة خلال المرحلة المقبلة من المفاوضات مع إيران. أضاف المسؤول أن الاتفاق ينص على أن تنظر أمريكا في خفض حجم هذه القوات إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي. إلى هنا ينتهي هذا الموجز. تحية لكم دوما. إلى اللقاء.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك. ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

نحييكم مشاهدينا. أخيرا وبعد طول انتظار تم التوصل إلى اتفاق إطاري بين إيران من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى، وبموجب هذا الاتفاق تتعهد واشنطن بإيقاف العمليات العسكرية كافة

على الجبهات بما فيها جبهة لبنان، كما تتعهد واشنطن برفع الحصار البحري عن إيران ورفع القيود أيضا عن النفط الإيراني. تلتزم واشنطن أيضا برفع العقوبات الأمريكية والأممية على إيران تدريجيا، أما طهران فتلتزم بموجب هذا الاتفاق بعدم إنتاج أو الحصول على أسلحة نووية بفتح مضيق هرمز خلال 30 يوما، واتفق الطرفان على الالتزام بالتفاوض مدة 60 يوما لتفكيك مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. هكذا قالت مصادر العربية في انتظار أن تكشف كل التفاصيل المفروض يوم الجمعة. الموافقة الأولى على هذه البنود تمت كما نعلم عن بعد، والتوقيع كان إلكترونيا، وأما الاتفاق الحضوري فقد أرجئ اليوم الجمعة في جنيف، كما أكد ذلك جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي. اتفاق مشاهدينا ينهي الحرب الآن ربما، لكنه يفتح المجال لتساؤلات كثيرة بخصوص الالتزام والآلية. مبدئيا، هل تلتزم كل الأطراف بوقف إطلاق النار؟ وهنا لما نتحدث عن الأطراف نخص بالذكر حلفاء أمريكا من جهة وحلفاء إيران من جهة أخرى. ثانيا، ما هي الآلية التي ستعتمد مثلا لفتح مضيق هرمز؟ من سيبدأ بالخطوة الأولى في ظل انعدام الثقة بين الطرفين إيران وأمريكا أمام تحدي إنجاح اتفاق إطاري؟ نحييكما إلى ساعة حوار.

0: نناقش مشاهدينا هذا الملف وتطوراته مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الاستوديو، العميد طيار متقاعد فيصل حمد الخبير العسكري والاستراتيجي، الدكتور أحمد عجاج مستشار العربية للشؤون الأوروبية، الأستاذ مسعود الفك المختص في شؤون إيران وأسيا الوسطى في شبكة العربية، والأستاذ علي حمادة مستشار العربية لشؤون شرق الأوسط. ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم. كنا بنفس هذه المجموعة بالأمس على نفس هذه الطاولة في نفس هذا التوقيت، وبقينا نترقب في موضوع الاتفاق أو التصديق على هذا الاتفاق. أتى الاتفاق عن بعد إلكترونيا وبدأت تتوضح بعض معالمه. مبدئيا هذا الاتفاق يطرح العديد من الأسئلة فيما يتعلق بالالتزام وبالآلية. خلينا ندخل في جوهر الموضوع. هذا الاتفاق هل هو اتفاق قابل أن ينجح من حيث بنوده التي تلزم كل الأطراف؟ كل الأطراف، لا نتحدث فقط على إيران من جهة وأمريكا من جهة أخرى. ترامب يتحدث عن حلفاء الطرف الأول وعن حلفاء الطرف الثاني، وهذا تحدي كبير بالنظر إلى بعض الأطراف كإسرائيل من جهة وكلبنان من جهة أخرى. إلى أي مدى هذه النقطة في حد ذاتها يمكن أن يلتزم بها كل الأطراف؟ ربما أبدأ معك أستاذ علي.
1: بداية لابد من القول بأن هناك طرف واضح بأنه متضرر وبأنه يعتبر بأنه هذا الاتفاق هو اتفاق أتى على حسابه وهو إسرائيل، وذلك علنا. وبالتالي يعني هناك جهة واحدة تواجه هذا الاتفاق بصوت عال. طبعا ليس لدى إسرائيل تأثير على المنطقة، لكن لديها تأثير على جزء من المنطقة، ونحن نتحدث عن لبنان، جزئيا سوريا، وطبعا فلسطين، وموضوع المتعلق بغزة. لكن لابد من القول بأنه هناك يعني جزء من هذا الاتفاق أو من النص الذي سرب. النص سوف يكشف عنه يوم الجمعة في 19 من الشهر الجاري. يتحدث عن قطبين في المنطقة.

0: الولايات المتحدة وحلفائها، إيران وحلفائها. طيب الولايات المتحدة وحلفائها مفهوم، منظومة من الدول والدول الشرعية والحكومات الشرعية في هذه المنطقة. ماذا عن إيران؟ من هم حلفاء إيران؟
1: الأذرع المفروض،
0: الأذرع
1: ولا لا؟
0: طبعا هم الأذرع. والأذرع، ما هي وظيفة الأذرع بالنسبة للسياسة الإيرانية وفلسفة الأذرع؟ أنها كيانات مستقلة تحت الكيان، ضمن الكيان الوطني، إن كان في العراق أو كان في لبنان أو كان في اليمن أو كان في أي مكان آخر. وبالتالي هي جزء من الشرعية وخارج الشرعية. هذا ما يحصل في هذه الدول. وهنا خطورة هذه المسألة
1: وصعوبتها،
0: أن نكون
1: ربما
0: أمام واقع جديد، هو أن الدولة دولتان وليس الدولة واحدة.
1: تعتقد دكتور بأن ترامب فهم بطريقة دقيقة لما تحدث عن جهتين، عن قطبين، عن طرفين وعن حلفاء كل طرف، يعني بذلك الأذرع، أو هناك ربما معاني أخرى؟ لأن البعض استوقفت هذه التوصيفات بالقول كيف يمكن إعطاء شرعية لهذه الأذرع وتخطي الدولة ووضع بعض الدول كلبنان في إحراج. أنت اليوم تتحدث عن حزب الله وعن مخاطبتك له مباشرة، فهذا يضعنا في أي إطار؟
2: نعم صحيح. يعني أولا يجب أن نشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية ودول بعض الدول العربية يعتبرون أن حزب الله منظمة إرهابية، وبالتالي لا يمكن أن ينظر لهم كحلفاء، بل هم يعني منظمات إرهابية، وبالتالي لا يسقط هذا التعريف عليهم كحلفاء بمعنى حلفاء الدول كما كان في هلسنكي بمعنى آخر الاتحاد السوفيتي والمنظومة الشرقية التابعة له وأمريكا، حيث كان هناك حدود وأماكن لا يمكن للآخر أن يدخل إليها، ثم كان هناك قبول من الاتحاد السوفيتي باعتراف بحقوق الإنسان وغيره. هذا الوصف الذي نتحدث عنه لا ينطبق. لكن أنا
1: نموذج هلسنكي
2: نعم
1: لا يمكن تطبيقه على الوضع الحالي،
2: على الوضع الحالي، لأنه مختلف من ناحية أنه كانت حرب باردة. ثانيا الحلفاء يمكن أن ننظر لهم، هناك حلفاء بمعنى حلفاء نفوذ، أي أنهم لا يريدون للولايات المتحدة الأمريكية أن يكون لها نفوذ في منطقة الشرق الأوسط، وهم إيران، كوريا الشمالية، الصين وروسيا. وهؤلاء مستفيدون جدا من أي تراجع أو انحسار للدور الأمريكي. لذلك هناك مقابلهم الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الذين هم يعني في الدول العربية، وتلتزم أمريكا بتأمين مظلة نووية، حماية أموية نووية لهم كما تحمي أوروبا. وبالتالي في هذا المنطق نعم يمكن أن نقول أن هناك معسكرين، معسكر تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ومعسكر آخر يريد جعل النفوذ الأمريكي في أدنى مستوى له في المنطقة. أما أن يكون لإيران أنها حلفاء مع حزب الله والحوثي وغيرها، فأولئك ميليشيات داخل دولة متعدية على الدولة.
1: طيب ما الذي يقصده ترامب لما يتحدث عن إيران وحلفائها؟ من جهة أمريكا وحلفائها فاهمينها، ولكن إيران وحلفائها وأن ينضبطوا أن كذا، هو المقصود من؟
2: المقصود أنا برأيي هو ترامب بناحية، ورجل براغماتي، يعني هو لا يلتزم بالشكليات ولا يلتزم حتى بالقوانين. هو القانون، قال القانون الدولي لا يعنيني ولا أهتم به. هو قال ذلك، وبالتالي هو يرى أن هناك قوى موجودة على الأرض، وهذه القوى يمكن أن تعرقل أي اتفاق، ويرى بالتالي كما رأى توني بلير عندما جاء إلى السلطة وتحاور مع الجيش الجمهوري الأيرلندي واستطاع أن يفككه وأن يسلم سلاحه، وعادت يعني إيرلندا الشمالية إلى وضع طبيعي جدا. فهو يرى من هذا المنظار أنه يمكن الحوار مع هؤلاء، وبالتالي التوصل إلى تسوية، تنزع سلاح هؤلاء وتعاد الدولة إلى طبيعتها، وبالتالي يحل السلام في الشرق الأوسط. ربما يكون هذا هو تصوره. هذا التصور مثالي، لكن على أرض الواقع صعب جدا، لأن هذا الاتفاق، أريد بس إذا سمحتي على سؤالك الأول مهم، هل يمكن أن ينجح؟ أعتقد أن هناك صعوبة. السبب القانوني برأيي أن هذا الاتفاق مثله مثل اتفاق أوباما. أوباما لم يعرضه على الكونغرس، بل كان قرارا تنفيذيا، وبالتالي عندما جاء ترامب ألغى الاتفاق بقرار تنفيذي. ترامب إذا ذهب به كقرار مرسوم تنفيذي يمكن أن ينفذه، لكن إذا أراد أن ينفذ الاتفاق برفع العقوبات وإعادة إيران إلى الوضع فهذا صعب، لا يمكن، لأن هذه العقوبات مفروضة من الكونغرس، وبالتالي لابد أن يرجع إلى الكونغرس، وبالتالي الكونغرس سيقول له لا، هذا الاتفاق لا يعجبني.
1: تعتقد تتفق مع من وتختلف مع من سيد العميد فيما يتعلق بربما تطبيق

0: هلسنكي؟
1: نحن فكرنا في هلسنكي، ولكن البعض الآخر يقول الحاضر يختلف تماما عن الماضي، وربما الأطراف كذلك مختلفة تماما، الجغرافيا مختلفة تماما، وبالتالي إلى أي مدى يمكن الالتزام بهذه التفرقة وبالتزام كل الأطراف بوقف إطلاق النار؟
0: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. خلال الأسبوع الماضي كثر الحديث عن هلسنكي عام 1975 وأنه من الممكن تطبيقه على المنطقة نظريا، لكن عندما نتحدث واقعيا هناك اختلافات كبيرة جدا. هلسنكي كانت بين معسكر شرقي وغربي، كان الردع النووي متوفر للطرفين، كان هناك محاولة للتهدئة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الوقت وحلفائهم الشرقيين والغربيين، وارسو والنيتو، نتحدث في أوروبا شرقية وغربية. ولكن عندما نطبقه في مفهوم الشرق الأوسط من الصعب جدا أن نتحدث بأن من الممكن تطبيقه لعدة اعتبارات، قد يكون من أهم هذه الاعتبارات عدم وجود قطب آخر موازي الولايات المتحدة الأمريكية.
1: والله ترامب ذكرها، إيران
0: ليست
1: أعطى قطب شرعية لكون إيران قادرة تكون قطب، ربما هكذا فهم البعض.
0: نعم، إيران ليست قطب في المنطقة لكي تضاهي الولايات المتحدة الأمريكية، لا قوة الردع ولا القوة العسكرية، ولكن قد يكون منظور ترامب بأن هناك تهدئة وأن
2: قوة إقليمية
0: هي قوة إقليمية. نعم، هي جزء من القوة الإقليمية الموجودة في المنطقة، عندنا 4 قوى إقليمية في المنطقة، وعندما نتحدث عن الشرق الأوسط الكبير هناك 5، هناك المملكة، مصر، تركيا، إيران، ونتحدث عن الشرق الأوسط الكبير نتحدث أيضا عن باكستان.
1: باكستان
0: هناك 5 دول،
2: وهناك الإسرائيليين
0: نعم، ولو أن الإسرائيلي حتى هذه اللحظة يعتبر نون ستيت أكتر بالنسبة لكثير من الدول، لأن لا يوجد هناك اعتراف فيه ولا يوجد هناك حدود واضحة للإسرائيليين. ولكن المشكلة عندما نتحدث عن إيران وحلفائها، الحلفاء الموجودين في إيران إذا تحدثنا هي أذرع وليست حلفاء. الشيء الآخر هي تعيش على مفاصل الدول، نتحدث في الولائية في العراق، نتحدث عن حزب الله في لبنان، نتحدث عن الوضع في اليمن في جنوب المملكة، وما زالت طاولة المفاوضات السياسية متواجدة. لذلك من الصعب جدا أن نقول هناك هلسنكي جديدة، ولكن هناك ترتيبات أمنية للمنطقة جديدة. نعم، بعد هذه الاتفاقية، وهي مذكرة تفاهم من الممكن أن تلغى في أي لحظة، ولكن وتنفذ على خطوتين، الخطوة الأولى من ضمنها فتح مضيق هرمز، رفع الحصار البحري،
1: سنعود للبنود.
0: نعم، ولكن نأتي بعد الاتفاق وبعد الاتفاق النووي سيكون هناك اتفاقية فيما يخص منطقة الشرق الأوسط، وهذا هو الأهم وهذا هو المتوقع، أي أنها بعد أن ينتهي الوضع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران هناك خارطة الطريق لمنطقة الشرق الأوسط
1: بعد انتهاء أو استكمال الاتفاق النهائي الخاص بالنووي الإيراني.
0: سيكون هناك إعادة طرح لموازين المنطقة
1: القوى في الشرق الأوسط.
0: نعم، في الشرق
1: طيب
0: الأوسط.
1: خلينا ننتظر، خلينا على الأقل نفهم ما مدى قبل الوصول إلى ما بعد الاتفاق الرسمي النووي، خلينا أول نفهم هذا الاتفاق الإطاري. إذا اتفقتم على أنه هلسنكي لا يمكن تطبيقه في هذه المرحلة بهذه الأطراف، المعني من بالالتزام أو بوجوب الالتزام بوقف إطلاق النار؟ إيران وأمريكا والبقية، كيف هي حسابات البقية؟
3: إيران عندما تتحدث عن الالتزام بوقف إطلاق النار حتى إذا لم تسمي إسرائيل، هي تقصد إسرائيل هنا، تقصد إسرائيل عندما تتحدث عن حزب الله، تتصرف وفقا لوحدة الساحات والولايات المتحدة الأمريكية إذا قبلت بهذا الأمر، أي هي اعترفت ضمنيا بوحدة الساحات بهذه الطريقة، ولكن نحن لازلنا لا نعرف تفاصيل هذه المذكرة، والشيطان يرقص على إيقاع التفاصيل دائما. لذا الآن كل ما تأتي هي تسريبات، الجانب الإيراني تسريباته تعطي صورة بأن إيران استطاعت أن تجعل الولايات المتحدة الأمريكية تتراجع، وهي يعني الخسارة لحقت بها الخسارة الكبرى، والآن هي تلتزم بمسألة ما تريده إيران. أعطيك نموذج حول الخلاف بين إيران وما نسمعه من الجانب الأمريكي. الرئيس الأمريكي يعلن بأن مضيق هرمز سيتم
1: مثلا،
3: لا هناك لا حديث حول الترتيب الجديد لإيران. إيران كما تفضل الدكتور يوم أمس هي لجأت إلى أسلوب التفاف جديد، وطرحت مسألة أخذ رسوم مقابل الخدمات التي قد لا يريدها أحد هنا، هذه الخدمات ولكن بإمكانها أن تفتح.
1: هناك من قادر أن يحتاجها هذه، ولكن لماذا تقولون

0: بأن هذه الخدمات لا يريد أحد. قد تعترض بعض السفن بعض الأمور الحينية الآنية اللي تتوجب تدخل، فكانت إيران فيما سبق تقدم هذا التدخل بطريقة مجانية، ستقدمه اليوم بطريقة مكلفة.
1: ممنوع مفهوم فضفاض، مفهوم فضفاض بإمكانه يفتح لإيران موطئ صحيح. قدم في المستقبل صحيح. تحت ذريعة هذا الشعار بإمكانها صحيح. أن مرة أخرى تعرقل مثلا تسرب النفط، وجدنا أنفسنا الآن أن نسيطر على هذه السفينة لأنها صحيح. قامت بتسرب النفط في مضيق هرمز. نحن لا نعرف، لذا أنا قلت التفاصيل، التفاصيل التنفيذ. علينا أن ننتظرها
0: صحيح.
1: لا
0: يمكن يوم الجمعة سنكون
1: في الوقت الحاضر،
0: أعتقد يوم الجمعة مع كل هذه التعقيدات سنكون أمام تفاصيل مثلا تضبط حقيقة نعم. آلية فتح مضيق هرمز، وخاصة مع كنا نتحدث عنه عن الجانب القانوني لفتحه، ما سيبدأ الخطوة الأولى وكيف يمكن الالتفاف على هذه القوانين.
2: يعني أعتقد ما تفضل به مسعود يعني صحيح 100%، والدليل على أن هناك توجه أمريكي في رأيي، إذا استمعت إلى تصريح جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي اليوم، قال أنه سيكون هناك لا رسوم تفرض على صحيح. العبور للمستقبل المنظور، لم يقل بصورة دائمة بل قال للمستقبل المنظور صحيح. وأنه لاحقا سيصار إلى درس الأشياء الأمور التقنية وهذا خطير جدا، لأنه معناها أنه يمكن في المستقبل أن يحدث ما تحدث عنه مسعود، أنه هو شيء مسموح فيه بالقانون الدولي وإيران تمارس حقها، لكن هذا سيؤدي إلى التمدد التدريجي لإيران وفرض ما يسمى حقها في المراقبة والسيطرة، وهذا سيؤدي ليس إلى العودة ما كان عليه الوضع السابق بل إلى آلية جديدة تفرض بعد الحرب، وهذه تعتبر انتكاسة للرئيس ترامب.
0: ولكن هي في هذه وهذه في هذه الحالة هي لا تخرق القانون، هي في هذه الحالة تستعين ببعض القوانين لوضع صيغة جديدة للتعامل مع مضيق هرمز
2: نعم.
0: صحيح؟
1: القانون موجود سابقاً.
2: القانون الدولي يقوم يتأسس على مبدأ تصرفات الدول ليس القانون العادي الذي يذهب إلى البرلمان ويناقشه. الدولة قد تتصرف بصورة خاطئة ثم دولة أخرى تعترف بهذا التصرف ودولة بعدها تعترف فيصبح قانونا
1: العرف السابقة
2: نعم.
1: السابقة, تصبح
2: السابقة هذه التي تحدث تصبح قانون وتكسر القانون السابق، وهذا ما تريده إيران، وهنا الخطورة التي تحدثنا عنها أمس.
0: هو حتى موضوع التصريحات الخاصة بفتح مضيق هرمز لا أعلم إن كانت توضحت لكم، لأنه أنا الحقيقة حاولت أن أقف على أكثر من توضيح، ولكن شفت أن هناك تصريحات عديدة، يعني مثلا الرئيس الأمريكي نفسه يتحدث، يعني مصادرنا مثلا تحدث عن أنه فتح المضيق سيتم خلال 30 يوم. الرئيس الأمريكي بالأمس قال لا أتذكر ما استخدم، ولكن يا سفن أو يعني شغلوا محركاتكم شكرا.
3: وهذه هي المشكلة،
0: وانطلقوا، وفيما بعد عاد وقال يوم الجمعة سيفتح مضيق هرمز، فلا نعلم متى سيفتح
3: المضيق وكيف. المضيق الآن في وضعه الراهن إذا ما ألقينا صورة عليه نجد أنه مقسم إلى ثلاث مناطق، المنطقة الشمالية وهو الخط اللي يمر في المياه الإقليمية الإيرانية، وهنا تكمل خطورة ما ذهب إليه الأساتذة في مسألة الخدمات. قد تكون الخدمات ليس خدمة المرور،
2: نعم خدمة المرور
3: وتنظيم المرور، خدمة التفتيش، فلذلك تتغير المفاهيم مع الوقت.
1: شرطة مرور بحري
3: نعم. والمنطقة الوسطى وهي المنطقة السابقة، منطقة المرور المعروفة دوليا السابقة، الآن يوجد علامات بحرية في غرب هذه المنطقة، وكأن هناك رسالة بأن هذه المنطقة مغلقة قد يكون بسبب الألغام، هي مستحدثة في أقل من أسبوع تقريبا وضعت هذه العلامات. المنطقة الأخرى هي المنطقة الجنوبية
1: العمانية،
3: المنطقة في المياه الإقليمية العمانية نعم. هذه يتم المرور عليها، وهذه ما استخدمه الأمريكان القيادة المركزية الأمريكية في عملية ما أسمي مشروع السلام في مشروع الحرية نعم. في مرور السفن. فلذلك حتى هذه اللحظة، حتى وأن أعلن الرئيس ترامب بأنها سترفع، لن يكون هناك رفع لعدم وجود الثقة، وهنا تكمن المشكلة الرئيسية بين الطرفين
0: في الثقة.
3: في الثقة
0: من سيبدأ
4: هناك
0: الأول؟
4: هناك نقطة أساسية، أولا ليس هناك نص نهائي بين أيدينا وبين أيدي الإعلام العالمي، إذن بانتظار أن يتوافر هذا النص لكي يقرأ جيدا ويدرس جيدا ويحكم عليه. ثانيا هناك الكثير، كنا نتحدث

0: البارحة هنا أنه كل القضايا الجوهرية تم ترحيلها للستين يوما. هذه القضايا كما يتحدث زميلنا العزيز أنه الشيطان يكمن في التفاصيل والتفاوض ومسألة السلوك خلال التفاوض، نتفق أو نختلف، نتوقف، نغادر الطاولة، يعني نخرج من نوقف التفاوض. إذن سوف يكون هناك يعني مطبات كثيرة في التفاوض، في عملية التفاوض بين الطرفين. النقطة الأخيرة التي أريد أن أشير إليها هي النقطة المتعلقة بمسألة الرسوم، مش الرسوم، بمسألة الخدمات، رسوم الخدمات. نعم رسوم الخدمات هذا صحيح غير ليست إجبارية، لكن هي هي هي يعني يستطيع أي هي تحصل الآن. هناك العديد من السفن التي تحتاج إلى مساعدة من الجهة الإيرانية أو من الجهة العمانية، يتم تأمين خدمات لها عندما تتعطل، تحتاج إلى ميكانيكيين، تحتاج إلى أي شيء،
1: أي تدخل،
0: وهذا ليس مجاني. هذا ليس مجاني، يعني مثل ما يكون عندك طائرة تهبط في مطار الرياض مثلا لأسباب طارئة، هذا ليس مجاني.
1: حتى قبل لم تكن مجانية،
0: تدخل وثم يجري يعني هذا الأمر يحتسب ماليا،
2: هذا متعرف عليه سابقا، لكن
3: بس هذا كان
0: خدمة
3: موجود
0: تجارية قبل. موجودة
3: لا لا لا لا. الآن نحن أمام تداعيات الحرب.
0: نعم.
3: المشكلة الأساسية اليوم بدلا من أن يتم التفاوض حول النووي يتم التفاوض حول
4: مضيق وأنا الشطارة الإيرانية،
3: هذه هي المهارة الإيرانية في المماطلة. الآن نحن حديثنا حول مضيق
1: وأكثر أكثر من ذلك. أستاذ مسعود اسمح لي أن أفتح قوس هنا، البعض عنونا هذا الاتفاق خاصة فيما يتعلق بالإفراج عن أموال إيران المجمدة. هذه الأموال التي كانت ستسلم بحسب إيران وليس بحسب المصادر التي وصلتنا، لأنه نحن أمام تباين حتى تتوضح الصورة يوم الجمعة. مصادرنا لا تتحدث عن الإفراج عن أموال، ولكن إيران قالتها بشكل رسمي وحتى في إعلامها أستاذ مسعود تحدث هناك حديث عن أنه سيتم الإفراج أول ما يتم فتح مضيق هرمز. فكيف علق البعض؟ علق بالقول هذه الأموال التي كانت إيران ستتسلمها من اتفاقها النووي تسلمتها ونجحت في تسلمها من فتحها مضيق هرمز حتى وإن كان مليون، مش نص ال 24.
3: الأموال الإيرانية، المشكلة نحن لا نحصر الأموال الإيرانية في 24 مليار دولار
0: هي
3: التي نسمعها، 100 أموال إيرانية المجمدة
0: على الأقل
3: معلقة، في هناك أموال معلقة وفي هناك أموال مجمدة. أموال إيرانية معلقة في الصين حوالي 30 مليار دولار، لأنه إيران عليها العقوبات المالية، لا يمكن استخدام سويفت لنقل هذه
0: العقوبات السنوية على المصارف،
3: لذا إيران تقوم بالمقايضة مقابل هذه الأموال التي موجودة.
1: ولكن ستفرز ولكن الأموال
3: هناك في الولايات المتحدة الأمريكية، هناك بعض الأموال حسب بعض التقارير بين 30 إلى 35 مليار دولار. هل الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن هذه الأموال؟ الآن كل الحديث حول 24 مليار دولار، ماذا عن الباقي؟
1: مش مشكلة إن شاء الله حتى مليار واحد، ولكن هل سيتم الإفراج عن هذه الأموال بمجرد فتح مضيق هرمز؟ إيران رسمية تقول،
3: إيران تقول رسمية هكذا. نصف المبلغ يتم الإفراج عنه وهو 12 مليار دولار، و12 مليار دولار خلال التفاوضات لمدة 60 يوما، وأنا لست واثقا بأن الأمر سينتهي بستين يوما، كما قال زميلنا ليلة أمس، وقد تطول هذه المفاوضات.
1: شطارة إيرانية
3: نحن الآن إيران عملت شطارة، كل هذه الشطارة تركت، رفضت الحديث مع كوشنر، رفضت الحديث مع ويتكوف، وفضلت
0: جي دي فانس.
3: طبعا بعض التقارير الإيرانية تقول بأنه قريب من معهد كونسي، وهذا المعهد نائب رئيسه إيراني اسمه تريتا بارسي. تريتا بارسي هو مؤسس اللوبي الإيراني السابق، وهذا المعهد له تأثير متقابل على نائب الرئيس الأمريكي في مبدأ أساسي وهو الانسحاب من الشرق الأوسط، وهذا ما يريده نائب الرئيس الأمريكي، وترك الشرق الأوسط لبلدانها إيران. وأيضا هو الرافض الرئيسي

0: قاط النظام
1: يعني
0: في إيران.
1: جي دي فانس ولكن يخدم مصالح إيران، اسمح لي أستاذ مصر،
0: لا نرى له تصريحات
1: يعني جي دي فانس يخدم مصالح إيران في النهاية كما
0: فينا نقول هيك.
2: هو توصيفه صحيح أنه رجل قومي يعني قومي يهتم بمصالح أمريكا، لكن جيدي فانس ليس له تأثير، التأثير الآن هو للرئيس ترامب. جيدي فانس استبعد من المفاوضات واستخدمه ترامب وأرسله إلى هنا أو هناك، هو مجرد موظف لا أكثر ولا أقل، لا يستطيع، ليس مؤثرا وفاعلا مثل كوشنر مثل روبيو. روبيو مؤثر قوي جدا يعني، وهناك أعضاء في الكونغرس مؤثرين جدا، وترامب يعني يريد رضاهم لأن يتعلق بالأمر. لذلك أعتقد أن الحديث كثيرا عن فانس الآن ليس مهما، لأن المهم هو ترامب. ترامب رجل مركزي يملك القرار بيده. أعتقد أنا ماذا الذي يريده ترامب بعد كل اللي حدث، هو يفاوض الإيرانيين ويقول لهم، هذا رأيي الشخصي أنا
1: طبعاً
2: مخطئاً، أنه لا يمكن أن نستمر بهذه الطريقة معكم. نحن منذ جاءت الثورة من 79 ونحن نتقاتل وتقولون الشيطان ونحن نحاصركم، لماذا لا نفتح صفحة جديدة؟ تتحولون كما قال كيسنجر من دولة ثورية إلى دولة طبيعية، وهناك القيادة كلها تغيرت في إيران، هناك مراحل تحتاجون فيها إلى تصفية هذه المرحلة الثورية، لا يمكن أن تتخلوا الآن. أنا أتفهمها، أنا سأرفع عنكم الحصار بالتدريجيا وتتفقون، وبالتالي مع الوقت سنتحول تحولا إلى دولة طبيعية، ولن يكون خلاف بينكم وبين بقية الدول، وستنتهي كل هذه المشاكل. وبترامب هكذا تفكيره، وأنا سأستطيع من خلالها أن أحل السلام. هذا مسألة مثالية،
1: لكن تفعيله لن يكون بهذه المثالية.
2: نعم. الإشكالية الآن أنه هل إيران فعلا الذين جاءوا إلى السلطة وهم عسكريين ومؤدلجين، هل فعلا هم سيغيرون نهج الثورة؟ هل فعلا هم قادرون؟
1: طب إسرائيل كذلك من جهة أخرى، هل يمكن لإسرائيل أن تخرج من جنوب لبنان من جنوب سوريا أن تسلم غزة للقيادة الفلسطينية؟
2: وهذا أنا جوابت عنه، بمعنى أن إيران الآن سترفع سقف الأزرع ربما إعلاميا لا أكثر ولا أقل، لأنه على أرض الواقع الأزرع محاصرة ومهددة. يعني في لبنان وصلوا إلى النبطية، يعني ليس لديهم يعني قوى على الأرض. فإيران عمليا ظاهريا تدعمهم، لكن على أرض الواقع عاجزة لا تستطيع، لأن لإسرائيل مقتضيات أمنية لا تقبل بها. حتى أن الاتفاق النووي كما قال الأستاذ علي في قراءة قبل أن ندخل أنه ليس مشمولا إسرائيل وحزب الله ليس مشمولين بقضية هذا الاتفاق. لذلك أعتقد إذا ترامب كانت هذه رؤيته فهي رؤية وردية، إذا تحققت فشيء عظيم.
1: خلينا
2: الأمر يعود إلى الداخل الإيراني
1: بعد الفاصل. بعد الفاصل أستاذ مسعود، بعد الفاصل خلينا نناقش بعد الفاصل الجانب العسكري كذلك، إلى أي مدى يمكن الالتزام وتفعيل هذه القراءة الوردية المثالية. الإيجابية ولكن تفعيلها يعني يضعنا في إطار تساؤلات أخرى. اليوم إسرائيل موجودة على مشارف النبطية، هذا الاتفاق يتحدث عن وقف لإطلاق النار وليس عن انسحاب. طيب ما هم اللبنانيون يحتاجون كذلك إلى إخلاء مناطقهم من هذا الوجود المحتل. فلسطين نفس الشيء، غزة نفس الشيء، سوريا نفس الشيء. فكيف سيكون رد فعل إيران المرتقب في وجه هذا التحرك الإسرائيلي؟ بعد فصل قصير مشاهدينا.

الطب الاحترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأصوات والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

0: ساعات حوار نحييكم مشاهدينا. نحن نتابع معكم التطورات المتعلقة بهذا الاتفاق الإطاري الذي يطرح العديد من نقاط الاستفهام، حتى وإن كان البعض يود أن يكون إيجابيا، أن ينتظر أي محاولة لإيجاد حلول حقيقية تنهي هذا التصعيد، ولكن تبقى هناك أسئلة مشروعة كذلك يطرحها مراقبون فيما يتعلق بمضيق هرمز. وبدأنا بالحديث عن الجوانب القانونية وأزمة الثقة بين الأطراف، من سيبدأ بالخطوة الأولى، كذلك طرحنا موضوع القطبين وهلسنكي، هل يمكن أن تكون ربما خارطة أو خطة تعتمد، واختلفت وجهة النظر. ولكن هناك كذلك بعض الأطراف اللي يجب أن نلقي عليهم الضوء، خاصة وأن طرفا منهم اليوم وبعد ساعات قليلة من إعلان هذا الاتفاق قصف الداخل اللبناني. نتحدث عن إسرائيل، وإسرائيل لها موقف واضح من هذا الاتفاق. مبدئيا خلينا نذكر برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أبلغ واشنطن برفض انسحاب قواته من لبنان أو الالتزام بالبند الخاص به في الاتفاق الأمريكي مع إيران وفق إعلام إسرائيلي. وكان أكد نتنياهو استمرار تمركز الجيش الإسرائيلي في مواقع الحالية لإحباط ما قال إنه تهديدات حزب الله واستهداف بنيته التحتية. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير كذلك في منشور على إكس عقب إعلان الاتفاق قال وبشكل صريح: اتفاقية ترامب مع إيران لا تلزم إسرائيل، وتل أبيب ليست خاضعة لواشنطن، لسنا شركاء في هذه الاتفاقية التي لا تضمن أمننا ولا تلزمنا بأي شكل من الأشكال، يجب أن لا نتنازل عن أي شيء أقل من تفكيك حزب الله أو الانسحاب من جنوب لبنان. وأضاف: واجبنا يقضي بضمان أمن إسرائيل في كل مرة رضخنا فيه للضغوط الدولية. يقول بن كفير: دفعت إسرائيل ثمنا باهظ. العقدة الآن سيد العميد بأنه وقف اطلاق النار هل يبقي عسكريا الوضع على ما هو عليه دون انسحاب؟ لأنه إن سيبقى الوضع على ما هو عليه فهذا سيفتح الأمور أمام الأطراف المتحاربة لإمكانيات عودة التصعيد، حزب الله ومن خلفه إيران إسرائيل. أو بموجب وقف اطلاق النار يجب على القوات أن تتراجع، أن كيف تنسحب، كيف يتم ذلك؟
1: نعم، حتى اللحظة نتحدث عن وقف اطلاق النار، لم ندخل فعليا في الهدنة والتفاوض التي ستحدث في 19 يوم الجمعة القادم. يوم الجمعة نستطيع أن نقول نحن دخلنا هدنة ويتم التفاوض لـ60 يوم.
0: لا نحسب من التصديق الإلكتروني، نبدأ بالتصديق
1: تعتبر
0: الحضوري.
1: التصديق الحضوري قد يكون هو الأهم لو كان فعلا، وتحدثنا بلمسة على أنه أول خطوة في النظام الدولي وفي العلاقات الدولية يتم التصديق إلكترونيا، ولكن نتحدث عن التصديق الفعلي. هذا يعني أن هناك ضرورة للحضور الجسدي والتوقيع فعليا في 19. لذلك من بعد 19 نتحدث عن أن المنطقة دخلت بهدنة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لمدة 60 يوم للتفاوض على النقاط. بعد 60 يوم من الممكن أن تفشل هذه الهدنة، التفاوض ممكن يفشل، ممكن أن يعود الصراع من جديد. لذلك لن تتخلى الدول عن مواقعها العسكرية، وهنا نتحدث برضو عن إسرائيل ووصولها إلى شمال نهر الليطاني، تقريبا وصلت
0: النبطي.
1: نعم، لن تنسحب إلا قد يكون كيلومترات معدودة، لن تنسحب انسحاب كامل إلى مراكز أو نقاط حاكمة استراتيجية قد تكون أغلبها موجود شمال أو جنوب الليطاني وتبقى ثابتة، لأنها أولا عندما يتحدث

0: حدث الإسرائيليين بأنه لا يعنيهم هذا الاتفاق. هو مررنا خلال 60 يوم الماضية بوسيط والخماسية دول داعمة اللي هي المملكة ومصر وتركيا وقطر، وإضافة إلى باكستان والدول الداعمة بما فيها روسيا والصين وطرف إيراني وطرف أمريكي. إسرائيل ليس له وجود ولا يوجد لأي دولة،
1: وهذه حقيقة،
0: وهذا هو الواقع. لذلك تستطيع إسرائيل فعلا التعبير بأنه إذا تم استهدافنا سنرد، إذا شعرنا بالخطر سنرد.
2: من ذلك،
0: وهذه هي المشكلة.
2: في هناك نقطة مهمة، حسب ما تتحدث وسائل الإعلام الإيرانية بأن هناك يطلب عدم التجسس وعدم التدخل في الشؤون الإيرانية من الولايات المتحدة الأمريكية. التدخل والتجسس، الولايات المتحدة ليست لديها إمكانيات تجسس بقدر ما لدى إسرائيل. عناصر الإسرائيلية المتوغلة في داخل إيران، الولايات المتحدة الأمريكية استندت إلى المعلومات التي كانوا يوفرونها للأمريكا.
0: أمريكا تلتزم، ولكن إسرائيل خارج الحسبة.
2: هذا هو النقطة، إسرائيل خارج هذه اللعبة. إيران أيضا بالنسبة للقوات الأمريكية بالمنطقة، هناك تتحدث وسائل الإعلام الإيرانية انسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران، ولكن يأتي
1: من تحدث على انسحاب القوات الأمريكية.
2: هذا ما تقول وسائل الإعلام الإيرانية. نعم، ولكن تناقض
1: نفسها. مش الجديدة، القديمة، أنا قريتها في نسخة قديمة.
2: لا الجديدة أيضا تم تكرارها. نعم، ولكن تناقض نفسها عندما تقول بأن على الولايات المتحدة الأمريكية لا تقدم على زيادة قواتها في المنطقة. لا. هذا يجعلنا أن نتحدث إيران عن أي قوات تتحدث.
0: في فرق في القوات. عندما تتحدث إيران عن انسحاب القوات، نتحدث القوات التي حضرت إلى منطقة الشرق الأوسط لأداء العمليات. نتحدث عن ما يقارب 18 مدمرة.
2: ولم تحدد طبعا إيران.
0: نعم، ولكن هي التي أتت للعمليات العسكرية.
3: هذا الذي تتحدثون عنه كشفت عنه إيران وليس الولايات المتحدة.
2: نعم،
0: وليست واقع.
3: بس أنا أريد أن أعلق على التجسس.
0: 14
3: يعني أنت تكتبين في المعاهدة كل ما تريدين.
2: نعم.
3: لكن التجسس حقيقة طبيعية بين الدول. يعني إسرائيل تتجسس على الولايات المتحدة الأمريكية وهي أعز الأصدقاء لهم. فكيف لا تتجسس أمريكا على إيران إذا كان هناك اتفاق؟
4: هذا بند نظري.
3: هو نظري. وما قلت لك هو لإظهار إيران وكأنها حصلت على أشياء كثيرة. أعتقد كما قال الأستاذ علي يجب أن نحصل على الاتفاق حتى نستطيع أن نناقشه. أي. لأن الآن المعلومات متضاربة من الجهتين. لكن بشكل عام، أنا لا أصدق أن ترامب بعد كل هذه الأمور سوف يأتي ويسلم إيران كل هذه الانتصارات، لأنه فعلا إذا فعل ذلك فمعناها أن النفوذ الأمريكي في المنطقة قد انتهى،
4: وخصوصا بأنه الرئيس الأسبق باراك أوباما في مقابلة مع CNBC البارحة يقول مهما فعلوا لن يحصلوا على اتفاق بأفضل من اتفاق 2015. وهناك يعني هذه العلاقة الطردية ما بين ترامب وأوباما.
3: نعم.
4: وخصوصا ترامب. نعم. يقول بأن أوباما فتح الطريق أمام الإيرانيين لكي يصنعوا قنبلة نووية.
0: صحيح.
4: بسبب هذا الاتفاق. والآن هذه مسألة مهمة جدا للليجاسي، يعني لما سيتركه خلفه، لأن هذه هي الولاية الثانية. يذهب إلى منزله فيما بعد، ما هيك؟ فالليجاسي تبع ترامب مهم جدا له، أن لا يترك خلفه اتفاقا هشا واتفاقا ضعيفا. لكن السؤال كما قلنا، ما هو هذا النص؟ وهذا النص هو نص مبدئي
1: إداري.
4: يعني بعد هناك
2: اتفاق. أنا أعتقد بأنه ما يقوم به أوباما ترامب في واقع الأمر هو نوع من تحديث إلى اتفاق 2015، لأننا لحد الآن لا نعرف ما هي المبادئ الجديدة والأسس الجديدة التي تلزم إيران بعدم إنتاج السلاح النووي.
1: نعم.
2: وكان لم تكن موجودة في الاتفاق السابق.
3: أنا أعتقد أنه إضافة إلى الرؤية الوردية أن إيران سوف يعني تدرك يعني أن السلاح النووي مسألة خطيرة جدا، لأنها الآن تملك الخبرة. يعني مثل كوريا الشمالية الجنوبية تستطيع أن تحصل على القنبلة النووية خلال 2 أو 3 أشهر، لأن لديها الخبرة النووية، وكذلك اليابان. وإيران لديها الخبرة النووية، وقريبا تركيا سيكون لديها الخبرة النووية، والسعودية سيكون لها الخبرة النووية. الحل الأمثل إذا كان هناك سلام في الشرق الأوسط هو أن السلاح النووي هذا يجب أن توضع له قيود، ويجب على كل دول المنطقة أن تقبل به. وإذا كانت دولة مثل إسرائيل تخاف على وجودها،

0: يمكن أن تنشأ بعض الآليات المعينة التي تضمن هذا الأمن. وأعتقد أنه بغياب ذلك يعني لن ينفع إيران السلاح النووي، لأنها إذا طورته حتى ولو أنها قضت على هذا ستنشئ المملكة سلاحها وتركيا
1: على فكرة.

0: مش عارفة ومش عارفة انه 60 يوم
1: لا لا لا قصدي التركيز يكون على ذلك.
0: اي اكيد هذا اكيد، ولكن المقصود انه هل تكفي 60 يوم؟ يعني لو
2: لا لا لا.
0: اتفاق اطاري طرحنا فيه كل هذه الشكوك، فما بالك باتفاق نووي يعني اخطر واعقد
2: الاتفاق كله. اتفاق جي سي بي اي 2015
3: سنتين
2: تقريبا 20 شهر ل 24 شهر 20 شهر
3: 19 شهر
2: نعم اخذنا، وهي وقت سلام ولم يكن هناك عمليات عسكريه او حشد عسكري ما يقارب العامين. ثم ظهر الجي سي بي او اي 2015 اللي تحدث عنه اوباما بانه الافضل
1: وانه لن لا يمكن ان يفعل افضل منه.
2: الان 60 يوم بعد عمليات عسكريه دامت ما يقارب 39 يوم وحشد عسكري مهول للولايات المتحده الامريكيه في منطقه الشرق الاوسط، من الصعب جدا الوصول خلال 60 يوم على اتفاق واضح وصريح. لذلك ما يحدث الان، خصوصا أن ترامب من بداية العمليات كان يتحدث عن 6 أسابيع عمليات عسكرية قصيرة، وتحدث أكثر من 40 مرة. المصادر قبل حديثه الأخير كانت تتحدث أنه تحدث 38 مرة
1: أنه توصلنا
2: إلى الاتفاق والاتفاق قريب. الآن نتحدث عن أكثر من 40 إلى أن تم الإعلان عن الهدنة وستبدأ الجمعة. فلذلك من الصعب جدا أن نصل إلى اتفاق كامل خلال 60 يوم. قد تكون 60 يوم ثم تمدد 60 يوم.
0: خلينا
2: لا ننسى أنه نوفمبر القادم هي فترة انتخابات. ترامب يرغب بأن يكون سعر الوقود ينخفض، تدفق الوقود للعالم،
0: صحيح،
2: انخفاض التضخم، الأسعار في الداخل الأمريكي،
0: صحيح، ولكن
2: هذا مفيد له.
0: سيد العميد، خلينا نتفق أولا على موضوع لما تقول بأنه الاتفاق النهائي، أعتقد بأن حتى المصطلحات لم يتم التعريف بها أو تحديدها. الاتفاق النهائي هل نقصد به اتفاق النووي فقط أو اتفاق نهائي بمعنى سيضمن سياسة إيران الخارجية والصواريخ البالستية؟ أولا، حتى بالأمس كانت هناك تصريحات، لا أعلم من يبالغ ومن هو دقيق، يعني رئيس الوزراء الباكستاني تحدث عن اتفاق سلام فيما هو اتفاق إطاري. فهنا هل هي ربما توصيفات غير دقيقة أو من فرحة الوصول إلى اتفاق؟ ولكن هذا رئيس وزراء، يعني مش أي شخص، أنا ممكن أخطئ ولكن هو لا يمكن أن يخطئ.
1: يعني عمليا هذا الاتفاق مثل ما قلنا هذا اتفاق إطاري، وبالتالي اتفاق عام، أفكار عامة ومبادئ عامة وإطار، إذن ستتفرع عنه تفاصيل وبنود وتفاصيل التفاصيل وبنود تفاصيل تفاصيل التفاصيل. وبالتالي لا أستبعد أن نذهب من 60 يوم إلى 120 يوم إلى 360 يوما، ربما إلى نهايات
4: الانتخابات الأمريكية المقبلة،
1: إلى نهايات أو بدء مرحلة الانتخابات الأمريكية تماما، مش الميد تيرمز هذا العام، مش النصفية، إنما الانتخابات الرئاسية، لأنه عندما يخف الضغط على الإيرانيين سوف يبدأ الإيرانيون باستغلال ورقة الوقت
4: ويتمنون بأن فرانس يصبح رئيسا للجمهورية. أعتقد بأنه نحن في مرحلة دقيقة، يمكن نضع لها عنوان بسيط: ملفات غير محسومة تم نقلها من مرحلة المعارك العسكرية إلى طاولة المعارك التفاوضية. هذا هو نقل الملفات.
2: الملفات هي إعادتها
4: لم تحل بواسطة هذا الاتفاق الإطاري، لم يحل أي شيء، هي ملفات غير محسومة نتيجة لظروف تم نقلها إلى المعركة. هذه المعركة قد تكون أكثر يعني تأتي بنا إلى هنا للحديث حولها.
0: أبرز هذه الملفات.
3: أنا أعتقد أنه في قضية مهمة جدا، أنه يجب لا نفكر أنه كيف الإيرانيون يتصورون مستقبلهم. يعني الإيرانيون منذ 79 وهم يعيشون ضنك وفقر وعزلة وأزرع، ثم تقصفهم إسرائيل، ثم تقصفهم أمريكا، ثم حصار، ولم يتقدموا شيء، وعدوات مع العالم. هناك الآن قيادة جديدة يعني وجدت بحكم الأمر الواقع. هل سيستمرون في نفس هذه السياسة التي ستعيق نموهم إلى سنين قادمة، لأنهم إذا حصلوا على السلاح النووي غيرهم سيحصل عليه بسهولة، ستحصل عليه المملكة.
0: أعتقد دكتور سيصبحون أكثر
3: برغماتيا وجنوحا إلى السلام.
0: بالعكس أنا كنت سأقول العكس، كنت
5: أكثر تطرفا
0: إلى الانغلاق، أكثر تطرفا ومنغلقين وفاقدي الثقة.
3: معناها أنه
0: لأنه هذا ما قال عرقجي، قال نحن كنا على أبواب الوصول لاتفاق وفجأة ضربتنا الولايات المتحدة الأمريكية، فنحن

0: لن نعيد هذه
1: لذلك هم يتعظون من التجارب أنهم سيوصلون إلى اتفاق وستضربهم أمريكا، سيتكرر الأمر
0: بالضبط.
1: هل سيبقون في هذه الدائرة وشعبهم يتظاهر ضدهم؟ وآخر مرة 30,000 قتل منهم في الشوارع. إذن هذه القيادة الجديدة أنا أعتقد أراهن على ترامب. ترامب يطرح عليهم مشروع مهم جدا في رأيي، ودول المنطقة تطرح عليهم مشروع مهم جدا، أنه إذا أردتم أن تكونوا جزء من هذه المنطقة ونعيش في سلام تعالوا لنفتح صفحة جديدة. إذا استمروا في الصفحة القديمة فهم سيطورون سلاحهم النووي ودول المنطقة ستطور سلاحها النووي.
0: قبل الضربة الأمريكية الإسرائيلية دول المنطقة كانت وصلت لمراحل ومستويات جيدة جدا مع إيران فيما يتعلق بالتفاهمات التجارية والاقتصادية.
2: اتفاقية مارس 23
1: مع القيادة القديمة
3: 10 مارس بكين
0: ما هي جاءت هذه الضربة. فهذه الضربة يعني وكأنها
2: المشكلة
1: أنت عندما تسمع علي خامنئي هو مشبع بالأيديولوجيا. يعني علي خامنئي
0: ولا مشتبة تحكي
1: لا
0: الآن.
1: الأب يعني أنا ذاك عندما تفاوضوا مع المملكة ودول المنطقة هو كانت تهدئة لنفتح صفحة جديدة، لكن وهجه الثوري وقناعته الثورية وبأنه سيبنتصر سوف موجود ومعه هذه الجوقة. الآن اختلف الأمر، هناك قيادة جديدة ربما يراهن عليها ترامب. هل سينجح لنا؟
0: خليني نسمع
3: كان نفسه
2: قد تكون برغماتية
3: أكثر
2: لأن الأهم وهذا المهم جدا. نعم نحن نقول لا يوجد ثقة بين الطرفين وما زال لا يوجد ثقة، ولكن استعادة ترامب عن مبدأ الثقة بمبدأ آخر هو الخطوة مقابل الخطوة. تتقدم بالخطوة الأولى وأنا أتقدم بالخطوة الأولى، بذلك نستطيع زراعة الثقة مع مرور الوقت. ولكن هل فعلا سيفتح مضيق هرمز يوم الجمعة كما كان سابقا قبل 28 فبراير؟ هل ستفرض إيران
0: طالما كان هناك حديث على 30 يوم؟ أعتقد الآلية يجب أن تأخذ وقت
1: إزالة الألغام.
2: إزالة الألغام، ولكن حتى اللحظة الصورة غير واضحة. التسريبات لا يوجد تأكيدات، كل طرف يقول أنا المنتصر
3: وفيض من التصريحات
2: فيض 90% من المعلومات هي تصريحات.
0: خلينا ننتظر، تبقى العين على هذه التطورات وعلى إمكانية إنجاح على الأقل هذا الاتفاق الإطاري. شكرا جزيلا لكم، شكرا للمتابعة، السلام عليكم.

0: عليك أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
0: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.
4: عندما يتعلق الأمر بالقضايا التي تشغل العالم، يختار القادة العربية إنجليش، وحين تطرح الأسئلة الكبرى تكون الإجابات على شاشتها. ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا في حوار خاص حول أبرز ملفات الساعة. هل تنجح مساعي الاتفاق بين ترامب وطهران؟ ما مستقبل وثيق هرمز؟ إلى أين تتجه الحرب الروسية الأوكرانية؟ وكيف تنظر بيلاروسيا إلى الناتو وأوروبا؟ مقابلة خاصة الليلة التاسعة على العربية إنجليش.
5: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
4: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة التاسعة على شاشة العربية.
6: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى

0: لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت، لكنه يترك أثره في كل شيء.
0: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
0: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
4: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
5: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
6: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
7: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
8: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
9: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.

0: يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يومياً منتصف الليل على شاشة العربية.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: مساءكم وأهلا بكم من العربية. هنا العالم الليلة التي نستعرض فيها أبرز أحداث اليوم في ملفات مفصلة، ولكن قبل كل شيء دعونا نبدأ بالعناوين. ترامب في ضيافة ماكرون لحضور قمة مجموعة السبع، حاملا معه ملفات من إيران إلى أوكرانيا.
1: فتح مضيق هرمز، دعم أوكرانيا ووقف هجمات إسرائيل ضد لبنان موضوعات ثلاثة سيركز عليها قادة الدول السبع خلال اجتماعهم هنا في أفيون.
2: باكستان تتحضر رسميا لمراسم توقيع الاتفاق بين أمريكا وإيران في جنيف.
3: ترامب في قمة السبع، بنود الاتفاق ستنشر بعد توقيع الجمعة، وفانس يؤكد لا أموال لإيران إلا بعد إيفائها بالتزاماتها النووية.
0: ترامب يكشف بعض ملامح الاتفاق مع إيران، وفانس يؤكد نشر النص كاملا هذا الأسبوع. هرمز أول اختبار فعلي للاتفاق، وماكرون يعلن عن عمليات استطلاع في المضيق تبدأ غدا.
4: We'll be releasing the text this week, and what everybody will see is that Iran doesn't get a dime of money unless they perform.
0: في ترتيبات الاتفاق، بيزشكيان يؤكد توقيع الجمعة في جنيف بحضور جي دي فانس وقاليباف. سوريا تعلن تعرض كابل بحر دولي قرب طرطوس لعمل تخريبي وتأثر خدمات الإنترنت في البلاد.
5: وفي نشرة العاشرة الليلة، ماكرون يؤكد ضرورة مناقشة ملف الصواريخ البالستية الإيرانية في المحادثات النهائية، وحزب الله يلتزم بما التزمت به إيران، ويؤكد أنه أوقف إطلاق النار مع إسرائيل.
6: وفي خارج الصندوق، دول الخليج تطالب باتفاق دائم يراعي مصالحها الأمنية، فكيف ستبدو العلاقة مع إيران بعد انتهاء الأزمة؟ الخلاف حول لبنان يشعل التوتر بين نتنياهو وترامب. إسرائيل تتحدث عن خذلان أمريكي.

0: إذن في هذه الأثناء ونحن معكم في بداية العالم الليلة ننتظر هذا المؤتمر الصحفي الآن أصبح جاهزا ويتحدث بنيامين نتنياهو.
1: اليوم وليس غدا
2: قال رئيس وزراء دولة إسرائيل
1: هذا لن يحدث.
2: أنا
1: أسمع أشخاص يقولون ما
2: أنجزنا
1: وأنا أقول لهم ماذا أنجزنا. أبعدنا عنا تهديد بإبادة وجودي فوري مع صديقنا الأمريكي. خرجنا بغارة جوية هي الأكبر في تاريخ إسرائيل. قتلنا العلماء، قتلنا قادة النظام الإيراني، دمرنا منشآتهم النووية، دمرنا صواريخهم ومعظم المصانع التي تنتج الصواريخ. مسسنا بعدد غير قليل من المنشآت العسكرية، سلاح البحرية الخاص بإيران، سلاح الجو الخاص بإيران. قتلنا قادة البسيج الذين أبادوا الشعب الإيراني. تسببنا بأضرار كبيرة. نحن نقدر ربما بمئات مليارات الدولارات وهناك من يقول قريب من تريليون دولار. مسسنا باقتصاد إيران الذي استغرقهم عشرات سنوات لبنائها. والأهم من ذلك أهم شيء أننا قدمنا دولة إسرائيل وأزلنا عنها تهديد نووي وجودي. إيران كانت تجري نحو النووي قبل العملية السابقة، كانت تجري نحو النووي وأرادت أن تدفن صناعتها النووية وصواريخها تحت الأرض لو لم نعمل في الوقت الذي عملنا فيه وبالقوة التي عملنا فيها في الحرب السابقة وفي زير الأسد.

بهذه الشراكة التاريخية مع الجيش الأمريكي ورئيس ترامب. لو نقم بذلك كانت إيران ستكون الآن صواريخ نووية. ومعنى ذلك أن ملايين الإسرائيليين، أنتم الذين تسمعونني الآن، كنتم ستكونون في خطر لموت جماعي. كلنا كنا سنكون في خطر. هذا الخطر لاغتيال وتصفية الإسرائيليين أبعدناها عنا لسنوات. وهذا ما أنجزناه، أنقذنا دولة إسرائيل من الإبادة. وأنا أقول لكم مواطنو إسرائيل، المعركة لم تنتهي، نحن يجب أن نواصل وأن نحافظ على قوتنا وإصرارنا وأن ندافع عن أنفسنا كلما تطلب الأمر ذلك. هذا ليس فقط أمام إيران، أيضا أمام أذرع إيران الذين مسسنا بهم بشكل غير مسبوق. قمنا بذلك في غزة، في لبنان، في سوريا، في اليمن. قمنا في ذلك في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وفي كل مكان. اختلنا الضيف، هنية والسنوار، ومع كثيرين من قادة حماس، تقريبا كل من كان هناك من القيادة، ربما بقي واحد وهو سيغتال أيضا. دمرنا، قتلنا آلاف المخربين وغير عدد غير محدود من البنية التحتية الإرهابية. أعدنا كل مخطوفين من غزة حتى آخر واحد فيهم. لم يصدق أحد أننا قادرون على القيام بذلك. أنا صدقت، قالوا لي رئيس الوزراء يجب أن نتنازل، لا تدخل رفح، انهي الحرب، سنعيد المخطوفين في إطار خروجنا من غزة ونصور هذا كانتصار. لم أقبل هذه الأقوال. نحن دخلنا إلى رفح، دخلنا إلى مدينة غزة بخلاف رأي الكثيرين، وأعدنا كل المخطوفين حتى آخر واحد فيهم. وليس فقط ذلك، فجرنا البيجرز، اغتلنا نصر الله، منعنا دخول قوات رضوان إلى الجليل، دمرنا المعظم، 150 ألف صاروخ وقذيفة بناها نصر الله من أجل تخريب إسرائيل وتدميرها. قالوا لي أتدخل في معركة مع حزب الله، سيكون لدينا عشرات آلاف القتلى، ستسقط أبراج في تل أبيب، في حيفا وبير السبع والقدس. قالوا ستتحول إسرائيل إلى خراب. لم أقبل ذلك، قاتلناهم وقتلناهم بقوة، وأيضا أخذنا أماكن مفتاحية بالنسبة لهم مثل أشقيف، والحزب الله قاتل من أجل ذلك. ومقابل ذلك قمنا بشيء إضافي، أقمنا منطقة عازلة عميقة حول دولة إسرائيل في غزة ولبنان وسوريا، وهناك دمرنا كل سلاح الأسد الذي كان حلقة أساسية في محور الشر. أريد أن أوضح، نحن سنبقى في المناطق العازلة كلما طلب الأمر ذلك للدفاع عن دولتنا. بعد 7 أكتوبر وضعت هدف أساسي، إسرائيل لن تمكن التنظيمات الإرهابية من خنقها والبقاء على حدودها وأن تدخل من خلال أنفاق إرهابية إلى أراضينا، والاستعداد لمذبحة ضد مواطنينا. اليوم مقاتلي جيش الأبطال يدافعون أمام المخربين عن مواطنينا. غيرنا كل نظريتنا الأمنية وعقيدتنا الأمنية، غيرنا أنفسنا، كسرنا حاجز الخوف. نحن نبادر، نحن نضرب، نحن نهاجم، ونحن نوقع بمن يريد المس بنا. إسرائيل أقوى من أي مرة، ومحور الشر الإيراني أضعف من أي مرة. ومن يقول لكم أنه في بداية الحرب أننا سننجز كل ما فصلته الآن، ولم أفصل كل شيء، كنتم ستقولون أنه هذا يعني تخريف، يتحدثون، يعدون. هذه أفعال، قمنا بذلك. واليوم وبعد أن أنجزنا كل ذلك، هناك من يريدون أن يسخفوا، أن يقزموا إنجازاتنا العظيمة. وأنا أقول لكم، نحن سننجز أيضا أشياء كثيرة أخرى، سنحبط تهديدات، وسنبني تحالفات في المنطقة وخارج المنطقة. نحن سنؤمن استقلاليتنا في التسليح العسكري، و50 مليار شيكل أضفتها إلى ميزانية الدفاع. نحن نطور تكنولوجيا
وسنحول إسرائيل إلى دولة عظمى أكثر، ولأن قوتنا هو مستقبلنا ومفتاح مستقبلنا وأمننا واقتصادنا وتحالفاتنا أيضا.

0: التحالفات تعقد مع الأقوياء، وإسرائيل اليوم هي دولة قوية جدا، هي قوية بفضلكم أنتم أيها الإسرائيليين. أريد أن أشكركم على صمودكم، أريد أن أشكركم على الدعم الذي تعطونه للحكومة ولي أنا كرئيس حكومة، وفوق كل ذلك أنا أريد أن أشكر المقاتلين والمقاتلات الأبطال في الاحتياط والنظامي في البحر والبر والجو، للجيش ولكل أذرع الأمن. لا يوجد مثلكم ولا مثيل لكم. معا سنصمد ومعا سننتصر.
1: יחד בעזרת השם נבטיח.
0: يقرأ آية من التوراة: معا سنؤمن أبد إسرائيل. الأسئلة.
2: ערב טוב אדוני ראש הממשלה. האם תוכל לומר גם לנשיא אמריקני?
0: תחייתי רئيس الوزراء.
2: ما كفي ما ادري ايش اللي تقول لنا
0: والرئيس الامريكي المتعاطف معنا لا تستطيع ان تقول للرئيس الامريكي لا وهل ستضرب في لبنان بشكل مستقل سؤال واحد فقط رئيس ترامب وانا نعرف بعض منذ سنوات طويله هو رئيس الولايات المتحده انا رئيس وزراء اسرائيل نحن معا نرى الامور بعينا بعين وربما احيانا نرى اقل من ذلك انا مسؤول عن المصالح الامنيه الاسرائيليه وانا اريد ان اقول لك كيف نحقق مصالحنا الامنيه ونصمد عليها ليس ب الانفعال بل بالفهم العميق ومن خلال المعرفة الجيدة للساحة الأمريكية هذا يحتاج إلى خبرة كبيرة وأنا أكون بذلك بشكل جيد وعندما تكون حاجة أنا سأقف بصمود من أجل مصالحنا القناة آي 22
2: سلام أدوني أنا רוצה לשאול אותך האם ניצחנו במלחמה אותה אתה מכנה מלחמת
0: רئيس الوزراء أريد أن أسألك هل انتصرنا في الحرب التي تطلقون عليها حرب النهضة
1: אנחנו רואים היום שהמצב שלנו במלחמת התקומה
0: انا ما نراه اليوم ووضعنا في حرب النهوض منذ 7 اكتوبر حتى اليوم هو امر لا يمكن مقارنته ما كان قبل عما هو الان نحن ضربنا اعدائنا كسرنا محور الشر الايراني حزب الله اليوم ظل بما كان في السابق لا يمكن مقارنته بمكان غزة نحن نسيطر على أكثر من 60% من أراضي غزة غزة لا تشكل تهديد على إسرائيل ما ترونه في غزة هو شخص لم يصدق أن ذلك حدث وأنا قلت أنه سيحدث قلت أن المنطقة ستنتعش والجنوب سينتعش وأنتم ترون ذلك الآن طلب الشقق في غلاف غزة هائل لا يوجد شقق كافية كلهم يريدون أن يذهبوا إلى غلاف غزة لماذا؟ لأننا نجحنا بشكل حقيقي في تقزيم التهديد وأيضا أن نقوم بعمليات إنعاش للجنوب والشمال أيضا أنا قلت قبل أيام في شلومي وأنت ترى أيضا الصمود هناك للجمهور وأيضا ضائقتهم أنا أفهمها ولكن قلت لهم
1: نحن هولخيم لاصوت جام بצפון
0: ما قم نبي في غزه وما لم تصدقوا انه سيحدث في غزه سنقوم به في الشمال سيكون لكم امن سيكون لكم انتعاش وازدهار وانا التزم بذلك بشكل شخصي ونحن نعمل على ذلك بشكل شخصي لقد وجهنا ضربات قاسمه ضد حزب الله قاسمه جدا اليوم 150 الف صاروخ بقي فقط 8% منها الصواريخ لدينا منطقه عازله تبعد كل تلغي كل امكانيه لاحتلال الجليل من قبل الرضوان وهناك الاف كثيره من القتلى واليوم نحن نعمل وانا اقود ذلك بشكل شخصي لحل مشكله عالميه واسمها المسيرات المفخخه نحن نعمل على ايجاد حلول وسنصل الى ذلك نحن سنهتم ان يكون لسكان الشمال امن وازدهار وقدمنا رزمه ازدهار كبيره لسكان الشمال وسنحضر الازدهار والامن لسكان الشمال القناه
2: 11
0: هيئه الممثل الاسرائيلية رئيس الوزراء عندما خرجت الى حرب الزئير الاسد قلت ان هدف الحرب هو ازاله التهديد من نظام ايه الله في ايران ونحن نعلن عن نهايه الحرب والنظام لا زال قائم اين اخطات من قال انني اخطات انت تقول انا اقول العكس انا لم اخطئ انا وضعت الاهداف والكابينيت وضع الكابينيت بخلاف ما تقوله انت كنا نريد ان نبعد تهديد وجودي اولا النووي وقمنا

0: بذلك قلنا سنبعد الصواريخ وخطر الصواريخ وأيضا أن نخلق الشروط التي تمكن الشعب الإيراني بقواه الذاتية من أن يزيل عن ظهره النظام الإيراني. أنا أقول لك شيء واحد، إيران في وضع اقتصادي صعب جدا، نحن مسسنا بكل البنية التحتية الممكنة، الأضرار هائلة، هناك أيضا تصدعات في النظام. أقول لك متى يسقط النظام؟ أنا لا أعرف، لا يمكنني، لم أكن أتنبأ حتى النظام السوفيتي أن يسقط. هل أستطيع أن أقول لك؟ أنا لم أضع هذه الأهداف، أنا قلت ما قلته بالضبط، لا تقول ما لم أقوله. أنا أعرف بالضبط ماذا أقول، قلت سنخلق الظروف والشروط التي تمكن الشعب الإيراني من إسقاط النظام. لم نقل أن النظام سيسقط. تقديري الشخصي، تقديري إذا أزلنا التهديد، أنا أدرك أنه من الصعب عليكم أن تتقبلوا الحقائق، ومن الصعب عليكم بخلاف الأشياء التي ترددونها في قنواتكم عن فشل كبير. أي فشل؟ إسرائيل في 7 أكتوبر واليوم، كيف تقارنون كيف كنا وكيف الآن؟ النظام الإيراني كان يجري نحو النووي وينتج آلاف الصواريخ الباليستية، واليوم كل هذا أبعد. هذه الأشياء أنجزت، هذا الأمران أنجزا. أشكر. والأشياء الأساسية التي أريد أن أقوله، هناك جهد منظم منهجي لتقليل وتقزيم الإنجازات وإظهار إسرائيل، وكانها خرجت ضعيفة. إسرائيل خرجت قوية صامدة ولديها قدرة على أن تقف على حقوقها بشكل حكيم ومدروس. القناة 13، هل تستطيع أن تقول أمام جمهور إسرائيل أنك أنت ومتخذي أنك متخذ القرار الوحيد عن أمن إسرائيل وليس رئيس ترامب، أنك أنت المسؤول عن اتخاذ القرارات وليس رئيس ترامب؟ وهل ستنوي الانسحاب قبل الانتخابات أم ستنافس حتى النهاية؟ أنا منفعل جدا من اهتمامكم بوضعي، أنا سأريد أن أطمئنكم، أنا سأتنافس وأيضا سأنتصر في الانتخابات. وحول علاقتي مع الرئيس ترامب، وهذا سؤالك، في الولايات المتحدة يقولون أن الرئيس ترامب يقول كل ما أطلبه منه، وفي البلاد هنا يقولون أني أقوم بما هو يطلبه. الأمر ليس كذلك، نحن شركاء، نعرف أحدنا الآخر منذ سنوات، نتفق أحيانا وأحيانا نتفق، وهذا يحدث في أفضل العائلات. أنا أستطيع أن أقول لكم أنني وضعت معايير لعملنا ونحن نقوم بذلك، ومن يقول لكم أننا نستطيع أن نحتل ولكن الأمر يحتاج إلى قرار، نحتاج نصف الضاحية، هذا ليس صحيح. نحن أيضا ليس صحيح أن لا نأخذ بالاعتبار الولايات المتحدة، نحن نأخذ بالاعتبار الولايات المتحدة، وهو ده جاء بقوة وشجاعة وأحضر الجيش الأمريكي وحارب، وهذا أمر كبير وأحترم ذلك، ولكن لا أستطيع أن أقول أننا نتجاهل ما يحدث في العالم ومن اعتبارات شركائنا، لكن لسنا خاضعين لهم. وأنا أعتقد أنني بقيادتي دولة إسرائيل أثبتت أنها تقوم بأشياء عظيمة وكبيرة وتقود. نحن نبادر، نحن نعمل، نحن ننجز ونحن ننتصر. القناة 12، عندما كنت في المعارضة قبل الانتخابات قلت الأشياء التالية: لبيد وغانس ناموا في المناوبة، النظام الإيراني يتوجه نحو النووي ولا يقومون بشيء في حيال ذلك. الآن هل أنت أيضا نمت في المناوبة؟ لأن كل هذه الأشياء تحدث.
1: אני לא הייתי עושה את ההשוואה הזאת, עדיין אנחנו לא יודעים מה יהיה. אני יכול להגיד שההבדל היסודי,
0: אני לא אג'י מוקרנה, אני לא ארף מהו הלאתפק, الفرق الأساسي بين ما كان في عهد أوباما والآن أن كل اتفاق يجب أن يكون مرافق بتهديد عسكري حقيقي.
1: اليوم
0: في تلك الفترة لم يكن تهديد عسكري، لم يكن تهديد عسكري أصلا. اليوم بعدما قمنا به بفضلنا نحن، بفضل ان دخلنا ب 14,000 غارة على ايران.

0: لنا نصف والولايات المتحدة نصف. هناك تهديد عسكري حقيقي لإيران. أنا أقول وأتحدث عن التزامي أنا كرئيس وزراء دولة إسرائيل أنني كرست كل حياتي فقط من أجل شيء واحد، منع إيران أن تصل إلى سلاح نووي. ولو لم أكن بما كنت به كانت إيران ستكون منذ فترة طويلة لديها قنابل نووية ذرية. نحن سنكون ما هو واجب علينا. أنا لا أكبل نفسي حول هذا الهدف. هذا الهدف بسيط، إيران لن يكون لها سلاح نووي، نقطة. سيدي رئيس الوزراء، أنتم قلتم أنكم أن الاتفاق لا يتضمن إيران، لا يتضمن لبنان عفوا. هذا الاتفاق قامت به الولايات المتحدة من خلال الرئيس الأمريكي، وهو يعتقد أنه يمكن أن يجمع بين فتح الممرات البحرية ومنع السلاح النووي. هذا قراره ويدرك ذلك. أنا عبرت عن رأيي في محادثاتي المختلفة. بخلاف ذلك لدينا مصالحنا الخاصة، وتحديدا وأولا حول التهديد الإيراني، وأنا أتعهد أن لا يكون سلاح نووي لإيران. وحول لبنان، نحن خلقنا منطقة عازلة أمنية وسنبقى فيها كلما اطلب الأمر ذلك. إيران أرادت أن ننسحب من هذه المنطقة وهذا لم يحدث. أنا تعرف لماذا لم يحدث؟ لأنني صممت على هذا المطلب، كنت صارم جدا في هذا الأمر، وأصدقائنا الأمريكيين يحترمون هذا الإصرار وهذه المواقف. سنبقى هناك لأننا يجب أن ندافع عن سكان الشمال. هناك أشياء أخرى يجب أن نحافظ ونعمل على أن نحافظ على حرية الحركة. وإذا جاءوا لمهاجمتنا وهاجمونا، أو جاءوا لمهاجمتنا كما حدث اليوم فقط اغتلنا 4 أشخاص بمدرجات نارية واقتربوا من القوات اغتلناهم. نحن نحافظ على حرية الحركة ونحافظ على المنطقة الأمنية من أجل أن نحافظ على سكان الشمال. أنا أشكركم، هذه أهم الأشياء. شكرا لكم ونلتقي في فرص أخرى.
1: نقلنا لكم هذا المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من القدس. طبعا كان هناك تساؤلات كثيرة حول الموقف الإسرائيلي، خصوصا فيما يتعلق بالاتفاق الأول بين الإيرانيين والأمريكيين، والذي كان يتحدث عن وقف جميع العمليات العسكرية بما فيها لبنان في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية خصوصا في لبنان. يقول بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بشق ملف إيران تحديدا: أبعدنا التهديد الإيراني عن إسرائيل وكسرنا محور الشر الإيراني، وأن إيران الآن بحاجة إلى سنوات للتعافي الاقتصادي، ولكنهم، وهي النقطة الأهم، يقول نتنياهو، سيبقون في المناطق العازلة: غزة، لبنان، وسوريا. أما فيما يتعلق بالعلاقة مع ترامب، يقول نتنياهو بأن ترامب صديق ولنا مصالح مشتركة، أحيانا لا نتفق، وترامب لنا أيضا في الرأي. على كل حال نستكمل إذن في أخبار العالم الليلة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد خلال لقائه بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة صار في جنيف أن إيران لن تحصل على السلاح النووي، وهذا هو جوهر الاتفاق معها. وصف القيادة الحالية في إيران بذكية.
2: As you know, the first set is gone, the second set is gone, and we found the third set to be very smart, strong, very smart, but we ended up making a deal. And the main thing is that Iran will not have a nuclear weapon. They fully agreed to that with strong policing powers, and they won't have a nuclear weapon, which is what it was all about, because they probably would have used it if they had it. So we had two big moments when they terminated the JCPOA, that was the Obama deal, the Barack Hussein Obama deal. And when I terminated that, it was very important because it was a road to a nuclear weapon. I think pretty soon, I would say, I mean, I want it to be released because it's a very powerful document. It's not like the Obama document, which was just a terrible document. This is a very powerful document, and I want it to be released, so probably pretty soon. I would say sometime after Friday, because the strait opens completely. It's open now, but it opens completely.
1: أرحب بزملائي من واشنطن، مديرة مكتب

0: مكتب العربية نادية البلبيسي، ومن إيفيون مدير مكتب العربية في فرنسا، ومن إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف. أهلا بكم جميعا في العالم الليلة. نادية، عندما يقول نائب الرئيس جي دي فانس إن متشددي إيران يخفون ما تنازلوا عنه ويضخمون مكتسباتهم، هذا يدفعنا إلى السؤال: بما أجبرت به طهران واشنطن طهران هذا أولا، وبما منحته للإيرانيين كمكسب بين مزدوجين في هذا الاتفاق الأولي، ما الذي تسرب حتى الآن؟
1: نعرف بأن هناك تعهد إيراني نادين بعدم امتلاك سلاح نووي، بعدم تطوير السلاح النووي. وكما قال ترامب، هناك فرق كبير بين أوباما وبين ترامب، لأن أوباما قام برشوة الإيرانيين على حد ما وصف الرئيس ترامب، وقال بأنه هادنهم وطلب منهم عدم تطوير البرنامج النووي اللي هو كان موجود أصلا لديهم، كل ما يحتاجونه من المياه الثقيلة وأجهزة طرد مركزي واليورانيوم المخصب. بينما الديل، يعني هذه الصفقة التي يتحدث عنها رئيس ترامب، مختلفة تماما. لماذا؟ لأنه قام بتدمير المفاعلات النووية في فوردو ونتانز وأصفهان، وما تبقى من اليورانيوم المخصب أو عالي التخصيب سيتم تدميره أو إخراجه أو تقليل تخفيف تخصيبه، بحيث لا يستخدم لأغراض عسكرية على الإطلاق. وهذه نقطة يركز عليها الرئيس ترامب بشكل كبير. ثانيا، موضوع ربط هذه الصفقة بدعم الجماعات الإرهابية، يركز عليها جي دي فانس ويقول بأنه إيران تعهدت بأنها ستقطع تمويل الوكلاء في المنطقة. وطبعا موضوع الصواريخ الباليستية لم يذكرها، لكنه على الأقل ضمنا مفروض أن يتم مناقشتها. لكن ما هو ربما يركز عليه فانس بالتحديد، بأنه لن يدفع أي أموال لإيران مقدما. هذا هو أداء تدريجي، بمعنى إذا قامت إيران بوفائها بالتزاماتها وبشروطها سيتم تخفيف العقوبات وسيتم رفع التجميد على الأموال الموجودة في البنوك، اللي هي أموال إيرانية بالدرجة الأولى. لذا يقول بأن المتشددين يصورون وكأن هذه الصفقة هي لصالح إيران، وإيران لم تقدم أي تنازل على الإطلاق، وأن الإدارة هي التي تنازلت. لكن سنرى والعالم سيرى جميعا بعد الجمعة، أو ربما الجمعة بعد التوقيع على هذا الاتفاق، لأنه سيكون هناك مسودة واحدة متطابقة للجانب الإيراني والجانب الأمريكي، وبالتالي لن يكون هناك أي مجال للاستخدام الداخلي بالنسبة للإيرانيين والاستهلاك المحلي.
0: فعلا نادية، كل الأنظار تتجه إلى يوم الجمعة، ولكن إذا ما استبقنا يوم الجمعة، هناك أنظار تتجه إلى فرنسا، تحديدا إلى منتجع إيفيون، حيث حسين قنيبر الذي غطى بالمناسبة للمرة الثانية، يعني بعد 23 عاما يقف الآن أمامنا حسين قنيبر. حسين، اليوم عندما يصف الرئيس ماكرون ويستبق هذا الاجتماع، اجتماع قمة السبع، بأنه هام جدا لأنه يتزامن مع اتفاق إيران، هل هذا الملف سيأخذ حيزا كبيرا في هذه القمة إلى جانب باقي الملفات؟ ما الذي ننتظره؟
2: مساء الخير نادين. بالفعل كنت غطيت قمة الدول السبع في إيفيون عام 2003 خلال الولاية الرئاسية الثانية للراحل جاك شيراك. طبعا العالم تغير منذ ذلك الوقت وحتى اليوم، بدليل أن الهم الفرنسي الأول حاليا هو ضمان عدم حصول حادث خلال وجود الرئيس الأمريكي في إيفيون، عدم حصول حادث دبلوماسي من النوع الذي حصل في كندا قبل عام عندما سحب الرئيس الأمريكي من قمة الدول السبع قبل صدور البيان الختامي. ولكن اللهجة بين ماكرون وترامب خلال التصريحات التي أدليا بها بعد ظهر اليوم كانت لهجة إيجابية نسبيا. كان لافتا أن ترامب، ومن خارج جدول أعمال اجتماعات هذه القمة، تحدث عن لبنان، ركز على لبنان، قال نريد وضع حد للنزاع في لبنان لأنه يبدو نزاعا بلا نهاية، يجب علينا العمل على هذا الملف، ليس فقط العمل عليه بل إيجاد حل له كما أعتقد. كما أضاف ترامب الذي رحب من جهة أخرى بفكرة أن تنشر فرنسا سفينة أو سفينتين عسكريتين لضمان إعادة حرية الملاحة إلى مضيق هرمز، مع أننا لسنا بحاجة إلى مساعدة، قال الرئيس الأمريكي. من جهته قال ماكرون أننا مستعدون منذ يوم غد للشروع في القيام بعمليات مراقبة من خلال مقاتلات ننشرها، كما أننا مستعدون بعد 48 ساعة من بدء تنفيذ الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة للقيام القيام بنشر فرقاطات

0: قرب مضيق هرمز، وبعد تنفيذ الاتفاق بثلاثة أيام مستعدة حاملة الطائرات شارل دوغول للانتشار في بل للتوجه إلى مضيق هرمز. دعيت إلى هذه القمة من خارج إطار الدول السبع وهي أمريكا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، وإيطاليا، وكندا، واليابان. من خارج إطار هذه الدول دعيت أيضا البرازيل والهند وكينيا وكوريا الجنوبية وقطر والإمارات ومصر وأوكرانيا. كل هذه الدول ستناقش أربعة موضوعات رئيسية. أولا، محاولة إقناع الرئيس الأمريكي بمواصلة دعمه الاقتصادي والمالي والعسكري لأوكرانيا، لكن هذا الأمر ليس مضمونا. الموضوع الثاني هو مناقشة الخطوات التالية بشأن إيران، والثالث هو موضوع معالجة الاختلالات الاقتصادية العالمية، والرابع البحث عن مصدر آخر للمعادن الحيوية الضرورية للصناعات غير الصين التي تبقى المصدر الأول للمعادن الحيوية حتى الآن. نادين، إشارة أخيرة، هذه الليلة اجتماع يعقد لقادة الدول السبع وحدهم ولمناقشة التحديات المالية والاقتصادية والسياسية العالمية، التحديات الكبرى. صباح غد سيكون هناك اجتماع حول أوكرانيا بين قادة الدول السبع وزيلينسكي. ماكرون سيحاول ترتيب لقاء ثنائي بين ترامب وزيلينسكي، لكن هذا ليس أكيدا. ظهرا سيكون هناك غداء عمل بين قادة الدول السبع وقادة كل من مصر وقطر والإمارات، ويوم الأربعاء ستنتهي القمة ويتوجه الرئيس الأمريكي إلى قصر فرساي التاريخي في فرنسا، وهو المكان الذي يرمز إلى الصداقة بين البلدين كما قالت الرئاسة الفرنسية. استقبال ماكرون لترامب في قصر فرساي له دلالة تاريخية، ففي هذا القصر جرى التوقيع على المعاهدة التي كرست الاستقلال الأمريكي عام 1700 بل عام 1873.
1: وخصوصا أننا على مقربة بالاحتفال ب 250 عاما لاستقلال أمريكا، يعني قبل بعد أسبوعين تقريبا من الآن. أعود إلى إسلام أباد اليوم. عبد الله، هل نتحدث عن وصول شخصيات، ربما وفود تقنية لإحياء آليات تنفيذية لوقف النار؟ أين يقف دور باكستان اليوم بعد أن قاد جهود الوساطة وخرج شهباز شريف رئيس الوزراء بإعلان نجاح هذه الوساطة؟
2: نعم نادين، يعني دور الباكستان يعني هو الأكثر أهمية كما يقال، وأنه هو العقدة القادمة التي ستربط جميع الوفود وجميع الأطراف فيما بعد التوقيع وأيضا فيما قبل التوقيع. دعيني أشير بأن بماذا تفعل باكستان في هذه اللحظات. باكستان الآن بدأت يعني منشغلة أكثر بالنقاط الفنية والتقنية أكثر من النقاط أو من الملفات البروتوكولية. بدأت تتحضر رسميا لإعداد لتوقيع هذا الاتفاق في جنيف. الأخبار تقول بأن الأراضي السويسرية، لكن الرعاية باكستانية صرفة لنسب هذا الانتصار الدبلوماسي بمجال الوساطة للجانب الباكستاني. وزير الخارجية إسحاق دار منذ ليلة أمس حتى هذه اللحظة اتصل أكثر من اتصال بنظيره السويسري لإتمام عمليات التنسيق وأيضا الاتفاق على النقاط الفنية والبروتوكولية، إضافة إلى أن إسحاق دار وباكستان بالعموم بدأت تتحضر للتواصل مع الأطراف المعنية ومحور الوساطة كما سمي هنا في إسلام أباد، وهي الرياض والدوحة وأنقرة، لأن هؤلاء أيضا يعني ضالعون ومعنيون بهذه القضية قبل التوقيع لمناقشة كثير من المسائل الفنية والبروتوكولية والتباحث فيما بينهم على آلية تنفيذ هذه الاتفاقية وأيضا آلية المراقبة وآلية فصل الأطراف وآلية التأكد من فتح مضيق هرمز والكثير من النقاط والتعهدات التي وعدوا بها. لذلك إسلام أباد اليوم هي أكثر انشغالا وأكثر أهمية، دورها سيبقى محوريا حتى النهاية. دعينا لا ننسى بأن هناك 60 يوما، هناك 60 يوما نعم من عمر هذه المفاوضات ستبدأ بعد التوقيع. لذلك إسلام أباد ستكون المحطة الأساسية لنقل الرسائل للقناة الخلفية للتواصل الساخن مع الطرفين وأيضا مع الكثير من الأطراف الضالعة في هذه المفاوضات، إضافة إلى أنها ستنسق البروتوكولات والملاحق الفنية. نحن نتحدث عن مذكرة اتفاق أو مذكرة تفاهم مبدئية ربما تتكون من ورقة ونصف أو ورقتين، لكن الملاحق الفنية كما تقول المعلومات هنا بالمئات ربما تصل إلى الآلاف، منها ما هو بروتوكولي، منها ما هو له علاقة بفتح مضيق هرمز وآليته وخرائط الألغام البحرية التي يقول الباكستانيون بأنها يعني مشكلتها ربما ستكون معقدة قليلا، لأن هناك منها ما هو غارق ومنها ما هو طافٍ، إضافة إلى التواصل بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي في هذه الفترة على الخطوات القادمة سيكون أيضا عبر منصة إسلام أباد. إذن إسلام أباد حاضرة حتى النهاية ربما خلال 60 يوما وربما ما بعد ذلك.

0: لكن حتى هذه اللحظة الاستعدادات ليست ملتفتة بشكل أكبر للقضايا البروتوكولية، هم منشغلون بالتحضير لهذه المناسبة الكبيرة. وبالمناسبة بدأت الاحتفالات في باكستان منذ صباح هذا اليوم بانتصارهم الشخصي الدبلوماسي الذي حققوه.
1: عبد الله خلوف، حسين قنيبر، نادية البيسي، شكرا جزيلا لكم. وبالتأكيد سنخصص النصف الأخير من العالم الليلة لهذا الإعلان، إعلان الاتفاق الإطاري بين واشنطن وطهران. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال إن وفدي التفاوض الإيراني سيجتمع مع نظيره الأمريكي في جنيف للتوقيع على مذكرة التفاهم الجمعة، مضيفا أن الجولة الأولى من المفاوضات ستعقد بعد التوقيع. أوضح أن الاتفاق يتألف من مرحلتين، الأولى تتمثل في مذكرة التفاهم والثانية مفاوضات تستمر 60 يوما قابلة للتمديد. أشار عرقجي إلى أن جزءا من بنود المذكرة بدأ تنفيذه بالفعل، فيما سينفذ الجزء المتبقي بعد التوقيع. أما الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان فأكد أن توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة سيتم يوم الجمعة، مشيرا إلى أن الترتيبات اللازمة لإنجاز الاتفاق قد أنجزت، وقال إنه لولا دعم المرشد مجتبى خامنئي وتوجيهاته لما كان بإمكاننا الوصول إلى الاتفاق الحالي، مضيفا أن إيران ستعلن بنود الاتفاق في وقت لاحق. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أكد أن الإدارة الأمريكية ستتحقق من وفاء إيران بالتزاماتها عبر مرحلتين، وسيتم ذلك في مذكرة التفاهم. توقع فانس إصدار نص الاتفاق هذا الأسبوع، كما توقع حضورا كبيرا للمفاوضين الإيرانيين، حضور كبير للمفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عرقجي لمراسم التوقيع. أشار فانس إلى أن أمريكا تنتظر في المفاوضات القادمة رؤية ما إذا كانت إيران ستقدم مزيدا من التنازلات. فانس نوه إلى توقعاته بأن يكون مضيق هرمز مفتوحا ودون رسوم على المدى الطويل، كما شدد على أن إسرائيل سيكون لها مقعدا على الطاولة في الشرق الأوسط.
2: Sometimes with these agreements, there are some diplomatic protocols, some technical things to work out. But we plan to release the full text this week. We want the American people to see it. But we've also seen, of course, some misreporting about what's actually in the agreement. We've seen some accurate reporting about what's in the agreement. I think the most important thing for the American people to appreciate is that what this agreement does is really twofold. On the one hand, it ensures that Iran will never have a nuclear weapon while simultaneously opening the Strait of Hormuz.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة ترو سوشيال أن السفن بدأت بالتحرك خارج مضيق هرمز والعديد منها محمل بالنفط. ترامب قال إن الممر الجنوبي للمضيق الذي يعد آمنا ومؤمنا خاليا من أي مشكلات، كما أكد أن هناك مسارات أخرى متاحة للسفن للملاحة في مضيق هرمز. قال مسؤول أمريكي في تصريحات للعربية إن الولايات المتحدة تعتزم الحفاظ على الوضع الحالي للقوات العسكرية الأمريكية في المنطقة خلال المرحلة المقبلة من المفاوضات مع إيران. أضاف المسؤول أن الاتفاق ينص على أن تنظر أمريكا في خفض حجم هذه القوات إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي. إذن هرمز يعتبر الاختبار الفعلي الأول لنجاح وتطبيق الاتفاق بين أمريكا وإيران. على كل حال الحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا هنا العميد فيصل حمد، الخبير العسكري والاستراتيجي، يحدثنا الآن. عميد فيصل، فتح المضيق يحتاج عمليا إلى الوقت، إذا نظرنا للأمور التقنية بموازاة السياسية، لماذا يحتاج فتح المضيق مسألة وقت وليس بهكذا سهولة؟ وأن نتحدث أيضا عن الواقع الفعلي الآن للمضيق.
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ما تحدثنا عن ما يحدث الآن، أولا هناك خط للحصار البحري للقوات الأمريكية، أيضا أعلن الإيرانيين بأن هناك منطقة خصصت بأنها منطقة لحرس الثور الإيراني، هذه من الصورة الخارجية. لكن عندما نقترب أكثر للمضيق نجد أن هناك مجموعة من العقبات. المضيق لنبدأ بالخط السابق، الخط القديم كان متواجد في هذه المنطقة وهو الخط الدولي،
1: تمام.
3: ولكن ما حدث الآن وللمتابعين فيما يخص التحركات البحرية، الآن يوجد علامات بحرية متواجدة في هذه المنطقة تغلق هذه المنطقة من اتجاه الشرق واتجاه الغرب. هذا يعني بأن هذا الطريق القديم المعروف قبل 28 فبراير لا يمكن استخدامه، قد يكون فعلا أن هناك منطقة ألغام. ولكن ماذا فعلت الولايات المتحدة الأمريكية؟ أعلنت عن الطريق الجنوبي، وهم يتحدثون عن حقيقة الآن هو الطريق الجنوبي المتواجد في المياه الإقليمية للساحل العماني في هذه المنطقة
1: كمسار آمن.

0: وهذا أيضا أعلن عن الرئيس الأمريكي عندما تحدث عن مشروع الحرية. تمام. كان هو لهذا المسار الآن تعبر هذه السفن. الطريق الآخر وهو الطريق الشمالي وهو الذي أعلن عن الحرس الثوري الإيراني وهو الذي يمر في داخل أو عمق المياه الإيرانية ويتم التحرك عنه. فلذلك هناك ثلاث مسارات حتى هذه اللحظة. المسار الأوسط مغلق ولكن الجنوبي والشمالي مفتوحين. أغلب هذه السفن تسلك الممر الجنوبي ولا تسلك الممر الشمالي. طيب. النقطة الأخرى، الكثير يتوقع أنه بعد غد في 19 من هذا الشهر يوم الجمعة القادم آسف سيتم فتح المضيق بين عشية وضحاها وستنسحب القوات الأمريكية المتواجدة في هذه المنطقة. لا ننسى أن القوات الأمريكية متواجدة في هذه المنطقة إضافة إلى تواجد كبير جدا للحرس الثوري الإيراني في هذه المنطقة.
1: طب يعني عميد فيصل نتحدث عن حشد عسكري أمريكي ضخم جدا. نعم. هل نحن أمام انسحاب أم إعادة تموضع أمريكي؟ ماذا؟
0: ما سيحدث بعد 19 وهي خطوة مقابل خطوة. إذ ما قام الحرس الثوري الإيراني فعلا بتنظيف المنطقة الوسطى من الغام سنشاهد أيضا تحركات واضحة وصريحة من القوات الأمريكية لإعادة التموضع وليس الانسحاب. أي أنها موجودة في هذه المنطقة ستتحرك إلى عرض المحيط ولن تتعرض أي سفينة. لذلك لا نتحدث عن ثقة بل نتحدث خطوة مقابل خطوة. ستبدأ الحرس الثوري الإيراني بعدم التعرض للسفن في المنطقة الجنوبية والسماح بالمرور في المنطقة الشمالية إضافة إلى البدء في عملية إزالة الغام. لذلك ما نسمعه من خلال التسريبات أنه سيستغرق 30 يوم نعم لوجود الغام لوجود ترتيبات فيما يخص عمل المضيق. حتى هذه اللحظة هذا ما يحدث في المضيق. ولكن قد يكون أحد أهم النقاط عندما نتحدث وكان في أحد التقارير اليوم حجم الأضرار والدمار الذي حدث في الداخل الإيراني. الكثير يتوقع أن لا ضرر ولا دمار تحدث. لا ننسى أن الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 13 ألف غارة، القوات الجوية الإسرائيلية أكثر من 4000 غارة، استخدم مجموعة حديثة من الأسلحة. بسبيل المثال للحصر نتحدث عن جي بي 72 وزنه 5000 باوند، نتحدث عن صاروخ بريسم الذي يطلق من راجمات الهاي مارس والمايك 270 والذي مسافته 500 كيلومتر، نتحدث عن السلاح الجديد وهي الطائرات بدون طيار اللوكاس المشابهة لشاهد 136، أيضا نتحدث عن القوة الجديدة تاسك فورس اللي هي 59 والمعروفة اللي هو سكوربيان تاسك فورس. هذه تعتمد على التقنية وهي القوة الوحيدة الموجودة في العالم تتبع الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة القيادة المركزية الأمريكية واللي يستخدم لإنقاذ طيارين الأباتشي أحد معداتها وهي كرويسر سفينة بحرية للبحث والإنقاذ غير مهول. ولكن عندما نتحدث أيضا عن هذه الأرقام نتحدث عن الصواريخ البالستية 700 وتتجاوز هذه 700، مقرات القيادة والسيطرة العسكرية نتحدث عن أكثر من 500، منصات الإطلاق نتحدث عن 450، نتحدث عن أكثر من 80% من قدرات الصواريخ البالستية إضافة إلى منظومات الدفاع الجوي والتي نستطيع الحديث عنها بأنها دمرت بنسبة قد تتجاوز 95%، إضافة طبعا المسيرات السفن البحرية والتي أعلن عنها الولايات المتحدة الأمريكية سواء القيادة المركزية أو الرئيس ترامب بأنه فعلا تم تدميرها، والرادارات وهي مرتبطة دائما في البحث والتحديد والمتابعة ومرتبطة دائما في منظومات الدفاع الجوي، تم تحييد تقريبا العدد المهول منها. لذلك نستطيع أن نقول خلال 39 يوم تم التقليل من قدرات القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري الإيراني بصورة كبيرة قد تحتاج إلى أكثر من عقدين إلى ثلاثة إعادة بناءها. نعم.
1: أرقام كبيرة تتحدث عن حجم الأضرار التي لحقت بالقوة الإيرانية. شكرا جزيلا عميد فيصل. وطبعا كنا نتحدث عن أنواع الصواريخ المستخدمة بفعل الغارات على إيران والأهداف في إيران. كانت أنفقت أمريكا حوالي 1000 صاروخ من طراز توماهوك وما يعادل ثلث مخزونها من هذا الصاروخ الذي يتطلب 24 شهرا لتصنيعه.
2: حملات مطولة لا سيما في الشرق الأوسط تهدد بتناقص سلاح البحرية الأمريكية الأساسي أي توماهوك من مستودعات واشنطن، بل أدت لاستهلاك نحو 1000 صاروخ خلال العمليات العسكرية ضد إيران وفق صحيفة واشنطن بوست، رقم أثار قلق المسؤولين في البنتاغون حول إمكانية الاستبدال السريع لصواريخ توماهوك بعيدة المدى. فدورات التصنيع معقدة وكل صاروخ من هذا الطراز يتطلب عامين لصنعه، والشركة المصنعة رايثون حددت تاريخيا إنتاجها ب 150 صاروخا سنويا فقط خلال فترات السلم ليصبح ملء المخزونات أثناء الحرب الإيرانية مهمة معقدة. حلول البنتاغون ذهبت

باتجاه إعطاء الأولوية لإعادة تزويد الجيش الأمريكي، وبالتالي التأخر بتسليم طلبات الشركاء الرئيسيين مثل اليابان، فيما دخل في اتفاقيات مع الشركة المصنعة لزيادة التصنيع وتجاوز أكثر من 1000

0: تقديرات CSIS تؤشر لامتلاكها حوالي 3000، أي أن واشنطن أنفقت أكثر من 30% من مخزونها.
1: مستمرون معكم في العالم الليلة، وماذا لدينا بعد الفاصل؟ تراجع أسعار النفط عقب الاتفاق الأمريكي الإيراني، وخام برنت دون $84 للبرميل.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: من صالة مطار أو خلف عربة تسوق، هل فكرتم كيف يمكن لتوقيع اتفاق مرتقب في جنيف أن يغير أسعار مشترياتكم؟ دعونا نأخذكم في جولة لنكتشف معا من يربح فورا من هذا الاتفاق وكيف يلمس جيبكم. هذه قمرة قيادة إحدى الطائرات خلال الحرب، اتبع الطيارون طبعا مسارات بديلة، النتيجة استهلاك جنوني للوقود، فبمجرد فتح الأجواء وتراجع أسعار النفط تنخفض كلفة وقود الطائرات وكذلك أسعار تذاكر السفر. من الجو إلى البحر، الآن إلى هذا الرصيف في أحد الموانئ كانت هناك سفن تدفع ضريبة الخوف، فخلال فترة التصعيد فرضت شركات التأمين ما يعرف بأقساط مخاطر الحرب الإضافية. اليوم مع فتح المضيق تلاشت هذه الرسوم، وبالتالي انخفاض كلفة تأمين السفن، ما يعني انخفاضا تلقائيا في كلفة استيراد المواد الغذائية والأجهزة الإلكترونية. دعونا ندخل معا إلى أحد مصانع الصلب، هذه المنشأة العملاقة التي تتغذى على الطاقة كانت الأكثر تضررا من الحرب، هي اليوم الرابح الأكبر وأنتم كذلك. فإذا كنتم تخططون لبناء منزل أو شراء شقة، فإن هذا التراجع في كلفة الإنتاج سيترجم على الأرض في استقرار وتراجع أسعار مواد البناء. في ذروة الحرب عانينا من ارتفاع أسعار البنزين، الديزل، فصناعة سيارات تعتمد على رقائق إلكترونية ومواد خام تعبر البحار والمضائق. فبعد فتح المضيق ستلاحظون انخفاضا في فاتورة وقود سياراتكم تماشيا مع استقرار النفط عند حدود 80 دولارا. أخيرا نأخذكم إلى قاعات التداول والشركات العالمية. في الحرب رأس المال حذر، المستثمرون يهربون نحو الذهب والملاذات الآمنة بطبيعة الحال. مع تراجع المخاطر الجيوسياسية عادت الثقة للأسواق المالية وارتفعت مؤشرات البورصات الإقليمية والعالمية. انخفاض كلفة النقل واستقرار سلاسل الإمداد يرفع من حركة الاستيراد والتصدير عالميا، ما يتيح للبنوك تمويل مشاريع كانت مؤجلة. في آخر الأخبار وفي حديث لفوكس نيوز، أشاد نائب رئيس جي دي فانس بالاتفاق مع إيران، وقال إذا التزمت إيران بهذه الاتفاقية سوف تغير الشرق الأوسط جذريا 50 عاما قادمة.
4: I think it's a big moment for the United States of America, thanks, of course, to the president's leadership and the hard work of the entire team. Three things that I think are important for the American people just to appreciate about what this deal does for all of us as Americans. Number one, this is the immediate opening of the Straits of Hormuz and, of course, the lifting of the naval blockade that we've had on Iran along with it. The number two thing that it means is that Iran will never have a nuclear weapon, and not just pursue a nuclear weapon, but procure or try to buy a nuclear weapon as well. That's

0: built into this agreement. And then the third thing is, and this only happens, to be clear, if Iran delivers on their promise. And so there's an approach here where we verify and where there are real benefits so long as Iran meets their end of the obligation. But if the Iranians comply with his deal, it is going to fundamentally transform the Middle East for the next 50 years. It's going to end the war. It's going to make the Middle East more investable. It's going to mean a lot of prosperity, lower energy prices for the American people.
1: زاوية اقتصادية في العالم الليلة، معنا مذيع الاقتصاد في الشبكة العربية عبادة اللدن. عبادة أهلا بك معنا. نتابع منذ الساعات الأولى لإعلان الاتفاق الأول تفاعلا دراماتيكيا في الأسواق. كيف استجابت أسعار خام برنت تحديدا لهذا النبأ كمقياس مرجعي لأسواق الطاقة العالمية؟ وهل اليوم الهبوط الفوري يعني زوال علاوة المخاطر الجيوسياسية في الأسواق؟
2: يجب أن نتريث قليلا في قراءة ما يجري في الأسواق. طبعا كان في تراجع كبير للأسعار، 5% من التراجعات مزيج برنت عند المستويات 83 دولارا، خام نايمكس انخفض دون مستوى 80 دولارا في هذا الصباح، عاد يعني فوق هذا المستوى، ولكن يعني تراجعات ما زالت قريبة من 5%. طبعا السلسلة التي حدثت في الحرب بالأسواق نشهد الآن عكسها. ببداية الحرب كان في قفزة لأسعار النفط، ارتفاع للدولار بشكل ملموس، تراجع للذهب على مدار أسابيع الحرب. الآن كل هذه السلسلة تنعكس. اليوم أسواق الأسهم تقفز بشكل كبير بول ستريت، بآسيا أسعار النفط تتراجع بشكل حاد، النفط الذهب يرتفع، الدولار يتراجع، إذن عكس السلسلة. ولكن يجب أن نكون حذرين فيما يتعلق بأسعار النفط تحديدا، وكان هذا سؤالك.
1: أوكي.
2: لأنه علاوة المخاطر فعلا الأسعار العقود الآجلة التي نراها على الشاشات هي التي تتأثر بالأخبار، بعناوين الأخبار. عندما نسمع خبر اتفاق تهبط الأسعار بشكل فوري، ولكن الأساسيات السوق الحقيقي ديناميته تختلف قليلا وربما أكثر من
1: طيب عبادة، هل اليوم الإنهاء الفوري للعمليات العسكرية يعني عودة الاستقرار الكامل للسلاسل الإمداد، أم أن المسألة لا تعني فقط يعني فتح هرمز ستعود تحرير وتمرير السفن بهكذا سهولة، وكل البضائع وحتى أسواق الطاقة سواء من النفط والغاز ستصل بسهولة أيضا؟
2: نلمس حذرا بالأسواق من الشركات التي تشغل الناقلات، تصريحاتها حذرة جدا. شركات النقل البحري، خطوط الملاحة الدولية، ميرسك مثلا تقول أنها حذرة في العودة. وشهدنا أمثلة أخرى بالماضي القريب، يعني حينما كانت في هجمات من الحوثيين على السفن بالبحر الأحمر، حين توقفت هذه الهجمات أخذت الأمور فترات طويلة لأشهر وأكثر من أشهر حتى لتعود الملاحة إلى طبيعتها. ولكن فيما يتعلق بأسعار النفط تحديدا نشهد أنه بالسوق الفورية أو بالسوق الفعلية ما زالت العلاوات مرتفعة. لماذا؟ لأنه مستويات المخزونات الآن منخفضة. مستويات المخزونات في الولايات المتحدة تحديدا انخفضت إلى 340 مليون برميل، هذا مستوى منخفض جدا تاريخيا، أدنى مستوى منذ عشرات السنوات، وبالتالي هذا يحتاج الأمر لوقت لتعويض هذا الانخفاض.
1: طيب أيضا عبادة، كلام فانس كان لافت حول تغير وجه الشرق الأوسط 50 عاما القادمة، ما برأيك المتوقع فيما يتعلق بشق اقتصادي لهذا الكلام؟ هل هذا كلام إنشائي عندما يتحدث بأنه المنطقة ستكون جاذبة للاستثمار، أم أنه اقتصاديا هناك تفاصيل قد نعرف عنها لاحقا؟
2: المنطقة أصلا كانت نقطة جذب للاستثمارات، خصوصا فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، الصناعات الجديدة، وبطبيعة الحال صناعات الطاقة. لا شك أن هذه الحرب أثرت على بعض الجوانب فيما يتعلق بتسعير المخاطر الجيوسياسية، لا شك أن هذا الأمر سيستمر لوقت لا يستهان به. في بعض من خطوط الإمداد نشأت خلال الحرب ولا يتوقع أن يزول هذا التأثير فورا. نعرف أنه في خطوط إمداد عبر الموانئ السعودية على البحر الأحمر ظهرت، التفتت إليها شركات الملاحة العالمية، وبالتالي في خطوط لوجستية لا شك أنها ستستمر معنا لوقت طويل.
1: عبادة لدن شكرا جزيلا. نختم من سوريا. أعلنت شركة الاتصالات تعرض الكابل البحري الدولي الناقل الإنترنت بين سوريا ومصر لعمل تخريبي قرب سواحل طرطوس، ما أدى إلى خروج جزء كبير من الإنترنت من الخدمة. إلى هنا تنتهي العالم الليلة. لأخبار أكثر معلومات حصرية تابعوا المزيد على منصات شبكة العربية على وسائل التواصل. تحية لكم دوما، إلى اللقاء.

0: يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة الآن على شاشة العربية.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه. أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.
4: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
5: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
4: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
6: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
7: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
8: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
9: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
10: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

أحييكم، هذه العاشرة من العربية في عناوينها. ترامب يؤكد أن الاتفاق مع إيران حقق أهداف أمريكا.

وفانس يحذر من تحريف إيران لبنوده. وفي جنيف يوم الجمعة لقاء إيراني أمريكي مباشر، قاليباف وعراقجي من جهة، وربما يكون ترامب على الجهة الأخرى. ماكرون يؤكد ضرورة تضمين ملف الصواريخ الباليستية الإيرانية في المحادثات النهائية مع إيران. وفي لبنان حزب الله يعلن عن أول عملية ضد إسرائيل رغم إعلان التهدئة، ونتنياهو يؤكد باقونا هناك.

0: أعلن الاتفاق مع إيران وخرجت بعض تفاصيله، وتفاصيل أخرى لا نزال في انتظارها على أن تعلنها الولايات المتحدة رسميا في وقت ما هذا الأسبوع بحسب تصريحات ترامب وجاي دي فانس والمسؤولين الأمريكيين. بعد التوقيع الإلكتروني يوم أمس نترقب يوم الجمعة توقيعا حضوريا في جنيف يمثل الجانب الإيراني بشكل شبه مؤكد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي. أما الجانب الأمريكي فلم يتحدد بعد من الذي سيضع توقيعه على الوثيقة، نائب الرئيس جاي دي فانس أم ترامب نفسه؟ الأكيد أن فانس ذاهب، لكن ترامب مشكوك في حضوره بسبب بعض التجهيزات اللوجستية كما يقول المسؤولون الأمريكيون. يتفق الأمريكيون والإيرانيون على أنه سيتم عقد لقاء بين قادة وفدي البلدين في جنيف لمناقشة خطة التحرك إلى الأمام. ترامب ذهب إلى مدينة إيفيون الفرنسية للمشاركة في قمة مجموعة السبع، وقال إنه حقق في هذا الاتفاق ما كان يريده تماما.
1: And we found the third set to be very smart, strong, very smart, but we ended up making a deal. And the main thing is that Iran will not have a nuclear weapon. They fully agreed to that with strong policing powers, and they won't have a nuclear weapon, which is what it was all about, because they probably would have used it if they had it. So we had two big moments when they terminated the JCPOA, that was the Obama deal, the Barack Hussein Obama deal. And when I terminated that, it was very important because it was a road to a nuclear weapon.
0: جاي دي فانس قال إنه لا حديث عن منح إيران 24 مليار دولار خلال المفاوضات. قال إن المتشددين في إيران يحاولون تحريف الصفقة لبيعها إلى جمهورهم المحلي.
2: Again, Ed, we're open to a lot of things that are on the table, but that $24 billion just doesn't appear anywhere in any of the texts that we've talked about with the Iranians. What we have said is that we're willing to talk about unfreezing assets, but a much, much bigger deal is unsanctioning their economy so long as they make the long-term commitments on the nuclear program. So, you know, again, one of the things these hardliner elements in their country are going to do is misrepresent the deal so that they can sell it to certain elements of their domestic audience. But I think, again, the text is very clear. There's nothing about $24 billion. What there is clarity about, though, Ed, is that Iran gives up their nuclear program for the long haul. They allow a real inspections regime. And then, of course, we want them to have a lot of benefit.
0: مسؤول أمريكي في تصريحات للعربية أكد أن ترامب ونائبه جاي دي فانس وقعا على مذكرة التفاهم مع إيران إلكترونيا، وكذلك فعل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف. وأكد المسؤول أنه فور توقيع الاتفاق تم رفع الحصار عن إيران كما تم فتح مضيق هرمز، إلا أنه قال إن الملاحة في المضيق ستستغرق وقتا لحين تطهيره من الألغام، ولكن ذلك لم يمنع من زيادة الحركة بالفعل. المسؤول الأمريكي أضاف أنه يتوقع أن تزداد حركة السفن خلال المضيق في المضيق خلال أسبوع إلى اثنين. المسؤول ذاته أكد أن الولايات المتحدة تعتزم الحفاظ على الوضع الحالي للقوات العسكرية الأمريكية في المنطقة خلال المرحلة المقبلة من المفاوضات مع إيران. وأضاف المسؤول أن الاتفاق ينص على أن تنظر أمريكا في خفض حجم هذه القوات إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي. من واشنطن، مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي، أهلا بك. من إسلام أباد مراسل العربية عبد الله.

0: خلوف أهلا بك. نادية، هل لدينا بند على الأقل، هل لدينا بندان على الأقل، ثلاثة بنود على الأقل أمريكيا محسومة معلنة بشكل نهائي؟
1: نعم طاهر، لدينا مضيق هرمز الذي سيفتح كما قال ترامب، هو مفتوح لكن سيسمح لعدد أكبر من السفن بالمرور، وإذا تعطلت الحركة خلال الأيام القادمة، طبعا أنا أتحدث بعد الجمعة بعد التوقيع، هذا بسبب الألغام التي قال بأنه إيران زرعتها، وبالتالي نحن بحاجة إلى بعض الوقت حتى تعود الحركة إلى ما كانت عليه، وربما حسب ما يقول مسؤول أمريكي هذا يستغرق أسابيع وليس أيام فقط. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، ترامب قال بأنه إيران تعهدت بأنها ووقعت بأنها لن تحصل على سلاح نووي ولن تطور سلاح نووي، وهذه النقطة محسومة أيضا. النقطة الثالثة هي موضوع اليورانيوم عالي التخصيب. الإدارة قالت بأنه إيران ستسمح إما للوكالة الدولية للطاقة الذرية أو للولايات المتحدة، طبعا خبراء نوويين ربما وليس جنود أمريكيين، بأن يكونوا متواجدين في داخل إيران للتخلص من هذه المواد عالية التخصيب. لذا أعتقد بأنه هذه الأمور محسومة. الرئيس قال بأنه يوم الجمعة بعد التوقيع خلال فترة وجيزة سيتم إطلاعنا على كل التفاصيل حتى يكون لدينا نفس المسودة الموجودة عند الإيرانيين. وأنت ذكرت قبل قليل ما قاله جيدي فانس،
0: صحيح،
1: ما يتعلق أيضا بجزئية أنه إيران تبالغ بما حصلت عليه، وهذا غير صحيح
0: للإستخدام. هي تقول بأنه 24 مليار تحصل عليها، ومنها 12 مليار نصف المبلغ مباشرة يعني قبل البدء بالمفاوضات بالستين يوم. والخدمات الملاحية تقول يعني تتحدث عن مضيق هرمز بصيغة تقديم الخدمات الملاحية من جانب إيران وعمان، هو ما كانت تمرر سابقا على أساس رسوم عبور والآن تصفه بالخدمات الملاحية، وبالتالي يعني قد لا نكون على المستوى نفسه هنا بين الطرفين في موضوع المضيق حتى.
1: صحيح. أولا بالنسبة للأموال، لن تحصل إيران على فلس واحد كما قال فانس إلا بعد تطبيقها لهذه الاتفاقية، وهذا لن يتم إلا بعد الحديث بالمفاوضات التي ستبدأ على مدى 60 يوما وربما تمدد. لماذا؟ لأنه كما قال هذا هو performance based، هذه الصفقة هو أدائي، يعني إذا قامت إيران نقول مثلا بالسماح للمفتشين الدوليين بإخراج اليورانيوم المخصب يمكن الإفراج عن بعض الأموال، لكنها لن تحصل عليها مقدما. رغم ذلك جيدي فانس ترك الباب مفتوحا على أنه بالفعل إيران يمكن أن تحصل على كل هذه الأموال التي قال بأنها لن تكون نقدية بمعنى إعادة إعمار، الرقم كان 300 مليار دولار، لم ينكر جيدي فانس وقال بأنه قد يكون طبعا ضمن إعادة إعمار بالاتفاق مع دول الخليج، وبالتالي الرئيس يحاول أن يتجنب نفس الصورة التي انتقدها وهي إفراغ البنوك الأمريكية في واشنطن وماريلاند وفرجينيا كما قال عندما قام أوباما بإعطاء الإيرانيين 1.7 مليون دولار مليار دولار. هو يحاول أن يبحث عن طرق أخرى،
0: نعم،
1: لإعطاء هذه الأموال لإيران لكن ليس عن طريق سيولة وأموال سائلة. هذه من ناحية،
0: نعم،
1: أعتقد بأنه ستلتزم الإدارة بها. إذا خالفت إيران كل هذه الشروط لن تحصل على أي من المبالغ النقدية، لذا هو محسوم تماما بذلك.
0: نعم.
1: بالنسبة على فكرة بشكل سريع على المضيق،
0: نعم،
1: أعتقد بأن الإدارة ستكون منفتحة على بعض الرسوم، لا أعرف ما هي والتسميات بيئية أو غير بيئية أو عبور، لكن أعتقد أنه سيكون رسوم، رغم أن الرئيس ترامب ينكر تماما بأنه سيكون هناك رسوم على أي سفن تعبر
0: البحر. إذا انتقلنا من النفط مقابل الغذاء في العراق إلى الدفع مقابل الأداء في إيران الآن، أعود إليك نادية عبد الله خلوف، هل هناك أي جديد يعلن من الجانب الباكستاني؟ هل هناك أي تفاصيل كان فيما يتعلق بالاتفاق التوقيع الإلكتروني التوقيع الحضوري في جنيف ما بعد ذلك في خلال الستين يوم؟ هل نعرف إذا كانت هذه المفاوضات يمكن أن تكون في إسلام آباد مجددا؟
2: نعم طاهر، الحقيقة على المستوى الرسمي لا يوجد يعني أي تصريحات، هذا باتها معلوما ومن المسلمات، لكن دائما هناك معلومات هنا وهناك متناثرة في الأروقة السياسية. الجانب

0: بالباكستاني الآن، يعني على أقل تقدير هو مشغل بالتحضيرات لهذه المناسبة الكبيرة التي بدأ يحتفل فيها منذ ليلة أمس وصباح هذا اليوم. المعلومات التي لدينا ليست بما يخص هذه اللحظة، لكن نحن نتابع تفاصيل هذه المفاوضات يعني خطوة بخطوة على مدار أكثر من 3 أشهر من عمر الوساطة الباكستانية، ونعلم أين وصلت هذه العقد وكيف تم تفكيكها، يعني كل بند ببنده، كل نقطة بنقطتها، فيما يخص اليورانيوم على التخصيب، فيما يخص الأموال، فيما يخص فتح مضيق هرمز. دعني أضم صوتي لصوت الزميلة نادية بأن بالفعل أن هناك دورا سياديا للجانب الإيراني. الإيرانيون يقولون بأنه طالما أننا تخلينا عن فرض الرسوم وسنفتح مضيق هرمز بدون هذه الرسوم، لكن لدينا دور سيادي سيكون يعني إشراف على الملاحة في مضيق هرمز بالتعاون مع الجانب العماني. الجانب المالي أيضا هناك أسرار لم نطلع عليها حتى هذه اللحظة. تقول بعض المصادر الباكستانية بأن هناك مبلغ مالي سيتم تقديمه للجانب الإيراني، لكن ليس فورا بجلوسه وتوقيع على الاتفاق، لكن بالتزامه بالنقاط المعينة، لأن المبدأ خطوة بخطوة. لكن أيضا تم إقناعه وتحقيق اختراق. كان هناك وفد قطري موجود في طهران الحقيقة عند التعنت الأخير عندما وصلت الأمور إلى عنق الزجاجة وبدأت تستعصي الأمور، وبدأ الجانب المتشدد من الإيرانيين يرفض العودة إلى طاولة المفاوضات، حققوا اختراقا. هناك أحاديث تقول أن هناك مليار أو ملياري دولار سيتم تقديمها للجانب الإيراني يعني فور تنفيذ أول خطوة وخطوتين، وهي فتح مضيق هرمز، وقف التصعيد، وقف كل الجبهات، فتح مضيق هرمز، وأيضا إعلان وقف تخصيب اليورانيوم على أقل تقدير هذه النقطة. فيما يخص اليورانيوم عالي التخصيب، تابعنا خلال 3 أشهر بأن الموضوع وصل إلى النهاية عندما تبلور مع قائد الجيش سيد عاصم منير والجانب الصيني بأن الجانب الإيراني وافق على تدمير هذا اليورانيوم، لكن بشرط أن تحفظ ماء الوجه وبطريقة تحفظ السيادة الإيرانية، وهي التخفيف الموضعي داخل طهران. وفي ذاك الوقت كنا قد تحدثنا بأن الجانب الباكستاني قد نقل الرسائل إلى الجانب الأمريكي، ويرجح بأن الجانب الأمريكي وافق على هذه الطريقة طالما أنها في النهاية ستفضي إلى نفس النتيجة، وهي تدمير اليورانيوم عالي التخصيب. المشكلة في المفاعلات الأكثر حداثة لم يتم حسم القضية فيها، وهي IR9 وIR6. هذه كانت دائما مصدر تخوف لدى الأمريكيين، وكانت دائما تبعث برسائل إلى الباكستانيين بأنه يجب معالجة هذه القضية. نعم. كانوا يطلبون تفكيكها وتدميرها بشكل كامل. اللحظات الأخيرة كانت تقول بأن الإيرانيين يرفضون هذا الأمر، لكن في النهاية وصلوا إلى نتيجة بأنه سيتم حجز الأجهزة الإلكترونية الخاصة ووضعها بأختام يعني بطريقة مختومة تحت أختام دولية كي لا تستعمل هذه كنقطة بدائية. يعني فيما عدا ذلك لا يوجد ما هو مصرح وما هو معلن، لكن تمام. هذه النقاط ربما يعني استمرت في اللحظات الأخيرة للإعلان عن هذا الاتفاق. كنا نعلم بأن الاتفاق يعني يشمل كثيرا من المسودة التي بلورتها إسلام أباد بالتعاون مع الجانب القطري والجانب الصيني. تمام. لذلك ربما ما لدينا هو ترجيحات، لكن يقينا لا توجد حتى هذه اللحظة أي معلومات.
1: شكرا جزيلا لك عبد الله خلوف مراسل العربية من إسلام أباد، ولنادية البلبيسي مديرة مكتب العربية في واشنطن. من هناك لدينا أخبار عاجلة أيضا تتعلق بمكان وجودك. زيلينسكي يقول عرضت على ترامب أن يكون اللقاء مع بوتين في واشنطن. رجعوا لنا نادية شوية، عندك تغطية جديدة إذا نادية الآن قريبا قد تكون إذا ما وافق ترامب وبوتين. استعجل شكلها نادية راحت. شكرا جزيلا لكما. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصل إلى مدينة إيفيون الفرنسية للمشاركة في اجتماعات قمة مجموعة الدول الصناعية 7 الكبرى، وكانت طائرة ترامب هبطت في مطار جنيف السويسري قبل التحرك إلى إيفيون الفرنسية بمروحيته. ومن المتوقع أن يهيمن الاتفاق مع إيران على المباحثات بين زعماء المجموعة خلال الاجتماعات التي تستمر على مدار 3 أيام. وقبل لقاء ترامب وماكرون، قال الرئيس الفرنسي أن بلاده ستنشر قوة لتأمين مضيق هرمز إلى جانب قوات من المملكة المتحدة بغرض المساهمة في استقرار الأوضاع.
2: إذا أظهرت الأيام القليلة المقبلة أن الأمور تسير على ما يرام، فسوف ننشر قواتنا جنبا إلى جنب مع القوات البريطانية ونقود هذه المهمة. لذا كما كنت أقول، يمكن للفرنسيين أن يفخروا لأن جيشهم سيتمكن من المشاركة في عملية تحقيق الاستقرار خلال الساعات المقبلة، وفي الأسابيع المقبلة سنتمكن من التأثير على أسعار النفط.
1: معنا من إيفيون حسين قنيبر مدير مكتب العربية في فرنسا. أهلا بك معنا حسين، وأبدأ معك بالفرق بين تغطيتك لقمة إيفيون في 2003 منذ 23 سنة و

0: هذه القمة الآن، ما الذي اختلف عليك؟
1: مساء الخير طاهر. بالفعل أنا غطيت قمة هنا في أفيون للدول السبع عام 2003 خلال الولاية الرئاسية الثانية للرئيس الراحل جاك شيراك. تغير العالم، تغيرت الولايات المتحدة، تغير الأوروبيون، ثقلهم تراجع، طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تغيرت، وزن فرنسا كان كبيرا إلى حد دفع يومها جاك شيراك إلى تحذير الأمريكيين مما أسماه تغليب قانون القوة على قوة القانون. والتصريحات الشهيرة لوزير خارجيته دومينيك دوفيلبان آنذاك قبل أن يصبح دوفيلبان رئيسا للوزراء لاحقا، قال يومها وزير خارجية فرنسا في خطاب شهير له في نيويورك عام 2003 إن الأمريكيين مصرون على تمرير ما يريدون وفرنسا لها تاريخ ولن تقبل بما يطرحه الأمريكيون. هذا الكلام ليس واردا اليوم. كل حرص الفرنسيين خلال الأشهر التي سبقت انعقاد هذه القمة طاهر كان يركز على تجنب حصول حادث دبلوماسي مع الرئيس ترامب، لأنهم لا يريدون تكرار ما كان حصل في كندا خلال قمة الدول السبع العام الماضي عندما غادر الرئيس الأمريكي إلى واشنطن قبل صدور البيان الختامي. ولكن بعد ظهر اليوم التصريحات الصادرة عن ماكرون وترامب تؤشر على أن هناك جوا إيجابيا نسبيا حتى الآن بين البلدين رغم الخلافات الكثيرة بينهما. تفضل.
0: طب معلش ندقق أكثر في جدول أعمال القمة وبالتالي أهم الاجتماعات التي حصلت أو ستحصل في خلال الأيام المقبلة.
1: أهم الاجتماعات الليلة سيعقد قادة الدول السبع الصناعية اجتماعا فيما بينهم يركزون خلاله على التحديات الكبرى عالميا في السياسة كما في الاقتصاد. صباح غد يعقد القادة أنفسهم اجتماعا مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي. سيحاول ماكرون ترتيب عقد اجتماع بين ترامب وزيلينسكي لكن ذلك ليس مضمونا. ظهرا سيعقد بل سيكون هناك غداء عمل بين قادة الدول السبع ونظرائهم في قطر والإمارات ومصر. جدول الأعمال أولا محاولة إقناع الرئيس الأمريكي بمواصلة دعم بل بالعودة إلى دعم أوكرانيا ماليا وسياسيا وهذا ليس مضمونا أيضا. ثانيا يعني الخطوات التالية بعد التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة والجهود المبذولة لإعادة فتح مضيق هرمز. ثالثا معالجة الاختلالات العالمية اقتصاديا. وأخيرا البحث عن مصدر آخر للمعادن الحيوية ضرورية للصناعات، مصدر آخر غير الصين التي تبقى المصدر الوحيد له حتى الآن. أخيرا من خارج الدول السبع وهي أمريكا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان وكندا، دعيت كل من البرازيل والهند وكينيا وكوريا الجنوبية وقطر والإمارات ومصر وأوكرانيا. هذا يفتح المجال أمام تنسيق ليس فقط في الجانب السياسي بل في جوانب اقتصادية ومالية. ستناقش قضايا أيضا صحية واجتماعية خلال هذه الاجتماعات التي تستمر حتى الأربعاء. الأربعاء سيدعى الرئيس ترامب إلى قصر فرساي التاريخي، هذا القصر الذي يرمز إلى الصداقة بين البلدين تقول الرئاسة الفرنسية، ففيه وقعت معاهدة تكريس الاستقلال الأمريكي عام 1783 أي بعد سبع سنوات على إعلان الاستقلال رسميا. سيكون ترامب متواجدا في المكان الذي كان يتخذه الملك لويس الرابع عشر مقرا لإقامته وهذا له رمزية كبيرة. وهنا ستكون مناسبة لتذكير ماكرون نظيره الأمريكي بأن فرنسا ساعدت حتى عسكريا في الحصول على الاستقلال، استقلال الولايات المتحدة عن إنجلترا آنذاك، وهذا ما تعترف به الولايات المتحدة بالفعل طاهر.
0: واو، نبذة تاريخية مهمة. شكرا جزيلا حسين قنيبر مدير مكتب العربية في فرنسا من إيفيون، تحياتي إليك. العاشرة مستمرة فيها بعد الفصل. ماكرون يدعو لمناقشة جادة لبرنامج إيران للصواريخ البالستية.

ليس كل المسائل مفهومة، ليس كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية.

0: فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر. نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
1: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
3: أهلا بكم من جديد. بخصوص تفاصيل الاتفاق الذي يضع إطارا لخفض التصعيد العسكري وفتح مسار جديد من التفاهمات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، ينص وفق مصادر العربية على التزام الولايات المتحدة بإيقاف العمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك الجبهة اللبنانية، وتثبيت التهدئة الإقليمية ومنع اتساع دائرة المواجهة في المنطقة. كما تتعهد واشنطن برفع الحصار المفروض على إيران، إلى جانب الشروع في رفع العقوبات الأمريكية والأممية بشكل تدريجي وفق آليات مرتبطة بتنفيذ بنود الاتفاق والتزامات الطرفين. الاتفاق يتضمن أيضا رفع القيود المفروضة على صادرات النفط الإيرانية، بما يسمح لطهران باستعادة جزء من نشاطها الاقتصادي والتجاري خلال المرحلة المقبلة. في المقابل أيضا تلتزم إيران بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة خلال 30 يوما، بما يضمن انسياب التجارة الدولية وحركة الطاقة. كما ينص الاتفاق على تعهد إيراني بعدم إنتاج أو حيازة أو الحصول على أسلحة نووية، على أن يتم التفاوض خلال 60 يوما على تفكيك مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.
4: I want it to be released because it's a very powerful document. It's not like the Obama document, which was just a terrible document. This is a very powerful document, and I want it to be released. So probably pretty soon, I would say after sometime after Friday, because the Strait opens completely. It's open now, but it opens completely.
3: ومعنا من طهران الآن أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران دكتور حسين رؤيا وران، أهلا بك. من واشنطن دكتورة أمال مدللي المستشارة في الشؤون الدولية، أهلا بك. واسمحي لي معلش بس أخذ تعقيب دكتور حسين على ما قاله فانس اليوم عن أنه إيران لديها جمهور داخلي تريد أن تسترضيه، وبالتالي هي يعني تبالغ أو تقول ما هو غير منصوص عليه في مذكرة التفاهم، ما رأيك؟
5: حياتي لك ولضيف الكريمة والمشاهدين الأعزاء. لا يعني في تصوري أن موضوع الدفع جزء من الأموال المجمدة موجود في نص الاتفاق، وإن أنكره فانس. يعني إذا كان الموضوع أنه لا يمكن دفع
3: دكتور من قال لك من هو مصدرك؟
5: المصادر الإيرانية.
3: المصادر الإيرانية. هل نصدق المصادر الإيرانية ولا نائب الرئيس الأمريكي؟
5: يعني يمكنك أن تصدق من تشاء، ولكن ما أريد أن أقول عندما أمريكا تقوم برفع العقوبات على الصادرات النفطية وكذلك البتروكيماويات، وتسمح لإيران بتصرف الأموال المترتبة عليها، هذا أيضا ما الفارق بين هذا وبين الأموال المجمدة؟
3: لا في فرق. إيران عم تحكي عن 24 مليار دولار، في 12 منهم نصفهم مباشرة ومن ثم النصف الآخر، في فرق كبير. يعني المصطلحات مهمة والكلمات مهمة أيضا، لا يمكن أن يعني نؤلف جملا غير موجودة غير منصوص عليها.
5: أولا يعني مجيء الوفد القطري هو ماذا يمكن لقطر أن تفعله وباكستان لا تستطيع أن تقوم به؟ هو هذا موضوع الأموال، والذهاب والإياب للوفد القطري هو على هذه القاعدة. نعم أمريكا

0: أمريكا لا تريد أن تقوم هي بهذا الدور، ولكن هناك هذا الدور مناط بأطراف أخرى للقيام به. هذا تقريبا يمكن القول به.
1: سلاح الجو الأمريكي يقول تحطم طائرة B-52 في كاليفورنيا. إذن سنتابع هذا الخبر ونبقي عينا عليه لنعرف ما تفاصيله. سأعود إليك في النقطة التي كنت ذكرتها حضرتك، بس تأخرنا على الدكتورة أمال مدلل. الدكتورة، ما رأيك في كلام دكتور رويا وران؟
2: أولا مساء الخير وشكرا على الاستضافة وأهلا بضيفك الكريم. يعني هناك تصريحات متناقضة تخرج من واشنطن وتخرج من إيران. يعني قبل يوم الجمعة عندما نرى النص النهائي من الصعب تصديق أي طرف من الأطراف، كل طرف يقول أنه هو الذي لديه الحقيقة الآن، ولكن الموضوع الأساس في هذا هو أن هذا الاتفاق هو إطار للحل وليس الحل الكامل، وليس اتفاقا، هو أقل أكثر بقليل من وقف إطلاق النار، ولكنه أقل من اتفاق شامل. لذلك كل الأمور المتعلقة بموضوع النووي، المتعلقة بموضوع الوكلاء في المنطقة، الموضوع العقوبات، كل هذه الأمور الآن نسمع أخبار متناقضة. الولايات المتحدة تريد أن تظهر على أن هذا نجاحا باهرا وأن حققت إنجازا تاريخيا اليوم. إيران أيضا لأسبابها الداخلية تريد أن تظهر ذلك، لكن الحقيقة هي أعتقد أنها في مكان ما في الوسط، لأن هناك نتائج لهذا الاتفاق هي بصرف النظر عن التفاصيل التي لن نعرفها قبل الجمعة. هناك يعني perception، هناك انطباع بأن هذا الاتفاق كان لصالح إيران. هذا ما تقوله الصحافة الأمريكية، وهذا ما تقوله الصحافة الإسرائيلية التي تهاجم اليوم نتنياهو.
1: ولكن علينا أن ننتبه، هل هذا لأسباب داخلية أمريكية ولأسباب داخلية إسرائيلية لها علاقة بخصوم ترامب في أمريكا وبخصوم نتنياهو في الداخل المعارضة الإسرائيلية، أو أنها فعلا نتائج أتت على غير هوى ما كانت تريد واشنطن وإسرائيل؟
2: أعتقد أن هذه النتائج أتت على عكس ما تريده إسرائيل، لأن الرئيس ترامب على الشهرين الماضيين كان واقعيا فيما يريد أن يحصل عليه من إيران. هو يشدد على موضوع النووي، على أن إيران لن يسمح لها بأن تمتلك سلاحا نوويا، وأنه حصل على ذلك. ولكن المواضيع الأخرى هو أن نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل،
1: ألم تحصل أمريكا على ذلك من قبل في اتفاق أوباما؟
2: في اتفاق 2015، ولكن الرئيس ترامب يقول أن هذا أجمل وأفضل من 2015. ولكن بالنسبة لإسرائيل، نتنياهو يريد تحقيق ما أعلنه في بداية الحرب، وهو تغيير النظام في إيران. الولايات المتحدة لفترة طويلة الآن منذ بداية الحرب غيرت هذا الموضوع واللهجة.
1: كأنك تقولين إسرائيل خسرت أمريكا وإيران، لا غالب ولا مغلوب.
2: يمكن القول ذلك حتى نرى الاتفاق، لأن لم نرى الاتفاق حتى الآن،
1: حتى نرى ماذا تريد إسرائيل أن تفعل.
2: نعم،
1: أعود إليك بعد قليل، اسمحي لي. دكتور رويا وران، ما رأيك؟
0: يعني أنا أتفق مع ضيف الكريمة. شوف، أمريكا أرادت اتفاق رابح خاسر، وكانت تقول أن على إيران الاستسلام أمام أمريكا، وهذا لم يحدث. إيران كانت تقول رابح رابح وأن يلتقي الطرفان في الوسط. ما حدث أن أمريكا قبلت بهذا المقترح الإيراني والتقت في وسط الطريق. كل الخطوات المطروحة هو لأن ليس هناك
1: أخذ ورد عدة مرات، حتى ما نقول أنه هي يعني إيران عرضت ما تريد وقبلت أمريكا مباشرة، صار لا لا لا تفاوض وأخذ ورد عدة مرات.
0: رابح رابح،
1: نعم،
0: رابح رابح، يعني بعبارة أدق، كل خطوة تقوم بها إيران تقابل بخطوة من قبل أمريكا، وهكذا دواليك.
1: إيه بس بالتنفيذ أيضا الآن العكس، كل خطوة تقوم بها إيران تكافأ بخطوة أمريكية، دفع مقابل الأداء الآن.
0: نعم، يعني ليس هناك من يعني فارق بهذا الموضوع. ما أريد أن أقول،
1: لا في فارق، لأنه إذا التزمت رابح إيران
0: رابح،
1: تمام، رابح رابح. إذا التزمت إيران تعطى أموالا، إذا التزمت بموضوع التفتيش، إذا التزمت بموضوع النووي، إذا التزمت بموضوع اليورانيوم بترقيقه أو باستخراجه وإخراجه خارج البلاد، إذا ما التزمت في نقاط عديدة دقيقة ومهمة جدا متعلقة بتفاصيل في هذا الاتفاق لا نعرف بنودها كلها للأسف حتى الآن لكي نناقشها، ولكن لن يكون الموضوع بهذه السهولة.
0: صحيح هذا الكلام، يعني الكل يجب أن ينتظر إلى

0: يوم الأربعاء حتى يرى الاتفاق. ولكن ما أريد أن أقول أن هذا الجمعة نعم يعني هذا الاتفاق بين مذكرة التفاهم يعني حتى نكون دقيقين هو أكثر من مذكرة تفاهم وأقل من اتفاق. لماذا؟
1: عنوان
0: لأنه هو يحارات والأطر التي يجب أن تناقش فيها الأمور. يعني ليس هناك إطار جديد سيطرح خارج هذا الإطار المذكرة. يعني هي تحدد للنووي، تحدد لمضيق هرمز، تحدد لموضوع العقوبات، الأموال المجمدة، يعني كل الحصار الأمريكي، كل هذه الأمور هي مطروحة ضمن أطر محددة. من هنا إمكانية انفلات التفاوض تقريبا تكاد تكون معدومة. والأمور واضحة في تسلسلها وفي إطارها.
1: تمام، بس لماذا بما أنكم تقولون بأن لبنان يجب أن يكون جزءا مثلا من هذه الهدنة خلال التفاوض على الأقل، لماذا لم تصر إيران على الانسحاب الإسرائيلي؟ كيف يعني توافق إيران على مذكرة تفاهم من هذا النوع والأراضي اللبنانية لا تزال محتلة؟
0: إيران أصرت على وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل، وترامب وعد بذلك. يعني عندما طلب من إيران عدم قصف إسرائيل أعطى هذا الوعد للإيرانيين، وهذا منشور يعني في داخل إيران، أنه سيجعل إسرائيل تنسحب إلى الحدود الدولية.
1: أعتقد استمعت إلى ما قاله نتنياهو اليوم وهو يعني غير راض عن ذلك تماما ولا يبدو أنه سينفذه. دكتورة أمل مدللي، فيما يتعلق أيضا النقاط الأمريكية التي بدأنا نسمع أصوات تلوم الإدارة عليها متعلقة بموضوع الميليشيات الإيرانية في المنطقة وموضوع أيضا برنامج الصواريخ البالستية، لماذا لم تصر الولايات المتحدة؟ حتى الآن لا نعرف 100%، ولكن على ما يبدو أنه غير مشمولين. دعينا نستمع سويا لنقطة مهمة تحدث عنها الرئيس الفرنسي اليوم بهذا الشأن، تحديدا برنامج إيران للصواريخ البالستية، ثم نعود.
2: ما ورد في الاتفاق بشأن الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال 60 يوما المقبلة هو الاتفاق المتعلق بالبرنامج النووي وكذلك بالقدرات البالستية، أي الضربات بعيدة المدى التي يمكن للإيرانيين شنها، وهذا أمر مهم للسلام في المنطقة، وهو مهم بالنسبة لنا.
1: دكتورة أمال، ما رأيك؟
3: نعم، لا أعتقد أن موضوع الصواريخ أو البرنامج الصاروخي الإيراني والوكلاء سيكونان خارج هذا الاتفاق، لأننا كما تحدثنا الآن وكما تحدث الأخ من طهران، هذا إطار للحل. البداية بداية المفاوضات هي ستحدد ما هي الأمور التي ستجري مناقشتها، وأعتقد أن
1: بس إيران عم تقول مش مشمول،
3: إيران قالت أشياء أخرى،
1: برنامج الصواريخ البالستية وموضوع ميليشيات المنطقة.
3: نعم، يعني مؤخرا الولايات المتحدة لم تذكر هذين الموضوعين في الكثير من التصريحات التي كانت، وهذا ما يؤدي إلى ذلك. ولكن يجب انتظار النص وأيضا انتظار المفاوضات، لأن هذه المفاوضات ستكون مفاوضات طويلة ومعقدة، والولايات المتحدة ستصر على ذلك.
1: بس ما يهم الولايات المتحدة أصرت عليه وحصلته، ولكن ما يهم الآخرين لم تصر عليه، كما إيران أيضا. سأعود إلى الدكتور ياوران بذلك، تفضلي.
3: لأن الرئيس ترامب كان يريد انتصارا الآن ولا يريد التأخير، لذلك ويريد فتح مضيق هرمز ويريد القول أنه نجح في البرنامج النووي. ولكن الخطوات المقبلة والمفاوضات التي ستحصل هي ما ستحدد ما هي هذه الخطوات. ولكن أريد أن نقول نقطة هنا،
1: تفضلي.
3: الخوف الكبير هو على لبنان الآن، وأن يبقى لبنان معلقا بين وعد السلام الذي وعد به في واشنطن وواقع الحرب على الأرض.
1: مش عارفين شو صار بمسار التفاوض،
3: لأن لبنان هناك مشكلة في هذا التفاوض، أن لبنان دخل مفاوضات من دون أسس. يعني لا نعرف ما هي الأسس التي دخل عليها لبنان مفاوضات، يعني في كل التصريحات أو البيانات التي خرجت لم نرى مثلا الأسس القانونية والشرعية الدولية التي كان لبنان يصر عليها دائما موجودة. لذلك الآن على لبنان أن يحدد ما هو مساره وما هي أسس مفاوضاته.
1: دكتور أمال، دخلوا من دولة إلى دولة، شو الأسس اللي كانت مطلوب؟ دخلوا من دولة إلى دولة، ولكن الأمريكيين وافقوا على أن يكون لبنان ورقة في الاتفاق مع إيران، هذا هو هذه هي الحقيقة.
3: المشكلة أن لبنان أصبح ورقة

0: في ايدي في يد ايران وايضا في يد اسرائيل. لذلك على كان على لبنان ان يصر على الشرعيه الدوليه، على قرار مجلس الامن 1701 الذي هو يحدد موضوع وضع الاراضي اللبنانيه، الانسحاب الاسرائيلي وكل هذا. هذا لم يتم. حتى في البيانات اللبنانيه الاخيره والبيان الذي صدر عن وزاره الخارجيه لم يكن هناك اي ذكر للانسحاب الاسرائيلي من الاراضي اللبنانيه او عوده اللاجئين اللبنانيين الاراضي. هذه امور ليست شكليه.
1: صحيح، بس في شيء بينص على الانسحاب الان؟ في شيء، في عنا شيء اكيد بنص على الانسحاب لما الايرانيين اتفقوا مع الامريكان؟ بعد ما في شيء باكد
0: اتفاق بالنسبة للبنان إلى أنه أعاد ربط لبنان بالوضع الإيراني.
1: بالضبط.
0: وهذا هو ما كان لبنان يرفضه.
1: دكتور حسين، أصوات إيران، تفضلي عذريني.
0: بس نقطة واحدة، هلا المهم الآن أن الدول الراعية للاتفاق الذي تم الآن أن تستكمل عملها بالإصرار على مساعدة لبنان والإصرار على إخراج لبنان من هذا الوضع الذي فيه الآن، لأنه بغياب ذلك أن إسرائيل لن تنسحب.
1: نعم.
0: ولبنان ورقة في أيدي إسرائيل.
1: وإيران وحلفاء إيران في لبنان والمنطقة ماذا كانوا يقولون عندما بدأ التفاوض اللبناني الإسرائيلي في واشنطن؟ الورقة لم تشمل الانسحاب الإسرائيلي وكان يجب التأكيد على الانسحاب الإسرائيلي. لماذا لم يحصل ذلك الآن؟ تأكيد قبل أن نستشرف ما يمكن أن يحصل بعد 100 عام. دكتور، لماذا لم تصر إيران على هذه النقطة تحديدا إذا ما كانت تعتبر جزء لبنان شو كان الدعاية، قلب إيران كما نشرتم سابقا في إيران؟
2: شوف، إيران كانت تؤكد على موضوع وقف اطلاق النار والانسحاب، ولكن مع ما قام نتنياهو به من ضرب للضاحية واستعداد إيران لضرب إسرائيل، اتصل ترامب وقال بالصريح العبارة أنه سيضمن. هذا الضمان الأمريكي الآن هو على المحك، انه نعم
1: نتنياهو فجروا الاتفاق وتوقفوا الهدنه وترجعوا تقصفوا اسرائيل اذا ما انسحبوش. عندك جدول زمني؟ شو الخطه الايرانيه؟ في جدول زمني للانسحاب الاسرائيلي من لبنان؟
2: يعني لا تمتلك ايران جدولا. تمتلك
1: كان فيكم تحصلوها بالاتفاق اذا فعلا كنتوا تعتبروا لبنان مهما الى هذا الحد، او اي دوله اخرى، لا اتحدث عن لبنان لانه بلدي او اي شيء اخر، ولكن اي منطقه اخرى كانت تعاني، في مليونين نازح في الشوارع، لو كانت ايران مهتمه حقيقه بانهاء هذا الوضع كانت فرضت على الامريكيين ان تحصل على، ليس فقط على اتفاق وقف اطلاق نار، حصلناه عده مرات اتفاق وقف اطلاق النار، على انهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي اللبنانيه كما كنتم تعيبون على الدولة اللبنانية عندما كانت تتفاوض مع إسرائيل في واشنطن.
2: يعني السيد قاليباف رئيس الوفد المفاوض الإيراني ورئيس مجلس الشورى الإسلامي قال أن موضوع وقف اطلاق النار والانسحاب إسرائيل من لبنان هو ضمن إطار بنود الاتفاق. بشكل صريح جدا.
0: استاذ طاهر، ممكن
1: بس بدي اقول بعد، يعني مش واضح بنود الاتفاق ولا التفاصيل، فما فينا نشتري يعني بنود وهميه يعني حتى الان للاسف. قبل ان نتاكد من ذلك، تفضلي دكتوره.
0: هناك تصريح اليوم للرئيس ترامب في فرنسا يقول فيه ويجب سنتحدث إلى حزب الله. هذه مشكلة بالنسبة للبنان، لأن لبنان كان دائما يصر على إبعاد حزب الله عن هذه المفاوضات وأن الدولة هي الدولة المستقلة ذات السيادة هي التي تقوم بالمفاوضات. لذلك كما أكرر ما أقول أن الموضوع المهم الآن هو أن الدول الراعية لهذا الاتفاق أن تحاول أن تخرج لبنان من قبضة إيران ومن قبضة إسرائيل عبر التوصل إلى اتفاق يمكن أن يؤدي إلى إخراج لبنان من هذه الدوامة.
1: تمام.
0: وإعادة سيطرة على أراضي. وإلا إذا بقي لبنان عرضة لهذا المشروع، المفاوضات الإيرانية الأمريكية ستكون صعبة جدا، ربما نرى إعادة عودة للاستخدام العنف والحرب.
1: شكرا
0: هذا الموضوع.
1: للأسف. شكرا جزيلا لك دكتورة أمل مدللي، المستشارة في شؤون الدولية. شكرا جزيلا دكتور حسين رياوران، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران. تحياتي إليكما. رغم الحديث عن تهدئة في الجبهة اللبنانية، إلا أن الوضع قد ينفجر مجددا بعد إعلان حزب الله أنه نفذ عملية ضد قوة إسرائيلية على أطراف كفر تبنيت، وهذه هي العملية الأولى اليوم ضد القوات الإسرائيلية. وقال الحزب أنها تمت بصواريخ ومسيرات، وذلك ردا على خرق إسرائيل وقف النار. قبل ذلك كشفت القناة 13 الإسرائيلية عن محادثة متوترة جرت قبل يومين بين رئيس

0: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس. وأفادت القناة بأن فانس طلب من نتنياهو تقليص الوجود الإسرائيلي في لبنان فيما تمسك نتنياهو بالبقاء وعدم الانسحاب الكامل منه. وذكرت القناة أنه تم التوصل إلى تفاهم بين الطرفين بشأن هذه النقطة، لكن نتنياهو أكد اليوم أن إسرائيل باقية في لبنان. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقال إنه يجب أن تتحدث الإدارة الأمريكية مع حزب الله لإنهاء الأوضاع الأمنية في لبنان.
1: We do want to see if we can straighten out the Lebanon thing, because it just seems to just never end. And that's a mini version of what we were doing, but and it should not be tough. It should not be tough. So Hezbollah, we have to have a little talk with them.
0: قبل الثاني من مارس الماضي كانت إسرائيل تحتل 5 نقاط في لبنان كلها حدودية مع مستوطنات إسرائيلية شمالية، وكان تفاوض يتم على الخروج منها. لكن الآن أضحى الجيش الإسرائيلي يسيطر على نحو 20% من تراب لبنان حسب ما تقول يدعو تحرنوت. وكما نتابع في الخريطة التي تظهر على يسار الشاشة حيث تحتل إسرائيل المواقع داخل الخط الأصفر، وهنا يظهر مجددا موقف إيران غير المكترث بخصوص المناطق المحتلة كما ناقشنا قبل قليل مع الدكتور ياوران. قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني طالب إسرائيل بالانسحاب إلى ما قبل حدود مارس في لبنان متجاهلا النقاط المحتلة الأخرى. معنا من بيروت الكاتب الصحفي محمد حمية، ومن بيروت أيضا الكاتب السياسي مروان الأمين. أهلا بكما. أبدأ معك أستاذ مروان، هل أعيد لبنان ورقة في يد الإيراني؟
2: مساء الخير لك وللضيف الكريم وللمشاهدين.
0: أهلا.
2: طبعا يحاول الإيراني بأشكال مختلفة أن يوحي بأن لبنان ورقة في يده، وبأن القرار المصيري فيما يتعلق بلبنان يمر عبر طهران ولا يمر عبر الشرعية اللبنانية، وهناك أكثر من مؤشر على ذلك. بعد استهداف الضاحية الأخير حين قامت إسرائيل إيران باستهداف إسرائيل، أعلنت بأنها تقوم بذلك من أجل حماية لبنان والدفاع عن الضاحية الجنوبية وعن لبنان، وادعت بأنها هناك معادلة الضاحية استهداف الضاحية مقابل استهداف إسرائيل. ولكن منذ 2023 حتى اليوم، حتى ذلك التاريخ، كانت الضاحية تتعرض لشتى أنواع ولأقصى أنواع الاستهدافات. السيد نصر الله قتل في الضاحية، السيد صفي الدين قتل في الضاحية، كل قيادات حزب الله قتلت في الضاحية، مئات المدن قد دمرت في الضاحية، وكانت إيران في موقع المتفرج. أما الصواريخ الأخيرة التي أطلقتها إيران بحجة بسبب استهداف شقتين في الضاحية، لم تكن دفاعا عن الضاحية، ولم يكن سبب الاستهداف إسرائيل، ولم تكن الغاية غاية هذه الصواريخ ضرب إسرائيل، بل كانت هذه الصواريخ تستهدف بشكل مباشر الشرعية اللبنانية ومسار الشرعية اللبنانية في استعادتها لسيادتها على القرار الدبلوماسي. وهذا الأمر يزعج إيران، وهذا الأمر يزعج حزب الله، وبالتالي هذا التحرك كان بهذه الغاية، وهذا ما تحاول توحيه اليوم إيران، اتصالات متعددة لوزير الخارجية كما فعل بعد استهداف أيضا إسرائيل، قام بنشر صور عديدة، إن كان وزير الخارجية أو حتى السفارة في لبنان لم تبقي صورة تجمع لبنان وإيران إلا ونشروها للإيحاء بأن إيران تقف إلى جانب لبنان. وعلى كل حال إذا الأمر يتكلم عن ذاته، ما بده هالقد بروباغندا وهالقد اعلام، ولكن حين لا يشعر الناس بانه ايران تقف الى جانبهم، فبالتالي الامر يحتاج الى كل هذه
0: بس قدروا عملوها بلعب سياسي بصواريخ بشو ما بدك عملوها. الامريكان يوافق معهم اليوم صح ولا لا؟
2: علينا أن نرجع إلى اتفاق وقف إطلاق النار السابق الذي حصل بين واشنطن وطهران أيضا، ويومها أيضا ضمنت طهران وقف إطلاق النار في لبنان، وأعلنت بأنها لن تذهب إلى إسلام أباد للتفاوض إذا لم يتم وقف إطلاق النار في لبنان. لكن بعدها في اليوم التالي ذهب الوفد الإيراني إلى إسلام أباد، وكانت بيروت تحت القصف وكانت مستمرة منذ ذلك التاريخ حتى اليوم، الضاحية والجنوب تحت القصف وإيران تفاوض ولن توقف المفاوضات.
0: تمام، خليني أروح.

0: وقف
1: مفهوم.
0: النار في لبنان بلك جدي بل شكل لحفظ ما وجه حزب الله. وأعتقد بأنه هذا الأمر يحصل اليوم لأن الاستهدافات في الجنوب ما زالت مستمرة.
1: أستاذ حمية، ما رأيك بهذه النقطة؟ هل توافق الأمريكيون والإيرانيون؟

0: إسرائيل للضاحية، يقولون أنه تدخل في الشأن اللبناني وربط مصير لبنان بمصير إيران، وإيران تفاوض عن لبنان. أما إذا لم ترد إيران فهذا يضعونه في خانة التخاذل وتترك لبنان لمصيره وتساوم وتفاوض على رأس حزب الله.
1: صح.
0: اليوم يقولون أن يعني أمريكا أعادت
1: معك حق
0: أعادت ورقة إيران،
1: سؤال حقيقي
0: أعادت ورقة لبنان إلى إيران
1: أو لا ترد. السؤال هو متى ترد، لذلك لكل شيء توقيته. عندما ترد وفق مصالحها هي وتوقيتها هي يكون التدخل لصالحها وليس لصالح لبنان. إما أن تدخل في حرب وتكملها حتى النهاية حتى الانسحاب الإسرائيلي أو لا، أو لا تدخلها ولا تدخلها في مصالحك. تفضل تابع
0: استاذ طاهر. هناك يعني دليلين على يعني يدحضان ما تتفضل به.
1: تفضل.
0: أولا إذا كانت إيران ترد لمصالحها فهي كانت على مشارف توقيع اتفاق تاريخي لها مصلحة تاريخية فيه بتوقيعه، ف يعني وضعت توقيع هذا الاتفاق بكفة واستهداف يعني الرد على ضرب الضاحية في كفة، وكاد يمكن أن يتعطل مسار الاتفاق مع أمريكا. هذا في الدليل الثاني أمس
1: ترامب كان
0: أو أول من أمس عندما
1: جو ضربت كان واضح بيتصل باثنين بيقول لا أنا قلت لاثنين
0: عندما ضربت الضاحية
1: كانت حسابات واضحة وصحيحة يبدو معهم. تفضل
0: استاذ. نعم استاذ طاهر، بس خليني بس اوضح الفكره. اول من امس ايضا عندما ضربت اسرائيل الضاحيه الرد الايراني كان مؤكدا ويقينا، وكل يعني كلكم تعرفوا ان الرد الايراني كان سيحصل، لكن الاتصالات والجهود الدبلوماسية والتعهدات والضمانات الأمريكية لإيران هي التي أوقفت الرد، وكان يمكن لإيران أن ترد وهي عشية توقيع اتفاق النووي. فأين تكون أين يكون الرد لمصلحة إيران وليس
1: هل لديكم
0: لمصلحة
1: تأكيدات
0: لبنان؟
1: الآن؟
0: هناك معادلة
1: هل لديكم
0: فرضتها
1: تأكيدات
0: إيران؟
1: الآن من إيران بأنه ستحصل لكم الانسحاب الإسرائيلي بناء على التفاوض
0: نعم
1: مع الأمريكيين؟ خلينا نشوف الخريطة ما قبل التدخلات الإيرانية
0: نعم
1: اللي تحكي عنها بالصواريخ، وما قبل إدخال لبنان حزب الله للبنان بحرب إسناد غزة وبحرب ما بعد اغتيال خامنئي. كيف اختلفت خارطة لبنان والاحتلال الإسرائيلي للبنان قبل وبعد، يعني اللي هو ما تغير إلا باحتلال الخمس منذ 2000 إلا باحتلال الخمس نقاط، يعني بغض النظر عن 2006 باحتلال الخمس نقاط ومن بعد ما وصلت إليه إسرائيل الآن في المناطق اللبنانية. بالتالي هل لديكم وعد حقيقي؟ هل يمكن أن تتأكدوا من أنه إيران، لماذا لم تصر إيران أستاذ حمي؟ طب ما تسأل نفسك هذا السؤال، لماذا لم تصر إيران على تحصيل كل ما بكرة بتنسحب القوات الإسرائيلية لو أصرت إيران في أي اتفاق مع الأمريكيين على فعل ذلك؟ لماذا لم تصر؟ لماذا أصرت على الأموال؟ ولماذا أصرت على مضيق هرمز؟ لماذا أصرت على عدم مناقشة الباليستي وإلى ما هنالك؟ لماذا؟
0: منذ قليل كان هناك اتصال من وزير الخارجية الإيراني عرقجي برئيس الجمهورية جوزيف عون وبرئيس مجلس النواب نبيه بري، وأكد للرئيس بري بأن الاتفاق يعني وقف إطلاق النار في لبنان يجب أن يدخل حيز التنفيذ وفق الاتفاق مع أمريكا، ومنذ توقيع المذكرة نهار الجمعة المقبل. هذا تأكيد إيراني بهذا الأمر. بقائي متحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول أن لبنان ورد 3 مرات في المذكرة. هذه تأكيدات واضحة، وحتى الرئيس ترامب أمس قال كلاما واضحا بأن لبنان مشمول وطلب من إسرائيل أن لا ترد على جميع الأراضي اللبنانية.
1: هذا بيسعدك انه وزير خارجيه ايران عم يناقش بامور بلدك، مش لما يروح المفاوض اللبناني يجلس على الطاوله بطارح سياده دولته بحكومه ساندته برئيس سانده، هيك بيكون في مشكله؟ ولا المشكله بتكون لما يتصل وزير خارجيه ايران برئيس ويقول
0: له اول شيء
1: الاتفاق على ماذا ينص، بيكون ما بدون ما يكون لبنان ولا حتى حزب الله عارف على شو بينص الاتفاق.
0: بلى حزب الله عارف ويبلغ يعني بشكل
1: يبلغ. نعم
0: دوري
1: صح.
0: بهذا الامر
1: تمام انت قلت يبلغ
0: طبعا يبلغ حصيله لحظه يبلغ حصيله التفاهمات الامريكيه الايرانيه طبعا تمام. كل العالم اليوم يبلغ من ترامب ومن ايران حصيله اليوم لحظه الرئيس ترامب اجرى اتصالات بزعماء كل الدول وابلغهم بما يحصل في اسلام اباد وبنتائج المفاوضات، صح ام لا؟ يعني اجبني صح ام لا؟
1: اي صحيح بيبلغهم طبيعي لانه
0: الامر الثاني
1: المنطقه التي تتعرض

0: ظلما لقصف إيران الثاني. طبيعي بده أنه يخبرهم شو عم بيصير بهذه المفاوضة. بعدين المنطقة كلها لها ببعد سيادي خاص حر تفاوض مع إيران، وعم بيتواصلوا معها وعم بيتواصلوا مع وزرائهم. بيتواصلوا
1: طيب
0: مع
1: أبلغ رئيس الجمهورية
0: دول المنطقة أيضا تتواصل مع
1: طاهر
0: تدير الحوار.
1: عرقجي أبلغ رئيس الجمهورية اليوم التفاوض. استاذ طاهر اليوم عرقجي أبلغ رئيس الجمهورية أيضا بما يحصل، وأبلغ رئيس مجلس النواب، هو أيضا أبلغ أركان في الدولة. لماذا استمعوا إليه إذا كان تدخلا في شؤون الداخلية اللبنانية؟ اليوم نحن نريد من إيران أن تصر على وقف إطلاق النار في لبنان، أما المسار التفاوضي فهو شأن سيادي داخلي لا تتدخل به إيران. فلتذهب السلطة اللبنانية اليوم. إيران جابت
0: لبنان مع الدولة
1: كاملا لإطلاق النار وتسعى إليه.
0: يعني لبنان وإسرائيل يتفاوضان في واشنطن.
1: لا
0: يستكمل
1: لا
0: المسار.
1: لا رئيس الحكومة يا أستاذ طاهر، رئيس الحكومة منذ يومين قال التأثير، هناك تأثير إيجابي على مسار إسلام أباد على لبنان. فلتسعى اليوم السلطة اللبنانية للضغط باتجاه تحرير الأرض اللبنانية
0: تمام.
1: وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي، طالما أن وقف إطلاق النار سيأتي من مفاوضات إسلام أباد
0: ومذكرة
1: التفاهم الأمريكي الإيراني.
0: نحن نفعل ما نريد أن نفعله بدعم إيراني، تمويل إيراني، سلاح إيراني، ثم يجب على الدولة أن تذهب لتطالب بتحرير الأرض وبعودة النازحين. ما رأيك؟
2: أولا علينا أن نشير إلى أمر مهم جدا. ما تسرب حتى الآن في جميع وسائل الإعلام عن ما ينص عليه الاتفاق، يتكلم الاتفاق الأمريكي الإيراني عن وقف لإطلاق النار على الجبهة اللبنانية، لم يتكلم عن أكثر من ذلك، لم يتحدث لا عن انسحاب من الأرض ولا غيره ولا غيره. بينما الاتفاق الذي حصلته الشرعية اللبنانية في واشنطن كان ينص على وقف لإطلاق النار كما نص الاتفاق الإيراني الأمريكي، بالإضافة إلى أمر آخر هو المناطق التجريبية، أي تنسحب إسرائيل من منطقة ويدخل إليها الجيش اللبناني، وهذا ما بدأ يحصل في منطقة دبين.
0: كان لازم ينص على الانسحاب. هاي مناطق تجريبية واختراع مصطلحات جديدة كمان، يعني مش مقبول ومش واضح إذا كان بيجيب حرية للبلد وبيجيب تحرير وبيجيب انسحاب إسرائيلي أو إذا كانت أصلا رح تزبط المناطق التجريبية ولا لا. تفضل.
2: لا أقول بأنني أؤيد أو لا أؤيد، أريد أن أجري مقارنة ما بين حزب الله ورفض والحرس الثوري. أول من رفض ما صدر عن بيان واشنطن بوقف لإطلاق النار على كامل الأراضي اللبنانية وانسحاب إسرائيل تحت بإطار المناطق التجريبية، مقابل الإيراني حصل فقط على وقف لإطلاق النار، لم يجدي أي ذكر على موضوع انسحاب. وبالتالي بيان واشنطن، شروط بيان واشنطن أفضل من ما حصلته إيران. ولكن حزب الله رفض البيان الأفضل والشروط الأفضل. لماذا؟ لأن هذا الأمر أتى من خلال الشرعية اللبنانية ولا يريد أن يسجل انتصار للشرعية اللبنانية، لأن كلما قويت الشرعية اللبنانية يضعف نفوذ حزب الله ونفوذ إيران في لبنان، ويريد حتى لو كانت النتيجة أقل مما حصلته الشرعية اللبنانية، يريد الخيار الذي هو أقل من ذلك إن أتى عن طريق طهران، يريد أن يبقي هذا الحبل أو هذه الصلة ما بين بين إيران ولبنان ووضع لبنان في سلة طهران. هذا ما يريده حزب الله من خلال رفضه لما حصلته الشرعية وموافقته على ما قامت به إيران، على الرغم من أنه أريد أن أشير إلى أمر، إذا ما وافقت إيران على أو ما حصلت إيران على كل الشروط التي تؤدي المصالح الإيرانية واستمرت الحرب في لبنان، فلن تتردد إيران في أن تستمر في هذا الاتفاق، لأن هناك عنوان وعلاقة علاقة واضحة ما بين حزب الله وإيران. حزب الله هو في خدمة إيران، وليست إيران مستعدة للتضحية بمصالحها كرمال حزب الله.
0: صحيح. بتعرف شو عم بتذكر بالصدفة؟ للأسف عم بتذكر بالصدفة إنه لبنان لأنه مشمول بكلمة بالاتفاق عم نحكي عنه، نسينا غزة اللي محتل الآن 60-70% منها، واللي كل سبب هاي الحوارات والحروب كان 7 أكتوبر في غزة، وكان إسناد حزب الله لغزة.

0: هلا بشير القمر
1: الانتقام
0: قمر اخير
1: انتهى وقتي
0: قمر اخير
1: تفضل بس ب 10 ثواني انتهى وقتي فعلا بدنا نسلم
0: الهواء لو ان ايران فعلا تريد اسناد لبنان لكانت مستمره باستهداف اسرائيل ما دامت الاراضي اللبنانيه تستهدف من قبل اسرائيل
1: شكرا جزيلا لك مروان الأمين الكاتب السياسي من بيروت شكرا جزيلا للأستاذ محمد حمية الكاتب الصحفي من بيروت تحياتي إليكم نايف الأحمري ألقاكم في ملفات خارج الصندوق بعد قليل فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معه إلى اللقاء

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: حماس تقول بشكل واضح أن رئيس
5: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
4: تم المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
5: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
6: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
5: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
1: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
5: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
7: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية، كل جمعة 12:00 ظهرا بتوقيت السعودية.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. مصادر العربية في السودان تؤكد انشقاق القيادي فارس النور عضو المجلس الرئاسي في تحالف تأسيس. نتنياهو يقول أن العلاقة مع ترامب علاقة شراكة وليست فرض قرارات، ويؤكد أنه سيخوض الانتخابات المقبلة. وزير الدفاع الإسرائيلي يعارض سحب قواته من لبنان ويؤكد أنها ستبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا. مصادر دبلوماسية تتحدث عن مباحثات تمهيدية بين أمريكا وإيران في الدوحة قبل توقيع اتفاق في جنيف.

مسؤول أمريكي يوضح أن الاتفاق ينص على النظر في خفض حجم القوات الأمريكية حال التوصل إلى اتفاق نهائي. الرئيس الفرنسي يشدد على ضرورة تعطيل قدرات اليورانيوم الإيرانية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد الحرص على عدم قدرة إيران على العودة إلى التخصيب، ويشدد على أن الحديث عن الأموال المجمدة سيكون بعد التفتيش ثم إنهاء البرنامج النووي. ترامب يؤكد لقمة مجموعة السبع أن واشنطن لا تحتاج إلى كثير من المساعدة بشأن مضيق هرمز. زيلينسكي يقول إنه عارض لقاء بوتين في الولايات المتحدة خلال مكالمة هاتفية مع ترامب. أسعار النفط تخسر معظم مكاسبها منذ بداية مارس الماضي وتهوي بخسائر حادة تتجاوز 5%. السعودية والصين تعززان شراكتهما في الإسكان باتفاقيات ومشاريع تتجاوز 1.9 مليار ريال. المنتخب المصري يتقدم على نظيره البلجيكي في مونديال أمريكا الشمالية الآن. الأخضر السعودي يستهل مشواره في مواجهة منتخب أوروغواي بعد ساعتين. المزيد عن المونديال وأخبار الأخضر السعودي تتابعونه بعد قليل في برنامج مان تو مان مع سالم الزبيدي وأحمد السعيفان.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: كل 4 سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هذا.
3: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
2: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
4: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار. الله.
2: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
5: تحليل. يعني أنت تتكلم فنياً.
6: قال القادسية المفروض الأول.
7: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
5: وش تسوي أنا اللي سجل؟
2: وأقلام الصحفيين.
8: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسين.
9: إذا تم رفض احتجاج نادي.
2: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
10: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصة إكسبو.
2: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 3 مساء على العربية FM.
11: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
12: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
11: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. العربي.

0: عربية اف ام، الاخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية اف ام.
1: Man to man.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله وأوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام في كل مكان ومشاهدين عبر البث المباشر على حساب العربية FM في اليوتيوب وعبر البث الحي على حساب العربية FM في منصة X في حلقة جديدة من برنامجكم مان تو مان في المونديال، نغطي فيه كل مباريات المونديال. نذكر أن مصر تتقدم على بلجيكا بهدف مقابل لا شيء، معكم سالم زبيدي وشريكي أحمد السيفان. تأشر الفيش أحمد.
1: تضرب على الطاولة سالم، أشوفك اليوم الضربات تطلع
0: هذه من القهوة اللي شغل
1: مهين. أول شيء مساء الخير سالم، تحية لك، تحية لكل من يستمع إلينا أو يشاهدنا عبر العربية FM. البرنامج اللي بصراحة يعني كل يوم نتحمس أكثر لكأس العالم. كنا نقول لا والله بدأت مباريات مملة شوي، شفنا مباراة ألمانيا، شفنا اليوم مباراة إسبانيا، لكن اللي يشوف الشوط الأول مباراة مصر يرجع له الحماس مرة ثانية. العرب يقدمون أداء مبهرا إلا تونس، أداء قوي جدا. شفنا منتخب القطري كيف خطف تعادل، شفنا منتخب المغرب، واليوم منتخب مصر بقيادة محمد صلاح اللي هو صنع الهدف لإمام عاشور اللي سجل.
0: أفضل شوط لمصر في كأس العالم
1: إن شاء الله يا رب تكمل،
0: شوط مثالي وعلى, وعلى, وعلى مرشح أن يتأهل لمراحل متقدمة بلجيكا، ويعني على من كان يعني أو وقت المجموعات كنا نقول بيتصدر المجموعة. ايضا سنتحدث عن مباراه المنتخب السعودي والاورجواي. احمد،
1: السعودي جاهز سالم، اليوم الاخضر جاهز ان شاء الله حتى يصنع الحدث مره ثانيه وان يتقدم على اورجواي بنجوم. اليوم شفنا تقريبا التشكيله اصبحت جاهزه، سنتحدث عن كل المجريات.
0: شيكنا على الطقس هناك في ميامي،
1: في امطار في عواصف، لكن لم تاجل مباراه،
0: لكن نبي المنتخب يقولون جاكم الاعصار ما شيء يعيق يعني
1: ان شاء الله
0: على الاورجواي بحول الله.
1: في اغنيه للمنتخب السعودي سالم ايش يقول؟ مثل
0: بلادك ولك الشرف.
1: يا أخي تحس فيها حماس مو طبيعي، بس أنت في المايك تبغى تترك مايك تروح الملعب،
0: تشتغل المدرب خلاص ما يلعب على الجانب النفسي
1: قبل المباراة 10 دقائق،
0: بس شغله موصلة منها.
1: سمعت؟ تفضل على الملعب.
0: انزل الملعب. بنتكلم عن كثير من كل كأس عالم طبعا، وبنكون معنا أيضا الزميل الصحفي الرياضي عبدالله الحنيان من ميامي على آخر التحديثات قبل انطلاق مباراة المنتخب السعودي أمام الأوروغواي عند الساعة 1 في ليلة هذا اليوم. أيضا بنتابع معكم مباراة بلجيكا ومصر لحظة بلحظة انطلق فيها الشوط الثاني. نرحب بضيوفنا معنا في الأستوديو، المحلل الفني محمد البشاري. مساء الخير محمد.
2: مساء الخير سالم. مساء الخير أحمد. مساء الخير على كل السادة المستمعين والمتابعين.
1: حياك الله محمد. وأيضا معنا عبر الاتصال المرئي زوم الصحفي الرياضي جابر الغامدي. مساء الخير جابر.
3: مساء الورد أحمد، يا أهلا وسهلا، مسي عليك وعلى الجميل سالم وعلى الأستاذ محمد، وإن شاء الله يا رب نقدم حلقة حلوة تصل لذائقة المستمع الكريم.
1: حياك الله جابر. أبدأ معكم مع المنتخب السعودي، طبعا هنتكلم عنه أكثر، لكن أبدأ مع الشوط الأول وأسأل محمد. الشوط الأول في مباراة مصر، الآن بدأ الشوط الثاني في هذه الأثناء انطلق، هل فعلا مثل ما قال سالم تتفق أنه هذا أفضل شوط للمنتخب المصري في كأس العالم في مشاركاته السابقة وحتى الآن؟
2: متفق تماما، حتى بعيدا عن النتيجة كأداء كمان منتخب مصر عمل شوط أول رائع قدام منتخب كبير زي منتخب بلجيكا. حسام حسن عمل تغييرة مختلفة النهاردة، بدأ بإمام على حساب تريزيجيه، ده ليها سبب تكتيكي. كان دايما السؤال إزاي توقف دوكو، دوكو واحد ضد واحد غالبا هيعدي، من اكتر اللعيبة اللي في العالم، احسن لعيبة اللي في العالم. صحيح. في المراوغات حسام حسن عمل العكس، بدل ما يدافع واحد على واحد لأ عمل زحمة ناحية اليمين، محمد هاني هناك، صلاح ناحية اليمين، زيكو كمان مال ناحية اليمين، مرموش في العمق، كان بيحمل ويجمع اللعب منتخب مصر ناحية اليمين. والتركة ان امام عاشور بيكمل ويزيد في العمق، وده الهجمة اللي حصل منها الهدف الأول، تجميع اللعب.

0: اليمين، اسيست من صلاح، امام عاشور استلم وتسديده من مره واحده في الزاويه الغير متوقعه في مرو كورتوال حارس العملاق، هدف كان رائع جدا. المنتخب المصري بدا ضغط عالي على منتخب بلجيكا في الشوط الاول، لدرجه ان زي ما بقول لك دوكو ما بقاش قادر يعدي مراوغات، حتى في الاحصائيات دوكو ما قدرش يعدي. مدرب بلجيكا جارسيا نقل دوكو ناحيه اليمين علشان التكتل الدفاعي اللي منتخب مصر عامله، وكان في بعض الخطوره، ولكن الاحصائيات بتقول تسديدات على المرمى على منتخب مصر صفر في الشوط الاول.
1: لكن بانتظار ان شاء الله تكمل مثل ما قلنا ويكمل هالمنتخب
2: تسديده صفر، ولكن منتخب بلجيكا يحوم حول الحمه يعني
0: قاعد كل شيء كذا. منتخب مصر
2: الله يستر يا جبير، الله يستر ان شاء الله تكمل باذن الله. جابر، كيف شاهدت شوط اول مثالي من المنتخب المصري امام منتخب يعني مرشح لان يصل الى مراحل متقدمه المنتخب البلجيكي؟
3: صراحه منتخب ممتع جدا، يعني يمكن اكثر شيء لفت انتباهي في المنتخب المصري الثقة اللي موجودة عند اللاعبين. أي لاعب يستلم الكرة تجد عنده ثقة كافية جدا يشوف الملعب، وهذا ترى أحد عوامل الفوز الرئيسية اللي لازم أي لاعب كرة قدم يأخذها في عين الاعتبار. لابد أن يكون لديك ثقة في فريقك، ثقة في نفسك، ثقة في إمكانياتك. اليوم أعتقد أنه فوارق كثيرة تلاشت يعني بين اللاعبين العرب واللاعبين الأوروبيين والبرازيليين بحكم التقارب الكبير اللي صار، والأندية قديش صارت تجمع من لاعبين محترفين ولاعبين محليين، فهذا السبب يمكن أعطى الأفضلية لكل اللاعبين العرب أنهم يبرزون بشكل مميز، وهذا ما لاحظناه. يمكن منتخب مصر قدم، أتفق معاك أنه واحد من أجمل الأشواط في كأس العالم. كل التوفيق للمنتخب المصري وباقي المنتخبات العربية إن شاء الله أنها تحقق نتائج إيجابية
1: بإذن الله تعالى. بس يعني بما أنه فتحنا هذا الملف المنتخبات العربية، يعني اليوم نشوف المنتخبات العربية تقدم مستوى، يعني حتى بعيدا عن النتيجة مستوى جيد. يعني منتخب المغرب قدم مستوى مثالي أمام المنتخب البرازيلي تحديدا الشوط الأول، الآن منتخب مصر تقدم مستوى رائع. هل المنتخبات العربية هي من تطورت إلى هذه المرحلة أم لا؟ والله هم المنتخبات الكبرى ما عاد في فارق أصلا، هم أصلا نزلوا إلى المرحلة هذه، صارت المنتخبات كلها متقاربة. انت كيف تشوف محمد النقطة؟
0: انا شايف الجزء الثقة برضو بيلعب عامل كبير جدا. يعني مثلا لو هتكلم على منتخب مصر، زي ما قلنا قبل كده، مصر لعبت البرازيل، لعبت اسبانيا،
1: اختيار الوديات كان مثالي صراحة.
0: بالضبط، وما تخافش يعني زي ما قلنا قبل كده، انت لما تلعب برازيل واسبانيا وتتعادل معاهم، انت تدخل المونديال مع بلجيكا عندك ثقة كبيرة. منتخب المغرب ما شاء الله عليه من البطولة اللي فاتت وماشي حتى من الناشئين، خد كاس العالم تحت 20 سنة، فمنتخب أصبح منتخب كبير. كل منتخبات العالم يعني تخاف تلعب قدامه أو تعمل له ألف حساب. منتخب قطر كمان قدم مباراة جيدة جدا، إن شاء الله اليوم منتخب السعودي كمان يقدم مباراة جيدة ويلعب أداء جيد. منتخب تونس يمكن بعيد شوية عن المستوى كمنتخب صحيح. عربي وحيد يمكن بعيد عن مستوى مباراة السويد كان بعيدة كتير، بس لسه في فرصة إن شاء الله للتعويض.
1: والله شوف منتخب تونس يحتاج لي يعني عملية جراحية صراحة، وبدأت هي العملية
2: بالإقالة صبري اللموشي، يعني اليوم شفنا هذا الخبر. وأيضا من استعدادات منتخب تونس كان يعطيك مؤشر أنه يعني منتخب حتى في خسارته ما في أي جمل تكتيكية، ما في أي هوية للمنتخب التونسي. يعني حتى في المباراة ما شفنا فيه رغبة من المنتخب التونسي على أقل تقدير أن يقاوم المنتخب السويدي، يعني تكون فيه ندية في هذه المباراة. وأنت ما منتخب السويدي، يعني ما قلنا منتخب كبير مثل إسبانيا وفرنسا وغيره من المنتخبات العالمية.
1: طبعا دي بروين كنت بدي أقول على هذه اللقطة الآن، الدقيقة 53 ركلة حرة مباشرة لمصلحة منتخب بلجيكا على حدود منطقة الجزاء، خلف الكرة يقف كيفن دي بروين، ونقاش محتدم في منتخب مصر على من سيقف في الحائط في حائط الصد. مصطفى الشوبير يوجه الحائط الآن، الكرة في مكان خطير للغاية، تقريبا 18 متر على محيط منطقة الجزاء. التنفيذ من دي بروين، والقائم القائم هو من يقف الى جهه المنتخب.
0: عايز اقول لك السبع دقائق اتلعبوا في الشوط الثاني، ده ثالث فاول على حدود منطقه الجزاء لبلجيكا، فواضح ان ده يعني توجه او تكتيك ان يستفيدوا. طبعا منتخب مصر قفل الشوط الاول تقفيل كويس جدا، احد الحلول ان انت تقفل وتخترق الدفاعات ان انت تاخد فاولات.
2: انت متاكد انك شارب قهوه؟ يعني ضابط ايقاعك على هذه الهجمه، ما شفناك هزيت ولا يعني
1: انا تفتح شوبير على فكره. لمسها شوبير.

0: شوبير مقدم
1: لكن أذهب إلى جابر وأسأله عن كيف يمكن لمنتخب مصر أن يستمر في هذا الأداء. يعني محمد صلاح عليه ثقل كبير الآن هو ومرموش في هذه الأثناء في هذه المباراة.
2: تركيز تركيز فقط اللاعبين, التركيز والتركيز والتركيز والتركيز. أهم شيء عدم الانجراف وراء اللعب المباغت, الهجمة إنهائها بدقة عالية جدا, اللعب على التفاصيل الصغيرة, ولا بد من عدم ترك مساحات كبيرة للمنتخب المقابل من أجل أن يستغلها, مثل ما لاحظنا يمكن أكثر الكرات اللي وصل فيها المنتخب إلى داخل حدود منطقة الجزاء والفاولات اللي حصل لها ترى ممكن تسبب مشكلة كبيرة للمنتخب المصري. لكن أنا أؤكد أنه عطفا على الثقة اللي شفتها لدى اللاعبين في الشوط الأول إن شاء الله المنتخب المصري سيحقق نتيجة إيجابية بحول الله
3: بإذن الله. نشهد على
1: الآن تصل بعض الفيديوهات من محيط أو من مقر منتخب الأورغواي. ما أشاهده الآن هو عملية تفتيش للاعبي منتخب الأورغواي. بدأت العملية أكرمكم الله بالكلاب البوليسية, هي من بدأت عملية التفتيش. جابر أبقى معك قليلا, منتخب أورغواي وكأنه يعاني في قبل المباراة, شفنا أمس تأخر طائرة والآن عملية تفتيش دقيقة والفيديوهات تظهر اللاعبين وهو واقفون واللاعبين هم بخط والكلاب البوليسية تمر على اللاعبين لاعبا تلو الآخر. يعني
3: الظاهر وأضيف عليها أحمد أنه ليس منتخب الأورغواي فقط, حتى زميلنا الصحفي عبد الله حنيان يعني جالس يقول أنه هناك تفتيش وتشديد أمني,
1: الجمهور مقبول يعني, إيه؟ يعني الجمهور أنا مع يعني لست ضد, لكن
3: صحفي صحفي
1: حتى للصحفيين مع, لكن اللاعبين لاعب جاي يقدم مباراة, هو الآن مضغوط لأنه يلعب مباراة كأس عالم. أنا الآن لا أتكلم عن السعودية من مصلحة السعودية ما يحدث الآن, لكن أتكلم كرياضيا. جابر إيش رأيك؟
2: أنا أتمنى التعثرات هذه تستمر كمان
1: يا رب. أيوة أتمنى
2: إن شاء الله المنتخب السعودي حق نتيجة
1: يا رب يا رب
2: وتكمل, يعني تكون طيارة والتفتيش والخسارة بإذن يا رب. بس أنه ترى بروتوكولات حطها الفيفا وتحديدا مع الدولة المنظمة ترى كانت يعني مع كامل احترامي وتقديري فيها تجاوزات كثيرة, فيها عبث كثير, حتى مسألة التأخير في بداية المباريات اللي صارت حتى وإن كان مددها قليل جدا, وتبرير الفيفا أنه ذهب إلى النشيد الوطني كان طويل. طيب أنت عارف أنه المنتخبات هي اللي راح تمثل وراح يكون في نشيد وطني, لابد أن يكون هناك في أكثر انضباطية وحرص صح. للجماهير وأيضا من أجل الترويج للبطولة هذه بشكل مناسب جدا. يمكن لاحظنا تجاوزات كثيرة مرت في هذه البطولة, قاعد نتفاجأ بأشياء أكثر وأكثر, وما مثل ما لاحظت من التفتيش اللي غريب جدا يعني أن يمر بهذا الشكل على المنتخبات, وأن لابد يكون لك بروتوكول معين في تجاوز هذه الخطة ودخول اللاعبين ودخول البعثة المرافقة للاعبين بشكل سلس إلى أرضية الملعب, لأنه كل الجمهور حاضر من أجل هؤلاء اللاعبين. لكن أن يتم تفتيشهم بهذا الشكل والإيقاف بهذا الشكل أنا أشوفها علامة استفهام كبيرة تدور حول دائرة الفيفا. أحمد صراحة
1: صحيح أنا هذه الفكرة اللي كان يعني بصراحة تراودني من أول, هذا الفيفا اللي يعني ما يعني اتفقنا في نقطة الجماهير, اتفقنا في نقطة تأشيرات الدخول, من دخل إلى بلادك الآن يجب أن تعطيه كل الكرامة وكل الحفظ والحقوق. يعني ما حدث صحيح. مع المنتخب السنغالي بصراحة أنا ما كنت أتقبله أبدا, يعني منتخب بعثة رسمية واصلة إلى مطار أحد المدن المستضيفة, كيف تعاملهم بهذه الطريقة؟ ثم اليوم منتخب الأورغواي يعني منتخب عنده مباراة بعد 24 ساعة ويمنع من دخول بلاد, يتأجل الطائرة 3 ساعات, الآن ما يحدث مع تفتيش المقتنيات للاعبين بصراحة يعني علامات استفهام كثيرة. لكن إن شاء الله يستغلها المنتخب السعودي وتكون هذه يعني عامل إيجابي لأن اللاعب ممكن
3: نفعل علامة الاستفهام بعد مباراة السعودية والأورغواي.
1: أنا أقصد بشكل عام يعني ما أقصد هالمرة لأنه أتمنى اليوم يكون تأثير إيجابي للمنتخب السعودي صحيح. وسلبي على الأورغواي ما يحدث الآن.
3: بصراحة أحمد الإجراءات الأمنية كلها اللي كانت سبقة المونديال واللي نشهدها ونشاهدها الآن في هذه اللحظات وفي كل وقت من هناك هذا شيء, ولكن نتكلم عن الملاعب اللي شفناها, التحف الفنية الرياضية يعني تفتح النفس بصراحة, حتى أرضية الملعب يعني تشوف كيف يعني ودك تنزل تلعب مع
1: صحيح الإيجابيات صراحة. كثيرة ونذكر منها الملاعب وجودة الملاعب والحضور الجماهيري.
3: نحن نأخذ كل يعني وجهات النظر عشان ما حد يسمعني يقول هذولي بس متشائمين ويتكلمون
1: لا لا في إيجابيات كثيرة صحيح.
3: لكن أنا ودي أرجع للهدف لأنه ما أعطينا حقه الصراحة, هدف إمام عاشور. وأروح معك محمد, يعني هذا الهدف الجميل يعني الدقيقة الآن قاربت أو شارفت على 60 من مباراة مصر.

0: وبلجيكا، ولا زالت مصر تتقدم بهدف إمام عاشور. كيف كان هذا الهدف؟ التغيير الوحيد في التشكيلة من مباراة الودية الأخيرة من أمام البرازيل من حسام حسن، كيف شفت هذا الهدف؟ الصناعة من صلاح، التوغل من إمام عاشور، والتسديد من خارج منطقة الجزاء.
1: هي حسام حسن بدأ تكتيكيا زي ما قلنا أنه بيجمع اللعب ناحية اليمين عشان يعمل زحمة ناحية دوكو، يبقى المراوغات على دوكو صعبة، فالتجميع ناحية اليمين في لا مركزية في المجموعة اللي قدام، صلاح بمال ناحية اليمين، زيكو كمان ناحية اليمين، مرموش في العمق، كل ده عشان يجي إمام من الخلف يتمركز في العمق. تجميع اللعب هناك صلاح عمل أسيست رائع، إمام دايما حتى مع النادي الأهلي بيتمركز في نفس المكان. خليني أقول لك كمان أن هدف إمام عاشور ده هو أول هدف للاعب داخل قارة أفريقيا في المونديال حتى الآن.
0: عيد المعلومة،
1: إيه؟
0: عيد المعلومة،
2: أول لاعب ينشط في الدوريات بالزبط. الأفريقية،
0: أي
1: أول لاعب يلعب في قارة أفريقيا يسجل هدف.
0: كنت مسرح مع هجمة مرموش
1: ولا يهم.
2: لا يعني هو أفريقي لكن يلعب داخل قارة أفريقيا
1: بالضبط. وتسديدة إمام استلم وسدد على طول من العمق، المتوقع كان أنه يسددها في الزاوية البعيدة، لا هو سددها كمان باغت كورتوا. كورتوا طبعا حارس عملاق، وإحنا عارفين لما الارتماء بتاعته والاسترتش بتاعه طويل وإيديه وكل ده، فلازم تبخته، لازم يعني
0: متقنة، كانت
1: متقنة بالضبط. إمام تسديداته جيدة جدا
0: فعلا. أتى بلجيكا على كبرى على حين غرة كده، تحس ما حتى احنا ما توقعنا ان صحيح. إمام بيدخل وبيسدد بهذا التسديد.
2: جابر انت شفت الهدف كيف من زاويتك انت، كيف تعلق على هذا الهدف الأول لمنتخب مصر واللي ممكن يقود المنتخب المصري لأول فوز، ويمكن يكون هو سبب أيضا التأهل لأول مرة إلى الدور الثاني؟
3: ممتع جدا ممتع، بس انه بس في جزئيه ابغى اقولها قبل ما اتكلم على الهدف. سالم جالس يتفرج في المباراه ويستفزني انا شخصيا، لانه تعرف انا جالس معاكم وما عندي تلفزيون، فعشان كذا قاعد يعطينا الاحداث.
0: لا لا لكن لا جابر احنا ما نستفزك ولا يعني ولا شيء، بالعكس احنا ننقل لك الصوره بالصوت، ويعني نحاول نوصف يعني حتى المربعات في الملعب. تبغانا نسوي زي زمان مربعات ونقول لك وين الكوره اصلا شغالين؟
3: لا بس انتوا قاعد تعيشوا المتعه الان مع المنتخب المصري اللي قاعد يقدمها، والله صحيح. حقيقه شيء يدعو للفخر الامانه، حتى طريقه الهدف، تسجيل الهدف، التناقل في الكرات، تمريره محمد صلاح لامام عاشور، اشياء جميله وتفاصيل صغيره ممكن احنا كمحبين كره قدم نعرف انه هذه الطريق اللي قاعد يرسم اللاعب داخل ارضيه الملعب، ترى ما هو بالسهل انه اي احد يقدر يسويه. لكن التكنيك هذا للامانه لا ما كنت اتوقع، لكن اليوم يمكن تكلمنا بدايه الحلقه احمد عن الفوارق اللي تلاشت بين اللاعبين. كان يمكن احنا زمان اللاعبين العرب بشكل عام كان ابرز حلمه لما يشارك كاس العالم ياخذ تيشيرت من لاعب مشهور، يتصور مع لاعب بعد المباراة. اليوم لا، كل هذه العوامل التلاشت، الفروقات كلها ذهبت، اللاعب اليوم صار يلعب معاه في دوريهم أو اللاعب منتقل لدوري محلي يقدر يلعب معاه، فصار التقارب والفكر وكل العوامل هذه تلاشت. لهذا السبب صرنا نشوف اللاعب العربي يظهر بصورة مميزة جدا، يلعب بروح وبقتالية عالية، تمركزه وتطبيقه للتكتيك داخل أرضية الملعب، يسمع كلام أصدقائه وتوجيهات الكابتن في الملعب، توجيهات المدرب، كل هذه تصنع نجوم رائعين. نقدر نوصل للعالم انه احنا عندنا كورة ترى في العرب ونفهم كورة ونقدر ننافس حتى اخر رمق.
2: نعم يعني صراحة الان المباراة لا تزال مستمرة والاثارة مستمرة، لكن احنا بدنا نستغل الوقت نتكلم عن هذه المباراة اذا جديد وحدث فيها اي شيء جديد، لكن ساذهب للحديث عن المباراة الاهم صراحة اللي هي مباراة المنتخب السعودي. كلياتنا منتظرين هذه المباراة امام منتخب الاورجواي. ابدأ معك جابر بالتشكيل المتوقع حسب مصادر العربية اف ام. حراسة المرمى ستكون محمد العويس، على اليمين سعود عبد الحميد، على اليسار متعب الحربي، وقلبي دفاع حسان تنبكتي وعبد الله العمري، خط الوسط عبد الله الخيبري، ناصر الدوسري، محمد جوير، على اليسار سالم الدوسري، على اليمين محمد ابو شمات، رأس الحربة فراس بريكان. تقريبا هي ذات التشكيلة التي لعبت اخر مباراة كانت امام السنغال. لماذا اصر دونيس على هذه التشكيلة ولم يغير؟
3: يمكن هو شاف او راى انه هؤلاء اللاعبين هم الاجهز، وحابب انه يستفيد من بعض الاسماء اللي موجوده على الدكه كعناصر تكتيكيه لتغيير طريقه اللعب في حال انه احتاجها، مثل اشراك محمد كنو او اشراك سلطان مندش اللي انا اشوفه عنصر فعال ومهم جدا في المنتخب السعودي حتى من خلال التغييرات. هذا الشيء اللي رسم عليه السيد دونيس. كل التوفيق للاعبين اللي موجودين سواء على دكه البدلاء واللاعبين الاساسيين، هم على قد

0: خسرت ثقه، وان شاء الله بحول الله يحققون نتيجه ايجابيه ونرجع الامال السابقه اللي كان المنتخب محققها مع قدام الارجنتين والفوز الكبير اللي حققه المنتخب السعودي، وايضا نستمر في انتصارات الجميله والرائعه للمنتخبات العربيه. كل هذا الدعم اللي يجده المنتخب السعودي سواء مسانده من الجمهور او حتى اداره المنتخب، او حتى لاحظنا يمكن بعض الرؤساء الانديه اللي في الدوري السعودي يحاولون ان يقدمون مساعده للجمهور السعودي من اجل هذا المنتخب اللي نتمنى ان يذهب بعيدا في هذه البطوله تحديدا. دائما ما نراهن احمد على اللاعب السعودي، دائما ما نراهن على الامكانيات اللي يملكها اللاعب السعودي، فقط كان ينقص الثقه في بعض الاحيان، ولكن اليوم يمكن هذا الامر متوفر عند اللاعب السعودي ويستحق ان يقدم نفسه بصوره جميله يشاهدها العالم كله.
1: نعم.
2: والان فرصه كانت خطيره جدا لعمر مرموش، تسديده قويه من خارج منطقه الجزاء تقريبا، لكن اصطدمت بالمدافع وذهبت الى ركله ركنية. شوف سالم اللقطة، صراحة اللقطة خطيرة يعني. عمر مرموش كان لاعب للاعب وواحد مع واحد، عمل الحركة اليمين وسددها، لكن لولا المدافع لربما شاهدنا هدف
1: كانت مساحة آخر. يعني كورتوا كان في الجهة اليمنى والكرة أتت في الجهة اليسرى،
2: فرصة خطيرة. أداء مثالي لمنتخب مصر،
3: الهجمة من أولها مرتدات، وخلاص منتخب مصر هيقفل ويلعب على المرتدات، تحولات صلاح إمام وإنهاء مرموش، هو ده الكابتن حسام حسن بيلعب عليه ويراهن عليه الشوط الثاني. ولكن برضو في انذارات، في فتوح كان انذار، مروان كان انذار كمان، داخلين على الدقيقه 65، فاللياقه البدنيه ممكن تبدا تقل. اتوقع في خلال 5 دقائق 10 دقائق بكتير جدا يحصل بعض التغييرات، ممكن حسام عبد المجيد يشارك، ممكن زيزو يشارك، ممكن اكتر من لاعب علشان الحفاظ على التوازن والنتيجه ان شاء الله.
2: انا بس بدي انوه للمستمعين سالم انه احنا حنبقى ما بين المباراتين، يعني سنتكلم عن مباراة بلجيكا واللي الآن نشاهد فيها روميلو لوكاكو يدخل كبديل في هذه الأثناء في الدقيقة 66، المهاجم الشهير روميلو لوكاكو الآن يدخل في هذه المباراة كلاعب بديل لمنتخب بلجيكا بدل ديكتلير المهاجم اللي كان غائب نوعا ما في الشوط الأول. وسنبقى أيضا مع مباراة السعودية، إذا جديد جاء التشكيلة الرسمية أو الحديث عنها سالم.
1: ان شاء الله المستمعين ما يسمعون اسم لوكاكو للان، بس بعدين
2: بس وقت التبديل، لكن الان يبدو ان لوكاكو سجل في اول لمسه.
0: ان شاء الله
2: في اول لمسه يا جابر،
1: لوكاكو
2: في اول لمسه
1: سجل في لمح البصر
2: في اقل من 20 ثانيه لوكاكو يسجل هدف ما بين دخوله وتسجيل الهدف في الاول،
1: لتصبح النتيجه الان بالتعادل الايجابي بين بلجيكا يعني ومصر هدف لهدف في الدقيقه
2: هدف مباغت
1: 67. بصراحه توني انا اقول الله يستر من لوكاكو.
2: لوكاكو واحد طبعا من المهاجمين الشهيرين في عالم كرة القدم، مثل كبار الأندية مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي وإيفرتون وأيضا انتر ونابولي. الكرة كانت من البناء من الخلف على اليمين، لا يوجد لي حالة تسلل خلف الدفاع، العرضية كانت والتغطية الدفاعية كانت سيئة بصراحة في هذه اللقطة. محمد انت شايف الهدف، لماذا استقبل المنتخب المصري هذا الهدف بهذه الطريقة؟
3: الثرو باس اللي اتلعب الأول في ظهر فتوح كانت مساحة كبيرة فعلا بدون داعي، ما كانش فيه حد.
2: الهدف ليس من لوكاكو، الهدف محمد هاني بالخطأ في المرمى، لكن لوكاكو هو من صنع هذه الضربة، يعني هو سحب المدافعين معه وخلى واحد من المدافعين يغلط.
3: بالضبط، لوكاكو كان معاه محمد هاني ومدافع آخر أعتقد ياسر إبراهيم في نفس الهجمة، بس هي بدأ من اتلعبت في ظهر فتوح في المساحة وعرضية كانت يعني لما ما تضغطش على اللاعب حد زي دي بروينا لا صعب
1: فعلا. لوكاكو تشعر كان لاعب سلة يعني، كل السالفة صارت في دقيقة والآن في بريك المياه.
3: صحيح.
1: محمد انت كنت تقول انه حسام حسن لابد ان يفعل التبديلات، غارسيا مدرب منتخب بلجيكا فعل تبديل يعني عالمي مثمر جاء منه هدف. حسام حسن مين يبدل الان، مين يدخل، مين يغير عشان على اقل تقدير يحافظ على هذا التعادل؟
3: احنا قلنا فتوح عنده انذار والكرة الهدف اتلعبت في ظهر فتوح، برضو اللياقة البدنية بتاعت بعض اللاعبين مش في احسن مستوى. انا كنت زي ما قلت لك فتوح ممكن يتبدل، كمان حسام عبد المجيد ينزل مكان يا اما مهند لاشين يا اما لازم دلوقتي كان قبل حتى الجون كنت تحافظ على الهدف بحسام عبد المجيد كليبرو متقدم تلعب تقفل خمسة ورا. لوكاكو ما شاء الله حتى بنيته الجسمانية هو ما لمسهاش، يعني حتى مش لوكاكو سجل هدف من اول لمسة، هو سجل هدف من اول مشاركة في الهجمة من أول مشاركة في الهجمة
2: هم وجاي.

0: بالظبط. لا هو خطأ كان مشترك. بالنسبة للتغييرات لا أتوقع حسام عبد المجيد لازم يشارك مكان فتوح، وممكن زيزو كمان.
1: الصراحة هذه اللقطة ستتم تداولها بشكل كبير، يعني لوكاكو دخل أرضية الملعب عند الدقيقة 65 و14 ثانية، سجل الهدف في الدقيقة 65 و47 ثانية. إذن يعني
0: من غير ما يلمسها حتى، مش
1: ومن غير ما يلمسها، يعني هو من ساهم بشكل كبير في الهدف. لو لم يكن يعني شفنا المهاجم اللي كان في بداية المباراة ديكتلير، يعني ليس بتلك القوة البدنية، كان اللاعبين المنتخب المصري مسيطرين عليه. صحيح. هنا القوة البدنية لعبت دورها.
2: المنتخب الآن تظهر
1: رسميا تتفق مع ما قلنا،
2: حساب المنتخب السعودي: العويس، سعود عبد الحميد، عبد الله العمري، حسان تنبكتي، متعب الحربي، عبد الله الخيبري، مصعب الجوير، محمد كنو، محمد أبو الشامات،
1: محمد كنو موجود،
2: فراس البريكا، محمد كنو حاضر في هذه المباراة. جابر، على هذه التشكيلة الأساسية الآن تبقى على المباراة 1:20 على صافرة البداية وانطلاقة مشوار الأخضر في مونديال 2026. جابر،
3: أنا أشوفها مناسبة تماما، وخصوصا وجود محمد كنو في الوسط، لأنه لاعب خبرة تستطيع أنك تعتمد عليه بشكل رئيسي يعني في خط الوسط، وسالم أيضا في المقدمة، وهذا الشيء أساسي يمكن عندنا كسعوديين نعرف أنه سالم أسطورة الكرة القدم السعودية، وجوده مطلب. على اليمين محمد بالشامات قاعد يقدم نفسه ترى مع القادسية يمكن خلال فترات طويلة، وحتى في المباريات الودية اللي لعبها المنتخب السعودي كان يقدم نفسه بصورة مميزة، يستحق أن يتواجد. أنا أشوف عطفا على الأسماء اللي موجودة، المنتخب بإذن الله قادر أنه يحدث الفارق، فقط كنت أتمنى أرجع أقول سلطان مندش أنه يكون موجود على الأقل في هذه المباراة، لأنه لاعب مجتهد ويستطيع الاختراق، وأيضا وجوده يحدث دربكة في الخانة اليمنى كثيرا للخصوم. لكن محمد أيضا اختراقاته للعمق جيدة جدا، كشفنا مع نادي إذا انتهج السيد دونيس نفس النهج في مع القادسية واختراقات محمد أبو الشامات، أعتقد سيكون له دور كبير جدا فعال مع المنتخب السعودي. كل التوفيق إن شاء الله لصقورنا الخضر، وإن شاء الله يحققون نتيجة إيجابية
2: بإذن الله. هو بالغالب محمد أبو الشامات يعني دونس مدخل على التشكيل إنه بيكون بمهام هجومية أكثر، والتوغل يعني والقرب من مرمى الخصم. أنا أتفق معك في سلطان مندش، وأنا ضد الصوت اللي نسمع في وسائل الإعلام إنه سلطان مندش لاعب دكة.
1: هو مقصد لاعب دكة، هو ممكن ورقة رابحة أيضا أحيانا في بعض المباريات تحتاج لاعب ينشط لك الأجواء في الشوط الثاني. يعني تخيل لو كان سلطان مندش في بداية المباراة، ولا قدر الله شاءت الظروف بأن المنتخب السعودي ما يظهر جيد في الشوط الأول، مين اللاعب اللي حيجي من الدكة ويغير الظروف؟ حتكون الأمور صعبة يعني.
2: بس لاعب يمر في أفضل مستوياته
1: إذا دخل دقيقة 65
2: يعني حلو. كل لو نجيب إحصائية يمكن غالبية أو جل المباراة لعبها أخذ أفضل لاعب في المباراة، ولاعب متى ما أعطي الفرصة في الهلال هذه أتذكرها، في الهلال كل ما لعب أساسي أخذ أفضل لاعب، أخذ أفضل لاعب في المباراة، يسجل ويصنعه ويسوي كل شيء.
0: لو تسمح لي والله،
3: وحتى مع المنتخب ترى سالم أحمد مع المنتخب يعني أيضا حد في المباراة الودية لما دخل سجل مع المنتخب السعودي. فترى لاعب مجتهد يقدم نفسه بصورة جيدة. أنا بس الخوف من شيء واحد، إنه لما ما تلعب مثل لاعب بقيمة كبيرة جدا يعني خذ سلطان مندش ولا أي لاعب آخر من المنتخب السعودي اللي تعتمد إنه لاعب، خليني أقول لك تكتيكي من وجهة نظر أحمد، لاعب يمكن تحتاجه في تغيير معين.
1: صح.
3: الإشكالية مش في الإدخال اللاعب، الإشكالية في إخراج اللاعب. لما يكون أغلب اللاعبين اللي عندك قاعد يقدمون بصورة جيدة، لكن أنت تبغى تغير التكتيك، أنت مضطر أنك تستغني عن لاعب جيد. إذا كان محمد أبو الشامات جيد في المباراة واختراقاته مناسبة، راح تستغني عن لاعب وسط خيبري مثلا أو محمد كنو. فهذه إشكالية معضلة يقع فيها ترى بعض المدربين، لكن لما تشرك اللاعب من البداية وأي خلل عندك في مسألة الاختراق، الكرة ما توصل للهجوم بشكل مناسب، تستطيع تدعيمها بسحب لاعب يمكن من خانة أهدى شوية يعني وتدعمه بلاعب قوي يستطيع الاختراقات. يمكن هذا وجهة النظر الخاصة.
1: يمكن أيوة، يمكن هذا أصلا يمكن السبب اللي أنت قلته هو السبب الأساسي اللي ما يخلي المدرب يلعب في بداية المباراة، لأنه عشان التوازن ما بين الدفاع والهجوم. البعض يقول أنه لو كان سلطان مندش موجود وسعود عبد الحميد موجود، فهذا يعني الوضع هجومي بزيادة، ما عاد في أحد يغطي وراء، عرفت؟ وناخذ رأي محمد المحلل الفني معانا. محمد،
0: ده اللي كنت عايز أقوله.
1: سرقت هنا، أنا آسف.
0: لا لا، إزاي؟ هو نفس الرأي. لا بالعكس، هو محمد أبو الشمات دوره إن هو يعمل التوازن، لأن سعود في أحسن مستوى ليه في
1: ويتقدم كثير
0: ويتقدم، والمباراة

0: لسه 90 دقيقة. بالعكس أنا كمان شايف إن مندش لما ينزل وأكيد هيشارك في الشوط الثاني أو في جزء من المباراة، هيبقى عامل مباغت، هيبقى في مساحات لمنتخب أورجواي، ظهر الأظهرة أورجواي بتتقدم كمان كتير، فيقدر إن هو يقلب النتيجة. كمان عايز أعلق على مشاركة كانو، منتخب أورجواي قوي جدا في الكرات الثابتة اللي ليه وضعيف في الكرات الثابتة اللي عليه، وما شاء الله كانه
1: طويل
0: فيقدر بالظبط دفاعيا يفيد المنتخب السعودي، وفي الكرات الثابتة للمنتخب السعودي يقدر ان هو يستفيد بيه كمان.
2: فعلا نتمنى التوفيق لجميع لاعبين الأخضر، ونتمنى التوفيق للاعبين المنتخب المصري، ونشوف يعني انتصارات عربية هذا اليوم، يعني كلها ساعتين ثلاث ساعات، ودنا نفرح بصراحة. أروح معك جابر، وأروح يعني على على على على المدربين دونيس وبلسا. يعني إحنا بنشوف دونيس المتمكن مع اللاعب السعودي اللي له خبرة 10 سنوات، وبلسا الخبير في البطولات وفي كرة القدم.
3: شوف، هو المنتخب السعودي يمكن مع دونيس راح نقول إنه مختلف تماماً لسبب واحد، يمكن أنت ذكرت أول سبب، إنه قريب من الدوري السعودي ودرب أندية كثيرة يعني ومر عليها بشكل كبير ويعرف طريقة تفكير اللاعب السعودي. لكن المهم احتواء اللاعب، هذا الشيء اللي كان يعاني منه المنتخب يمكن من أيام إيرفي رينارد، وحتى مع السيد مانشيني الانقسامات اللي كانت داخل المعسكر كانت مؤثرة بشكل كبير. ما لاحظناه مع دونيس إنه تلاشت كل هذه الأمور، لاحظنا حتى في التصاريح حقت اللاعبين إنه ارتياحهم الكبير بوجود السيد دونيس،
1: صح.
3: تطبيق الشيء اللي يطلب منهم المدرب بشكل أو بآخر، ترى هذا ممكن يصنع الفارق. ترى داخل أرضية الملعب أشياء كثيرة ترى سالم تلاشى، يمكن الدور الكبير يقع على عاتق اللاعبين، 30% يمكن المدرب اللي يقدر في رسم تكتيكي معين أو طريقة لعب معينة يستطيع من خلالها أنه يطبق ما يريده داخل الملعب. لكن الحمل الرئيسي أنا في وجهة نظر على اللاعبين، متى ما كان اللاعبين بتركيز كامل، الروح حاضرة، رغبتهم الكبيره في تحقيق نتيجه ايجابيه، اعتقد ان شاء الله لن يقف امامهم اي منتخب في اعتقادي.
2: نعم باذن الله.
1: هذه يعني انا ودي اسال محمد عن نقطه في المنتخب السعودي. يعني المنتخب السعودي
2: احمد، بس نوقف على التبديل هذا. احمد
1: طبعا
3: بشرني
2: يستحق،
3: بشرني
1: محمد صلاح يغادر.
2: صلاح يغادر في يعني محمد صلاح اصلا اليوم كله يعني ما شاهدنا بصراحه، يعني كنا متاملين في يوم ميلاد محمد صلاح انه يعني
1: تبديلين. سالم اذا نوقف عن التبديلين اللي خرج محمد صلاح وزيكو اللي سجل هدف في مرمى البرازيل في المباراه الوديه، اللي دخلوا هم احمد سيد زيزو لاعب الزمالك المنتقل للاهلي في الموسم الماضي، وايضا حمزه عبد الكريم لاعب الشاب اللي ينشط في نادي برشلونه للشباب. ابدا مع محمد عن هذه التبديلات، ممكن تصنع الفارق إيجابية أم سلبية من وجهة نظرك؟
0: التوازن برضو، هو دلوقتي هيلعب على الكرات العالية ويستقبل الكرة التانية، صلاح في الكرات العالية مش يعني مش دي نقطة قوته. كمان البطولة لسه طويلة، لسه مباراة نيوزيلندا، لسه مباراة إيران، فعايز يحافظ على لياقة صلاح والمستوى الجيد لصلاح. حمزة عبد الكريم يتميز يقدر يطلع ياخد الكرة العالية، وزيزو كمان في العرضيات هتلاقي عرضيات من كتير زيزو، مرموش هيبقى هو المهاجم، فتغيير في التكتيك بيحاول يحافظ على الربع ساعة اللي باقية يقدر يصنع يلعب على الكرة التانية ويحاول يحافظ على النتيجة. زي ما بقول لك هو
1: بس موضوع الخبرة ما يأثر الآن لاعب مثل حمزة عبد الكريم ويلعب مباراة في كأس العالم وبهذا المستوى، ما تحس انه لا ممكن يعني بدري على لاعب يلعب مباراة ضد بلجيكا؟ لو لعب مباراة الأقل أمام نيوزيلندا مثلا، المباراة الأولى إيران، ثم بعد ذلك يلعب مع منتخب مصر.
0: صح، متفق معك في الحتة دي تحديدا، لو هناخد حمزة عبد الكريم لوحده، بس هو نزل معي زيزو، زيزو لعب خبرة كتير كبير، في مرموش، في إمام، فهو في المجموعة كلها اللي قدام
1: كمنظومة يعني
0: وبعدين
2: في توازن،
0: بين حمزة عبد الكريم طبعا صح لسه محتاج خبرة، ولكن بيلعب في برشلونة برضو مش في يعني ممكن يبقى على عمره، لو كان بيلعب في الدوري المصري كنا قلنا
2: فعلا. أنا قاعد أتعجب هنا المرونة هذه، لوكاكو من وين جابها يعني؟
1: لا لا، لوكاكو من أول هو
2: يضرب
1: ضخم طويل، لكن دائما كان مرن،
2: كان مرن. أحمد السنتين الأخيرة لوكاكو شاهدت أهداف له، شاهدت فيه يعني في
1: أنت ما تحضر دوري إيطالي
2: انت تحضر دوري ايطالي
1: ولا انا؟ لا لا بس هو كان في مشكله ما بين، حتى نكون واضحين، المشكله ما بين لوكاكو والمدرب انتوني كونتي.

0: لوكاكو غادر تدريبات نابولي وذهب إلى بلجيكا ولم يعد، حتى أن لوكاكو هناك مطالبات من من كونتي بمعاقبة لوكاكو في الفترة الأخيرة، يعني لم يعد إلى التدريبات، لم يذهب إلى إيطاليا. يعني ما موضوع أنه يلعب وما يسجل، هو لا يلعب أصلا ولا يشارك في التدريبات، لكن ومع ذلك هو أساسي في منتخب.
1: حسام حسن عمل تبديل، طلع إمام عاشور كمان ونزل رامي ربيعة. رامي ربيعة من أكثر المدافعين قوة جسمانية وطول شوية عشان يبقى قادر يبقى ماسك مان تو مان لوكاكو يعني.
0: لكن إمام عاشور
2: لوكاكو
0: صعب. لا بس الفكرة يعني إذا نرجع نوقف عند التبديلات المصرية صراحة، يعني يعني على الأقل حلين إلى ثلاثة من الحلول الأقوى. يعني تتكلم عن محمد صلاح نجم الأول للمنتخب، أيضا إمام عاشور صاحب الهدف وصاحب الحل اللي كان تسديد خارج منطقة الجزاء، وأيضا زيكو مثل ما ذكرنا اللي هو صاحب الهدف على البرازيل. أنا ما أعرف، أحس أنه استعجل شوي، لسه بدري يعني. الدقيقة كانت يعني 70 لما بدأ الأول تبديل.
1: تمام، الثلاثة دول هم اللي كانوا بيقودوا التحول الدفاعي من دفاع للهجوم. يقدر إمام عاشور وقدام زيكو وصلاح زي ما قلنا. هو دلوقتي مغير الاستراتيجية، هو مش عايز
0: بناء
1: بالضبط عشان الضغط العالي بتاع بلجيكا، وعايز كرات طويلة، وحمزة عبد الكريم زي ما بقول لك يطلع ياخد محطة بالضبط، ومن تحتيه يبقى في مرموش وفي زيزو. فمغير في التكتيك في الدقيقة اللي بقية. يعني
2: نذكر أن الآن الدقيقة 80 من زمن المباراة، ولازال التعادل الإيجابي هدف لهدف بين مصر وبلجيكا. أحمد أنا ضدك في أنه حمزة عبد الكريم كان بالإمكان يشركه في نيوزيلندا أو لا يشركه كأساسي. شفنا أيوب بعدي لاعب المغرب كيف
0: تختلف الظروف سالم،
2: يعني تختلف 90 الظروف. دقيقة أول 90 دقيقة تلعبها وتمثل فيها منتخب المغرب أمام البرازيل،
0: تسمح لي أقول
2: وكيف ظهر بمستوى كبير.
0: تسمح لي أرد؟
2: تفضل.
0: بعدي يلعب أساسي في نادي ليل في الدوري الفرنسي وليس من اليوم، من الموسم الماضي. متمرس على مستوى عالي، على ليفل عالي من كرة القدم. حمزة عبد الكريم هو يلعب مع نادي مع برشلونة للشباب، يعني فئة أقل، لا يلعب للرجال أبدا، لم يلعب للرجال حتى المنتخب المصري، حتى مباراة ودية لم يذهب إلى أن يلعب مباراة كاملة مع الرجال.
2: أنا أتوقع كان فيه مباراة موجود في القائمة أنه لابد أن يشرك يعني.
0: إيش رأيك نأخذ رأي جابر؟
2: نود نسمع من
0: جابر. إيش رأيك لاعب عمره 18 سنة مهاجم حمزة عبد الكريم يلعب في برشلونة للشباب، الآن استدعي ويلعب اليوم في المباراة أمام بلجيكا على مستوى عالي في كأس العالم؟
3: أنا أشوف بالعكس عادي، يلعب مباراة كاملة، ما في أي مشكلة. هي ما هي مباراة مفصلية، ما هي مباراة خروج مغلوب، عشان ممكن أن هذه المباراة تتأثر على اللاعب بشكل سلبي في حال أنه النتيجة خسرها. بالعكس، مباراة دور المجموعات أكثر اللاعبين اللي ممكن تجربهم أنت كمدرب في هذا الدور تحديدا. إذا ما كان عندك فرصة كبيرة جدا أنك تجرب اللاعبين اللي أعمارهم صغيرة في السن، تجرب اللاعبين اللي مستوياتهم متوسطة تقدر تستفيد منهم في مباريات لاحقة. لكن أنا أشوفه أمر طبيعي، ترى أمر طبيعي تواجده في من أول مباراة، سواء مباراة كانت قوية من أمام المنتخب أو لا. بالعكس، طول ما هو لاعب يمثل نادي حتى وإن كان لم يكن من نادي الأندية الصفوة، يعني الأندية الكبيرة، لكن لاعب يشارك باستمرار مع نادي مؤهل أنه يكون ضمن القائمة الرئيسية للمنتخب، بالعكس ليش ما يشارك؟
0: نعم. يعني انا كان نقطه انه على موضوع الخبره، لكن انتوا اثنين غلبتوني. انت محمد معاهم ولا معايا؟
1: لا معاهم.
0: معاهم كمان برضه؟
1: معاهم.
0: طيب يا رب يسجل هدف
2: عندنا في العالم،
0: يا رب يسجل هدف واطلع انا غلطان يا رب.
2: الثقه ما نعطيها للاعبين اللي صار عمره 24 25
0: 18 صغير 23. 18 صغير.
2: كيف انت تكتشف لاعبين مثل يامال؟
0: اكتشفه ما يلعب مباريات، على يعني ان يذهب بالتدريج، الموضوع بالتدريج يعني.
1: يعني هو هو لعب كاس العالم مع منتخب مصر كمان للناشئين طبعا. وكمان في المباراه اللي احنا بنتكلم عليها دي هو نزل في الدقيقه 70 حاجه و70، واللي كل المطلوب منه زي ما قلت لك هو تحتيه لعيبه خبره، معاه كتير لعيبه خبره، كل المطلوب منه عمليه الربط او المحطه.
0: بصراحه انا كنت اتمنى وجود مصطفى محمد في مثل هذه اللقطه.
1: مصطفى محمد طبعا لاعب يعني لا خلاف عليه،
0: يعني في مثل هذه اللحظات مصطفى محمد عنده قتاليه اكثر، عنده خبره في التمركز، حتى التعامل مع المدافعين، مدافعين على مستوى عالي، مدافعين بريمير ليج يعني موجودين في منتخب بلجيكا، فالتعامل معهم ليس لن يكون بالهين، يعني لن يكون بانه والله لاعب 18 سنه حتى يدخل في الاجواء، حتى ممكن تاثر على مسيره اللاعب نفسه لما يدخل مره ومرتين وثلاث وما يسجل ويروح كاس عالم ويرجع وهو ولا مساهمه وهو مهاجم منتخب مصر، ممكن تاثر على مسيره لاعب لسه صغير. انا لو لعب هو امم افريقي مع منتخب مصر ولعب تصفيات وجاء معهم ما في مشكله، حتى لو يكون 17 مو 18.
1: هو مصطفى محمد طبعا لا خلاف عليه، ولكن مصطفى محمد
2: كورتو يتصدى.
1: ايوه
2: مصطفى محمد،
1: مصطفى محمد الموسم ده مع نانت بعيد كتير أكيد. عن بعيد أكيد. لو هو جاهز اكيد كان هياخده كابتن حسام حسن.

لكن هو فعلا لعيب اكيد جيد جدا لكن بعيد كتير. كان منضم في كاس الامم الافريقيه مصطفى محمد ما قدمش المستوى المطلوب، فهو حسام حسن دور على لاعب بنفس مواصفات مصطفى محمد بالعكس وحاول يديله الثقه زي حمزه عبد

0: كتل الدفاع والتحولات. فهو هذه الطريقه يمكن هي مناسبه في اشراك لاعب حتى لو كان صغير سن يعني.
1: صحيح، وفعلا هذا اللي جالسين نشوفه
2: جاي من برشلونه يعني.
1: والله ما ما
0: فخامه الاسم تكفي.
2: ايه خلاص يعني رخصه استمارة على طول، ان المفروض ان المفترض انه يلعب اساسي.
1: عندنا خبر الان من مباراه السعوديه. نعم، أمن الملعب سمح الآن لرابط المنتخب السعودي بإدخال أدوات التشجيع الخاصة بهم إلى أرضية إلى مدرجات الملعب في ميامي. طبعا هو كان الاتحاد أو عفوا اللجنة المنظمة كانت طلبت من الاتحاد السعودي ورابط المشجعين جلب هذه الأشياء إلى الملعب قبل 6 ساعات من عمر المباراة من أجل مراجعتها. الآن تم الانتهاء من مراجعة هذه الأدوات، الأعلام وغيرها من ربما مكبرات الصوت، الطبول، كل الأشياء الآن تمت مراجعتها، والآن تم إدخالها إلى ملعب المباراة ليكون الأخضر السعودي إن شاء الله جاهز لهذه المباراة. طبعا هذه الأخبار نوافيكم بها من هناك من ميامي، من الزملاء الموجودين هناك لنقل لكم الصورة أول بأول قبل مواجهة السعودية مع الأوروغواي. سالم.
2: نعم أحمد، الفيديوهات والصور التي تردنا أيضا حتى من الزميل الصحفي الرياضي عبد الله الحنيان، هناك يعني جماهير غفيرة بصراحة تتوافد إلى ملعب هارد روك في ميامي لمباراة المنتخب السعودي والمنتخب الأوروغواياني. نذكر أن النتيجة لازالت بالتعادل الإيجابي هدف لهدف بين منتخب بلجيكا والمنتخب المصري، والدقيقة 86 اقتربنا من نهاية المباراة. أتمنى على أقل تقدير أنه تنتهي بالتعادل أو المنتخب المصري يسجل هدف، وأتمنى أنا شخصيا حمزة عبد الكريم يسجل هدف ذا.
1: وأنا أكثر منك يعني، لا تفكر أنه أنا أنتقد دخوله أنه أنا ضد أن يسجل، أتمنى يسجل الآن. لكن أرجع وأقول لي وجهة نظر.
2: صحيح، كل شخص له وجهة نظر وما نجبر أحد يعني أنه يقتنع.
1: طيب لو
0: ليش سالم أنا بروح مع أحمد المرة هذه، لأنه إحنا كلنا الثلاثة اتفقنا ضده.
1: الله يجزاه خير.
0: فأنا بروح مع أحمد، خلاص المفروض ما يلعب. أوكي خلاص.
1: يا الله يجزاه خير. والله إنه وين تحسب لك هذه جابر.
0: عشان تعادل.
1: لك عندي واحدة إن شاء الله يوم تكون الكل عليك، أقول له أنا غير رأيي وأروح مع جابر.
0: خلاص تمام.
1: طيب الآن محمد، 5 دقائق أخيرة، إيش ممكن يسوي المنتخب المصري؟ يلعب على إنه إنهي تعادل، ولا ممكن يلعب الكل في الكل ويغامر يهاجم؟
3: عايز أقول لك مدرب منتخب بلجيكا طلع دي بروين ودوكو، نزل 2 لعيبة آخرين.
1: صحيح.
3: زي ما بقول لك ده لسه أول مباراة في البطولة. نتيجة التعادل مع منتخب مصر بالنسبة له نتيجة جيدة، أكيد هيبقى عايز يسجل الهدف التاني، بيحاول يلعب زي ما قلنا على الكرات الثابتة والعرضيات الكتير. منتخب مصر ما أعتقدش هيغامر، هيقفل برضو نفس التقفيل الدفاعي، يحاول يستغل الكرة الطويلة زي ما قلنا لحمزة عبد الكريم وسرعة مرموش،
1: بس ما رح يزود في الهجوم. صح؟
3: لا لا لا، هو حاليا مع نقطة من بلجيكا ودي حاجة جيدة جدا. المفروض يعني على الورق ده أقوى فريق في المجموعة بلجيكا، لو أنت أول مباراة قدرت أنت تاخد منها نقطة ده شيء جيد. وفاضل حوالي 3 دقائق غير الوقت المحتسب اللي يحتسب بدل ضائع، فلا ما اعتقدش هيغامر، بالعكس هيحاول يحافظ على النتيجة، ولو قدر يخطف هدف من الكرات المرتدة يبقى شيء جيد، لكن الأولوية ليه دلوقتي ان هو يحافظ على 1-1 يعني.
1: نعم.
2: ساعة واحدة جابر تبقت على مباراة السعودية والأوروغواي، من تتوقع يسجل في المنتخب السعودي؟
0: والله اي احد يسجل، اهم شيء المنتخب السعودي يفوز، ما يفرق يعني اي لاعب، ترى المنتخب السعودي كلهم فيهم الخير والبركه. لكن بس انا شيء بسيط قبل يمكن البطوله سالم، من نتكلم مع الزملاء الاعلاميين ومن نتكلم مع الناس المتفائلين جدا يعني، قاعد نقول انه مجموعتنا يمكن هي اصعب منتخبين فيها الاورغواي ولا واسبانيا، لكن انا بعد ما شاهدت الراس الاخضر من امام اسبانيا والله مجموعه صعبه ترى، ولا هي سهله، كل المنتخبات صعبة جدا، لابد أن يكون المنتخب السعودي شرس جدا من أجل الظفر بالتأهل. ولكن كلنا إن شاء الله متفائلين بحول الله وقوته، وأملنا في الله كبير جدا، ثم فهؤلاء الأبطال أنهم يحققون نتيجة إيجابية، وإن شاء الله نبارك البعض يا رب بعد
1: بإذن الله. بحول الله. جابر أنا عندي سؤال، ولا سالم في وقت
2: روح
1: أنا كنت بدي أسألك، أنه أنت تحسش المطلوب من المنتخب السعودي اليوم؟ مطلوب يهاجم ويقاتل عشان الفوز، مطلوب حتى لو التعادل مع منتخب مثل الأوروغواي جيد، ولا التكتل الدفاعي؟ ايش المطلوب؟
0: اللعب توازن تام، في حال انه سمح هناك فرص انك تستغل هذه الفرص، سواء عن طريق التحول الهجومي او عن طريق الضغط المباشر او الضغط الغير مباشر، انا اشوف انك تستغل هذه الفرصه ولا بد ان تثبت شخصيتك.

0: شخصيتك انت في الملعب، لازم تفرض اصلحتك في الملعب. مساله الخوف وانه لا المنتخب اللي امامي قوي وبيباغتني ولازم اتراجع، ترى كل هذه تسبب اخطاء، والاخطاء هذه ممكن يدخل منها هدف او هدفين، لكن طول ما كان هناك توازن وحضور في الملعب اعتقد ان شاء الله بحول الله وقوته سيكون المنتخب السعودي كلمه
1: بإذن الله تعالى. نتمنى التوفيق للمنتخب السعودي في هذه المباراة المنتظرة. الآن معنا
0: شيء أخير أحمد، بس برضو نتمنى المنتخب الأردني إن شاء الله أنه يحقق نتيجة إيجابية يا رب، ويكون فال خير يمكن في هذه البطولة، وفرس ريهام بحول الله وقوته
1: بإذن الله تعالى. بإذن الله نتمنى التوفيق لجميع المنتخبات العربية.
2: نبغى توقع نتيجة من جابر قبل ما نختم معك. جابر، السعودية والأورغواي
0: 1-0
2: نرجعنا بحول الله.
0: المنتخب السعودي بحول الله.
2: شكرا جزيلا الصحفي الرياضي جابر الغامدي، ونرجع للتوقع هذا. شكرا
0: شكرا
2: شكرا. نرحب ايضا معنا في هذه الاثناء بالصحفي الرياضي من ميامي، من هناك من جنبات ملعب مباراه المنتخب السعودي والاوروغواي، عبد الله الحنيان. مساء الخير ولا صباح الخير بتوقيتك عبد الله؟
3: اهلا وسهلا، مساء الخير بتوقيتنا وصباح الخير بتوقيتكم. شكلها كذا محيط في محيط الملعب الآن دراسة دخول معقدة كثيرا، كثير من الجماهير خارج جنبات الملعب تنتظر الإذن بالدخول، هناك ترتيبات أمنية مشددة على غير العادة، عادة تكون في إجراءات أمنية لكن ليست بهذا التشديد. أيضا نقل الجماهير بالباص من منطقة بعيدة عن أرض الملعب، أيضا نشوف تواجد كبير للجماهير اللاتينية يقابلها حضور جيد من الجماهير السعودية، استوافدت مبكرا، حماس كبير وتفاعل كبير للجماهير المنطقة السعودي بالظهور المشرف أولا ومن ثم حصول على نقاط المباراة. بالحديث عن معسكر منتخبنا قبل المباراة والأيام الماضية، كان هنالك اجتماعات كثيرة ملحوظة من الجهازين الفني والإداري مع اللاعبين لشرح استراتيجية المرحلة، لشرح متطلبات المشاركة المونديالية. اليوم حنا نشوف الحديث داخل منتخبنا الوطني في واقعية كبيرة، ما فيه إفراط بالتفاؤل، من حيث مثلا على سبيل المثال مباراة إسبانيا لا تجد تكلم رغبة كبيرة بالنسبة للجهاز الفني في نيل نقاطها أولا أو التركيز عليها أو وضعها ضمن حسابات النقاط التأهل. وضعت نقاط مباراة الراس الأخضر وأيضا الأوروغواي في الأولوية. إحنا ممكن نشوف لو المنتخب حقق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم مثلا الفوز، ممكن نشوف أنه دخول مباراة إسبانيا بيكون برتم أقل بهدف عدم إضاعة الأهداف كما حدث في مونديالات سابقة. نشوف مشاركات المنتخب أحيانا تفتقد الواقعية، يكون فيها الكثير من الاندفاع تجاه
1: عبد الله. بس أنا ودي أسألك
3: صعبة كثيرة،
1: إذا تسمح لي، أنت يمكن الوحيد اللي ذكر أن محمد كنو سيكون موجود في القائمة، الجميع كان ينشر أو يقول بأن كنو سيكون في التشكيلة الاحتياطية، الآن ظهر التشكيلة الأساسية ومحمد كنو يتواجد في القائمة الأساسية، كيف تشوف التشكيلة الأخضر الأساسية اليوم؟
3: صحيح، التشكيلة المشابهة أو أغلب عناصرها في مباراة المكسيك كانت مع دخول محمد كنو. محمد كنو كان في راحته في مباراة المكسيك متعمدة من المدرب، وكان اجتماع مع اللاعب نفسه، وكان فيه اجتماع أنه ضمن الخيارات الأساسية بتكون، وهو مقدم عموما محمد كنو موسم رائع ومترتب مع المنتخب، كان له حضور قوي في المباريات الأولى الودية وأيضا في المنورات الفنية، في اعتماد على لاعب مثل محمد كنو لديه الخبرة مع دخول عناصر شابة إلى جانبه في المباراة. إحنا إن شاء الله الهدف هو أن المنتخب يظهر بمستوى مقنع، يدخل المنتخب بواقعية كبيرة، ما يكون هنالك تخوف وأيضا ما يكون إفراط في الهجوم. أعتقد أن المنتخب خاصة بعد نتيجة المباراة الأولى بتكون الحسابات واضحة أمام الجهاز الفني للخروج من هذه الجولة على الأقل بالتعادل من أجل الحفاظ على الحظوظ في المنافسة للتأهل سواء أولا أو ثانيا أو حتى كأفضل ثالث. الواقعية هي شعار المرحلة مع المدرب دونيس. أيضا نشوف اجتماعاتها مع اللاعبين، ما يطالب اللاعبين مثلا بتكتيك

0: لا يناسبهم، نشوف فيه مرونة كبيرة من المدرب، اللاعبين يلعبون بأريحية كبيرة، اتضحت من خلال حديثهم أمس في المركز الإعلامي، أقصد في اللقاءات الإعلامية مع وسائل الإعلام، نشوف فيه واقعية كبيرة في حديثهم وارتياح للمرحلة اللي يقودها سيد دونيس بالفضاء.
1: لذلك أنت شفت التدريبات، اللاعبين مرتاحين يعني في تفاؤل، يعني اللاعبين المدرب
0: إلى حد كبير. إحنا مرينا بمراحل كانت صعبة مع عدد من المدربين، كانت صعب التعامل مع اللاعبين. احنا نقول ريهان ان شاء الله انه دونيس وفهمه لعقليه اللاعب السعودي مثل ما ذكر في المؤتمر الصحفي راح يساعدنا كثير في ان شاء الله الظهور بشكل مقنع. احنا نتكلم عن حسابات كره القدم
1: ان شاء الله،
0: ما عليك هو ان تظهر بشكل مقنع، تبرز تواجدك بتركيز عالي بروح عاليه، وان شاء الله ان الحظ يكتسب للاخضر السعودي
2: بإذن الله. ان شاء الله بكره معنا عبد الله واحنا نبارك لك باذن الله. شكرا عبد الله الصحفي الرياضي عبد الله الحنيان من جنبات ملعب هارد روك في ميامي، كل التوفيق للاخضر السعودي، شكرا جزيلا.
1: والشكر ايضا للمحلل الفني محمد البشاري، كنت معنا في الاستوديو. الان في هذه الاثناء انتهت مباراه مصر و بلجيكا بالتعادل بهدف لهدف، مبروك النقطة الأولى محمد.
2: أيضا نشكر مخرجنا زياد الجفان، وشكرا لك أيضا أحمد السعفان، وشكرا لكل من رافقنا خلال هذه الساعة. ومن أراد مشاهدة الحلقة كاملة بالصوت والصورة على حساب العربية FM في اليوتيوب، نصل إلى ختام حلقتنا، على أمل نلقاكم غدا عند 11 قبل منتصف الليل، كونوا بخير. Man to man.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة، تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية، تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
5: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع مذكرة التفاهم مع إيران، مؤكدا بدء فتح مضيق هرمز بشكل جزئي على أن يستكمل فتحه بالكامل يوم الجمعة بعد التوقيع حضوريا في جنيف. قال إن المضيق سيفتح أمام الملاحة من دون رسوم، مشددا على أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. وفي الملف اللبناني أكد ترامب أن الولايات المتحدة تريد بحث سبل تسوية النزاع في لبنان عبر إجراء محادثات مع إسرائيل. قال مسؤول أمريكي في تصريحات للعربية أن الولايات المتحدة تعتزم الحفاظ على الوضع الحالي للقوات العسكرية الأمريكية في المنطقة خلال المرحلة المقبلة من المفاوضات مع إيران. أضاف المسؤول أن الاتفاق ينص على أن تنظر أمريكا في خفض حجم هذه القوات إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن وفدي التفاوض الإيراني والأمريكي سيجتمع في جنيف لتوقيع مذكرة التفاهم الجمعة، مضيفا أن الجولة الأولى من المفاوضات ستعقد بعد التوقيع. أشار عراقجي إلى أن جزءا من بنود المذكرة بدأ تنفيذه بالفعل، فيما سينفذ الجزء المتبقي بعد التوقيع. كشفت مصادر العربية عن انشقاق فارس النور.

إبراهيم عضو المجلس الرئاسي في تحالف تأسيس بالسودان، وعمل فارس النور إبراهيم طوال السنوات مستشارا لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حمدتي، كما جرى تعيينه من قبل تحالف تأسيس قبل أشهر حاكما لإقليم الخرطوم. تحطمت قذيفة أمريكية من طراز B-52 في كاليفورنيا بحسب ما أعلنت قاعدة إدواردز الجوية، وقالت القاعدة إن القاذفة التابعة لسلاح الجو الأمريكي تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار إدواردز، مضيفة أن فرق الطوارئ وصلت على الفور إلى موقع الحادث ولا يزال الوضع قيد التحقيق. اقترح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الولايات المتحدة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. قال زيلينسكي إنه طلب من ترامب محاولة إقناع بوتين بقبول الفكرة في انتظار موقفه. الموجز انتهى، شكرا لكم على كرمي ولطف المتابعة. مونديال 2026 مع بتال الجوس بعد قليل.

مصر تفرط في فوز تاريخي وتتعادل أمام بلجيكا في ظهوره الأول المونديالي. الرأس الأخضر يحرج بطل أوروبا. وبعد أقل من ساعة السعودية تفتتح مشاركتها المونديالية أمام أوروغواي. صبري لموشي وأخبار الإقالة بعد خماسية السويد. العراق والجزائر آخر العرب ظهورا في الجولة الأولى.

0: مونديال 2026 كل ليلة طابت أوقاتكم. قبل قليل تعادلت مصر مع بلجيكا بهدف لمثله، وكانت مصر قد تقدمت في بداية المباراة، إلا أن بلجيكا لحقت بالتعادل في منتصف الشوط الثاني. عادل البقي وعبدو عطيف يرافقانني في هذه الليلة. عادل حياك الله، أول مرة تنضم لنا.
1: حياك الله.
0: مستمتع بالمونديال؟
1: جدا والله، في بعض المباريات
0: يدو 48 زين في مباريات حلوة.
1: أنا استغربت، أنا كنت أقول الكاس العالم بيبدأ بدور 32، لكن المغرب والبرازيل هولندا واليابان خلتني أشوف
0: مباريات. طيب خلينا مع هدف إمام عاشور. عبدو،
2: اليوم أول شيء رحب فيكم ترى والجميع المتابعين. منتخب مصر قدم أداء كبير صراحة. أنا أعتقد أنه فرط في فوز، خاصة بعد الهدف كان بإمكانه أنه يروح للثاني
0: والثالث
2: جدا، وكان يقدر يروح للثاني والثالث ويقتل المباراة. لكن أنا أعتقد أنه يعني تعرف الخبرة ونوع ما في البطولات هذه يعني ما ساعدت
0: يعني المنتخب. تشوف اللي أضاعوا فرص، مثلا تتكلم عن مرموش، تتكلم عن صلاح،
2: إمام عاشور.
0: يعني إمام عاشور خلينا نقول مش خبرتهم يعني، أخي اليوم إمام عاشور سجل هدفه الأول دوليا يعني، فمش نفس الخبرة، بس يعني الخبرة موجودة عبدو، ما نتقدر فيها.
2: فعشان كذا أنا اليوم يعني أنا استغربت بالنسبة لي يعني منتخب مصر، يعني أنا أعتقد متمرس في في في في مباريات زي كذا يعني يروح للثاني والثالث. فتفاجأت صراحة يعني من إضاعة الفرص السهلة اليوم. فأنا أعتقد المنتخب المصري ضيع فوز سهل جدا، وأعتقد أنه كان بيكون
0: فوز خلينا نقول متاح، مو سهل، متاح.
2: لا متاح بعد الهدف الأول والله كان سهل.
0: أي
2: بعد الهدف الأول.
0: أي
2: أنا أشوف بعد الهدف الأول كان بالإمكان أنه يخلص المباراة.
0: عادل، عجبك حسام حسن؟ يعني الناس تقول حسام حسن من مدرسة الجوهري، الله يرحم الجوهري،
1: الله يرحمه،
0: اللي قاد مصر في عام 90، والمدرسة اللي تعتمد على الدفاع المكثف المكثف المكثف. هل هو من نفس المدرسة اللي شفت الأداء اليوم؟
1: لا، يبدو لي في آخر الشوط الثاني ونزل رامي ربيعة يعني بدأ يحاول يحافظ على المباراة. لكن أنا في رأيي أول شيء إمام عاشور ما كان في المباريات السابقة، لعب اليوم طرف كما لو كان طرف، طريقة بصراحة ما كنت أشوفها في منتخب مصر. اعتمد كثير يعني كأنه محمد صلاح بدون جهد عالي، مع أن البقية هم من يضغطون بشكل زيكو وإمام عاشور ومرموش. أنا في رأيي يعني خلنا أروح معك أنه كان فوز متاح، يبدو لي الضغط.

0: يعني اللي كان على المنتخب المصري، ترى منتخب مصر ما لم يسبق له تحقيق أي فوز في صحيح. كل مشاركته في مشاركة العالم نعم ايه. والهداف لو تتذكر هدف مجدي عبد الغني اللي حم 90 ركلة الجزاء قعدنا سنين عليها، بعدين جاء محمد صلاح في 2018 غاب، و2022 يعني بصراحة إذا قلنا مصر في أفريقيا مختلف عن مصر في
1: خلينا في مباراه اليوم.
0: مباراه اليوم انا عندي اداء ممتاز بالنسبه للمصريين، اعرف خاصه بالبدايه المنتخب المصري انه يعطي الكوره بشكل جيد لبلجيكا، لكن من يوم تنقطع الكوره ثلاث اربع لمسات يوصلون للمساحات. مرموش وتحركه يعني المباغته بصراحه بمرموش وزيكو، وحتى التغييرات اللي سواها الكابتن حسام كانت بصراحه لمصلحه الفريق، اضافت يعني جهد جديد للمجموعه. لكن حتى الهدف ترى تسجل محمد هاني، يعني نيران صديقة كانت، لكن لا شك أن مشاركة لوكاكو هي اللي غيرت شكل الحالة الهجومية في بلجيكا.
1: نعم بلجيكا بعد هذا الأداء عبده دور 16 دور 8 ولا؟
2: مش منافس كثير، واحدة منهم منتخب بلجيكا اللي اليوم يعني
1: مش منافس.
2: والله شوف انا ما عندي قناعه كثيره في غارسيا صراحه،
1: يعني هم البلجيكيين ممتازين في المدرسه
2: ايه
1: في القاعده
2: ايه صحيح
1: ممتازين جدا يعني في
2: الاكاديميات صحيح،
1: بس عندهم عيب كبير ما يعرفوا يختاروا مدربين
2: الفريق الاولي يعني صح. اجمل اسم
1: الجيل الذهبي في 2018 جابوا له مدرب
2: مارتينيز
1: مارتينيز اقول انا بالنسبه لي تعبان هلا، والحين يجيبون غارسيا
0: لا يوازي النجوم اللي موجوده
1: وغارسيا الحين تجيبه
2: انا ايه؟ ظلموا اجمل يعني جيلين في او خلينا نقول اجمل جيل في بلجيكا ظلمه الاتحاد البلجيكي ايه؟ بالاختيار.
0: بالتالي مو كانك جملت انك تقول يروحوا دور ثمانية، ترى البطوله اللي راح طالعين من الدور الاول
1: ايه؟
0: الدور الاول اللي هو دور 32 خلينا نقول، يعني انا اعتقد بهالاداء حتى يعني اللاعبين مو في افضل حالاتهم، تكلم عن دي بروين
2: وليس نفس الاسماء يعني
0: ايه؟
2: يعني نتكلم
0: هي الاسماء يعني 2018 هي
2: اقوى
0: عليها.
2: اقوى هازارد و
0: نعم.
2: لا كانت
1: يعني 2018 كان فريق ممتاز ومشى
2: ممتاز حتى تصنيفه حتى التصنيف كان بين الثالث والرابع
0: كان يوم من الايام تصنيف الاول ترى
2: ايوه
1: سبق. طيب نقدر نقول مصر تضع قدم في الدور الثاني، باقي لها نيوزيلندا وايران،
2: خلينا نشوف نيوزيلندا
0: وسا. لا اربع نقاط تاهلك بالتاكيد،
1: يعني نيوزيلندا يعني ما اتوقع انها مصر افضل
2: أفوه.
1: يعني على التصنيف مصر افضل على
2: صحيح.
1: التاريخ مصر افضل على الحاضر
2: بس انا
1: مصر
2: اخاف دائما
0: كل شيء
2: اخاف يفاجئك زي اليوم زي ما فاجانا الراس الاخضر يعني لكن ورق ورع الورق انا اقول امام منتخب مصر فرصه عظيمه للذهاب لدور ال 32.
1: ترى بالمناسبه واحده من صفات منتخب مصر انه يلعب ممتاز امام الفرق الكبيره ويلعب سيء امام الفرق الصغيره
0: اي بس المره ذي الامر مختلف انا اعتقد يعني هي فرصه ذهبيه الوصول للدور الثاني
1: أيه.
0: وان كنت ارى انا بتال الوصول للدور 32 لا يعني شيء لكل المنتخبات العربيه، يمكن استثني الاردن اللي يعني
1: لم يسمح أولى.
0: له مشاركه اولى، لكن الدور 32 كانك دخلت بطوله كاس العالم
1: كانك تكتب
0: يعني نعم، لكن لما نقول 16 فريق يعني 48 ما يطلع غير 16 يعني
1: طيب خليني اسمع رايك عبدو عن حمزه عبد الكريم الناشئ اللي هو ضجه هائله صارت على انضمام المنتخب المصري. ليش ضجه هائله؟ لانه استبعد مصطفى محمد اللاعب الكبير في الدوري الفرنسي مثلا ويضم ناشئ مصري ما يعرفونه
2: بس هو الاعلام يعرفه الاوروبي كثير
1: بحكم الاعلام الاوروبي يعرفه بس بس بس يعني عارفه عشان برشلونه
2: اي
1: بس خلينا نتكلم على الاداء.
2: شوف
1: كانت مغامره ضمه
2: مو مغامرة، أنا أعتقد إنه يبغى يكتب فيه التاريخ كمن أصغر لاعب مصري تقريبا شارك في كأس العالم. أنا أتوقع إنه كان مفترض إنه يختار له توقيت أحسن من المباراة هذه، يعني ما في إشكال إنك تضمه بس إنك تنزله وأنت فايز يعني 2-0 مثلا مباراة نيوزيلندا إنه تعطيه أريحية أكثر.
1: شفت لمساته إيش رأيك؟
2: ما هو شوف هو رأس حربة تقليدي يعني ما هو ديناميكية مرموش ولا هو ديناميكية محمد صلاح والسرعات، وهو لاعب محطة يعني نسميه مهاجم محطة
1: أيه.
2: قدم يسرى جدا مميز فيه، أنا على حسب اللي شفته في برشلونة بعض يعني المقاطع وكذا ما شفنا مباراة كاملة، لكن كمهاجم كلاسيكي هو ترى قريب يعني خلينا نقول لوكاكو يعني يعني بس مع اختلاف طبعا
1: مع اختلاف المحركات
2: تقريبا
1: هذاك مدرع إيه. ما شاء الله
2: لا وان شاء الله ما شاء الله هو ترى طويل وترى انت تتكلم عن 18 سنه يعني
1: المعدل يسرى حساسه فعلا يعني. المنتخب الايراني يدخل وهو المصنف حاليا في المركز العشرين عالميا ولم يتعرض لاي هزيمه في التصفيات الاسيويه، يدخل في مواجهه امام نيوزيلندا وهو في افضل مستوياته، بينما تعد هذه المشاركه الاولى لنيوزيلندا منذ 16 عاما. We'll be right back.

0: كانت تونس قد تعرضت لخسارة كبيرة وهي الخسارة العربية الأولى في هذا المونديال. الخسارة كانت مؤلمة جدا بخماسية بخمسة أهداف لهدف. بعد هذه الخسارة تسربت شائعات عن إبعاد المدرب التونسي صبري لموشي، لكن حتى الآن لم يصدر قرار رسمي عن الاتحاد التونسي، هي مجرد تكهنات صحفية وجماهيرية بعد الخماسية السويدية. عادل، شفت المباراة؟ شفتها في تونس؟ ايش رايك؟
1: والله الحقيقة أداء باهت من المنتخب التونسي، وشفت عدم رضا من الجميع. لكن إن كان إقالة صبري، كابتن صبري حقيقية، إما التعاقد معه خطأ أو إقالة الخطأ، لا يمكن يكون كل القرارين صحيح.
0: لأن نعرف صبري واحد في الدوري السعودي، يعني
1: أنا
0: معروف،
1: عارف هي يعني يدرب في نادي الرياض عندنا،
0: معروف في الدوري الفرنسي، معروف في الدوري السعودي،
1: الدرعية درب في الدرعية ودرب في الدرعية
0: والرياض
1: في الدرعية. يعني أنا أقصد التعاقد معه، كيف تم التعاقد معه ومن ثم في مثل هالمباراة، مع أن النتيجة ترى مسجل فريق الهدف كان 2-0، تسجيل هدف عطت شوية روح للفريق، لكن المفاجأة أنه ياسين العياري هو من يسجل، اللي من أصل تونسي وهو من يسجل في المنتخب، لكن بدون شك نتيجة كبيرة 5-1. يعني
0: ليست أفضل، يعني تونس لا تعيش أفضل أجيالها.
1: أنا هذا اللي أقول، يعني أنا أمس كنت مع
0: عبدالله، يعني نقول ليش صبري لموشي مثلا حتى على مستوى المدربين تونس لا تعيش في أفضل حالاتها.
1: الحقيقة تونس ميب تونس اللي كنا نعرفها، اللي كانت تصدر النجوم. يعني على مر يمكن 50 من آخر بطولة أو من أول بطولة شاركوا، اللي هو عام
0: 74 أول مرة شاركوا 74، بعدين
1: أنا ما أعرف 74
0: 78 أظن
1: 78 اللي أول مباراة فازوا فيها، ومن ثم كل الجيل هذاك لعب في السعودية. أي، اللي هم في اللي هو جيل مختار وتميم والعقربي والمجموعة. أي، هذه فذاك المنتخب التونسي. بعدها أجيال إلى أن زبير بيا والمجموعة
0: طارق
1: هذه،
0: ما ننسى طارق
1: 2006 كان،
0: ما ننسى طارق ذياب.
1: اي بالتاكيد بالتاكيد، لكن انا كنت اشوف العقربي صراحه هو الافضل. على حتى سالت انا مره الكابتن زبير بيا افضل لاعب في تاريخ تونس، قال لي حمادي العقربي الله يرحمه طبعا. لكن انا اقصد تونس بتل، لو تشوف في كل على مر الازمنه هم يصدرون النجوم لاوروبا وحتى لدول دولنا. لكن اليوم صراحه تونس فقيره فنيا، ليست في افضل حالاتها حتى في مشاركاتها في افريقيا. مو هذا منتخب تونس
0: من اغرب المشاركات دائم تونس دائم تروح كاس عالم بسهوله،
2: صح؟
0: بس ما ولا
2: مرة ما له حضور في افريقيا،
0: 8 مشاركات ولا مره تروح
1: دور ثاني،
2: حتى لما كانوا يتأهلون في افريقيا 2 و3 كانت تروح. وهذا دليل تأييد لكلام فهد انه كانت في تصديق. يعني انا ممكن يعني طلعتي او بدايه حبي للكوره من الناس نبيل معلول، يعني المتعه اللي كان، فدائم تلقى خاصه في مركز 10 وسط الملعب تلقى لعيبه موهوبين في تونس يصنعون الفرق. صحيح، ويصنعون المتعه صراحه. صحيح، اليوم للاسف تونس ترى، خلينا ترى بعض الاحيان نربط بعض الاشياء بالحاله الاقتصاديه لكل بلد او الظروف الاقتصاديه الداخل،
0: الظروف العامه بشكل عام
2: تؤثر. يعني اليوم احنا نشوف ليس منتخب تونس اللي يعني متعنا لسنوات، لكن في الاخير انا اعتقد انه تونس يعني دراسه انه ليش العياري اختار، وهذه حاله نادره في منتخب تونس، انه يختار منتخب السويد على حساب منتخب تونس، فهنا معناته انه في تراجع، في يعني ما في تقدم كثير للكره التونسيه، فهذا شيء سلبي جدا، عكس اللي نشوفه اليوم في منتخب المغرب. نسبه كبيره يرحبون بالذهاب الى منتخب المغرب، دياز وغيرهم، اسماء كثيره، فبالتالي هذا مؤشر ايضا غير جيد للكره التونسيه على مستوى اللاعبين اللي يلعبون او ينشطون في الكره الاوروبيه، اختيارهم ب البلدان اللي نشأوا.
0: السويد عبده كانت ممتازة، الخماسية تعبر عن فريق مرعب ولا تعبر عن فريق ضعيف في تونس؟
2: السويد عانى ترى في التصفيات، يعني هو صعد أصلا كملحق، مع أنه أنا أرى أنه عنده شق هجومي جدا ممتاز، لكن أيضا السويد ليست السويد 94 وليست السويد السابقة، لكن أنا أعتقد أنه عنده خيارات هجومية متعددة. يعني انت تتكلم على ايزاك، تتكلم على جوكريس، تتكلم عن يعني اسماء كبيره، ف انا اعتقد انه السويد ليس افضل منتخبات السويد على الاطلاق، بالعكس يعيش ايضا تراجع كبير. يعني
1: عجبوني الصراحه.
0: عجبوك السويد؟
1: انا عندي في تنوع في المنتخب. أيه، يعني لو شفت الاهداف في تنوع سواء على مستوى العناصر ولا الطريقه. يعني صحيح احنا يمكن نراهن عليه انه بيجيب بطوله مثلا او حتى يوصل السيمي فاينل.

0: اللي هو دور نصف النهائي، لكن اللي شفته أمس يمكن منتخب تونس.
1: بس المنتخبات الأوروبية إجمالا أصبحت تتشابه بشكل كبير. يعني زمان تقول مثلا أوروبا الشرقية لا ما تشبه أوروبا الأخرى، ما تشبه أوروبا الغربية مثلا كمنتخبات، الآن كلهم يتشابهون لأنهم صاروا يلعبون مع بعض دوريات. طيب قريبين من بعض.
0: الكورة
1: الدوري الدوري لا
0: الكورة اليوم بصراحة أول إحنا يعني نشوف الموهوبين أكثر من اليوم.
1: ما فتحوا على ثقافاتهم أبو
0: فهد. أنا أقصد بالعموم اليوم لو تشوف القوة والتحرك والتنظيم والحالة البدنية طغت بشكل أكبر. أنت لو شفت أول تلقى مثلا في الفريق أربعة يمكن ستة سبعة، لو أجيب لك أنا المنتخبات اللي من 82 إلى اليوم إلى يعني الفترة العشر سنوات الأخيرة كانوا الموهوبين أكثر من

شوف القوة والتحرك والتنظيم والحالة البدنية طغت بشكل أكبر. أنت لو شفت أول تلقى مثلا في الفريق أربعة يمكن ستة سبعة، لو أجيب لك أنا المنتخبات اللي من 82 إلى اليوم إلى يعني الفترة العشر سنوات الأخيرة كانوا الموهوبين أكثر من المؤدين اللي عندهم حالة بدنية ويوقف صح ويلعب يعني يضغط صح. يمكن الكلام ذا يعجب عبده عشان الفنيين

دي لا فوينتي يستعين بورقة النجم الأول لامين العائد من الإصابة، والرأس الأخضر في مشاركتها الأولى كادت أن تباغت الإسبان في الدقائق الأخيرة لتحرج بطل أوروبا في أولى مفاجآت المونديال. 7 تصديات ودموع للحارس الأربعيني هيثم بن حماد العربية.

0: نتيجة ممتازة، ربما تعقد الأمور في المجموعة الثامنة، المجموعة الثامنة التي تضم إلى جوار الرأس الأخضر، وأسبانيا تضم أيضا منتخبي السعودية والأورغواي. وبهذه النتيجة الرأس الأخضر يقدم نفسه كمنافس على بطاقة ثالثة وحتى ثانية في هذه المجموعة. البطل الأوروبي أسبانيا لا ينجح في التسجيل، يهدد المرمى الرأس الأخضر بأكثر من كرة، وسبع تصديات كانت في يد حارس المرمى الأخضري. عادل، الرأس الأخضر مفاجأة تعتبر اليوم؟ مفاجأة؟
1: بالنسبة
0: لا، أتكلم بناء على أداء مو على الورق.
1: لا، الأداء يعني كان أداء ممتاز حتى في آخر المباراة، يعني أصبح في التحولات ولا المرتدات ثلاث نقلات، ومن ثم يعني قادرين، يعني أنا أقول مستقبل على التسجيل، يعني ترى في آخر المباراة في ركنية كادت أن تكون هدف بالنسبة لهم. فريق صراحة ممتاز، القوة البدنية والحالة الدفاعية والتنظيم، كل شيء في الفريق أمام أسبانيا اللي أنا فاجأني بصراحة، وفاجأني المدرب. يعني أنت لو شفت يامال وأولمو يوم نزلوا غيروا الشكل، لا يمكن تطلب من جافي أنه يعني يؤدي الأدوار اللي على الطرف، هذه مستحيل، أنا أعتقد لا يملك هالمواصفات هذه. أسبانيا اليوم هم من فاجأني في الأداء غير المتوقع بالنسبة لي، فاجأني. المشكلة بالتالي أنا قاعد أفكر مو في الفريقين، أفكر منتخبنا. يعني اليوم إن شاء الله تكون نتيجة ممتازة، لأن لو لا سمح الله نواجه مشكلة مع المنتخب الأسباني. يعني إحنا مشكلتنا مباراتنا الجاية مع منتخب أسبانيا، والنتيجة دي يعني دخلتني شوية.
0: خلي الأسبانيين يدخلون بجدية أكثر.
1: أيوه، هذا اللي أنا أقصده، يعني لو كانوا فايزين اليوم يمكن يكون الأمر يعني أسهل بالنسبة لهم.
0: أسبانيا لعبت بدون أجنحتها عبدو. كان سبب في المباراة التعادل؟
2: أنت جبت اليوم على قول جبتها من الآخر. يعني تعرف اليوم في مدرسة الاستحواذ أنت تستحوذ في الأخير، لازم تعطي في الأخير، توصلها للاعب صاحب الحل.
0: ترجمة.
2: لاعب لا صاحب الحل. أي. صاحب الحل اللي هو اللي عنده واحد ضد واحد أو واحد ضد اثنين، خاصة لما تلعب أمام فريق متكتل وتنظيمه عالي، فأنت تحتاج لأصحاب الحلول اللي يكسروا لك هالتكتل. فغياب لامين وويليامز، أنت اليوم يعني تلعب بدون، على خلينا نقول لك، الحلول الفردية عندك، عندك اللعيبة اللي تستحوذ، عندك اللعيبة اللي كيف وسط الملعب، لكن بدون أصحاب الحلول. فأنا أعتقد هذه، وهذه أنا أعتقد مشكلة حنعانيها أمام المنتخب الإسباني بسبب تعادل وبسبب رجوع، أنا أعتقد الاثنين اللي هم
0: الأجنحة،
2: لامين وويليامز. اليوم في نقطة على الرأس الأخضر واللي شدتني بشكل كبير جدا، أبو فهد ذكر ما شاء الله التنظيم حقهم جدا ممتاز. عندهم سرعة في التحولات، عندهم قوة بدنية. اللي فاجأني جدا اليوم انه لما ياخذ الكره منتخب اسباني لا يشتت، يعني يعني عرفت وين واصل مرحله الثقه عندهم. لن اشتت حتى لو انت منتخب اسبانيا،
0: هذا الاخضر يقصد
2: ايه الراس الاخضر، ما راح اعطيك الكره واحاول ان ابني واحاول ان اتحول عليك. فهذا اليوم انا اعطاني تخوف مع نتيجته امام صربيا 3-0، انه منتخب ليس سهل. يعني انت اليوم عندك حراسه وتنظيم.
0: ومين اللي قال سهل؟
2: ها،
0: مين اللي قال سهل؟
2: لحنا كنا يعني خلنا نقول قبل، يعني
0: انه يعني عنده محترفين من كبار في البرتغال، عنده في تركيا،
2: هو
0: يعني
2: ترى على فكره يسمونه، ترى على فكره يسمونه المنتخب الرديف للبرتغال، يعني اللي ما يلقى فرصته ويتجنس في البرتغال يرجع ديرته وياخذ يلعب مع منتخب راس الاخضر.
0: مو مو منتخب هزيل،
2: لا مو بس انت اول مره، ويعني عدد سكان يعني قليل، واللي يعني ما هو يعني ما هو معروف على الكره، لا
0: عدد سكان الاورغواي يعني قليل.
2: احنا لما نيجي نحسبها بالقلم، احنا تعرف احنا كسعوديين
0: 6 مليون ل 7 مليون الاورغواي، ترى على فكره
2: لا، بس هذول بالاقل اقل يعني
0: اي هذول يعني مليون ونص
2: إيه. يعني اليوم لما نيجي بالقلم والورقة، احنا السعوديين دائما فادت نمسك القلم والورقة، والله اسبانيا نحطها احنا الاغلب بالنسبه للراس الاخضر ان شاء الله 3 نقاط. اليوم انا صار عندي تخوف صراحه.
1: لا بس بدون معرفه يعني الناس
2: أيوه
1: تبني على
2: التاريخ.
1: صحيح. اليوم انا والله قعدت اشوف كم مره كذا اركز، كل العشرة لاعبين ولا لاعب بينهم يمكن 5-6 ياردة ولا لاعب، ومن ثم انتقال على

0: طول يعني كنترول غير عادي ترى
1: جاهزية بدنية عالية.
0: أنا يعني أنا بصراحة انصدمت من يعني ويشكر مدرب مميز ترى يحسب للمدرب إنه قادر فريق يجري ويطلع كمجموعة واحدة.
1: إحنا شفنا اليوم شكله الدفاعي بس ما شفنا شكله الهجومي كثير. في مباراة السعودية بنشوف شكله الهجومي.
0: آخر المباراة بدأت
2: والدليل قلت لك إنه ما يعني يحاول لما يستخلصها يحاول يطلع من الضغط العالي اللي يسويه المتخلص فهذا دليل أنا أقول عنده فكرة هجومية.
1: طيب بعد نصف ساعة من الآن يستهل المنتخب السعودي الأخضر مشاركته في المونديال بمواجهة أورغواي. اليوناني دونيس جورجيوس مدرب المنتخب السعودي قرر دخول المواجهة بنفس القائمة التي واجهت السنغال في آخر مباراة ودية مع تغيير وحيد فقط حيث زج بمحمد كنو بدلا من ناصر الدوسري في وسط الميدان.
3: كثف عليكم يعني الاجتماعات الفنية الشرح كثير كان في التمارين بعد حسيت اليوم ليلة آخر بعد آخر حصة أنكم استوعبتوا خلاص وصلتوا لنقطة تفاهم مع المدافع.
4: والله زي ما أنت شايف يعني طبيعي لأنه جاي جديد فطبيعي أنه لازم يوري يعني تكتيكه ويوري اجتماعاته ويقول لك أنه احنا نلعب بهذه الطريقه وعنده طريقه جديده فطبيعي انه يكثف كل شيء فالحمد لله يعني كنا مستوعبين هذا الشيء.
5: اليوم تتكلم على الفريق المميز في الكرات الثابته او الكرات الهوائيه نتكلم على مثلا ارسنال على سبيل المثال لكن مو معناته ان احنا ضعيفين هي اصلا نقطه قوه الفريق معين بس ما هي نقطه ضعف الفريق.
3: الليله الاخيره يعني تنقلتوا نيويورك موسم صعب بعدين نيويورك بعدين أوستن مباريات ودية صعبة تمارين صعبة الليلة الأخيرة كيف؟
6: أتوقع أي لاعب يحلم ذا اللحظة التعب يهون وإن شاء الله مهمتنا الأولى نسعد جماهيرنا إن شاء الله.
3: دونس أكثر من مرة يمكن مرتين قال نبي نكون أذكياء تعرف شو يقصد ولا؟
6: هو يقول لك.
7: السماوي هو الاسم المفضل لمنتخب أوروغواي لدى عشاقه يقوده في هذه الدورة المخضرم مارسيلو بيلسا في ثالث مشاركة مونديالية له كمدرب. قائمته معدل أعمارها 28 عاما فاصل 2 احتل بها المركز 37 بين الفرق المشاركة متقدما على الكونغو باراغواي والأرجنتين. قائمة الأوروغواي خلت من الهداف التاريخي للمنتخب لويس سواريز الغائب لأول مرة عن كأس العالم منذ نسخة 2010 ويبدو مهاجم الهلال السعودي داروين نونيز الخيار الأقرب لبيلسا في مركز قلب الهجوم. اللاعب الأكثر خوضاً للمباريات الدولية في هذه القائمة هو الحارس موسليرا بأكثر من 130 مباراة دولية فيما يتساوى فيتيريكو فالفيرتي لاعب ريال مدريد مع بنتانكور لاعب توتنهام ب73 مباراة دولية لكل منهما لكن وفي الفترة الأخيرة ارتاء الجهاز الفني أن يرتدي فالفيرتي شارة القيادة لمنتخب لا سيليستي. نجم خط وسط ريال مدريد هو أيضا الأغلى في قائمة أوروغواي بقيمة سوقية تبلغ 90 مليون يورو قيمة انخفضت بنحو 40 مليون يورو مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. أما القيمة السوقية الإجمالية لأوروغواي تبلغ نحو 360 مليون يورو احتل بها المركز 19 بين المنتخبات المشاركة في البطولة.

0: ومباشرة نتحول إلى آخر مستجدات المنتخب السعودي من ميامي. مراسل العربية زميلنا نايف ثقيل. نايف مساء الخير. أعتقد أنك أمام الملعب نايف اللي ستقام فيه المباراة.
1: أهلا بك. أنا داخل الملعب. داخل.

0: منطقة الجماهير الداخلية قبل الدخول إلى المدرج.
1: ماذا تنقل لنا من الملعب ومن خارج الملعب؟
0: بالتالي خلني أبدأ في البداية في الأجواء المحيطة للملعب. اليوم يعني كان هناك يعني إجراءات أمنية مشددة، كان هناك أيضا صعوبة في الوصول إلى الملعب رغم التسهيلات اللي موجودة سواء من مدينة ميامي أو من الفيفا، لأن هذا الأمر أخر الدخول نوعا ما. كان في تشديدات أمنية في المناطق التفتيش الأمنية على الجماهير كيف طريقة دخولهم. بطلب من زميلي إياد أن يتجه للجانب الآخر من المكان اللي احنا موجودين فيه. يعني في تواجد جمهور كثير سعودي يفوق التذاكر الممنوحة، هناك إقبال من الجماهير السعودية على شراء التذاكر. يمكن الآن هذه اللقطات تظهر بعض الجماهير السعودية بدأت تدخل إلى الملعب في هذه النقطة الآن، والرابطة اليوم اضطرت للوصول إلى الملعب قبل 6 ساعات بطلب من الجهات الأمنية الخاصة بالفندق الخاصة بالملعب حتى يتم التأكد من جميع الأدوات ومراجعتها قبل السماح لها بالدخول إلى المدرجات. وبالفعل يعني رصدنا دخول أدوات التشجيع الخاصة بالرابطة السعودية إلى مدرجات الملعب، يعني الأمن لم يمنع مدرجات أو أدوات الجمهور السعودي.
1: نايف، اليوم في وكالات أنباء يعني قالوا أن المباراة قد تتأخر نصف ساعة، وكالات أخرى قالت لا المباراة قد تتوقف أثناء بعد بدايتها نصف ساعة. يعني هل هناك أي إشارات على ساعة الملعب أو رسائل تصلكم على الهاتف بعواصف رعدية كما قيل ستؤخر المباراة؟
0: أنا بالتالي منذ بداية الإعلان الساعة 12 الظهر أو يعني بداية انتشار الخبر، وأنا كنت أتابع هيئة الأرصاد الأمريكية اللي هي المظلة التي تصدر التحذيرات وتعليماتها أو بياناتها توقف المباريات، كانت المدة الحرجة أو الفترة الحرجة كانت من الساعة 1 ظهرا إلى 5 بتوقيت ميامي. بعد 5 زال التحذير أو انخفض التحذير. منذ 6 مساء اللي هو الموعد انطلاق المباراة انخفض التحذير إلى بنسبة 20% سواء إلى تحذير هطول الأمطار أو الصواعق. حتى في منطقة محيط الملعب الآن يعني نرصد زوال الغائمة السوداء اللي كانت موجودة في فترة من 3 العصر تقريبا إلى 5، زالت الغوائم يعني الغيوم السوداء وانخفضت النسبة. هذا التحديث حصلت عليه قبل 5 دقائق من الآن، انخفضت النسبة إلى 20%. طبعا هذه أقدار يعني لا يعني نقدر أو يعني هناك تنبؤات ولكن لا نجزم بها. إن كان المطر لا خوف من المطر، والمطر لن يؤجل المباراة أو يؤخرها، الخوف أن ترصد صواعق.
1: نايف، الأرصاد حتى يعني الآن خففت من معدل الخطر، يعني ما المباراة حتى الآن لن تتوقف.
0: لن تتوقف ولن يكون أي خطورة عليها، خفضت إلى 20%. مثل ما ذكرت لك بتال، المطر لا يؤجل ولا يؤخر المباراة نهائيا، ولكن إذا رصدت صواعق في محيط الملعب هذه النسبة انخفضت، كانت عالية جدا، كانت باللون الأحمر من الساعة 1 ظهرا حتى 5. بعد 5 بدأت تنخفض إلى 20% الآن يعني مع بداية انطلاق المباراة. قد يتغير هذا الأمر، لكن هذه مصدر المعلومة من موقع هيئة الأرصاد الأمريكية التي تصدر التنبيهات مباشرة.
1: جميل. نايف، على مستوى القائمة والمنتخب السعودي مستجدات قبل يعني نصف ساعة من انطلاق المباراة أو أقل؟ ذكرنا محمد كنو بديل لناصر الدوسري.
0: يمكن في 3 نقاط
1: مهمة. أي شيء آخر؟ تفضل.
0: هو ممكن نقاط مهمة أنه دونيس كان مستقر على الحراسة والدفاع منذ بداية المعسكر، كان عنده مفاضلة ما بين كنو وناصر، بدأ مع كنو في الإكوادور، السنغال بدأ بناصر ويبدو أنه وجد أن كنو خيار أفضل. محمد أبو الشامات، يمكن أنا تحدثت مع محمد منذ اليوم الأول، المدرب اجتمع بمحمد أبو الشامات وقال له أني أنا بطلب منك مهام جديدة عليك. محمد كان طول الفترة اللي فاتت يحاول أنه يستوعب التوجيهات، واليوم وجوده في القائمة الأساسية في نفس المركز اللي طلب منه دونيس يعطي مؤشر أنه

0: انه حقق المطلوب او نجح في الاختباء في الايام الماضيه، وبنشوف اليوم محمد ابو الشمات بمهام جديده.
1: جميل. نايف، الزملاء بيتابعون معك لنهايه البرنامج هاتفيا، يعني تمدهم بالمعلومات اذا ما صار في اي شيء على مستوى الارصاد او الرسائل اللي توزع لكم في محيط الملعب عن تاخر المباراه او توقفها اثناء المباراه اثناء بعد بدايتها. شكرا نايف.
0: بالتأكيد.
1: وشكرا زميلك اياد المصور البطل اللي معك، صراحة ورانا الملعب واحنا هنا، فشكرا له. شكرا نايف.
0: شكرا متى.
1: عادل مع كنو ولا مع ناصر؟
2: لا انا مع كنو بصراحة.
1: عبده
3: الله
1: ما يفرق؟
3: لا مو لا ما هو ما يفرق.
1: مع كنو ولا مع ناصر؟
3: انا يا اخي انا احتار بينهم اثنين.
1: عطني بسرعة اجابتك زي عادل، مع كنو ولا مع ناصر؟
3: انا اذا ابغى لاعب بدون كرة
1: ايه
3: كنو، إذا أبغى لاعب بكرة
1: ناصر. ايه ناصر.
3: يعني بوكس تو بوكس كنو.
1: مع مندش ولا أبو الشمات؟
2: أنا أحترم دونيس، أعرف أنه بيأدي مهام.
1: ما سجاوبت على سؤالي.
2: لا، بوجود دونيس أبو الشمات بجناح عادي يعني لاعب طرف يكون مندش، لكن
1: المباراة هذه أمام الأورغواي
2: لا
1: أنت مع مندش ولا مع أبو الشمات؟
2: لا، بداية مع أبو الشمات، قد يكون بديل مندش.
1: عبده
3: أبو الشمات.
1: أبو الشمات
3: عندنا
1: في واضح أنه عنده شكين، يعني كل المراكز هو ماخذ قرارات فيها.
2: صحيح.
1: هو عنده شك من يلعب جنب الخيبري، هاي الجملة تعور عبده.
2: أعرف والله
3: اليوم إحنا داعمين. لا
1: أيوة داعمين، بس أنت ليس خيارك المفضل الخيبري دائما.
3: يعني طبيعي،
1: بس هو واضح أن ستة خياره اللي لا جدال فيه هو الخيبر. انت معه
2: بلد طبعا، ما صراحه ما عندنا في البلد
3: الا هالولد
2: الا عبد الله الخيبر، وانا اشوف انه لاعب جيد، ما اشوفه زي ما
1: اختيار يعني احتياطه زياد وجرب زياد.
2: لا لا لا، في فرق بين الخيبر وزياد. لا انا في رايي خير، وكانه ترى لو سالتني
1: خلينا نسال التصفيات
2: بقول لك، بس بقول ذا الكلمه، كانه تصفيات كاس العالم غير ومن بعد كاس العرب.
1: خليني بس سؤال يعني اليوم ثانيه يعني عادل، يمكن دونس محتاج ستة تقليدي كلاسيكي اللي هو مساك ويقطع كور ويسلم للقريب، ما يعطي الباص الطويل، ما يعطي الباص الطولي، ولا يعطي باص الأطراف، ولقى هذا في عبد الله الخيبري يمكن.
2: اي لا لا، انا اشوف ان كل المدربين اللي يدربونه كان عبد الله الخيبري يعني ثابت، يعني هذا دليل انه قد يكون عبد الله مو هو المحور الواو اللي يقدر يسوي كل شيء.
1: ما قد اخذ مكانه اساسي في المنتخب بشكل دائم
2: الفترة الأخيرة. منو اللي يلعب؟
1: لا يعني ما قد أخذ مكانه.
2: من اللي كان يلعب؟
1: يعني يعني رينارد كان يلعب بناصر وكنو.
3: صحيح.
1: ما كان يلعب.
2: وعبد الإله قصدك فترة.
1: كان يلعب بناصر وكنو قدامهم المصعب.
2: بس من اللي كان يلعب ستة؟
1: ما كان في يعني
3: لا ما كان أساسي.
1: آخر ستة تقليدي يلعب للمنتخب عبد الملك.
3: فهد ما كان أساسي.
1: إيه لا ما كان أساسي. لا ما كان.
3: خلاص.
1: آخر ستة تقليدي ترى عبد الملك.
2: الخيبري؟
1: ايوه.
2: لا عبد الملك، عبد الاله المالكي.
1: عبد الاله المالكي برضو يعني صحيح ستة نسيت عبد الاله المالكي.
2: ايوه رينارد كان يحبه يعني.
1: أيوة. وعبد الملك على ايام
2: مارفك. بس لو لاحظت انا كنت موجود يعني.
1: أيوة على ايامك يعني.
2: أيوة. كان شلون بتال؟ يوم احتجنا المباريات صار يلعب عبد الله، اذا بغيت تلعب نص ملعب المنافس بيلعب عبد الله عطيف.
1: بالمناسبة
2: اذا صرنا نلعب عبد الملك.
1: عبد الله لعب مباراة عظيمة مع امام اورجواي في 2018.
3: ومصلا.
1: لا بس تحديدا الأورغواي لأنهم هم أعلى منا، لعب استحواذ عالي وكان كان يكنتر كورة واجد في نص الملعب.
3: صح صحيح.
1: هذيك المباراة أنا حاضرها يعني، كنت متابعة عن
3: الأورغواي ومصر، أنا أذكرها مباراتين كانت حلوة.
2: لا أنا أذكر له اليابان الصراحة اللي فزنا 1-0 وتأهلنا هذيك.
1: شوف أنا بالمناسبة أبو عبد الله سوى العملية؟
3: اي خلص
1: اموره تمام. ما يرجع يلعب خلاص.
3: اي بس يعني تعقيب على مركز ستة اليوم نشوف في المغرب
2: الله
3: العيناوي
1: وأيوب.
3: نشوف في اليابان كمادة، يعني هذا المركز بالنسبة لي ترى هو يدل أنا بالنسبة لي على قوتك. يعني اليوم أنت علمني مين محورك، أعلمك أنت كيف تبي تلعب. شوف أنا الناس يعني انتقادنا ترى لعبد الله هو في الأخير فني، هي آراء فنية بتال، آراء فنية. دونيس هو من عشاق الاستحواذ، دونيس ليس من عشاق، لكن كاس العالم مختلف تماما. انت احيانا تحتاج اليوم الراس الاخضر 11 لاعب، لكني انا ضد كلمه لاعب يقطع وكذا. الدفاع هو تنظيم مجموعه وليس امكانيات فرد في المقام الاول، ثم تاتي امكانيات كل لاعب على حاله.
1: طيب.
3: كدفاع اليوم بالنسبه لو تقول لابو الشمات مع مصعب اثنين عندهم ذكاء في الملعب، عندهم ذكاء يعني يعني ما هو بدنيين، ولكن أضف إلى ذلك تعرف أنا أشوف كثير مدربين مروا علي.

0: من إذا يحب يعني يقفل الأطراف بنوع ما يحط ظهير وقدامه ظهير بس تلقى الظهير اللي قدام عنده مواصفات شوي لاعب نص يعني فهذا اللي شفته أنا مع أبو الشامات إنه حب يحطه قدام ممكن بحكم أيضا فكرة إنه يبغى يقفل أو يقلل المساحات يكون تنظيمه على
1: مزعج لك يعني خلينا نقول مثلا بعض اللعيبة اللي ما يلعبون بيرجعوا متعب الحربي ما يلعب كثير يعني في مكانه ظهير مزعج لك اليوم هو أمام الأورغواي
2: لا أنا أعتقد
1: بالنسبة لك
2: لعب كثير بهذا هو يعني مركز الأساسي أنا أقول لو تخترع له مركز هي المشكلة لكن متعب إنه يلعب في المكان الطبيعي ومتعب عنده ميزة هو كنترول زين
1: ويعود إلى مركزه مع الهلال يلعب يمين
2: يلعب يمين ويلعب سنتر ثالث يعني كل شيء لعب مع الهلال يعني هذه يعني سالفة مود
1: ما يبغى يفتح موضوع إنزاغي ما حد سكت
2: خلنا أنا برجع لمتعب متعب يؤدي بهالمكان أنا أعتقد الاختيار جيد أنا أشوف اختيار حسن كادش صحيح يمكن ترى دونيس يلعب كثير ثلاثة مدافعين صراحة وعبدو قد نبهني عن هذه الصراحة
1: حتى مع الهلال لعب
2: حتى مع الهلال لعب فترات كثيرة اليوم يمكن تحتاج ويمكن تحتاجه في المباريات ترى حسن كادش يمكن يتفوق رغم انه يمكن اقل طولا من تنبكتي وعبد الاله لكن في العاب الهواء
1: عندك ملاحظه ثانيه على التشكيله
2: انا اشوف ان التشكيله بالشامات
1: مثاليه لعبة
2: علشان سعود عبد الحميد
1: مثاليه
2: اللي يحصل اليوم نعم
1: مثاليه
2: لبدايه مباراه
1: بدون سواريز بدون كافاني بس المنتخب يخوف الاورغواي ليش يخوف لانه فريق وليس افراد
0: صح ومدرب عريق بيلسا انا اعتقد انه الضربه الموجعه للأورغواي طبعا هو أرسكايتا يعني هو أي. هو هو انا بالنسبه لي اكثر لاعب موهوب في في منتخب الأورغواي لانه غيابه كانت ضربه قاضيه لمنتخب الأورغواي عنده ثلاثه يعني احنا نعرفهم ويعرفهم الجمهور السعودي بشكل كبير ثلاثه قويين في وسط الملعب انت تتكلم على بوغارتي بنت بنت بنت نكور وفالفيردي هذول الثلاثه اليوم عندهم قوه بدنيه وامتعهم بنت كور يعني هو امتع واحد يعني واحد في مانشستر واحد في توتنهام واحد في ريال مدريد يعني هم قوتهم في وسط الملعب صراحه مع غياب أرسكايتا انا اعتقد انهم تحصل على ضربه موجعه سواريز ويمكن انت قديم
1: يا سواريز يعني قصه قديمه خلاص
2: كفاني
1: ايوه بس اتكلم خلينا نتكلم على بيلسا لما سئل في المؤتمر الصحفي يعني في اثناء مباراه وديه يعني ماذا تفعل مع منتخب الأورغواي ما هي فلسفتك قال ان نحن نهاجم الخصم بكل قوه
2: اقول لك ليش بتال
1: اي بس هذا كلام مرعب
2: اي لا خل اقول لك ايش هدفه وانا والله هذا اللي كنت في بالي اني خايف على منتخبنا على نقطه الضعف اللي عندنا هي القوه هم عندهم الضغط العالي الشرس هو يعني وعشان كذا انا اقول لك عندنا
1: العالي بالكره وبدنيا
2: اي انا اقصد كيف نبي نطلع الكره انا اليوم خايف من لا سمح الله كره ما نقدر نطلعها بشكل جيد
1: تشتيت
2: يعني اذا اقتنصوا الكور هذه وزائد الكور العرضيه احنا عندنا لما نقول عبد الاله وتنبكتي تنبكتي احسن لاعب واحد على واحد عنده مشكله في العاب الهواء اليوم عبد الاله هو يعني الافضل وقوي بدنيا واشياء زي كذا لكن هم انت امام فريق شايل همنا بصراحه كرات ثابته او عرضيه والخروج الاول يعني طلعنا الكوره من الثلث الاول في ملعبنا ان شاء الله الامور طيبه بس هذه اللي انا قلق جدا من هذا
1: انا اللي عنده القدره بالخروج عبده بالكره من الوسط
0: اي يا سلام هذه واحده من افكار
1: مين اللي موجود مصعب مثلا
0: اي بس مصعب هو امام انت الان بناء الخلف تحتاج الى الحارس الى اثنين مدافعين ولا المحور هذه معتقدات يؤمن فيها دونيس لن يتنازل وقالها في التصريح انا اذكر في احد التصاريح وايش قال قال في مباريات حنستحوذ وحنبني من الخلف وحنلعب بالضغط العالي لكن امام اسبانيا استثنى اسبانيا يعني ما انا عشان كذا ممكن اروح للتخوف نفس حق ابو فهد انك تحاول تبني بي بي بي من الخلف وما منتخب عنده الشراسه زي ما ذكرت وعنده الضغط العالي وهنا ممكن تحدث الاخطاء انا اتوقع صحيح. في التنظيم الدفاعي الكوره مع المنافس ان شاء الله ما عندنا مشكله لكن الخطر لما تكون الكوره معنى وفلسفه وافكار دونيس انا احييه عليها وانا بالعكس من محبي دونيس لكن الإمكانيات واللي عندنا هل تستطيع تتجاوز هذا الضغط الشرس والقوي؟
1: اختبار نشوف. أنا أظن عبدو مصداق كلامك خلنا نشارككم في التحليل مصداق كلامك حرص دونس على الاحتفاظ بنواف العقيدي هو واحد من الأسباب.
0: صحيح.
1: إنه نواف

0: صحيح. وكل كل الفرق اللي دربها حتى شوف هو درب الهلال على مستوى فريق طبيعي انه يستحوذ ودرب الوحده ودرب الخليج فحتى مع هذول يحب هو يستحوذ يعني ويسيطر على على ففعلا. لكن اليوم لو نلاحظ انه المكسيك استغل غلطة من جنوب افريقي ومتحول اليوم المنتخب السويدي استغل خطأ من في البناء المنتخب تونس وضربه بالثالث. فهذه لابد تكون عندك جودة عالية في البناء وايضا ثقة عالية.
1: ثلاث لاءات لدونس وش تقول له؟ تقول ارجوك لا تفعل كذا، ارجوك لا تفعل كذا، ارجوك لا تفعل كذا، ثلاثة وش تقول له؟
0: انا اللي اتمناه ما يبالغ في الدفاع.
1: لا تبالغ في الدفاع.
0: لا تبالغ في الدفاع.
1: اللاء الثانية.
0: اللاء الثانية أيضا لا تبالغ في البناء.
1: لا تبالغ في البناء.
0: خليك مع الضغط يعني الشرس اللي أنتم بتوه.
1: أوصل المرمى بأقصى طريق.
0: أي نعم.
1: الثالثة. ما عاد في ثالثة.
0: لا عادل. لا ممكن أنا يمكن أقول لي ما حيأدي بشكل ممتاز لا تعطيه وقت يعني أكثر من 50-60 دقيقة.
1: ما عندك لا هذا بفعل.
2: لا عندي حذر. فعل حالة الهجومي اللي قال عبده صحيح لكن فعل حالة نجرة عندنا مشكلة إن إحنا ما نسجل.
1: خلينا بس أذكر بعد الفاصل بالمباريات الأخرى وبرجع حكي معكم عن السعودية والأرجواي لأن المباراة المهمة. فاصل قصير ثم 2026 مستمرة كل ليالي.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
5: خلاصة يوم قد انتهى
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
7: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.
8: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
9: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
10: ساعة حوار مع ريمبو قمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
11: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

حياكم الله. عقب مغادرته العراق في عامه الأول بسبب الحرب واستقراره في ليفربول، يحمل علي الحمادي أمل الجماهير العراقية في كأس العالم. وبعد رحلة طويلة في حياته ومسيرته الكروية، أصبح الحمادي جزءا من فريق إبسوتش تاون الذي حقق صعودا تاريخيا إلى الدوري الإنجليزي للموسم الجديد. وعلى عكس العديد من اللاعبين العراقيين الآخرين، يمتلك الحمادي خبرة أوروبية واسعة، متطلعا إلى تسجيل الهدف الثاني للعراق في تاريخ مشاركاته في المونديال بعد الهدف الوحيد الذي سجله الراحل أحمد راضي في مونديال 1986 في المكسيك. وتستعد الأرجنتين لبدء حملة الدفاع عن لقبها في كأس العالم بمواجهة الجزائر، رغم والأرجنتين تعد أبرز المرشحين للتتويج باللقب مجددا، فإن الهمة لن تكون أو إن المهمة لن تكون سهلة أمام الجزائر العائدة إلى المونديال بعد غياب دام 12 عاما. فيما شهدت مشاركاتها الأخيرة أفضل إنجاز لها في البطولة ببلوغ ثمن النهائي، ما يجعلها منافسا قادرا على إزعاج حامل اللقب في مستهل المشوار.

0: وفي سان فرانسيسكو تعد النمسا المرشحة الأوفر حظا للفوز على الأردن وفقا للحاسوب العملاق أوبتا. وتخوض النمسا أول ظهور لها في كأس العالم منذ 28 عاما عندما تواجه الأردن الذي يشارك في البطولة للمرة الأولى في تاريخه. أذهب العادل وعبد مجدد. العادل, عن الأردن ومشاركتها الأولى ومواجهتها للنمسا, فريق شبه مجهول.
1: صحيح, أنا صراحة حي الأردن إنه قدر يخطف البطاقة.
0: فريق شبه مجهول للنمسا, مش
1: أنا عارف, أنا قاسي بس أي. النمسا فريق يعني جيد, وفي المباراة الودية اللي بصراحة يعني قاعد
0: وألمانيا بي
1: الباني حتى بعض الألمان ساكنين في النمسا, يعني هم على الحدود بينهم.
0: أيوة.
1: حتى أتذكر
0: يعني هتلر براسه نمساوي,
1: كنا نعسكر في النمسا ونلعب في ألمانيا يعني ما
0: مش
1: ما.
0: بس
1: إيه غريب صراحة بس في لنا ذكرى غير طيبة معهم من لكن أنا أشوف لا الجزائر اليوم في أحسن حالاتها ولا العراق. أنت جبت سيرة أحمد راضي اللي أنا أعتبره يمكن أحسن لاعب في تاريخ العراق الله يرحمه. لو تشوف 86 منتخب العراق يمكن 16 نجم. اليوم في العراق
0: طلعتنا من الأردن رحت للعراق.
1: أي رحت العفو العراق أرجع للأردن. لا الأردن يعني كنت أتمنى يزن يكون مشارك. النعيمات اللي كان له دور كبير في تأهل الأردن. الأردن فريق يلعب كمجموعة عنده الحافز والطموح والرغبة, تحس أنه فريق يعني الأداء والطموح أقوى حتى من إمكانيات الفنية. لكن المشاركة الأولى ترى بالتالي صعبة, يعني أول 10 دقائق في أي مباراة تصور أول محفل الأمر مو بسهل أبدا يعني في مثل الحالة.
0: والله الفريق الأردني فريق شجاع
1: جدا,
0: يعني لعبت عندهم شجاعة عالية واضحة.
1: أنا أقول لك أكثر من ذلك,
0: لذلك أنا ما أخاف عليهم من البداية أبدا, يعني في فرق أخاف عليهم من البداية بس
1: هيبة
0: ما أخاف
1: البطولة
0: عليهم
1: شوي يعني أول مرة.
0: عبد الجزائر أمام حامل لقب, البداية التي لا يتمناها أحد.
2: صحيح, لكنه أعطانا انطباع جيد في مباراة الودية خاصة أمام منتخب الهولندي. تعرف تفوز على هولندا في أرضهم حافز جدا ممتاز. الجزائر ترى في الأخير يملك لاعبين مميزين ليس
0: بس مش أفضل الأجيال.
2: لا مش أفضل الأجيال, أنا أنتم ما شاء الله كبار ترى تتكلمون. أنا ما لحقت إلا على جيل, لكن الجيل اللي تكلمتوا على أفضل اللي هو اللي خسر من ألمانيا وأنا كنت أراها كانت مباراة في يد, مع أنه الألماني هو وصل لمرحلة بعيدة اللي هو في
0: تتكلم عن 2014.
2: إيه وحققه أصعب مباراة واجهته.
0: لحقت 2014.
2: لا أستاذ آخر مباراة أو أصعب مباراة حققها الـ أو فاز فيها أو واجهها المنتخب الألماني هي أمام الجزائر.
0: أي.
2: لأن أنا بالنسبة لي كانت قريبة للجزائر, لكن في الأخير الألماني يعرفون كيف يفوزون صراحة. أنا بالنسبة لي الجزائر عنده جيل شاب وعنده أسماء خبرة كبيرة. مدرب صارم, يمكن بعض الانتدابات او الاختيارات القائمه النهائيه ما ما ما حب اللي جاهز حيلعب. هذا بالنسبه لي. طبعا انا بالنسبه لي في كل منتخب لاعب طيب. لا ياخذ حقه في المنتخب الاردني. انا بالنسبه لي علوان يعني لاعب مدافع يقدم ولكن لا يعني لا يعطى حقه صراحه. طيب. زي ما ذكرت خورخي بعلان في قطر.
0: العراق شو تقول عنها في جاز؟ ما بقى عندي وقت.
2: رغم قصر المدة للمدرب البريطاني الجديد لكنه حقق أو قدم منتخب. حنا تعبنا في التصفية صراحة, لكن أعتقد أن العراق أخرج بوليفيا فهو منتخب جدير بالذهب.
0: الأرجنتين والجزائر من يفوز؟
1: الأرجنتين.
0: الأردن والنمسا؟
1: النمسا.
0: السعودية والأورغواي؟
1: تعادل.
0: من بقي؟ نسيت واحدة أنا. العراق قلنا؟
1: قلت العراق والنرويج.
0: إيه العراق
1: النرويج.
0: النرويج عبدو. السعودية والأورغواي
2: تعادل.
0: تعادل
2: تعادل.
0: ترى ما ماشي معك توقعاتك ذا السنة.
2: انت اللي ماشي.
0: انا اللي ماشي معي صح.
2: بس انت حق مجموعات.
1: سمعتكم المغرب وزيد وش
0: الجزائر والارجنتين.
2: الارجنتين.
0: الاردن والنمسا.
2: النمسا.
0: العراق والنرويج.
2: تعادل.
0: ترى بكره يغير رايي يقول انا قايل كذا كذا بس.
2: لا لا لا هذا مثبت.
0: شكرا عبده.
2: كل شيء مثبت.
0: شكرا عبده. شكرا عادل بطي. ليالي المونديال مستمره.

0: وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. ترامب يؤكد فتح هرمز جزئيا واستكمال الإجراءات بعد التوقيع الحضوري في جنيف الجمعة. فانس يطلب من إسرائيل انسحابا تدريجيا من لبنان، ونتنياهو يؤكد سنبقى في المنطقة العازلة. آلاف اللبنانيين يعودون إلى الجنوب، والعربية ترصد حجم الدمار في بنت جبيل بمحافظة النبطية. زيلنسكي يقترح لقاء بوتين في الولايات المتحدة بعد رفض الرئيس الروسي لقاء قمة في جنيف. وماسك يتحدث عن آفاق جديدة للشرائح الإلكترونية الدماغية وتقنيات جديدة قد تعيد الحواس المفقودة. أهلا بكم مشاهدينا. في آخر مسجدات الاتفاق الأمريكي الإيراني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع مذكرة التفاهم مع إيران، مؤكدا بدء فتح مضيق هرمز بشكل جزئي على أن يستكمل فتحه بالكامل يوم الجمعة بعد التوقيع حضوريا في جنيف. وقال إن المضيق سيفتح أمام الملاحة من دون رسوم، مشددا على أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. وفي الملف اللبناني، أكد ترامب أن الولايات المتحدة تريد بحث سبل تسوية النزاع في لبنان عبر إجراء محادثات مع إسرائيل. من جانبه، تحدث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن إمكانية عقد اجتماع بين الوفدين الإيراني والأمريكي في سويسرا يوم الجمعة بعد التوقيع على الاتفاق مع الولايات المتحدة، قائلا إن الاجتماع سيكون لرئيسي الوفدين. عراقجي أكد أيضا أن الجولة الأولى من المفاوضات ستعقد بعد توقيع مذكرة التفاهم في جنيف الجمعة.

0: مسؤول أمريكي مشاهدين أشار في تصريحات للعربية إلى أن الولايات المتحدة تعتزم الحفاظ على الوضع الحالي للقوات العسكرية الأمريكية في المنطقة خلال المرحلة المقبلة من المفاوضات مع إيران. وأضاف المسؤول أن الاتفاق ينص على أن تنظر أمريكا في خفض حجم هذه القوات إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي. معنا مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية بلبيسي. أهلا بك يا نادية. آخر التحديثات التي يجب التوقف عندها لفهم ما يجري وما ستحمله الأيام المقبلة أيضا على طريق الاتفاق بين أمريكا وإيران.
1: أهلا بك أحمد. طبعا سمعنا من الرئيس ترامب اليوم في بداية قمة دول السبع في أفيان فرنسية، تحدث عن إعادة فتح المضيق، لكن أيضا فانس الذي كان يتحدث أيضا في محطة مع محطات أمريكية كان يقول بأنه ربما هذه العملية تأخذ بعض الوقت، لأنه كما تعرف هناك ألغام، ورغم أن ترامب قال بأنه الجزء الجنوبي من المحيط من المضيق تمر فيه السفن، لكن أعتقد بأنه الحركة لن تعود بشكل دائم كما كانت في السابق إلا بعد أسابيع ربما، وربما حتى شهر كامل. لكن على كل الأحوال الرئيس ترامب وجيدي فانس وقعا إلكترونيا على هذا الاتفاق، ويبدو بأننا بالفعل نتقدم نحو جنيف يوم الجمعة، حيث ليس فقط سيتم إطلاعنا عن بنود الاتفاق، حتى الآن لا أحد يعرف ما هي بنود الاتفاق بشكل واضح، لدينا تخمينات يعني وبعض المعلومات السابقة، لكن بشكله الحالي لا أحد يعرف ماذا يتضمن هذه المذكرة أو هذا الاتفاق. على كل الأحوال الرئيس قال بأنه بعد يعني ساعات ربما أو فترة قليلة من توقيع الاتفاق سيتم نشره، وبالتالي سيكون لدى الجميع، وهذه المسودة أو هذا الاتفاق هو اتفاق متطابق بين إيران وبين الولايات المتحدة. وبالتالي حتى اليوم عندما سمعنا من الجانب الإيراني جيدي فانس قال بأنه الاستهلاك المحلي ليس أكثر، وأن المتشددين هم الذين يروجون بأن إيران حصلت على الكثير وأن الولايات المتحدة تنازلت.
0: يعني ربما يجيب هذا جزئيا على السؤال التالي، يعني كنت أود أن أسألك عن فيما يتعلق بهرمز. أيضا هناك تباين في التصريحات، يعني في الوقت الذي تقول فيه إيران إنها ستتحصل على رسوم لعبور السفن هناك، يصر ترامب على أن الفتح جزئي وأن العبور للملاحة سيكون من دون رسوم، فما مرد هذه الفجوة بين الخطابين الأمريكي والإيراني نادية؟
1: يعني أعتقد مسألة إعادة فتحه كما كان الأمر عليه قبل العمليات العسكرية سيستغرق وقتا، لن يتم فتحه بمجرد التوقيع، لأنه كما ذكرت هناك ألغام زرعتها إيران وهي تعرف تماما أين هي. وطبعا وجود ترامب في قمة السبع الصناعية خصوصا بريطانيا التي لديها خبرة طويلة في نزع الألغام، وفرنسا التي قالت بأنها مستعدة الآن بعد انتهاء العمليات القتالية المشاركة نوعا ما في حماية مضيق هرمز، يبدو بأنه سيستغرق وقتا ما. بالنسبة للرسوم، طبعا الرئيس ترامب يصر دوما على أنه لن يكون هناك رسوم، لكن ربما يكون هناك تفاهمات لفرض بعض من يعني لا أعرف رسوم دخول أو شيء مشابه يمكن لإيران أن تستخدمه وتبرر الولايات المتحدة بطريقة ما. قد يكون هناك رسوم شكلية، رسوم من نوع آخر لا نعرف، سنرى كل هذه التفاصيل موجودة في داخل الاتفاق. لكن ربما إيران بالمشاعر على فكرة قد تكون يعني هي وعمان بشكل عام يتحدثان عن هذه الرسوم، لكن لا نعرف بالتحديد إذا كانت بالفعل رسوم بمعنى رسوم أم أنها كما ذكر شيء يتعلق بالبيئة أو بالمرور أو الآخرين.
0: نعم. أيضا في الأخبار التي أذعناها نادية، مسؤول أمريكي للعربية يتحدث عن أن الوضع الحالي للقوات العسكرية الأمريكية في المنطقة خلال المرحلة المقبلة من المفاوضات مع إيران سيبقى كما هو. هل يمكن ربط هذا الأمر بتصريحات ترامب يوم أمس حينما تحدث عن ضرورة أو إمكانية استئناف العمليات العسكرية ضد إيران إذا لم يتم التوصل لاتفاق خلال 60 يوما المقبلة؟
1: دون شك. يعني الولايات المتحدة لن تسحب قواتها من الشرق الأوسط إلا بعد حصول اتفاق بين الجانبين، وهذا الاتفاق الذي سيبدأ الحديث عنه والتفاوض حوله يوم الجمعة. وبالتالي عندما يأتي جيدي فانس إلى جنيف ويلتقي مع قاليباف وباقي الوفد الإيراني ستبدأ المفاوضات الصعبة والطويلة.

0: التي قد تستمر حتى أكثر من 60 يوما، قد تمدد إلى فترات أطول. وبالتالي هو يقول بأنه الوجود العسكري الأمريكي سيبقى، لأنه لا يمكن الولايات المتحدة أن تسحب قواتها مجرد أن قبلت إيران التفاوض. يجب حل هذا الموضوع. ورئيس ترامب يتحدث عن سلام واسع في الشرق الأوسط، وحتى البعض يتحدث عن إعادة إعمار لإيران. وبالتالي إذا كما قال فانس اليوم، لإيران مكانة في المجتمع الدولي إذا تغيرت من سلوكها، وإذا توقف عن دعم الإرهاب، وإذا طبعا تخلت عن مشروعها النووي.
1: نعم، شكرا لك مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية بلبيسي. تحياتي لك نادية.
2: Will you be in Geneva on Friday, Mr. President?
3: معاهدة، مذكرة تفاهم، اتفاق. ثلاثة تعابير قصيرة لكنها تعبد طريقا طويلا نحو جدل في القانون الدولي. فهل ما جرى بين الدولتين اللدودتين يدخل في خانة الالتزام الدولي؟ ولفك هذه الشفرة لابد من العودة إلى أصلها القانوني، وتحديدا المادة الثانية من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، إذ تسقط كل المسميات أمام جوهر المضمون. لا يهم هنا إن سميت الوثيقة اتفاقا أو معاهدة أو حتى صفقة، فالعبرة بالنية القانونية والالتزام المتبادل. ولكن ولعلمك، لكي يكتسب هذا الاتفاق قوة الإلزام الدولي، تشترط اتفاقية فيينا عبور الوثيقة ممر المصادقة الإلزامي وفق النظام الدستوري لكل دولة قبل إيداع نسخة منها لدى الأمم المتحدة لمقاضاة الطرف المخل. وهنا تماما تكمن العقدة القانونية التي تؤرق طهران. فالاتفاق بصيغته الحالية يتكئ على مرسوم رئاسي يصدره ترامب، وفي العرف الدستوري الأمريكي المرسوم الرئاسي يربط يدي الإدارة الحالية فقط، ولا يلزم أي ساكن قادم للبيت الأبيض، تماما كسيناريو اتفاق أوباما عام 2015 تهاوى بجرة قلم في الولاية الأولى لترامب. الأزمة الأكثر تعقيداً التي تواجه إيران في هذا المسار هي بند رفع العقوبات، إذ لا يملك ترامب عصاً صحية لإلغائها. فالعقوبات المفروضة على طهران صيغت وترسخت بقوانين وتشريعات من الكونغرس، ووفقاً للقواعد الدستورية لا يمكن للرئيس إسقاطها إلا بالعودة إلى المشرع الأمريكي والحصول على موافقته. ومن دون هذه المصادقة التشريعية سيبقى جوهر الاتفاق معلقاً في الهواء. وفي المحصلة، إن لم يخضع اتفاق جنيف لمحددات اتفاقية فيينا عبر مصادقة تشريعية أمريكية موازية، فإن طهران تخاطر بشراء تعهد مؤقت يتبخر مفعوله فور خروج ترامب من البيت الأبيض. علي الماجري، العربية.
1: وعن تفاصيل الاتفاق المعلن بين إيران والولايات المتحدة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتم نشر تفاصيل هذا الاتفاق بعد التوقيع عليه يوم الجمعة المقبل، ووصفه بالاتفاق العظيم مع إيران مقارنة بالاتفاق المبرم في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، والذي وصفه بالاتفاق السيء.
4: Obama document, which was just a terrible document. This is a very powerful document, and I want it to be released, so probably pretty soon. I would say after sometime after Friday, because the strait opens completely. It's open now, but it opens completely.
1: أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوجود خلافات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال نتنياهو إنه ليس مطلعا على جميع تفاصيل الاتفاق، مشددا على أن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي وأنها تحتفظ بحرية التحرك لتحقيق هذا الهدف. وأضاف أن إسرائيل ستواصل البقاء في المنطقة الأمنية العازلة في جنوب لبنان، وستحافظ على حرية العمل العسكري ضد حزب الله. هذا وشدد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون على أن تفكيك البرنامج النووي الإيراني وبرنامج الصواريخ الباليستية هو أمر مهم للسلام في الشرق الأوسط، ومهم كذلك بالنسبة لفرنسا.
5: ما ورد في الاتفاق بشأن الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال 60 يوما المقبلة هو الاتفاق.

0: الإنفاق المتعلق بالبرنامج النووي وكذلك بالقدرات الباليستية، أي الضربات بعيدة المدى التي يمكن للإيرانيين شنها. وهذا أمر مهم للسلام في المنطقة، وهو مهم بالنسبة لنا.
1: أوروبيا، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة أن الأولوية الآن تكمن في تنفيذ الاتفاق. وأضافت أن إعادة فتح مضيق هرمز واستعادة حرية الملاحة أمران أساسيان لاستقرار المنطقة والاقتصاد العالمي.
2: And let me start also by welcoming the agreement reached between the United States and Iran. The priority now is implementation. The Straits of Hormuz must reopen and freedom of navigation must be restored toll-free. This is essential for the regional stability and of course also for the global economy. The agreement should open the door to wider talks and lead to the end of Iran's nuclear and ballistic programs.
1: اعتبر نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس في مقابلة مع CNN أن مذكرة التفاهم مع إيران وثيقة عامة جدا. أضاف فانس خلال المقابلة أن المذكرة لا تتجاوز صفحة ونصف وأنها بحاجة إلى مزيد من التوضيح. وشدد فانس على أن تحديد تفاصيل الاتفاق سيتم خلال مفاوضات لاحقة. معنا من واشنطن النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الامريكي لشؤون الشرق الاوسط سيميك ميلوري. اهلا بك سيد ميلوري معنا في هذه الساعه الاخباريه. اذا قرانا تصريحات الجانبين الامريكي والايراني، هل تبدو المؤشرات السياسيه والفنيه تتجه فعلا نحو توقيع هذا الاتفاق يوم الجمعه كما هو مخطط له، ام ان الفجوه في الخطابين قد تدفع نحو حدوث مزيد من المفاجات؟
3: دعونا أن أكون معك ومع مشاهديك. طبعا هذا سؤال عادل جدا. فنحن رأينا أن الولايات المتحدة تقول أشياء بأن الإيرانيين مثلا يحصلوا على منافع مالية مقابل فتح المضيق، وأن كل ذلك سيأتي بناء على سلوك إيران، وحين يتوصلون إلى اتفاق نووي أو مفاوضات نووية ويكون هناك اتفاق نووي جديد. من الجانب الإيراني نراهم يقولون بأنهم سيحصلون على أموال مقابل فتح المضيق وسيسيطرون على المضيق، وبأنهم لا يعترفون بإنهاء برنامجهم النووي أو تفكيك منشآتهم النووية، ويتخلوا عن أي فرصة لتخصيب اليورانيوم. أعتقد الآن رغم أن هناك قصص جيدة للعالم بشأن فتح المضيق، لو حدث ذلك ولكن علينا أن نرى هل ستطبق الكلمات، لأنه يبدو بأن الطرفين لا يتفقان مرة أخرى. ولكن كما قلت، نحن نرغب في أن يفتح المضيق وتنتهي هذه الحرب، ولكن ليس واضحا كيف سيكون الوضع بناء على تصريحات الطرفين.
1: وإضافة للمضيق، هناك تباين آخر سيد ميلوري أيضا بشأن آلية الإفراج عن الأموال المجمدة. إيران تتحدث عن الإفراج عنها فورا بعد التوقيع، فيما تربطه واشنطن بأداء إيران. هل تعتقد أن هذه الفجوة قابلة للجسر، أم أنها قد تتحول إلى العقبة الأخيرة في هذا الاتفاق؟
3: أعتقد بأن هذا أكبر عقبة أمام الاتفاق. فالولايات المتحدة تقول بأنهم لن يحصلوا على مثلا هذه الأصول المجمدة حتى يوافقوا على اتفاق نووي جديد، وهذا يعني لا تخصيب، وطبعا أن يتخلوا عن اليورانيوم المخصب وتفكيك البرنامج وتكون هناك طبعا يكون هناك حملات تفتيش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إيران تقول أن هذا ينبغي أن يحدث مقدما، أي الحصول على الأموال. والولايات المتحدة لا يمكن أن تقدم كل هذه المحفزات لإيران، إذن ليس واضحا كيف يمكن أن يحل هذا الوضع بحلول الجمعة. سنرى طبعا ما سيتفقان عليه، ولكن الولايات المتحدة إذا رفعت التجميد عن الأصول أو سمحت لدول الخليج أن تفعل ذلك فيما يخص مليارات الدولارات، فهذا سينتقد بشدة من قبل الجمهوريين والديمقراطيين.

0: وإسرائيل ستعارض هذا الأمر تماما، وسيكون الوضع صعبا جدا للبيت الأبيض. نحن كما قلت نعرف تفاصيل الاتفاق. كل المسؤولين في البيت الأبيض يقولون بأن الحال ليس هكذا، ولكن كما قلت الوضع الآن إذا حصلت الولايات إيران على مليارات وأيضا حصلت على السيطرة على مضيق هرمز، فهذا سينتقد بقوة من كل الأطراف وسيكون ضربة استراتيجية للولايات المتحدة.
1: هناك مسؤول أمريكا أيضا أشار في تصريحات العربية سيد ميلوري إلى أن الوضع الحالي سيستمر للقوات العسكرية الأمريكية في المنطقة في الخليج تحديدا طيلة فترة المفاوضات مع إيران. فقد يسأل البعض، يعني إذا كانت واشنطن تتجه نحو اتفاق مع إيران، فلماذا تصر على الإبقاء على قواتها في حالة تأهب إذن؟
0: الولايات المتحدة تريد أن تكون لديها القدرة لعرض القوة حول العالم، فنحن الدولة القوية أو القوة العظمى الوحيدة الباقية الآن، وإذا لم تكن لدينا قواعد عسكرية في أوروبا وفي دول حلفائنا وفي الشرق الأوسط، فهذا ليس في مصلحة الولايات المتحدة. ينبغي أن نقنع شركائنا في الخليج بأنه في مصلحتهم أن يكون هناك حضور عسكري أمريكي، لأنهم ربما سيتساءلون لو لم يكن ذلك فربما سيستهدفهم الإيرانيون، ولكن الأمر يعود للأمريكيين لإقناعهم، وفي نهاية المطاف الولايات المتحدة.
1: طيب هذا حينما يكون تكون وجود هذه القوات هو رسالة إلى الحلفاء في الخليج، لكن ماذا عن الإيرانيين؟ يعني ألا يمكن أن يؤثر وجود هذه القوات على مستوى الثقة والتفاهم لإنجاح المفاوضات المقبلة؟
0: لو كان هناك اتفاق حيث إن إيران تدخل في اتفاق نووي جديد، فأعتقد بأنه من العدل بالنسبة إليهم بأن يحصلوا مثلا على رفع للعقوبات ويرفع التجميد عن بعض أصولهم. يمكن أن يراقب أو ينظر إلى الولايات المتحدة ليس كخصم، ولكن ربما كشريك في المستقبل، حيث الحضور العسكري الأمريكي سيكون مهما. طبعا أنا أعرف بأن الأمر صعب الآن، ولكن فلنفكر في الأحلاف والخصومات التي حدثت في التاريخ. الولايات المتحدة مثلا لدينا حليفنا الآن هو ألمانيا واليابان، طبعا نعرف التاريخ وما حدث بين تلك الدول، ولكن نعم يمكن أن يكون هناك سيناريو جديد للولايات المتحدة وإيران. والولايات المتحدة لا ينبغي حسب رأيي وكأمريكي وطبعا كمحلل أمني لا ينبغي أن تتخلى عن موضعها في الشرق الأوسط، فهذا ما تريده الصين وروسيا، هما تريدان انسحاب الولايات المتحدة من العالم حتى يسد الفراغ، والولايات المتحدة لا يمكن أن تسمح بذلك.
1: شكرا لك من واشنطن النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ميك ميلوري. ومعنا مشاهدينا من رام الله الباحث في الشؤون الإسرائيلية دكتور خليل أبو كارش. أهلا بك دكتور خليل معنا في هذه الساعة الإخبارية. حينما يتحدث نتنياهو عن خلافات له مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هل يتحدث هنا أو يعني هنا خلافات تكتيكية أم عن تباعد حقيقي في الرؤى حول الملف الإيراني بين واشنطن وتل أبيب؟
2: صباح الخير لك أستاذ أحمد ولمشاهدي العربية. يعني هناك فجوة، هذا صحيح وهذا لم يعد سرا، الحديث يدور علنا عن وجود فجوة ما بين تل أبيب وواشنطن في قضية الحرب والطريقة التي يجب أن تنتهي بها الحرب. إسرائيليا هم يتحدثون أن هذه النهاية سيئة وأن هذا الاتفاق سيء ويعرض أمن إسرائيل إلى الخطر ولا يحسم القضايا الاستراتيجية التي شنت لأجلها الحرب، سواء ما يتعلق بالبرنامج النووي وحتى بالوكلاء. يضاف إلى كل ذلك أن هذا النظام، هم يقصدون النظام الإيراني، سيتلقى محفزات مالية ربما تنجح هذه المحفزات في تعزيز صمود النظام ومد النظام لمزيد من الدعم لوكلائه. في المقابل الأمريكيين يركزون على قضايا أكبر مرتبطة بالمشهد الدولي، مشهد النفط والطاقة والأزمة التي تنشأ عن السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز. هذا من جانب. من جانب آخر، يعني دعنا نشخص هذا الخلاف على أنه خلاف تكتيكي، خلاف في ترتيب سلم الأولويات. العلاقة الأمريكية الإسرائيلية هي علاقة متعددة المستويات، في عديد من القضايا تشبه الشبكة.

0: وبالتالي لا يمكن فهم المشهد الآن على أنه انقلاب كامل في هذه العلاقة، ولكن يمكن القول وبشكل واضح أن هناك فجوات في الرؤية حول طريق هذه الحرب والنهاية التي يجب أن تصل إليها. هم يقدرون في إسرائيل أنه يجب أن نستمر بالعمل العسكري، وأن تكلفة العمل العسكري مهما كانت مرتفعة هي أقل بكثير من تكلفة بقاء هذا النظام وعقد صفقة معه.
1: ولكن لماذا نشأت هذه الفجوة بين الأمريكيين والإسرائيليين دكتور خليل؟ بسبب إيران، يعني رغم كل هذا المستوى من التحالف بين البلدين يعني على مدى أكثر من 70 عاما.
0: يعني هذا أحد الأسباب التي أنتجت هذا الخلاف، خصوصا أن رئيس الحكومة في إسرائيل لا يقدم أي رؤى سياسية، هو فقط يعتنق منطق القوة والقوة فقط، ويحاول قدر الإمكان الذهاب نحو الحلول العسكرية فيما يتعلق بلبنان، فيما يتعلق في قطاع غزة، والأمريكيون يحاولون الذهاب نحو تسويات سياسية. لاحظ ما الذي يجري في لبنان في مقابل المسار التفاوضي الذي ترعاه واشنطن مع الدولة في لبنان وإسرائيل. الإسرائيليين، الحكومة المتطرفة في إسرائيل، تذهب نحو الحسم العسكري، وهذا لربما أنتج مزيد من الخلافات في العلاقة الأمريكية الإسرائيلية. يضاف إلى كل ذلك، ولربما هذا تشخيص في غاية الدقة، رئيس الحكومة في إسرائيل إذا ما أراد الذهاب نحو مزيد من العلاقة الأمريكية الإسرائيلية هو يخسر في الداخل الإسرائيلي على المستوى الجماهيري والشعبي. نعم. وعلى مستوى الانتخابات القادمة لربما إذا أراد أن يكسب جماهيريا شعبويا في إسرائيل ربما سيحتاج إلى الاصطدام ورفع بطاقة حمراء في وجه الرئيس ترامب، وهو لا يستطيع الآن فعل ذلك.
1: إذن بما أنه يتحدث علانية عن هذه الخلافات في هذا التوقيت مع ترامب، هي إذن رسالة موجهة للداخل الإسرائيلي؟
0: هذا صحيح، هناك الكثير من الانتقادات التي وجهت للحكومة في إسرائيل، وبعضهم يصف هذه الحكومة بأنها حكومة تابعة للولايات المتحدة وتتلقى التعليمات من واشنطن، وأن هذه الحكومة أضرت بالأمن في إسرائيل وأضرت باستقلالية إسرائيل بين قوسين. وبالتالي هو يحاول الرد على خصومه السياسيين، يحاول تقديم العلاقة على أنها علاقة تشاورية، كلا الطرفين يحافظ على مصالحه ويحاول أن يستمر في هذه الشراكة. الملفت في هذا الموضوع أيضا أن حتى المنتقدين لرئيس الحكومة من قيادات الأحزاب الأخرى هم لا يستطيعوا أن يقدموا بديل، بمعنى أنهم لا يستطيعوا أن يرفضوا الأوامر الأمريكية، وهذا أيضا لافت للنظر في طريقة الإدارة داخل إسرائيل للعلاقة.
1: يعني هذه النقطة كنت أود أن أسألك عنها دكتور خليل، يعني هل تمتلك إسرائيل بالفعل القدرة على تجاوز الموقف الأمريكي إذا رأت أن هذا الاتفاق بالفعل لا يحقق مصالحها الأمنية أم لا؟ باختصار وتكرمت.
0: يعني تكتيكيا تستطيع إسرائيل الاستمرار بمنطق العمل العسكري في لبنان وحتى هجمات جوية وغارات على إيران، ولكن استراتيجيا لا تستطيع إسرائيل في هذا التوقيت وفي هذه الحالة مغادرة الحماية الأمريكية. هذه مغامرة كبرى تقدم عليها إسرائيل وهي عاجزة الآن عن فعل ذلك. الولايات المتحدة توفر طبقات من الحماية لإسرائيل في عدة مستويات، وهي بحاجة ماسة لهذه الطبقات من الحماية.
1: نعم، شكرا لك من رام الله الباحث في الشؤون الإسرائيلية دكتور خليل أبو كرش، تحياتي لك دكتور. مشاهدينا، أطلقت الولايات المتحدة حوالي 1000 صاروخ من طراز توماهوك، وهو ما يعادل ثلث مخزونها من هذا الصاروخ الذي يتطلب تصنيعه 24 شهرا.
2: حملات مطولة لا سيما في الشرق الأوسط تهدد بتناقص سلاح البحرية الأمريكية الأساسي أي توماهوك من مستودعات واشنطن، بل أدت لاستهلاك نحو 1000 صاروخ خلال العمليات العسكرية ضد إيران وفق صحيفة واشنطن بوست، رقم أثار قلق المسؤولين في البنتاغون حول إمكانية الاستبدال السريع لصواريخ توماهوك بعيدة المدى. فدورات التصنيع معقدة، وكل صاروخ من هذا الطراز يتطلب 2 لصنعه، والشركة المصنعة رايثون حددت تاريخيا إنتاجها ب 150 صاروخا سنويا فقط خلال فترات السلم، ليصبح ملء المخزونات أثناء الحرب الإيرانية مهمة معقدة. حلول البنتاغون ذهبت باتجاه إعطاء الأولوية لإعادة تزويد الجيش الأمريكي، وبالتالي التأخر بتسليم طلبات الشركاء الرئيسيين

0: مثل اليابان فيما دخل في اتفاقيات مع الشركة المصنعة لزيادة التصنيع وتجاوز أكثر من 1000 صاروخ توماهوك سنويا لتلبية الاحتياجات المحلية وحاجات الحلفاء. وزارة الحرب الأمريكية لم تسد الاستتارة عن الأرقام الدقيقة لصواريخ توماهوك في ترسانتها، لكن تقديرات CSIS تؤشر لامتلاكها حوالي 3000، أي أن واشنطن أنفقت أكثر من 30% من مخزونها.
1: من صالة مطار أو خلف عربة تسوق، هل فكرت كيف يمكن لتوقيع اتفاق مرتقب في جنيف أن يغير أسعار مشترياتك؟ دعونا مشاهدينا نأخذكم في جولة لنكتشف معا من يربح فورا من هذا الاتفاق وكيف يلمس جيبك. هذه قمرة قيادة إحدى الطائرات خلال الحرب، اتبع الطيارون مسارات بديلة والنتيجة استهلاك جنوني للوقود. بمجرد فتح الأجواء وتراجع الأسعار، أسعار النفط هنا تنخفض كلفة وقود الطائرات وأسعار تذاكر السفر من الجو إلى البحر. إذن الآن إلى هذا الرصيف في أحد الموانئ، هنا كانت السفن تدفع ضريبة الخوف. فخلال فترة التصعيد فرضت شركات التأمين ما يعرف بأقساط مخاطر الحرب الإضافية. اليوم ومع فتح المضيق تلاشت هذه الرسوم، وبالتالي انخفاض في كلفة تأمين السفن، ويعني ذلك انخفاضا تلقائيا في كلفة استيراد المواد الغذائية والأجهزة الإلكترونية. دعونا ندخل معا إلى أحد مصانع الصلب. هذه المنشأة مشاهدين العملاقة التي تتغذى على الطاقة كانت الأكثر تضررا من الحرب، وهي اليوم الرابح الأكبر، وأنت كذلك. فإذا كنت تخطط لبناء منزل أو شراء شقة، فإن هذا التراجع في كلفة الإنتاج سيترجم على الأرض في استقرار وتراجع لأسعار مواد البناء. وفي ذروة الحرب عانينا من ارتفاع أسعار البنزين والديزل أيضا. صناعة السيارات تعتمد على رقائق إلكترونية ومواد خام تعبر البحار والمضائق. بعد فتح المضيق ستلاحظ انخفاضا في فاتورة وقود سيارتك تماشيا مع استقرار النفط عند حدود 80 دولار. أخيرا نأخذك إلى قاعات التداول والشركات المالية. في الحرب رأس المال حذر، والمستثمرون يهربون نحو الذهب والملاذات الآمنة. مع تراجع المخاطر الجيوسياسية عادت الثقة إلى الأسواق المالية وارتفعت مؤشرات البورصات الإقليمية والعالمية. انخفاض كلفة النقل واستقرار سلاسل الإمداد يرفع من حركة الاستيراد والتصدير عالميا، ما يتيح للبنوك تمويل مشاريع كانت مؤجلة. نشاطنا مستمرة مشاهدينا، وفيها محادثة متوترة بين نتنياهو ونائب الرئيس الأمريكي حول لبنان.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
6: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
7: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
8: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
9: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
10: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
11: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
12: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض عدة صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه المنطقة التي تعمل فيها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، كما قال إنه رصد في

0: 4 حوادث منفصلة خلال اليوم، عددا من المسلحين اقتربوا من القوات الإسرائيلية في المنطقة، وإثر ذلك نفذت قواته الجوية ضربات لاستهدافهم. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يجب أن تتحدث الإدارة الأمريكية مع حزب الله لإنهاء الأوضاع الأمنية في لبنان.
1: And that's a mini version of what we were doing, but and it should not be tough. It should not be tough. So Hezbollah, we have to have a little talk with them.
0: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جانبه أكد أنه والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدقاء ولهما مصالح مشتركة، مشيرا إلى احترام الإدارة الأمريكية لقرار إسرائيل البقاء في المنطقة العازلة في لبنان.
2: أنا ورئيس ترامب شركاء، نعرف بعضنا منذ سنوات، نتفق أحيانا ونختلف أحيانا أخرى، وهذا يحدث في أفضل العائلات ونحن لسنا خاضعين لهم. العلاقة بيننا شراكة وليست فرض قرارات، وأمريكا تحترم قرارنا بشأن بقائنا في المنطقة العازلة في لبنان. سنبقى هناك لأننا يجب أن ندافع عن سكان شمال إسرائيل.
0: وكانت القناة 13 الإسرائيلية كشفت أن محادثة متوترة جرت قبل يومين بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبين نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس. وأفادت القناة أفادت بأن فانس طلب من نتنياهو تقليص الوجود الإسرائيلي في لبنان، فيما تمسك نتنياهو بالبقاء وعدم الانسحاب الكامل من لبنان. وذكرت القناة أنه تم التوصل إلى تفاهم بين الطرفين بشأن هذه النقطة. من بيروت معنا أسعد بشارة الكاتب الصحفي. أهلا بك أستاذ أسعد معنا في هذه النشرة. هذا التوتر والسجال بين نتنياهو والإدارة الأمريكية، هل يعكس خلافا حقيقيا حول لبنان أم أنه مجرد تباين تكتيكي بين الطرفين إزاء هذا الملف؟
3: البعض يذهب إلى اعتباره توزيع أدوار، وهناك شك يعني مفهوم توزيع الأدوار. لا، هناك فجوة هناك فجوة واضحة في التعامل مع ملفات عدة. لقد دخلت أمريكا وإسرائيل الحرب معنا على إيران وسط سقوف مختلفة. إسرائيل كانت تريد إسقاط النظام، ترامب لم يكن يريد الوصول إلى إسقاط النظام الإيراني، إنما فرض تسوية على الطريقة الفنزويلية، وهذا ما يحاول فعله عبر التفاهم، ورقة التفاهم المنوي توقيعها في جنيف. نتنياهو حساباته وأجندته مختلفة تماما، لا سيما في موضوع الأذرع وموضوع لبنان، لأن هنا يعني بالنسبة لإسرائيل الأمن المباشر، وبالتالي إذا أزعج هذا الملف أو عرقل الوصول إلى التسوية مع إيران، رأينا أن ترامب ضغط بقوة على نتنياهو. هذا لا يعني على الإطلاق أن أمريكا وإسرائيل لم تعودا حليفتين استراتيجيتين،
0: هذا ولهذا قالت القناة 13 الإسرائيلية أن نتنياهو وفانس اتفقا على النقطة الخلافية حول لبنان. وهنا أسأل، يعني ما تصورك لطبيعة هذا التفاهم، وإلى أي حد يمكن أن يكون على حساب السيادة اللبنانية؟
3: بالتأكيد نتنياهو يريد أن يصمد أمام الضغوط الأمريكية بالنسبة للانسحاب الإسرائيلي. لن يكون هناك انسحابا إسرائيليا إلا بعد يعني تقرير مصير سلاح حزب الله، وهذا أمر يعني متفق عليه بالتفاهم الأمريكي الإيراني، أنه لا وجود لنص على انسحاب إسرائيلي، لأن أمريكا تعرف أن هذا الملف لا يمكن لإسرائيل أن تطبقه إذا لم يكن هناك حل جذري لموضوع السلاح. وبالتالي على الأرجح سيكون التفاهم على وقف لإطلاق النار، تثبيت هذا على أن تبقى الوقائع كما هي على الأرض، أو عملية إعادة انتشار إسرائيلية بطريقة أو بأخرى إلى الرجوع إلى الخط الأصفر أو جنوب الخط الأصفر، ما تسميه إسرائيل الخط الأصفر.
0: نعم. طيب، في التصريحات أيضا ترامب قال إنه يجب أن تتحدث إدارته مع حزب الله، هل هذا تحول في الموقف الأمريكي؟ يعني هل هو اعتراف أيضا بأن أي استقرار أمني في لبنان يعني لا يمكن تحقيقه من دون إشراك حزب الله بشكل مباشر أو غير مباشر؟
3: هو تحول كبير جدا، يعني مفاجئ أيضا، لأن حزب الله موضوع على اللوائح الإرهابية عند الأمريكيين. هذا يعني يعكس

0: الطريقة الغير تقليدية لترامب في مواجهة هذا النوع من الملفات، يعني هو قادر على تجاوز كل حتى القوانين الأمريكية وما هو مطبق في العلاقات مع مثل هذه التنظيمات لكي يجد ديل يصل إلى يعني صفقة أو حل. باعتقادي أن هذا كذا كلام يضعف الموقف الرسمي اللبناني الذي يستعد وفده التفاوضي للذهاب إلى واشنطن، لأن أي قناة تفاوضية جانبية ستؤدي إلى التشويش على عمل الوفد اللبناني وستضعف صورة الدولة اللبنانية. أعتقد أن ترامب ربما تأخذه بعض الحماسة في بعض التصريحات، ربما يعيد الاعتبار إلى مواقفه. طبعا هناك فريق عمل وهناك
1: نعم
0: يعني أمور يتم تصحيحها إذا ما كان هناك نوع من اعتباطية أو عفوية في إدلاء المواقف.
1: نعم طيب في أقل من دقيقة أستاذ أسعد، يعني هل سيكون لبنان في اعتقادك هو البوابة التي من خلالها سيسعى نتنياهو لتعطيل هذا الاتفاق بين واشنطن وطهران؟
0: بدأ من الصعب تعطيل الاتفاق إلا إذا رفضت إلا وجدت أمريكا أن الإيرانيين يماطلون. تعطيل الاتفاق أو سير الاتفاق رهن بالستين يوما لمهلة التفاوض حول الأمور الكبيرة في الاتفاق النووي، اليورانيوم المخصب وغيره. إسرائيل الآن تريد أن تحفظ ما تسميه متطلباتها الأمنية لا أكثر ولا أقل.
1: نعم شكرا لك. إذن من بيروت كنت معنا الكاتب الصحفي أسعد بشارة، تحياتي لك. مشاهدينا، بالرغم من الخروقات وتحذيرات الجيش اللبناني بالتريث والعودة، إلا أن بعض اللبنانيين فضلوا العودة خلال اليوم الأول من الحديث عن وقف إطلاق النار يشمل قرى الجنوب. وبينما تنفس اللبنانيون الصعداء، لا يزال الأمل الأكبر بعودة الجميع مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من الخط الأصفر.
2: هكذا بدت الصورة عند مدخل صيدا، بوابة عبور الأهالي إلى القرى الجنوبية. الحركة التي بدأت خجولة صباحا ارتفعت وتيرتها مع ساعات النهار. كان الإصرار على العودة بالرغم من الخروقات والتحذيرات. الجيش اللبناني والبلديات وحتى الأحزاب المعنية كانت قد طالبت الأهالي بالتريث قبل العودة، لكن صعوبة النزوح الذي استمر أحيانا لأعوام كان أحد أسباب العودة السريعة.
3: الحمد لله ان شاء الله بنرجع لنا بيوت وبنرجع عليها، لو بنقعد على التراب احنا مستعدين نرجع بيوتنا.
4: إيه الله يديم نعمة على العباد ويصلح الاحوال ويحبب الناس ببعضها. إيه محل ما كنا وزياده ناس تاج راسنا من فوق، كنا بعندقت احسى بلد واحسى ضيعه.
5: انا من امبارح بالليل لو تخليني انزل كنا نزلنا.
6: كلام لا يصف صراحه، واحد راجع على بيته على ارضه بين ناسه و...
7: شعور كبير كثير، يعني ما بينوصف. رجعنا على بلادنا على ارضنا.
2: اثنى الرؤساء الثلاث على اهميه وقف اطلاق النار الذي شمل اخيرا جنوبي لبنان، ومع غموض الصوره عاد رئيس الحكومه نواف سلام وكرر اهميه المفاوضات الجاريه في واشنطن والتي يشارك فيها لبنان الرسمي لتأمين انسحاب الجيش الإسرائيلي من القرى، فيما دعا حزب الله في بيانه المعنيين بالابتعاد عن الأوهام.
8: سنضاعف الجهود من خلال المفاوضات الجارية في واشنطن لتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضينا والإفراج عن أسرانا. وكما عملت الحكومة على حشد كل الطاقات في الشهور الماضية للاستجابة لأزمة النزوح، وإذ نتطلع إلى أن يتمكن أهلنا من العودة الآمنة والكريمة بأسرع وقت إلى مدنهم وقراهم، فإننا سنكثف الجهود مع كل الأشقاء والأصدقاء لتأمين مستلزمات إعادة الأعمار.
2: يأمل الأهالي بفسحة من الأمن والأمان تسهل عودتهم ولو إلى ركام منازلهم. من صيدا، غنوة يتيم، العربية.
1: أظهرت صور خاصة للعربية حجم الدمار جراء القصف الإسرائيلي في قرية بير السلاسل بقضاء بنت جبيل في محافظة النبطية. نتابع. نشاطنا مستمر مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. تحطم قاذفة من طراز B-52 في ولاية كاليفورنيا ومقتل 8 أشخاص. ولدينا أيضا جهود أمنية وتنظيمية لمواجهة أي تهديدات تواجه بطولة المونديال.

0: عليك أن تقرأ العناوين. بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
1: العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
4: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأصوات والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
5: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. كشفت مصادر العربية عن انشقاق فارس النور إبراهيم عضو المجلس الرئاسي في تحالف تأسيس بالسودان. وعمل فارس النور إبراهيم طوال سنوات مستشارا لقائد قوات الدعم السري حميتي، كما جرى تعيينه من قبل تحالف تأسيس قبل أشهر حاكما لإقليم الخرطوم. اقترح الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي عقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الولايات المتحدة، وهذا خلال مكالمة هاتفية جمعته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضاف زيلينسكي أنه ناقش هذا المقترح مع رئيس ترامب بهدف إقناع الرئيس الروسي بقبول الفكرة في انتظار موافقة بوتين من عدمها. ميدانيا، أفادت وزارة الدفاع الروسية بسقوط طائرة قنابل استراتيجية روسية من طراز توبوليف 22M3 في منطقة إيركوتسك في سيبيريا أثناء رحلة تدريبية. وأوضحت الوزارة أن طاقمها المؤلف من 4 أفراد تمكن من القفز منها بسلام، فيما نقلت وكالة إنترفاكس الروسية الأنباء أن الطائرة كانت تحلق بدون حمولة قتالية. تسود حالة من القلق العميق أروقة البيت الأبيض إثر مخاوف من حصول صحفيين بارزين في صحيفة نيويورك تايمز على تسجيلات صوتية لاجتماعات سرية عقدت داخل غرفة العمليات، وذلك ضمن إعدادهما لكتاب جديد يتناول كواليس الولاية الثانية للرئيس ترامب.
6: خلف هذه الجدران تدار الأزمات الكبرى وتصاغ الاستراتيجيات وتتخذ القرارات المصيرية في الولايات المتحدة. هنا غرفة عمليات البيت الأبيض، حيث تفرض قيود صارمة على الأجهزة الشخصية وتحاط اللقاءات بأعلى درجات السرية. لكن حتى أكثر الأماكن تحصيناً بالعالم ليس بمنأى عن الاختراق، فما كان يفترض أن يبقى طي الكتمان يبدو أنه وجد طريقه إلى الخارج. زلزال أمني يهز أروقة واشنطن وسط حديث عن احتمال تسرب تسجيلات صوتية من اجتماعات داخلية. كبار المسؤولين يرجحون أن الصحفيين ماكي هابرمان وجوناثان سوان من نيويورك تايمز ربما حصلا على هذه المواد لاستخدامها في كتاب جديد بعنوان تغيير النظام يوثق كواليس الولايات الثانية للرئيس ترامب.
7: نخشى أن تكون بعض محادثاتنا الأكثر حساسية قد سجلت، ولا نملك أدنى فكرة عن أي منها قد سجل.
6: تتزايد المخاوف مع نشر نيويورك تايمز مؤخراً مقتطفات تمهيدية من الكتاب المرتقب، تضمنت نقلاً حرفياً لحوارات تناولت ملف الحرب على إيران، فيما لا يزال وجود تسجيلات فعلية أمراً غير محسوم، إذ أشار المؤلفان إلى أن عملهما استند إلى تحقيق موسع شمل إجراء أكثر من 1000 مقابلة صحفية. ورغم ذلك يعد حدث كهذا خرقاً صادماً يفتح نافذة على عملية صنع القرار ويطرح تساؤلات حول مدى إحكام منظومة الحماية داخل أكثر الدوائر حساسية في ظل صراع متواصل بين إدارة ترامب والمؤسسات الإعلامية الأمريكية.
5: أثارت تصريحات الملياردير الأمريكي إيلون ماسك موجة واسعة من الاهتمام بعدما كشف عن آفاق جديدة للشرائح الإلكترونية الدماغية، مؤكدا أنها ستمنح البشر قدرات فائقة وتحدث ثورة غير مسبوقة في

0: علاج الإعاقات المستعصية.
1: هذه السيدة أودري مصابة بالشلل نتيجة إصابة في الحبل الشوكي، لم تكن تتخيل أنها ستعود يوما لممارسة حياتها الطبيعية من الرسم إلى تصفح

0: عالم الطب، خاصة في الحالات المستعصية، مع إمكانات علمية جديدة باتت مطروحة تعتمد على شرائح إلكترونية دماغية تطورها نيورالينك المملوكة لإيلون ماسك.
1: سنزرع بعقول البشر شرائح سيبرانية ستعطيهم قوة خارقة، ويمكنها مساعدة الأشخاص الذين يعانون من إصابات في الدماغ أو الحبل الشوكي، ويمكنها منح البصر لمن فقدوا العينين بالكامل أو العصب البصري أو للمكفوفين منذ الولادة.
0: تقنيات متطورة لا تقدم كأدوات مساعدة فحسب، بل كرهان على تغيير مسار علاج الإعاقات، خصوصا المرتبطة بإصابات الدماغ والعمود الفقري، مع وعود بإعادة الأمل لملايين الأشخاص حول العالم. وقد بدأت الشركة تجاربها البشرية عام 2024، فيما تتجه إلى توسيع الإنتاج واعتماد إجراءات جراحية مؤتمتة بالكامل خلال العام الجاري. وبينما يواصل أغنى رجل في العالم تعزيز نفوذه عبر إمبراطورية أعمال تمتد من الفضاء إلى الذكاء الاصطناعي، تبرز نيورالينك بوصفها أحد أكبر مشاريعه جرأة، لتفتح الباب أمام تطبيقات علاجية جديدة قد تعيد رسم العلاقة بين الإنسان والآلة.
2: أعلنت قاعدة إدواردز الجوية الأمريكية مقتل 8 من أفراد طاقم قاذفة من طراز B-52 بعد وقت قصير من إقلاعها في كاليفورنيا. وقالت القاعدة إن قاذفة التابعة لسلاح الجو الأمريكي تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار إدواردز، مضيفة أن فرق الطوارئ وصلت على الفور إلى موقع الحادث ولا يزال الوضع قيد التحقيق. بطولة كأس العالم مشاهدينا المنظمة حاليا في أمريكا وكندا والمكسيك تثير مخاوف أمنية لدى المنظمين، مخاوف تتمثل في الاستيلاء على بيانات المشجعين وأموالهم والتهديدات الإرهابية المحتملة.
3: 3 بلدان، 16 مدينة، 48 منتخبا تتنافس في 104 مباريات، أرقام تبين حجم هذا الحدث العالمي. القائمون على التنظيم في البلدان الثلاثة يعلمون تماماً أن توفير الأمن طوال المنافسات أبرز مفتاح للنجاح، كي يصل قطار البطولة إلى محطته الختامية دون أي عوائق منغصة. هذا التمدد الجغرافي والتقني الهائل خلق تهديدات أمنية، حيث أصبحت البطولة هدفاً رخواً ومغرياً لشبكات الجريمة المنظمة. تقارير استخباراتية تحدثت عن عشرات الشبكات الإجرامية المنظمة التي استخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لمحاكاة بوابات الدفع الرسمية للفيفا بدقة فائقة، إذ تم إحصاء حوالي 13,000 موقع مشبوه، والهدف سرقة بيانات البطاقات البنكية والبيانات الشخصية الحساسة للمشجعين، فضلا عن استغلال قنوات التليجرام وصفحات التواصل الاجتماعي لتمرير روابط خبيثة تصطاد أموال عشاق كرة القدم. التهديدات تشمل أيضا وسائل النقل ومراكز البيانات والطاقة وشبكات الاتصالات، وأي انقطاع مفاجئ فيها يعني شللا يؤثر على مئات الآلاف من الناس في لحظة واحدة. المخاوف الأمنية تضع في حسبانها كذلك التهديدات الإرهابية أو ما تسمى الذئاب المنفردة، التي قد تستهدف تجمعات الجماهير وأماكن عامة يصعب تأمينها بالكامل. إذن المونديال الجاري الذي يبدو كمدينة عالمية مؤقتة مليئة بالبيانات والاستثمارات والبشر يشكل اختبارا للأمن التقليدي والرقمي، فهل ستنجح فيه البلدان الأمريكية الثلاثة؟ بلال البجديني، العربية.
2: في نهاية النشرة نذكر بالعناوين: ترامب يؤكد فتح هرمز جزئيا واستكمال الإجراءات بعد التوقيع الحضوري في جنيف الجمعة. فانس يطلب من إسرائيل انسحابا تدريجيا من لبنان، ونتنياهو يؤكد سنبقى في المناطق العازلة. آلاف اللبنانيين يعودون إلى الجنوب، والعربية ترصد حجم دمار في بنت جبيل بمحافظة النبطية. زيلنسكي يقترح لقاء بوتين في الولايات المتحدة بعد رفض الرئيس الروسي لقاء قمة في جنيف. وماسك يتحدث عن آفاق جديدة للشرائح الإلكترونية الدماغية وتقنيات جديدة قد تعيد الحواس المفقودة.

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
1: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
4: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
5: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.
4: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
6: احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر،
3: تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
7: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
8: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
6: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
9: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
5: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وعند حين نستشف تمهل وضعه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
10: خبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على مئات

أحييكم وأهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية، ونبدأ بالعناوين. ترامب يؤكد فتح هرمز جزئيا واستكمال الإجراءات بعد التوقيع مع إيران في جنيف الجمعة. فانس يؤكد أن المفاوضات الفنية ستشهد تسوية عدة قضايا مع إيران ويطالبها بالوفاء بالتزاماتها. نتنياهو يقول إن الإدارة الأمريكية تحترم قرار إسرائيل البقاء في المنطقة العازلة بلبنان. زيلينسكي يقترح لقاء بوتين في الولايات المتحدة بعد رفض الرئيس الروسي لقاء قمة في جنيف.

يلزمها بالوفاء بالتزاماتها. نتنياهو يقول إن الإدارة الأمريكية تحترم قرار إسرائيل البقاء في المنطقة العازلة بلبنان. زيلينسكي يقترح لقاء بوتين في الولايات المتحدة بعد رفض الرئيس الروسي لقاء قمة في جنيف. مخاوف أمنية لدى منظمي مونديال كأس العالم بشأن الاستيلاء على

0: المرسوم الرئاسي يربط يدي الإدارة الحالية فقط ولا يلزم أي ساكن قادم للبيت الأبيض، تماما كسيناريو اتفاق أوباما عام 2015 تهاوى بجرة قلم في الولاية الأولى لترامب. الأزمة الأكثر تعقيداً التي تواجه إيران في هذا المسار هي بند رفع العقوبات، إذ لا يملك ترامب عصاً صحية لإلغائها. فالعقوبات المفروضة على طهران صيغت وترسخت بقوانين وتشريعات من الكونغرس ووفقاً للقواعد الدستورية، لا يمكن للرئيس إسقاطها إلا بالعودة إلى المشرع الأمريكي والحصول على موافقته. ومن دون هذه المصادقة التشريعية سيبقى جوهر الاتفاق معلقاً في الهواء. وفي المحصلة، إن لم يخضع اتفاق جنيف لمحددات اتفاقية فيينا عبر مصادقة تشريعية أمريكية موازية، فإن طهران تخاطر بشراء تعهد مؤقت يتبخر مفعوله فور خروج ترامب من البيت الأبيض. علي الماجري، العربية.
1: أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوجود خلافات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. قال أنه ليس مطلعا على جميع تفاصيل الاتفاق، وشدد على أن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي وأنها تحتفظ بحرية التحرك لتحقيق هذا الهدف. أضاف أن إسرائيل ستواصل البقاء في المنطقة الأمنية العازلة في جنوب لبنان وستحافظ على حرية العمل العسكري ضد حزب الله. أما الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون فشدد على أن تفكيك البرنامج النووي الإيراني وبرنامج الصواريخ البالستية هو أمر مهم للسلام في الشرق الأوسط ومهم كذلك بالنسبة لفرنسا.
2: ما ورد في الاتفاق بشأن الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال 60 يوما المقبلة هو الاتفاق المتعلق بالبرنامج النووي وكذلك بالقدرات البالستية، أي الضربات بعيدة المدى التي يمكن للإيرانيين شنها، وهذا أمر مهم للسلام في المنطقة وهو مهم بالنسبة لنا.
1: أوروبيا، رحبت رئيسة المفوضية أورسولا فوندرلين بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة أن الأولوية الآن تكمن في تنفيذ الاتفاق. أضافت فوندرلين أن إعادة فتح مضيق هرمز واستعادة حرية الملاحة فيه أمران أساسيان لاستقرار المنطقة والاقتصاد العالمي.
3: And let me start also by welcoming the agreement reached between the United States and Iran. The priority now is implementation. The Straits of Hormuz must reopen and freedom of navigation must be restored toll-free. This is essential for the regional stability and of course also for the global economy. The agreement should open the door to wider talks and lead to the end of Iran's nuclear and ballistic programs.
1: واعتبر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس من جهته في مقابلة مع CNN اعتبر أن مذكرة التفاهم مع إيران وثيقة عامة جدا. أضاف فانس خلال المقابلة أن مذكرة التفاهم لا تتجاوز صفحة ونصف وأنها بحاجة إلى مزيد من التوضيح. شدد فانس على أن تحديد تفاصيل الاتفاق وتسوية عدة قضايا سيتم خلال مفاوضات فنية لاحقة. وقال نائب الرئيس الأمريكي أن إيران ستجني فوائد إذا أوفت بالتزاماتها في الاتفاق. ينضم إلينا الآن من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. أهلا بك دكتور. 24 ساعة من الأسئلة والتساؤلات والعناوين العريضة والتناقض، وهناك تكتم شديد من الجانب الأمريكي. لم نعتد هذه السرية على الرئيس دونالد ترامب، ولكن برأيك ما هو المحسوم على الأقل مما تابعته خلال هذه الساعات بين الجانب الإيراني والأمريكي؟
4: صباح الخير أستاذة حنين. يعني المحسوم يبدو أنه مضيق هرمز وإنهاء حالة الحرب ما بين الطرفين، وفي حال صحة المعطيات حول مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية بصيغتها المتداولة أو ما تم تسريبه، فإننا أمام تحول استراتيجي كبير، لكنه لا يعني نهاية الأزمة، بل هو بداية لمرحلة جديدة أكثر تعقيدا. هنالك انتصار متبادل مع اختلاف الرواية.

0: يعني ترامب بيقدم الاتفاق كإنجاز تاريخي حقق ما عجز عنه اتفاق 2015 من حيث منع إيران كما يقول من امتلاك سلاح نووي وفتح مضيق هرمز دون أن يكون هناك.
1: ولكن نقطة فتح مضيق هرمز لنقف على النقاط على الأقل ما نعرفه حتى الآن. يعني فانس يقول حركة مضيق هرمز بلا رسوم هي ملف سيناقش لاحقا بعد مذكرة التفاهم. أيضا أكسيوس سربت بندا بحسب هذا الموقع، المرور المجاني سيكون خلال 60 يوما وبعدها سيتم فرض هذه الرسوم للخدمات كما تسميها إيران الآن بالاشتراك مع عمان، هذه الرسوم على المضيق. فبالتالي يعني الرواية مختلفة تماما عما نتابعه فيما يعلن عنه أمريكيا.
0: صوت.
1: لم تسمعني؟
0: تسمعني الآن؟
1: كنت أقول لك بأن هناك تسريب لبند مهم من جانب أكسيوس، تسمعني الآن؟
0: نعم أسمع.
1: كان هناك تسريب لبند يتعلق بأن هذه المرور، حركة المرور عبر مضيق هرمز ستكون مجانية خلال 60 يوما خلال فترة التفاوض فقط، وأن بعد ذلك سيتم تطبيق رسوم الخدمات التي تحدثت عنها إيران.
0: يعني هذه هي مشكلة حقيقية، خصوصا أنه هرمز هو مفتاح الصفقة الحقيقي، وإعادة فتح المضيق كما يريد ترامب خلال هذه الفترة هدفه الأساسي هو انخفاض أسعار النفط وتخفيف الضغط على الاقتصاد الأمريكي وعود يعني تخفيف من دعيني أسميه الاستعداد العسكري، خاصة مع تداعيات أي حادثة محتملة. لكن يبدو أن هنالك حوافز من جانب الولايات المتحدة الأمريكية أو على شكل تعهدات في كما تفضلت ربما قد تكون على شكل رسوم أو على شكل خدمات بيئية أو خدمات صيانة أو غير ذلك. هذه سابقة خطيرة على فكرة، من الممكن أن الجانب الإيراني يستغلها مستقبلا في محاولة لفرض رسوم مختلفة بالتنسيق مع الطرف العماني، وهذا ما كان يتحدث عنه في أوقات سابقة. حاولت إشراك عمان لمنح مشروعية أكبر، طهران تعتقد أنه وجود مسقط في هذا الموضوع سوف يخفف الانتقادات الدولية من إدارة منفردة، كما يمنح طهران غطاء إقليميا بحيث يصعب مهاجمتها السياسية
1: وتفرض بعدها العملية كقانون. طيب استغلالا للوقت أيضا لأنه لم يتبقى الكثير في هذه المقابلة، في موضوع الوكلاء وأيضا الصواريخ الباليستية، إيران تقول أنها لم تناقش هذا البند أو البندين مع الولايات المتحدة، هكذا تقول إيران. بالتالي نحن أهم يعني أمام أهم ملفين في المنطقة، ونتذكر أن الرئيس دونالد ترامب انسحب من اتفاق أوباما في 2018 لأنه لم يتضمن الملف الباليستي.
0: هذا مختلف فعليا عما كان يتعهد فيه الرئيس ترامب من ما يسمى باستراتيجية دمج الملفات أو المسارات، بمعنى أنه خلال الفترات الماضية كان الاتفاق اللي تم إبرامه في يونيو العام 2015 على الأستاذ حنين ما يتعلق بالبرنامج النووي بصيغة تقنية وأهمل الملفات الأخرى. وبالتالي في تقدير الأمور الجانب الأمريكي يتحدث الآن عن هدنة استراتيجية وليس سلاما نهائيا، والاتفاق المطروح يبدو أقرب إلى إطار سياسي لمدة 60 يوما. الملفات الأصعب كما تفضلت هي الصواريخ والوكلاء والتخصيب والتفتيش والنفوذ الإقليمي تم تأجيلها بشكل متعمد، وهذا ربما له تداعيات من جانب له أسبابه من جانب الولايات المتحدة الأمريكية حتى تنجح أولا في الملف الأصعب وهو صفقة الملاحة. الآن سوف تبقى هنالك ملفات تشكل العقدة الأساسية، الملف النووي هي عقدة أساسية.
1: طيب فانس يقول إن إيران تتحدث وتضخم المكاسب، تذكر ما لها ولا تذكر ما عليها، برأيك ماذا على إيران الآن؟ لأن الخطوة مقابل خطوة تتطلب خطوات أولى من إيران مقابل خطوات أمريكية تجاهها.
0: صحيح، والمكافآت بقدر الأداء والالتزام من جانب إيران، بمعنى أنه إذا أخدمت إيران على الخطوة الأولى فتح مضيق هرمز سوف يتم إنهاء الحصار من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. الأمر الثاني إذا تم بحث فيما بعد خلال فترة 60 يوما مسألة تسليم كميات اليورانيوم عالية التخصيب، قد يتم السماح للجانب الإيراني بالحصول على سبيل المثال على 3 مليارات من الأرصدة المجمدة. إذا قامت إيران وسمحت بما يسمى ب إغلاق المنشآت النووية الثلاث سوف يتم إعطائها حوافز أكبر مالية وفي مجال العقوبات، ثم بعد ذلك أيضا ما يتعلق بتسليم أجهزة الطرد المركزية سوف يكون هنالك أيضا إجراءات وحوافز سوف يتم منحها للجانب الإيراني، بمعنى استراتيجية الخطوة زائد خطوة. لكن هل سوف تقبل إيران بذلك في نهاية المطاف، خصوصا

0: انه هنالك عوامل عديده قد تفجر ازمه ما بين الطرفين، لانه ما زال الجانب الايراني يتحدث عن قبول ربما فكره تجميد التخصيب لمده 5 إلى 7 أيام ولا يتحدث 7 سنوات
1: سنة.
0: ولا يتحدث لغايه هذه اللحظه عن تفكيك البرنامج النووي ولا عن تسليم كميات.
1: عموما ستبدأ يعني الصورة يعني أن تتوضح شيئا فشيئا بعد يوم الجمعة إذا وصلنا إلى هذه النقطة، توقيع مذكرة التفاهم، ومن بعدها يبدأ التفاوض. شكرا جزيلا لك من عمان، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل عتوم. إذن أنفقت الولايات المتحدة حوالي 1000 صاروخ من طراز توماهوك، وهو ما يعادل ثلث مخزونها من هذا الصاروخ الذي يتطلب 24 شهرا لتصنيعه. نتابع في التقرير التالي.
2: حملات مطولة لا سيما في الشرق الأوسط تهدد بتناقص سلاح البحرية الأمريكية الأساسي أي توماهوك من مستودعات واشنطن، بل أدت لاستهلاك نحو 1000 صاروخ خلال العمليات العسكرية ضد إيران وفق صحيفة واشنطن بوست، رقم أثار قلق المسؤولين في البنتاغون حول إمكانية الاستبدال السريع لصواريخ توماهوك بعيدة المدى. فدورات التصنيع معقدة، وكل صاروخ من هذا الطراز يتطلب 2 عامين لصنعه، والشركة المصنعة رايثون حددت تاريخيا إنتاجها ب 150 صاروخا سنويا فقط خلال فترات السلم، ليصبح ملء المخزونات أثناء الحرب الإيرانية مهمة معقدة. حلول البنتاغون ذهبت باتجاه إعطاء الأولوية لإعادة تزويد الجيش الأمريكي، وبالتالي التأخر بتسليم طلبات الشركاء الرئيسيين مثل اليابان، فيما دخل في اتفاقيات مع الشركة المصنعة لزيادة التصنيع وتجاوز أكثر من 1000 صاروخ توماهوك سنويا لتلبية الاحتياجات المحلية وحاجات الحلفاء. وزارة الحرب الأمريكية لم تسد الاستتارة عن الأرقام الدقيقة لصواريخ توماهوك في ترسانتها، لكن تقديرات CSIS تؤشر لامتلاكها حوالي 3000، أي أن واشنطن أنفقت أكثر من 30% من مخزونها.
1: من صالة مطار أو خلف عربة تسوق، هل فكرت كيف يمكن لتوقيع اتفاق مرتقب في جنيف أن يغير أسعار مشترياتك؟ دعونا نأخذكم في جولة لنكتشف معا من يربح فورا من هذا الاتفاق وكيف يلمس جيبك. هذه قمرة قيادة إحدى الطائرات. خلال الحرب اتبع الطيارون مسارات بديلة، النتيجة استهلاك جنوني للوقود، وبمجرد فتح الأجواء وتراجع أسعار النفط تنخفض كلفة وقود الطائرات وأسعار تذاكر السفر. من الجو إلى البحر الآن، هذا الرصيف في أحد الموانئ، هنا كانت السفن تدفع ضريبة الخوف. فخلال فترة التصعيد فرضت شركات التأمين ما يعرف بأقساط مخاطر الحرب الإضافية، واليوم مع فتح المضيق تلاشت هذه الرسوم، وبالتالي انخفضت كلفة تأمين السفن، يعني انخفاضا تلقائيا مشاهدينا في كلفة استيراد المواد الغذائية والأجهزة الإلكترونية. دعونا ندخل معا إلى أحد مصانع الصلب وهذه المنشأة العملاقة التي تتغذى على الطاقة، كانت الأكثر تضررا من الحرب وهي اليوم الرابح الأكبر، وأنت كذلك. فإذا كنت تخطط لبناء منزل أو شراء شقة، فإن هذا التراجع في كلفة الإنتاج سيترجم على أرض الواقع في استقرار وتراجع أسعار مواد البناء. في ذروة الحرب عانينا من ارتفاع أسعار البنزين والديزل، صناعة السيارات تعتمد على رقائق إلكترونية ومواد خام تعبر البحار والمضائق. بعد فتح المضيق ستلاحظ انخفاضا في فاتورة وقود سيارتك تماشيا مع استقرار النفط عند حدود 80 دولارا. وأخيرا نأخذكم إلى قاعة التداول والشركات المالية. في الحرب رأس المال حذر بطبيعة الحال، المستثمرون يهربون نحو الذهب والملاذات الآمنة. مع تراجع المخاطر الجيوسياسية عادت الثقة للأسواق المالية، ارتفعت مؤشرات البورصات الإقليمية والعالمية. انخفاض كلفة النقل واستقرار سلاسل الإمداد يرفع من حركة الاستيراد والتصدير عالميا، مما يتيح للبنوك تمويل مشاريع كانت مؤجلة

0: والآن ينضم إلينا من واشنطن مارك فايفل، نائب الاتصالات لمستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق. أهلا بك سيد مارك. استمعت بالتأكيد اليوم لتصريحات الرئيس دونالد ترامب، من كان يصفهم بأسوأ الأوصاف خلال 3 أشهر وصفهم اليوم بالأذكياء. برأيك هذا تغيير استراتيجي في العلاقات الإيرانية الأمريكية؟
1: أعتقد بأن هذا محاولة من الرئيس ترامب لإقناع الإيرانيين طبعا لإنهاء الاتفاق، ولو سبهم فإن هذا سيكون عقبة كبيرة. طبعا الرئيس ترامب يريد أن يبدو كمنتصر ولتسلط عليه الأضواء في اجتماع مجموعة 7 وأيضا في كأس العالم التي تجري حاليا، من دون أن يكون عبء الحرب على كتفيها. فنحن نعرف بأن الاقتصاد الإيراني يعاني، والعالم كله أيضا يحتاج لعودة الغاز والنفط ليعود يتدفقان من الخليج. فالرئيس ترامب يحاول أن يتقدم حتى يكون هناك حفل للتوقيع في سويسرا، ثم طبعا ينطلق الطرفان إلى المفاوضات في 60 يوما ويتحرر الاقتصاد العالمي.
0: ودعنا نشير لما يقوله الرئيس الأمريكي في هذه اللحظة، إيران وافقت على عدم امتلاك السلاح النووي أبدا، إذن يكرر مرارا وتكرارا هذه العبارة، ولكنه واضح أنه توصل إلى هذا التفاهم مع الإيرانيين ولربما لديه ضمانات. برأيك هل هذا واقعي الآن، تحديدا أننا لم نصل إلى مرحلة مذكرة التفاهم؟ هذا الملف أيضا سيناقش خلال 60 يوما، بالتالي ما الذي يمكن أن نقول عنه اتفاق أو بند تم التوافق عليه بشكل ملموس معلن ولا شك فيه؟
1: أعتقد بأنهم وافقوا على فتح مضيق هرمز، فهذا هو الاتفاق الآن. ثم الأمر يعتمد على من نستمع. فالرئيس ترامب قال بأنه قد أجبر الإيرانيين على التفاوض، والإيرانيون يريدون أن يبدوا بأنهم قد واجهوا الضغط العسكري الاقتصادي وبأنهم قد صمدوا، وهم بحاجة طبعا لأن يحصلوا الآن على فسحة، والآن مع توقيع توقيع الاتفاق في يوم الجمعة في سويسرا. لكن إذا نظرنا إلى تصريحات ترامب فهو يقول بأن هذا سيكون نهاية للبرنامج النووي الإيراني، والإيرانيون يقولون إن الأمر يتعلق برفع العقوبات وبالحصول على أموال كبيرة، إما مجمدة أو أنها في صناديق في الخليج ليستعملوها في إعادة الإعمار أو للتركيز على مستقبل المنطقة. طبعا الأمر مجهول، هذان طرفان يحاولان أن يلعبا لعبة الدعاية طبعا داخليا وأيضا أمام المجتمع الدولي، حتى يظهر هذا الطرف أو ذاك بأنه قد نجح وحقق اتفاقا مثاليا.
0: ولكن في نقطة ملف مضيق هرمز تحديدا، أنت استمعت اليوم لجي دي فانس نائب الرئيس الذي قال إن الملف سيناقش خلال 60 يوما بما يتعلق بعبور السفن وهذه الرسوم التي تريد أن تفرضها إيران. بحسب أكسيوس أيضا المرور سيكون مجانيا فقط في 60 يوما من التفاوض، وبعد ذلك ستفرض إيران الرسوم التي تقول إنها رسوم خدمات. فبالتالي نحن أمام قصتين مختلفتين تماما سيد مارك.
1: إنها فترة 60 يوما للطرفين حتى طبعا يتفاوض تماما، فلا طرف من الطرفين يثق في الآخر، والأمر يتعلق بالرئيس ترامب، فهو بحاجة إلى الشحن، هو بحاجة إلى تكاليف أقل للطاقة، وأيضا قبل اجتماعاته كما قلت في مجموعة 7 وكأس العالم، وإيرانيون يحتاجون أيضا أموالا لإعادة الإعمار واعترافا بأن هم يسيطرون على مضيق هرمز، وذلك في مواجهة أكبر جيش في التاريخ. إذن النص طبعا حين نتحدث عن ورقة ونصف ورقة، لكن الأمر يتعلق بحرية الملاحة في هرمز. هل هذا

0: يتحقق بنجاح خلال 60 يوما، هل أسعار الطاقة ستنخفض؟ وهل الطرفان مع تلك التحركات المالية يمكن أن يقنع المجتمع الدولي بأنهما قد خفض أسعار الطاقة وليقول بأن هذا أمر جيد؟ ودعونا نعمل الآن على البرنامج النووي واليورانيوم المخصب، وأيضا رفع العقوبات وتحريك الأموال إلى إيران. التحدي لدى الرئيس ترامب هو أنه قال بأن اتفاق أوباما في 2015 كان فظيعا، هذا الاتفاق الآن ليس أفضل أو أسوأ. إذن المفاوضات الحقيقية بكل تأكيد ستبدأ، وهنا تكمن الصعوبة لدى الولايات المتحدة خلال 60 يوما، لأن إيران مثلا أظهرت بأن لديها سلاحا أقوى من الجيش الأمريكي، وهو السيطرة على مضيق هرمز، وهو مهم أكثر من البرنامج النووي، وهو ورقة ضغط. والولايات المتحدة حين دخلت في هذه الحملة العسكرية لم تتخيل أن إيران لديها تلك الورقة. لذلك الآن نرى مدى صعوبة هذه الاتفاقات أو التوصل إلى اتفاق. الأمر يتعلق الآن بدخول المفتشين إلى إيران.
1: هذه نقطة مهمة طبعا، هذه نقطة مهمة سيد مارك، وتمثل تحديا إن كانت لا تمتلك الولايات المتحدة ضمانات، ولكن للمفارقة 60 يوما لا نعلم إن كانت كافية، لأن اتفاق أوباما استغرق 2 عامين للتوصل إليه، وهذا يطرح تحديات إضافية على إدارة الرئيس دونالد ترامب. عموما سنتابع ونرى ماذا سيحدث. شكرا لك من واشنطن مارك فايفل، نائب الاتصالات لمستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق. شكرا، مستمرون معكم ولدينا بعد قليل. محادثة متوترة بين نتنياهو ونائب الرئيس الأمريكي حول لبنان. آلاف اللبنانيين يعودون إلى الجنوب، والعربية ترصد حجم الدمار في بنت جبيل بمحافظة النبطية.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
5: أهلا بكم من جديد. أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض عدة صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه المنطقة التي تعمل فيها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. أيضا قال أنه رصد في 4 حوادث منفصلة خلال اليوم عددا من المسلحين اقتربوا من القوات الإسرائيلية في المنطقة، إثر ذلك نفذت قواته الجوية ضربات لاستهدافهم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه يجب أن تتحدث الإدارة الأمريكية مع حزب الله لإنهاء الأوضاع الأمنية في لبنان. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أنه والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدقاء ولهما مصالح مشتركة، مشيرا إلى احترام الإدارة الأمريكية لقرار إسرائيل بالبقاء في المنطقة العازلة في لبنان.
6: أنا ورئيس ترامب شركاء، نعرف بعضنا منذ سنوات، نتفق أحيانا ونختلف أحيانا أخرى، وهذا يحدث في أفضل العائلات ونحن لسنا خاضعين لهم. العلاقة بيننا

0: شراكة وليست فرض قرارات، وأمريكا تحترم قرارنا بشأن بقائنا في المنطقة العازلة في لبنان. سنبقى هناك لأننا يجب أن ندافع عن سكان شمال إسرائيل.
1: ولكن القناة 13 الإسرائيلية كشفت أن محادثة متوترة جرت قبل يومين بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبين نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس. أفادت القناة بأن فانس طلب من نتنياهو تقليص الوجود الإسرائيلي في لبنان، فيما تمسك نتنياهو بالبقاء وعدم الانسحاب الكامل من لبنان. ذكرت القناة أنه تم التوصل إلى تفاهم بين الطرفين بشأن هذه النقطة. ينضم إلينا الآن من بيروت المحلل السياسي بشارة خير الله. أهلا بك سيد بشارة مجددا على شاشة العربية. بعد 24 ساعة الآن من الإعلان عن مذكرة التفاهم وتوقيعها يوم الجمعة، برأيك لبنان مستفيد من هذه الاتفاقية أم لا؟
2: صباح الخير لك وللمشاهدين الكرام. حالة من الضبابية تسود الأجواء اللبنانية، ليس هناك من يستطيع أن يجزم إن كان لبنان مستفيد بالكامل أو مستفيد جزئيا. عمليا لا أحد يريد استمرار الحرب ولا مصلحة في لبنان أن تستمر الحرب، لا في لبنان ولا في إيران ولا في أي بلد آخر. لكن يعني حالة من الانتظار ليعرف اللبناني ماذا ينتظره في الأيام المقبلة. أولا بالستين يوم يلي فيهم إذا بدك اتفاق بين أمريكا وإيران، وأيضا بمصير الجنوب اللبناني. الاستفادة اليوم تأتي من خلال الانسحاب الإسرائيلي من كامل التراب اللبناني.
1: وهذا لم يذكر من أي جانب أو أي طرف، أو حتى بما نعرفه حتى الآن رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول لا انسحاب، إضافة إلى أن الرئيس دونالد ترامب كانت له تصريحات اليوم يقول إنه على الإدارة الأمريكية أن تتحدث لحزب الله والإدارة تتحدث مع الدولة. فبالتالي ما نوع هذه الرسالة وكيف تلقفتها الدولة؟
2: يعني أنا بمعلوماتي أستطيع أن أقول لك أن المحادثات بين الإدارة الأمريكية وحزب الله بدأت، وهناك خط أساسي، هناك ثلاثة قنوات للتواصل، لكن هناك قناة تواصل أساسية بدأ الحديث، يعني لو مش بالمباشر
1: ليس بالمباشر نعم،
2: لكن هناك حديث، يعني وهناك معلومات تتحدث عن حديث، ويعني حديث على يعني مستوى رفيع. ثانيا اليوم إذا كان لبنان مستفيدا من هذه الاتفاقية، الاستفادة تبدأ بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. هل هذا تحقق؟ أنا أستطيع أن أقول لك لا. والإسرائيلي اليوم حتى اللحظة لا يزال يؤكد على خيار البقاء في الشريط الأصفر، ويعني في المربع الذي يؤمن أمن إسرائيل. لذلك اليوم أين الإفادة؟ يعني إذا سألنا أين الإفادة اللبنانية من ذلك؟ طب إذا انتظرنا أن يعني يتحدث الأمريكي مع حزب الله،
1: ولذلك لننظر إلى ما اتضح حتى الآن، نحن هناك بنود أو يعني خطوط عريضة باتت واضحة. ترامب أعاد ربط لبنان بالمسار الإيراني، أعطى إيران ورقة وقف إطلاق النار، وبالتالي بالمقابل ترك موضوع الترتيبات الأمنية، الانسحاب، نزع سلاح حزب الله لمفاوضات واشنطن. هل هذا ما يفهم الآن من ما يجري؟
2: نعم، حكما المفاوضات في واشنطن هي السبيل الوحيد اليوم للخروج من هذا المأزق، لأنه عمليا كان يعني في رأيين في لبنان لا ثالث لهما. هناك رأي قوي تمثله الدولة اللبنانية وتقول أن الانسحاب الإسرائيلي يأتي من خلال التفاوض المباشر مع إسرائيل، ورأي آخر كان يقول أن المقاومة هي السبيل الوحيد لسحب الإسرائيلي. طب هذه التي كانت تسمى مقاومة توقفت بفعل إطلاق.
1: سيد بشارة، كنت أتمنى أن يطول أو تطول هذه المقابلة أكثر، انتهى الوقت، ولكن ستكون هناك مقابلات لاحقة. شكرا جزيلا لك من بيروت المحلل السياسي بشارة خير الله. برغم من الخروقات وتحذيرات الجيش اللبناني بالتريث بالعودة، إلا أن بعض اللبنانيين فضلوا العودة خلال اليوم الأول من الحديث عن وقف إطلاق النار يشمل قرى الجنوب. بينما تنفس اللبنانيون الصعداء، لا يزال الأمل الأكبر بعودة الجميع مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من الخط الأصفر.
3: هكذا بدت الصورة عند مدخل صيدا، بوابة عبور الأهالي إلى القرى الجنوبية. الحركة التي بدأت خجولة صباحا ارتفعت وتيرتها مع ساعات النهار.

0: كان الإصرار على العودة بالرغم من الخروقات والتحذيرات. الجيش اللبناني والبلديات وحتى الأحزاب المعنية كانت قد طالبت الأهالي بالتريث قبل العودة، لكن صعوبة النزوح الذي استمر أحياناً لأعوام كان أحد أسباب العودة السريعة.
1: الحمد لله إن شاء الله بنرجع مليه إلنا بيوت ونرجع عليها، لو بنقعد على التراب إحنا مستعدين نرجع بيوتنا.
2: الله يديم نعمة على العباد ويصح الأحوال ويحبب الناس ببعضها. محل ما كنا وزيادة ناس تجراسنا من فوق، كنا بعندقت أحسى بلد وأحسى ضيعة.
3: أنا من امبارح بالليل لو تخليني أنزل كنا نزلنا.
4: كلام لا يصف صراحة، واحد راجع بيته وعلى أرضه بين ناسه و...
5: شعور كبير كتير، يعني ما بينوصف. رجعنا على بلادنا على أرضنا.
0: أثنى الرؤساء الثلاث على أهمية وقف إطلاق النار الذي شمل أخيرا جنوب لبنان، ومع غموض الصورة عاد رئيس الحكومة نواف سلام وكرر أهمية المفاوضات الجارية في واشنطن والتي يشارك فيها لبنان الرسمي لتأمين انسحاب الجيش الإسرائيلي من القرى، فيما دعا حزب الله في بيانه المعنيين بالابتعاد عن الأوهام.
6: سنضاعف الجهود من خلال المفاوضات الجارية في واشنطن لتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضينا والإفراج عن أسرانا. وكما عملت الحكومة على حشد كل الطاقات في الشهور الماضية للاستجابة لأزمة النزوح، وإذ نتطلع إلى أن يتمكن أهلنا من العودة الآمنة والكريمة بأسرع وقت إلى مدنهم وقراهم، فإننا سنكثف الجهود مع كل الأشقاء والأصدقاء لتأمين مستلزمات إعادة الأعمار.
0: يأمل الأهالي بفسحة من الأمن والأمان تسهل عودتهم ولو إلى ركام منازلهم. من صيدا، غنوة يتيم، العربية.
7: وصور خاصة للعربية أظهرت حجم الدمار جراء القصف الإسرائيلي في قرية بير السلاسل في قضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية. نتابع. معكم ولدينا بعد قليل. تحطم قذيفة من طراز B-52 في ولاية كاليفورنيا ومقتل طاقمها. ماسك يتحدث عن آفاق جديدة للشرائح الإلكترونية الدماغية وتقنيات جديدة قد تعيد الحواس المفقودة.

0: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه. عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس، صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: أهلا بكم من جديد. كشفت مصادر العربية عن انشقاق فارس النور إبراهيم عضو المجلس الرئاسي في تحالف تأسيس بالسودان. فارس النور إبراهيم عمل طوال سنوات مستشارا لقائد قوات الدعم السريع حميتي، كما جرى تعيينه من قبل تحالف تأسيس قبل أشهر حاكما لإقليم الخرطوم. زار وفد يمثل اليونسكو كييف بشيرسك لافرا، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، بعد تعرضه لأضرار بالغة جراء هجوم روسي كبير. ووصف أعضاء الوفد الأضرار التي لحقت بالدير الذي يعود تاريخه إلى 1000 عام والذي يرمز إلى التراث الروحي والثقافي لأوكرانيا بأنها جسيمة. وأثار الهجوم على دير كييف لافرا إدانة دولية واسعة. ووصف وزير الخارجية الفرنسي الهجوم بأنه يشبه تفجير كاتدرائية نوتردام في باريس.
4: This historic church and monastery, often referred to as the Lavra,

0: was hit by two drones overnight. I am here with colleagues from UNESCO who have just told me that at first sight it looks like the damage is extensive. Now, this is a World Heritage site, and according to international conventions and protocols, heritage sites are protected. And member states who have signed up to these conventions, including the Russian Federation, have the responsibility not to damage these kinds of sites. So doing so, violating the convention, could amount to a war crime.
1: وأفادت وزارة الدفاع الروسية بسقوط طائرة قنابل استراتيجية روسية من طراز توبوليف 22 M3 في منطقة إركوتسك في سيبيريا، ذلك أثناء رحلة تدريبية. أوضحت الوزارة أن طاقمها المؤلف من 4 أفراد تمكن من القفز منها بسلام، فيما نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن الطائرة كانت تحلق بدون حمولة قتالية. وسياسيا، اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الولايات المتحدة، وهذا خلال مكالمة هاتفية جمعته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. زيلينسكي أضاف أنه ناقش هذا المقترح مع ترامب بهدف إقناع الرئيس الروسي بقبول الفكرة في انتظار موافقة بوتين من عدمها. وفي الأثناء، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن المملكة المتحدة ستزود أوكرانيا بيورانيوم مخصب لمحطاتها النووية، وستفرض عقوبات جديدة على روسيا، ذلك قبيل جلسة في إطار قمة مجموعة السبع عن النزاع في أوكرانيا. نقل بيانا عن ستارمر إدانته ما وصفها بالضربات الوحشية التي تشنها روسيا في أوكرانيا، لافتا إلى أن لندن تعتزم رفع مستوى تحركها من خلال خنق الموارد التي تمول حرب بوتين وتوفر الطاقة لأوكرانيا للشتاءات المقبلة. أعلنت قاعدة إدواردز الجوية الأمريكية عن مقتل 8 من أفراد طاقم قاذفة من طراز B-52 بعد وقت قصير من إقلاعها، وذلك من القاعدة الواقعة شمال شرق لوس أنجلوس. أفادت إدارة القاعدة العسكرية بأن فرق الطوارئ استجابت فورا لحادث تحطم القاذفة والتي كانت في مهمة اختبار روتينية. أثارت تصريحات الملياردير الأمريكي إيلون ماسك موجة واسعة من الاهتمام، وذلك بعدما كشف عن آفاق جديدة للشرائح الإلكترونية الدماغية، مؤكدا أنها ستمنح البشر قدرات فائقة وتحدث ثورة غير مسبوقة في علاج الإعاقات المستعصية.
2: هذه السيدة أودري مصابة بالشلل نتيجة إصابة في الحبل الشوكي، لم تكن تتخيل أنها ستعود يوما لممارسة حياتها الطبيعية، من الرسم إلى تصفح الإنترنت من دون أي حركة جسدية، فقط عبر إشارات تصدر من عقلها. تجربة تعتمد على واجهة تربط الدماغ بالحاسوب، فتترجم الإشارات العصبية إلى أوامر وتتيح التحكم بالأجهزة. وما بدأ كحالة فردية يتجه نحو آفاق أوسع في عالم الطب، خاصة في الحالات المستعصية، مع إمكانات علمية جديدة باتت مطروحة تعتمد على شرائح إلكترونية دماغية تطورها نيورالينك المملوكة لإيلون ماسك.
3: سنزرع بعقول البشر شرائح سيبرانية ستعطيهم قوة خارقة، ويمكنها مساعدة الأشخاص الذين يعانون من إصابات في الدماغ أو الحبل الشوكي، ويمكنها منح البصر لمن فقدوا العينين بالكامل أو العصب البصري أو للمكفوفين منذ الولادة.
2: تقنيات متطورة لا تقدم كأدوات مساعدة فحسب، بل كرهان على تغيير مسار علاج الإعاقات، خصوصا المرتبطة بإصابات الدماغ والعمود الفقري، مع وعود بإعادة الأمل لملايين الأشخاص حول العالم. وقد بدأت الشركة تجاربها البشرية عام 2024، فيما تتجه إلى توسيع الإنتاج واعتماد إجراءات جراحية مؤتمتة بالكامل خلال العام الجاري. وبينما يواصل أغنى رجل في العالم تعزيز نفوذه عبر إمبراطورية أعمال تمتد من الفضاء إلى الذكاء الاصطناعي، تبرز نيورالينك بوصفها أحد أكبر مشاريعه جرأة، لتفتح الباب أمام تطبيقات علاجية جديدة قد تعيد رسم العلاقة بين الإنسان والآلة.
1: والآن إلى آخر أخبار المونديال 2026 مع ديما الساح.

0: شكرا لك يا حنين، ومرحبا بكم مشاهدينا. تعادل المنتخب المصري مع نظيره البلجيكي بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم 2026 والمقامة حاليا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. المنتخب المصري فرض أفضليته في فترات اللقاء وتمكن من افتتاح التسجيل مبكرا عبر لاعبه إمام عاشور الذي أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس البلجيكي كورتوا بعد مرور 20 دقيقة فقط من صافرة البداية. وفي الشوط الثاني سجل المدافع محمد هاني هدف التعادل لبلجيكا بالخطأ في مرمى فريقه بعدما اصطدمت كرة عرضية بساقه وسكنت شباك الحارس مصطفى شوبير، ليكتفي المنتخبان بنقطة واحدة في رصيد كل منهما. ومن المقرر أن تلعب بلجيكا مع إيران في 21 من يونيو الجاري، وبعد يوم تلاقي مصر نظيرتها نيوزيلندا. حصد منتخب الرأس الأخضر نقطة تاريخية بتعادله السلبي مع إسبانيا ضمن منافسات المجموعات الثامنة من كأس العالم 2026. هاكم التفاصيل.
1: إسبانيا في بداية مشوارها المونديالي واجهت حائطا اسمه فوزينها

0: صاحب الأربعين عاما وقف أمام المد الهجومي الأحمر. دي لا فوينتي يستعين بورقة النجم الأول لامين العائد من الإصابة، والرأس الأخضر في مشاركتها الأولى كادت أن تباغت الإسبان في الدقائق الأخيرة لتحرج بطل أوروبا في أولى مفاجآت المونديال. سبع تصديات ودموع للحارس الأربعيني هيثم بن حماد العربية.
1: وفي مدينة مونتير المكسيكية خسر المنتخب التونسي أمام نظيره السويدي بخمسة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات المجموعة السادسة من مرحلة المجموعات للمونديال. افتتح ياسين العياري التسجيل للمنتخب السويدي مبكرا عند الدقيقة السابعة قبل أن يضيف ألكسندر إيزاك الهدف الثاني في الدقيقة الثلاثين. وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق نجح عمر الرقيق في إعادة المنتخب التونسي إلى أجواء اللقاء بعدما قلص الفارق في الدقيقة الثالثة والأربعين مسجلا هدفا لسور قرطاج الوحيد في المباراة. رد السويد جاء بعدها عبر فيكتور يوكرس الذي أعاد الفارق إلى هدفين بتسجيله الهدف الثالث قبل أن يضيف ماتياس زفانبرغ الهدف الرابع. وفي الدقائق الأخيرة عاد ياسين العياري ليضع بصمته مجددا ومؤكدا به تفوق السويد بإحرازه

0: وفي المجموعة السابعة تلعب بعد قليل إيران التي تأثرت مشاركتها بالتوترات الناجمة عن الحرب مع الولايات المتحدة. تلعب إيران مع أمام نيوزيلندا. وفي ظل رفض الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لنحو 15 عضوا من الجهازين الفني والإداري لمنتخب إيران الذي يخوض 3 مباريات ضمن الدور الأول على أراضيها، يلتزم أعضاء بعثة المنتخب الإيراني تكتما إعلاميا شديدا منذ وصولهم إلى مقر إقامتهم في مدينة تخوان المكسيكية. تستهل فرنسا مشاركتها في المونديال الأمريكي بمواجهة صعبة أمام السنغال. مدرب فرنسا ديديا ديشامب يأمل بترك بصمة مميزة قبل مغادرة منصبه وقيادة المنتخب إلى النهائي الثالث على التوالي بعدما حقق معه اللقب في 2018 والوصافة في 2022. مهمة الفرنسيين لن تكون سهلة أمام السنغال بطلة إفريقيا في آخر نسختين، حيث يتطلعون إلى إعادة سيناريو مواجهة المنتخب في 2002 عندما حققت السنغال المغمورة آنذاك فوزا تاريخيا على فرنسا حاملة اللقب في المباراة الافتتاحية. ويستهل منتخب العراق مشاركته التاريخية الثانية في كأس العالم بمواجهة النرويج ضمن المجموعات التاسعة. العراق آخر منتخب يحجز بطاقته إلى هذه النسخة بعدما خاض 21 مباراة شاقة في التصفيات، أكثر من أي منتخب آخر، ليحسم مشاركته المونديالية الثانية بعد عام 86 في المكسيك. في المقابل تعول النرويج على هدافها ونجمها إيرلينغ هالاند بمواصلة الانتصارات بعدما أنهت التصفيات بالعلامة الكاملة والفوز في جميع المباريات. وفي المجموعة العاشرة ستكون الجزائر أمام مهمة صعبة عندما تواجه الأرجنتين حاملة اللقب. الجزائر وجهت إنذارا شديد اللهجة قبل العرس العالمي بتغلبها وديا على هولندا في روتردام في انتظار ظهورها بقيادة نجمها رياض محرز إضافة إلى عيسى مندي ونبيل بن طالب، وهم الثلاثي الذين تواجدوا في آخر ظهور مونديالي للجزائر في البرازيل عام 2014. في المقابل تعول الأرجنتين على أغلب اللاعبين الذين حققوا اللقب في قطر بقيادة النجم ليونيل ميسي لتكرار المجد والحفاظ على اللقب العالمي. وضمن المجموعة العاشرة أيضا يأمل منتخب الأردن بتحقيق نتيجة إيجابية في مشاركته المونديالية الأولى عندما يلاقي النمسا. الأردن يمتلك منتخبا مميزا تألق في الآونة الأخيرة وبلغ نهائي كأس القارة للمرة الأولى في تاريخه قبل 3 أعوام، ويعول على مجموعة متألقة من اللاعبين يتقدمهم محمود التعمري مهاجم رين الفرنسي بقيادة المدرب المغربي جمال السلامي. من جهة يعيش منتخب النمسا حالة من الاستقرار على المستوى الفني معتمدا على خبرة لاعبيه الدوليين وأبرزهم ديفيد ألابا. نهاية الأخبار الرياضية، عودة الآن إليك حنين.
1: شكرا ديما. ومشاهدينا نبقى في بطولة كأس العالم المنظمة حاليا في أمريكا وكندا والمكسيك، حيث تثير مخاوف أمنية لدى المنظمين تتمثل في الاستيلاء على بيانات المشجعين وأموالهم والتهديدات الإرهابية المحتملة. نتابع.
2: 3 بلدان، 16 مدينة، 48 منتخبا تتنافس في 104 مباريات، أرقام تبين حجم هذا الحدث العالمي. القائمون على التنظيم في البلدان الثلاثة يعلمون تماما أن توفير الأمن طوال المنافسات أبرز مفتاح للنجاح، كي يصل قطار البطولة إلى محطته الختامية دون أي عوائق منغصة. هذا التمدد الجغرافي والتقني الهائل خلق تهديدات أمنية، حيث أصبحت البطولة هدفا رخوا ومغريا لشبكات الجريمة المنظمة. تقارير استخباراتية تحدثت عن عشرات الشبكات الإجرامية المنظمة التي استخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لمحاكاة بوابات الدفع الرسمية للفيفا بدقة فائقة، إذ تم إحصاء حوالي 13,000 موقع مشبوه، والهدف سرقة بيانات البطاقات البنكية والبيانات الشخصية الحساسة للمشجعين، فضلا عن استغلال قنوات التليجرام وصفحات التواصل الاجتماعي لتمرير روابط خبيثة تصطاد أموال عشاق كرة

0: القدم. التهديدات تشمل أيضاً وسائل النقل ومراكز البيانات والطاقة وشبكة الاتصالات، وأي انقطاع مفاجئ فيها يعني شللاً يؤثر على مئات الآلاف من الناس في لحظة واحدة. المخاوف الأمنية تضع في حسبانها كذلك التهديدات الإرهابية أو ما تسمى الذئاب المنفردة التي قد تستهدف تجمعات الجماهير وأماكن عامة يصعب تأمينها بالكامل. إذن المونديال الجاري الذي يبدو كمدينة عالمية مؤقتة مليئة بالبيانات والاستثمارات والبشر يشكل اختباراً للأمن التقليدي والرقمي، فهل ستنجح فيه البلدان الأمريكية الثلاثة؟ بلال البجديني، العربية.
1: وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة العنوية. ترامب يؤكد فتح هرمز جزئيا واستكمال الإجراءات بعد التوقيع مع إيران في جنيف الجمعة. فانس يؤكد أن المفاوضات الفنية ستشهد تسوية عدة قضايا مع إيران ويطالبها بالوفاء بالتزاماتها. نتنياهو يقول أن الإدارة الأمريكية تحترم قرار إسرائيل بالبقاء في المنطقة العازلة في لبنان. زيلينسكي يقترح لقاء بوتين في الولايات المتحدة بعد رفض الرئيس الروسي لقاء قمة في جنيف. مشاهدينا، أعود وألقاكم على رأس الساعة المقبلة. شكرا لكم على طيب المتابعة، دائما ابقوا مع العربية. إلى اللقاء.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
1: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
3: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
4: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتسامح،

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا مطلقا، وأشار ترامب إلى أن قصة دفع الولايات المتحدة ل 300 مليار دولار لإيران هي أخبار كاذبة نشرها الديمقراطيون. من جانبه أكد النائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في مقابلة مع ام بي سي نيوز أن المفتشين النوويين سيسمح لهم بالعودة إلى إيران، وذلك في إطار اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين البلدين. قال فانس أن أحد الأجزاء الأساسية في الاتفاق هو أن تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة بمساعدة إيران في تدمير مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. كذلك اعتبر فانس في مقابلة مع CNN أن مذكرة التفاهم مع إيران وثيقة عامة جدا. أضاف فانس خلال المقابلة أن مذكرة التفاهم لا تتجاوز الصفحة ونصف وأنها بحاجة إلى مزيد من التوضيح. شدد فانس على أن تحديد تفاصيل الاتفاق سيتم خلال مفاوضات لاحقة. على الجانب الآخر، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن وفدي التفاوض الإيراني سيجتمعان أو الوفد للتفاوض الإيراني سيجتمع مع نظيره الأمريكي في جنيف لتوقيع مذكرة التفاهم يوم الجمعة، وأضاف أن الجولة الأولى من المفاوضات ستعقد بعد التوقيع. أشار عراقجي إلى أن أجزاء من بنود المذكرة بدأ تنفيذه بالفعل وتنفيذها بالفعل فيما سينفذ الجزء المتبقي منها بعد التوقيع. أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض عدة صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه المنطقة التي تعمل فيها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، كما قال أنه رصد في 4 حوادث منفصلة خلال اليوم عددا من المسلحين اقتربوا من القوات الإسرائيلية في المنطقة، إثر ذلك نفذت قواته الجوية ضربات لاستهدافهم.

0: كشفت مصادر العربية في السودان عن انشقاق فارس النور إبراهيم عضو المجلس الرئاسي في تحالف تأسيس. عمل فارس النور إبراهيم طوال سنوات مستشارا لقائد قوات الدعم السريع، كما جرى تعيينه من قبل تحالف تأسيس قبل أشهر حاكما لإقليم الخرطوم. إلى اللقاء.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكثر أصوات الفوضى في مواجهات